0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا لهذا اليوم الأحد الموافق 23 شهر 8 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوى المناهضة للحرب ترفض رسميا في ختام اجتماعها بأديس أبابا دعوة البرهان للحوار. جمينة تتهم الخرطوم بتنفيذ ضربات جوية بطائرات ومسيرات داخل الأراضي الجهادية. السلطات بالنيل الأزرق تغلق دور المساعدات والتكايا في معسكرات النازحين وتمنع غرف الطوارئ. اعتقال أكثر من 10 شباب في موقع ستارلينك بمنطقة أم البدر شمال النهود ومطالبة بإطلاق سراحهم. والآن من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. رفضت القوى المناهضة للحرب وغير المصطفى مع أطرافها دعوة البرهان للحوار، ووصفت الدعوة بأنها غير محايدة واعتبرتها تقسيم للسودان بحكم الأمر الواقع. وجددت هذه القوى في ختام اجتماعها في أديس أبابا يوم الأحد رفضها لأي حوار يصاغ في قبضة طرف للحرب، وأكدت أن السودان يحتاج لعملية سلام حقيقي وليس حوار تضليلي. وأكدت في بيانها الختامي أن لا معنى لأي عملية سياسية لا ترتبط بوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، ورفضت أي حوار يسعى لتكريس الاستبداد والحكم العسكري. وأكد البيان الختامي أن جوهر دعوة البرهان تكريس لاختطاف الدولة بواسطة عناصر النظام البائي. وأضاف عبد الواحد نور رئيس حركة تحرير السودان وهو يعلق على أهمية المؤتمر في هذا الخصوص:
1: وافقوا على كيفية إنهاء رفض الحرب أولا وقدر إنهاءه، وأولا وقفه وإنهاءه، ويكون في تحول ديمقراطي بيتم بواسطة القوة المدنية.
0: ومن جهة ثانية أكدت القوى المناهضة للحرب وغير المصطفى مع أطرافها في بيانها الختامي أن هدف أي عملية للسلام هو وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية ومخاطبة جذور الأزمة السودانية والحفاظ على وحدة السودان. وقالت إن هناك ثلاث مسارات للعملية السلمية، وهي مسار الأزمة الإنسانية ومسار إطلاق النار والمسار السياسي، وطالبت بضرورة أن تعكس الأطراف المشاركة في عملية السلام الواقع السوداني. وشارك في اجتماع القوى المناهضة للحرب الذي اختتم أعماله الأحد في أديس أبابا كل من قوى إعلان المبادئ السوداني وحزب المؤتمر الشعبي وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل وعدد من منظمات المجتمع المدني والشبكات النسائية والشبابية، إلى جانب شخصيات عامة من المفكرين والأكاديميين والأدباء والمثقفين. اتهمت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التشادية الجيش السوداني بتنفيذ ضربات جوية بطائرات ومسيرات داخل الأراضي التشادية في إقليم إنيد الشرقية. وقالت الهيئة في بيان إن القصف وقع مساء الخميس 20 أغسطس قرب الحدود التشادية السودانية قبل أن يمتد لأكثر من 100 كيلومتر داخل الأراضي التشادية. وأضافت أن طائرات ومسيرات تابعة للجيش السوداني لاحقت وقصفت قافلة مركبات داخل الأراضي التشادية في حادثة وصفت بأنها انتهاك جديد للسيادة وسلامة الأراضي التشادية. وأكدت هيئة الأركان التشادية عدم تسجيل ضحايا تشاديين جراء القصف، مشيرة إلى أن قوات الدفاع والأمن وضعت في أعلى درجات التأهب، ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجيش السوداني بشأن الاتهامات التشادية. أغلقت السلطات بإقليم النيل الأزرق دور المساعدات والتكايا في معسكرات النازحين ومنعت غرف الطوارئ والمبادرات المحلية من أداء دورها الإنساني في خدمة النازحين والمتضررين جراء استمرار الحرب والمأساة الإنسانية بالإقليم. ودانت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق في بيان إغلاق دور المساعدات والتكايا ومنع غرف الطوارئ من أداء دورها الإنساني في الإقليم، وطالبت بالوقف الفوري لجميع الإجراءات التي تستهدف المبادرات المحلية وغرف الطوارئ والتكايا بالنيل الأزرق. وطالبت المبادرة في بيانها بإعادة فتح دور المساعدات والسماح للمتطوعين بمواصلة عملهم الإنساني دون مضايقات أو تهديدات، كما طالبت بفتح تحقيق مستقل وشفاف في أي ادعاءات بشأن إساءة استخدام المساعدات الإنسانية أو تحويلها عن مستحقها. تفيد الأنباء الواردة من غرب كردفان باعتقال أكثر من 10 شباب كانوا موجودين في موقع لتقديم خدمة الإنترنت عبر ستارلينك، وذلك بمنطقة أم البدر شمال مدينة النهود يوم السبت 22 أغسطس. وجاءت عملية الاعتقال خلال عملية مداهمة نفذتها قوات تابعة للدعم السريع التي تسيطر على المنطقة على مركز الستارلينك لخدمات الإنترنت في المنطقة. وقالت غرفة طوارئ دار حمر إن الاقتحام أسفر عن اعتقال أكثر من 10 شباب كانوا موجودين في مواقع الستارلينك، وأضافت أن القوات فرضت غرامة مالية قدرها 5 ملايين جنيه سوداني على صاحب الجهاز الستارلينك، وطالبت الغرفة المنظمات الحقوقية والإنسانية بتوثيق الانتهاكات والضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين، كما طالبت الغرفة في بيان بحماية المدنيين وضمان وصولهم إلى وسائل الاتصال. أبدى النازحون في معسكرات خزان جديد بولاية شرق دارفور مخاوف متزايدة من تداعيات فصل الأمطار في ظل أوضاع إنسانية صعبة يعيشونها دون مخيمات أو معينات إيواء كافية، حيث يفترش كثير منهم الأرض ويلتحفون السماء. ونقلت عضو بتنسيقية المعسكر صورا حية تعكس حجم معاناة النازحين خاصة النساء والأطفال، مشيرة إلى أن المنظمات الإنسانية قامت خلال الأيام الماضية بتوزيع كميات من الخيام إلا أنها لم تغطي احتياجات جميع النازحين في المعسكر. وقالت نازحات في استطلاع لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بالمعاناة والظروف اللي انتم مرين بها. السلام عليك يا اخي، معك امنة احمد عبد الله من ولاية شمال دارفور. نحن الان والله كنا في معسكر النغيب لنا 9 شهور ولا 10، لكن ما في شيء، يعني بيجينا المنظمة بيجي لكن الحاجات بيجينا بسيطة. اول حاجة يا هودة في القيم جات لكن ما حصلت لنا، يعني احنا في اول سنتر ذات في اول سنتر يا اخو حصل من 1 لحد 6 7، نحن ما يعني قشوا لكن الناس يعني.
0: وفي اقليم النيل الازرق تستضيف مدارس قنيص غرب وشرق بمحافظة الدمازين أكثر من 1500 أسرة نزحت من محافظة قيسان عقب المعارك الأخيرة بولاية النيل الأزرق. ويواجه هؤلاء النازحون الفارون من قيسان إلى قنيص ظروف إنسانية سيئة، حيث يعيشون بلا مأوى أو غذاء ويفترشون الأرض مع استمرار وصول نازحين جدد يومياً. وناشد نشطاء ومبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق السلطات بإقليم النيل الأزرق والمنظمات الإنسانية والخيرية بالتدخل الفوري لتوفير المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية لإنقاذ الأسر المتضررة قبل أن تتفاقم الكارثة الإنسانية. عبرت نقابة الصحفيين السودانيين عن رفضها القاطع لخطابات الوصم والتصنيف السياسي والمهني التي تطال صحفي ولاية الجزيرة وربطهم بتحالف تأسيس. وأكدت النقابة في بيان لها أن إقحام الإعلاميين في الصراع العسكري يهدد حياتهم بشكل مباشر ويضعهم في مرمى النيران، مشددة على ضرورة الالتزام باستقلالية العمل الصحفي والحياد، كما نوهت بالدور الإنساني الذي قدمه صحفيو الجزيرة في دعم زملائهم النازحين لافتة إلى أن الحرب أسفرت حتى الآن عن ارتقاء 34 شهيدا وشهيدة من الكوادر الصحفية، ومطالبة في ذات الوقت بوقف سياسات التصنيف وتوفير البيئة الآمنة لحرية الصحافة. تتصاعد حدة الأزمات المعيشية والخدمية في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث شهدت محطات الوقود في مدينة أم درمان ازدحام وطوابير طويلة للمركبات إثر نقص الحاد وندرة المحروقات، مما تسبب في شلل شبه تام بحركة المواصلات وارتفاع تكاليف النقل اليومية. وفي تصريح لراديو تبنغا وصف أحد المواطنين الواقع المعيشي بالمأساوي، مؤكدا أن غياب فرص العمل وتوقف نشاط القطاع الخاص يمثلان العبء الأكبر على السكان. يضاف إلى ذلك انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم المخاطر. وأضاف المواطن لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء، يعني بتلقى الناس بتعاني في موضوع الشغل، يعني مصدر الرزق، يعني ما في لسه القطاع الخاص، الشركات الخاصة، الشركات المحلات الكبيرة ممكن تستوعب الناس، ناس الخرطوم في السوق العربي، في سوق كده كده، دين لسه ما صعب جدا جدا انه شغل. يعني الحركة في الخرطوم مكلفة جدا جدا، يعني المواصلات ومشكلة مواصلات غالية، وحتى لو توفرت المواصلات بإنها قليلة من بعض المغرب بيكون ما في حركة، يعني الناس كلها بتكون قاعدة في الأحياء، بتكون قاعدة كده كده ما تقدر تتحرك. يعني ثاني الأسعار في السوق، يعني الأسعار في السوق كل يوم مختلفة، كل يوم ما في سعر ثابت، يعني الأسعار في السوق.
0: أكد رئيس لجنة الرضا الأهلي بشرى الصائم في منطقة الميرفا بولاية نهر النيل عن رفض الأهالي لاستيلاء شركة زادي ون على أرض بمساحة 1.5 مليون الفدان لإقامة أكبر مشروع زراعي في إفريقيا دون التوصل إلى اتفاق يعوض المجتمع المحلي أو يحقق مقومات التنمية المشتركة، رغم المحاولات المستمرة منذ 2017 للجلوس إلى طاولة التفاوض. وأعلن الصائم البدء في إجراءات التصعيد التي تتدرج من تنظيم وقفة احتجاجية بمقر شركة زادنا تتخللها مخاطبة جماهيرية، تعقبها بعد يومين وقفة أخرى بسوق دار مالي، وتتضمن إقلاق السوق من الساعة 6 حتى 8 صباحا، مع تأكيده على استمرار الاستعداد للتفاوض ونيل الحقوق. وأضاف بشرى الصائم في هذا الخصوص:
4: أما قضية السوق دار مالي فهي قضية صراع مصالح لأطراف متعددة ممثلة في الميرفاء كأصحاب الأرض والمحلية والشركة السودانية وأصحاب المصلحة والولاية وزادنا، والصراع حول عوائد ومنافع السوق. ونحن أصدرنا منشورنا الخاص بالتصعيد، والتصعيد حيكون على شكلين: الأول هو وقفة احتياجية ومخاطبة أمام زادنا، والأمر الثاني حنمشي بعده بيومين وقفة احتياجية في سوق دار مالي وتكفيله لمدة من الساعة 6 إلى الساعة 8.
0: ندد مواطنو محلية حلفة الجديدة بولاية كسلة بتغول سلطات الولاية على المساحات والمرافق التابعة للمدارس بالمنطقة بتحريض وتسهيل من سموهم بسماسرة ومتنفذين في الولاية. وأشار رئيس الحراك المطلبي الشعبي عنتر حسن عبدون لاستقطاع مساحة 250 مترا مربعا من المدرسة التجارية بنين لصالح أحد الأفراد، وعشر ألف متر مربع من مدرسة طبرق الثانوية وتوزيعها لصالح أشخاص وأفراد. وطالب وزارة التربية والتعليم بالتدخل الفوري لإيقاف هذه الانتهاكات. وأضاف رئيس الحراك المطلبي الشعبي عنتر حسن عبدون من حلفة الجديدة في هذا الخصوص:
5: ونحن اليوم في حلفة الجديدة بصدد توغل الولاية على مدارس حلفة الجديدة من سماسرة الولاية ومحلية حلفة الجديدة. قبل أيام توغل في المدرسة التجارية بنين ب 2250 متر مربع في المدرسة لصالح شخص، وبالأمس أيضا توقعوا في مدرسة طبري الثانوية في 10,000 متر مربع.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: أبدت لجان مقاومة بلدية القضارف قلقها الشديد إثر كشف وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 13,401 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ليدز. وأوضحت اللجان في تصريح صحفي أن هذه الأرقام تعكس التدهور المريع في القطاع الصحي جراء استمرار الحرب وتشريد السكان، مطالبة بالشفافية الكاملة حول ما إذا كانت هذه البيانات تغطي كافة ولايات البلاد أم أجزاء منها فقط، كما دعت إلى وقف فوري للنزاع المسلح وتأمين الأدوية بصورة منتظمة للمرضى، مع تسريع إعادة تأهيل المرافق الصحية وتكثيف حملات التوعية لتفادي الكارثة الصحية الشاملة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية، حيث نفتح اليوم أوراق المشهد الاقتصادي والسياسي المعقد، ونغوص في تفاصيل التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدولة بوزارة المالية، والتي تضمنت الحديث عن خارطة الطريق متفق عليها مع صندوق النقد الدولي لإعفاء الديون، إضافة إلى وعود بحيال قطاعات الإنتاجية كسودانير والسكك الحديدية والخطوط البحرية، وسط تساؤلات ملحة حول مدى واقعية هذه الخطط في ظل الاستقطاب الحاد وتوقف مسار مبادرة هيبك وتعليق اندماج المصارف الوطنية في النظام المصرفي العالمي منذ أحداث أكتوبر، أحداث انقلاب أكتوبر في العام 2021، أضف إلى ذلك تداعيات الحرب المستعرة والعقوبات الدولية المتراكمة وتسليط الضوء على آليات فك هذا الانسداد وتفكيك تعقيدات الملف الاقتصادي والمالي واستكشاف ما إذا كانت هذه التصريحات تستند إلى معطيات حقيقية أم أنها مجرد وعود تفصيلها عقبات هيكلية وسياسية. وسيسحبنا لمناقشة هذه المحاور في هذه الحلقة من البرنامج وتحليل خلفياتها السيد السفير الصادر المدلي، فأهلا بكم جميعا ونتمنى لكم متابعة مفيدة. مرحبا بك السيد السفير المدلي في برنامج ملفات سودانية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم وبين السعين، صلى الله على رسول الكريم في هذا اليوم الأكرم.
1: كيف تتحدث وزارة المالية عن خارطة الطريق متفق عليها لإعفاء الديون، بينما تم تعليق مسار مبادرة هيبك فعليا منذ قرارات أكتوبر 2021؟
2: حقيقة أنا يعني وزير المالية ورئيس الوزراء يعني صرحوا بأنه عندهم خارطة الطريق للتعاون مع صندوق النقد الدولي، قال توافقوا عليها. وطبعا هو وبعدين بيفتكروا عن إعادة تأهيل أو إعادة إحياء القطاعات الإنتاجية زي السكة الحديد وكده والنقل النهري والنقل الجوي وكده وهكذا، لكن طبعا في النهاية أنا بفتكر الموضوع ده يعني بتقاطع تماما مع علاقة السودان مع صندوق النقد الدولي.
1: أين يقف السودان حاليا بشكل دقيق من نقطة الإنجاز في مبادرة إعفاء الديون الفقيرة المثقلة بالدولة؟
2: كما تعلمون فإن صندوق النقد الدولي منذ انقلاب اكتوبر 2021 جمد علاقته تماما مع حكومة السودان او حكومة امر الواقع في السودان، واشترط تطبيع العلاقة مع صندوق النقد الدولي واستئناف مسار إعفاء الديون في اطار الهيبك ديون السودان باستعادة نظام الدستوري ومسار التحول الديمقراطي في السودان. ده كان شرط مسبق بري كونديشن لتطبيع علاقات السودان مع المؤسسات الدولية كلها المصرفية العالمية بما فيها بنك التنمية الأفريقي. بنك التنمية الأفريقي برضه جمد علاقته خالص مع السودان في أعقاب انقلاب أكتوبر 2021. وأنا أستغرب أن وزير المالية هو كان حاضر أو كان حضورا في اجتماع الربيع. طبعا البنك الدولي عنده اجتماعان في السنة، اجتماع الربيع في أبريل، اجتماع السنة في أكتوبر. وزير المالية كان بمعيته محافظة بنك السودان كان حضورا في اجتماع الربيع في أبريل الماضي في واشنطن، وحاولوا جاهدين رغم أنه تكلموا عن آثار الحرب على الاقتصاد السوداني، لكن بكل أسف لم يشيروا على الأسس الداء مستوى الرئيس الرئيسي في تدهور الاقتصاد في العزلة الدولية في المصرفية العالمية دي. ليست الحرب، الحرب طبعا زادت الطين بلة وجاءت بالسودان بعقوبات كثيرة يعني زادت من أحكمت من طوق العزلة الدولية والمصرفية على السودان. والسداء هو في الانقلاب اكتوبر، يعني المسائل دي صندوق الدولي ده يعني تحدثت الوزيره السيد محافظ بن كسوان وزير الدولة وزارة المالية في واشنطن.
1: السيد السفير المدلي لماذا جرى التركيز في اجتماعات الربيع بواشنطن على آثار الحرب فقط وتم تجاهل الأسباب السياسية التي أدت لتجنيد التعاون المالي والدولي؟
2: تحدثوا عن الحرب كسبب في تدهور الاقتصاد السوداني والقطاعات الإنتاجية في السودان. طبعا ما صحيح التدهور ده أساسا يعني أسه بدأ من 2021 لأنه في قطيعة تامة السودان دخل قطيعة تامة وانفصل النظام المالي النظام المالي والمصرفي الوطني انفصل تماما من المنظومة المصرفية العالمية هي البنك الدولي والصندوق الدولي والتنمية الأفريقية وما يسمى بال 11 الكبار المؤسسات الدولية المالية المصرفية متعددة الأطراف اللي انترناشونال مالتي ناشونال فاينانشال انستتيوشنز تقريبا مجموعة 11 كلها طبعا بتتبع بأمر مجموعة البنك الدولي وكلها جمرت علاقاتها مع السودان فضلا عن تجميد مثلا عفادي ومنذ دكتور 2020 ولذلك أنا لا أفهم بدلا ماذا يعني الوزير ورئيس الوزراء بما سموه بخارطة طريق التعاون مع البنك الدولي وإعادة إنتاج وإعادة الأحياء إعادة إحياء الأحياء للقطاعات الإنتاجية والقطاعات الإنتاجية التي ذكروها دي هي نفسها التي يعني أقعدها أو أقعدتها العقوبات في عهد الإنغاز المرتبطة بما يعرف بغائمة بوضع السودان في غائمة الدول الراعية للرهاب. هذه العقوبات المرتبطة بالغائمة دي هي التي أقعدت بالأربعة قطاعات الإنتاجية دي اللي هي قطع السكة حديد قطع البحرية قطع الجو السودانية والنقل النهري وهكذا ولذلك يعني المسألة دي بدأت من نظام الإنغاز واستمرت طبعا بعد الحرب أو بعد الانقلاب يعني حصل انفراج كبير جدا في الرسوان في عهد الفترة الانتقال العامين ديل لكن حصل سيد باك كبير جدا انتكاس كبير جدا بسبب الثورة والحكومة الانتقالية في 21 أكتوبر ورجعنا مرة أخرى إلى مصرة العقوبات كما ذكرت الإغاثة الانتاجية التي يعنيها الوزير رئيس الوزراء هي طبعا اساسا يعني اصابها اصابها عضو كبير جدا منذ 93 اللي هو ده تاريخ وضع السودان في وضع الرهاب ولذلك في طبعا هو المشكله العقوبات الامريكيه اللي في ناس فاهمة خطا هي ليست فقط ذات مدلول او ذات اثر او تبعات ثنائيه فقط تتعلق بعلاقتها مع امريكا ابدا فيها بتعمل بطاياتها ما يعمل بالعقوبات الثانوية يسموها secondary sanctions اللي هي دي بتعني انه اي منتج اي دولة عندها منتج امريكي تفرض عليها عقوبات اذا اعاد تصدير هذا المنتج للسودان بمعنى اشنو مثلا في دولة عندها ايرباص الايرباص طبعا هو صناعة اوروبية لكن الانجن بتاعته امريكية جنرال الكتريك ولذلك السبير بتاعه طبعا بقت مكنه امريكيه ولذلك لا يمكن لاي دوله ان تبيع طائره ايرباص للسودان او حتى بوينغ لان طبعا بوينغ اساسا امريكيه ممكن تاجرها كما كان بيحصل في عهد الانغاز لكن الصحيح انها تشتري طائره كامله لان دي في حصر امريكي يسموها سكندري وكذلك المصارف يعني مصارف حتى اليو بي اس ولا بنوك الفرنسيه باريس باغي بانك دي برضه باريس باغي بانك اللي بنك باريس المصري ده برضه يعني فرض عليه امريكا عقوبات لانه تعامل مع السودان وتعامل مع كوريا الشماليه فدي هنا خطوره العقوبات الامريكيه ليست فقط ذات بعد ثنائي وانما تمتد اثرها لكل المنتجات الامريكيه وكذلك السكه حديد يعني السكه حديد بالمناسبه يعني مثلا احنا كان عندنا مصدور كبير جدا في عهد نظام الانغاز 89 كان فينا مصدور كبير جدا من السكه حديد غاترات بمختلف مسمات يقول لك السيبريس وكريم وبورسوار والمحلي وهكذا تجيب كل حد تمشي بورسوار تمشي لحد تمشي الفاشر تمشي كسر وكذا كله عدم قدرة النظام الغاز على استيراد السبيرات للمكنات الكوماتيف بتاعت السكة الحديد دي أدت إلى إنها تقرشت كلها حسة في ورشة السكة الحديد في عطبرة ولذلك عندما صارت نظام الغاز لم يكن هناك أي قاطرة قديمة يعني بكل المسمياتها السابقة ديك نعرفها كلنا في الخدمة، كلها خارج الخدمة على الإطلاق. في النهاية طبعا اضطرت الحكومة الغاز تعمل القطر بتاع اللي هو عطبرة ده، هو قطر بيمشي من قطار النيل بيمشي من عطبرة لخرطوم، في واحد بيمشي من خرطوم لمدني، ودي من النهاية ذات طبعا يعني القطارات دي كلها انتهت يعني كلها وقفت في النهاية ما تعطلت يعني هي صناعة صينية يعني، وما يكون ذات سكن هان القطارات دي ذاتها. ولذلك انهار قطاع السكة حديد، انهار قطاع النقل الجوي، لأنه بيعتمد اعتماد كله على المنتجات الإسبرات الأمريكية والصناعات الأمريكية، وكذلك السفن، حتى السفن كلها بالمناسبة يعني برضه انهارت لأنه لم يبقى أي سفينة، كانت سفن دائما في ورسون تمشي طبعا في قطاع خاص وقطاع عام، حتى ما في أي سفينة في ورسون لا في القطاع العام ولا قطاع عام، حتى السفن الموجودة حتى أو سفينتين في ورسون ديل تابعت للدول الأجنبية، في واحدة طبعا تابعة لإطار لشركة تارك، لكن طبعا دي ما زي الأسطول الزمان القديم يعني.
1: كيف يمكن الحديث عن إحياء قطاعات استراتيجية السكة الحديدية والناقل الجوي والبحري بقرارات إدارية؟ فالحكومة تعاني من تهالك ممتد منذ نظام عهد الإنغاز، وتدمرت هذه المؤسسات وبنيتها في الحرب الحالية.
2: سوف لن تقوم أي قائمة لسكة حديد أو خطوية السعرية أو خطوية البحرية أو النقل النهري إلا في حالة تطبيع علاقات السودان مع المنظومة المصرفية العالمية، هي دي اللي هي تتحكم فيها أمريكا، كما قلت إن أمريكا بتتحكم جدا في نظام المصرفي بيجنو.
1: ما هي الخطة العملية لاستعادة علاقات المراسلة المصرفية للبنوك الوطنية، خاصة بعد رفض طلب إعادة الاندماج في اجتماعات واشنطن الأخيرة؟
2: مجموعة البنك الدولي فيها 193 دولة أسوان عضو فيها، تمام، لكن كما شاهدنا قلت في كل عام منذ انقلاب 2021 يحج يعني وزير المالية دكتور جبريل ومعه محافظ بنك إلى واشنطن لحضور اجتماعة البنك في السبرينج ميتنج اللي هي اجتماعة الربيع واجتماعات السنوية بتاعت الاجتماع السنوي، ويرجع بخفي حنين لأنه الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على يسمى في الباور فوتنج في والاتحاد الأوروبي، يعني مثلا أنت لو عايز تعيد على غاد السوام مع البنك الدولي وصندوق الدولي وكل المؤسسات دي وتعيد مسار إعفاء الديون لابد أن تحصل على 50+1 من أصوات المجموعة اللي هي 93 فاز اسمها باور فوتنج. المشكلة إنه ما هناك ما في وان كنتري وان فوت، كل دولة بتدو أصوات حسب المساهمات. أمريكا تاخذ النصيب الأسد، هي بتاخذ 16.5 وسلطان 4.5% من قوة التصويتية كلها. فبالنسبة لإعادة التطبيع العلاقات مع البنوك ده بيتطلب 50+1، لكن الاتحاد الأوروبي وأمريكا بيعمل 60%، ولذلك لا يمكن على إطلاق السوان يرجع للمنظومة دي ما لم ترضى عنه أمريكا وترضى عنه الاتحاد الأوروبي. ولذلك بل إن في مسألة بتاع بيسموها السبيشال دروينج رايز، هي هو الصعبة الخاصة دي، طبعا هي عبارة عن عملة وهمية سنة 69 نزلت عشان تحل محل العملات الصعبة دي.
1: سؤال أخير دكتور المدلي، كيف يمكن للسودان الاستفادة من حصته في حقوق السحب الخاصة CDRS البالغة نحو 1.1 مليار دولار بظل تعقد نصاب التصويت الدولي داخل صندوق النقد؟
2: حسب ممكن الناس حسب بسبب الوحدات دي هي السبيشال دروينج رايس، وحدات السحب الخاصة ممكن تستبدل بعملة أجنبية سواء ين أو استيرلينج أو هكذا يعني أو دولار، لكن طبعا دي فيها مشكله خطيره دي عشان احنا هسه عندنا في السودان بعد سنه 2023 2021 اللي هو بعد ما عدنا علاقاتنا بيفتكر بها 5 شهور، كان عمل الولايات المتحده الامريكيه وافقت انه في تستحدث يعني وحدات سحب جديده يعني، عشان كده كان السؤال من نصيبه 1.1 ما يعادل 1.1 أو 1.1 و1.1 مليار دولار دلوقتي موجودة في الصندوق الدولي ولا يمكن السودان أن يسحبها أو يستعيدها أو يستبدلها بدولة أخرى بعملة أجنبية ما لم ترضى عنه أيضا أمريكا بالتحديد. خليك من تحت وروق لكن الموضوع الآن في موضوع السحب الخاصة دي تحتاج الدولة عشان تستفيد من الصندوق إلى 85% من أصوات مجموعة البنك الدولي الباور فوتي. الولايات المتحدة الأمريكية بتمتلك 16.5% من الباور فوتينج، ولذلك لها شبه ما يشبه كلمة الفيديو يعني، لأنه بعملية حسابية تلاقي 85 إذا لازم تحس صوت ضدك بالتالي ما تقدر تحصل 85% حتى لو العالم كله صوت زيك، بالتالي أمريكا بتبقى دورة بري كروشل وما في طريق إلا ترضى عنك حتى ترجع كل الحقوق دي في البحث كان منح كان غروض كان دعم إنساني أو السحب الخاص عندنا 1.1 مليار دولار ممكن الحكومة الجاية الإيطالية تستفيد منه أنه ممكن إذا استعاد تطبيع علاقاته مع المجموعة الدولية دي ممكن تستفيد من 1.1 دي وده عندي ما دي من عبارة إيش شبه منحة ما ممكن تقول منحة أصلا لكن شبه منحة لا ترد يعني بدوك 1.1 مليون دولار بتستبدلها مع أي دولة عضو في المجموعة دي واستفيد منها الحكومة بدون ما يكون فيه يعني نوع من القرض أو تستورد لا تستورد يعني اللي هو 1.1 مليار دولار دي موجودة حسا استحقاق السودان في فشل دروينج رايس في السوق الخاص. ولذلك دار هنا رسالة للسيد الأخ الدكتور كامل إدريس واللي يعلم ورجل طبعا خيرية المظاهر الدولية واللي يعرف تدرك تماما أن لا سبيل لعودة السودان لصندوق الدولي ما لم يستجب السودان للشروط المسبقة التي وضع صندوق الدولي ومشروع مسار إفاديو في الهيبيكو نادي باريس اللي هو استعادة النظام الدستوري والتحول وإنهاء الانقلاب. الحالة طبعا جاز زيادة وزادت العقوبات بالأسفل العقوبات أجاز في الحرب الخاصة الأمريكية الخاصة بالأسلحة الكبيرة دي من يعني أسوأ وسائل أكبر وأخطر من العقوبات المرتبطة بالدول الرعاية على سنة 93 أنا ديكس دي من كانت بايلاترا اللي هي مثلا بتاعت أمريكا بتتهم السودان أو تهم الإنغاز يعني كان صح كان خطأ بتفجيرات وحاجة لكن دي تتعلق بالأسلحة الكبائية بقيت قضية دولية يعني ذات بعد دولي دي بتيجي الخطورة هنا ده ما لم في النهاية تحصل المعجزة وتنتهي العقوبات دي وتصل تجي الأسلحة الكبائية السودان وتعمل تحقيق وتكذب مزاعم الحكومة الأمريكية. طبعا الحكومة الأمريكية قدمت في آخر اجتماع التنفيذي في المجلس التنفيذي للمنظمة بتاعت حظر الأسلحة الكبائية في جنيف حضر السودان والمنظمة الأمريكية طالب حتى بالوسط بنزع عضوية السودان لأن السودان عضو في المجلس التنفيذي لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والمنظمة الأمريكية طبعا قدم بإيفيدنسز تخصه هو طبعا للمنظمة في الاجتماع ده وطالب بسحب عضوية أو بنزع عضوية السودان من المكتب التنفيذي لهذه المنظمة. ولذلك المسألة كلها في أمريكا يعني أو يقولوا لما قال زمان سادات يعني مفتاح الحل ده كله 99% منه موجود في واشنطن عواد السنة. ولذلك ليس هناك أمل يا دكتور كامل يا وزير الدولة المالية إنه تعمل لكم خارج الطريق أصلا ما في خارج الطريق في شرط مسبق خارج الطريق دي بتعمل في وضع طبيعي أنت بتعمل إصلاحات هيكلية ورشيدة البنك الدولي لما تقول في وضع طبيعي ليش طبيعي مع الدول كلها لكن أنت حاسس عندك شرط مسبق قصة ما أصلا إصلاحات هيكلية ولا خارج الطريق قصة إنك أنت السبب الرئيسي اللي هو الانقلاب فما لم يزور المؤثر لا يزور الأثر شيء بديه يعني هذا هو بري كونديشن هذا هو الشرط المسبق لتطبيع علاقات السودان مع الخارج. السلام عليكم.
1: ختاما السادة المستمعين لكم منا أفضل التحايا النوادر وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة من ملفات سودان.
0: ملفات سودانية ملفات سودانية نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع، وهو برنامج يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقتنا لهذا اليوم السبت الأول من أغسطس للعام 2026 نبدأ جولة حصادنا الأسبوعي بمتابعة حصاد السودان في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن، لنقف على كيفية تناول الإعلام الدولي للحروب والأحداث في البلاد. مرحبا بك عبد المنعم.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولتنا الأسبوعية على ما تناولته وسائل الإعلام الدولية عن السودان. نرصد أبرز القضايا التي تصدرت العناوين هذا الأسبوع بعيدا عن المنصات السودانية والعربية. تنوعت التغطيات بين تحقيقات عن تجنيد أطفال وتقارير عن الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، إلى جانب التحذيرات المتواصلة من تفاقم الأزمة الإنسانية والمعارك العسكرية في كردفان. نبدأ بتقرير لوكالة أسوشيتد بريس، تحقيق موسع تناول شهادات لأطفال قالوا إنهم جندوا للقتال في السودان وتعرضوا لتدريبات قاسية على أيدي مقاتلين أجانب. ونقل التحقيق روايات عن تعرض هؤلاء الأطفال للعنف والإجبار على المشاركة في المعارك، فيما دعا مسؤولون أمميون ومنظمات حقوقية إلى تعزيز حماية الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن تجنيدهم. وأعاد التقرير تسليط الضوء على معاناة المدنيين خاصة الأطفال في ظل استمرار الحرب. وفي تطور ميداني لافت، سلط موقع المونيتر الضوء هذا الأسبوع على التقدم العسكري الذي أعلنه الجيش السوداني في إقليم كردفان، مشيرا إلى استعادة السيطرة على الطريق الاستراتيجي بين الخرطوم ومدينة الأبيض، وهو طريق ينظر إليه على أنه شريان رئيسي للإمدادات والتنقل. وذكر التقرير أن هذه التطورات دفعت قائد قوات الدعم السريع إلى توجيه رسالة مصورة دعا فيها قواته إلى مواصلة القتال في وقت استمرت فيه الهجمات بالطائرات المسيرة والاشتباكات في محيط مدينة الأبيض، مما يشير إلى أن المعارك ما تزال بعيدة عن نهايتها رغم المكاسب الميدانية الأخيرة التي أعلنها الجيش السوداني. ونشرت وكالة رويترز للأنباء تقريرا استند إلى مسودة تقرير للأمم المتحدة تحدث عن مزاعم باستخدام طائرات لنقل أسلحة ومعدات ومقاتلين إلى قوات الدعم السريع، إضافة إلى الإشارة لدور مقاتلين أجانب في النزاع. أوضح التقرير أن الأمم المتحدة ما زالت تحقق في هذه المزاعم، بينما نفت الجهات التي وردت أسماؤها أي تورط لها. ويعكس هذا الاهتمام الدولي المتزايد البعد الإقليمي

0: أيام غربية تأكيد على أن السودان لا يزال يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. وتحدثت التقارير عن استمرار نزوح الملايين واتساع الاحتياجات الإنسانية وصعوبة وصول المساعدات إلى كثير من المناطق المتأثرة بالحرب، كما دعت منظمات الإغاثة المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل وتسريع إيصال المساعدات للمدنيين. وركزت مراكز أبحاث دولية هذا الأسبوع على استمرار الانقسام العسكري والسياسي في السودان، معتبرة أن فرص الوصول إلى تسوية شاملة لا تزال محدودة في ظل غياب تقدم ملموس في جهود الوساطة. وأشارت التحليلات إلى أن استمرار القتال يهدد بمزيد من التدهور الأمني والاقتصادي ويجعل التوصل إلى حل سياسي أكثر تعقيدا مع مرور الوقت. كانت هذه أبرز صورة للسودان في الإعلام الدولي خلال هذا الأسبوع. وبين التحذيرات الإنسانية والتحقيقات الحقوقية والاهتمام بالدور الخارجي في النزاع، يبقى السودان حاضرا في العناوين العالمية، فيما يظل الأمل معقودا على خطوات تقود إلى حماية المدنيين ووضع حد للحرب. شكرا جزيلا لكم، عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع تقارير متنوعة توثق قصص الحرب وأهوالها ومكابدة المدنيين. وفي هذا السياق نشر راديو دبنجا تقرير بعنوان: هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات في مناطق سيطرة التأسيس؟ وللمزيد حول هذا التقرير يسعدنا أن ينضم إلينا الزميل الصحفي براديو دبنجا عبد المنعم مادبو. مرحبا مادبو.
3: أهلا ومرحبا بكم الزملاء في برنامج السودان هذا الأسبوع. نشرنا في هذا الأسبوع تقرير بعنوان: هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات بمناطق سيطرة التأسيس؟ التقرير يتناول واقع الجامعات في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة التأسيس في ظل الدمار الكبير الذي طال مؤسسات التعليم العالي بسبب الحرب وما ترتب عليه من توقف الدراسة وخروج أعداد كبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من البلاد. التقرير ركز بصورة أساسية على مبادرات النفرات الشعبية لإعادة تأهيل جامعتي نيالة والجنينة باعتبارهما من أبرز المؤسسات الجامعية في هذه المناطق، وجاءت المبادرات بعد إجراء امتحانات الشهادة السودانية لنحو 10,000 طالب حرموا من الدراسة والامتحانات لأكثر من 3 سنوات، ما خلق حاجة ملحة لتوفير مقاعد جامعية لاستيعاب الطلاب الناجحين. في غرب دارفور أطلقت مبادرة بشعار جامعتنا مستقبلنا لإعادة تأهيل جامعة الجنينة، بينما بدأت في جنوب دارفور نفرة مجتمعية لإعادة تأهيل جامعة نيالة. النفرات الهدف منها مشاركة قطاعات المجتمع في الولايات لتأهيل مؤسسات التعليم العالي في دارفور، وتشمل هذه الأعمال تأهيل وتنظيف الحرم الجامعي وإزالة مخلفات الحرب. معروف إنه هذه الجامعات تعرضت لأضرار كبيرة جدا، فهذه النفرات تشمل أيضا تقييم هذه الأضرار وصيانة المباني والقاعات إلى جانب توفير الأثاث والمكتبات والمعامل. لكن التقرير طرح سؤالا أساسيا كما أسلفت في العنوان: هل تكفي صيانة المباني وإعادة تأهيلها لإعادة الجامعات إلى العمل؟ الإجابة على هذا السؤال التي خلص إليها التقرير هي أن التحدي أكبر من إعادة تأهيل البنية التحتية، فهناك حاجة إلى تمويل مستدام وكوادر أكاديمية وإدارية ومعامل ومكتبات ومناهج، إضافة إلى ترتيبات أكاديمية لاستقبال الطلاب الجدد ومعالجة أوضاع الطلاب الذين توقفت دراستهم بسبب الحرب. وفوق ذلك قضية كبرى هي قضية الاعتراف الأكاديمي، كما أن حجم الدمار الكبير خاصة في المعامل العلمية. أشار أحد الأساتذة تحدث لراديو دبنجا إلى أن جامعة نيالة

0: كانت قد أنشأت في عام 2022 أي قبل الحرب بعام معملا للأحياء الجزيئية بتكلفة بلغت نحو مليون دولار، وهو ما يعطي مؤشرا على حجم الموارد المطلوبة لإعادة بناء البنية التحتية العلمية. لذلك فإن النفرات الشعبية يمكن أن تكون بداية مهمة لاستعادة الجامعات، لكنها وحدها لا تكفي، لأن إعادة تشغيل التعليم العالي تحتاج إلى مشروع متكامل يجمع بين إعادة الإعمار والتمويل وإعادة الكادر الأكاديمي وتجهيز المعامل والمكتبات ووضع ترتيبات أكاديمية واضحة، إلى جانب بناء شراكات محلية ودولية. خلاصة التقرير أن إعادة الجامعات ليست مجرد إعادة فتح مباني مغلقة، وإنما عملية لإعادة بناء مؤسسة تعليمية كاملة، وهي خطوة أساسية لاستعادة التعليم والبحث العلمي وفتح مستقبل جديد لآلاف الطلاب الذين أوقفت الحرب مسيرتهم التعليمية. شكرا جزيلا.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: ومن صحيفة التغيير الإلكترونية نتابع تقرير سلط الضوء على زاوية أخرى من أزمات البلاد، جاء بعنوان الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، هل ينجو الزرع من أسراب الجرات؟ لنستمع إلى التفاصيل مع رئيس التحرير صحيفة التغيير الأستاذ رشا عوض.
3: الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، ده كان عنوان لندوة من تنظيم صحيفة التغيير الإلكترونية بالتعاون مع مركز الخاتم عدلان. الندوة دي قدمت صورة قاتمة جدا عن تداعيات الحرب وتأثيرها على البيئة الطبيعية في السودان وتسبب الحرب في كارثة الجوع المتنامية والتي ستتفاقم كلما استمرت هذه الحرب. يعني حتى مقدمة الورقة الرئيسية في الندوة الدكتورة أمل القدال، يعني كانت مناشدتها وتوصيتها الأولى هي المناداة بإيقاف الحرب إنقاذا للسودانيين من الجوع ومن فقدان بيئتهم الطبيعية. السودان قبل الحرب كانت المساحة المزروعة حسب الورقة المقدمة في الندوة 18 مليون هكتار، الآن تقلصت هذه المساحة إلى 7 مليون هكتار، تناقصت الثروة الحيوانية، الغابات، هناك غابات كاملة أزيلت، التربة تلوثت بالزخائر ومخلفات الحرب والوقود، كذلك مياه النيل، كل شيء له صلة بالبيئة الطبيعية ناله التدمير الكبير، ونتيجة ذلك هو ما نشهده من كارثة إنسانية متفاقمة. والمصيبة أن كل الأرقام والإحصائيات التي تم تقديمها في الندوة عن تراجع الغطاء النباتي، عن تراجع التنوع الأحيائي، عن الأمراض، الأمراض الجلدية والتنفسية وأمراض سوء التغذية والتقزم، كل الإحصائيات التي تم تقديمها عن هذه الكوارث هي مفتوحة على الزيادة لأن الحرب ما زالت مستمرة، وبالتالي إنقاذ السودانيين مرتبط ارتباط عضوي بالتوجه إلى السلام. كذلك ناقشت الندوة أن مشكلة البيئة في السودان لم تبدأ مع حرب 15 أبريل 2023، السودان يعاني من تراجع مزمن في الغطاء الغابي والنباتي لأنه ليست هناك بنية تشريعية صارمة تجاه البيئة، وليس هناك وعي بيئي حتى في مناهج التعليم وفي سلوك المواطنين، وكانت النتيجة أن 22% فقط من الغابات السودانية هي المتبقية، يعني السودان فقد 78% من الغابات في فترة الاستقلال. للمفارقة يعني السودان المستقل من إنجازاته أن الغابات فيه تراجعت بنسبة 78% ولم يتبقى منها إلا 22%. وطبعا هذا مرتبط ارتباط عضوي بهذا التصحر، سيؤدي إلى تراجع الرقعة الزراعية، سيؤدي إلى الجوع، سيؤدي إلى فقدان السودان لكثير من الأنواع من الكائنات الحية. كذلك دعا كثير من المتحدثين في الندوة إلى أن السودان بحاجة إلى أن يجعل البيئة جزء من التعاقد السياسي والاجتماعي. الأستاذ شمس الدين ضو البيت مثلا دعا أننا بحاجة إلى عقد اجتماعي سياسي واقتصادي وتنموي وبيئي، تضمين البيئة في العقد الاجتماعي الجديد في السودان، لأن البيئة هي باختصار شديد هي الطعام وشراب والهواء الذي يتنفسه السودانيون. كذلك تطرق المتحدثون إلى أن قطع الأشجار سيظل مستمر لعدم وجود استثمارات في الطاقة البديلة، ولأن بدائل الطهي ليست متوفرة فيلجأ الناس إلى قطع الأشجار. من التوصيات المهمة في الندوة إن كل سوداني يجب أن تكون له مسؤولية مباشرة عن البيئة، وكل شخص موجود في السودان عليه أن يلتزم هو شخصيا بأن يزرع على الأقل 5 شجرات، لأنه التصحر أصبح أزمة.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: وأخيرا نشر الصحيفة السودان تريبيون هذا الأسبوع تحقيقا موسعا بعنوان الجبايات المسلحة على الطرق والمعابر، نستمع إلى تفاصيله مع أحد المحررين المشاركين في إعداد التحقيق.
4: أهلا بكم، نتناول في هذه المساحة أحد أخطر الجوانب التي تهدد حركة النقل البري في السودان مع استمرار الحرب، حيث يكشف تحقيق استقصائي عدته وكالة السودان تريبيون على الوجه الاقتصادي الخفي للحرب في السودان، متتبعا شبكات الجباية المسلحة والأتاوات المفروضة قصرا على حركة التجارة والإنتاج عبر الطرق القومية والمعابر الحدودية. وتكمن أهمية التحقيق في كشفه لظاهرة اقتصاد الارتكازات وكيف تحولت الأتاوات إلى نظام مالي موازن بمليارات الجنيهات يغذي أطراف الصراع ويفرغ القطاع المصرفي المالي التقليدي من محتواه، مما تسبب مباشرة في رفع أسعار السلع الاستهلاكية وتفاقم معاناة المواطنين. أبرز ما جاء في التحقيق: أولا سياسة الدفع والعودة، حيث يجد سائقو شاحنات النقل التجاري في السودان خاصة على مسار الخرطوم سنار وبقية الطرق القومية ابتزاز متواصل وفرض أتاوات إجبارية تتجاوز قيمتها مئات الآلاف وأحيانا ملايين الجنيهات لعبور الارتكازات المسلحة، وتفرض هذه الرسوم وفق معادلة حازمة وهي لا مرور بلا أتاوة أو جباية، وتتحدد قيمة تلك الأتاوات أو الجبايات بناء على طبيعة البضائع وحجمها وحصيلات المفاوضات الشاقة مع أمراء تلك البوابات، وتتحمل شحنات المواد الحيوية كالوقود والغذاء النصيب الأكبر من هذه الأعباء. ثانيا تناول التحقيق الانتشار الجغرافي لهذه البوابات، حيث أثبت التحقيق وجود أكثر من 108 ارتكاز مسلح تتوزع على المعابر الشمالية والشرقية وبعض المعابر الحدودية مع دول مثل مصر وتشاد وجنوب السودان. ومع انهيار النظام المصرفي وتوقف الموارد الضريبية المركزية بحلول النصف الثاني من عام 2026، برز نظام مالي موازن يدار بالبندقية من قبل القوات النظامية وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة والميليشيات المتحالفة، حيث أظهرت صور للأقمار الصناعية تكاثرا هندسيا لتلك الارتكازات لجمع الأموال مباشرة من السائقين. أيضا تناول التحقيق التدفق المالي وحجم أموال الظل، حيث تقدر هذه الأموال بنحو 600 مليون جنيه سوداني يوميا، أغلبها تمر عبر الارتكازات، حيث يتحصل هؤلاء المسلحين من هذه الأموال عن من مناطق سيطرة الدعم السريع غربا بين 200,000 إلى 1,000,000 جنيه، بينما تحقق معابر ومحاور حيوية مثل ميبر الخرطوم مدني والدبة والفاشر عوائد يومية ضخمة أدت لارتفاع جنوني في أسعار السلع. أيضا ظهرت في هذه الارتكازات عملية مقايضة سلعية أو الاستيلاء على خام الذهب، وبسبب التدهور المتواصل في القيمة الشرائية للجنيه السوداني لجأت المجموعات المسلحة إلى نظام المقايضة بدلا من النقود، وذلك من خلال اقتطاع نسب عينية من البضائع والمواد الغذائية، كما فرضت بعض الجماعات المسلحة في مناطق التعدين العشوائي في ولايات مثل نهر النيل والشمالية وجنوب كردفان اعتماد عينية بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% من خام الذهب المستخرج، ونشأت علاقات تجارية موازية بين المسلحين وبعض تجار الذهب لترويج ونقل هذا الخام. أيضا تناول التحقيق ترسيخ البيزنس والمسارات الموازية للتهرب، حيث تحولت الجبايات من وسائل مؤقتة لتمويل الحرب إلى بنية اقتصادية قائمة بحد ذاته، مما أسرع قادة الميدان وهم أمراء البوابات أو المشرفين على هذه الارتكازات الذين امتلكوا عقارات وشركات نقل وصير بعض الصرافات بخارج السودان. وللالتفاف على هذه البوابات والتملص من الرسوم ظهرت مسارات ترابية جديدة تشقها شاحنات التهريب بالاتفاق مع بعض الجماعات المسلحة الأخرى، إضافة إلى نشوء أسواق كاش ومقايضة مستحدثة. أن إنهاء الحرب في السودان لم يعد معتمدا فقط على القرارات السياسية والعسكرية لقيادة الطرفين، بل بات يصطدم بكارتيل الارتكاز أو كارتيل اقتصاد الظل الذي يضم شبكة متغلغلة من تجار الحرب ومراء البوابات والمهربين. وأيضا واجه فريق التحقيق عقبات ومخاطر استثنائية كان أبرزها إجراء المقابلات الميدانية والصوتية في مناطق نزاع وتماس عسكري ساخنة يقيم عليها الموت أو الاعتقال، وأيضا التكيف مع مخاوف المصادر من سائقين وتجار وغيرهم وتأمين هوياتهم لحمايتهم من بطش تلك الجماعات المسلحة، مع ضوابط التواصل الهاتفي في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها. أيضا كانت هناك بعض الصعوبات في التحقق من البيانات وتتبع الشبكات، حيث تعمل هذه المجموعات في الخفاء. أيضا تطلب التحقيق معالجة تقنية معقدة لمقاطعة 17 شهادة ميدانية ومطابقتها مع دفاتر حسابات غير رسمية وتتبع صور الأقمار الصناعية وغير ذلك.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: وبتحقيق صحيفة السودان تريبيون حول الجبايات المسلحة نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا، إلى أن ألتقيكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الزملاء المشاركين في إعداد هذه التقارير. إلى اللقاء.
1: راديو

0: سادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا لهذا اليوم الأحد الموافق 23 شهر 8 لسنة 2026، وبدأوها بالعناوين. القوى المناهضة للحرب ترفض رسميا في ختام اجتماعها بأديس أبابا دعوة البرهان للحوار. جمينة تتهم الخرطوم بتنفيذ ضربات جوية بطائرات ومسيرات داخل الأراضي الجهادية. السلطات بالنيل الأزرق تغلق دور المساعدات والتكايا في معسكرات النازحين وتمنع غرف الطوارئ. اعتقال أكثر من 10 شباب في موقع ستارلينك بمنطقة أم البدر شمال النهود ومطالبة بإطلاق سراحهم. والآن من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. رفضت القوى المناهضة للحرب وغير المصطفى مع أطرافها دعوة البرهان للحوار، ووصفت الدعوة بأنها غير محايدة واعتبرتها تقسيم للسودان بحكم الأمر الواقع. وجددت هذه القوى في ختام اجتماعها في أديس أبابا يوم الأحد رفضها لأي حوار يصاغ في قبضة طرف للحرب، وأكدت أن السودان يحتاج لعملية سلام حقيقي وليس حوار تضليلي. وأكدت في بيانها الختامي أن لا معنى لأي عملية سياسية لا ترتبط بوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، ورفضت أي حوار يسعى لتكريس الاستبداد والحكم العسكري. وأكد البيان الختامي أن جوهر دعوة البرهان تكريس لاختطاف الدولة بواسطة عناصر النظام البائي. وأضاف عبد الواحد نور رئيس حركة تحرير السودان وهو يعلق على أهمية المؤتمر في هذا الخصوص:
1: وافقوا على كيفية إنهاء رفض الحرب أولا، وقدر إنهاءه وأولا وقفه وإنهاءه، ويكون في تحول ديمقراطي بيتم بواسطة القوة المدنية.
0: ومن جهة ثانية أكدت القوى المناهضة للحرب وغير المصطفى مع أطرافها في بيانها الختامي أن هدف أي عملية للسلام هو وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية ومخاطبة جذور الأزمة السودانية والحفاظ على وحدة السودان. وقالت إن هناك ثلاث مسارات للعملية السلمية، وهي مسار الأزمة الإنسانية ومسار إطلاق النار والمسار السياسي، وطالبت بضرورة أن تعكس الأطراف المشاركة في عملية السلام الواقع السوداني. وشارك في اجتماع القوى المناهضة للحرب الذي اختتم أعماله الأحد في أديس أبابا كل من قوى إعلان المبادئ السوداني وحزب المؤتمر الشعبي وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل وعدد من منظمات المجتمع المدني والشبكات النسائية والشبابية، إلى جانب شخصيات عامة من المفكرين والأكاديميين والأدباء والمثقفين. اتهمت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الجهادية الجيش السوداني بتنفيذ ضربات جوية بطائرات ومسيرات داخل الأراضي الجهادية في إقليم إنيد الشرقية. وقالت الهيئة في بيان إن القصف وقع مساء الخميس 20 أغسطس قرب الحدود الجهادية السودانية قبل أن يمتد لأكثر من 100 كيلومتر داخل الأراضي الجهادية. وأضافت أن طائرات ومسيرات تابعة للجيش السوداني لاحقت وقصفت قافلة مركبات داخل الأراضي الجهادية في حادثة وصفت بأنها انتهاك جديد للسيادة وسلامة الأراضي الجهادية. وأكدت هيئة الأركان الجهادية عدم تسجيل ضحايا جهاديين جراء القصف، مشيرة إلى أن قوات الدفاع والأمن وضعت في أعلى درجات التأهب، ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجيش السوداني بشأن الاتهامات الجهادية. أغلقت السلطات بإقليم النيل الأزرق دور المساعدات والتكايا في معسكرات النازحين ومنعت غرف الطوارئ والمبادرات المحلية من أداء دورها الإنساني في خدمة النازحين والمتضررين جراء استمرار الحرب والمأساة الإنسانية بالإقليم. ودانت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق في بيان إغلاق دور المساعدات والتكائف ومنع غرف الطوارئ من أداء دورها الإنساني في الإقليم، وطالبت بالوقف الفوري لجميع الإجراءات التي تستهدف المبادرات المحلية وغرف الطوارئ والتكائف بالنيل الأزرق. وطالبت المبادرة في بيانها بإعادة فتح دور المساعدات والسماح للمتطوعين بمواصلة عملهم الإنساني دون مضايقات أو تهديدات، كما طالبت بفتح تحقيق مستقل وشفاف في أي ادعاءات بشأن إساءة استخدام المساعدات الإنسانية أو تحويلها عن مستحقها. تفيد الأنباء الواردة من غرب كردفان باعتقال أكثر من 10 شباب كانوا موجودين في موقع لتقديم خدمة الإنترنت عبر ستارلينك، وذلك بمنطقة أم البدر شمال مدينة النهود يوم السبت 22 أغسطس. وجاءت عملية الاعتقال خلال عملية مداهمة نفذتها قوات تابعة للدعم السريع التي تسيطر على المنطقة على مركز الستارلينك لخدمات الإنترنت في المنطقة. وقالت غرفة طوارئ دار حمر إن الاقتحام أسفر عن اعتقال أكثر من 10 شباب كانوا موجودين في مواقع الستارلينك، وأضافت أن القوات فرضت غرامة مالية قدرها 5 ملايين جنيه سوداني على صاحب الجهاز الستارلينك، وطالبت الغرفة المنظمات الحقوقية والإنسانية بتوثيق الانتهاكات والضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين، كما طالبت الغرفة في بيان بحماية المدنيين وضمان وصولهم إلى وسائل الاتصال. أبدى النازحون في معسكرات خزان جديد بولاية شرق دارفور مخاوف متزايدة من تداعيات فصل الأمطار في ظل أوضاع إنسانية صعبة يعيشونها دون مخيمات أو معينات إيواء كافية، حيث يفترش كثير منهم الأرض ويلتحفون السماء. ونقلت عضو بتنسيقية المعسكر صورا حية تعكس حجم معاناة النازحين خاصة النساء والأطفال، مشيرة إلى أن المنظمات الإنسانية قامت خلال الأيام الماضية بتوزيع كميات من الخيام إلا أنها لم تغطي احتياجات جميع النازحين في المعسكر. وقالت نازحات في استطلاع لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بالمعاناة والظروف اللي انتم مرين بها. السلام عليكم يا اخي، معك آمنة احمد عبد الله من ولاية شمال دارفور. نحن الان والله كنا في معسكر النغيط لين 9 شهور ولا 10، لكن ما في شيء، يعني بيجينا المنظمة بيجي لكن الحاجات بيجينا بسيطة. اول حاجة يا هودة في القيم جات لكن ما حصلت لنا، يعني احنا في اول سنتر ذات في اول سنتر يا اخو حصل من 1 لحد 6 سبعة، نحن ما يعني قشوا لكن الناس يعني.
0: وفي اقليم النيل الازرق تستضيف مدارس قنيص غرب وشرق بمحافظة الدمازين أكثر من 1500 أسرة نزحت من محافظة قيسان عقب المعارك الأخيرة بولاية النيل الأزرق. ويواجه هؤلاء النازحون الفارون من قيسان إلى قنيص ظروف إنسانية سيئة، حيث يعيشون بلا مأوى أو غذاء ويفترشون الأرض مع استمرار وصول نازحين جدد يومياً. وناشد نشطاء ومبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق السلطات بإقليم النيل الأزرق والمنظمات الإنسانية والخيرية بالتدخل الفوري لتوفير المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية لإنقاذ الأسر المتضررة قبل أن تتفاقم الكارثة الإنسانية. عبرت نقابة الصحفيين السودانيين عن رفضها القاطع لخطابات الوصم والتصنيف السياسي والمهني التي تطال صحفي ولاية الجزيرة وربطهم بتحالف تأسيس. وأكدت النقابة في بيان لها أن إقحام الإعلاميين في الصراع العسكري يهدد حياتهم بشكل مباشر ويضعهم في مرمى النيران، مشددة على ضرورة الالتزام باستقلالية العمل الصحفي والحياد، كما نوهت بالدور الإنساني الذي قدمه صحفيو الجزيرة في دعم زملائهم النازحين لافتة إلى أن الحرب أسفرت حتى الآن عن ارتقاء 34 شهيدا وشهيدة من الكوادر الصحفية، ومطالبة في ذات الوقت بوقف سياسات التصنيف وتوفير البيئة الآمنة لحرية الصحافة. تتصاعد حدة الأزمات المعيشية والخدمية في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث شهدت محطات الوقود في مدينة أم درمان ازدحام وطوابير طويلة للمركبات إثر النقص الحاد وندرة المحروقات، مما تسبب في شلل شبه تام بحركة المواصلات وارتفاع تكاليف النقل اليومية. وفي تصريح لراديو تبنغا وصف أحد المواطنين الواقع المعيشي بالمأساوي، مؤكدا أن غياب فرص العمل وتوقف نشاط القطاع الخاص يمثلان العبء الأكبر على السكان. يضاف إلى ذلك انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم المخاطر. وأضاف المواطن لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء يعني بتلقى الناس بتعاني في موضوع الشغل، يعني مصدر الرزق، يعني ما في لسه القطاع الخاص، الشركات الخاصة، الشركات المحلات الكبيرة ممكن تستوعب الناس الخرطوم في السوق العربي، في السوق كده دين لسه ما صعب جدا نلقوا شغل. يعني الحركة في الخرطوم مكلفة جدا، يعني المواصلات ومشكلة مواصلات غالية، وحتى لو توفرت المواصلات بإنها قليلة من بعض المغرب بيكون ما في حركة، يعني الناس كلها بتكون قاعدة في الأحياء، بتكون قاعدة كده ما تقدر تتحرك. يعني تاني الأسعار في السوق، يعني الأسعار في السوق كل يوم مختلفة، كل يوم ما في سعر ثابت، يعني الأسعار في السوق.
0: أكد رئيس لجنة الرضا الأهلي بشرى الصائم في منطقة الميرفا بولاية نهر النيل عن رفض الأهالي لاستيلاء شركة زادي ون على أرض بمساحة 1.5 مليون الفدان لإقامة أكبر مشروع زراعي في أفريقيا دون التوصل إلى اتفاق يعوض المجتمع المحلي أو يحقق مقومات التنمية المشتركة، رغم المحاولات المستمرة منذ 2017 للجلوس إلى طاولة التفاوض. وأعلن الصائم البدء في إجراءات التصعيد التي تتدرج من تنظيم وقفة احتجاجية بمقر شركة زادنا تتخللها مخاطبة جماهيرية، تعقبها بعد يومين وقفة أخرى بسوق دار مالي، وتتضمن إقلاق السوق من الساعة 6 حتى 8 صباحا، مع تأكيده على استمرار الاستعداد للتفاوض ونيل الحقوق. وأضاف بشرى الصائم في هذا الخصوص:
4: أما قضية السوق دار مالي فهي قضية صراع مصالح لأطراف متعددة ممثلة في الميرفاب كأصحاب الأرض والمحلية والشركة السودانية وأصحاب المصلحة والولاية وزادنا، والصراع حول عوائد ومنافع السوق. ونحن أصدرنا منشورنا الخاص بالتصعيد، والتصعيد حيكون على شكلين: الأول هو وقفة احتياجية ومخاطبة أمام زادنا، والأمر الثاني حنمشي بعده بيومين وقفة احتياجية في سوق دار مالي وتكفيله لمدة من الساعة 6 إلى الساعة 8.
0: ندد مواطنو محلية حلفة الجديدة بولاية كسلة بتغول سلطات الولاية على المساحات والمرافق التابعة للمدارس بالمنطقة بتحريض وتسهيل من سموهم بسماسرة ومتنفذين في الولاية. وأشار رئيس الحراك المطلبي الشعبي عنتر حسن عبدون لاستقطاع مساحة 250 مترا مربعا من المدرسة التجارية بنين لصالح أحد الأفراد، وعشر ألف متر مربع من مدرسة طبرق الثانوية وتوزيعها لصالح أشخاص وأفراد، وطالب وزارة التربية والتعليم بالتدخل الفوري لإيقاف هذه الانتهاكات. وأضاف رئيس الحراك المطلبي الشعبي عنتر حسن عبدون من حلفة الجديدة في هذا الخصوص:
5: ونحن اليوم في حلفة الجديدة بصدد توغل الولاية على مدارس حلفة الجديدة من سماسرة الولاية ومحلية حلفة الجديدة. قبل أيام توغل في المدرسة التجارية بنين ب 2250 متر مربع في المدرسة لصالح شخص، وبالأمس أيضا توقعوا في مدرسة طبري الثانوية في 10,000 متر مربع.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: أبدت لجان مقاومة بلدية القضارف قلقها الشديد إثر كشف وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 13,401 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ليدز. وأوضحت اللجان في تصريح صحفي أن هذه الأرقام تعكس التدهور المريع في القطاع الصحي جراء استمرار الحرب وتشريد السكان، مطالبة بالشفافية الكاملة حول ما إذا كانت هذه البيانات تغطي كافة ولايات البلاد أم أجزاء منها فقط، كما دعت إلى وقف فوري للنزاع المسلح وتأمين الأدوية بصورة منتظمة للمرضى، مع تسريع إعادة تأهيل المرافق الصحية وتكثيف حملات التوعية لتفادي الكارثة الصحية الشاملة. انتهت نشرة الأخبار من
6: الأعداء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو دبنب الأعزاء، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية، حيث نسلط الضوء على آخر تطورات المشهد السياسي والمبادرات الساعية لإيقاف الحرب في السودان، وتحديدا الدور الذي تلعبه الآلية الخماسية والجدل المحيط باجتماعاتها التشاورية الأخيرة في ظل انقسام القوى السياسية بين مشارك ومقاطع. نناقش في هذه الحلقة تقييم نجاحة هذه الآلية وموضوعية المبررات التي قدمتها التحالفات المقاطعة مقابل أسباب عجز القوى المشاركة عن تقديم رؤية موحدة رغم انحيازها لمعسكر الحرب، كما نقف على موقف تحالف القوى المدنية لشرق السودان القريب من تحالف صمود وقوى إعلان المبادئ، ونفحص في صحة ما يثار حول سيطرة حكومة الأمر الواقع على الخماسية لنقل الحوار إلى الداخل لتمكين البرهان. يسرنا أن نستضيف لمناقشة هذه الملفات الأستاذ صالح عمار، الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان. مرحبا بك أستاذ صالح في ملفات سودانية.
2: تحية إلى مستمعي ومستمعات راديو دبنجة، وتحية إلى السودانيين في كل مكان، وتحية ممتدة أيضا إلى مجتمع الشريك والأمنيات وتقدم نحو السلام والتنمية وتحقيق كرامة الإنسان اللي انتهكت الحروب والفقر.
1: كيف تنظر للآلية الخماسية وإسهاماتها في حل أزمة الحرب في السودان؟
2: أولا لا بد من التذكير بأن المبادرة الحركة ساكن الأزمة السودانية كانت هي المبادرة اللي أطلقتها دول الولايات المتحدة والإمارات العربية ومصر والمملكة العربية السعودية في سبتمبر 2025. وأهم ما ورد في بيان أو مبادرة الرباعية هو التأكيد على وحدة السودان، وإنه ما في حل عسكري للصراع، وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق وحماية المدنيين ومنع عودة الحركة الإسلامية والمضطرفين للمشهد السياسي باعتبارهم محركين رئيسيين للحرب. والآلية الخماسية اتكونت بناء على المبادرة دي، وكان الغرض المساعدة والدفع بما طرحته الرباعية في المسار السياسي، وكان من المتوقع أن الخماسية تلتزم بما ورد في إعلان الرباعية وتنضبه للأمام. الواقع بعد 9 شهور من انطلاق عمل الآلية الخماسية بيأكد إنها بتتحرك ببطء شديد وما بتنطلق من ثوابت تشبه الثوابت اللي تنطلق منها الرباعية. ولكل الأسباب دي الحراك الخماسية بتشوب درجة من عدم الوضوح، ويوم بعد يوم بدأت الأطراف المدنية تفقد فيها الصغة، والزمن يمضي من دون تحقيق أي نتيجة ومعاناة السودانيين في زيادة.
1: أستاذ صالح، الاجتماعات التشاورية الأخيرة للجنة الخماسية في أديس أبا في أواخر الشهر الماضي شهدت مقاطعة واسعة من قبل الكتل وتحالفات، هل المبررات التي صيغت للمقاطعة من هذه الكتل في نظرك هي موضوعية؟
2: نعم، كل الأطراف المدنية رافضة للحرب، ومن ضمنها صمود وهو إعلان المبادئ، وهو مدنية تانية قطعت الاجتماع الدعت له الخماسية نهاية شهر يوليو الماضي، وده لأسباب أهمها أنه الآلية الخماسية تحولت لمالكة للعملية السياسية تحدد هي لوحدة كل شيء، في حين أنه الاتفاق بين كل الأطراف السودانية مع الخماسية أنه العملية السياسية مملوكة للسودانيين، وأنه الخماسية هي جهة مسهلة بتساعد الأطراف المختلفة على إيجاد بيئة مناسبة للحوار. تمسكنا نحن بأنه العملية السياسية مفروض تكون بملكية السودانية مفهوم وما بيحتاج لشرح، لأن السودانيين هم المعنيين بالسلام وهم اللي حيطبقوا أي اتفاق بيتم التوصل له في المشاورات. والمقصود بوضوح بمفهوم ومعنى ملكية العملية السياسية هو إن السودانيين أنفسهم اللي بيحددوا المسار، وده بيشمل القضايا والأطراف والمبادئ وتهيئة المناخ وأيضا زمان الحوار ومكانه. ونحن كنا بالفعل اتفقنا، نحن قطاع كبير من القوى المدنية والسياسية، كنا اتفقنا على وجهة المسار وسلمنا الاتفاق بيننا للآلية الخماسية في 4 يونيو الفايت في أديس أبابا، والرؤى دي توافقت عليها صمود مع حركة تحرير السودان ومع حزب البعث والأمة وهو من المجتمع المدني وشخصيات، وأيضا صمود قدمت رؤية مشتركة مع الكتلة الديمقراطية وآخرين. وكان من المتوقع إنه الآلية الخماسية تحول الرؤى اللي سلمناها ليها لخريطة الطريق، لكن للأسف الخماسية تجاهلت الرؤى دي ودعوا لجولة جديدة من المشاورات نهاية يوليو الماضي من دون وضع أجندة محددة. وكان الغرض اللي طرحوه والسؤال على كل الأطراف هو ما هو رؤيتكم شنو، وعلينا كخماسية نسوي شنو ونفعل شنو، في حين انه نحن كنا جبنا مسبقا على الأسئلة دي من بداية شهر يونيو الفايت إجابات مكتوبة، وبالتالي الوضعية دي هي كان بالنسبة لنا مثيرة للاستفسار ومثيرة للدهشة، إنه نحن بعد شهرين يتكرر علينا السؤال من جديد، أو ربما هي أكثر من شهرين يتكرر علينا السؤال من جديد ويتم إضاعة زمن الشعب المطلع للسلام، وإنت بتنشر بينه بالوضعية دي حالة من الإحباط ما في ضرورة لها. أيضا الخماسية مصرة على إنه تشرك أطراف ما معرفة وتتعامل معها ككتل، والوضعية دي رفضتها كل الكتل المدنية بالإجماع من مختلف الأطراف، وكل الكتل أبلغت الخماسية إنه بالسلوك ده بتفتح الباب للفوضى، والفوضى دي بتعقد المشهد فوق ما هو معقد وبتجعل إمكانية التوصل لحل مستحيل. وبالتالي نحن لكل الأسباب دي في صمود وفي هو إعلان المبادئ وهو أخرى من المجتمع المدني وآخرين قطعنا مشاورات أديس الأخيرة، لكن المهم جدا نحن في نفس الوقت مستمرين في التعاطي الإيجابي مع كل مبادرات الحل، ومستمرين في الحوار مع أصحاب المصلحة من كل قطاعات الشعب السوداني وأيضا مع القوى الخارجية الراغبة في إحلال السلام.
1: في المقابل القوى المشاركة بالرغم من انحيازها لمعسكر الحرب لم تقدم رؤية واضحة، بمعنى أنه لم تتفق رؤى تنسيقية القوى الوطنية والكتلة الديمقراطية.
2: حسب ما توفر من معلومات فالمجموعة شاركت في المشاورات أديس الأخيرة جميع تقريبا من قوى مساندة لطرف واحد منخرط في الحرب، ومشاركتهم بالطبع تعود لتقديرات يعرفوها، ونحن ما عندنا معلومات دقيقة عن ما قالوه، ولكن الثابت أن الأغلبية من القوى السياسية والمدنية ما شاركت في المشاورات، وبالتالي لا يمكن الوصول لحلول بالكيفية الحالية اللي بتدير بها الخماسية المشاورات. والآلية الخماسية بإصرار على عقد المشاورات الأخيرة في أديس رغم عدم مشاركة القوى المدنية ما اتعلمت من تجربة المشاورات السابقة في يونيو، في يونيو عقدت كل القوى المدنية اجتماعاتها في أديس من دون مشاركة الخماسية، كرد على إصرارها بشراكة كتلة غير معرفة وغير متفق حولها. والآلية الخماسية إذا استمرت تعمل بالطريقة دي، فبلا شك الفرصة وقدرتها على الوصول لحلول هتتضاءل، وممكن بعض الأطراف تصل لدرجة رفض التواصل معه.
1: باعتباركم في تحالف القوى المدنية لشرق السودان، فأنتم أقرب لتحالف صمود وقوى إعلان المبادئ. ما هو موقفكم من الخماسية؟
2: موقفنا المبدئي في تحالف القوى المدنية لشرق السودان هو إن السلام أول الأولويات، ونحن على استعداد لتقديم كل التنازلات الممكنة الممكن توصلنا إلى الأمن والحفاظ على كرامة الإنسان السوداني المهدرة اليوم بفعل الحرب والجرائم اللي بترتكبها حركة عالي كرتل الإرهابية وشركائهم الآخرين. وضمن الرؤية دي نحن بندعم تحالف صمود ونتحرك مع مكوناته، ونحن في حركة دؤوبة طوال السنوات الماضية وحتى اليوم للغاية دي، وتواصلنا مع كل من يرفع شعار وقف الحرب مستمر، وشاركنا في التواصل مع الخماسية ضمن السياق ده، ونحن على أمل إنه الآلية الخماسية تعود للمسار الصحيح وللمبادئ اللي نشأت عليها، واللي هي مبادئ إعلان الرباعية. ونحن بنفتكر إنه في أطراف عندها تقدير جيد ضمن الخماسية، وينبغي تشجيع الأطراف دي عشان تتحرك بجدية وتمشي في الطريق اللي وصلنا لحل. ما يشغل القوى المدنية اليوم وعلى رأس صمود ورؤيتها للمستقبل هو التواصل المستمر مع كل القوى السياسية والاجتماعية بغرض التوافق على رؤية تمضي بينا للأمام. وفي السياق ده تم تحقيق تقدم كبير في تطوير إعلان نيروبي، وفي غضون أسابيع هتكون في أحداث أخرى أكثر أهمية، ومتوقع إنه الناتج بتاعه يكون الوصول إلى توافقات أكبر وأكثر تحديدا. وبرضه في حركة مستمرة في التواصل مع كل القوى الدولية والإقليمية بما يساهم في الإسراع بالوصول لنتائج عملية وتصحيح المسار، وفي مؤشرات إيجابية كثيرة في السياق ده.
1: هنالك رأي بأن حكومة الأمر الواقع تسيطر على الخماسية التي ستعمل على نقل الحوار للداخل لتمكين البرهان من أن يكون رئيسا للسودان في الفترة المقبلة، ما صح ذلك؟
2: هذه أحلام تعشعش في ذهن البعض من الغرتهم السلطة وما يتعلموا من دروس الحرب، وبيحلموا بالحفاظ على نظام الإقطاعيات وإمارة الحرب السائد حاليا. لكن الواقع المأساوي بيقول إنه الحرب دمرت اقتصاد السودان ونشرت الكراهية، واستدعت أيضا دول خارجية مصالحها متناقضة، وإنه تركيبة السودان من حيث المبدأ مبنية على التنوع الاجتماعي والسياسي، ولكل الأسباب دي ما ممكن تصل لأي سلام من دون تحقيق التوافق بين كل المكونات السياسية والاجتماعية. وبالتالي ما بفتكر إنه الخماسية أو غيرها ممكن تصل لدرجة التفكير وتتبنى أوهام الوقائع على الأرض بتثبت إنه هي غير ممكنة، إلا إذا كان المقابل هو استمرار الحرب واتساع دائرتها. نحن نناشد كل أطراف الحرب والقوى السياسية والمدنية بالجلوس والاتفاق على هدنة، ومن ثم إطلاق حوار حول كل قضايا السودان، والحوار ده يقود لإنهاء الحرب والوصول لنظام للحكم والتداول السلطة برضا وتوافق الجميع، ونفتكر ده المخرج الوحيد. وأي أفكار للإقصاء أو لاستمرار الوضعية الحالية والحرب والكراهية هو ما حيوصل البلد لنتيجة، وحيودي لمزيد من انسداد الأفق والقضاء على كل الفرص الممكنة للخروج من الوضع الحالي.
1: شكرا للأستاذ صالح عمار، وإلى أن نلتقي في مساحة أخرى من ملفات سودانية.
0: ملفات سودانية. ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يبرز.
3: بابا نوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما عندي أنا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين 3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
8: راديو دبي.
9: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة أخرى نلتقيكم في حلقة جديدة عن الطاقة وعن المناخ وعن البدائل، بدائل الطاقة المتعددة. لكن في هذه الحلقة سعداء أن نستنطق الدكتورة مواهب الطيب أحمد، وهي خبيرة في مجال الطباخ الشمسي. وكلمة الطباخ الشمسي يعني أنا بالذات شخصيا عندي تجربة كبيرة جدا مع المطبخ الشمسي في مدينة الفاشر، ولكن كونه هنالك يعني مشروع اسمه الطباخ الشمسي لأول مرة أسمعه من الدكتورة مواهب الطيب. فكنت أعتقد، والكثيرين كان بيفتكروا إنه المطبخ الشمسي هو عبارة عن مؤسسة صنعت خصيصا لمدينة الفاشر يعني كده. الاتي حال ما أحط بينكم وبين الدكتورة مواهب، ونقول لك مرحب بك دكتورة مواهب، أهلا وسهلا بك في برنامج الديوان.
10: مرحب بكم مرة أخرى، ونواصل ما بدأناه عن الحديث عن البدائل، بدائل الطاقة والطاقات المتجددة، وبالتركيز على البدائل في بدائل الطبخ أو وقود الطبخ.
9: نعم دكتورة، المثل السوداني بيقول يعني العود كما فيه الطق ما بقول شك. فانت الطقطقه دي جبتها من وين؟ طقطقه المطبخ الشمسي ده، يعني ليه اخترت الحاجه دي بديلا للتجربه بتاعت
10: هو طبعا صراحة الطبخ الشمسي هو تقنية معروفة صراحة، يعني ما أنا البديتة، عالميا موجودة الطباخ الشمسي بالإنجليزي بقول السولار كوكر، وفيه أنواع كثيرة جدا. في السودان إحنا عندنا تجربتنا وبدت يعني يمكن تستغربوا، يمكن بدت التجارب الأولى يمكن من الثمانينات ويمكن قبلها، يعني إنه واحد من البدائل اللي نحن بنفتكرها يعني المفروض يكون لها أثر في كبديل في المطبخ السوداني. يعني أنت ذكرت المطبخ الشمسي في الفاشر، وهنا نحن بنترحم على بروفيسور صالح حمدتو، هو اللي ركبه في الفاشر، وهو احنا بنسميه يعني المطبخ، يعني زي المطبخ للمجموعات يعني، او لمطعم، او المهم لطبخ وجبات لعدد من الناس، يعني بيسموه بالانجليش الكوميونيتي سولار كوكر، اللي هو شكله زي ما طبعا الناس ما بتكون شافته كلها، اللي هو بيكون شكله زي الدش يعني بتاع الستلايت دي. فده واحد من الأنواع، النوع اللي نحن اشتغلنا عليه كتير جدا، وده نحن بنقدمه لأي بيت، يعني اللي هو النوع بتاع الصندوق. وده نوع برضو بسيط جدا، يعني بنعرفه بأنه صندوق داخلي وصندوق خارجي وبيناته مادة عازلة.
11: أستاذة دكتورة يعني انت ليه اخترتي المطبخ الشمسي يعني أو الطاقة الشمسية كبديل للطهي؟ يعني مثلا ما هو في ناس قاعدين بطبخوا بواسطة الغاز، بطبخوا يعني في وسائط كثيرة وإمكانات كبيرة بطبخوا بها، يعني انتوا ليه اخترتوا المطبخ الشمسي؟
10: ايوه، هو طبعا اخترنا الطبخ بالطاقة الشمسية لأن الطاقة الشمسية هي مجانية، يعني انت لو اتكلمت عن الغاز او بدائل اخرى بتلقى روحك انك بتشتري وقود، يعني انا بشتري بملى الانبوبه بقروش وبشتري الفحم بقروش، وحتى لو اشتغلت بالكهرباء بدفع فاتوره. الحاجه الوحيده اللي ما بتدفع فيها قروش يوميه او شهريه بس بتغتني الجهاز، يعني وهو الطباخ الشمسي، سواء كان زي ما قلت لكم الشكل زي الديش دي أو الصندوق اللي قلت لكم إحنا قدمناه لأي منزل. يعني
11: شو التكلفة الاقتصادية يعني في الطبخ وكده؟ يعني هسي لو واحدة من النسوان دارة تحمر لها لحمة، وفي واحدة دارة تعمل لها بيض، تحمر بيض، يعني في نوع من الأطعمة بتتطلب طاقة زيادة، بتتطلب نار زيادة يعني. المسألة دي التعامل معها كيف يعني بصورة

0: خالد جميل وعملي جدا. الموقد الشمسي او الطباخ الشمسي احنا بنقدمه
1: يعني واحدة يعني تقوم تخط لها راس نيفة تخط لها راس
0: ايوه كلامك صحيح. يعني انت ان احنا بنقدمه كبديل لكن داير وقت ما بديل سريع ما سريع زي البوتجاز مثلا. يعني لو غيمناه من حيث السرعة بيبقى مثلا رقم 3، الأول البوتجاز، الثاني الفحم، الثالث الموقد الشمسي. لكن بنقدمه زي ما قلت لكم كبديل، يعني أحد البدائل. يعني عشان أنا أشرح الحتة دي كويس، لو لاحظت في البيت بيكون في الغاز، لكن ست البيت برضو بتكون عندها شوية فحم بالجنبة، بتكون عندها حبة حطب بالجنبة، لو دار دعوس تقوم تعوس بالحطب، ولو عندها حلة دار تخطها كده زي ما يقولوا السبكة تقول لك خطيتها في فحمتين. يعني في النهاية أن إحنا بنتكلم عن بدائل، دايرين الناس تفهم يعني كل المزايا بتاعت استخدام الموقد الشمسي أو الطباخ الشمسي عشان يكون واحد من البدائل، عشان ما نقول إنه واحد حيكون يعوض الثاني. لا، نحن بنطرح بدائل. هو ده بديل عنده مزايا كثيرة جدا، وفي حاجات فعلا يعني هسا أنا أقول لك أنا أبدليك بالحاجات اللي ممكن ما تقدر تعملها في الموقد الشمسي يعني أو الطباخ الشمسي. يعني مثلا ما تقدر تعمل تحمر طعمية مثلا، طعمية أي حاجة كده بتتحمر وإنت بترفعها طوالي ما بتقدر، لكن أي حاجة دار تخطها دار لازما حيكون ممتاز جدا، ابتداء من الطبيخ البغوليات بأنواع مثلا تسلق فول، فاصوليا، كبكبي، داير حتى يعني زي ما قلت لكم تسبيك الحلة، داير ما بعرف تعمل لك زي ما انت قلت لحمة اللي هي اذا قلنا اللي هي اذا كانت انا ما بعرف الانواع بتاع اللي هناي، لكن مثلا حلة دايرة تتسبك بالراحة، وتخيل لي واحدة من الحاجات اللي صدقوا لك الكوارع دي يعني تخطها كده مسافة وتقوم شنو بتاخد زمن وتتمجد. يعني احنا بنقول الطبخ البطيء اللي بحافظ على القيمة الغذائية كويس، ده كله بي ممكن ننجزه في الموقد الشمسي او الطباخ الشمسي. وانا صراحة عن تجربة يعني انا اشتغلت في الطباخ الشمسي ده سنين، يعني يمكن حضرت فيه وكده، لكن التجربة الحقيقية يعني انا عندي تجربة كباحث وزولة بتاع التجارب، لكن عندي تجربة انا كربة بيت. انا يمكن اكتر فترة استفدت منه الفترة بتاعت الكورونا لما كان الغاز يعني صعب في الحركة انك تتحصل عليه. الآن الأنبوبة لما الناس بتقول الأنبوبة انتهت في 3 أسابيع، أنا الأنبوبة قعدت معي 90 يوم. 90 يوم أنا قعدت، لأنه كان الفترة رمضان كنت بخد أغلب الأكل في, في, في, في الطباخ الشمسي، والحمد لله كان عندي 2، فبخد أكلي كله هو شكله مربع يعني بيشيل دايما يعني زي 3 حلل. أنا كنت بخد أكل الفطور وأكل العشاء زي الساعة 4 بطلعه كويس، بيكون فطوري جاهز وعشاء جاهز وبكمل في البوتجاز. عشان كده البوتجاز الغاز قاعد معي فترة طويلة لأنه أنا بستخدمه فترة بسيطة جدا جدا، لأنه أوريدي الأكل بيكون شنو نجط يعني الشوربة حتى العصيدة بالمناسبة. يعني أنا من الحاجات اللي إحنا عملناها في أثناء أبحاثنا ومع منظمة من منظمات الأمم المتحدة يلي يونيدو، عملنا كتيب مثلا اشتغلنا فيه كتير، كنا دارين نقدمه في دارفور، عملنا كتيب للأكلات الدارفورية والحمد لله الكتيب ده موجود. يعني طبخنا أكلات طبعا أهلنا ناس دارفور مميزين بالأكل السمح يعني صراحة يعني، وعندهم أكلات مميزة جدا، فقمنا جربنا الوصفات وعملنا كتيب بتاع وصفات. فهو باختصار شديد هو دايرين الناس يعني تعرف الطباخ الشمسي أو الموقد الشمسي تدخله واحد من البدائل، بعد ذاك المرأة هي اللي حتقرر. يعني لو دايرة تخد حاجة في البوتجاز بتخدها، ولو دايرة تخد في

0: في الطباخ الشمسي بتخط، لكن في النهاية هي حتفهم هي حيوفر لها، هيوفر لها يعني باختصار شديد، لو هي قامت من الصباح وفتحته ووجهته للشمس وخدت لها مويه سخنة، في أي وقت هي دايرة مويه سخنة حتلقى مويه للطبيخ، مويه للشاي، حتى في الشتاء للاستحمام بتكون ما بتكون صرفت عليها قروش. يعني لو كان دارت سخينه بالحطب او الفحم كانت معناه اكيد الفحم ده مشترته عشان تسخن المويه دي، اكيد خلاص دفعت قروش، لكن هنا ما حتدفع قروش. عشان كده بقول لهم دائما انا في التدريب، وصراحه أنا الموضوع دار تدريب صراحه، يعني لما ندرب النساء نقول لهم انت اول قبل ما تفكر انك دار تطبخ شنو، افتح الطباخ الشمسي ليا وخطي حله فيها مويه وخليها تسخن، وبعد ذاك شوفي انت دار تطبخ كده كده المويه حتستفيدي منها. وبرضو من ضمن التركات اللي احنا بنعملها نقول في الوقفة الأولى لما المرأة دارت تسوي لها تبيخ مش بتخط الزيت وبتخط البصل، بنقول لها الدقيقتين اللوائل دي ممكن تعمليهم في البوتاجاز، يعني تقلب الزيت مع البصل مع اللحمة خطيهم في البوتاجاز وكب مويتك، والمية ما تكون كثيرة وممكن لو دارت كوب بصلصتك ولا تخطيها بعد تكبيها بعد مثلا ساعة، خطيها في في في في الموقد الشمسي، لأنه هنا البصل لما تقلبيه في النار يعني هنا خلاص بيكون يعني بيكون سهل إنه يدوب، لما تجي بعد ساعتين بتلقي تبيخك ضبط. ولو دارت تخط الخضار براه مثلا على حسب نوع الخضار تجي في النهاية تقلبيهم، ولو دارت تخطيهم مع بعض زي الرجلة، المهم كلها بتعتمد على المرأة وفنها في الطبخ. ودائما أنا في تدريباتي بصراحة يعني بعتمد على ابتكارها هي، كل ما مرة قدر ما أدرب بيجي ابتكار من المرأة.
1: طيب يا دكتورة، يعني الطهي بالطاقة الشمسية كده تكلم لنا عن إنه يعني تأثيره على البيئة والحفاظ على البيئة، يعني بـ بـ بـ بـ بالمفهوم اللي انت ذكرتيه ده.
0: أيوة يلا، ودي النقطة الأساسية. طبعا أنا لما أطبخ بالطاقة الشمسية معناها أقلل استخدام الفحم والحطب في المناطق الأساسا ما فيها غاز، لأنه قلنا الغاز واحد من البدائل الكويسة النظيفة يعني، لكن لما نتكلم عن ريف ما فيه غير حطب أو فحم. لما أنا أستخدم الموقد الشمس حتى لو اشتريت فحم، أنا في أثناء اليوم بكون شغالة، وطبعا الموقد الشمس ده يا جماعة بيشتغل بالنهار فقط، يعني الشمس لما تكون ما في معناه ما حقدر استخدمه، هو بيستخدم ما بستخدم الأشعة المباشرة، يعني الأشعة المباشرة والغير مباشرة بتيجي ساقطة على الطباخ الشمسي. فلما أنا استخدمه معناها هنا أنا قللت الفحم والحطب، معناها حافظت على البيئة كويس بنسبة عالية جدا. يعني إذا زي ما قلت لكم هسي شوفوا، يعني أنا لما أقول لكم عملت يعني توفير لاستخدام الغاز بنسبة قد تفوق 70%، لما أقول لكم ناس انتهت منهم في 3 أسابيع أنا انتهت مني في 90 يوم. يلا شوفوا لو أنا بستخدم فحم أو حطب.
1: طيب دكتورة نحن نواصل في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا دكتورة مواهب الطيب أحمد الحاج، الباحثة في المركز القومي للبحوث. ودكتورة مواهب هي يعني متخصصة في مجال التقانات النظيفة، ودي كلها يعني مصطلحات تحتاج لحديث وتحتاج لتفسير وتحتاج لحلقات وحلقات، وهي أيضا متخصصة في الطاقات المتجددة والبيئة وتغيير المناخ. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
4: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الثمن هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية أن احنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحاجات الضرورية برضو أننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما هتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أول إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، سلام عليكم.
3: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا لهذا اليوم الأحد الموافق 23 شهر 8 لسنة 2026، وبدأها بالعناوين. القوى المناهضة للحرب ترفض رسميا في ختام اجتماعها بأديس أبابا دعوة البرهان للحوار. جمينة تتهم الخرطوم بتنفيذ ضربات جوية بطائرات ومسيرات داخل الأراضي الجادية. السلطات بالنيل الأزرق تغلق دور المساعدات والتكايا في معسكرات النازحين وتمنع غرف الطوارئ. اعتقال أكثر من 10 شباب في موقع ستارلينك بمنطقة أم البدر شمال النهود ومطالبة بإطلاق سراحهم. والآن من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. رفضت القوى المناهضة للحرب وغير المصطفى مع أطرافها دعوة البرهان للحوار، ووصفت الدعوة بأنها غير محايدة واعتبرتها تقسيم للسودان بحكم الأمر الواقع. وجددت هذه القوى في ختام اجتماعها في أديس أبابا يوم الأحد رفضها لأي حوار يصاغ في قبضة طرف للحرب، وأكدت أن السودان يحتاج لعملية سلام حقيقي وليس حوار تضليلي. وأكدت في بيانها الختامي أن لا معنى لأي عملية سياسية لا ترتبط بوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، ورفضت أي حوار يسعى لتكريس الاستبداد والحكم العسكري. وأكد البيان الختامي أن جوهر دعوة البرهان تكريس لاختطاف الدولة بواسطة عناصر النظام البائي. وأضاف عبد الواحد نور رئيس حركة تحرير السودان وهو يعلق على أهمية المؤتمر في هذا الخصوص:
1: وافقوا على كيفية إنهاء رفض الحرب أولا، وقادرين إنهاءه وأول حاجة وقفه وإنهاءه، ويكون في تحول ديمقراطي بيتم بواسطة القوة المدنية.
0: ومن جهة ثانية أكدت القوى المناهضة للحرب وغير المصطفى مع أطرافها في بيانها الختامي أن هدف أي عملية للسلام هو وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية ومخاطبة جذور الأزمة السودانية والحفاظ على وحدة السودان. وقالت إن هناك ثلاث مسارات للعملية السلمية، وهي مسار الأزمة الإنسانية ومسار إطلاق النار والمسار السياسي، وطالبت بضرورة أن تعكس الأطراف المشاركة في عملية السلام الواقع السوداني. وشارك في اجتماع القوى المناهضة للحرب الذي اختتم أعماله الأحد في أديس أبابا كل من قوى إعلان المبادئ السوداني وحزب المؤتمر الشعبي وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل وعدد من منظمات المجتمع المدني والشبكات النسائية والشبابية، إلى جانب شخصيات عامة من المفكرين والأكاديميين والأدباء والمثقفين. اتهمت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التشادية الجيش السوداني بتنفيذ ضربات جوية بطائرات ومسيرات داخل الأراضي الجادية في إقليم إنيد الشرقية. وقالت الهيئة في بيان إن القصف وقع مساء الخميس 20 أغسطس قرب الحدود الجادية السودانية قبل أن يمتد لأكثر من 100 كيلومتر داخل الأراضي الجادية. وأضافت أن طائرات ومسيرات تابعة للجيش السوداني لاحقت وقصفت قافلة مركبات داخل الأراضي التشادية في حادثة وصفت بأنها انتهاك جديد للسيادة وسلامة الأراضي التشادية. وأكدت هيئة الأركان التشادية عدم تسجيل ضحايا تشاديين جراء القصف، مشيرة إلى أن قوات الدفاع والأمن وضعت في أعلى درجات التأهب، ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجيش السوداني بشأن الاتهامات التشادية. أغلقت السلطات بإقليم النيل الأزرق دور المساعدات والتكايا في معسكرات النازحين، ومنعت غرف الطوارئ والمبادرات المحلية من أداء دورها الإنساني في خدمة النازحين والمتضررين جراء استمرار الحرب والمأساة الإنسانية بالإقليم. وأدانت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق في بيان إغلاق دور المساعدات والتكايا ومنع غرف الطوارئ من أداء دورها الإنساني في الإقليم، وطالبت بالوقف الفوري لجميع الإجراءات التي تستهدف المبادرات المحلية وغرف الطوارئ والتكايا بالنيل الأزرق. وطالبت المبادرة في بيانها بإعادة فتح دور المساعدات والسماح للمتطوعين بمواصلة عملهم الإنساني دون مضايقات أو تهديدات، كما طالبت بفتح تحقيق مستقل وشفاف في أي ادعاءات بشأن إساءة استخدام المساعدات الإنسانية أو تحويلها عن مستحقها. تفيد الأنباء الواردة من غرب كردفان باعتقال أكثر من 10 شباب كانوا موجودين في موقع لتقديم خدمة الإنترنت عبر ستارلينك، وذلك بمنطقة أم البدر شمال مدينة النهود يوم السبت 22 أغسطس. وجاءت عملية الاعتقال خلال عملية مداهمة نفذتها قوات تابعة للدعم السريع التي تسيطر على المنطقة على مركز الستارلينك لخدمات الإنترنت في المنطقة. وقالت غرفة طوارئ دار حمر إن الاقتحام أسفر عن اعتقال أكثر من 10 شباب كانوا موجودين في مواقع الستارلينك، وأضافت أن القوات فرضت غرامة مالية قدرها 5 ملايين جنيه سوداني على صاحب الجهاز الستارلينك. وطالبت الغرفة المنظمات الحقوقية والإنسانية بتوثيق الانتهاكات والضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين، كما طالبت الغرفة في بيان بحماية المدنيين وضمان وصولهم إلى وسائل الاتصال. أبدى النازحون في معسكرات خزان جديد بولاية شرق دارفور مخاوف متزايدة من تداعيات فصل الأمطار في ظل أوضاع إنسانية صعبة يعيشونها دون مخيمات أو معينات إيواء كافية، حيث يفترش كثير منهم الأرض ويلتحفون السماء. ونقلت عضو بتنسيقية المعسكر صورا حية تعكس حجم معاناة النازحين خاصة النساء والأطفال، مشيرة إلى أن المنظمات الإنسانية قامت خلال الأيام الماضية بتوزيع كميات من الخيام إلا أنها لم تغطي احتياجات جميع النازحين في المعسكر. وقالت نازحات في استطلاع لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بالمعاناة والظروف اللي انتم مرين بها. السلام عليك يا اخي، معاك امنة احمد عبد الله من ولاية شمال دارفور. نحن الان والله كنا في معسكر النغير لنا 9 شهور ولا 10، لكن ما في شيء، يعني بيجينا المنظمة بيجي لكن الحاجات بيجينا بسيطة. اول حاجة يا هدى في القيم جات لكن ما حصلت لنا، يعني احنا في اول سنتر ذات يا أخو حسن من 1 لحد 6 7 نحن ما يعني قشوا لكن الناس يعني.
0: وفي إقليم النيل الأزرق تستضيف مدارس قنيص غرب وشرق بمحافظة الدمازين أكثر من 1500 أسرة نزحت من محافظة قيسان عقب المعارك الأخيرة بولاية النيل الأزرق. ويواجه هؤلاء النازحون الفارون من قيسان إلى قنيص ظروف إنسانية سيئة، حيث يعيشون بلا مأوى أو غذاء ويفترشون الأرض مع استمرار وصول نازحين جدد يوميا. وناشد نشطاء ومبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق السلطات بإقليم النيل الأزرق والمنظمات الإنسانية والخيرية بالتدخل الفوري لتوفير المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية لإنقاذ الأسر المتضررة قبل أن تتفاقم الكارثة الإنسانية. عبرت نقابة الصحفيين السودانيين عن رفضها القاطع لخطابات الوصم والتصنيف السياسي والمهني التي تطال صحفيي ولاية الجزيرة وربطهم بتحالف تأسيس. وأكدت النقابة في بيان لها أن إقحام الإعلاميين في الصراع العسكري يهدد حياتهم بشكل مباشر ويضعهم في مرمى النيران، مشددة على ضرورة الالتزام باستقلالية العمل الصحفي والحياد، كما نوهت بالدور الإنساني الذي قدمه صحفيو الجزيرة في دعم زملائهم النازحين لافتة إلى أن الحرب أسفرت حتى الآن عن ارتقاء 34 شهيدا وشهيدة من الكوادر الصحفية، ومطالبة في ذات الوقت بوقف سياسات التصنيف وتوفير البيئة الآمنة لحرية الصحافة. تتصاعد حدة الأزمات المعيشية والخدمية في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث شهدت محطات الوقود في مدينة أم درمان ازدحام وطوابير طويلة للمركبات إثر النقص الحاد وندرة المحروقات، مما تسبب في شلل شبه تام بحركة المواصلات وارتفاع تكاليف النقل اليومية. وفي تصريح لراديو تبنغا وصف أحد المواطنين الواقع المعيشي بالمأساوي، مؤكدا أن غياب فرص العمل وتوقف نشاط القطاع الخاص يمثلان العبء الأكبر على السكان. يضاف إلى ذلك انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم المخاطر. وأضاف المواطن لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء يعني بتلقى الناس بتعاني في موضوع الشغل، يعني مصدر الرزق، يعني ما في لسه القطاع الخاص، الشركات الخاصة، الشركات، المحلات الكبيرة ممكن تستوعب الناس، الناس الخرطوم في السوق العربي، في السوق كده كده دين لسه ما صعب جدا جدا انه شغل. يعني الحركة في الخرطوم مكلفة جدا جدا، يعني المواصلات ومشكلة، مواصلات غالية، وحتى لو توفرت المواصلات بإنها قليلة من بعد المغرب بيكون ما في حركة، يعني الناس كلها تكون قاعدة في الأحياء، بتكون قاعدة كده كده ما تقدر تتحرك. يعني تاني الأسعار في السوق، يعني الأسعار في السوق كل يوم مختلفة، كل يوم ما في سعر ثابت، يعني الأسعار في السوق.
0: أكد رئيس لجنة الرضا الأهلي بشرى الصائم في منطقة الميرفا بولاية نهر النيل عن رفض الأهالي لاستيلاء شركة زادي ون على أرض بمساحة 1.5 مليون الفدان لإقامة أكبر مشروع زراعي في أفريقيا دون التوصل إلى اتفاق يعوض المجتمع المحلي أو يحقق مقومات التنمية المشتركة، رغم المحاولات المستمرة منذ 2017 للجلوس إلى طاولة التفاوض. وأعلن الصائم البدء في إجراءات التصعيد التي تتدرج من تنظيم وقفة احتجاجية بمقر شركة زادنا تتخللها مخاطبة جماهيرية، تعقبها بعد يومين وقفة أخرى بسوق دار مالي، وتتضمن إقلاق السوق من الساعة 6 حتى 8 صباحا، مع تأكيده على استمرار الاستعداد للتفاوض ونيل الحقوق. وأضاف بشرى الصائم في هذا الخصوص:
4: أما قضية سوق دار مالي فهي قضية صراع مصالح لأطراف متعددة ممثلة في الميرفاب كأصحاب الأرض والمحلية والشركة السودانية وأصحاب المصلحة والولاية وزادنا، والصراع حول عوائد ومنافع السوق. ونحن أصدرنا منشورنا الخاص بالتصعيد، والتصعيد حيكون على شكلين: الأول هو وقفة احتياجية ومخاطبة أمام زادنا، والأمر الثاني حنمشي بعده بيومين وقفة احتياجية في سوق دار مالي وتكفيله لمدة من الساعة 6 إلى الساعة 8.
0: ندد مواطنو محلية حلفة الجديدة بولاية كسل بتغول سلطات الولاية على المساحات والمرافق التابعة للمدارس بالمنطقة بتحريض وتسهيل من سموهم بسماسرة ومتنفذين في الولاية. وأشار رئيس الحراك المطلبي الشعبي عنتر حسن عبدون لاستقطاع مساحة 250 مترا مربعا من المدرسة التجارية بنين لصالح أحد الأفراد، وعشر ألف متر مربع من مدرسة طبرق الثانوية وتوزيعها لصالح أشخاص وأفراد، وطالب وزارة التربية والتعليم بالتدخل الفوري لإيقاف هذه الانتهاكات. وأضاف رئيس الحراك المطلبي الشعبي عنتر حسن عبدون من حلفة الجديدة في هذا الخصوص:
5: ونحن اليوم في حلفة الجديدة بصدد توغل الولاية على مدارس حلفة الجديدة من سماسرة الولاية ومحلية حلفة الجديدة. قبل أيام توغل في المدرسة التجارية بنين ب 2250 متر مربع في المدرسة لصالح شخص، وبالأمس أيضا توغلوا في مدرسة طبري الثانوية في 10,000 متر مربع.
0: الأمر الأخير في هذه النشرة، أبدت لجان مقاومة بلدية القضارف قلقها الشديد إثر كشف وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 13,401 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ليدز. وأوضحت اللجان في تصريح صحفي أن هذه الأرقام تعكس التدهور المريع في القطاع الصحي جراء استمرار الحرب وتشريد السكان، مطالبة بالشفافية الكاملة حول ما إذا كانت هذه البيانات تغطي كافة ولايات البلاد أم أجزاء منها فقط. كما دعت إلى وقف فوري للنزاع المسلح وتأمين الأدوية بصورة منتظمة للمرضى، مع تسريع إعادة تأهيل المرافق الصحية وتكثيف حملات التوعية لتفادي الكارثة الصحية الشاملة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا.
6: الأعداء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا ومرحبا بكم اصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج لقاء خاص. لا زالت اعزائي المستمعين قضيه اعلان 47 صحفي وصحفيه متهمين هاربين من قبل وكيل النيابه الاعلى لنيابه الجرائم المعلوماتيه بولايه البحر الاحمر تثير جدل واسع في الاوساط الاعلاميه والحقوقيه والقانونيه وربما السياسيه على خلفيه بلاغات تتعلق بالنشر. وما زالت يعني القضيه دي تداعياتها مستمره خلال الاسبوعين اللي فاتوا، واحنا خصصنا لها قبل كده حلقه في برنامج ملفات سودانيه في راديو دبنجا. واليوم بنواصل او في الحلقه دي بنواصل برنامج لقاء خاص الحديث حول القضيه دي، خاصه مع تاكيد عدد من الصحفيين انهم ما يتلقوا اي اخطارات او استدعاءات رسميه مسبقه قبل اتخاذ وكيل النيابه لهذه الاجراءات باعلانهم متهمين هاربين. ويطرح القرار قرار وكيل النيابه تساؤلات قانونيه حول مدى توافقه مع الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائيه والضمانات المكفوله للمتهمين ومدى جواز إعلان أشخاص بوصفهم هاربين دون استنفاد إجراءات الإخطار أو التكليف بالحضور، فضلاً عن تأثير الإجراءات دي على حرية الصحافة والحق في التقاضي العادل. لمناقشة الجوانب القانونية دي بنستضيف في حلقة اليوم برنامج لقاء خاص الخبير القانوني دكتور نبيل أديب للوقوف على مدى مشروعية هذه الإجراءات وما إذا كانت تتفق مع القانون السوداني والمعايير القانونية ذات الصلة وما الخيارات القانونية المتاحة أمام الصحفيين المشمولين بالقرار ده. أهلا ومرحبا بك مولانا دكتور نبيل أديب في راديو دبنجا عبر برنامج لقاء خاص. وبداية عايزين نعرف منك يعني تقييمك شنو أو رؤيتك القانونية لقرار وكيل النيابة يعني إصدار إعلانات للصحفيين باعتبارهم متهمين هاربين وهم لم يتم اختارهم من قبل ولم يتم استدعاءهم مسبقا، فرؤيتك القانونية أو تقييمك لموقف وكيل النيابة
3: لا شك
2: لهذا الإجراء شنو؟
3: بإشانة السمعة في قانون جرائم المعلوماتية قصد به التضييق على الحق في حرية التعبير، هو أصلا جرائم المعلوماتية المقصود منها كده، لكن بيظهر ذلك بشكل جلي في الزج بإشانة السمعة في ذلك القانون. طبعا جريمة إشانة السمعة ما معرفة في قانون جرائم المعلوماتية، لكن القانون تبنى تعريفها في القانون الجنائي، ورغم أن القانون الجنائي يستثني من التعريف موضوع ما إذا كان التقييم محل الاتهام كان بشأن تقييم أداء من يتولى منصب عام، ما هو أصلا جريمة إشانة السمعة بتأتي من تقييم لأداء شخص أو سلوكه بشكل يسيء سمعته، لكن استثنى القانون من ده إذا كان التقييم محل الاتهام يتولى يعني ينصب على شخص يتولى منصب عام. ليه؟ لأنه المنصب العام، الشخص اللي بيتولى منصب عام الحق في نقده متاح في أي نظام ديمقراطي، وإلا ما بكون نظام ديمقراطي، لأنه هو ده أساس حرية التعبير. وبنجد أنه أغلب الشاكين في بلاغات إشام السمع هم المتولين لمناصب عامة. وبعدين المفروض طبعا حسب قانون النيابة العامة أنه التقييم يكون للمحكمة وليس للنيابة العامة، يعني النيابة العامة تترك مسألة التقييم للمحكمة، رغم أنه في هذا تطويل للإجراءات القانونية. أنا أعتقد أن النائب العام مفروض يكون مصفاه يصفي البلاغات ما فيها عمل أصلا أو اللي بتخالف صريح النص. لكن إذا كان هناك نزاع فالنيابة بتقول يترك التقييم للقاضي. ده طبعا بيؤدي لأن الشخص يدخل في إجراءات جنائية ويدفع من وقته وماله وجهده عشان يدفع الجريمة، والإجراءات الجنائية نفسها بتحد من حريات الشخص وما وليست هي المسألة الممكن التعامل معها بسهولة. ويزداد الأمر حرجا أنه قانون الصحافة والمطبوعات يمنع الصحيفة من نشر أي تعليقات على إجراءات قضائية ماسية، بمعنى أنه الصحفي حينما يواجه باتهام جنائي لا يستطيع أنه يعلق عليه في الصحافة دون أن يدخل في بلاء آخر. أنا رأيي أن الموازنة بين الحق في التعبير والحق في الحماية من إشاعة السمعة، لأنه طبعا كل شخص عنده الحق في حماية سمعته، وده من جهة، والحق في التعبير من جهة أخرى بتصادموا في الحتة دي. وأنا أعتقد أن الحل لذلك هو عدم تجريم إشاعة السمعة، يعني جعل مسألة المقاضاة بشأن إشاعة السمعة هي مسألة مدنية وليست جنائية، بمعنى أنه إذا الشخص ثبت أنه ارتكب إشاعة السمعة فإنه يعني يكون القضاء بشأنه مدني، يعني يمكن للمتضرر أن يرفع دعوة مدنية يطالب بالتعويض، لكن المسؤولية الجنائية عن إشانة السمعة تتعارض في نظري مع الحق في حرية التعبير. بالنسبة لما جاء في الفورمات بتاع اتهام الصحفيين بأنهم متهمين حاربين، وده طبعا حقيقة الأمر السبب فيه أنه دي فورمات معدة سلفا وبملاها وكيل النيابة الأعلى، هو الغرض منها تيسير الإعلام بالنشر. ليه؟ لأنه إذا كان الشخص خارج البلاد يصعب إعلانه، وبيكون بالتالي ممكن البلاغ يسقط بالتقادم. فالمسألة بتاعت الإعلام بالنشر دي هي طريق اختطاه قانون الإجراءات الجنائية لتفادي سقوط البلاغات من بنشر وتسهيل المحاكمة الجنائية الغيابية. هي أصلا المحاكمة الجنائية الغيابية محل نقد، باعتبار أنه الصحيح أنه المحاكمة الجنائية تكون في مواجهة المتهم وليست غيابية، ولكن المسألة دي اختطها قانون الإجراءات الجنائية فقط حتى لا تسقط الاتهامات بالتقادم في حالة وجود المتهم خارج البلاد، ومقابل ذلك عند إذا رجع المتهم وتم القبض عليه تسقط المحاكمة الغيابية تلقائيا وتم محاكمته محاكمة حضورية. لكن هذا حل أنا أعتقد أنه أيضا يهمل حقوق المتهمين وغير صحيح. يعني كان في الإمكان أنه يكون وجود الشخص خارج البلاد سبب لوقف التقادم في شأن البلاغ، ودون أن نحتاج لكل هذه الإجراءات المعقدة التي تنتهك حريات المتهمين. وعلى أي حال هي زي ما قلت هي في الأصل بس اتعملت تيسيرا للإعلام بالنشر، وهذا ليس له معنى. وهذه محاكمة مدنية غيابية وكل ده يسقط بحضور المتهم وتعادل، ما في لها داعي، كلها إجراءات من شأنها أنها تلحق أضرار بسمعة المتهم عندما ينشر أنه ارتكب كذا وكذا، بالأخص في جرائم الفساد وغيره. لذلك أفتكر أنه القانون الإجراءات الجنائية محتاج لتعديل، ولقد أخطأنا عندما قلنا يعني بعد سقوط نظام عمر البشير كان هناك واجب مخطوط في البيان بتاع الحرية والتغيير بتاع 2 يناير هو الإصلاح القانوني. لم يحدث أي إصلاح قانوني وظلت القوانين الجائرة على حالها. وشكرا جزيلا.
2: بهذا نصل لكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج لقاء خاص، واللي سلطنا فيه الضوء حول قرار وكيل النيابة الأعلى بولاية البحر الأحمر باتهام 47 صحفي وصحفية متهمين هاربين وهم لم يتم إخطارهم من قبل. نشكركم على حسن الاستماع، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
1: في لقاء خاص على راديو دبنجة نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

0: غابانوزا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
5: على راديو دبنجا، حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
6: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا حديث اليوم. اتكلم في الأونة الأخيرة ظهور رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح البرهان وسط المواطنين في شوارع الخرطوم في مشاهد لافتة تختلف عن الظهور الرسمي التقليدي لرئيس دولة في ظل الحرب. من أول ظهور له جنب بائعة شاي وهو بتناول القهوة في أول خروجه من حصار القيادة العامة في 2023 إلى تناول الطعام مع المواطنين وزيارة دور الرياضة ومصافحة المارة والتقاط الصور معهم. وقبل أيام ظهر وهو سايق عربية بوكس دبل كاب وسط شوارع العاصمة وبعض المواطنين بالتقاط الصور معه. وفي مرة برضو ظهر وهو بمارس الرياضة بشكل طبيعي طبعا في واحدة من الصالات الرياضية. وأخيرا ظهر وهو بيأكل وبتناول فتة فول البوش مع مجموعة من الشباب في الشارع، واللي هي يعني أصدر فيها توجيهات لوالي الخرطوم لتسهيل عودة الحياة للخرطوم وعدم التضييق على بيعات الشاي. لكن خلف المشاهد العفوية والرسائل الإنسانية الظاهرة دي تبرز أسئلة تتجاوز حدود التواصل المباشر مع المواطنين، تتعلق بأنه الرسائل السياسية والاجتماعية بحملة ظهور البرهان المتكرر في كل مرة، وهل هو بيسعى إلى طمأنة سكان الخرطوم والنازحين وتشجيع العودة الطوعية للعاصمة وتقديم صورة عن استعادة الأمن والخدمات والحياة الطبيعية؟ وبرضه ما هي الرسائل الموجهة للداخل والخارج من ظهور قائد الجيش بزيه العسكري وسط الجمهور في التوقيت ده بالذات؟ وكيف يقرأ الشارع السوداني اللي أنهكته سنوات الحرب الرمزية دي؟ هل تعيد بناء الثقة المفقودة بين المواطن والسلطة، أم تقرأ كمجرد مناورة إعلامية ورسائل سياسية؟ قراءات متعددة بين الرسائل السياسية والأبعاد الاجتماعية والرمزية الإعلامية بنناقشها اليوم ونستغرق دلالاتها في مرحلة ما بعد الحرب مع عدد من الصحفيين والإعلاميين والباحثين. يسعدنا أن ينضمنا في الحلقة دي برنامج حديث اليوم نخبة من الضيوف، أستاذة مروة الحاج صحفية وباحثة متخصصة في الشأن السوداني، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ مكي المغربي، أستاذ علم الاجتماع بالجامعات دكتور عبد الناصر العالي الفكي، وأخيرا الأستاذ الصحفي عمرو شعبان. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ونبدأ بالأستاذ مروة الحاج. أهلا ومرحبا بك أستاذ مروة، وعايزينك تورينا يعني نظرتك شنو وبتقري ظهور البرهان المتكرر في شوارع الخرطوم من أي زاوية أو من أي ناحية، وما هي دلالاتها وتحليلك لها شنو؟
7: في تقديري أنه تحركات البرهان الشعبية وشرب القهوة وأكل الزلابية يجب أن تقرأ يعني قراءة سياسية، فهي بالتأكيد ليست يعني صور نمطية عفوية يعني بدرت من البرهان بشكل عفوي، وإنما هو نمط اتصال سياسي مدروس يهدف لإيصال رسائل محددة أو موجهة في تقدير لعدة جهات أو جبهات، بجانب أن البرهان يريد أن يظهر بمظهر القائد المندمج مع شعبه وتعزيز فكرة أن الجيش والشارع في معسكر واحد في هذه الحرب وضد التمرد والمتمردين، ومحاولة تثبيت العلاقة الرمزية بين الجيش والمجتمع. ودي صورة بحاول يعني الكثير من الذين يتصدرون المشهد السياسي الآن في بورسودان والخرطوم إيصالة رسالة البرهان هنا للشارع العام، بتقول بأن قائد الجيش الذي يقاتل من أجله هو جزء منهم ويستطيع أن يجلس بينهم بشكل طبيعي وفي أمان. ودي نقطة مهمة جدا في رسالة معسكر الحرب، وهي أن الجيش والشارع السوداني لا ينفصلان. أيضا في تقدير هناك رسالة واحدة لكنها موجهة في إطارين مختلفين. الإطار الأول هو بالنسبة للجنود والمقاتلين، فالرسالة بتقول لهم إنه مجهوداتكم لعودة الحياة إلى طبيعتها يعني قد نجحت وأثمرت، وأن المعركة مستمرة والحياة الطبيعية التي قاتلتم من أجلها بدأت تعود، والوضع في السودان الآن بات يعني آمل بشكل تام، لدرجة أن قائد الجيش شخصيا يمكنه التحرك والجلوس في الطرق والشارع العام. الإطار الثاني هو رسالة للنازحين واللاجئين، فعندما يظهر قائد الجيش ويشرب ويأكل مع المواطنين في الشارع العام، فالرسالة الموجهة إليهم بأن عودوا إلى منازلكم، فالحياة عادت بشكل طبيعي والشوارع آمنة وليست ساحة حرب يعني كما تتوقعون، والسبب اللي أدى لنزوحكم ولجوءكم يعني بات الآن غير موجود. يعني هذا ما يتماشى مع الضغوطات الفعلية التي تحث اللاجئين للعودة بطرق وممارسات مختلفة، وآخرها ربما الضغوطات الاقتصادية من خلال بنك الخرطوم لعودة الناس لتسجيل أو تجديد بياناتهم. لكن جميع الرسائل السابقة لا تنفصل عن رغبة البرهان بالتأكيد في بناء صورة الزعيم الشعبي حتى يستثمرها مستقبلا في العملية السياسية، باعتبار أنه هو يتهيأ للمرحلة المقبلة. وفي المرحلة المقبلة هناك تساؤلات كثيرة حول طبيعة الحكم، من يحكم ومن يمثل الدولة ومن يمتلك الشرعية. فالرسالة هنا تقول أنا قائد الدولة الذي أوقف التمرد ودحره من العاصمة إلى أطراف ولايات غرب السودان، وأنا القائد الذي وقف مع الشعب في الحرب واستعاد الدولة من التمرد، إذن أنا مؤهل للبقاء على السلطة مدى الحياة. وبالتالي فإن ظهور البرهان الشعبي في تقديري يعد جزءا من تعبئة الرأي العام للمرحلة السياسية المقبلة.
6: أستاذ بكي المغربي، أهلا ومرحبا بك في رأي الجبنجة، وعايزينك برضو تورينا هل الأمر هذا طبيعي يعني خروج رئيس مجلس السيادة أو خروج رئيس دولة في الشوارع والتقاط الصور وظهور المتكرر بشكل مستمرة الأمر الطبيعي يعني، أم أنه خلف هذا الظهور فيه رسائل سياسية؟
8: الأخ رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق البرهان له فترة طويلة، ويمكن أن نقول طوال هذه الحرب هو في هذا النمط من القيادة المتصلة بالجماهير وبالشعب. ودليل على ذلك أنه في اليوم الذي خرج فيه من القيادة العامة الحصار المطبق عليه بدأ برنامجه بكوب قهوة بالشارع العام. إذن الأمر لا علاقة له الآن بتطورات تجري الآن أو مسائل سياسية. نعم صحيح هنالك حوار سوداني مقبل،

0: رئاسة حكم البرهان أو سيكرس لعودة النظام السابق. وأعتقد هنالك من يديرون هذا الحوار أو مقبلين على هذا الحوار ويعتقدون أنه سيفضي إلى تطورات دستورية. ولذلك أعتقد السردية الناقدة للبرهان في مسألة التقائه واقترابه من الجماهير هي سردية رافضة للتطور الدستوري والحوار الدستوري والحوار السوداني السوداني الذي يجري الآن.
1: أصدقائنا المستمعين، راديو دبنجة، وما زلنا في برنامج حديث اليوم، مواصلين في حلقة اليوم حول ظهور البرهان في شوارع الخرطوم والتقاطه بعض الصور مع المواطنين. وضيفنا الثالث أستاذ علم الاجتماع بالجامعات الدكتور عبد الناصر الفكي. ودكتور عبد الناصر، من ناحية اجتماعية سياسية، ما هو تحليلك لهذه الظاهرة والخروج المتكرر لرئيس مجلس السيادة وفي ظروف الحرب الحالية؟ هل بتحمل رسائل للداخل وللخارج، أم رسائل للقوى السياسية، أم رسائل للمواطنين وإغراءهم بالعودة الطوعية باعتبار أن الأمن أصبح مستتب وهو الرئيس الآن يتجول في شوارع العاصمة وأن الخدمات عادت كما هي؟
2: فأبتكر هي واحدة من أدوات السياسة، يعني والحرب وجه من وجوه السياسة، تستخدم الأساليب دي دوما لتذويب الفجوة اللي هي الغاية دائما. لما نكون في أزمات بيستخدم مثل هذا السلوك التعويضي في تغريب وجهات النظر، في إنه يقوم بأدوار هي تحدد له طبيعة أو تشرع وضعه كغاية أو تعكس في إنه هو موجود وسط الجماهير. فده عنده دلالات ورسالات ورسائل كثيرة يعني ممكن تترسل. وافتكر انه الكلام ده بتقوم به جهات خبرة يعني واستشارات، مرات تكون دولية وممكن تكون محلية، هي بتصب له انه ماذا يفعل الغايد بشكل فيه نوع من التحديد لدوره ومخرجات الفعل بناء على العلوم بتاعتنا دي السلوكية زي علم الاجتماع وعلم النفس والسياسة والاتجاه المشترك للعلوم والتداخل. في حرب السودان الأفعال والمظاهر للقيادة مهم جدا، لأن الحرب لا عندها بعدها الاجتماعي والثقافي اللي بيحتاج لاستعطاف الجماهير والتفافها، خاصة بأنه لفهم وضرورات الاجتماع لهم الحرب المرتبط بالثقافة السودانية وحمولات التاريخية. ولأن الحرب أصلا للأسف تستمد القوة والسلطة من الثقافة الاجتماعية في ظل ضعف وتأرجح مؤسسات وأجهزة الدولة، فالموضوع فيه دعم للشرعية وخروج فيما يبدو كما يصهر أو يتمسخر إلى خروج من البروتوكول، تجاوز ذلك وإنه يسهر يشرب في العرديب أو يشيل أطفال المدرسة بالبوكسي في السخانة ويأكل لقيمات في شارع النيل. وده كله هو استدراك واستهلاك عاطفي ينزع خصوصية الرئيس وتراتيبه زي ما قلت للبروتوكول، ويرسل رسالة أنا معاكم في الحلوة والمرة. وده نفهمه في إطار السياق المعاناة وانعدام الخدمات وصعوبة الحياة في العلاج والغذاء وحتى توفر الطاقة. الآن السودانيين في الداخل يعيشوا في شكل غاية من السوء، اللي هو بيتطلب إنه يقوم بمثل هذه الأدواء لجانب من الاستعطاف، ويمكن يكون هو دعوة للعودة إلى الداخل ومشاركة اللاجئين بمشاركة اللاجئين والنازحين، إنه الأوضاع هي كما عادت أحسن من الأول. وهذا فيه نوع من تعزيز التماسك الاجتماعي والتأثير وتقليل الفجوات في صورة الرئيس، اللي هو بيحاول أيضا يظهر بشكل متواضع، وده بنسميه القوة الناعمة في العمل السياسي والعسكري. الموضوع أيضا ممكن يفهم في إطار تعزيز الرمزية والبحث عن نموذج القائد الكاريزمي الجماهيري الشعبي ونموذج سائد.

0: في العالم كله. شفناه في نايريري في تنزانيا، جون كروما في غانا، جمال عبد الناصر في مصر وغيره. فالقيادة الشعبية الجماهيرية دي هي قيادة مطلوبة بالذات في الدول في العالم الثالث. أنا أفتكر إنه في رسائل عدة من السلوكيات أو من التمصر اللي بيسخر به البرهان في الشارع، إنه في رسالة للمواطنين بأنه الوضع عاد مستقر وما في أي مشكلة. وفي الخارج إنه أنا رئيس بتمتع بشرعية وبتمتع بوجود وبانتشار، وإنه هنالك شرعية جماهيرية ودعم للخطوات والالتفاف، والشعب بيعيش حالة معنوية عالية واستقرار أمني في المدن، بما يعني الحرب أصبحت في الأطراف وهي عودة للمراكز. أما في الأخير أنا بقول هو سلوك تعويضي يمارس لإعطاء شرعية وتقلقل وإرسال رسائل إيجابية واستدرار للعاطفة الشعبية في ظل ضعف وبل انعدام الخدمات وحالة عكس لدولة الأمر الواقع، كأنه في جانب آخر يمارس دور التنويم والتخدير المغناطيسي بمظاهر وقتية لا تسمن ولا تغني من جوع، وسط حالة الانهيار الاقتصادي وتدهور العملة، وأيضا حالة عدم ثبات ميداني عسكري للجيش في الحرب الأهلية السودانية.
1: أخيرا نرحب ضيفنا الكريم الأستاذ الصحفي عمرو شعبان. أهلا ومرحبا بك أستاذ عمرو شعبان. برضو سؤالنا يختلف عن أسئلتنا للضيوف السابقين حول ظاهرة خروج البرهان المتكررة في الآونة الأخيرة، بالأخص بالزي العسكري وسط المواطنين في كلهم من الخرطوم والسودان، يعني كان بيطلع في كل فترة بيتجول في الشوارع بشكل طبيعي، فما هو يعني نظرتك لهذه الخطوة؟
2: طيب، من الواضح جدا انه عشان يعني يتم قراءة المشهد السوداني، ما بتتم القراءة دي بمعزل عن السياق السياسي العام. التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات 25 أكتوبر وما تلاها بعد ذلك من اندلاع حرب 15 أبريل. وبالتأكيد في ظل غياب مسار ديمقراطي حقيقي أو تفويض شعبي منتخب وتآكل مؤسسات الدولة التقليدية، البرهان بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملى الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري، ويحاول يمنح سلطة الأمر الواقع الموجودة حاليا في الخرطوم وبرسودان طابعا تداوليا كأنه بيقرب من هموم الشارع اليومية المنهك بفعل الحرب والغلاء الفاحش تهاو العملة الوطنية. وهو لو كان حقيقي في القصة دي فالطريق واضح لرفع الأزمة دي وعن كاهل المواطنين يعني، لكن ده كله في طار تكتيك سياسي الهدف فيه إنتاج شرعية بديلة. الحراك الأخير ده بيجي بعد تزامن طبعا مع تطورات عسكرية بالغة الحساسية، يعني تجدد الهدمات بالطائرات والمسيرات واستهدافات لمواقع مختلفة في مدرمان ومواقع تانية في الخرطوم. وطبعا التصعيد ده طوال بينتهي من الرسالة اللي حاولوا يرسلها بالجولات الميدانية التي سعى أن يكرسها. يعني انت ما في أمن ولا حاجة، يعني انت بتقول للناس تعالوا أنا بحرامتي دي أنه في أمن، هو تجوالي ده وجولاتي دي أنه أنا في أمن وأمان. الحقيقة ما كده، يعني انت ما قادر زمان تحمي ولا حسي هتحمي ولا بكرة بتحمي، وده طبعا بيخلي القيادة العسكرية في تناقض صارخ بين مساعي تسويق الاستقرار تشجيع العودة الطبيعية للنازحين واللاجئين من جهة وبين عجز منظومة الدفاع الجوي نفسها أن توفر مظلة أمان حقيقية تحصن العاصمة من خروج المسيرات وفكرة استهداف البنية التحتية والأحياء السكنية. من جهة تانية المواطنين تاني ما فيهم حيل عشان يتحملوا عمليات نزوح جديدة. فبالتالي أو في التحليل النهائي الجولات دي كلها محاولة استباقية لسواء التململ الشعبي المتوقع أو متصاعد جراء الضغوط المعيشية وتكلفة الحرب الباهظة اللي هو مصر عليه وحلفائه من الإسلاميين. وأكيد برضو الطرف الثاني يعني ما هم كلهم متآمرين على الثورة يعني. في رسالة مزدوجة للداخل والخارج البرهان حاول يرسلها مفاده أن الجيش ما زال يمسك بزمام المبادرة سياسيا وميدانيا رغم أن الواقع العسكري الأرضي يعكس حرب استنزاف معقدة جاوز السيطرة الجغرافية المحدودة لتطال عمق الاستقرار الأمني السياسي للسلطة نفسها في بورسودان.
1: بهذا نصل لكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم واللي سلطنا فيها الضوء حول ظهور البرهان في شوارع الخرطوم. وإن كانت هذه الزيارات اللي بيقوم بها مشاهد عفوية أم بتأخذ طابع سياسي، واستضفنا عدد من الصحفيين للذاب عرام حول هذه القضية. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله.
3: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. We'll be right back.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا لهذا اليوم الأحد الموافق 23 شهر 8 لسنة 2026، وبدأوها بالعناوين. القوى المناهضة للحرب ترفض رسميا في ختام اجتماعها بأديس أبابا دعوة البرهان للحوار. جمينة تتهم الخرطوم بتنفيذ ضربات جوية بطائرات ومسيرات داخل الأراضي الجهادية. السلطات بالنيل الأزرق تغلق دور المساعدات والتكايا في معسكرات النازحين وتمنع غرف الطوارئ. اعتقال أكثر من 10 شباب في موقع ستارلينك بمنطقة أم البدر شمال النهود ومطالبة بإطلاق سراحهم. والآن من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. رفضت القوى المناهضة للحرب وغير المصطفى مع أطرافها دعوة البرهان للحوار، ووصفت الدعوة بأنها غير محايدة واعتبرتها تقسيم للسودان بحكم الأمر الواقع. وجددت هذه القوى في ختام اجتماعها في أديس أبابا يوم الأحد رفضها لأي حوار يصاغ في قبضة طرف للحرب، وأكدت أن السودان يحتاج لعملية سلام حقيقي وليس حوار تضليلي. وأكدت في بيانها الختامي أن لا معنى لأي عملية سياسية لا ترتبط بوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، ورفضت أي حوار يسعى لتكريس الاستبداد والحكم العسكري. وأكد البيان الختامي أن جوهر دعوة البرهان تكريس لاختطاف الدولة بواسطة عناصر النظام البائي. وأضاف عبد الواحد نور رئيس حركة تحرير السودان وهو يعلق على أهمية المؤتمر في هذا الخصوص:
1: وافقوا على كيفية إنهاء رفض الحرب أولا وقدر إنهاءه، وأولا وقفه وإنهاءه، ويكون في تحول ديمقراطي بيتم بواسطة القوة المدنية.
0: ومن جهة ثانية أكدت القوى المناهضة للحرب وغير المصطفى مع أطرافها في بيانها الختامي أن هدف أي عملية للسلام هو وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية ومخاطبة جذور الأزمة السودانية والحفاظ على وحدة السودان. وقالت إن هناك ثلاث مسارات للعملية السلمية، وهي مسار الأزمة الإنسانية ومسار إطلاق النار والمسار السياسي، وطالبت بضرورة أن تعكس الأطراف المشاركة في عملية السلام الواقع السوداني. وشارك في اجتماع القوى المناهضة للحرب الذي اختتم أعماله الأحد في أديس أبابا كل من قوى إعلان المبادئ السوداني وحزب المؤتمر الشعبي وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل وعدد من منظمات المجتمع المدني والشبكات النسائية والشبابية، إلى جانب شخصيات عامة من المفكرين والأكاديميين والأدباء والمثقفين. اتهمت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الجهادية الجيش السوداني بتنفيذ ضربات جوية بطائرات ومسيرات داخل الأراضي الجهادية في إقليم إنيد الشرقية. وقالت الهيئة في بيان إن القصف وقع مساء الخميس 20 أغسطس قرب الحدود الجهادية السودانية قبل أن يمتد لأكثر من 100 كيلومتر داخل الأراضي الجهادية. وأضافت أن طائرات ومسيرات تابعة للجيش السوداني لاحقت وقصفت قافلة مركبات داخل الأراضي الجهادية في حادثة وصفت بأنها انتهاك جديد للسيادة وسلامة الأراضي الجهادية. وأكدت هيئة الأركان الجهادية عدم تسجيل ضحايا جهاديين جراء القصف، مشيرة إلى أن قوات الدفاع والأمن وضعت في أعلى درجات التأهب، ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجيش السوداني بشأن الاتهامات الجهادية. أغلقت السلطات بإقليم النيل الأزرق دور المساعدات والتكايا في معسكرات النازحين ومنعت غرف الطوارئ والمبادرات المحلية من أداء دورها الإنساني في خدمة النازحين والمتضررين جراء استمرار الحرب والمأساة الإنسانية بالإقليم. ودانت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق في بيان إغلاق دور المساعدات والتكايا ومنع غرف الطوارئ من أداء دورها الإنساني في الإقليم، وطالبت بالوقف الفوري لجميع الإجراءات التي تستهدف المبادرات المحلية وغرف الطوارئ والتكايا بالنيل الأزرق. وطالبت المبادرة في بيانها بإعادة فتح دور المساعدات والسماح للمتطوعين بمواصلة عملهم الإنساني دون مضايقات أو تهديدات، كما طالبت بفتح تحقيق مستقل وشفاف في أي ادعاءات بشأن إساءة استخدام المساعدات الإنسانية أو تحويلها عن مستحقها. تفيد الأنباء الواردة من غرب كردفان باعتقال أكثر من 10 شباب كانوا موجودين في موقع لتقديم خدمة الإنترنت عبر ستارلينك، وذلك بمنطقة أم البدر شمال مدينة النهود يوم السبت 22 أغسطس. وجاءت عملية الاعتقال خلال عملية مداهمة نفذتها قوات تابعة للدعم السريع التي تسيطر على المنطقة على مركز الستارلينك لخدمات الإنترنت في المنطقة. وقالت غرفة طوارئ دار حمر إن الاقتحام أسفر عن اعتقال أكثر من 10 شباب كانوا موجودين في مواقع الستارلينك، وأضافت أن القوات فرضت غرامة مالية قدرها 5 ملايين جنيه سوداني على صاحب الجهاز الستارلينك، وطالبت الغرفة المنظمات الحقوقية والإنسانية بتوثيق الانتهاكات والضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين. كما طالبت الغرفة في بيان بحماية المدنيين وضمان وصولهم إلى وسائل الاتصال. أبدى النازحون في معسكرات خزان جديد بولاية شرق دارفور مخاوف متزايدة من تداعيات فصل الأمطار في ظل أوضاع إنسانية صعبة يعيشونها دون مخيمات أو معينات إيواء كافية، حيث يفترش كثير منهم الأرض ويلتحفون السماء. ونقلت عضو بتنسيقية المعسكر صورا حية تعكس حجم معاناة النازحين خاصة النساء والأطفال، مشيرة إلى أن المنظمات الإنسانية قامت خلال الأيام الماضية بتوزيع كميات من الخيام إلا أنها لم تغطي احتياجات جميع النازحين في المعسكر. وقالت نازحات في استطلاع لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بالمعاناة والظروف اللي انتم مرين بها. السلام عليكم يا اخي، معك عامنا احمد عبد الله من ولاية شمال دارفور. نحن الان والله كنا في معسكر النغيب لين 9 شهور ولا 10، لكن ما في شيء، يعني بيجينا المنظمة بيجي لكن الحاجات بيجينا بسيطة. اول حاجة يا هودة في القيم جات لكن ما حصلت لنا، يعني احنا في اول سنتر ذات في اول سنتر يا اخو حصل من 1 لحد 6 سبعة، نحن ما يعني قشوا لكن الناس يعني.
0: وفي اقليم النيل الازرق تستضيف مدارس قنيص غرب وشرق بمحافظة الدمازين أكثر من 1500 أسرة نزحت من محافظة قيسان عقب المعارك الأخيرة بولاية النيل الأزرق. ويواجه هؤلاء النازحون الفارون من قيسان إلى قنيص ظروف إنسانية سيئة، حيث يعيشون بلا مأوى أو غذاء ويفترشون الأرض مع استمرار وصول نازحين جدد يومياً. وناشد نشطاء ومبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق السلطات بإقليم النيل الأزرق والمنظمات الإنسانية والخيرية بالتدخل الفوري لتوفير المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية لإنقاذ الأسر المتضررة قبل أن تتفاقم الكارثة الإنسانية. عبرت نقابة الصحفيين السودانيين عن رفضها القاطع لخطابات الوصم والتصنيف السياسي والمهني التي تطال صحفي ولاية الجزيرة وربطهم بتحالف تأسيس. وأكدت النقابة في بيان لها أن يقحم الإعلاميين في الصراع العسكري يهدد حياتهم بشكل مباشر ويضعهم في مرمى النيران، مشددة على ضرورة الالتزام باستقلالية العمل الصحفي والحياد، كما نوهت بالدور الإنساني الذي قدمه صحفيو الجزيرة في دعم زملائهم النازحين لافتة إلى أن الحرب أسفرت حتى الآن عن ارتقاء 34 شهيدا وشهيدة من الكوادر الصحفية، ومطالبة في ذات الوقت بوقف سياسات التصنيف وتوفير البيئة الآمنة لحرية الصحافة. تتصاعد حدة الأزمات المعيشية والخدمية في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث شهدت محطات الوقود في مدينة أم درمان ازدحام وطوابير طويلة للمركبات إثر نقص الحاد وندرة المحروقات، مما تسبب في شلل شبه تام بحركة المواصلات وارتفاع تكاليف النقل اليومية. وفي تصريح لراديو تبنغا وصف أحد المواطنين الواقع المعيشي بالمأساوي، مؤكدا أن غياب فرص العمل وتوقف نشاط القطاع الخاص يمثلان العبء الأكبر على السكان. يضاف إلى ذلك انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم المخاطر. وأضاف المواطن لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء يعني بتلقى الناس بتعاني في موضوع الشغل، يعني مصدر الرزق، يعني ما في لسه القطاع الخاص، الشركات الخاصة، الشركات المحلات الكبيرة ممكن تستوعب الناس، الناس الخرطوم في السوق العربي في السوق كده كده دين لسه ما صعب جدا جدا نلقوا شغل. يعني الحركة في الخرطوم مكلفة جدا جدا، يعني المواصلات مشكلة، مواصلات غالية، وحتى لو توفرت المواصلات بإنها قليلة من بعض المغرب بيكون ما في حركة، يعني الناس كلها تكون قاعدة في الأحياء، بتكون قاعدة كده كده ما تقدر تتحرك. يعني تاني الأسعار في السوق، يعني الأسعار في السوق كل يوم مختلفة، كل يوم ما في سعر ثابت، يعني الأسعار في السوق.
0: أكد رئيس لجنة الرضا الأهلي بشرى الصائم في منطقة الميرفا بولاية نهر النيل عن رفض الأهالي لاستيلاء شركة زادي ون على أرض بمساحة 1.5 مليون الفدان لإقامة أكبر مشروع زراعي في أفريقيا دون التوصل إلى اتفاق يعوض المجتمع المحلي أو يحقق مقومات التنمية المشتركة، رغم المحاولات المستمرة منذ 2017 للجلوس إلى طاولة التفاوض. وأعلن الصائم البدء في إجراءات التصعيد التي تتدرج من تنظيم وقفة احتجاجية بمقر شركة زادنا تتخللها مخاطبة جماهيرية، تعقبها بعد يومين وقفة أخرى بسوق دار مالي، وتتضمن إقلاق السوق من الساعة 6 حتى 8 صباحا، مع تأكيده على استمرار الاستعداد للتفاوض ونيل الحقوق. وأضاف بشرى الصائم في هذا الخصوص:
4: أما قضية السوق دار مالي فهي قضية صراع مصالح لأطراف متعددة ممثلة في الميرفاب كأصحاب الأرض والمحلية والشركة السودانية وأصحاب المصلحة والولاية وزادنا، والصراع حول عوائد ومنافع السوق. ونحن أصدرنا منشورنا الخاص بالتصعيد، والتصعيد حيكون على شكلين: الأول هو وقفة احتياجية ومخاطبة أمام زادنا، والأمر الثاني حنمشي بعده بيومين وقفة احتياجية في سوق دار مالي وتكفيله لمدة من الساعة 6 إلى الساعة 8.
0: ندد مواطنو محلية حلفة الجديدة بولاية كسلة بتغول سلطات الولاية على المساحات والمرافق التابعة للمدارس بالمنطقة بتحريض وتسهيل من سموهم بسماسرة ومتنفذين في الولاية. وأشار رئيس الحراك المطلبي الشعبي عنتر حسن عبدون لاستقطاع مساحة 250 مترا مربعا من المدرسة التجارية بنين لصالح أحد الأفراد، وعشر ألف متر مربع من مدرسة طبرق الثانوية وتوزيعها لصالح أشخاص وأفراد. وطالب وزارة التربية والتعليم بالتدخل الفوري لإيقاف هذه الانتهاكات. وأضاف رئيس الحراك المطلبي الشعبي عنتر حسن عبدون من حلفة الجديدة في هذا الخصوص:
5: ونحن اليوم في حلفة الجديدة بصدد توغل الولاية على مدارس حلفة الجديدة من سماسرة الولاية ومحلية حلفة الجديدة. قبل أيام توغل في المدرسة التجارية بنين ب 2250 متر مربع في المدرسة لصالح شخص، وبالأمس أيضا توقعوا في مدرسة طبري الثانوية في 10,000 متر مربع.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: أبدت لجان مقاومة بلدية القضارف قلقها الشديد إثر كشف وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 13,401 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ليدز. وأوضحت اللجان في تصريح صحفي أن هذه الأرقام تعكس التدهور المريع في القطاع الصحي جراء استمرار الحرب وتشريد السكان، مطالبة بالشفافية الكاملة حول ما إذا كانت هذه البيانات تغطي كافة ولايات البلاد أم أجزاء منها فقط، كما دعت إلى وقف فوري للنزاع المسلح وتأمين الأدوية بصورة منتظمة للمرضى، مع تسريع إعادة تأهيل المرافق الصحية وتكثيف حملات التوعية لتفادي الكارثة الصحية الشاملة. انتهت نشرة الأخبار.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نفتح فيها ملفا لا يغل خطورة عن صوت الرصاص، وهو تحول اللسان واللغة إلى سلاح فتاك في أتون الحرب الراهنة. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من البرنامج الدكتور سعد العاقب، أستاذ اللغة العربية بجامعة جوبا، لنفكك معه أبعاد خطاب الكراهية وأثره المباشر على النسيج الاجتماعي والمستقبل الوطني في السودان. نتناول في هذا اللقاء معجم الحرب والتلوث اللغوي الذي اجتاح الشارع والمنصات، وكيف انحرفت مفردات عامية ومستحدثة مثل جغم وبل ودعامة وفلول من سياق السجال العسكري والميداني لتتحول إلى أدوات كراهية موجهة ضد المدنيين وتنزع عنهم إنسانيتهم. كما نناقش كيف أسهمت هذه التوصيفات في تعميق الفرز الاجتماعي والمناطقي وخلق بيئة تشرع الانتهاكات وتبرر العنف والاعتداء بالاعتماد على الهوية أو الانتماء الجغرافي والقبلي. نبحث أيضا مدى نجاح هذا الخطاب المتبادل في ضرب التعايش السلمي والروابط التاريخية بين المكونات السودانية، وما إذا كنا أمام شرخ مجتمعي غير مسبوق يهدد الكيان الوطني الكلي. ونقف عند الدور الذي لعبته منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية في تضخيم هذه المفردات وإعادة تدويرها، والتحدي الجسيم الذي واجه الإعلام المستقل في مواجهة هذا التلوث اللغوي والحد من آثاره السامة. نختم بالوقوف مع ضيفنا على مدى امتلاك المجتمع السوداني وقواه الحية بالآليات النفسية والاجتماعية التي تمكنه من تجاوز آثار هذه الحرب الكلامية بعد وقف العدائيات، وكيفية بناء استراتيجية إعلامية ومجتمعية شاملة لتفكيك خطاب الكراهية وإعادة ترقيع النسيج الوطني المصاب. مرحبا بك دكتور سعد العاقب في ملفات سودانية.
2: والتحية لك والتحية لراديو دبنجا، وأرجو أن تكون مشاركتي مفيدة وحتكون موجزة جدا، لأنه كل المسائل دي بقت واضحة لكل الناس العامة والخاصة، بقوا شايفين بعيونهم التغير الاجتماعي والآثار السالبة الحصلت بسبب الحرب والتجاذب بين مكونات المجتمع السوداني.
1: دكتور سعد، مرحبا بك في ملفات سودانية، ونبدأ هذا الحوار بسؤال عن ما هي أبرز المفردات العامية والمصطلحات التي استحدثتها أطراف النزاع خلال الحرب مثل جغم بل دعامة فلول وغيرها، وكيف تحولت من سياق السجال العسكري إلى أدوات كراهية تستخدم ضد المدنيين؟
2: المفردات اللي داولوها الناس في الحرب زي بل وجغم ومتك وأبولدة ودنقاس وعرد والنقعة، الألفاظ كان مستخدم أصلا في المجتمع السوداني، وكان في الغالب بيستخدموها للدعابة، مرات في الكورة بيستعملوها في الانتصارات الرياضية، لما فريق انتصر على فريق وشجع الفريق المنتصر هو المهزوم بل وبجغم وحاجات زي دي وألفاظ مشابهة، لكن طبعا باستعماله حاد جدا بقد دلالته حادة أثناء الحرب، لأنها استخدمت في سفك الدماء، يعني ما في ميادين الرياضة ولا في المسابقات. فأنا كان شرحتها في فيديو في قناتي على اليوتيوب شمس الضحى، شرح مفصل كل الكلمات دي وعلاقتها بالحرب والموت والدمار من قديم الزمان حتى في اللغة الجاهلية الفصيحة في الجزيرة العربية، الألفاظ كانت مستخدمة كلها للحرب ده، ما كان في رياضة طبعا. بعد ذاك دخلت المجتمع السوداني وفي العامية العربية السودانية استخدمت بمعانيها القديمة نفسها في السلم، لكن حدتها اكتسبتها بعد الحرب. دي الألفاظ اللي انتشرت أثناء الحرب زي بل وجغي وموتك وغيرها.
1: بنسأل أيضا دكتور سعد، كيف أسهمت هذه المفردات والتوصيفات في تعميق الفرز الاجتماعي والمناطقي وإيجاد بيئة تشرع للانتهاكات وتجرد الضحايا من إنسانيتهم على أساس الهوية أو الانتماء الجغرافي؟
2: الألفاظ اللي ذكرتها الآن زي بل وجغي وموتك دي مستخدمة في كل أنحاء السودان، من الشمال إلى الجنوب، من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. لكن في مفردات ساهمت في التباعد بين مكونات المجتمع السوداني وأظهرت التناقض في الجغرافيا والعرقيات، يعني في ألفاظ مثلا زي جلابة وغرابة، مع أن الكلمتين دي البنات يعني السجع جلابة غرابة والسجع بقرب أواخر الجمل، لكن للأسف الكلمتين دي في السودان بيكون بعيدا ما بين مكونات المجتمع السوداني. فالكلمتين جلابة وغرابة ودخلت ألفاظ ثانية زي أم كعوك والفلول وبيعين اللبن والحاجات دي اللي هو الدعاوى بيقصدوا بها ناس الجزيرة، بيعين اللبن لما كانوا حاولوا يهجموا المناقل سموهم بيعين اللبن. وأيضا في الوسط في ألفاظ تطلق على سكان.
1: كيف أسهمت منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية في تضخيم هذه المفردات وإعادة تدويرها، وما هو الدور المفترض للإعلام المستقل في مواجهة هذا التلوث اللغوي؟
2: منصات التواصل الاجتماعي الآن هي بقت الإعلام الأكثر تأثيرا في المجتمعات كلها في كل العالم، وللأسف في المجتمع السوداني الناس بينصرف عن المادة العلمية المفيدة ويتجهوا لمواد الإثارة، ومعظم المواد دي فيها إساءات أو تبادل إساءات بين أشخاص أو بين مجتمعات كاملة، بين ثقافات كاملة. كل ثقافة بتحاول تغلب نفسها على الثقافة الأخرى وتظهر عيوبها ومثالبها. ده زي الشعر النقائد في العصر الأموي، كان بيكون النوع ده من الشعر شعر النقائد قام على نبش عيوب القبائل منذ الجاهلية حتى العصر الأموي. الشعراء كانوا بيشاتموا شتائم قبلية زي ما كان حاصل بين جرير والفرزدق والراعي النميري والبعيث المجاشعي والأخطل التغلبي. فالظاهرة ظاهرة قديمة جدا، لكن الآن لقت تكنولوجيا متمثلة في الوسائط، وسائط الإلكترونية، وده طبعا ما عندها حدود، ما زي الإعلام الرسمي. حتى الناس بيقوا يشتموا بالأمهات وبالآباء، وظهرت الألفاظ البذيئة، حتى الدولة كرمت بعض البذيئين زي ما عارفين نحن. والألفاظ في الوسائط أثرت أثر كبير جدا في المجتمع. في ناس كتار ما كانوا حاسين بالفوارق بينهم وبين ناس آخرين في المجتمع السوداني، بعد الوسائط استعملت الألفاظ استعمال صريح، الناس زيل نفروا نفور كبير وأحبطوا حقيقة، وأحبطوا وعرفوا إنه في تنافر اجتماعي بين مكونات المجتمع السوداني وبين أوجه الجغرافية في السودان. حقيقة الوسائط كان أثر قبيح جدا وأثر سلبي، ولا ننكر إنه في ناس في الوسائط بينشروا بيعمل حملات مضادة للعنصريات ومضادة لخطاب الكراهية انتشر بصورة عنيفة في هذه الحرب.
1: سؤال أخير دكتور سعد، هل يملك المجتمع السوداني والقوى الحية الآليات النفسية والاجتماعية لتجاوز أثار هذه الحرب الكلامية بعد وقف العدائيات، وكيف يمكن بناء استراتيجية استراتيجيات أو استراتيجية إعلامية ومجتمعية لتفكيك خطاب الكراهية وإعادة ترقيع النسيج الوطني.
2: آليات المجتمع السوداني لمقاومة خطاب الكراهية وكبت جماحه أو القضاء عليه قضاء تام موجودة، يعني في آليات في المجتمع السوداني في القرى بالذات في المناطق البعيدة من الحضر، لكن ده ما بتم إلا بتوقف الحرب. ما دامت الحرب مستمرة حيستمر خطاب الكراهية ويحشد حوله عدد كبير من الناس المصدومين من الحقائق الظهرت بعد الحرب، حقائق إنه في ناس بيستعلوا على الآخرين عرقيا أو ثقافيا أو جهويا أو جغرافيا، وفي ناس بفضلوا نفسهم على جميع الناس حتى بيستبيحوا دماء على هذا الأساس، على أساس الاختلاف الجغرافي العرقي، ودي بقسمة عامة في جميع السودان ما تستثنى منها أي إقليم. فإذا موقفت الحرب بتظل آليات المجتمع السوداني لمقاومة هذا الدمار الاجتماعي مقيدة تماما، ما بيقدروا يعملوا أي حاجة. العقلاء في السودان والأكاديميون والمتخصصون في علم الاجتماع والمصلحون ديل كلهم إذا ما وقفت الحرب بيبقى دور مقيد تماما، لأن مرات محاولات الإصلاح نفسها بتتعرض لخطاب الكراهية ده، بيصفوك بخائن، يعني بخوينوك إذا دعيت لسلام أو استقرار أو تسامح. فدي المشكلة الآن، المشكلة الكبرى الآن هي فوهة البندقية. إذا لم تسكت البندقية فليس هناك سلام ولا استقرار، وسيظل خطاب الكراهية مستعرا استعارا مخيفا.
3: شكرا المستمعون الأعزاء، بهذا نختم هذه الحلقة من ملفات سودانية، وإلى أن نلتقي في حلقات قادمة. السودانية وفي أمان الله.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، ونواصل معكم الجزء الثاني من حلقتنا من برنامج قضايا الشباب التي نناقش فيها تطورات الحرب في السودان في ظل استمرار التصعيد العسكري والتحشيد بين طرفي النزاع وما يترتب على ذلك من تدهور متواصل في الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمدنيين. وفي الجزء الأول من الحلقة استمعنا إلى رؤية الشباب حول تداعيات التصعيد العسكري وتأثيره على فرص وقف الحرب، بينما نخصص هذا الجزء للحديث عن جهود السلام والهدنة ودور القوى المدنية والشبابية في الدفع نحو حل سياسي ينهي الحرب ويضع حدا لمعاناة السودانيين. وأبدأ معك السيد مختار حسن عبد الله، كيف تنظرون إلى الجهود الإقليمية والدولية الحالية الرامية للتوصل إلى هدنة ووقف الحرب في السودان؟ وهل ترون أن هذه الجهود قادرة على تحقيق وقف إطلاق نار مستدام في ظل استمرار التصعيد والتحشيد العسكري؟
2: طيب شكرا ومجددا تحية لكل مستمعينا. نحن في السابق السابق نفكر أنه المحاولات اللي يقوم بها المبادرات الإقليمية والدولية هي مهمة جدا في الحرب دي، لأنه الحرب أخذت طابع إقليمي ودولي. لحد الآن نحن بنفتكر أنه المبادرة الرباعية هي قطعت صوت كبير جدا في المسألة بتاع تحييد تنظيم الحركة الإسلامية وعزله دوليا ودية بمفردات دامت بها مجموعات سودانية مختلفة وجهد جبار جدا نحن نشيد به في السوق السعودية. أيضا المبادرة الخماسية برضو لها أدوار كبيرة جدا، لكن بنجيف على التجربة بتاعت المبادرة الخماسية. نحن بنفتكر أنه أي محاولات لوقف الحرب في السودان هي محتاج أنها تضمن الأطراف السودانية اللي عندها مواقف واضحة جدا من أطراف الحرب. نحن بنفتكر أنه أي مبادرة سواء كانت إقليمية أو دولية يجب أن تضع في الاعتبار مسألة الحياد التام عن أطراف النزاع. حاليا في المبادرة الرباعية هي عملت على شرعنة طرف من الأطراف، ونحن كلنا بنعرف المسألة دي، وفيها تجاوز واضح لأجندات الشباب للمبادرات الشبابية، فيها تجاوز لأطراف معينة. نحن بنفتكر أنه المبادرة الخماسية تجربة كويسة، محتاجين نعمل على تحسين الأجندات والآليات اللي بتشتغل بها. بنفتكر أنه الجهود دي محتاجة دعم ومحتاجة أنها تتضمن الجهود السودانية، لأنه في النهاية نحن بنفتكر أنه الحل السياسي والتفاوضي المفترض يخرجنا من المأزق نحن فيه ده مفترض الأطراف السودانية اللي عندها مواقف واضحة من الحرب وعندها جهود جبارة جدا في اتجاه وقف الحرب، هي مفترض تكون صانعة القرار. القرار في النهاية مفترض يكون قرار سوداني حفظا لسيادة البلد. فبالتالي نحن محتاجين نضغط نحن كشباب وكقوى مجتمعية وقوى سياسية لتتفق على الموقف العام من الحرب. محتاجين نضغط الجهود الدولية في إنها تتضمن أجندات الشباب، تتضمن أجندات المجموعات المسلية، تتضمن أجندات القوى المجتمعية والسياسية المراهبة للحرب، ويجب أن يتم إشراك المجموعات دي في عملية صنع القرار المتعلق بالترتيبات السياسية لوقف الحرب وترتيبات ما بعد الحرب. خلاف ذلك نحن بنعمل على تكرار سيناريو الفشل في الاتفاقيات السياسية، وبنعمل على توسعة الوتيرة بتاعة الحرب ليس إلا.
1: يعني اتكلمت عن انه لابد من القوى السياسيه والمدنيه الضغط على القوى الاقليميه يعني للمساهمه بشكل فاعل، لكن كيف ترى يعني الانقسامات بين القوى السياسيه والمدنيه؟ يعني الانقسامات دي هل عندها تاثير مباشر على الجهود الدوليه؟
2: شكرا جزيلا على السؤال ده. وطبعا دي واحده من النقاط المفصليه نحن قاعدين نقع فيها دائما في تجاربنا السياسية في السودان وتجاربنا مع دبايا الحرب والسلام، إنه يعني ما في تحالفات على الحد الأدنى. نحن حاليا في أمس الحاجة لأننا نتفق على صيغة معينة، الصيغة دي تضمن عملنا مع بعض كقوى مجتمعية وسياسية وشبابية ونسوية تضمن عملنا مع بعض في إننا نعمل على وقف الحرب ونقدم بعض التنازلات في المزايا بالتحديد. لكن المؤسف جدا إنه حاليا المشهد السياسي فيه مجموعات مختلفة متباينة في المواقف السياسية. التباين في المواقف السياسية هو مسألة طبيعية ومسألة صحية، لكن بيبدأ لما يكون التباين ده هو محل خلاف، وهنا المشكلة بالنسبة لنا. نحن حاليا محتاجين نأكد على أنه البلد في أمس الحاجة لوقف الحرب، البلد في أمس الحاجة لإعادة البنى التحتية، البلد في أمس الحاجة لإعادة الخدمة المدنية، البلد في أمس الحاجة لإعادة الحياة الطبيعية في المدن والقرى السودانية. بنفتكر أنه ده مفترض يكون المدخل الصحيح، وده مفترض يكون نقطة الاتفاق بيننا كسودانيين، ليس الاختلاف على ما يكون عليه السودان بعد الحرب. هي نقطة نحن بنفتكر أنها مهمة جدا. الحاجة الثانية، قاعات الاتفاق يجب أن تحتوي وتضمن كل السودانيين والسودانيات بنواعيهم السياسية والاجتماعية المختلفة ما عدا تنظيم الحركة الإسلامية. نحن نفتكر أنه ده موقف واضح كشبكة شبابية عندنا تجاه الالتزام. الحاجة الثانية، بنفتكر أنه الدعوة ذاتها من المبادرات دي مفترض تضم المجموعات اللي عندها مواقف من الحرب، يعني مثلا المجموعات اللي كانت مجموعات الجاكومي ومجموعات الكتلة الديمقراطية مثلا، هي دي مجموعات في معسكر معين دعم معسكر بورسودان. بالتالي التمثيل حقهم ما مفترض يكون تمثيل سياسي لأنهم هم طرف حاليا من الحرب. بنفتكر أنه الدعوة ذاتها كانت فيها خطأ سياسي وفي عدم تقديرات للموازين تاع القوى. بنفتكر أنه أطراف بورسودان الاتفاق يكون في طرف تاع بورسودان، في طرف تأسيس، وفي أطراف عندها مواقف واضحة، يعني مثلا الشباب بتكويناتهم، القوى السياسية المناهضة للحرب برضو بتكويناتهم وبتحالفاتهم وغيره. لكن مسألة التعامل مع بعض الأطراف الداعمة لطرف عسكري معين، التعامل معها كأطراف مستقلة، المسألة دي بتعمل على دعم خط سياسي معين نحن نفكر فيها.
1: نعم، شكرا لك مختار. ننتقل لمحمد المصطفى، وسؤالنا لك، يعني يمكن في دعوة للحوار السوداني السوداني في الداخل، ويتكلموا فيه ناس كتار و قوى سياسية حول نجاحها، رؤيتكم شنو انتم كشباب في الدعوة للحوار السوداني السوداني؟
3: طبعا شعر غريب جدا نشوف ان الدعوة للحوار السوداني السوداني في داخل دولة سودانية، ونشوف انه فتح صغير عسكري، وده بوريك انه مدى مصداقية وتزييف الحقائق على أرض الواقع. ومعرف ان الحوار تم الدعوة من المعسكر بتاع السودان انه واضح إنه النتائج حقتها هنا واضحة بالنسبة لي، النتائج حقتها هنا واضحة بالنسبة لي. كيف؟ إنه من دعوة التريك إنه قالوا البرخان اللي هو مفترض إنه رئيس الجمهورية، وشوفنا مصطفى قنبور، وفتاني في بعض الصحف كتب عن حالي وبدأ تمهيد وتجريس إنه على إنتاج الأزمة ثاني من جديد. وفي نفس الوقت إنه تقريبا إنه الشعب السوداني إنه ذاكر حقته ضعيفة وذاكر بعض سمكية، يعني شفنا إنه كان الحوارات القديمة، يعني سواء كان التاريخ القريب أو التاريخ البعيد، سواء كان الحالي، شفنا هذه إنه الحوارات دي أدت إلى معايير الإشكال بنية بتاعة الدولة، هل أدت إلى وقف المسندات بتاعة الحرب، هل إنه أدت إلى توحيد المؤسسات العسكرية، هل أدت إنه مثلا إلى منع انقسامات المجتمع؟ أكيد لا. إنه بالنسبة لنا إنه الدعوة دي هي تكريس للانسداد العسكري، وهي في النهاية إنه دارين يكون مثلاً برهان رئيس بتاع جمهورية السودان، يعني وهذا متتمهيد. وللأسف الشديد إنه يوريك إنه مثلاً القرار السيادي والسياسي بتاع الدولة السودانية مختطف، وده بخليك إنه برجعنا ذاته لأنه ما في مثلاً عقد اجتماعي موحد لكل السودانيين والسودانيات. ما اتفقنا على شكل الدولة كان عامل كيف، ما اتفقنا على شكل الدستور كان عامل كيف، من رؤية سياسية كانت موحدة. عشان كده التدخلات الخارجية دي أدت إلى إنه مثلاً الواقع في داخل السودان إنه واقع معزوم، وخلنا يكون في استقرار إنه سياسي. للأسف الشديد إنه الحوار ده لو إنه مشى بالطريقة دي، لو إنه ما في ما في عمليه بتاعت وقف اطلاق النار، تمهيد العمليه بتاعت بناء الصيغه. فاعتقد في حوار سوداني خارجي يناقش القضايا اصلا من اجل السبب فيها حروبات ضخمه داخل الدوله السودانيه، منها القضايا بتاعت العداله، التنميه غير المتوازنه، نظام الحكم، الدستور هو يكون شنو، التفاصيل دي من ناقشة. وبعد ذاك انه كل القوى السياسيه انه يكون موجوده في الحاله دي ما عدا مطورات واجهاد، يعني دي حاجه احنا قررنا احنا نقول يعني بكل وضوح وبكل شفافيه انه بعد من التدخلات خارج المجتمع من برضه الدبلوماسيه والروايه انه دايرين يكون في افراغ للعمليه السياسيه بالضبط، انه مثلا تصل مثلا القوى المدنيه انه هي مدار حل السياسي باعتبار انه زي البحران ده يخلق نفايت او بديل للمسار السياسي ده اكيد عبر هندسته وعبر هندسه الصراع بتاع الاخوان المسلمين الموجود في داخل السودان يعني. ومعروف انه الاسلام السياسي انه تعريفه مشوه داخل السودان وعنده على عيبه وكان يلعبها يعني. الحاجه دي لو مشت بالطريقه دي بوضع مناسبه للانفصال وتقسيم المجتمعات وتقسيم البلد الى شمال وثاني له وغرب السودان يعني. نفس التجربه الليبيه ده يعني ظروفها في التجربه السودانيه يعني. اذا كان يعني هذا الطريقة بتاع النار ضروري جدا انه مثلا انت تحاول وتحارب مع الانسان المختلف عنك يعني. الحاله السياسيه حسب متواجده ده متواجده في المعسكر بتاع السودان انهم جزء اصيل من المسار يعني. حسب كان يعيشوا هم جزء اصيل من في عمليه التحرب عمليه التحول والانقلاب، وهم كانوا جزء من المعسكر وجزء كانوا من الاشكالات والاضطرابات السياسيه والمعسكر بتاع موس والتعبين كانوا واحد السياسي. عشان كده انت من خلط تحاول من الانسان المختلف منك تحدد مثلا المواضيع الحاله دي بالنسبه لنا واضحه ما كانت فيها وضوح كده. المواضيع المفترض انه يتم مناقشتها شو وتحديد الاطراف المفترض انه يلعبوها هنا شو. عشان كده انه الحاله اللي هي تجريس للاستبداد وتجريس للانقسام بتاع المجتمعات وتجريس لانه تقسيم البلاد الى دولتين عشان الطريقه يعني.
1: نعم طيب انتوا بتتكلم انه يعني انه المؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية ما تشارك، كلام كثير بتردد يعني وسط بعض القوى السياسية. طيب النازل ما عندهم قدرة وقاعدين مساهمين في الواقع الموجود ده، طيب انتوا حتتعاملوا مع الواقع ده كيف؟ منو اللي بيبعدهم من المشهد؟
3: بالضبط كده، ده سؤال مهم جدا. أنا بالنسبة لي إنه لما نصور هي قامت على على على الحكم الموجود كان في داخل الدولة السودانية اللي هو الحكم بتاع الإخوان المسلمين وأبعادهم يعني. واحد من دعاني بالنسبة لي بعد من واحد من أهداف بتاع الثورة ذاتها استكمال المراحل بتاع الثورة. فلأنه المؤتمر الوطني هو متغلغل في داخل المؤسسات وعنده تأثير، والتأثير الأكبر هو متغلغل في داخل المؤسسة العسكرية. طيب عشان نحن مثلا نمشي للحياة دي مفترض يكون في توحيد بتاع جبهة مدنية خاصة لكل السودانيين والسودانيين المؤمنين بعملية تحول المدن الديمقراطية أو حسارين في قوة سياسية شبنان تحرك لإطار ده. وحتى إنه لو ملاحظين مثلا حركة الجيش تحرير السودان مكان مجلس من أي حوارات داخل السودان أنا حسب بقت جزء من الحالة دي الناس المؤمنين بالمبادئ الإعلانات بتاعت نيروبي وبرضه حزب البعث العربي الاشتراكي برضه كان جه حسارين كان برضه جزء من الحالة. بالنسبة لي دي حاجة كويسة جدا. وبعض التكتلات الشبابية والنسائية ونظام المجتمع المدني إنه عاملين على حسابين تشكيل جبهة مدنية خالصة اللي هي إنه تقدر إنه تغور إلى حوار سياسي يفضل إلى معين الإشكالات السبب بها الحرب في ذاتها يعني. عبر الجبهة المدنية دي هم نقدر إنه وتقد الدبلوماسي الدولي والناس اللي يبدون يدير وتعرف أدوار ذات والحرب المسببات بتاع الحرب. إنه برضو بالإضافة كده إنه الغرب بتاع إنه تصنيف الحركة الإسلامية الإخوان المسلمين بإنه إطوارهم إرهابيين، اشترى إنه يتم إبعادهم من المشهد السياسي وإطوارهم

0: ولكن احد من بتوع بانه الاشكالات الموجوده في داخل السودان هي مسببات واحده من حياه كان عمليات الحركه الاسلاميه او الاخوان المسلمين، والشعب السوداني انه هو بريء من الانتهاكات والاشكالات اللي كانت يعملها مثلا الحركه الاسلاميه. واحده من الحياه انا شايف انه ممكن احنا برضه نبني لنا مطار وطني وهذه من الحياه.
1: نعم، شكرا جزيلا لك. طيب، قبل ما نصل للختام، محمد مصطفى ومختار، إذا في رسالة عايزين توجهوه سواء كان للشباب أو للمجتمع الدولي الإقليمي أو لطرفي النزاع في السودان، بتقولوا لهم شنو؟
2: طيب، أنا بوجه الرسالة للشباب والشابات السودانيين بفكر إنه نحن حاليا دورنا كشباب وشابات إنه نعمل على تحييد مجتمعاتنا من قبل أطراف الصراع وخطاب الحرب وشرعنته. بنفتكر إنه دور مفترض نحن نقوم به كشباب. حاليا المجتمعات دي بتتأرجح ما بين أطراف الصراع. نحن دورنا نعمل على تحييد قطاعات الشعب السوداني المختلفة، ونعمل على تحييد الشباب والشابات السودانيين برضو من إنهم يقعوا في فخ المحرقة دي. برضو رسالة بوجهها للمجتمع الدولي والإقليمي إنه يتم دعم عمليات إيصال المساعدات الإنسانية وإغاثة السودانيين والسودانيات في مختلف مراكز النزوح واللجوء وفي مختلف بقاع السودان. وبرضو بنأكد على إنه المجتمع الدولي المفترض يلعب دور واضح جدا في قطع الطريق أمام أطراف الصراع في إنها تضع الحالة بتاعت الانقسام السياسي والإداري حالة بتاعت أمر واقع. نحن كسودانيين بنتضرر جدا من مسألة الانقسام الإداري والسياسي لأنه هيقود البلاد لحالة بتاعت انفصال. المفترض يلعب دور واضح جدا في دفع عملية السلام للأمام. برضو دعوة صادقة بنقدمها لأطراف النزاع المختلفة إنه يجب علينا إنه نعي إنه تكلفة وقف الحرب أقل من تكلفة إعادة بناء البلد.
1: تفضل محمد المصطفى.
0: شكرا لك. سألتنا إن أطراف النزاع حاليا إنه إحنا ما دري بالعادة نكون ساحة جديدة للتصفية بتاعت الحسابات العسكرية والسياسية، إنه إحنا دارين إنه وقف الحرب ونحمي المدنيين ونفتح طريق أمام حوار سوداني شامل، ويكون الشباب والنساء يكونوا جزء أصيل من صناعة السلام. بالإضافة لكده إنه رسالتنا للمجتمع الدولي أن إحنا ما عايزين بيانات بتاعت إدانات ولا عايزين إدارة بتاعت أزمات الحرب. إحنا محتاجين لطاقم دولي حقيقي يفضي إلى وقف إطلاق شامل ويعالج جميع المسببات بتاعت الحرب، ويكون في حكم ديمقراطي شمولي، ويكون المواطنة هي أساس في الحقوق والواجبات. ورسالتنا للشباب والشابات عليكم أن تتوحدوا في داخل الأجسام الشبابية وتكون عندهم رؤية وأجندة مشتركة وتضغطوا بها وتكون جزء حقيقي من العملية السياسية، تكون جزء من اللجنة التحضيرية في اللجان وفي المراقبات بتاعة السلام الجاية.
1: شكرا جزيلا لك السيد مختار حسن عبد الله، ولك أيضا السيد محمد المصطفى، عضوي الشبكة الشبابية السودانية لإنهاء الحرب والتأسيس للتحول المدني الديمقراطي قطاع جنوب كردفان، على مشاركتكما في هذه الحلقة من برنامج قضايا الشباب، والتي ناقشنا خلال التصعيد العسكري في السودان وتأثير الحرب على المدنيين، إلى جانب الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف القتال ورؤية الشباب لمسارات السلام والحل السياسي. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن تتوقف الحرب ويجد السودانيون طريقهم نحو السلام والاستقرار، وأن يكون للشباب والنساء وكل المتضررين من الحرب دور أساسي في صناعة مستقبل السودان. تقبل تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب. دمتم بخير وعافية.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا لهذا اليوم الأحد الموافق 23 شهر 8 لسنة 2026، وبدأها بالعناوين. القوى المناهضة للحرب ترفض رسميا في ختام اجتماعها بأديس أبابا دعوة البرهان للحوار. جمينة تتهم الخرطوم بتنفيذ ضربات جوية بطائرات ومسيرات داخل الأراضي الجادية. السلطات بالنيل الأزرق تغلق دور المساعدات والتكايا في معسكرات النازحين وتمنع غرف الطوارئ. اعتقال أكثر من 10 شباب في موقع ستارلينك بمنطقة أم البدر شمال النهود ومطالبة بإطلاق سراحهم. والآن من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. رفضت القوى المناهضة للحرب وغير المصطفى مع أطرافها دعوة البرهان للحوار، ووصفت الدعوة بأنها غير محايدة واعتبرتها تقسيم للسودان بحكم الأمر الواقع. وجددت هذه القوى في ختام اجتماعها في أديس أبابا يوم الأحد رفضها لأي حوار يصاغ في قبضة طرف للحرب، وأكدت أن السودان يحتاج لعملية سلام حقيقي وليس حوار تضليلي. وأكدت في بيانها الختامي أن لا معنى لأي عملية سياسية لا ترتبط بوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، ورفضت أي حوار يسعى لتكريس الاستبداد والحكم العسكري. وأكد البيان الختامي أن جوهر دعوة البرهان تكريس لاختطاف الدولة بواسطة عناصر النظام البائي. وأضاف عبد الواحد نور رئيس حركة تحرير السودان وهو يعلق على أهمية المؤتمر في هذا الخصوص:
1: وافقوا على كيفية إنهاء رفض الحرب أولا وقدر إنهاءه، وأولا وقفه وإنهاءه، ويكون في تحول ديمقراطي بيتم بواسطة القوة المدنية.
0: ومن جهة ثانية أكدت القوى المناهضة للحرب وغير المصطفى مع أطرافها في بيانها الختامي أن هدف أي عملية للسلام هو وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية ومخاطبة جذور الأزمة السودانية والحفاظ على وحدة السودان. وقالت إن هناك ثلاث مسارات للعملية السلمية، وهي مسار الأزمة الإنسانية ومسار إطلاق النار والمسار السياسي، وطالبت بضرورة أن تعكس الأطراف المشاركة في عملية السلام الواقع السوداني. وشارك في اجتماع القوى المناهضة للحرب الذي اختتم أعماله الأحد في أديس أبابا كل من قوى إعلان المبادئ السوداني وحزب المؤتمر الشعبي وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل وعدد من منظمات المجتمع المدني والشبكات النسائية والشبابية، إلى جانب شخصيات عامة من المفكرين والأكاديميين والأدباء والمثقفين. اتهمت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التشادية الجيش السوداني بتنفيذ ضربات جوية بطائرات ومسيرات داخل الأراضي التشادية في إقليم إنيد الشرقية. وقالت الهيئة في بيان إن القصف وقع مساء الخميس 20 أغسطس قرب الحدود التشادية السودانية قبل أن يمتد لأكثر من 100 كيلومتر داخل الأراضي التشادية. وأضافت أن طائرات ومسيرات تابعة للجيش السوداني لاحقت وقصفت قافلة مركبات داخل الأراضي التشادية في حادثة وصفت بأنها انتهاك جديد للسيادة وسلامة الأراضي التشادية. وأكدت هيئة الأركان التشادية عدم تسجيل ضحايا تشاديين جراء القصف، مشيرة إلى أن قوات الدفاع والأمن وضعت في أعلى درجات التأهب، ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجيش السوداني بشأن الاتهامات التشادية. أغلقت السلطات بإقليم النيل الأزرق دور المساعدات والتكايا في معسكرات النازحين ومنعت غرف الطوارئ والمبادرات المحلية من أداء دورها الإنساني في خدمة النازحين والمتضررين جراء استمرار الحرب والمأساة الإنسانية بالإقليم. ودانت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق في بيان إغلاق دور المساعدات والتكايا ومنع غرف الطوارئ من أداء دورها الإنساني في الإقليم، وطالبت بالوقف الفوري لجميع الإجراءات التي تستهدف المبادرات المحلية وغرف الطوارئ والتكايا بالنيل الأزرق. وطالبت المبادرة في بيانها بإعادة فتح دور المساعدات والسماح للمتطوعين بمواصلة عملهم الإنساني دون مضايقات أو تهديدات، كما طالبت بفتح تحقيق مستقل وشفاف في أي ادعاءات بشأن إساءة استخدام المساعدات الإنسانية أو تحويلها عن مستحقها. تفيد الأنباء الواردة من غرب كردفان باعتقال أكثر من 10 شباب كانوا موجودين في موقع لتقديم خدمة الإنترنت عبر ستارلينك، وذلك بمنطقة أم البدر شمال مدينة النهود يوم السبت 22 أغسطس. وجاءت عملية الاعتقال خلال عملية مداهمة نفذتها قوات تابعة للدعم السريع التي تسيطر على المنطقة على مركز الستارلينك لخدمات الإنترنت في المنطقة. وقالت غرفة طوارئ دار حمر إن الاقتحام أسفر عن اعتقال أكثر من 10 شباب كانوا موجودين في مواقع الستارلينك، وأضافت أن القوات فرضت غرامة مالية قدرها 5 ملايين جنيه سوداني على صاحب الجهاز الستارلينك. وطالبت الغرفة المنظمات الحقوقية والإنسانية بتوثيق الانتهاكات والضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين، كما طالبت الغرفة في بيان بحماية المدنيين وضمان وصولهم إلى وسائل الاتصال. أبدى النازحون في معسكرات خزان جديد بولاية شرق دارفور مخاوف متزايدة من تداعيات فصل الأمطار في ظل أوضاع إنسانية صعبة يعيشونها دون مخيمات أو معينات إيواء كافية، حيث يفترش كثير منهم الأرض ويلتحفون السماء. ونقلت عضو بتنسيقية المعسكر صورا حية تعكس حجم معاناة النازحين خاصة النساء والأطفال، مشيرة إلى أن المنظمات الإنسانية قامت خلال الأيام الماضية بتوزيع كميات من الخيام إلا أنها لم تغطي احتياجات جميع النازحين في المعسكر. وقالت نازحات في استطلاع لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بالمعاناة والظروف اللي انتم مرين بها. السلام عليك يا اخي، معاك عامنا احمد عبد الله من ولاية شمال دارفور. نحن الان والله كنا في معسكر النغير لين 9 شهور ولا 10، لكن ما في شيء، يعني بيجينا المنظمة بيجي لكن الحاجات بيجينا بسيطة. اول حاجة يا هودة في القيم جات لكن ما حصلت لنا، يعني احنا في اول سنتر ذات في اول سنتر يا اخو حسن من 1 لحد 6 7 نحن ما يعني قشوا لكن الناس يعني.
0: وفي اقليم النيل الازرق تستضيف مدارس قنيص غرب وشرق بمحافظة الدمازين اكثر من 1500 اسرة نزحت من محافظة قيسان عقب المعارك الاخيرة بولاية النيل الازرق. ويواجه هؤلاء النازحون الفارون من قيسان الى قنيص ظروف انسانية سيئة، حيث يعيشون بلا مأوى أو غذاء ويفترشون الأرض مع استمرار وصول نازحين جدد يوميا. وناشد نشطاء ومبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق السلطات بإقليم النيل الأزرق والمنظمات الإنسانية والخيرية بالتدخل الفوري لتوفير المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية لإنقاذ الأسر المتضررة قبل أن تتفاقم الكارثة الإنسانية. عبرت نقابة الصحفيين السودانيين عن رفضها القاطع لخطابات الوصم والتصنيف السياسي والمهني التي تطال صحفيي ولاية الجزيرة وربطهم بتحالف تأسيس. وأكدت النقابة في بيان لها أن إقحام الإعلاميين في الصراع العسكري يهدد حياتهم بشكل مباشر ويضعهم في مرمى النيران، مشددة على ضرورة الالتزام باستقلالية العمل الصحفي والحياد، كما نوهت بالدور الإنساني الذي قدمه صحفيو الجزيرة في دعم زملائهم النازحين لافتة إلى أن الحرب أسفرت حتى الآن عن ارتقاء 34 شهيدا وشهيدة من الكوادر الصحفية، ومطالبة في ذات الوقت بوقف سياسات التصنيف وتوفير البيئة الآمنة لحرية الصحافة. تتصاعد حدة الأزمات المعيشية والخدمية في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث شهدت محطات الوقود في مدينة أم درمان ازدحام وطوابير طويلة للمركبات إثر النقص الحاد وندرة المحروقات، مما تسبب في شلل شبه تام بحركة المواصلات وارتفاع تكاليف النقل اليومية. وفي تصريح لراديو تبنغا وصف أحد المواطنين الواقع المعيشي بالمأساوي، مؤكدا أن غياب فرص العمل وتوقف نشاط القطاع الخاص يمثلان العبء الأكبر على السكان. يضاف إلى ذلك انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم المخاطر. وأضاف المواطن لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء، يعني بتلقى الناس بتعاني في موضوع الشغل، يعني مصدر الرزق، يعني ما في لسه القطاع الخاص، الشركات الخاصة، الشركات، المحلات الكبيرة ممكن تستوعب الناس، ناس الخرطوم في السوق العربي، في سوق كده كده، دين لسه ما صعب جدا جدا انه شغل. يعني الحركة في الخرطوم مكلفة جدا جدا، يعني المواصلات ومشكلة، مواصلات غالية، وحتى لو توفرت المواصلات بإنها قليلة من بعد المغرب بيكون ما في حركة، يعني الناس كلها بتكون قاعدة في الأحياء، بتكون قاعدة كده كده ما تقدر تتحرك. يعني تاني الأسعار في السوق، يعني الأسعار في السوق كل يوم مختلفة، كل يوم ما في سعر ثابت، يعني الأسعار في السوق.
0: أكد رئيس لجنة الرضا الأهلي بشرى الصائم في منطقة الميرفا بولاية نهر النيل عن رفض الأهالي لاستيلاء شركة زادي ون على أرض بمساحة 1.5 مليون الفدان لإقامة أكبر مشروع زراعي في إفريقيا دون التوصل إلى اتفاق يعوض المجتمع المحلي أو يحقق مقومات التنمية المشتركة، رغم المحاولات المستمرة منذ 2017 للجلوس إلى طاولة التفاوض. وأعلن الصائم البدء في إجراءات التصعيد التي تتدرج من تنظيم وقفة احتجاجية بمقر شركة زادنا تتخللها مخاطبة جماهيرية، تعقبها بعد يومين وقفة أخرى بسوق دارمالي، وتتضمن إقلاق السوق من الساعة 6 حتى 8 صباحا، مع تأكيده على استمرار الاستعداد للتفاوض ونيل الحقوق. وأضاف بشرى الصائم في هذا الخصوص:
4: أما قضية سوق دارمالي فهي قضية صراع مصالح لأطراف متعددة ممثلة في الميرفاب كأصحاب الأرض والمحلية والشركة السودانية وأصحاب المصلحة والولاية وزادنا، والصراع حول عوائد ومنافع السوق. ونحن أصدرنا منشورنا الخاص بالتصعيد، والتصعيد حيكون على شكلين: الأول هو وقفة احتياجية ومخاطبة أمام زادنا، والأمر الثاني حنمشي بعده بيومين وقفة احتياجية في سوق دارمالي وتكفيله لمدة من الساعة 6 إلى الساعة 8.
0: ندد مواطنو محلية حلفة الجديدة بولاية كسل بتغول سلطات الولاية على المساحات والمرافق التابعة للمدارس بالمنطقة بتحريض وتسهيل من سموهم بسماسرة ومتنفذين في الولاية. وأشار رئيس الحراك المطلبي الشعبي عنتر حسن عبدون لاستقطاع مساحة 250 مترا مربعا من المدرسة التجارية بنين لصالح أحد الأفراد، وعشر ألف متر مربع من مدرسة طبرق الثانوية وتوزيعها لصالح أشخاص وأفراد، وطالب وزارة التربية والتعليم بالتدخل الفوري لإيقاف هذه الانتهاكات. وأضاف رئيس الحراك المطلبي الشعبي عنتر حسن عبدون من حلفة الجديدة في هذا الخصوص:
5: ونحن اليوم في حلفة الجديدة بصدد توغل الولاية على مدارس حلفة الجديدة من سماسرة الولاية ومحلية حلفة الجديدة. قبل أيام توغل في المدرسة التجارية بنين ب 2250 متر مربع في المدرسة لصالح شخص، وبالأمس أيضا توغلوا في مدرسة طبري الثانوية في 10,000 متر مربع.
0: الأمر الأخير في هذه النشرة، أبدت لجان مقاومة بلدية القضارف قلقها الشديد إثر كشف وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 13,401 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ليدز. وأوضحت اللجان في تصريح صحفي أن هذه الأرقام تعكس التدهور المريع في القطاع الصحي جراء استمرار الحرب وتشريد السكان، مطالبة بالشفافية الكاملة حول ما إذا كانت هذه البيانات تغطي كافة ولايات البلاد أم أجزاء منها فقط، كما دعت إلى وقف فوري للنزاع المسلح وتأمين الأدوية بصورة منتظمة للمرضى، مع تسريع إعادة تأهيل المرافق الصحية وتكثيف حملات التوعية لتفادي الكارثة الصحية الشاملة. انتهت نشرة الأخبار.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا ومرحبا بكم اصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج لقاء خاص. لازلت اعزائي المستمعين قضيه اعلان 47 صحفي وصحفيه متهمين هاربين من قبل وكيل النيابة الأعلى لنيابة الجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر تثير جدل واسع في الأوساط الإعلامية والحقوقية والقانونية وربما السياسية على خلفية بلاغات تتعلق بالنشر، وما زالت يعني القضية دي تداعياتها مستمرة خلال الأسبوعين الفاتوا. وإحنا خصصنا قبل كده حلقة في برنامج ملفات سودانية في راديو دبنجا، واليوم بنواصل أو في الحلقة دي بنواصل برنامج لقاء خاص الحديث حول القضية دي، خاصة مع تأكيد عدد من الصحفيين أنهم ما يتلقوا أي اخطارات أو استدعاءات رسمية مسبقة قبل اتخاذ وكيل النيابة لهذه الإجراءات بإعلان متهمين هاربين. ويطرح القرار قرار وكيل النيابة تساؤلات قانونية حول مدى توافقه مع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية والضمانات المكفولة للمتهمين، ومدى جواز إعلان أشخاص بوصفهم هاربين دون استنفاد إجراءات الإخطار أو التكليف بالحضور، فضلا عن تأثير الإجراءات دي على حرية الصحافة والحق في التقاضي العادل. لمناقشة الجوانب القانونية دي بنستضيف في حلقة اليوم برنامج لقاء خاص الخبير القانوني دكتور نبيل أديب للوقوف على مدى مشروعية هذه الإجراءات وما إذا كانت تتفق مع القانون السوداني والمعايير القانونية ذات الصلة، وما الخيارات القانونية المتاحة أمام الصحفيين المشمولين بالقرار ده. أهلا ومرحبا بك مولانا دكتور نبيل أديب في راديو دبنجا عبر برنامج لقاء خاص. وبداية عايزين نعرف منك يعني تقييمك شنو أو رؤيتك القانونية لقرار وكيل النيابة بيعني إصدار إعلانات للصحفيين باعتبارهم متهمين هاربين وهم لم يتم اختارهم من قبل ولم يتم استدعاؤهم مسبقا، فرؤيتك القانونية أو تقييمك لموقف وكيل النيابة
3: لا شك
2: لهذا الإجراء شنو؟
3: بإشانة السمعة في قانون جرائم المعلوماتية قصد به التضييق على الحق في حرية التعبير، هو أصلا جرائم المعلوماتية مقصود منها كده، لكن بيظهر ذلك بشكل جلي في الزج بإشانة السمعة في ذلك القانون. طبعا جريمة إشانة السمعة ما معرفة في قانون جرائم المعلوماتية، لكن القانون تبنى تعريفها في القانون الجنائي، ورغم أن القانون الجنائي يستثني من التعريف موضوع ما إذا كان التقييم محل الاتهام كان بشأن تقييم أداء من يتولى منصب عام، فهو أصلا جريمة إشانة السمعة بتأتي من تقييم لأداء شخص أو سلوكه بشكل يسيء سمعته، لكن استثنى القانون من ده إذا كان التقييم محل الاتهام يتولى يعني ينصب على شخص يتولى منصب عام. ليه؟ لأنه المنصب العام، الشخص المتولى منصب عام، منصب عام الحق في نقده متاح في أي نظام ديمقراطي، وإلا ما بيكون نظام ديمقراطي، لأنه هو ده أساس حرية التعبير. وبنجد أنه أغلب الشاكين في بلاغات إشام السمع هم المتولين لمناصب عامة. وبعدين المفروض طبعا حسب قانون النيابة العامة أن التقييم يكون للمحكمة وليس للنيابة العامة، يعني النيابة العامة تترك مسألة التقييم للمحكمة، رغم أنه في حاجة تطويل للإجراءات القانونية. أنا أعتقد أن النائب العام المفروض يكون مصفى يصفي البلاغات ما فيها أمل أصلا، أو اللي بتخالف صريح النص. لكن إذا كان هناك نزاع فالنيابة بتقول يترك التقييم للقاضي. ده طبعا بيؤدي لأن الشخص يدخل في إجراءات جنائية ويدفع من وقته وماله وجهده عشان يدفع الجريمة، والإجراءات الجنائية نفسها بتحد من حريات الشخص وما وليست هي المسألة الممكن التعامل معها بسهولة. ويزداد الأمر حرجا أنه قانون الصحافة والمطبوعات يمنع الصحيفة من نشر أي تعليقات على إجراءات قضائية ماسية، بمعنى أنه الصحفي حينما يواجه باتهام جنائي لا يستطيع أنه يعلق عليه في الصحافة دون أن يدخل في ملأ آخر. أنا رأيي أن الموازنة بين الحق في التعبير والحق في الحماية من إشاعة السمعة، لأنه طبعا كل شخص عنده الحق في حماية سمعته، وده من جهة، والحق في التعبير من جهة أخرى بيتصادموا في الحتة دي. وأنا أعتقد أن الحل لذلك هو عدم تجريم إشاعة السمعة، يعني جعل مسألة المقاضاة بشأن إشاعة السمعة هي مسألة مدنية وليست جنائية، بمعنى أنه إذا الشخص ثبت أنه ارتكب إشاعة السمعة فإنه يعني يكون القضاء بشأنه مدني، يعني يمكن للمتضرر أن يرفع دعوى مدنية يطالب بالتعويض، لكن المسؤولية الجنائية عن إشاعة السمعة تتعارض في نظري مع الحق في حرية التعبير. بالنسبة لما جاء في الفورمات بتاع اتهام الصحفيين بأنهم متهمين حاربين، وده طبعا حقيقة الأمر السبب في أنه دي فورمات معدة سلفا وبملاها وكيل النيابة الأعلى، هو الغرض منها تيسير الإعلام بالنشر. ليه؟ لأنه إذا كان الشخص خارج البلاد يصعب إعلانه، وبكون بالتالي ممكن البلاغ يسقط بالتقادم. فالمسألة بتاعت الإعلام بالنشر دي هي طريق اختطاء قانون الإجراءات الجنائية لتفادي سقوط البلاغات بالصحافة بنشر وتسهيل المحاكمة الجنائية الغيابية. هي أصلا المحاكمة الجنائية الغيابية محل نقد باعتبار أنه الصحيح أنه المحاكمة الجنائية تكون في مواجهة المتهم وليست غيابية. ولكن المسألة دي اختطها قانون الإجراءات الجنائية فقط حتى لا تسقط الاتهامات بالتقادم في حالة وجود المتهم خارج البلاد. ومقابل ذلك عند إذا رجع المتهم وتم القبض عليه تسقط المحاكمة الغيابية تلقائيا وتم محاكمته محاكمة حضورية. لكن هذا حل أنا أعتقد أنه أيضا يهمل حقوق المتهمين وغير صحيح. يعني كان في الإمكان أنه يكون وجود الشخص خارج البلاد سبب لوقف التقادم في شأن البلاغ ودون أن نحتاج لكل هذه الإجراءات المعقدة التي تنتهك حريات المتهمين. وعلى أي حال هي زي ما قلت هي في الأصل بس اتعملت تيسيرا للإعلام بالنشر وهذا ليس له معنى. وهذه محاكمة مدني غيابية وكل ده يسقط بحضور المتهم وتعاد ما في لها داعي. كلها إجراءات من شأنها أنها تلحق أضرار بسمعة المتهم عندما ينشر أنه ارتكب كذا وكذا بالأخص في جرائم الفساد وغيره. لذلك أفتكر أن القانون الإجراءات الجنائية محتاج لتعديل. ولقد أخطأنا عندما قلنا يعني بعد سقوط نظام عمر البشير كان هناك واجب مخطوط في البيان بتاع الحرية والتغيير بتاع 2 يناير هو الإصلاح القانوني. لم يحدث أي إصلاح قانوني وظلت القوانين الجائرة على حالها. وشكرا جزيلا.
2: بهذا نصل لكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج لقاء خاص واللي سلطنا فيه الضوء حول قرار وكيل النيابة الأعلى بولاية البحر الأحمر باتهام 47 صحفي وصحفية متهمين هاربين وهم لم يتم إخطارهم من قبل. نشكركم على حسن الاستماع على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
1: في لقاء خاص على راديو دبنجة نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

0: يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية، حيث نفتح اليوم أوراق المشهد الاقتصادي والسياسي المعقد، ونغوص في تفاصيل التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدولة بوزارة المالية، والتي تضمنت الحديث عن خارطة الطريق متفق عليها مع صندوق النقد الدولي لإعفاء الديون، إضافة إلى وعود بإحياء القطاعات الإنتاجية كسودانير والسكك الحديدية والخطوط البحرية، وسط تساؤلات ملحة حول مدى واقعية هذه الخطط في ظل الاستقطاب الحاد وتوقف مسار مبادرة هيبك وتعليق اندماج المصارف الوطنية في النظام المصرفي العالمي منذ أحداث أكتوبر، أحداث انقلاب أكتوبر في العام 2021، أضف إلى ذلك تداعيات الحرب المستعرة والعقوبات الدولية المتراكمة وتسليط الضوء على آليات فك هذا الانسداد وتفكيك تعقيدات الملف الاقتصادي والمالي واستكشاف ما إذا كانت هذه التصريحات تستند إلى معطيات حقيقية أم أنها مجرد وعود تفصيلها عقبات هيكلية وسياسية. وسيصحبنا لمناقشة هذه المحاور في هذه الحلقة من البرنامج وتحليل خلفياتها السيد السفير الصادر المدلي، فأهلا بكم جميعا ونتمنى لكم متابعة مفيدة. مرحبا بك السيد السفير المدلي في برنامج ملفات سودانية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم وبين السعين، صلى الله عليه رسول الكريم في هذا اليوم الأكرم.
2: كيف تتحدث وزارة المالية عن خارطة الطريق متفق عليها لإعفاء الديون بينما تم تعليق مسار مبادرة هيبك فعليا منذ قرارات اكتوبر 2021؟
3: حقيقة انا يعني وزير المالية ورئيس الوزراء يعني صرحوا بانه عندهم خارطة الطريق للتعاون مع صندوق النقد الدولي، قال توافقوا عليها. وطبعا هو وبعدين بيفتكروا عن إعادة تأهيل أو إعادة إحياء القطاعات الإنتاجية زي السكة الحديد وكده والنقل النهري والنقل الجوي وكده وهكذا، لكن طبعا في النهاية أنا بفتكر الموضوع ده يعني بتقاطع تماما مع علاقة السودان مع صندوق النقد الدولي.
2: أين يقف السودان حاليا بشكل دقيق من نقطة الإنجاز في مبادرة إعفاء الديون الفقيرة المثقلة بيته؟
3: كما تعلمون فإن صندوق النقد الدولي منذ انقلاب اكتوبر 2021 جمد علاقته تماما مع حكومة السودان او حكومة امر الواقع في السودان، واشترط تطبيع العلاقة مع صندوق النقد الدولي واستئناف مسار إعفاء الديون في اطار الهيبك ديون السودان باستعادة نظام الدستوري ومسار التحول الدولات في السودان. ده كان شرط مسبق بري كونديشن لتطبيع علاقات السودان مع المؤسسات الدولية كلها المصرفيه العالميه، بما فيها بنك التنميه الافريقي. بنك التنميه الافريقي برضه جمد علاقته خالص مع السودان في اعقاب انقلاب اكتوبر 2021. وانا استغرب انه وزير الماليه هو كان حاضر او كان حضورا في اجتماع الربيع. طبعا البنك الدولي عنده اجتماعان في السنه، اجتماع الربيع في ابريل، اجتماع السنه في اكتوبر. وزير الماليه كان بمعيته محافظه بنك السودان كان حضورا في اجتماع الربيع في أبريل الماضي في واشنطن، وحاولوا جاهدين رغم أنه تكلموا عن آثار الحرب على الاقتصاد السوداني، لكن بكل أسف لم يشيروا على الأسس الداء مستوى الرئيس الرئيسي في تدهور الاقتصاد في العزلة الدولية في المصرفية العالمية دي. ليست الحرب طبعا زادت الطين بالله وجاءت بالسودان بعقوبات كثيرة، يعني يعني زادت من أحكمت من طوق العزلة الدولية والمصرفية على السودان. وصل ده هو في الانقلاب أكتوبر يعني المسائل دي صندوق الدولي ده يعني تحدثت الوزيرة أصلاً محمد بن كسوان وزير الدولة وزارة المالية في واشنطن.
2: السيد السفير المدلي لماذا جرى التركيز في اجتماعات الربيع بواشنطن على آثار الحرب فقط وتم تجاهل الأسباب السياسية التي أدت لتجنيد التعاون المالي والدولي؟
3: تحدثوا عن الحرب كسبب في تدهور الاقتصاد السوداني والقطاعات الانتاجية في السودان. طبعا ما صحيح، ما صحيح التدهور ده أساسا يعني أسه بدأ من 2021 لأنه في قطيعة تامة، السودان دخل بقطيعة تامة وانفصل النظام المالي، النظام المالي والمصرفي الوطني انفصل تماما من المنظومة المصرفية العالمية، هي البنك الدولي والصندوق الدولي والتنمية الأفريقي وما يسمى بال 11 الكبار المؤسسات الدولية المالية المصرفية متعددة الأطراف اللي انترناشونال مالتي ناشونال فاينانشال انستتيوشنز تقريبا مجموعة 11 كلها طبعا بتتمر بأمر مجموعة البنك الدولي وكلها جمرت علاقاتها مع السودان فضلا عن تجميد مسار عفاء ديو منذ اكتوبر 2020. ولذلك انا لا افهم بدل ماذا يعني الوزير ورئيس الوزراء بما سموه بخارطة طريق التعاون مع البنك الدولي واعاده انتاج واعاده الاحياء اعاده احياء الاحياء للقطاعات الانتاجيه. القطاعات الانتاجيه اللي ذكروها دي هي نفسها التي يعني اقعدها او اقعدتها العقوبات في عهد الانغاز المرتبطه بما يعرف بقائمة بوضع السودان في قائمة الدول الراعية للرهاب. هذه العقوبات المرتبطة بالقائمة دي هي التي أقعدت بالأربعة قطاعات الانتاجية دي اللي هي خطوط السكة حديد، خطوط البحرية، خطوط الجو السودانية والنقل النهري وهكذا. ولذلك يعني المسألة دي بدأت من نظام الانغاز واستمرت طبعا بعد الحرب أو بعد الانقلاب. يعني حصل انفراج كبير جدا في الأقسام في أحد الفترة انتقل العامين ديل، لكن حصل سيد باك كبير جدا، انتكاس كبير جدا بسبب الثورة والحكومة الانتقالية في 21 أكتوبر، ورجعنا مرة أخرى إلى مصدر العقوبات. كما ذكرت الإغاثة الانتاجية التي يعنيها الوزير رئيس الوزراء هي طبعا اساسا يعني اصابها عضو كبير جدا منذ 93 اللي هو ده تاريخ وضع السودان في وضع الرهاب. ولذلك في طبعا هو المشكله العقوبات الامريكيه اللي في ناس بيوافقها مقطع هي ليست فقط ذات مدلول او ذات اثر او تبعات ثنائيه فقط تتعلق بعلاقتها مع امريكا، ابدا فيها بتعمل بطاياتها ما يعمل بالعقوبات الثانوية يسموها secondary sanctions اللي هي دي بتعني انه اي منتج او اي دولة عندها منتج امريكي تفرض عليها عقوبات اذا اعاد تصدير هذا المنتج للسودان. بمعنى اشنو؟ مثلا في دولة عندها ايرباص، ايرباص طبعا هو صناعة اوروبية لكن الانجن بتاعته امريكية جنرال الكتريك، ولذلك السبير بتاعه طبعا بقت مكنه امريكيه، ولذلك لا يمكن لاي دوله ان تبيع طائره ايرباص للسودان او حتى بوينغ، لان طبعا بوينغ اساسا امريكيه ممكن تاجرها كما كان بيحصل في عهد الانغاز، لكن الصحيح انها تشتري طائره كامله لان دي في حصر امريكي يسموها سكندري. وكذلك المصارف، يعني مصارف حتى اليو بي اس والبنوك الفرنسيه باريس باغي بانك دي برضه باريس باغي بانك اللي بنك باريس المصرفي ده برضه يعني فرض عليه امريكا عقوبات لانه تعامل مع السودان وتعامل مع كوريا الشماليه. فدي هنا خطوره العقوبات الامريكيه ليست فقط ذات بعد ثنائي وانما تمتد اثرها لكل المنتجات الامريكيه. وكذلك السكه حديد، يعني السكه حديد بالمناسبه يعني مثلا احنا كان عندنا مصدور كبير جدا في عهد نظام الانغاز 89 كان فينا مصدور كبير جدا من السكه حديد غاترات من مختلف المسميات، يقول لك هذه السيبريس وكريم وبورسوار والمحلي وهكذا، تجيب كل حد تمشي بورسوار تمشي لحد تمشي الفاشر تمشي كسر كله. فعدم قدرة النظام الغاز على استيراد الإسبيرات للماكينات الكوماتيف بتاعت السكة الحديد دي أدت إلى إنها تقرشت مقرشة كلها حسة في ورشة السكة الحديد في عطبرة. ولذلك عندما صارت نظام الغاز لم يكن هناك أي قاطرة قديمة يعني من كل المسميات السابقة دي نعرفها كلنا في في على في الخدمة كلها خارج الخدمة عدم الإطلاق. في النهاية طبعا اضطرت الحكومة الغاز تعمل القطر بتاع القطر بتاع بتاع اللي هو بتاع عطبرة ده هو قطر بيمشي من قطار النيل بيمشي من عطبرة للخرطوم في واحد بيمشي من الخرطوم لمدني. ودي من النهاية ذات طبعا يعني القطارات دي كلها انتهت يعني يعني كلها وقفت في النهاية ما تعطلت يعني يعني هي صناعة صينية يعني وما يكون ذات سكن هاني القطارات دي ذاتها. ولذلك انهار قطاع السكة حديد انهار قطاع النقل الجوي لأنه بيعتمد الاتحاد كله على المنتجات الإسبيرات الأمريكية والصناعات الأمريكية. وكذلك السفن حتى السفن كلها بالمناسبة يعني برضه انهارت لأنه لم يبقى أي سفينة كانت سفن دائما في ورسوان تمشي طبعا في قطاع خاص وقطاع عام حتى ما في أي سفينة في ورسوان لا في القطاع العام ولا قطاع عام حتى السفن الموجودة حتى سفينتين في ورسوان ديل تابعت لل للدول الأجنبية في واحد طبعا تابع لطار لشركة طار لكن طبعا دي ما زي الأسطول الزمان القديم يعني.
2: كيف يمكن الحديث عن إحياء قطاعات استراتيجية بالسكة الحديدية والناقل الجوي والبحري بقرارات إدارية؟ فالحكومة تعاني من تهالك ممتد منذ نظام عهد الإنغاز وتدمرت هذه المؤسسات وبنيتها في الحرب الحالية.
3: سوف لن تقوم أي قائمة لسكة حديد أو الخطوة السعرية أو الخطوة البحرية أو النقل النهري إلا في حالة تطبيع علاقات السودان مع المنظومة المصرفية العالمية اللي هي تتحكم فيها أمريكا كما قلت إن أمريكا تتحكم جدا في نظام المصرفي بيجنو.
2: ما هي الخطة العملية لاستعادة علاقات المراسلة المصرفية للبنوك الوطنية خاصة بعد رفض طلب إعادة الاندماج في اجتماعات واشنطن الأخيرة؟
3: مجموعة البنك الدولي فيها 193 دولة السودان عضو فيها تمام. لكن كما شاهدنا قلت في كل عام منذ انقلاب 2021 يحج يعني وزير المالية دكتور جبريل ومعه محافظ بنك الدولي

0: واجتماعات الثانويه والمتر بتاع الاجتماع الثانوي ويرجع بخوف الحنين لانه الولايات المتحده الامريكيه تسيطر على يسمى في الباور فوتنج في الاتحاد الاوروبي. يعني مثلا انت لو عايز تعيد على غد سواء مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكل المؤسسات دي وتعيد مسار عفاء الديون لابد ان تحصل على 50 بلس 1 من اصوات المجموعه اللي هي 93 فاز اسمها باور فوتنج. المشكله انه هناك ما في وان كنتري وان فوت, كل دولة بدها أصوات حسب المساهمات. أمريكا تأخذ النصيب الأسد, هي بتأخذ 16.5 و16.5% من قوة التصويتية كلها. فبالنسبة لإعادة التطبيع العلاقات مع البنوك ده بيتطلب 50 بلس 1, لكن الاتحاد الأوروبي وأمريكا بيعمل 60%, ولذلك لا يمكن على إطلاق السوان يرجع للمنظومة دي ما لم ترضى عنه أمريكا وترضى عن الاتحاد الأوروبي. ولذلك بل إنه في مسألة بتاع بيسموها السبيشال دروينج رايز, هي هو الصعبة الخاصة دي. طبعا هي عبارة عن عملة وهمية سنة 69 نزلت عشان تحل محل العملات الصعبة دي.
1: سؤال أخير دكتور المدلي, كيف يمكن للسودان الاستفادة من حصته في حقوق السحب الخاصة CDRS البالغة نحو 1.1 مليار دولار بزل تعقد نصاب التصويت الدولي داخل صندوق النقد؟
0: حسب ممكن الناس حسب بيسموا الوحدات دي هي السبيشال دروينج رايس, وحدات السحب الخاصة ممكن تستبدل بعملة أجنبية سواء ين أو استيرلينج أو هكذا يعني أو دولار. لكن طبعا دي فيها مشكلة خطيرة دي, عشان احنا هسه عندنا في السودان بعد سنة 2021 اللي هو بعد ما عدنا علاقاتنا بيفتكر بها 5 شهور, كان عمل الولايات المتحدة الأمريكية وافقت إنه في تستحدث يعني وحدات سحب جديدة. يعني عشان كده كان السؤال من نصيبه 1.1 ما يعادل 1.1 أو 1.1 مليار دولار دلوقتي موجودة في الصندوق الدولي, ولا يمكن السودان يسحبها أو يستعيدها أو يستبدلها بدولة أخرى بعملة أجنبية ما لم ترضى عنه أيضا أمريكا بالتحديد. خليك من تحت لكن في موضوع السحب الخاصة دي تحتاج الدولة عشان تستفيد إلى 85% من أصوات مجموعة البنك الدولي البور فوتي. الولايات المتحدة الأمريكية بتمتلك 16.5% من الباور فوتينج, ولذلك لها شبه ما يسمى الفيديو يعني, لأنه بعملية حسابية تلاقي 85, إذا لازم تحس صوت ضدك بالتالي ما تقدر تحصل 85% حتى لو العالم كله صوت لك. بالتالي أمريكا بتبقى دورة بري كروشل وما في طريق إلا ترضى عنك حتى ترجع كل الحقوق دي في البطولات, كان منح كان ورود كان دعم إنساني أو السحب الخاص. عندنا 1.1 مليار دولار دي ممكن الحكومة الجاية الإيطالية تستفيد منه, أنه ممكن إذا استعاد تطبيع علاقاته مع المجموعة الدولية دي ممكن تستفيد من 1.1 دي. وده عندي ما دي من عبارة شبه منحة, ما ممكن تقول منحة أصلا, لكن شبه منحة لا ترد يعني بدوك 1.1 مليون دولار بتستبدلها مع أي دولة عضو في المجموعة دي واستفيد منها الحكومة بدون ما يكون فيه يعني نوع من القرض أو تسترد, لا تسترد يعني اللي هو 1.1 مليار دولار دي موجودة حسا استحقاق السودان في فشل دروينج رايس في السوبر الخاص. ولذلك دار هنا رسالة للسيرة للأخ الدكتور كامل إدريس واللي يعلم ورجل طبعا خيرية المظاهر الدولية واللي يعرف تدرك تماما أن لا سبيل لعودة السودان لصندوق النقد الدولي ما لم يستجب السودان للشروط المسبقة التي وضع صندوق النقد الدولي ومشروع مسار عفاء الديون في الهيبيكو نادي باريس اللي هو استعادة النظام الدستوري والتحول وإنهاء الانقلاب. الحالة طبعا جاءت زيادة وزادت العقوبات بالأسفل العقوبات أجاد في الحرب خاصة الأمريكية الخاصة بالأسلحة الكبيرة دي من يعني أسوأ وسارة أكبر وأخطر من العقوبات المرتبطة بالدول الرائعة لها سنة 93. أنا ديكس دي من كانت بايلاترا اللي هي مثلا بتاعت أمريكا بتتهم السوان أو تهم الغاز يعني كان صح كان خطأ بتفجيرات وحاجة.

0: دي تتعلق بالاسلحه الكيميائيه بقت قضيه دوليه يعني ذات بعد دولي. تيجي الخطوره هنا ده ما لا في النهايه تحصل المعجزه وتنتهي العقوبات دي وتصل تيجي الاسلحه الكيميائيه السودان وتعمل تحقيق وتكذب مزاعم الحكومه الامريكيه. طبعا الحكومه الامريكيه قدمت في اخر اجتماع التنفيذي المجلس التنفيذي للمنظمه بتاعت حظر الاسلحه الكيميائيه دي في جنيف حضر السودان والمنظمه الامريكيه طالب حتى بالوسط بنزع عضويه السودان لان السودان عضو في المجلس التنفيذي لاتفاقيه حظر الاسلحه الكيميائيه. والمنظمه الامريكيه طبعا قدم ايفيدنسز تخصه هو طبعا للمنظمه في الاجتماع ده وطالب بسحب عضويه او بنزع عضويه السودان من المكتب التنفيذي لهذه المنظمه. ولذلك المساله كلها في امريكا يعني او يقولوا زي ما قال زمان سادات يعني مفتاح الحل ده كله 99% منه موجود في واشنطن اول السنه. ولذلك ليس هناك امل يا دكتور كامل يا وزير الدوله الداخليه الماليه انه تعمل لكم خارطه الطريق. اصلا ما في خارطه الطريق, في شرط مسبق. الطريق دي بتعمل في وضع طبيعي, انت بتعمل اصلاحات هيكليه ورشيدة البنك الدولي لما تقول في وضع طبيعي ليش طبيعي مع الدول كلها, لكن انت حاسس انه شرط مسبق. قصه ما في اصلاحات هيكليه ولا خارطه الطريق, قصه انك انت السبب الرئيسي اللي هو الانقلاب. هم لم يزور المؤثر, لا يزور الاثر شيء بديهي يعني. هذا هو بري كونديشن, هذا هو الشرط المسبق لتطبيع علاقات السودان مع الخارج. السلام عليكم.
1: ختاما السادة المستمعين, لكم منا أفضل التحايا النوادر, وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة من ملفات سودانية.
2: ملفات سودانية, ملفات سودانية, نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية, أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية, لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا لهذا اليوم الأحد الموافق 23 شهر 8 لسنة 2026، وبدأها بالعناوين. القوى المناهضة للحرب ترفض رسميا في ختام اجتماعها بأديس أبابا دعوة البرهان للحوار. جمينة تتهم الخرطوم بتنفيذ ضربات جوية بطائرات ومسيرات داخل الأراضي الجهادية. السلطات بالنيل الأزرق تغلق دور المساعدات والتكايا في معسكرات النازحين وتمنع غرف الطوارئ. اعتقال أكثر من 10 شباب في موقع ستارلينك بمنطقة أم البدر شمال النهود ومطالبة بإطلاق سراحهم. والآن من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. رفضت القوى المناهضة للحرب وغير المصطفى مع أطرافها دعوة البرهان للحوار، ووصفت الدعوة بأنها غير محايدة واعتبرتها تقسيم للسودان بحكم الأمر الواقع. وجددت هذه القوى في ختام اجتماعها في أديس أبابا يوم الأحد رفضها لأي حوار يصاغ في قبضة طرف للحرب، وأكدت أن السودان يحتاج لعملية سلام حقيقي وليس حوار تضليلي. وأكدت في بيانها الختامي أن لا معنى لأي عملية سياسية لا ترتبط بوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، ورفضت أي حوار يسعى لتكريس الاستبداد والحكم العسكري. وأكد البيان الختامي أن جوهر دعوة البرهان تكريس باختطاف الدولة بواسطة عناصر النظام البائي. وأضاف عبد الواحد نور رئيس حركة تحرير السودان وهو يعلق على أهمية المؤتمر في هذا الخصوص:
1: وافقوا على كيفية إنهاء رفض الحرب أولا، وقدر إنهاءه أولا وقفه وإنهاءه، ويكون في تحول ديمقراطي بيتم بواسطة القوة المدنية.
0: ومن جهة ثانية أكدت القوى المناهضة للحرب وغير المصطفى مع أطرافها في بيانها الختامي أن هدف أي عملية للسلام هو وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية ومخاطبة جذور الأزمة السودانية والحفاظ على وحدة السودان. وقالت إن هناك ثلاث مسارات للعملية السلمية، وهي مسار الأزمة الإنسانية ومسار إطلاق النار والمسار السياسي، وطالبت بضرورة أن تعكس الأطراف المشاركة في عملية السلام الواقع السوداني. وشارك في اجتماع القوى المناهضة للحرب الذي اختتم أعماله الأحد في أديس أبابا كل من قوى إعلان المبادئ السوداني وحزب المؤتمر الشعبي وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل وعدد من منظمات المجتمع المدني والشبكات النسائية والشبابية، إلى جانب شخصيات عامة من المفكرين والأكاديميين والأدباء والمثقفين. اتهمت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التشادية الجيش السوداني بتنفيذ ضربات جوية بطائرات ومسيرات داخل الأراضي التشادية في إقليم إنيد الشرقية. وقالت الهيئة في بيان إن القصف وقع مساء الخميس 20 أغسطس قرب الحدود التشادية السودانية قبل أن يمتد لأكثر من 100 كيلومتر داخل الأراضي التشادية. وأضافت أن طائرات ومسيرات تابعة للجيش السوداني لاحقت وقصفت قافلة مركبات داخل الأراضي التشادية في حادثة وصفت بأنها انتهاك جديد للسيادة وسلامة الأراضي التشادية. وأكدت هيئة الأركان التشادية عدم تسجيل ضحايا تشاديين جراء القصف، مشيرة إلى أن قوات الدفاع والأمن وضعت في أعلى درجات التأهب، ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجيش السوداني بشأن الاتهامات التشادية. أغلقت السلطات بإقليم النيل الأزرق دور المساعدات والتكايا في معسكرات النازحين ومنعت غرف الطوارئ والمبادرات المحلية من أداء دورها الإنساني في خدمة النازحين والمتضررين جراء استمرار الحرب والمأساة الإنسانية بالإقليم. ودانت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق في بيان إغلاق دور المساعدات والتكايف ومنع غرف الطوارئ من أداء دورها الإنساني في الإقليم، وطالبت بالوقف الفوري لجميع الإجراءات التي تستهدف المبادرات المحلية وغرف الطوارئ والتكايف بالنيل الأزرق. وطالبت المبادرة في بيانها بإعادة فتح دور المساعدات والسماح للمتطوعين بمواصلة عملهم الإنساني دون مضايقات أو تهديدات، كما طالبت بفتح تحقيق مستقل وشفاف في أي ادعاءات بشأن إساءة استخدام المساعدات الإنسانية أو تحويلها عن مستحقها. تفيد الأنباء الواردة من غرب كردفان باعتقال أكثر من 10 شباب كانوا موجودين في موقع لتقديم خدمة الإنترنت عبر ستارلينك، وذلك بمنطقة أم البدر شمال مدينة النهود يوم السبت 22 أغسطس. وجاءت عملية الاعتقال خلال عملية مداهمة نفذتها قوات تابعة للدعم السريع التي تسيطر على المنطقة على مركز الستارلينك لخدمات الإنترنت في المنطقة. وقالت غرفة طوارئ دار حمر إن الاقتحام أسفر عن اعتقال أكثر من 10 شباب كانوا موجودين في مواقع الستارلينك، وأضافت أن القوات فرضت غرامة مالية قدرها 5 ملايين جنيه سوداني على صاحب الجهاز الستارلينك. وطالبت الغرفة المنظمات الحقوقية والإنسانية بتوثيق الانتهاكات والضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين، كما طالبت الغرفة في بيان بحماية المدنيين وضمان وصولهم إلى وسائل الاتصال. عبد النازحون في معسكرات خزان جديد بولاية شرق دارفور مخاوف متزايدة من تداعيات فصل الأمطار في ظل أوضاع إنسانية صعبة يعيشونها دون مخيمات أو معينات إيواء كافية، حيث يفترش كثير منهم الأرض ويلتحفون السماء. ونقلت عضو بتنسيقية المعسكر صورا حية تعكس حجم معاناة النازحين خاصة النساء والأطفال، مشيرة إلى أن المنظمات الإنسانية قامت خلال الأيام الماضية بتوزيع كميات من الخيام إلا أنها لم تغطي احتياجات جميع النازحين في المعسكر. وقالت نازحات في استطلاع لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بالمعاناة والظروف اللي انتم مرين بها. السلام عليكم يا اخي، معك آمنة احمد عبد الله من ولاية شمال دارفور. نحن الان والله كنا في معسكر النغيب لين 9 شهور ولا 10، لكن ما في شيء، يعني بيجينا المنظمة بيجي لكن الحاجات بيجينا بسيطة. اول حاجة يا هودة في القيم جات لكن ما حصلت لنا، يعني احنا في اول سنتر ذات في اول سنتر يا اخو حصل من 1 لحد 6 طبعا احنا ما يعني
0: قشوا،
2: لكن الناس يعني.
0: وفي اقليم النيل الازرق تستضيف مدارس قنيص غرب وشرق بمحافظة الدمازين اكثر من 1500 اسرة نزحت من محافظة قيسان عقب المعارك الاخيرة بولاية النيل الازرق. ويواجه هؤلاء النازحون الفارون من قيسان الى قنيص ظروف انسانية سيئة، حيث يعيشون بلا مأوى او غذاء ويفترشون الارض مع استمرار وصول نازحين جدد يوميا. وناشد نشطاء ومبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق السلطات بإقليم النيل الأزرق والمنظمات الإنسانية والخيرية بالتدخل الفوري لتوفير المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية لإنقاذ الأسر المتضررة قبل أن تتفاقم الكارثة الإنسانية. عبرت نقابة الصحفيين السودانيين عن رفضها القاطع لخطابات الوصم والتصنيف السياسي والمهني التي تطال صحفي ولاية الجزيرة وربطهم بتحالف تأسيس. وأكدت النقابة في بيان لها أن إقحام الإعلاميين في الصراع العسكري يهدد حياتهم بشكل مباشر ويضعهم في مرمى النيران، مشددة على ضرورة الالتزام باستقلالية العمل الصحفي والحياد، كما نوهت بالدور الإنساني الذي قدمه صحفيو الجزيرة في دعم زملائهم النازحين لافتة إلى أن الحرب أسفرت حتى الآن عن ارتقاء 34 شهيدا وشهيدة من الكوادر الصحفية، ومطالبة في ذات الوقت بوقف سياسات التصنيف وتوفير البيئة الآمنة لحرية الصحافة. تتصاعد حدة الأزمات المعيشية والخدمية في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث شهدت محطات الوقود في مدينة أم درمان ازدحام وطوابير طويلة للمركبات إثر النقص الحاد وندرة المحروقات، مما تسبب في شلل شبه تام بحركة المواصلات وارتفاع تكاليف النقل اليومية. وفي تصريح لراديو تبنغا وصف أحد المواطنين الواقع المعيشي بالمأساوي، مؤكدا أن غياب فرص العمل وتوقف نشاط القطاع الخاص يمثلان العبء الأكبر على السكان. يضاف إلى ذلك انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم المخاطر. وأضاف المواطن لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء يعني بتلقى الناس بتعاني في موضوع الشغل، يعني مصدر الرزق، يعني ما في لسه القطاع الخاص، الشركات الخاصة، الشركات المحلات الكبيرة ممكن تستوعب الناس الخرطوم في السوق العربي، في السوق كده دين لسه ما صعب جدا نلقوا شغل. يعني الحركة في الخرطوم مكلفة جدا، يعني المواصلات ومشكلة مواصلات غالية، وحتى لو توفرت المواصلات بإنها قليلة من بعض المغرب بيكون ما في حركة، يعني الناس كلها تكون قاعدة في الأحياء، بتكون قاعدة كده ما تقدر تتحرك. يعني تاني الأسعار في السوق، يعني الأسعار في السوق كل يوم مختلفة، كل يوم ما في سعر ثابت، يعني الأسعار في السوق.
0: أكد رئيس لجنة الرضا الأهلي بشرى الصائم في منطقة الميرفا بولاية نهر النيل عن رفض الأهالي لاستيلاء شركة زادي ون على أرض بمساحة 1.5 مليون الفدان لإقامة أكبر مشروع زراعي في أفريقيا دون التوصل إلى اتفاق يعوض المجتمع المحلي أو يحقق مقومات التنمية المشتركة، رغم المحاولات المستمرة منذ 2017 للجلوس إلى طاولة التفاوض. وأعلن الصائم البدء في إجراءات التصعيد التي تتدرج من تنظيم وقفة احتجاجية بمقر شركة زادنا تتخللها مخاطبة جماهيرية، تعقبها بعد يومين وقفة أخرى بسوق دار مالي، وتتضمن إقلاق السوق من الساعة 6 حتى 8 صباحا، مع تأكيده على استمرار الاستعداد للتفاوض ونيل الحقوق. وأضاف بشرى الصائم في هذا الخصوص:
4: أما قضية السوق دار مالي فهي قضية صراع مصالح لأطراف متعددة ممثلة في الميرفاب كأصحاب الأرض والمحلية والشركة السودانية وأصحاب المصلحة والولاية وزادنا، والصراع حول عوائد ومنافع السوق. ونحن أصدرنا منشورنا الخاص بالتصعيد، والتصعيد حيكون على شكلين: الأول هو وقفة احتياجية ومخاطبة أمام زادنا، والأمر الثاني حنمشي بعده بيومين وقفة احتياجية في سوق دار مالي وتكفيله لمدة من الساعة 6 إلى الساعة 8.
0: ندد مواطنو محلية حلفة الجديدة بولاية كسلة بتغول سلطات الولاية على المساحات والمرافق التابعة للمدارس بالمنطقة بتحريض وتسهيل من سموهم بسماسرة ومتنفذين في الولاية. وأشار رئيس الحراك المطلبي الشعبي عنتر حسن عبدون لاستقطاع مساحة 250 مترا مربعا من المدرسة التجارية بنين لصالح أحد الأفراد، وعشر ألف متر مربع من مدرسة طبرق الثانوية وتوزيعها لصالح أشخاص وأفراد، وطالب وزارة التربية والتعليم بالتدخل الفوري لإيقاف هذه الانتهاكات. وأضاف رئيس الحراك المطلبي الشعبي عنتر حسن عبدون من حلفة الجديدة في هذا الخصوص:
5: ونحن اليوم في حلفة الجديدة بصدد توغل الولاية على مدارس حلفة الجديدة من سماسرة الولاية ومحلية حلفة الجديدة. قبل أيام توغل في المدرسة التجارية بنين ب 2250 متر مربع في المدرسة لصالح شخص، وبالأمس أيضا توقعوا في مدرسة طبري الثانوية في 10,000 متر مربع.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة. أبدت لجان مقاومة بلدية القضارف قلقها الشديد إثر كشف وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 13,401 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ليدز. وأوضحت اللجان في تصريح صحفي أن هذه الأرقام تعكس التدهور المريع في القطاع الصحي جراء استمرار الحرب وتشريد السكان، مطالبة بالشفافية الكاملة حول ما إذا كانت هذه البيانات تغطي كافة ولايات البلاد أم أجزاء منها فقط، كما دعت إلى وقف فوري للنزاع المسلح وتأمين الأدوية بصورة منتظمة للمرضى، مع تسريع إعادة تأهيل المرافق الصحية وتكثيف حملات التوعية لتفادي الكارثة الصحية الشاملة. انتهت نشرة الأخبار.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع، وهو برنامج يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقتنا لهذا اليوم السبت الأول من أغسطس للعام 2026 نبدأ جولة حصادنا الأسبوعي بمتابعة حصاد السودان في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن، لنقف على كيفية تناول الإعلام الدولي للحروب والأحداث في البلاد. مرحبا بك عبد المنعم.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولتنا الأسبوعية على ما تناولته وسائل الإعلام الدولية عن السودان. نرصد أبرز القضايا التي تصدرت العناوين هذا الأسبوع بعيدا عن المنصات السودانية والعربية. تنوعت التغطيات بين تحقيقات عن تجنيد أطفال وتقارير عن الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، إلى جانب التحذيرات المتواصلة من تفاقم الأزمة الإنسانية والمعارك العسكرية في كردفان. نبدأ بتقرير لوكالة أسوشيتد بريس، تحقيق موسع تناول شهادات لأطفال قالوا إنهم جندوا للقتال في السودان وتعرضوا لتدريبات قاسية على أيدي مقاتلين أجانب. ونقل التحقيق روايات عن تعرض هؤلاء الأطفال للعنف والإجبار على المشاركة في المعارك، فيما دعا مسؤولون أمميون ومنظمات حقوقية إلى تعزيز حماية الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن تجنيدهم. وأعاد التقرير تسليط الضوء على معاناة المدنيين خاصة الأطفال في ظل استمرار الحرب. وفي تطور ميداني لافت، سلط موقع المونيتر الضوء هذا الأسبوع على التقدم العسكري الذي أعلنه الجيش السوداني في إقليم كردفان، مشيرا إلى استعادة السيطرة على الطريق الاستراتيجي بين الخرطوم ومدينة الأبيض، وهو طريق ينظر إليه على أنه شريان رئيسي للإمدادات والتنقل. وذكر التقرير أن هذه التطورات دفعت قائد قوات الدعم السريع إلى توجيه رسالة مصورة دعا فيها قواته إلى مواصلة القتال في وقت استمرت فيه الهجمات بالطائرات المسيرة والاشتباكات في محيط مدينة الأبيض، مما يشير إلى أن المعارك ما تزال بعيدة عن نهايتها رغم المكاسب الميدانية الأخيرة التي أعلنها الجيش السوداني. ونشرت وكالة رويترز للأنباء تقريرا استند إلى مسودة تقرير للأمم المتحدة تحدث عن مزاعم باستخدام طائرات لنقل أسلحة ومعدات ومقاتلين إلى قوات الدعم السريع، إضافة إلى الإشارة لدور مقاتلين أجانب في النزاع. أوضح التقرير أن الأمم المتحدة ما زالت تحقق في هذه المزاعم، بينما نفت الجهات التي وردت أسماؤها أي تورط لها. ويعكس هذا الاهتمام الدولي المتزايد البعد الإقليمي والدولي للحرب في السودان. وواصلت منظمات دولية ووسائل إعلام غربية التأكيد على أن السودان لا يزال يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. وتحدثت التقارير عن استمرار نزوح الملايين واتساع الاحتياجات الإنسانية وصعوبة وصول المساعدات إلى كثير من المناطق المتأثرة بالحرب. كما دعت منظمات الإغاثة المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل وتسريع إيصال المساعدات للمدنيين. وركزت مراكز أبحاث دولية هذا الأسبوع على استمرار الانقسام العسكري والسياسي في السودان، معتبرة أن فرص الوصول إلى تسوية شاملة لا تزال محدودة في ظل غياب تقدم ملموس في جهود الوساطة. وأشارت التحليلات إلى أن استمرار القتال يهدد بمزيد من التدهور الأمني والاقتصادي ويجعل التوصل إلى حل سياسي أكثر تعقيدا مع مرور الوقت. كانت هذه أبرز صورة للسودان في الإعلام الدولي خلال هذا الأسبوع. وبين التحذيرات الإنسانية والتحقيقات الحقوقية والاهتمام بالدور الخارجي في النزاع، يبقى السودان حاضرا في العناوين العالمية، فيما يظل الأمل معقودا على خطوات تقود إلى حماية المدنيين ووضع حد للحرب. شكرا جزيلا لكم عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
2: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع تقارير متنوعة توثق قصص الحرب وأهواله ومكابدة المدنيين. وفي هذا السياق نشر راديو دبنجا تقرير بعنوان هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات في مناطق سيطرة التأسيس؟ وللمزيد حول هذا التقرير يسعدنا أن ينضم إلينا الزميل الصحفي براديو دبنجا عبد المنعم مادبو. مرحبا مادبو.
3: أهلا ومرحبا بكم الزملاء في برنامج السودان هذا الأسبوع. نشرنا في هذا الأسبوع تقرير بعنوان هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات بمناطق سيطرة التأسيس؟ التقرير يتناول واقع الجامعات في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة التأسيس في ظل الدمار الكبير الذي طال مؤسسات التعليم العالي بسبب الحرب وما ترتب عليه من توقف الدراسة وخروج أعداد كبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من البلاد. التقرير ركز بصورة أساسية على مبادرات النفرات الشعبية لإعادة تأهيل جامعتين يالا والجنينة باعتبارهما من أبرز المؤسسات الجامعية في هذه المناطق، وجاءت المبادرات بعد إجراء امتحانات الشهادة السودانية لنحو 10,000 طالب حرموا من الدراسة والامتحانات لأكثر من 3 سنوات، ما خلق حاجة ملحة لتوفير مقاعد جامعية لاستيعاب الطلاب الناجحين. في غرب دارفور أطلقت مبادرة بشعار جامعتنا مستقبلنا لإعادة تأهيل جامعة الجنينة، بينما بدأت في جنوب دارفور نفرة مجتمعية لإعادة تأهيل جامعة نيالة. النفرات الهدف منها مشاركة قطاعات المجتمع في الولايات لتأهيل مؤسسات التعليم العالي في دارفور، وتشمل هذه الأعمال تأهيل وتنظيف الحرم الجامعي وإزالة مخلفات الحرب. معروف إنه هذه الجامعات تعرضت لأضرار كبيرة جدا، فهذه النفرات تشمل أيضا تقييم هذه الأضرار وصيانة المباني والقاعات إلى جانب توفير الأثاث والمكتبات والمعامل. لكن التقرير طرح سؤالا أساسيا كما أسلفت في العنوان، هل تكفي صيانة المباني وإعادة تأهيلها لإعادة الجامعات إلى العمل؟ الإجابة على هذا السؤال التي خلص إليها التقرير هي أن التحدي أكبر من إعادة تأهيل البنية التحتية، فهناك حاجة إلى تمويل مستدام وكوادر أكاديمية وإدارية ومعامل ومكتبات ومناهج، إضافة إلى ترتيبات أكاديمية لاستقبال الطلاب الجدد ومعالجة أوضاع الطلاب الذين توقفت دراستهم بسبب الحرب. وفوق ذلك قضية كبرى هي قضية الاعتراف الأكاديمي، كما أن حجم الدمار الكبير خاصة في المعامل العلمية أشار أحد الأساتذة تحدث لراديو دبنجا إلى أن جامعة نيالة كانت قد أنشأت في عام 2022 أي قبل الحرب بعام معملا للأحياء الجزئية بتكلفة بلغت نحو $1,000,000، وهو ما يعطي مؤشرا على حجم الموارد المطلوبة لإعادة بناء البنية التحتية العلمية. لذلك فإن النفرات الشعبية يمكن أن تكون بداية مهمة لاستعادة الجامعات، لكنها وحدها لا تكفي، لأن إعادة تشغيل التعليم العالي تحتاج إلى مشروع متكامل يجمع بين إعادة الإعمار والتمويل وإعادة الكادر الأكاديمي وتجهيز المعامل والمكتبات ووضع ترتيبات أكاديمية واضحة إلى جانب بناء شراكات محلية ودولية. خلاصة التقرير أن إعادة الجامعات ليست مجرد إعادة فتح مباني مغلقة، وإنما عملية لإعادة بناء مؤسسة تعليمية كاملة، وهي خطوة أساسية لاستعادة التعليم والبحث العلمي وفتح مستقبل جديد لآلاف الطلاب الذين أوقفت الحرب مسيرتهم التعليمية. شكرا جزيلا.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: ومن صحيفة التغيير الإلكترونية نتابع تقرير سلط الضوء على زاوية أخرى من أزمات البلاد، جاء بعنوان الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، هل ينجو الزرع من أسراب الجراد؟ لنستمع إلى التفاصيل مع رئيس التحرير صحيفة التغيير الأستاذ رشا عوض.
4: الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، ده كان عنوان لندوة من تنظيم صحيفة التغيير الإلكترونية بالتعاون مع مركز الخاتم عدلان. الندوة دي قدمت صورة قاتمة جدا عن تداعيات الحرب وتأثيرها على البيئة الطبيعية في السودان وتسبب الحرب في كارثة الجوع المتنامية والتي ستتفاقم كلما استمرت هذه الحرب. يعني حتى مقدمة الورقة الرئيسية في الندوة الدكتورة أمل الجدال يعني كانت مناشدتها وتوصيتها الأولى هي المناداة بإيقاف الحرب إنقاذا للسودانيين من الجوع ومن فقدان بيئتهم الطبيعية. السودان قبل الحرب كانت المساحة المزروعة حسب الورقة المقدمة في الندوة 18 مليون هكتار، الآن تقلصت هذه المساحة إلى 7 مليون هكتار، تناقصت الثروة الحيوانية، الغابات هناك غابات كاملة أزيلت، التربة تلوثت بالزخائر ومخلفات الحرب والوقود، كذلك مياه النيل، كل شيء له صلة بالبيئة الطبيعية ناله التدمير الكبير، ونتيجة ذلك هو ما نشهده من كارثة إنسانية متفاقمة. والمصيبة أن كل الأرقام والإحصائيات التي تم تقديمها في الندوة عن تراجع الغطاء النباتي، عن تراجع التنوع الأحيائي، عن الأمراض، الأمراض الجلدية والتنفسية وأمراض سوء التغذية والتقزم، كل الإحصائيات التي تم تقديمها عن هذه الكوارث هي مفتوحة على الزيادة لأن الحرب ما زالت مستمرة، وبالتالي إنقاذ السودانيين مرتبط ارتباط عضوي بالتوجه إلى السلام. كذلك ناقشت الندوة أن مشكلة البيئة في السودان لم تبدأ مع حرب 15 أبريل 2023، السودان يعاني من تراجع مزمن في الغطاء الغابي والنباتي لأنه ليست هناك بنية تشريعية صارمة تجاه البيئة، وليس هناك وعي بيئي حتى في مناهج التعليم وفي سلوك المواطنين، وكانت النتيجة أن 22% فقط من الغابات السودانية هي المتبقية، يعني السودان فقد 78% من الغابات في فترة الاستقلال. للمفارقة يعني السودان المستقل من إنجازاته أن الغابات فيه تراجعت بنسبة 78% ولم يتبقى منها إلا 22%، وطبعا هذا مرتبط ارتباط عضوي بهذا التصحر، سيؤدي إلى تراجع الرقعة الزراعية، سيؤدي إلى الجوع، سيؤدي إلى فقدان السودان لكثير من الأنواع من الكائنات الحية. كذلك دعا كثير من المتحدثين في الندوة إلى أن السودان بحاجة إلى أن يجعل البيئة جزء من التعاقد السياسي والاجتماعي. الأستاذ شمس الدين ضو البيت مثلا دعا أننا بحاجة إلى عقد اجتماعي سياسي واقتصادي وتنموي وبيئي، تضمين البيئة في العقد الاجتماعي الجديد في السودان، لأن البيئة هي باختصار شديد هي طعام وشراب والهواء الذي يتنفسه السودانيون. كذلك تطرق المتحدثون إلى أن قطع الأشجار سيظل مستمر لعدم وجود استثمارات في الطاقة البديلة، ولأن بدائل الطهي ليست متوفرة فيلجأ الناس إلى قطع الأشجار. من التوصيات المهمة في الندوة إن كل سوداني يجب أن تكون له مسؤولية مباشرة عن البيئة، وكل شخص موجود في السودان عليه أن يلتزم هو شخصيا بأن يزرع على الأقل 5 شجرات، لأنه التصحر أصبح أزمة.
2: راديو دبنجا.
0: وأخيرا، نشر الصحيفة السودان تريبيون هذا الأسبوع تحقيقا موسعا بعنوان الجبايات المسلحة على الطرق والمعابر. نستمع إلى تفاصيله مع أحد المحررين المشاركين في إعداد التحقيق.
5: أهلا بكم. نتناول في هذه المساحة أحد أخطر الجوانب التي تهدد حركة النقل البري في السودان مع استمرار الحرب، حيث يكشف تحقيق استقصائي عدته وكالة السودان تريبيون على الوجه الاقتصادي الخفي للحرب في السودان، متتبعا شبكات الجباية المسلحة والأتاوات المفروضة قصرا على حركة التجارة والإنتاج عبر الطرق القومية والمعابر الحدودية. وتكمن أهمية التحقيق في كشفه لظاهرة اقتصاد الارتكازات وكيف تحولت الأتاوات إلى نظام مالي موازن بمليارات الجنيهات يغذي أطراف الصراع ويفرغ القطاع المصرفي المالي التقليدي من محتواه، مما تسبب مباشرة في رفع أسعار السلع الاستهلاكية وتفاقم معاناة المواطنين. أبرز ما جاء في التحقيق: أولا، سياسة الدفع والعودة، حيث يجد سائقو شاحنات النقل التجاري في السودان خاصة على مسار الخرطوم سنار وبقية الطرق القومية ابتزاز متواصل وفرض أتاوات إجبارية تتجاوز قيمتها مئات الآلاف وأحيانا ملايين الجنيهات لعبور الارتكازات المسلحة. وتفرض هذه الرسوم وفق معادلة حازمة وهي لا مرور بلا أتاوة أو جباية، وتتحدد قيمة تلك الأتاوات أو الجبايات بناء على طبيعة البضائع وحجمها وحصيلة المفاوضات الشاقة مع أمراء تلك البوابات، وتتحمل شحنات المواد الحيوية كالوقود والغذاء النصيب الأكبر من هذه الأعباء. ثانيا، تناول التحقيق الانتشار الجغرافي لهذه البوابات، حيث أثبت التحقيق وجود أكثر من 108 ارتكاز مسلح تتوزع على المعابر الشمالية والشرقية وبعض المعابر الحدودية مع دول مثل مصر وتشاد وجنوب السودان. ومع انهيار النظام المصرفي وتوقف الموارد الضريبية المركزية بحلول النصف الثاني من عام 2026، برز نظام مالي موازن يدار بالبندقية من قبل القوات النظامية وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة والميليشيات المتحالفة، حيث أظهرت صور للأقمار الصناعية تكاثرا هندسيا لتلك الارتكازات لجمع الأموال مباشرة من السائقين. أيضا، تناول التحقيق التدفق المالي وحجم أموال الظل، حيث تقدر هذه الأموال بنحو 600 مليون جنيه سوداني يوميا، أغلبها تمر عبر الارتكازات، حيث يتحصل هؤلاء المسلحين من هذه الأموال عن من مناطق سيطرة الدعم السريع غربا بين 200,000 إلى 1,000,000 جنيه، بينما تحقق معابر ومحاور حيوية مثل معبر الخرطوم مدني والدبة والفاشر عوائد يومية ضخمة أدت لارتفاع جنوني في أسعار السلع. أيضا، ظهرت في هذه الارتكازات عملية مقايضة سلعية أو الاستيلاء على خام الذهب، وبسبب التدهور المتواصل في القيمة الشرائية للجنيه السوداني لجأت المجموعات المسلحة إلى نظام المقايضة بدلا من النقود، وذلك من خلال اقتطاع نسب عينية من البضائع والمواد الغذائية، كما فرضت بعض الجماعات المسلحة في مناطق التعدين العشوائي في ولايات مثل نهر النيل والشمالية وجنوب كردفان أتاوات عينية بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% من خام الذهب المستخرج، ونشأت علاقات تجارية موازية بين المسلحين وبعض تجار الذهب لترويج ونقل هذا الخام. أيضا، تناول التحقيق ترسيخ البيزنس والمسارات الموازية للتهرب، حيث تحولت الجبايات من وسائل مؤقتة لتمويل الحرب إلى بنية اقتصادية قائمة بحد ذاتها، مما أسرع قادة الميدان وهم أمراء البوابات أو المشرفين على هذه الارتكازات الذين امتلكوا عقارات وشركات نقل وصير بعض الصرافات بخارج السودان. وللالتفاف على هذه البوابات والتملص من الرسوم، ظهرت مسارات ترابية جديدة تشقها شاحنات التهريب بالاتفاق مع بعض الجماعات المسلحة الأخرى، إضافة إلى نشوء أسواق كاش ومقايضة مستحدثة. أن إنهاء الحرب في السودان لم يعد معتمدا فقط على القرارات السياسية والعسكرية لقيادة الطرفين، بل باطل يصطدم بكارتيل الارتكاز غزة وكارتيل اقتصاد الظل الذي يضم شبكة متغلغلة من تجار الحرب ومراء البوابات والمهربين. وأيضا واجه فريق التحقيق عقبات ومخاطر استثنائية كان أبرزها إجراء المقابلات الميدانية والصوتية في مناطق نزاع وتماس عسكري ساخنة يقيم عليها الموت أو الاعتقال، وأيضا التكيف مع مخاوف المصادر من سائقين وتجار وغيرهم وتأمين هوياتهم لحمايتهم من بطش تلك الجماعات المسلحة مع صعوبة التواصل الهاتفي في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها. أيضا كانت هناك بعض الصعوبات في التحقق من البيانات وتتبع الشبكات حيث تعمل هذه المجموعات في الخفاء. أيضا تطلب التحقيق معالجة تقنية معقدة لمقاطعة 17 شهادة ميدانية ومطابقتها مع دفاتر حسابات غير رسمية وتتبع صور الأقمار الصناعية وغير ذلك.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وبتحقيق صحيفة السودان تريبيون حول الجبايات المسلحة نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا. إلى أن ألتقيكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الزملاء المشاركين في إعداد هذه التقارير. إلى اللقاء.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
1: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لمن تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباغات، الأصائص حق بتاعة الباغات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
0: هل هي مرض معدي؟
1: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بيكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
0: الأعراض
1: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد، وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين. وبرضو بيكون في ألم في في عضلة في في في العضلات وفي وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في يكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
0: هل هي مرض متوطن؟
1: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، في النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
0: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
1: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات.

0: بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخوض يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بنو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان أنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية، وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي الحاجات المهمة. طيب نجي يا جماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
0: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض

الروسي خطير لكنه قابل للوقاية. وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى. إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها. والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة. طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص, في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم. الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب, ولازم يعني التبليغ السريع, وده قد ينقذ يعني حياة كثير إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم. شكرا لكم.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا لهذا اليوم الأحد الموافق 23 شهر 8 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوى المناهضة للحرب ترفض رسميا في ختام اجتماعها بأديس أبابا دعوة البرهان للحوار. جمينة تتهم الخرطوم بتنفيذ ضربات جوية بطائرات ومسيرات داخل الأراضي الجهادية. السلطات بالنيل الأزرق تغلق دور المساعدات والتكايا في معسكرات النازحين وتمنع غرف الطوارئ. اعتقال أكثر من 10 شباب في موقع ستارلينك بمنطقة أم البدر شمال النهود ومطالبة بإطلاق سراحهم. والآن من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. رفضت القوى المناهضة للحرب وغير المصطفى مع أطرافها دعوة البرهان للحوار، ووصفت الدعوة بأنها غير محايدة واعتبرتها تقسيم للسودان بحكم الأمر الواقع. وجددت هذه القوى في ختام اجتماعها في أديس أبابا يوم الأحد رفضها لأي حوار يصاغ في قبضة طرف للحرب، وأكدت أن السودان يحتاج لعملية سلام حقيقي وليس حوار تضليلي. وأكدت في بيانها الختامي أن لا معنى لأي عملية سياسية لا ترتبط بوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، ورفضت أي حوار يسعى لتكريس الاستبداد والحكم العسكري. وأكد البيان الختامي أن جوهر دعوة البرهان تكريس لاختطاف الدولة بواسطة عناصر النظام البائي. وأضاف عبد الواحد نور رئيس حركة تحرير السودان وهو يعلق على أهمية المؤتمر في هذا الخصوص:
1: وافقوا على كيفية إنهاء رفض الحرب أولا وقدر إنهاءه، وأولا وقفه وإنهاءه، ويكون في تحول ديمقراطي بيتم بواسطة القوة المدنية.
0: ومن جهة ثانية أكدت القوى المناهضة للحرب وغير المصطفى مع أطرافها في بيانها الختامي أن هدف أي عملية للسلام هو وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية ومخاطبة جذور الأزمة السودانية والحفاظ على وحدة السودان. وقالت إن هناك ثلاث مسارات للعملية السلمية، وهي مسار الأزمة الإنسانية ومسار إطلاق النار والمسار السياسي، وطالبت بضرورة أن تعكس الأطراف المشاركة في عملية السلام الواقع السوداني. وشارك في اجتماع القوى المناهضة للحرب الذي اختتم أعماله الأحد في أديس أبابا كل من قوى إعلان المبادئ السوداني وحزب المؤتمر الشعبي وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل وعدد من منظمات المجتمع المدني والشبكات النسائية والشبابية، إلى جانب شخصيات عامة من المفكرين والأكاديميين والأدباء والمثقفين. اتهمت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الجهادية الجيش السوداني بتنفيذ ضربات جوية بطائرات ومسيرات داخل الأراضي الجهادية في إقليم إنيد الشرقية. وقالت الهيئة في بيان إن القصف وقع مساء الخميس 20 أغسطس قرب الحدود الجهادية السودانية قبل أن يمتد لأكثر من 100 كيلومتر داخل الأراضي الجهادية. وأضافت أن طائرات ومسيرات تابعة للجيش السوداني لاحقت وقصفت قافلة مركبات داخل الأراضي الجهادية في حادثة وصفت بأنها انتهاك جديد للسيادة وسلامة الأراضي الجهادية. وأكدت هيئة الأركان الجهادية عدم تسجيل ضحايا جهاديين جراء القصف، مشيرة إلى أن قوات الدفاع والأمن وضعت في أعلى درجات التأهب، ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجيش السوداني بشأن الاتهامات الجهادية. أغلقت السلطات بإقليم النيل الأزرق دور المساعدات والتكايا في معسكرات النازحين ومنعت غرف الطوارئ والمبادرات المحلية من أداء دورها الإنساني في خدمة النازحين والمتضررين جراء استمرار الحرب والمأساة الإنسانية بالإقليم. ودانت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق في بيان إغلاق دور المساعدات والتكايا ومنع غرف الطوارئ من أداء دورها الإنساني في الإقليم، وطالبت بالوقف الفوري لجميع الإجراءات التي تستهدف المبادرات المحلية وغرف الطوارئ والتكايا بالنيل الأزرق. وطالبت المبادرة في بيانها بإعادة فتح دور المساعدات والسماح للمتطوعين بمواصلة عملهم الإنساني دون مضايقات أو تهديدات، كما طالبت بفتح تحقيق مستقل وشفاف في أي ادعاءات بشأن إساءة استخدام المساعدات الإنسانية أو تحويلها عن مستحقها. تفيد الأنباء الواردة من غرب كردفان باعتقال أكثر من 10 شباب كانوا موجودين في موقع لتقديم خدمة الإنترنت عبر ستارلينك، وذلك بمنطقة أم البدر شمال مدينة النهود يوم السبت 22 أغسطس. وجاءت عملية الاعتقال خلال عملية مداهمة نفذتها قوات تابعة للدعم السريع التي تسيطر على المنطقة على مركز الستارلينك لخدمات الإنترنت في المنطقة. وقالت غرفة طوارئ دار حمر إن الاقتحام أسفر عن اعتقال أكثر من 10 شباب كانوا موجودين في مواقع الستارلينك، وأضافت أن القوات فرضت غرامة مالية قدرها 5 ملايين جنيه سوداني على صاحب الجهاز الستارلينك، وطالبت الغرفة المنظمات الحقوقية والإنسانية بتوثيق الانتهاكات والضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين، كما طالبت الغرفة في بيان بحماية المدنيين وضمان وصولهم إلى وسائل الاتصال. أبدى النازحون في معسكرات خزان جديد بولاية شرق دارفور مخاوف متزايدة من تداعيات فصل الأمطار في ظل أوضاع إنسانية صعبة يعيشونها دون مخيمات أو معينات إيواء كافية، حيث يفترش كثير منهم الأرض ويلتحفون السماء. ونقلت عضو بتنسيقية المعسكر صورا حية تعكس حجم معاناة النازحين خاصة النساء والأطفال، مشيرة إلى أن المنظمات الإنسانية قامت خلال الأيام الماضية بتوزيع كميات من الخيام إلا أنها لم تغطي احتياجات جميع النازحين في المعسكر. وقالت نازحات في استطلاع لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بالمعاناة والظروف اللي انتم مرين بها. السلام عليك يا اخي، معك امنة احمد عبد الله من ولاية شمال دارفور. نحن الان والله كنا في معسكر النغيب لنا 9 شهور ولا 10، لكن ما في شيء، يعني بيجينا المنظمة بيجي لكن الحاجات بيجينا بسيطة. اول حاجة يا هودة في القيم جات لكن ما حصلت لنا، يعني احنا في اول سنتر ذات في اول سنتر يا اخو حصل من 1 لحد 6 سبعة، نحن ما يعني
0: قشرة كل
2: الناس يعني.
0: وفي إقليم النيل الأزرق تستضيف مدارس قنيص غرب وشرق بمحافظة الدمازين أكثر من 1500 أسرة نزحت من محافظة قيسان عقب المعارك الأخيرة بولاية النيل الأزرق. ويواجه هؤلاء النازحون الفارون من قيسان إلى قنيص ظروف إنسانية سيئة، حيث يعيشون بلا مأوى أو غذاء ويفترشون الأرض مع استمرار وصول نازحين جدد يوميا. وناشد نشطاء ومبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق السلطات بإقليم النيل الأزرق والمنظمات الإنسانية والخيرية بالتدخل الفوري لتوفير المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية لإنقاذ الأسر المتضررة قبل أن تتفاقم الكارثة الإنسانية. عبرت نقابة الصحفيين السودانيين عن رفضها القاطع لخطابات الوصم والتصنيف السياسي والمهني التي تطال صحفي ولاية الجزيرة وربطهم بتحالف تأسيس. وأكدت النقابة في بيان لها أن إقحام الإعلاميين في الصراع العسكري يهدد حياتهم بشكل مباشر ويضعهم في مرمى النيران، مشددة على ضرورة الالتزام باستقلالية العمل الصحفي والحياد، كما نوهت بالدور الإنساني الذي قدمه صحفيو الجزيرة في دعم زملائهم النازحين لافتة إلى أن الحرب أسفرت حتى الآن عن ارتقاء 34 شهيدا وشهيدة من الكوادر الصحفية، ومطالبة في ذات الوقت بوقف سياسات التصنيف وتوفير البيئة الآمنة لحرية الصحافة. تتصاعد حدة الأزمات المعيشية والخدمية في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث شهدت محطات الوقود في مدينة أم درمان ازدحام وطوابير طويلة للمركبات إثر النقص الحاد وندرة المحروقات، مما تسبب في شلل شبه تام بحركة المواصلات وارتفاع تكاليف النقل اليومية. وفي تصريح لراديو تبنغا وصف أحد المواطنين الواقع المعيشي بالمأساوي، مؤكدا أن غياب فرص العمل وتوقف نشاط القطاع الخاص يمثلان العبء الأكبر على السكان. يضاف إلى ذلك انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم المخاطر. وأضاف المواطن لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء يعني بتلقى الناس بتعاني في موضوع الشغل، يعني مصدر الرزق، يعني ما في لسه القطاع الخاص، الشركات الخاصة، الشركات المحلات الكبيرة ممكن تستوعب الناس، الناس الخرطوم في السوق العربي في السوق كده كده دين لسه ما صعب جدا جدا نلقوا شغل. يعني الحركة في الخرطوم مكلفة جدا جدا، يعني المواصلات مشكلة، مواصلات غالية، وحتى لو توفرت المواصلات بإنها قليلة من بعض المغرب بيكون ما في حركة، يعني الناس كلها تكون قاعدة في الأحياء، بتكون قاعدة كده كده ما تقدر تتحرك. يعني ثاني الأسعار في السوق، يعني الأسعار في السوق كل يوم مختلفة، كل يوم ما في سعر ثابت، يعني الأسعار في السوق.
0: أكد رئيس لجنة الرضا الأهلي بشرى الصائم في منطقة الميرفا بولاية نهر النيل عن رفض الأهالي لاستيلاء شركة زادي ون على أرض بمساحة 1.5 مليون الفدان لإقامة أكبر مشروع زراعي في أفريقيا دون التوصل إلى اتفاق يعوض المجتمع المحلي أو يحقق مقومات التنمية المشتركة، رغم المحاولات المستمرة منذ 2017 للجلوس إلى طاولة التفاوض. وأعلن الصائم البدء في إجراءات التصعيد التي تتدرج من تنظيم وقفة احتجاجية بمقر شركة زادنا تتخللها مخاطبة جماهيرية، تعقبها بعد يومين وقفة أخرى بسوق دار مالي، وتتضمن إقلاق السوق من الساعة 6 حتى 8 صباحا، مع تأكيده على استمرار الاستعداد للتفاوض ونيل الحقوق. وأضاف بشرى الصائم في هذا الخصوص:
4: أما قضية السوق دار مالي فهي قضية صراع مصالح لأطراف متعددة ممثلة في الميرفا كأصحاب الأرض والمحلية والشركة السودانية وأصحاب المصلحة والولاية وزادنا، والصراع حول عوائد ومنافع السوق. ونحن أصدرنا منشورنا الخاص بالتصعيد، والتصعيد حيكون على شكلين: الأول هو وقفة احتياجية ومخاطبة أمام زادنا، والأمر الثاني حنمشي بعده بيومين وقفة احتياجية في سوق دار مالي وتكفيله لمدة من الساعة 6 إلى الساعة 8.
0: ندد مواطنو محلية حلفة الجديدة بولاية كسلة بتغول سلطات الولاية على المساحات والمرافق التابعة للمدارس بالمنطقة بتحريض وتسهيل من سموهم بسماسرة ومتنفذين في الولاية. وأشار رئيس الحراك المطلبي الشعبي عنتر حسن عبدون لاستقطاع مساحة 250 مترا مربعا من المدرسة التجارية بنين لصالح أحد الأفراد، وعشر ألف متر مربع من مدرسة طبرق الثانوية وتوزيعها لصالح أشخاص وأفراد. وطالب وزارة التربية والتعليم بالتدخل الفوري لإيقاف هذه الانتهاكات. وأضاف رئيس الحراك المطلبي الشعبي عنتر حسن عبدون من حلفة الجديدة في هذا الخصوص:
5: ونحن اليوم في حلفة الجديدة بصدد توغل الولاية على مدارس حلفة الجديدة من سماسرة الولاية ومحلية حلفة الجديدة. قبل أيام توغل في المدرسة التجارية بنين ب 2250 متر مربع في المدرسة لصالح شخص، وبالأمس أيضا توقعوا في مدرسة طبري الثانوية في 10,000 متر مربع.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة. أبدت لجان مقاومة بلدية القضارف قلقها الشديد إثر كشف وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 13,401 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ليدز. وأوضحت اللجان في تصريح صحفي أن هذه الأرقام تعكس التدهور المريع في القطاع الصحي جراء استمرار الحرب وتشريد السكان، مطالبة بالشفافية الكاملة حول ما إذا كانت هذه البيانات تغطي كافة ولايات البلاد أم أجزاء منها فقط، كما دعت إلى وقف فوري للنزاع المسلح وتأمين الأدوية بصورة منتظمة للمرضى، مع تسريع إعادة تأهيل المرافق الصحية وتكثيف حملات التوعية لتفادي الكارثة الصحية الشاملة. انتهت نشرة الأخبار.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. وفي هذه الحلقة مستمعينا الكرام نتناول الدعوة التي تقدم بها حوالي 70 من المنظمات غير الحكومية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يدعوهم فيها لتمديد ولاية بعثة تخص الحقائق بشأن السودان لسنتين إضافيات، وذلك قبل الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان اللي حتنعقد في شهر 9. المنظمات دي بأكدوا إنه البعثة والتمديد لها ودعمها هو ضروري لتعزيز جهود المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، إلى جانب دعم التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات الجارية في السودان واللي وقعت منذ قيام الحرب. أيضا هناك مجموعة من منظمات المعنية بحقوق الإنسان والناشطين أيضا توجهوا بخطاب طالبوا فيه بتمديد لبعثة تقصي الحقائق. في حلقتنا مستمعينا الكرام نلتقي بالدكتور محمد صالح ياسين، الخبير في مجال حقوق الإنسان والمتواجد في سويسرا، عشان يسلط لنا الضوء على الخطاب الخاص بالمنظمات وهي غير حكومية وعالمية، وكمان على المنظمات الوطنية اللي لها نفس المطالب. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجا في برنامج في الميزان.
2: مرحبا بك الأستاذ الصادق مصطفى زكريا، ومرحبا بمستمعين راديو دبنجا في كل مكان. صدرت مذكرة من أكثر من 70 منظمة غير حكومية من منظمات المجتمع المدني والمتابعين حقوق الإنسان وأكثر من ذلك، تطالب بالتمديد لبعثة تغصي الحقائق، البعثة الدولية المستقلة لتغصي الحقائق حول السودان لمدة سنتين. السبب في المطالبة بالتمديد للبعثة هو إنه ما زالت الانتهاكات الجسيمة المستمرة للقانون الدولي الناتج عن الزع والحرب في السودان مستمرة، والكلام ده أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتشريد الملايين. وده السبب الأول الرئيسي للمطالبة بالتمديد لمدة سنتين لخطورة وضع حقوق الإنسان. والسبب الثاني إنه التطورات الأخيرة اللي حاصلة في السودان، خاصة بعد الجرائم والفظائع اللي ارتكبت في الفاشر وحاليا ترتكب في الأبيض وما حولها وبقية أجزاء السودان من جميع الأطراف المنخرطة في الحرب في السودان، سواء كان من القوات المسلحة السودانية والقوات المرتبطة بها أو المتحالفة معها أو المتعاونة معها، وبرضو قوات الدعم السريع والقوات المرتبطة بها ومتحالفة معها، كلها ما زالت تستمر في الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. والمذكرة برضو طالبت بأنه الحوجة أنه لتعزيز قدرات البعثة ومنظومة الأمم المتحدة لدعم جهود المساءلة والانتقال من المسألة بمسألة التوثيق وحفظ الأدلة للمساءلة وجبر الضرر، وهذا أمر مهم جدا لأنه بيحفظ البعثة الدولية المستقلة. هي أصبحت حاليا واحدة من الجهات الرئيسية أو الآليات الرئيسية اللي هي عندها الأدلة ومطلوب منها إنها توحدها وتحفظها للمحاسبة في اليوم التالي عندما الناس تنتقل، خاصة بعد انتهاء الحرب أو حتى قبل انتهاء الحرب، لمسألة العدالة. والمذكرة برضو قدمت توصيات للبعثة، وحاليا في جهود مستمرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة التعامل مع الجهات الخارجية الداعمة للأطراف المتحاربة، لأن التدخل الخارجي أصبح واضح وأصبح كبير، وأن الحرب في السودان ماشية إنها تتحول لحرب إقليمية قد تكون نتائجها وخيمة على كل الإقليم وعلى كل العالم. وطبعا المجتمع الدولي عنده مسؤولية في حفظ الأمن وضمان إنه دائرة الإفلات من العقاب لازم تنكسر والعنف في السودان يقف، ومسؤولية برضو مسؤولية أطراف الحرب عشان ما يكون في سلام مستدام لازم تكون هناك مساءلة، عشان ما يكون سلام هش. إذا ما في مساءلة وعفى الله عما سلف أي مفاوضة سلام هتكون هشة. عشان كده الرسالة بتقول إنه لازم الناس تشوف تنظر للأمر ده بأبروتش شامل، يعني هوليستيك أبروتش أو انتجريتد أبروتش، يعني نظام متكامل، بما يشمل المسؤولين عن الانتهاكات والجهات الخارجية التي تغذيها، وأنه تعتمد نهج متكامل لمنع الفظائع وتعزيز المساءلة.
1: حسب معلوماتنا أنه قبل أسبوعين مجموعة من المنظمات الوطنية السودانية المعنية بحقوق الإنسان وبعض الناشطين أيضا تقدموا بخطاب يطالبوا فيه بالتمديد لبعثة تقصي الحقائق.
2: منظمات السودانية، منظمات المجتمع المدني السودانية وعلى رأسها يعني منتدى حقوق الإنسان في السودان في يوم 12 أغسطس أو قبله أصدر برضو بيان في موقع أو فيه أكثر من 110 من المنظمات القاعدية السودانية من غير ما تذكر أسماء لأسباب أمنية، إن هي مطالبة بالتجديد للبعثة، ونشرت البيان بتاع منشور في الصحف، وإنه بيطالب إنه بتعزيز بنفس المطالبات اللي قدمتها نفس المنظمات دي، والمنتدى حقوق الإنسان جزء منها، منتدى حقوق الإنسان في السودان جزء من الكلام ده، وقالت إنه في اتساع للانتهاكات وفي تعقيد واستمرار مخاطر بتحدد حياة المدنيين في كل السودان، وقالت إنه المدنيين قاعدين يدفعوا الثمن الأكبر وخاصة النساء والأطفال، وإنه بتتراكم شهادات القتل والعنف الجنسي والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والتهجير القسري، وبرضه والعودة الطوعية القسرية، يعني عودة طوعية لكن في النهاية قاعد تكون شبه قسرية، خاصة بعدم توفير الخدمات وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية، واللي بتكون بيتهموا بأنها غير قانونية وكده، وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية دي قاعد تكون دائما على أسس إثنية أو عرقية أو قبلية أو مناطقية. ده برضو المنتدى حقوق الإنسان حذر منه وطالب في إنه الكلام ده يتعالج، وحتى لو بقى في اتفاق سلام إنه مسألة حقوق الإنسان تكون هي أساس في المفاوضات، يعني تكون ستريم لاين في أي مفاوضة سلام، ومطالب المجتمع الدولي بإنه يوفر بصورة أكبر المساعدات الإنسانية وتأهيل المرافق الصحية الطبية ومصادر المياه والغذاء، لأنه الحرب حاليا بقت تستخدم مصادر المياه والغذاء واحدة من أدوات الحرب. عشان كده المسألة دي كلها التعقيدات دي خلت إنه الحوجة لآلية دولية مستقلة أكثر إلحاحا من الماضي، والتمديد لها يكون تمديد مستدام لأنه مهامها والمانديت بتاعه تفويضه بأنها تعالج جذور الأزمة بيتطلب انه يتم التمديد لها ودعمها بالموارد على المدى الطويل او المتوسط، لانه احتياجات الضحايا ومتطلبات العداله كبيره، والتدخلات الدوليه والاقليميه بقت فيها كثيره، وده بيتطلب انه المسؤوليه قدامها اكبر، انه القضيه دي فيها الاف الضحايا وفيها الاف الناجين والمفقودين، ولازم المفقودين دي الناس تعرف حقيقتهم انهم وين، واذا كانوا احياء او اموات. وبرضو اهميه البعثه ان الادله ما تضيع ولا تطمس، يعني معالم الجرائم، وان المسؤولين عن الجرائم دي ما يكونوا بعيدين عن العداله. بالاضافه لدي برضو من المهم جدا انه تكون في معايير بتاعت العداله الدوليه، مسألة بتاعت الرجوع لآليات العدالة الدولية، يعني حتى المسؤولين عن الانتهاكات دي ممكن أن يحاكموا حتى يزابقوا في الخارج، وده أمر مهم جدا، لأنه البعثة الدولية المستغلة سقط لأنماط خطيرة من الانتهاكات ووجود عدد من المسؤولين في دول أخرى في الخارج. عشان كده مطالبين بأنه يتم تفعيل المسألة بتاعت العدالة الدولية، ودي بتشمل انه يتم ممكن ملاحقة او محاسبة المسؤولين عن الجرائم حتى لو بقوا في الخارج، خاصة في ظل تحليل المعلومات والأدلة الموجودة حاليا قدامهم. وفي نفس الوقت البحث التغسل الحقائق مستمرة في التوثيق واستلام الشهادات من الضحايا ومن الشهود، سواء كانوا مدنيين طلعوا برا السودان أو في داخل السودان. الأساس بتاع التوثيق ده مهم جدا للذاكرة التاريخية للسودان والسودانيين، خاصة من الضحايا والناجين وعائلات المفقودين. برضو من الأهمية بمكان التجديد للبعثة، لأنه الآليات المؤسسات الوطنية القائمة حاليا في الظروف الراهنة ما عندها الاستغلال ولا شاملة لكل السودان، كل الأراضي السودانية في جرائم المنصوبة لجميع الأطراف. بما أنه بقى ما في عدالة، منظومة عدالة ومؤسسات دولة راسخة عشان توثق للكلامنا، فمن الضرورة بمكان أنه بحث التغسل الحقائق الدولية والآليات الأخرى زي آليات الاتحاد الأفريقي والآليات الأخرى المهمة شغالة في توثيق لحقوق الإنسان تكون مستمرة. كل عوامل تجعل ضرورية وجود البعثة الدولية المستغلة لحماية الحقيقة من الضياع، وبرضو إنها هي محتاجة لتمويل وكادر مهني كافي يزيدوا بحث التغسل الحقائق بالكوادر وبالإصطاف عشان توسع من تحقيقاته والوصول للضحايا والناجين وحماية الشهود وتأمين الأدلة. الأمر ده مهم شديد، لأنه الجهات المتورطة في الحرب دي هي كثيرة وماشية مزايدة، ولازم توثيق يكون ما فيه انتقائية ولا يدي حصانة لأي قيادة قوة أو جماعة مسلحة، بجانب المطالب بدعم التعاون بين البعثة وآليات الأخرى المختصة، بما أنه يحول النتائج دي إلى خطوات عملية نحو العدالة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار. في نفس الوقت إذا ما تم التجديد للبعثة معناته ده يدي استمرار للحرب واستمرار للجرائم وتراجع عن الالتزام الدولي تجاه المدنيين السودانيين، وده بيرسل رسالة سلبية للمتورطين في العالم بأنه مستعدين لتجاوز ما ارتكب، يعني سياسة عفو الله عما سلم وكده من أجل السلام. والأمر ده طبعا دي حقوق ضحايا والناس ما بتقدر أفرط فيها، فعشان كده كل ما طال مدى الحرب كل ما زاد الطلب بالتمديد للبعثة الدولية المستغلة لفترات أطول، لأنه المنوط بها تحفظ الأدلة وتوثيقها. بعد ذلك من الضرورة أنه الناس تشتغل في المسألة بتاعت المحاسبة والمسائل الجنائية، مهما تأخرت المحاسبة مفروض تحصل.
1: دكتور محمد صالح ياسين الخبير في مجال حقوق الإنسان، الفترة المقبلة وحتى انعقاد الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اللي هتكون في شهر 9، السودان هيكون محل لاجتماعات كثيرة وفعاليات كثيرة فيما يخص الجانب الخاص بحقوق الإنسان والمساهلة وعدم الإفلات من العقاب. حسب معلوماتك ما هي أهم اجتماعات المرتقبة الخاصة بملف السودان في الفترة المقبلة؟
2: ناس مهمة جاية في الفترة الجاية، حاجة مهمة شديد. يوم 21 مجلس الأمن والسلم الأفريقي بعد زيارته للسودان، من الضرورة بمكان بعد ما يجتمع ويعمل قراراته، من الضرورة بمكان إنه يعمل تنسيق مع الآليات الأخرى الشغالة حول السودان، كبعثة تغطي الحقائق أو البعثة الدولية المستقلة للأمم المتحدة تغطي الحقائق، وبرضو آلية الخبير المعين حول السودان اللي تم تعيينه بعد انهيار النظام الدستوري والانقلاب في السودان. والخبير المعين رضوان نويسر سيزور السودان، أخذ الموافقة من السلطات في السودان، وحيزور السودان في آخر الشهر غالبا يوم 30 لمدة 3 أيام، وبعديها حيمشي لكينيا في نيروبي. ودي فرصة إنه الناس تلاقيه من الضحايا، وخاصة أسر المفقودين والناس المنتهك حقوقهم، تتواصل معه ومع مكتبه بحيث إنه تضمن التوثيق لكل الجرائم اللي حصلت والقاعد تحصل، وفي نفس الوقت تحسوا على إنه الناس تصل لهدنة إنسانية، وتحسوا برضو في إنه الناس تتبنى الخطة أو المقترح بتاع المفوض السامي اللي هو الإنسان فيما يخص مسألة إجراءات بناء الثقة. فزيارة خبير معين للسودان المرتقبة في يوم 30 من الشهر ده المهمة، وبرضو اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي حول السودان بكرة الاتحاد الأفريقي مهمة، وبرضو مسألة الأنشطة تقارير مجلس السلم والأمن الأفريقي وتقرير لجنة الخبراء المطالب بتمديد القرارات لتشمل حظر الأسلحة لكل السودان، وبرضه ده واحدة من توصيات البعثة تغطي الحقائق. ده أمر مهم جدا لمسألة العدالة في السودان. نضيف لده كله إنه مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في الدورة 63 اللي هتبدأ يوم 7 شهر 9، البعثة هتقدم تقريرها في اليوم الأول يوم 7، وبعديها في نفس اليوم في الجلسة الثانية المفوضية السابعة حقوق الإنسان حسب القرار الأخير مفروض تقدم تقرير للمجلس حقوق الإنسان في الجلسة الثانية في جلسة الإيفينينج. دي أحداث مهمة مفروض كل المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات، حتى المنظمات السودانية الشغالة في القاعدية اللي شغالة حاليا في التوثيق مفروض تتابع الكلام ده، وعلشان تضمن الانتقال من مسألة توثيق لآليات أكبر أكثر فاعلية في المحاسبة وجبر الضرر، وفي نفس الوقت تعزيز التوثيق وحفظ الأدلة. دي كلها أحداث مهمة جاية في الفترة الجاية، ونتمنى إنه لمستمعي ومتابعي راديو بنغا وكل المهتمين بأمر حقوق الإنسان نتمنى إنهم يتابعوا الكلام ده.
1: شكرا جزيلا دكتور محمد صالح ياسين، كنت معنا في راديو دبنغا.
2: شكرا جزيلا راديو دبنغا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
3: أعزاء متابعي راديو دبنغا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنغا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنغا على فيسبوك راديو دبنغا السودان. راديو دبنغا منكم ولكم.

0: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
1: اهلا ومرحبا بكم اصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج لقاء خاص. لا زالت اعزائي المستمعين قضيه اعلان 47 صحفي وصحفيه متهمين هاربين من قبل وكيل النيابه الاعلى لنيابه الجرائم المعلوماتيه بولايه البحر الاحمر تثير جدل واسع في الاوساط الاعلاميه والحقوقيه والقانونيه وربما السياسية على خلفية بلاغات تتعلق بالنشر. وما زالت يعني القضية دي تداعياتها مستمرة خلال الأسبوعين الفاتوا، ونحن خصصنا قبل كده حلقة في برنامج ملفات سودانية في راديو دبنجا، واليوم بنواصل أو في الحلقة دي بنواصل برنامج لقاء خاص الحديث حول القضية دي، خاصة مع تأكيد عدد من الصحفيين أنهم ما يتلقوا أي اخطارات أو استدعاءات رسمية مسبقة قبل اتخاذ وكيل النيابة لهذه الإجراءات بإعلان متهمين هاربين. ويطرح القرار قرار وكيل النيابة تساؤلات قانونية حول مدى توافقه مع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية والضمانات المكفولة للمتهمين، ومدى جواز إعلان أشخاص بوصفهم هاربين دون استنفاد الإجراءات إجراءات الإخطار أو التكليف بالحضور، فضلاً عن تأثير الإجراءات دي على حرية الصحافة والحق في التقاضي العادل. لمناقشة الجوانب القانونية دي بنستضيف في حلقة اليوم برنامج لقاء خاص الخبير القانوني دكتور نبيل أديب للوقوف على مدى مشروعية هذه الإجراءات وما إذا كانت تتفق مع القانون السوداني والمعايير القانونية ذات الصلة، وما الخيارات القانونية المتاحة أمام الصحفيين المشمولين بالقرار ده. أهلا ومرحبا بك مولانا دكتور نبيل أديب في راديو دبنجا عبر برنامج لقاء خاص. وبداية عايزين نعرف منك يعني تقييمك شنو أو رؤيتك القانونية لقرار وكيل النيابة يعني إصدار إعلانات للصحفيين باعتبارهم متهمين هاربين وهم لم يتم اختارهم من قبل ولم يتم استدعاؤهم مسبقا، فرؤيتك القانونية أو تقييمك لموقف وكيل النيابة
2: لا شك
1: لهذا الإجراء شنو؟
2: بإشانة السمعة في قانون جرائم المعلوماتية قصد به التضييق على الحق في حرية التعبير، هو أصلا جرائم المعلوماتية المقصود منها كده، لكن بيظهر ذلك بشكل جلي في الزج بإشانة السمعة في ذلك القانون. طبعا جريمة إشانة السمعة ما معرفة في قانون جرائم المعلوماتية، لكن القانون تبنى تعريفها في القانون الجنائي، ورغم أن القانون الجنائي يستثني من التعريف موضوع ما إذا كان التقييم محل الاتهام كان بشأن تقييم أداء من يتولى منصب عام، ما هو أصلا جريمة إشانة السمعة بتأتي من تقييم لأداء شخص أو سلوكه بشكل يسيء سمعته، لكن استثنى القانون من ده إذا كان التقييم محل الاتهام يتولى يعني ينصب على شخص يتولى منصب عام. ليه؟ لأنه المنصب العام الشخص اللي بيتولى منصب عام الحق في نقده متاح في أي نظام ديمقراطي، وإلا ما بيكون نظام ديمقراطي، لأنه هو ده أساس حرية التعبير. وبنجد أنه أغلب الشاكين في بلاغات إشام السمع هم المتولين لمناصب عامة. وبعدين المفروض طبعا حسب قانون النيابة العامة أنه التقييم يكون للمحكمة وليس للنيابة العامة، يعني النيابة العامة تترك مسألة التقييم للمحكمة، رغم أنه في هذا تطويل للإجراءات القانونية. أنا أعتقد أن النائب العام مفروض يكون مصفى يصفي البلاغات ما فيها عمل أصلاً أو بتخالف صريح النص. لكن إذا كان هناك نزاع فالنيابة بنقول يترك التقييم للقاضي. ده طبعاً بيؤدي لأن الشخص يدخل في إجراءات جنائية ويدفع من وقته وباله وجهده عشان يدفع الجريمة، والإجراءات الجنائية نفسها بتحد من حريات الشخص وما وليست هي المسألة الممكن التعامل معها بسهولة. ويزداد الأمر حرجا أنه قانون الصحافة والمطبوعات يمنع الصحيفة من نشر أي تعليقات على إجراءات قضائية ماسية، بمعنى أنه الصحفي حينما يواجه باتهام جنائي لا يستطيع أنه يعلق عليه في الصحافة دون أن يدخل في بلاء آخر. أنا رأيي أن الموازنة بين الحق في التعبير والحق في الحماية من إشاعة السمعة، لأنه طبعا كل شخص عنده الحق في حماية سمعته، وده من جهة، والحق في التعبير من جهة أخرى بتصادموا في الحتة دي. وأنا أعتقد أن الحل لذلك هو عدم تجريم إشاعة السمعة، يعني جعل مسألة المقاضاة بشأن إشاعة السمعة هي مسألة مدنية وليست جنائية، بمعنى أنه إذا الشخص ثبت أنه ارتكب إشاعة السمعة فإنه يعني يكون القضاء بشأنه مدني، يعني يمكن للمتضرر أن يرفع دعوة مدنية يطالب بالتعويض، لكن المسؤولية الجنائية عن إشانة السمعة تتعارض في نظري مع الحق في حرية التعبير. بالنسبة لما جاء في الفورمات بتاع اتهام الصحفيين بأنهم متهمين حاربين، وده طبعا حقيقة الأمر السبب فيه أنه دي فورمات معدة سلفا وبملاها وكيل النيابة الأعلى، هو الغرض منها تيسير الإعلام بالنشر. ليه؟ لأنه إذا كان الشخص خارج البلاد يصعب إعلانه، وبيكون بالتالي ممكن البلاغ يسقط بالتقادم. فالمسألة بتاعت الإعلام بالنشر دي هي طريق اختطاها قانون الإجراءات الجنائية لتفادي سقوط البلاغات بنشر وتسهيل المحاكمة الجنائية الغيابية. هي أصلا المحاكمة الجنائية الغيابية محل نقد، باعتبار أنه الصحيح أنه المحاكمة الجنائية تكون في مواجهة المتهم وليست غيابية، ولكن المسألة دي اختطها قانون الإجراءات الجنائية فقط حتى لا تسقط الاتهامات بالتقادم في حالة وجود المتهم خارج البلاد، ومقابل ذلك إذا رجع المتهم وتم القبض عليه تسقط المحاكمة الغيابية تلقائيا وتم محاكمته محاكمة حضورية. لكن هذا حل أنا أعتقد أنه أيضا يهمل حقوق المتهمين وغير صحيح. يعني كان في الإمكان أنه يكون وجود الشخص خارج البلاد سبب لوقف التقادم في شأن البلاغ، ودون أن نحتاج لكل هذه الإجراءات المؤخذة التي تنتهك حريات المتهمين. وعلى أي حال، هي زي ما قلت، هي في الأصل بس عملت تيسيرا للإعلام بالنشر، وهذا ليس له معنى. وبعدين محاكمة

0: أنها تلحق أضرار بسمعة المتهم عندما ينشر أنه ارتكب كذا وكذا، بالأخص في جرائم الفساد وغيره. لذلك أفتكر أنه القانون الإجراءات الجنائية محتاج لتعديل، ولقد أخطأنا عندما قلنا يعني بعد سقوط نظام عمر البشير كان هناك واجب مكتوب في البيان بتاع الحرية والتغيير بتاع 2 يناير هو الإصلاح القانوني. لم يحدث أي إصلاح قانوني وظلت القوانين الجائرة على حالها. وشكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج لقاء خاص، واللي سلطنا فيه الضوء حول قرار وكيل النيابة الأعلى بولاية البحر الأحمر باتهام 47 صحفي وصحفية متهمين هاربين وهم لم يتم إخطارهم من قبل. نشكركم على حسن الاستماع، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

0: بنجا.
1: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 23 أغسطس 2026. مجلس الأمن يبحث غدا مقترحا أمريكيا لفرض حظر جوي في مناطق سيطرة الجيش السوداني والدعم السريع. البرهان لا نستبعد فرض عقوبات على السودان، ويؤكد أن البلاد لن تخضع أو تركع للضغوط. حمدوك يترأس وفدا سياسيا إلى واشنطن لبحث سبل إنهاء الحرب والأزمة السودانية مع الإدارة الأمريكية. مالك عقار يبدي إيجابية تجاه مبادرات السلام، لكنه يحذر من المبادرة الأمريكية ويخشى أن تكرس واقعا يقود إلى انقسام السودان. عقار المنشقون من الدعم السريع يعملون تحت قيادة الجيش، وملفات الانتهاكات ستبحث عبر مسار العدالة. الجيش السوداني يستهدف مواقع وتحركات للدعم السريع في شمال وغرب كردفان، والدفاعات الأرضية تسقط مسيرة طويلة المدى في النيل الأزرق. جاءت تديم قصفا جويا، قالت ان طائرات ومسيرات للجيش السوداني نفذته ضد رتل للمركبات داخل اقليم نيدي الشرقي قرب الحدود. منظمة الهجرة الدولية نحو 9000 نازح فروا من مدينة قيسان و13 قرية باقليم النيل الازرق خلال اسبوع، ومخيم جوز السلام بكوستي يستقبل 5500 نازح جديد. نازحو خزان جديد بشرق دارفور يشتكون من نقص التغطية بالمخيمات وتفاقم أوضاعهم مع موسم الأمطار ووسط حالات سوء تغذية بين الأطفال والنساء والمسنين. الأمم المتحدة للسكان تحذر من تعطل مرافق صحية في أنحاء السودان، ما يحرم النساء الحوامل النازحات من الوصول الآمن والمستمر إلى خدمات رعاية الأمومة. حريق بسبب التماس كهربائي يطال قسم العمليات بمستشفى عثمان دقنة في بور سودان، ويتسبب في أضرار بمنظومة التكييف والإضاءة والتوصيلات. أزمة الكهرباء تتفاقم في بور سودان ونهر النيل والشمالية، ووسط تحذيرات من تأثير انقطاع التيار وتأخر الأمطار وانخفاض منسوب النيل على الموسم الزراعي. السلطات تضبط شبكة لترويج الحبوب المخدرة في الدمازين، وتحبط محاولة تهريب شحنة أسلحة وذخائر ومدافع إلى ولاية

النيل. شرطة الخرطوم تضبط مكاتب عشوائية للتجنيد غير القانوني بمحلية كرري، فيما أعلنت السلطات جمع أكثر من 17,000 مركبة ضمن جهود معالجة آثار الحرب. وصول وفد طبي سعودي إلى بور السودان لإجراء 600 عملية عيون مجانية، فيما دشنت ولاية نهر النيل محطة مياه الدامر بعد تأهيلها بتمويل قطري. اتحاد غرف النقل السوداني يعلن فتح طريق أم درمان بار الأبيض بالتزامن مع عودة 1400 أستاذ جامعي من مصر واستئناف تفويج 15,000 طالب. والأهلي مدني يحقق الفوز على هلال بور السودان في مباراة ودية بالعاصمة الرواندية كيغالي. انتهت عناوين الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا لهذا اليوم الأحد الموافق 23 شهر 8 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوى المناهضة للحرب ترفض رسميا في ختام اجتماعها بأديس أبابا دعوة البرهان للحوار. جمينة تتهم الخرطوم بتنفيذ ضربات جوية بطائرات ومسيرات داخل الأراضي الجهادية. السلطات بالنيل الأزرق تغلق دور المساعدات والتكايا في معسكرات النازحين وتمنع غرف الطوارئ. اعتقال أكثر من 10 شباب في موقع ستارلينك بمنطقة أم البدر شمال النهود ومطالبة بإطلاق سراحهم. والآن من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. رفضت القوى المناهضة للحرب وغير المصطفى مع أطرافها دعوة البرهان للحوار، ووصفت الدعوة بأنها غير محايدة واعتبرتها تقسيم للسودان بحكم الأمر الواقع. وجددت هذه القوى في ختام اجتماعها في أديس أبابا يوم الأحد رفضها لأي حوار يصاغ في قبضة طرف للحرب، وأكدت أن السودان يحتاج لعملية سلام حقيقي وليس حوار تضليلي. وأكدت في بيانها الختامي أن لا معنى لأي عملية سياسية لا ترتبط بوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، ورفضت أي حوار يسعى لتكريس الاستبداد والحكم العسكري. وأكد البيان الختامي أن جوهر دعوة البرهان تكريس لاختطاف الدولة بواسطة عناصر النظام البائي. وأضاف عبد الواحد نور رئيس حركة تحرير السودان وهو يعلق على أهمية المؤتمر في هذا الخصوص:
1: وافقوا على كيفية إنهاء رفض الحرب أولا وقدر إنهاءه، وأولا وقفه وإنهاءه، ويكون في تحول ديمقراطي بيتم بواسطة القوة المدنية.
0: ومن جهة ثانية أكدت القوى المناهضة للحرب وغير المصطفى مع أطرافها في بيانها الختامي أن هدف أي عملية للسلام هو وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية ومخاطبة جذور الأزمة السودانية والحفاظ على وحدة السودان. وقالت إن هناك ثلاث مسارات للعملية السلمية، وهي مسار الأزمة الإنسانية ومسار إطلاق النار والمسار السياسي، وطالبت بضرورة أن تعكس الأطراف المشاركة في عملية السلام الواقع السودانية. وشارك في اجتماع القوى المناهضة للحرب الذي اختتم أعماله الأحد في أديس أبابا كل من قوى إعلان المبادئ السوداني وحزب المؤتمر الشعبي وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل وعدد من منظمات المجتمع المدني والشبكات النسائية والشبابية، إلى جانب شخصيات عامة من المفكرين والأكاديميين والأدباء والمثقفين. اتهمت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الجهادية الجيش السوداني بتنفيذ ضربات جوية بطائرات ومسيرات داخل الأراضي الجهادية في إقليم إنيد الشرقية. وقالت الهيئة في بيان إن القصف وقع مساء الخميس 20 أغسطس قرب الحدود الجهادية السودانية قبل أن يمتد لأكثر من 100 كيلومتر داخل الأراضي الجهادية. وأضافت أن طائرات ومسيرات تابعة للجيش السوداني لاحقت وقصفت قافلة مركبات داخل الأراضي الجهادية في حادثة وصفت بأنها انتهاك جديد للسيادة وسلامة الأراضي الجهادية. وأكدت هيئة الأركان الجهادية عدم تسجيل ضحايا جهاديين جراء القصف، مشيرة إلى أن قوات الدفاع والأمن وضعت في أعلى درجات التأهب، ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجيش السوداني بشأن الاتهامات الجهادية. أغلقت السلطات بإقليم النيل الأزرق دور المساعدات والتكايا في معسكرات النازحين ومنعت غرف الطوارئ والمبادرات المحلية من أداء دورها الإنساني في خدمة النازحين والمتضررين جراء استمرار الحرب والمأساة الإنسانية بالإقليم. ودانت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق في بيان إغلاق دور المساعدات والتكايا ومنع غرف الطوارئ من أداء دورها الإنساني في الإقليم، وطالبت بالوقف الفوري لجميع الإجراءات التي تستهدف المبادرات المحلية وغرف الطوارئ والتكايا بالنيل الأزرق. وطالبت المبادرة في بيانها بإعادة فتح دور المساعدات والسماح للمتطوعين بمواصلة عملهم الإنساني دون مضايقات أو تهديدات، كما طالبت بفتح تحقيق مستقل وشفاف في أي ادعاءات بشأن إساءة استخدام المساعدات الإنسانية أو تحويلها عن مستحقها. تفيد الأنباء الواردة من غرب كردفان باعتقال أكثر من 10 شباب كانوا موجودين في موقع لتقديم خدمة الإنترنت عبر ستارلينك، وذلك بمنطقة أم البدر شمال مدينة النهود يوم السبت 22 أغسطس. وجاءت عملية الاعتقال خلال عملية مداهمة نفذتها قوات تابعة للدعم السريع التي تسيطر على المنطقة على مركز الستارلينك لخدمات الإنترنت في المنطقة. وقالت غرفة طوارئ دار حمر إن الاقتحام أسفر عن اعتقال أكثر من 10 شباب كانوا موجودين في مواقع الستارلينك، وأضافت أن القوات فرضت غرامة مالية قدرها 5 ملايين جنيه سوداني على صاحب الجهاز الستارلينك. وطالبت الغرفة المنظمات الحقوقية والإنسانية بتوثيق الانتهاكات والضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين، كما طالبت الغرفة في بيان بحماية المدنيين وضمان وصولهم إلى وسائل الاتصال. أبدى النازحون في معسكرات خزان جديد بولاية شرق دارفور مخاوف متزايدة من تداعيات فصل الأمطار في ظل أوضاع إنسانية صعبة يعيشونها دون مخيمات أو معينات إيواء كافية، حيث يفترش كثير منهم الأرض ويلتحفون السماء. ونقلت عضو بتنسيقية المعسكر صورا حية تعكس حجم معاناة النازحين خاصة النساء والأطفال، مشيرة إلى أن المنظمات الإنسانية قامت خلال الأيام الماضية بتوزيع كميات من الخيام، إلا أنها لم تغطي احتياجات جميع النازحين في المعسكر. وقالت نازحات في استطلاع لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بالمعاناة والظروف اللي انتم مرين بها.
3: السلام عليكم يا اخي، معاكي آمنة احمد عبد الله من ولاية شمال دارفور. نحن الان والله كنا في معسكر النغيط لين 9 شهور ولا 10، لكن ما في شيء، يعني بيجينا المنظمه بيجي لكن الحاجات بتجينا بسيطه. اول حاجه يا هدى في القيم جات لكن ما حصلت لنا، يعني احنا في اول سنتر ذا في اول سنتر يا اخو حسن من 1 لحد 6 7 نحن ما يعني قشوا لكن الناس يعني.
0: وفي اقليم النيل الازرق تستضيف مدارس قنيص غرب وشرق بمحافظة الدمازين أكثر من 1500 أسرة نزحت من محافظة قيسان عقب المعارك الأخيرة بولاية النيل الأزرق. ويواجه هؤلاء النازحون الفارون من قيسان إلى قنيص ظروف إنسانية سيئة، حيث يعيشون بلا مأوى أو غذاء ويفترشون الأرض مع استمرار وصول نازحين جدد يومياً. وناشد نشطاء ومبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق السلطات بإقليم النيل الأزرق والمنظمات الإنسانية والخيرية بالتدخل الفوري لتوفير المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية لإنقاذ الأسر المتضررة قبل أن تتفاقم الكارثة الإنسانية. عبرت نقابة الصحفيين السودانيين عن رفضها القاطع لخطابات الوصم والتصنيف السياسي والمهني التي تطالب صحفي ولاية الجزيرة وربطهم بتحالف تأسيس. وأكدت النقابة في بيان لها أن إقحام الإعلاميين في الصراع العسكري يهدد حياتهم بشكل مباشر ويضعهم في مرمى النيران، مشددة على ضرورة الالتزام باستقلالية العمل الصحفي والحياد، كما نوهت بالدور الإنساني الذي قدمه صحفيو الجزيرة في دعم زملائهم النازحين لافتة إلى أن الحرب أسفرت حتى الآن عن ارتقاء 34 شهيدا وشهيدة من الكوادر الصحفية، ومطالبة في ذات الوقت بوقف سياسات التصنيف وتوفير البيئة الآمنة لحرية الصحافة. تتصاعد حدة الأزمات المعيشية والخدمية في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث شهدت محطات الوقود في مدينة أم درمان ازدحام وطوابير طويلة للمركبات إثر نقص الحاد وندرة المحروقات، مما تسبب في شلل شبه تام بحركة المواصلات وارتفاع تكاليف النقل اليومية. وفي تصريح لراديو تبنغا وصف أحد المواطنين الواقع المعيشي بالمأساوي، مؤكدا أن غياب فرص العمل وتوقف نشاط القطاع الخاص يمثلان العبء الأكبر على السكان، يضاف إلى ذلك انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم المخاطر. وأضاف المواطن لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
4: لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء يعني بتلقى الناس بتعاني في موضوع الشغل، يعني مصدر الرزق، يعني ما في لسه القطاع الخاص، الشركات الخاصة، الشركات المحلات الكبيرة ممكن تستوعب الناس، الناس الخرطوم في السوق العربي في سوق كده كده دين لسه ما صعب جدا جدا نلقوا شغل. يعني الحركة في الخرطوم مكلفة جدا جدا، يعني المواصلات مشكلة، مواصلات غالية، وحتى لو توفرت المواصلات بإنها قليلة من بعد المغرب بيكون ما في حركة، يعني الناس كلها تكون قاعدة في الأحياء، بتكون قاعدة كده كده ما تقدر تتحرك. يعني تاني الأسعار في السوق، يعني الأسعار في السوق كل يوم مختلفة، كل يوم ما في سعر ثابت، يعني الأسعار في السوق.
0: أكد رئيس لجنة الرضا الأهلي بشرى الصائم في منطقة الميرفا بولاية نهر النيل عن رفض الأهالي لاستيلاء شركة زادي ون على أرض بمساحة 1.5 مليون الفدان لإقامة أكبر مشروع زراعي في أفريقيا دون التوصل إلى اتفاق يعوض المجتمع المحلي أو يحقق مقومات التنمية المشتركة، رغم المحاولات المستمرة منذ 2017 للجلوس إلى طاولة التفاوض. وأعلن الصائم البدء في إجراءات التصعيد التي تتدرج من تنظيم وقفة احتجاجية بمقر شركة زادنا تتخللها مخاطبة جماهيرية، تعقبها بعد يومين وقفة أخرى بسوق دار مالي، وتتضمن إقلاق السوق من الساعة 6 حتى 8 صباحا، مع تأكيده على استمرار الاستعداد للتفاوض ونيل الحقوق. وأضاف بشرى الصائم في هذا الخصوص:
5: أما قضية السوق دار مالي فهي قضية صراع مصالح لأطراف متعددة ممثلة في الميرفا كأصحاب الأرض والمحلية والشركة السودانية وأصحاب المصلحة والولاية وزادنا، والصراع حول عوائد ومنافع السوق. ونحن أصدرنا منشورنا الخاص بالتصعيد، والتصعيد حيكون على شكلين: الأول هو وقفة احتياجية ومخاطبة أمام زادنا، والأمر الثاني حنمشي بعده بيومين وقفة احتياجية في سوق دار مالي وتكفيله لمدة من الساعة 6 إلى الساعة 8.
0: ندد مواطنو محلية حلفة الجديدة بولاية كسل بتغول سلطات الولاية على المساحات والمرافق التابعة للمدارس بالمنطقة بتحريض وتسهيل من سموهم بسماسرة ومتنفذين في الولاية. وأشار رئيس الحراك المطلبي الشعبي عنتر حسن عبدون لاستقطاع مساحة 250 مترا مربعا من المدرسة التجارية بنين لصالح أحد الأفراد، وعشر ألف متر مربع من مدرسة طبرق الثانوية وتوزيعها لصالح أشخاص وأفراد، وطالب وزارة التربية والتعليم بالتدخل الفوري لإيقاف هذه الانتهاكات. وأضاف رئيس الحراك المطلبي الشعبي عنتر حسن عبدون من حلفة الجديدة في هذا الخصوص:
6: ونحن اليوم في حلفة الجديدة بصدد تدخل الولاية على مدارس حلفة الجديدة من سماسرة الولاية ومحلية حلفة الجديدة. قبل أيام توغل في المدرسة التجارية بنين ب 2250 متر مربع في المدرسة لصالح شخص، وبالأمس أيضا توغلوا في مدرسة طبري الثانوية في 10,000 متر مربع.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: أبدت لجان مقاومة بلدية القضارف قلقها الشديد إثر كشف وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 13,401 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز. وأوضحت اللجان في تصريح صحفي أن هذه الأرقام تعكس التدهور المريع في القطاع الصحي جراء استمرار الحرب وتشريد السكان، مطالبة بالشفافية الكاملة حول ما إذا كانت هذه البيانات تغطي كافة ولايات البلاد أم أجزاء منها فقط، كما دعت إلى وقف فوري للنزاع المسلح وتأمين الأدوية بصورة منتظمة للمرضى، مع تسريع إعادة تأهيل المرافق الصحية وتكثيف حملات التوعية لتفادي الكارثة الصحية الشاملة. انتهت نشرة الأخبار من هذا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية، حيث نفتح اليوم أوراق المشهد الاقتصادي والسياسي المعقد، ونغوص في تفاصيل التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدولة بوزارة المالية، والتي تضمنت الحديث عن خارطة الطريق متفق عليها مع صندوق النقد الدولي لإعفاء الديون، إضافة إلى وعود بحيال القطاعات الإنتاجية كسودانير والسكك الحديدية والخطوط البحرية، وسط تساؤلات ملحة حول مدى واقعية هذه الخطط في ظل الاستقطاب الحاد وتوقف مسار مبادرة هيبك وتعليق اندماج المصارف الوطنية في النظام المصرفي العالمي منذ أحداث أكتوبر، أحداث انقلاب أكتوبر في العام 2021، أضف إلى ذلك تداعيات الحرب المستعرة والعقوبات الدولية المتراكمة وتسليط الضوء على آليات فك هذا الانسداد وتفكيك تعقيدات الملف الاقتصادي والمالي واستكشاف ما إذا كانت هذه التصريحات تستند إلى معطيات حقيقية أم أنها مجرد وعود تفصيلها عقبات هيكلية وسياسية. وسيصحبنا لمناقشة هذه المحاور في هذه الحلقة من البرنامج وتحليل خلفياتها السيد السفير الصادر المغلي، فأهلا بكم جميعا ونتمنى لكم متابعة مفيدة. مرحبا بك السيد السفير المغلي في برنامج ملفات سودانية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم وبين السعين، صلى الله على رسول الكريم في هذا اليوم الأكرم.
2: كيف تتحدث وزارة المالية عن خارطة الطريق متفق عليها لإعفاء الديون، بينما تم تعليق مسار مبادرة هيبك فعليا منذ قرارات أكتوبر 2021؟
3: حقيقة أنا يعني وزير المالية ورئيس الوزراء يعني صرحوا بأنه عندهم خارطة الطريق للتعاون مع صندوق النقد الدولي، قالوا توافقوا عليها. وطبعا هو وبعدين بيفتكروا عن إعادة تأهيل أو إعادة إحياء القطاعات الإنتاجية زي السكة الحديد وكده والنقل النهري والنقل الجوي وكده وهكذا، لكن طبعا في النهاية أنا بفتكر الموضوع ده يعني بتقاطع تماما مع علاقة السودان مع صندوق النقد الدولي.
2: أين يقف السودان حاليا بشكل دقيق من نقطة الإنجاز في مبادرة إعفاء الديون الفقيرة المثقلة بالدولة؟
3: كما تعلمون فإن صندوق النقد الدولي منذ انقلاب اكتوبر 2021 جمد علاقته تماما مع حكومة السودان او حكومة امر الواقع في السودان، واشترط تطبيع العلاقة مع صندوق النقد الدولي واستئناف مسار إعفاء الديون في اطار الهيبك ديون السودان باستعادة نظام الدستوري ومسار التحول الديمقراطي في السودان. ده كان شرط مسبق بري كونديشن لتطبيع علاقات السودان مع المؤسسات الدولية كلها المصرفية العالمية بما فيها بنك التنمية الأفريقي. بنك التنمية الأفريقي برضه جمد علاقته خالص مع السودان في أعقاب انقلاب أكتوبر 2021. وأنا أستغرب إنه وزير المالية هو كان حاضر أو كان حضورا في اجتماع الربيع. طبعا البنك الدولي عنده اجتماعان في السنة، اجتماع الربيع في أبريل، اجتماع السنه في أكتوبر. وزير المالية كان بمعيته محافظة بنك السودان كان حضورا في اجتماع الربيع في أبريل الماضي في واشنطن، وحاولوا جاهدين رغم أنه تكلموا عن آثار الحرب على الاقتصاد السوداني، لكن بكل أسف لم يشيروا على الأسس الداء مستوى الرئيس الرئيسي في تدهور الاقتصاد في العزلة الدولية في المصرفية العالمية. دي ليست الحرب، الحرب طبعا زادت الطين بالله وجاءت بالسؤال بعقوبات كثيرة يعني زادت من أحكمت من طوق العزة الدولية والمصرفية على السودان. وصل ده هو في الانقلاب أكتوبر يعني المسائل دي صندوق الدولي ده يعني تحدثت الوزيرة أسان محافظ مكسوان وزير الدولة وزارة المالية في واشنطن.
2: السيد السفير المدلي لماذا جرى التركيز في اجتماعات الربيع واشنطن على آثار الحرب فقط وتم تجاهل الأسباب السياسية التي أدت لتجنيد التعاون المالي والدولي؟
3: تحدثوا عن الحرب كسبب في تدهور الاقتصاد السوداني والقطاعات الانتاجيه في السودان. طبعا ده ما صحيح. التدهور ده اساسا يعني اسو بدا من 2021 لانه في قطيعه تامه السودان دخل بقطيعه تامه وانفصل النظام المالي النظام المالي والمصرفي الوطني انفصل تماما من المنظومه المصرفيه العالميه هي البنك الدولي والصندوق الدولي وبنك التنميه الافريقي وما يسمى بال 11 الكبار المؤسسات الدوليه الماليه المصرفيه متعدده الاطراف الانترناشونال مالتي ناشونال فاينانشال انستتيوشنز تقريبا مجموعه 11 كلها طبعا بتتبر بامر مجموعه البنك الدولي وكلها جمرت علاقاتها مع السودان فضلا عن تجميد مزارع فادي ومنذ دكتور 2020. ولذلك انا لا افهم ابدا ماذا يعني الوزير ورئيس الوزراء بما سموه بخارطه طريق التعاون مع البنك الدولي واعاده انتاج واعاده الاحياء اعاده احياء الاحياء للقطاعات الانتاجيه. والقطاعات الانتاجيه التي ذكروها دي هي نفسها التي يعني اقعدها او اقعدتها العقوبات في عهد الانغاز المرتبطه بما يعرف بغايمة بوضع السودان في غابة الدول الراعية للرعب. هذه العقوبات المرتبطة بالغايمة دي هي التي أقعدت بالأربعة قطاعات الانتاجية دي اللي هي خطوط السكة حديد خطوط البحرية خطوط الجو السودانية والنقل النهري وهكذا ولذلك يعني المسألة دي بدأت من نظام الانغاز واستمرت طبعا بعد الحرب أو بعد الانقلاب. يعني حصل انفراج كبير جدا في الأسواق في أحد الفترة اللي انتقل العامين ديل لكن حصل سيد باك كبير جدا انتكاسه كبير جدا بسبب الثورة والحكومة الثغرية في 21 أكتوبر ورجعنا مرة أخرى إلى مفرة العقوبات. كما ذكرت الإغاثة الانتاجية التي يعنيها الوزير رئيس الوزراء هي طبعا اساسا يعني اصابها اصابها عضو كبير جدا منذ 93 اللي هو ده تاريخ وضع السودان في وضع الرهاب. ولذلك في طبعا هو المشكله العقوبات الامريكيه في ناس فاهمه قطع هي ليست فقط ذات مدلول او ذات اثر او تبعات ثنائيه فقط تتعلق بعلاقه السودان مع امريكا ابدا فيها بتعمل بطياتها ما يعمل بالعقوبات الثانوية يسموها secondary sanctions اللي هي دي بتعني انه اي منتج اي دولة عندها منتج امريكي تفرض عليها عقوبات اذا اعاد تصدير هذا المنتج الى السودان. بمعنى اشنو؟ مثلا في دولة عندها ايرباص ايرباص طبعا هو صناعة اوروبية لكن الانجن بتاعته امريكية جنرال الكتري ولذلك السبير بتاعه طبعا بقت مكنة أمريكية ولذلك لا يمكن لأي دولة أن تبيع طائرة إيرباص للسودان أو حتى بوينج لأن طبعا بوينج أساسا أمريكية ممكن تأجرها كما كان بيحصل في عهد الإنغاز لكن الصحيح إنها تشتري طائرة كاملة لأن دي في حصر أمريكي يسمى سكندري. وكذلك المصارف يعني المصارف حتى اليو بيس والبنوك الفرنسية باريس باغي بانك دي برضو باريس باغي بانك اللي بنك باريس المصري ده برضو يعني فرض عليه أمريكا عقوبات لأنه تعامل مع السودان وتعامل مع كوريا الشمالية. فدي هنا خطورة العقوبات الأمريكية ليست فقط ذات بعد ثنائي وإنما تمتد أثرها لكل المنتجات الأمريكية. وكذلك السكة حديد يعني السكة حديد بالمناسبة يعني مثلا إحنا كان عندنا مسطول كبير جدا في عهد نظام الإنغاز 89 كان فينا مسطول كبير جدا من السكة حديد غاطرات بمختلف مسمات وقلنا كذلك سيبريس وكريم وبورسوار والمحلي وهكذا تجيب كل حد تمشي بورسوار تمشي لحد تمشي الفاشر تمشي كسر كله. فعدم قدرة النظام الغاز على استيراد الإسبرات للماكينات الكومتي بتاعت السكة الحديد دي أدت إلى إنها تجرشت مقرشة كلها حسة في ورشة السكة الحديد في عطبرة. ولذلك عندما صارت نظام الغاز لم يكن هناك أي قاطرة قديمة يعني بكل المسمات السابقة دي نعرفها كلنا في في على في الخدمة كلها خارج الخدمة عدم الإطلاق. في النهاية طبعا اضطرت الحكومة الغاز تعمل القطر بتاع القطر بتاع بتاع اللي هو بتاع عطبرة ده اللي هو قطر بيمشي من قطار النيل ده بيمشي من عطبرة لخرطوم في واحد بيمشي من خرطوم لمدني ودي من النهاية ذات طبعا يعني القطارات دي كلها انتهت يعني يعني كلها وقفت في النهاية ما تعطلت يعني يعني هي صناعة صينية يعني وما يكون ذات السكن هان القطارات دي ذاتها. ولذلك انهار قطاع السكة حديد انهار قطاع النقل الجوي لأنه بيعتمد اعتماد كله على المنتجات الإسبرات الأمريكية الصناعات الأمريكية وكذلك السفن حتى السفن كلها بالمناسبة يعني برضه انهارت لأنه لم يبقى أي سفينة كانت السفن دائما في ورسوان تمشي طبعا في قطاع خاص وقطاع عام حسي ما في أي سفينة في ورسوان لا في قطاع عام ولا قطاع عام حتى السفن الموجودة حسي أو سفينتين في ورسوان ديل تابعت لل للدول الأجنبية في واحد طبعا تابع لطار لشركة طار لكن طبعا دي ما زي الأسطول الزمان القديم يعني.
2: كيف يمكن الحديث عن إحياء قطاعات استراتيجية بالسكة الحديدية والناقل الجوي والبحري بقرارات إدارية؟ فالحكومة تعاني من تهالك ممتد منذ نظام عهد الإنغاز وتدمرت هذه المؤسسات وبنيتها في الحرب الحالية.
3: سوف لن تقوم أي قائمة لسكة حديد أو خطوة السعودية أو خطوة البحرية أو النقل النهري إلا في حالة تطبيع علاقات السودان مع المنظومة المصرفية العالمية هذه اللي هي تتحكم فيها أمريكا كما قلت إن أمريكا تتحكم جدا في نظام المصرفي البيجنو.
2: ما هي الخطة العملية لاستعادة علاقات المراسلة المصرفية للبنوك الوطنية خاصة بعد رفض طلب إعادة الاندماج في اجتماعات واشنطن الأخيرة؟
3: مجموعة البنك الدولي فيها 193 دولة السودان عضو فيها تمام. لكن كما شاهدنا قلت في كل عام منذ انقلاب 2021 يحج يعني وزير المالية دكتور جبريل ومعه محافظ بنك السودان إلى واشنطن لحضور اجتماعة البنك في السبرينج ميتنج اللي هي اجتماعة الربيع واجتماعات الأنيوال ميتنج بتاع الاجتماع السنوي ويرجعوا بخفي حنين لأنه الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على يسمى بالباور فوتنج في الاتحاد الأوروبي. يعني مثلا أنت لو عايز تعيد علاقة السودان مع البنك الدولي والصندوق الدولي وكل المؤسسات دي وتعيد مسار إعفاء الديون لابد أن تحصل على 50 بلس 1 من أصوات المجموعة اللي هي 93 فاز اسمها باور فوتنج. المشكله انه هناك ما في وان كنتري وان فوت كل دوله بدها اصوات حسب المساهمات. امريكا تاخذ النصيب الاسد هي بتاخذ 16.5% من قوه التصويتيه كلها. فبالنسبه لاعاده التطبيع العلاقات مع البنوك ده بيتطلب 50 بلس 1 لكن الاتحاد الاوروبي وأمريكا بيعمل 60%. ولذلك لا يمكن على إطلاق السودان يرجع للمنظومة دي ما لم ترضى عنه أمريكا وترضى عن الاتحاد الأوروبي. ولذلك بل إن في مسألة بتاع بيسموها السبيشال دروينج رايز هي هو الصعبة الخاصة دي طبعا هي عبارة عن عملة وهمية سنة 69 نزلت عشان تحل محل العملات الصعبة دي.
2: سؤال أخير دكتور المدني، كيف يمكن للسودان الاستفادة من حصته في حقوق السحب الخاصة CDRS البالغة نحو 1.1 مليار دولار بظل تعقد نصاب التصويت الدولي داخل صندوق النقد؟
3: حسب ممكن الناس حسب بيسموا الوحدات دي هي السبيشال دروينج رايس وحدات السحب الخاصة ممكن تستبدل بعملة أجنبية سواء ين أو ستيرلينج أو هكذا يعني أو دولار. لكن طبعا دي فيها مشكله خطيره دي عشان احنا هسه عندنا في السودان بعد سنه 2021 اللي هو بعد ما عدنا علاقاتنا بيفتكر ب 5 شهور كان عمل الولايات المتحده الامريكيه وافقت انه في تستحدث يعني وحدات سحب جديده يعني عشان كده كان السؤال من نصيبه 1.1 ما يعادل 1.1 أو 1.1 1.1 مليار دولار دلوقتي موجودة في الصندوق الدولي ولا يمكن السؤال يسحبها أو يستعيدها أو يستبدلها بدولة أخرى بعملة أجنبية ما لم ترضى عنه أيضا أمريكا بالتحديد. خليك من حتى وروح لكن الموضوع الآن في موضوع السحب الخاص دي تحتاج الدولة عشان تستفيد الصورة إلى 85% من أصوات مجموعة البنك البور فوتي. الولايات المتحدة الأمريكية بتمتلك 16.5% من الباور فوتينج ولذلك لها شبه ما يشبه فيما الفيديو يعني لأنه بعملية حسابية تلاقي 85 إذا الولايات المتحدة صوتت ضدك بالتالي ما تقدر تحصل 85% حتى لو العالم كله صوت لك بالتالي أمريكا بتبقى دورة بري كروشل وما في طريق إلا ترضى عنك حتى ترجع كل الحقوق دي في المخزونات كان منح كان قروض كان دعم إنساني أو السحب الخاص عندنا 1.1 مليار دولار دي ممكن الحكومة الجاية الإيطالية تستفيد منه أنه ممكن إذا استعاد تطبيع علاقاته مع المجموعة الدولية دي ممكن تستفيد من 1.1 دي وده عندي ما دي عبارة شبه منحة ما ممكن تقول منحة أصلا لكن شبه منحة لا ترد يعني بدوك 1.1 مليون دولار بتستبدلها مع أي دولة عضو في المجموعة دي واستفيد منها الحكومة بدون ما يكون فيه يعني نوع من القرض أو تستورد لا تستورد يعني اللي هو 1.1 مليار دولار دي موجودة حسا استحقاق الاستثمار في فشل دروينج رايس في السوق الخاص ولذلك كانوا هنا رسالة رسالة للأخ الدكتور كامل إدريس واللي يعلم الرجل طبعا خيرية المظاهر الدولية واللي يعرف تدرك تماما أن لا سبيل لعودة السودان لصندوق الدولي ما لم يستجب السودان للشروط المسبقة التي وضع صندوق الدولي ومشروع مسارع فاديون في الهيبيكو نادي باريس اللي هو استعادة النظام الدستوري والتحول وإنهاء الانقلاب الحالي طبعا جاز زيادة زادت بالله وزادت العقوبات بالأسفل العقوبات أجلت في الحرب الخاصة الأمريكية الخاصة بالأسلحة الكبيرة دي من يعني أسوأ وسارة أكبر وأخطر من العقوبات المرتبطة بالدول الرائعة لها بسنة 93 أنا ديكس دي بانكات بايلاترا اللي هي مثلا بتاع أمريكا بتتهم السوان أو تهم الإنغاز يعني كان صح كان خطأ بتفجيرات وحاجة لكن دي تتعلق بالأسلحة الكبيرة بقت قضية دولية يعني ذات بعد دولي دي في الخطورة هنا ده ما لم في النهاية تحصل المعجزة وتنتهي العقوبات دي وتصل تجي الأسلحة الكبيرة السودان وتعمل تحقيق وتكذب مزاعم الحكومة الأمريكية طبعا الحكومة الأمريكية قدمت في آخر اجتماع التنفيذي في المجلس التنفيذي للمنظمة بتاعت حضر الأسلحة الكبيرة في جنيف حضر السودان والمنظمة الأمريكية طالب حتى بالوسط بنزع عضوية السودان لأن السودان عضو في المجلس التنفيذي لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والمنظمة الأمريكية طبعا قدم بإيفيدنسز تخصه هو طبعا للمنظمة في الاجتماع ده وطالب بسحب عضوية أو بنزع عضوية السودان من المكتب التنفيذي لهذه المنظمة ولذلك المسألة كلها في أمريكا يعني أو يقولوا زي ما قال زمان سادات يعني مفتاح الحل ده كله 99% منه موجود في واشنطن عواد السنة ولذلك ليس هناك أمل يا دكتور ما كامل يا وزير الدولة المالية إن تعمل لكم خارج الطريق أصلا ما في خارج الطريق في شرط مسبق خارج الطريق دي بتعامل في وضع طبيعي أنت بتعمل إصلاحات هيكلية ورشدة البنك الدولي ما تقول في وضع طبيعي ليش طبيعي مع الدول كلها لكن أنت حاسس عندك شرط مسبق قصة ما في إصلاحات هيكلية ولا خارج الطريق قصة إنك أنت السبب الرئيسي اللي هو الانقلاب هم عليهم يزور المؤثر لا يزور الأثر شيء بديه يعني هذا هو بري كونديشن هذا هو الشرط المسبق لتطبيع علاقات السودان مع الخارج السلام عليكم
2: ختاما السادة المستمعين لكم منا أفضل التحايا النوادر وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة من ملفات سودانية
1: ملفات سودانية ملفات سودانية نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
4: بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
5: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
4: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
6: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
4: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
7: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
4: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
8: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
9: راديو دبنجا راديو،
4: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
10: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. لازلت أعزائي المستمعين قضية إعلان 47 صحفي وصحفية متهمين هاربين من قبل وكيل النيابة الأعلى لنيابة الجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر تثير جدل واسع في الأوساط الإعلامية والحقوقية والقانونية وربما السياسية على خلفية بلاغات تتعلق بالنشر، وما زالت يعني القضية دي تداعياتها مستمرة خلال الأسبوعين الفاتوا. وإحنا خصصنا قبل كده حلقة في برنامج ملفات سودانية في راديو دبنجا، واليوم بنواصل أو في الحلقة دي بنواصل برنامج لقاء خاص الحديث حول القضية دي، خاصة مع تأكيد عدد من الصحفيين أنهم ما يتلقوا أي اخطارات أو استدعاءات رسمية مسبقة قبل اتخاذ وكيل النيابة لهذه الإجراءات بإعلان متهمين هاربين. ويطرح القرار قرار وكيل النيابة تساؤلات قانونية حول مدى توافقه مع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية والضمانات المكفولة للمتهمين، ومدى جواز إعلان أشخاص بوصفهم هاربين دون استنفاد الإجراءات الإخطار أو التكليف بالحضور، فضلا عن تأثير الإجراءات دي على حرية الصحافة والحق في التقاضي العادل. لمناقشة الجوانب القانونية دي بنستضيف في حلقة اليوم برنامج لقاء خاص الخبير القانوني دكتور نبيل أديب للوقوف على مدى مشروعية هذه الإجراءات وما إذا كانت تتفق مع القانون السوداني والمعايير القانونية ذات الصلة، وما الخيارات القانونية المتاحة أمام الصحفيين المشمولين بالقرار ده. أهلا ومرحبا بك مولانا دكتور نبيل أديب في راديو دبنجة عبر برنامج لقاء خاص. وبداية عايزين نعرف منك يعني تقييمك شنو أو رؤيتك القانونية لقرار وكيل النيابة يعني إصدار إعلانات للصحفيين باعتبارهم متهمين هاربين وهم لم يتم اختارهم من قبل ولم يتم استدعاؤهم مسبقا، فرؤيتك القانونية أو تقييمك لموقف وكيل النيابة
11: لا شك
10: لهذا الإجراء شنو؟
11: بإشانة السمعة في قانون جرائم المعلوماتية قصد به التضييق على الحق في حرية التعبير، هو أصلا جرائم المعلوماتية المقصود منها كده، لكن بيظهر ذلك بشكل جلي في الزج بإشانة السمعة في ذلك القانون. طبعا

الجنائي. ورغم أن القانون الجنائي يستثني من التعريف موضوع ما إذا كان التقييم محل الاتهام كان بشأن تقييم أداء من يتولى منصب عام، ما هو أصلا جريمة إشاعة السمعة بتأتي من تقييم لأداء شخص أو سلوكه بشكل يسيء سمعته. لكن استثنى القانون من ده، إذا كان التقييم محل الاتهام يتولى يعني ينصب على شخص يتولى منصب عام. ليه؟ لأنه المنصب العام، الشخص اللي بيتولى منصب عام الحق في نقده متاح في أي نظام ديمقراطي، وإلا ما بيكون نظام ديمقراطي، لأنه هو ده أساس حرية التعبير. وبنجد أنه أغلب الشاكين في بلاغات إشاعة السمعة هم المتولين لمناصب عامة. وبعدين المفروض طبعا حسب قانون النيابة العامة أن التقييم يكون للمحكمة وليس للنيابة العامة، يعني النيابة العامة تترك مسألة التقييم للمحكمة، رغم أنه في هذا تطويل للإجراءات القانونية. أنا أعتقد أن النائب العام المفروض يكون مصفى يصفي البلاغات ما فيها عمل أصلا أو اللي بتخالف صريح النص. لكن إذا كان هناك نزاع فالنيابة بتقول يترك التقييم للقاضي. ده طبعا بيؤدي لأن الشخص يدخل في إجراءات جنائية ويدفع من وقته وماله وجهده عشان يدفع الجريمة، والإجراءات الجنائية نفسها بتحد من حريات الشخص وما وليست هي المسألة الممكن التعامل معها بسهولة. ويزداد الأمر حرجا أن قانون الصحافة والمطبوعات يمنع الصحيفة من نشر أي تعليقات على إجراءات قضائية ماسية، بمعنى أن الصحفي حينما يواجه باتهام جنائي لا يستطيع أن يعلق عليه في الصحافة دون أن يدخل في بلاء آخر. أنا رأيي أن الموازنة بين الحق في التعبير والحق في الحماية من إشاعة السمعة، لأنه طبعا كل شخص عنده الحق في حماية سمعته، وده من جهة، والحق في التعبير من جهة أخرى بيتصادموا في الحتة دي. وأنا أعتقد أن الحل لذلك هو عدم تجريم إشاعة السمعة، يعني جعل مسألة المقاضاة بشأن إشاعة السمعة هي مسألة مدنية وليست جنائية، بمعنى أنه إذا الشخص ثبت أنه ارتكب إشاعة السمعة فإنه يعني يكون القضاء بشأنه مدني، يعني يمكن للمتضرر أن يرفع دعوى مدنية يطالب بالتعويض. لكن المسؤولية الجنائية عن إشاعة السمعة تتعارض في نظري مع الحق في حرية التعبير. بالنسبة لما جاء في الفورمات بتاع اتهام الصحفيين بأنهم متهمين حاربين، وده طبعا حقيقة الأمر السبب في أنه دي فورمات

0: معدل سلفا وبملاها وكيل النيابة الأعلى. هو الغرض منه تيسير الإعلام بالنشر. ليه؟ لأنه إذا كان الشخص خارج البلاد يصعب إعلانه، وبكون بالتالي ممكن البلاغ يسقط بالتقادم. فالمسألة بتاعت الإعلام بالنشر دي هي طريق اختطاه قانون الإجراءات الجنائية لتفادي سقوط البلاغات بالنشر وتسهيل المحاكمة الجنائية الغيابية. هي أصلا المحاكمة الجنائية الغيابية محل نقد، باعتبار أنه الصحيح أنه المحاكمة الجنائية تكون في مواجهة المتهم وليست غيابية، ولكن المسألة دي اختطها قانون الإجراءات الجنائية فقط حتى لا تسقط الاتهامات بالتقادم في حالة وجود المتهم خارج البلاد، ومقابل ذلك إذا رجع المتهم وتم القبض عليه تسقط المحاكمة الغيابية تلقائيا وتم محاكمته محاكمة حضورية. لكن هذا حل أنا أعتقد أنه أيضا يهمل حقوق المتهمين وغير صحيح. يعني كان في الإمكان أنه يكون وجود الشخص خارج البلاد سبب لوقف التقادم في شأن البلاغ، ودون أن نحتاج لكل هذه الإجراءات المعقدة التي تنتهك حريات المتهمين. وعلى أي حال، هي زي ما قلت، هي في الأصل بس اتعملت تيسيرا للإعلام بالنشر، وهذا ليس له معنى. وهذه محاكمة مدنية غيابية، وكل ده يسقط بحضور المتهم وتعادل، ما في لها داعي. كلها إجراءات من شأنها أنها تلحق أضرار بسمعة المتهم عندما ينشر أنه ارتكب كذا وكذا، بالأخص في جرائم الفساد وغيره. لذلك أفتكر أنه القانون الإجراءات الجنائية محتاج لتعديل، ولقد أخطأنا عندما قلنا يعني بعد سقوط نظام عمر البشير كان هناك واجب مكتوب في البيان بتاع الحرية والتغيير بتاع 2 يناير هو الإصلاح القانوني. لم يحدث أي إصلاح قانوني، وظلت القوانين الجائرة على حالها. وشكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج لقاء خاص، واللي سلطنا فيه الضوء حول قرار وكيل النيابة الأعلى بولاية البحر الأحمر باتهام 47 صحفي وصحفية متهمين هاربين وهم لم يتم إخطارهم من قبل. نشكركم على حسن الاستماع، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا لهذا اليوم الأحد الموافق 23 شهر 8 لسنة 2026، وبدأها بالعناوين. القوى المناهضة للحرب ترفض رسميا في ختام اجتماعها بأديس أبابا دعوة البرهان للحوار. جمينة تتهم الخرطوم بتنفيذ ضربات جوية بطائرات ومسيرات داخل الأراضي الجهادية. السلطات بالنيل الأزرق تغلق دور المساعدات والتكايا في معسكرات النازحين وتمنع غرف الطوارئ. اعتقال أكثر من 10 شباب في موقع ستارلينك بمنطقة أم البدر شمال النهود ومطالبة بإطلاق سراحهم. والآن من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. رفضت القوى المناهضة للحرب وغير المصطفى مع أطرافها دعوة البرهان للحوار، ووصفت الدعوة بأنها غير محايدة واعتبرتها تقسيم للسودان بحكم الأمر الواقع. وجددت هذه القوى في ختام اجتماعها في أديس أبابا يوم الأحد رفضها لأي حوار يصاغ في قبضة طرف للحرب، وأكدت أن السودان يحتاج لعملية سلام حقيقي وليس حوار تضليلي. وأكدت في بيانها الختامي أن لا معنى لأي عملية سياسية لا ترتبط بوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، ورفضت أي حوار يسعى لتكريس الاستبداد والحكم العسكري. وأكد البيان الختامي أن جوهر دعوة البرهان تكريس لاختطاف الدولة بواسطة عناصر النظام البائي. وأضاف عبد الواحد نور رئيس حركة تحرير السودان وهو يعلق على أهمية المؤتمر في هذا الخصوص:
1: وافقوا على كيفية إنهاء رفض الحرب أولا وقدر إنهاءه، وأول حاجة وقفه وإنهاءه، ويكون في تحول ديمقراطي بيتم بواسطة القوة المدنية.
0: ومن جهة ثانية أكدت القوى المناهضة للحرب وغير المصطفى مع أطرافها في بيانها الختامي أن هدف أي عملية للسلام هو وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية ومخاطبة جذور الأزمة السودانية والحفاظ على وحدة السودان. وقالت إن هناك ثلاث مسارات للعملية السلمية، وهي مسار الأزمة الإنسانية ومسار إطلاق النار والمسار السياسي، وطالبت بضرورة أن تعكس الأطراف المشاركة في عملية السلام الواقع السودانية. وشارك في اجتماع القوى المناهضة للحرب الذي اختتم أعماله الأحد في أديس أبابا كل من قوى إعلان المبادئ السوداني وحزب المؤتمر الشعبي وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل وعدد من منظمات المجتمع المدني والشبكات النسائية والشبابية، إلى جانب شخصيات عامة من المفكرين والأكاديميين والأدباء والمثقفين. اتهمت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الجهادية الجيش السوداني بتنفيذ ضربات جوية بطائرات ومسيرات داخل الأراضي الجهادية في إقليم إنيد الشرقية. وقالت الهيئة في بيان إن القصف وقع مساء الخميس 20 أغسطس قرب الحدود الجهادية السودانية قبل أن يمتد لأكثر من 100 كيلومتر داخل الأراضي الجهادية. وأضافت أن طائرات ومسيرات تابعة للجيش السوداني لاحقت وقصفت قافلة مركبات داخل الأراضي الجهادية في حادثة وصفت بأنها انتهاك جديد للسيادة وسلامة الأراضي الجهادية. وأكدت هيئة الأركان الجهادية عدم تسجيل ضحايا جهاديين جراء القصف، مشيرة إلى أن قوات الدفاع والأمن وضعت في أعلى درجات التأهب، ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجيش السوداني بشأن الاتهامات الجهادية. أغلقت السلطات بإقليم النيل الأزرق دور المساعدات والتكايا في معسكرات النازحين ومنعت غرف الطوارئ والمبادرات المحلية من أداء دورها الإنساني في خدمة النازحين والمتضررين جراء استمرار الحرب والمأساة الإنسانية بالإقليم. ودانت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق في بيان إغلاق دور المساعدات والتكايا ومنع غرف الطوارئ من أداء دورها الإنساني في الإقليم، وطالبت بالوقف الفوري لجميع الإجراءات التي تستهدف المبادرات المحلية وغرف الطوارئ والتكايا بالنيل الأزرق. وطالبت المبادرة في بيانها بإعادة فتح دور المساعدات والسماح للمتطوعين بمواصلة عملهم الإنساني دون مضايقات أو تهديدات، كما طالبت بفتح تحقيق مستقل وشفاف في أي ادعاءات بشأن إساءة استخدام المساعدات الإنسانية أو تحويلها عن مستحقها. تفيد الأنباء الواردة من غرب كردفان باعتقال أكثر من 10 شباب كانوا موجودين في موقع لتقديم خدمة الإنترنت عبر ستارلينك، وذلك بمنطقة أم البدر شمال مدينة النهود يوم السبت 22 أغسطس. وجاءت عملية الاعتقال خلال عملية مداهمة نفذتها قوات تابعة للدعم السريع التي تسيطر على المنطقة على مركز الستارلينك لخدمات الإنترنت في المنطقة. وقالت غرفة طوارئ دار حمر إن الاقتحام أسفر عن اعتقال أكثر من 10 شباب كانوا موجودين في مواقع الستارلينك، وأضافت أن القوات فرضت غرامة مالية قدرها 5 ملايين جنيه سوداني على صاحب الجهاز الستارلينك. وطالبت الغرفة المنظمات الحقوقية والإنسانية بتوثيق الانتهاكات والضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين، كما طالبت الغرفة في بيان بحماية المدنيين وضمان وصولهم إلى وسائل الاتصال. أبدى النازحون في معسكرات خزان جديد بولاية شرق دارفور مخاوف متزايدة من تداعيات فصل الأمطار في ظل أوضاع إنسانية صعبة يعيشونها دون مخيمات أو معينات إيواء كافية، حيث يفترش كثير منهم الأرض ويلتحفون السماء. ونقلت عضو بتنسيقية المعسكر صورا حية تعكس حجم معاناة النازحين خاصة النساء والأطفال، مشيرة إلى أن المنظمات الإنسانية قامت خلال الأيام الماضية بتوزيع كميات من الخيام إلا أنها لم تغطي احتياجات جميع النازحين في المعسكر. وقالت نازحات في استطلاع لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بالمعاناة والظروف اللي انتم مرين بها. السلام عليكم يا اخي، معاكي آمنة احمد عبد الله من ولاية شمال دارفور. نحن الان والله كنا في معسكر النغيط لين 9 شهور ولا 10، لكن ما في شيء، يعني بيجينا المنظمة بيجي لكن الحاجات بيجينا بسيطة. اول حاجة يا هودة في القيم جات لكن ما حصلت لنا، يعني احنا في اول سنتر ذات يا اخو حسن من 1 لحد 6 7، نحن ما يعني قشوا لكن الناس يعني.
0: وفي اقليم النيل الازرق تستضيف مدارس قنيص غرب وشرق بمحافظة الدمازين اكثر من 1500 أسرة نزحت من محافظة قيسان عقب المعارك الاخيرة بولاية النيل الازرق. ويواجه هؤلاء النازحون الفارون من قيسان الى قنيص ظروف انسانية سيئة حيث يعيشون بلا مأوى أو غذاء ويفترشون الأرض مع استمرار وصول نازحين جدد يوميا. وناشد النشطاء ومبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق السلطات بإقليم النيل الأزرق والمنظمات الإنسانية والخيرية بالتدخل الفوري لتوفير المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية لإنقاذ الأسر المتضررة قبل أن تتفاقم الكارثة الإنسانية. عبرت نقابة الصحفيين السودانيين عن رفضها القاطع لخطابات الوصم والتصنيف السياسي والمهني التي تطال صحفيي ولاية الجزيرة وربطهم بتحالف تأسيس. وأكدت النقابة في بيان لها أن إقحام الإعلاميين في الصراع العسكري يهدد حياتهم بشكل مباشر ويضعهم في مرمى النيران، مشددة على ضرورة الالتزام باستقلالية العمل الصحفي والحياد، كما نوهت بالدور الإنساني الذي قدمه صحفيو الجزيرة في دعم زملائهم النازحين لافتة إلى أن الحرب أسفرت حتى الآن عن ارتقاء 34 شهيدا وشهيدة من الكوادر الصحفية، ومطالبة في ذات الوقت بوقف سياسات التصنيف وتوفير البيئة الآمنة لحرية الصحافة. تتصاعد حدة الأزمات المعيشية والخدمية في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث شهدت محطات الوقود في مدينة أم درمان ازدحام وطوابير طويلة للمركبات إثر نقص الحاد وندرة المحروقات، مما تسبب في شلل شبه تام بحركة المواصلات وارتفاع تكاليف النقل اليومية. وفي تصريح لراديو تبنغا وصف أحد المواطنين الواقع المعيشي بالمأساوي، مؤكدا أن غياب فرص العمل وتوقف نشاط القطاع الخاص يمثلان العبء الأكبر على السكان. يضاف إلى ذلك انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم المخاطر. وأضاف المواطن لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة اللي بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء يعني بتلقى الناس بتعاني في موضوع الشغل، يعني مصدر الرزق، يعني ما في لسه القطاع الخاص، الشركات الخاصة، الشركات المحلات الكبيرة ممكن تستوعب الناس الخرطوم في السوق العربي، في السوق كده دين لسه ما صعب جدا نلقوا شغل. يعني الحركة في الخرطوم مكلفة جدا، يعني المواصلات مشكلة، مواصلات غالية، وحتى لو توفرت المواصلات بإنها قليلة من بعد المغرب بيكون ما في حركة، يعني الناس كلها تكون قاعدة في الأحياء، بتكون قاعدة كده ما تقدر تتحرك. يعني تاني الأسعار في السوق، يعني الأسعار في السوق كل يوم مختلفة، كل يوم ما في سعر ثابت، يعني الأسعار في السوق.
0: أكد رئيس لجنة الرضا الأهلي بشرى الصائم في منطقة الميرفا بولاية نهر النيل عن رفض الأهالي لاستيلاء شركة زادي ون على أرض بمساحة 1.5 مليون الفدان لإقامة أكبر مشروع زراعي في أفريقيا دون التوصل إلى اتفاق يعوض المجتمع المحلي أو يحقق مقومات التنمية المشتركة، رغم المحاولات المستمرة منذ 2017 للجلوس إلى طاولة التفاوض. وأعلن الصائم البدء في إجراءات التصعيد التي تتدرج من تنظيم وقفة احتجاجية بمقر شركة زادنا تتخللها مخاطبة جماهيرية تعقبها بعد يومين وقفة أخرى بسوق دار مالي، وتتضمن إقلاق السوق من الساعة 6 حتى 8 صباحا، مع تأكيده على استمرار الاستعداد للتفاوض ونيل الحقوق. وأضاف بشرى الصائم في هذا الخصوص:
4: أما قضية السوق دار مالي فهي قضية صراع مصالح لأطراف متعددة ممثلة في الميرفا كأصحاب الأرض والمحلية والشركة السودانية وأصحاب المصلحة والولاية وزادنا، والصراع حول عوائد ومنافع السوق. ونحن أصدرنا منشورنا الخاص بالتصعيد، والتصعيد حيكون على شكلين: الأول هو وقفة احتياجية ومخاطبة أمام زادنا، والأمر الثاني حنمشي بعده بيومين وقفة احتياجية في سوق دار مالي وتكفيله لمدة من الساعة 6 إلى الساعة 8.
0: ندد مواطنو محلية حلفة الجديدة بولاية كسل بتغول سلطات الولاية على المساحات والمرافق التابعة للمدارس بالمنطقة بتحريض وتسهيل من سموهم بسماسرة ومتنفذين في الولاية. وأشار رئيس الحراك المطلبي الشعبي عنت حسن عبدون لاستقطاع مساحة 250 مترا مربعا من المدرسة التجارية بنين لصالح أحد الأفراد، وعشر ألف متر مربع من مدرسة طبرق الثانوية وتوزيعها لصالح أشخاص وأفراد، وطالب وزارة التربية والتعليم بالتدخل الفوري لإيقاف هذه الانتهاكات. وأضاف رئيس الحراك المطلبي الشعبي عنتر حسن عبدون من حلفة الجديدة في هذا الخصوص:
5: ونحن اليوم في حلفة الجديدة بصدد توغل الولاية على مدارس حلفة الجديدة من سماسرة الولاية ومحلية حلفة الجديدة. قبل أيام توغل في المدرسة التجارية بنين ب 2250 متر مربع في المدرسة لصالح شخص، وبالأمس أيضا توقلوا في مدرسة طبري الثانوية في 10,000 متر مربع.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: عبدت لجان مقاومة بلدية القضارف قلقها الشديد إثر كشف وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 13,401 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ليدز. وأوضحت اللجان في تصريح صحفي أن هذه الأرقام تعكس التدهور المريع في القطاع الصحي جراء استمرار الحرب وتشريد السكان، مطالبة بالشفافية الكاملة حول ما إذا كانت هذه البيانات تغطي كافة ولايات البلاد أم أجزاء منها فقط، كما دعت إلى وقف فوري للنزاع المسلح وتأمين الأدوية بصورة منتظمة للمرضى، مع تسريع إعادة تأهيل المرافق الصحية وتكثيف حملات التوعية لتفادي الكارثة الصحية الشاملة. انتهت نشرة الأخبار من هذه
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج كنداكات وميارم لهذا الأسبوع. في المجتمعات التي أنهكتها الحرب لا تقتصر أدوار النساء في رعاية الأسر ومواجهة أعباء الحياة اليومية، بل كثيرا ما يجدن أنفسهم في مقدمة الصفوف عندما يحدق الخطر بالمجتمع. في أحد أحياء مدينة الضعيم بشرق دارفور تحولت لحظات عادية من عصر السبت الماضي إلى واقعة كادت أن تنتهي باختطاف طفل، عندما اعترضت مجموعة مسلحة تستقل عربة لاند كروزر طريق مجموعة من الأطفال أثناء عودتهم من صالون للحلاقة، واقتادت أحدهم إلى داخل العربة. وبينما كان الجناح يحاولون الفرار بالطفل علي كابور، تقدمت إحدى النساء ووقفت أمام العربة رافضة السماح لها بالمرور رغم تهديدات المسلحين لها بالقتل، حتى تجمع الجيران وأجبروا المجموعة على إطلاق سراح الطفل. في هذه الحلقة من كنداكات وميارم لا نحكي قصة طفل نجا من الاختطاف فقط، وإنما نسلط الضوء على نساء اخترن أن يكن فاعلات في حماية مجتمعاتهن، وعلى أدوار تتجاوز الصورة التقليدية للمرأة في أوقات الأزمات. نستمع إلى والدة الطفل نازك عز الدين، ثم إلى جارتين كانتا شاهدتين على تفاصيل الحادثة. بالنسبة لوالدة الطفل نازك عز الدين، كانت تلك اللحظات واحدة من أصعب التجارب التي يمكن أن تعيشها أم. التقيناها وروت لنا تفاصيل ما حدث منذ خروج ابنها إلى صالون الحلاقة وحتى عودته إليها بعد إفشال محاولة الاختطاف.
2: الحصل إنه زي الساعة 4:30 كده، والجديد هو اسمه علي محمد علي كبور من أسرة علي كبور. أنا أمه اسمي نازي عز الدين علي جودة. الودة قام أبوه وده وقال له يا خمس الصالون هنا في دونكي بعمة، يعني قريب مننا. أنا دونكي بعمة ده بيني وبينه 5 بلكات من المباني، وطبيعي كالعادة قاعد يمشوا كده في صالون هنا في الدونكي ده، هو المكان الأقرب والزمن خلاص يعني الساعة 4:30 ما في طريق يمشي السوق. فقال له يا خاك امشي أحلق، هو عمره 11 سنة، خاك امشي أحلق لأنه بكرة عندك مدرسة وكذا. شال قروشه، لحسن الحظ معاه أخوه عمته من نفس عمره وأولاد جيران 2 من نفس عمره، مشوا معاه الدونكي لقوا الصالون قافل دول راجعين. وحسب شهادة وحدة بيته بينه وبين الدونكي مبنى يعني بلك سكني واحد، العربية دي جات طرد الأولاد بفلوا 5 بيبان كويس، النظام بتاع الهارطوب اللي ورا فيها كنب دي 5 بيبان ورا مكتوب فيها الجمرة كويس، راقبين فيها 3 أشخاص السواق و2 تانين راقبين في مقعد النص. العربية مسلحة ب2 رشاش وزخيرة كده سلاسل كويس. العربية دي طارد الشفع من ورا، خلوا الشارع، اعتقدوا انه العربية في الشارع عادي، خلوا الشارع زحوا كده جنب على البيوت، العربية بدأت عاصراهم في نفس الاتجاه اللي هم ماشيين فيه. خلاص بعد حسوا انه العربية دي شنو قصداهم، لما حسوا بالخطر بقوا جارين، هم جارين يتشتتوا. والجديد اللفة اللي أخذها العربية أخذت اللفة وراه. الحصل انه الولد ده لما خلاص قربوا له بالعربية، قام واحد عديل فتح باب العربية ونزل حصره برجله وخماه وخم جابه خداه في مقعد النص. ويلا اللحظة دي أخوان والدنيا 4:30 يعني الشوارع كلها مليانة، شوفوا عم يلعبوا كورة وكده، وهم معروف في الحلة يعني بيعرفوا كلهم. خلاص بدوا يصرخوا علوش، هو بيقولوا لعلوش علوش، شالوه وعلوش خطفوه في الكروزر دي وكده. جارتي دي اسمها ميادة خالد، ميادة دي جات طالع، هم يعني جيراننا بيننا وبينهم حكاية بتاعت 4 بلك، وولد الصغير صاحب ولدي الصغير الأصغر من علي ده، خلاص سامع الشفع بيصرخ، وجات مارقة من بيت جيرانه، مالكم يا أولاد في شنو؟ قال لها العربية ديك شالوا فيها علوش أخو عمارة، هي بتعرف عمارة، خلاص بس الكروزة في اللحظة دي جاي عليها، خلاص لمن الكروزر خلاص بقى جنبها، وقفت قدام الكروزر. وعندنا برضو حاجة كبيرة الله يديها الصحة والعافية اسمها حبوبة حاجة، حبوبة حاجة دي مشت برضو وقفت معاها قدام العربية في اللحظة دي، بتاع العربية وقف دقت ليه الكبوت بتاع العربية، قالت للولد الشيلته ده نزله، قال لها ما بنزله، المهم استفزتهم بالكلام تنزلوا ما تنزلوا، قال لك شنو؟ قالت لهم اي ولدي ما بتمشوا بي من هنا، خلاص في واحد الكلام استفز فتح الباب وجاه نازل ولا يدع، اللحظة اللي اتفتح فيها الباب دي بقى ولدي شنو في باب فاتح بجاي قصاده، لانه كان هم الشباب دي قافلينه بالجهتين، واحد باتجاه الباب ده واحد باتجاه الباب ده، وشافع في النص، خلاص قام له ولي ميادة دي يدها وقال لها يا أخي زحي وإلا بقتلك، قالت له اقتلني لكن من هنا وبتمشي. باللحظة دي الجيران مرقوا، وكم هايل من النسوان وقفوا قدام العربية والمشادة بدت والكلام بدأ، خلاص في ود يعني، أنا والله النصيحة ما بعرفه ولحد اللحظة دي أنا ما شفته بعيني، وهي ميادة ذاته بتحكي لي إنه هو ضيف عند جيرانهم، يعني ما تابع اليوم هم زادهم، اطلق ضيف قاعد في ديوان جيراننا، خلاص الولدي في اللحظة دي كتابت وقول لها يا خالتي ميادة العربية دي أن الناس دي خاطفيني مرقوني منهم، الناس دي خاطفيني مرقوني منهم، اللحظة دي الولد قام جراه لأنه ذاك نزل بجيلاوي في ميادة الكان قافله من الكان قافله بجاه الباب البجاي، خلاص الولد جر الشافع نزله في الواطة، في اللحظة ديك نحن لحقنا، أنا شخصيا ما حصل، حصلوا ناس أبوه وأولاد عمه وكده الجماعة دي حصلوا هناك، أنا دي وقعت في النص ما فهمت أي شيء، جاتني حالة كده بتاعت غيبوبة ولا يغماء ما فهمت أنا مالي، الشباب حصلوا هناك على العربية.
1: خلف هذه الكلمات عاشت نازك لحظات من الخوف على طفلها، لكنها وجدت حولها نساء وجيران لم يقفوا متفرجين أمام ما حدث. في اللحظة التي كان يمكن أن يتراجع فيها الجميع خوفا من السلاح والتهديد، اختارت إحدى النساء الحي أن تتقدم ووقفت أمام عروة الخاطفين وأغلقت الطريق أمامها مطالبة بإطلاق سراح الطفل. هددها المسلحون بالقتل لكنها لم تبتعد، كان موقفها مخاطرة كبيرة، لكنه أظهر كيف يمكن للمرأة حتى في أكثر اللحظات خطورة أن تتحول من شاهدة على الحدث إلى طرف فاعل في حماية مجتمعها. نستمع إلى واحدة من أسرة الطفل كانت شاهدة على الحدث.
3: أنا عمة الابن المخطوف شقيقة أبوه، والله يا أخي العربية دي سكات من فيها الجمرة، والناس دين مسلحين برشاش وناس جاهزين، قبل الموضوع حق الولد ده احنا عندنا ناس مؤجرين معانا عندهم عربيه، نفس العربيه القادمين فيها الجمره دي، والله متابعين الولد بتاع العربيه ده مهدده مرتين وبيطلع منهم في نفس البيت حقنا ذاته، مؤجرين بيتنا احنا، الاولاد ده الامس مشوا العلاج، انا من جرا راجعين العربيه ده طردت اللي شفع الثلاثه ده، اي زول ماشي بشارع من المحل ديك العيال ده، الولد واحد ده العربيه حاصره العيال ده، قال له الولد ده واحد جاري، قال له الولد ركبه في العربيه في النص، أمتنا الهسع اتحدثت دي ومع ميادة دي، وقفت قدام العربية قال لا أطلع أنا بضربك، قالت لا أضربني
4: ميادة دي الولاية يدها عجيب،
3: والولاية يدها داري كسيرة، قالت لا كسيرة، قالت لا أنا بموت حتى العربية دي تطلع، في حتتهم دي كورك والناس لموا هني برضو حتى وهزعوا ناس البيت،
4: خلاص
3: واسمه هنو عمامه وعبوه، وعندي أنا ولدي ذاته تابع للدعم السريع اسمه لويس، بموتر حصل العربية دي لحد موتر وتكسر، وقع وجرأ طلع السكين ضاري طعين، خلاص ناس الحلة مسكوه وقبضوا الولد نزلوه، العربية من حتة ديك لقى الطريقة تخارجت، وتاني جاء واحد من الدعم السريع اسمه محمد عابر طريق لقى لنا زي الرايبين، قال الحاصل شنو؟ قال له والله العربية دي كان ده خطفت ولد وأسع نزلوه العربية دربها، وقال ده ركب أبوه ولدي ده ذاته وعمه شقيق أبو موسى وحصلوا مشوا بالشارع، فاتوا بالشارع الأوغاف بهناك، ومن الأوغاف العربية طلعت فاتت الزريبة برا هناك المغابر، لقوا النازل خشوا ربطوا الباب حقه، طبعا العربية كبزت، نزل الغايد اللي بيقول له محمد ده خش لهم جوا، قال لهم انتوا ما تنزلوا، خش لهم جوا، لقام واحد خش المسجد الرشاج ده، قال لهم اطلعوا الأسد والعربية دارين تخطفوا الطفل، قال له الآن احنا لكن احنا ما دارين نخطفه، دارين نجيبوا البيت بس ونرجعوه. تجيبوا البيت كيف وترجعوا؟ قال لهم اطلعوا. جاء طالعين طلعوا الثلاثة استلموا، وقال لهم وين موسى اخوي؟ قال عندهم رشاش، قال الرشاش وين؟ قال الرشاش جوا، فاتوا شال الرشاش جابوه وسلموا العربية والرشاش اسع الشرطة. والله الناس ديل الدعم بتاع اللي في الدعم السريع هناك، الناس ديل يعني اول عصابة قالوا بني عاطفهم
5: من
3: بواط الخيل. يا جماعة انتوا بالإذاعة يعني تكلموا وتعلنوا الناس والأولاد ده احنا ما دارين فكهم وما دارين حلهم، لأن عشان الأمور دي ما تتكرر لنا في الضعين، ودي أول مرة، وما شاء الله الأسرة دي والعمات والأخوات دي الوقفة مواقف بتاعة رجولة، وكتر خير ومبارك الله فيهم، جزاهم والله خير وألف إحسان. لو لاهم كان وقت ده الولد كان في خبر، كان احنا ما عرفنا لا اتجاه وما عارفين لأي طريقة. وكتر خيرك وبارك الله فيك على هذا سؤالك ومتابعتك لنا. يعني
1: كانت جارة أخرى تتابع المشهد عن قرب وشاهدت كيف تحرك السكان وكيف كان للنساء حضور واضح في تلك اللحظات، تروي لنا تفاصيل ما رأته وكيف انتهت محاولة الاختطاف.
6: كيف أولادي؟ سلام عليك، كيف صحتك وعافيتك؟ الله يبارك فيه. والله أنا لقد جوا البيت وبسمع العيال ذي العاطم، وجيت مارقة، جيت مره لقيت اخو الصغير ده قال اخوي خطفه، وجريت عرفت ده ولد ولدي، وانا ذاتي ابو ده انا على كبر ده بيبقى لي ولد خالتي، انا ذاتي بيبقى لي ولد خالتي، وجريت ماشي لما مشيت لقيت مياده دي واقفه قدامي تتكلم لي، انا المياده بالباب الغريب وانا بالباب الصباح، قال انا لما جيت وقفته ولادي من شافني قاعد يبكي يا حبوبه يا حبوبه، قلت له ما تبكي ما تبكي انا معاك، لما ادوك المركز انا معاك، وكان بيتك وانا معك، هو قال لي انا ماشي مودي بيتنا، قلت له خلاص اروح حتى بيت المتخبر انا اروح معك، لما شافني كده حرهرت قال لي اوضحي كده والله نضربه، قلت له تفضل اضربني، قلت له تفضل اضربني، وخلاص اتكلمنا نجادل في كلامنا ده، الناس حضروا لما حضروا ولدي شفت ولدي نزل بغادي انا خلاص كسيته، هو الولد نزل بغادي انا كسيته ورا وبعد ذاك الناس دي رجال وعين ده رابوا زيد بسلاح والبسكين وكلهم رابوا زيد واقفين، يا هون دي حاضر البداية يا هي زيدة.
1: عاد الطفل إلى أسرته وانتهت محاولة الاختطاف دون أن يفقد الحي أحد أطفاله، لكن الحادثة تركت وراءها أكثر من مجرة الخوف، فقد كشفت عن وجه آخر من أدوار النساء داخل المجتمعات التي تعيش تحت وطأة الحرب وحالات الانفلات الأمني. هذه واحدة من الحكايات التي تقول إن الكنداكات والميارم لا يصنعن الحياة فقط داخل بيوتهن، بل يقفن أيضا في الصفوف الأولى عندما يحتاج المجتمع إلى من يحميه. بهذا مستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من كنداكات وميارم، إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى. هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو، والسلام عليكم ورحمة الله.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: على راديو دبندر. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا حديث اليوم. اتكرر في الأونة الأخيرة ظهور رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح البرهان وسط المواطنين في شوارع الخرطوم في مشاهد لافتة تختلف عن الظهور الرسمي التقليدي لرئيس دولة في ظل الحرب. من أول ظهور له جنب بائعة شاي وهو بتناول القهوة في أول خروجه من حصار القيادة العامة في 2023 إلى تناول الطعام مع المواطنين وزيارة دور الرياضة ومصافحة المارة والتقاط الصور معهم. وقبل أيام ظهر وهو سايق عربية بوكس دبل كاب وسط شوارع العاصمة وبعض المواطنين بالتقاط الصور معه. وفي مرة برضو ظهر وهو بمارس الرياضة بشكل طبيعي طبعا في واحدة من الصالات الرياضية. وأخيرا ظهر وهو بيأكل وبتناول فتة فول البوش مع مجموعة من الشباب في الشارع، واللي هي يعني أصدر فيها توجيهات لوالي الخرطوم بتسهيل عودة الحياة للخرطوم وعدم التضييق على بيعات الشاي. لكن خلف المشاهد العفوية والرسائل الإنسانية الظاهرة دي تبرز أسئلة تتجاوز حدود التواصل المباشر مع المواطنين، تتعلق بأنه الرسائل السياسية والاجتماعية اللي بيحملها ظهور البرهان المتكرر في كل مرة، وهل هو بيسعى إلى طمأنة سكان الخرطوم والنازحين وتشجيع العودة الطوعية للعاصمة وتقديم صورة عن استعادة الأمن والخدمات والحياة الطبيعية؟ وبرضه ما هي الرسائل الموجهة للداخل والخارج من ظهور قائد الجيش بزيه العسكري وسط الجمهور في التوقيت ده بالذات؟ وكيف يقرأ الشارع السوداني اللي أنهكته سنوات الحرب الرمزية دي؟ هل تعيد بناء الثقة المفقودة بين المواطن والسلطة أم تقرأ كمجرد مناورة إعلامية ورسائل سياسية؟ قراءات متعددة بين الرسائل السياسية والأبعاد الاجتماعية والرمزية الإعلامية بنناقشها اليوم ونستغرق دلالاتها في مرحلة ما بعد الحرب مع عدد من الصحفيين والإعلاميين والباحثين. يسعدنا أن ينضمنا في الحلقة دي برنامج حديث اليوم نخبة من الضيوف، أستاذة مروة الحاج صحفية وباحثة متخصصة في الشأن السوداني، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ مكي المغربي، الأستاذ علم الاجتماع بالجامعات دكتور عبد الناصر العالي الفكي، وأخيرا الأستاذ الصحفي عمرو شعبان. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ونبدأ بالأستاذة مروة الحاج. أهلا ومرحبا بك أستاذة مروة، وعايزينك تورينا يعني نظرتك شنو وبتقري ظهور البرهان المتكرر في شوارع الخرطوم من أي زاوية أو من أي ناحية، وما هي دلالاته وتحليلك لها شنو؟
2: في تقديري أنه تحركات البرهان الشعبية وشرب القهوة وأكل الزلابية يجب أن تقرأ يعني قراءة سياسية، فهي بالتأكيد ليست يعني صور نمطية عفوية يعني بدرت من البرهان بشكل عفوي، وإنما هو نمط اتصال سياسي مدروس يهدف لإيصال رسائل محددة أو موجهة في تقدير لعدة جهات أو جبهات، بجانب إنه البرهان يريد أن يظهر بمظهر القائد المندمج مع شعبه وتعزيز فكرة أن الجيش والشارع في معسكر واحد في هذه الحرب وضد التمرد والمتمردين، ومحاولة تثبيت العلاقة الرمزية بين الجيش والمجتمع. ودي صورة بحاول يعني الكثير من الذين يتصدرون المشهد السياسي الآن في بورسودان والخرطوم إيصالة رسالة البرهان هنا للشارع العام بتقول بأن قائد الجيش الذي يقاتل من أجله هو جزء منهم ويستطيع أن يجلس بينهم بشكل طبيعي وفي أمان. ودي نقطة مهمة جدا في رسالة معسكر الحرب، وهي أن الجيش والشارع السوداني لا ينفصلان. أيضا في تقديري هناك رسالة واحدة لكنها موجهة في إطارين مختلفين. الإطار الأول هو بالنسبة للجنود والمقاتلين، فالرسالة بتقول لهم إنه مجهوداتكم لعودة الحياة إلى طبيعتها يعني قد نجحت وأثمرت، وأن المعركة مستمرة والحياة الطبيعية التي قاتلتم من أجلها بدأت تعود، والوضع في السودان الآن بات يعني آمل بشكل تام، لدرجة أن قائد الجيش شخصيا يمكنه التحرك والجلوس في الطرق والشارع العام. الإطار الثاني هو رسالة للنازحين واللاجئين، فعندما يظهر قائد الجيش ويشرب ويأكل مع المواطنين في الشارع العام، فالرسالة الموجهة إليهم بأن عودوا إلى منازلكم، فالحياة عادت بشكل طبيعي والشوارع آمنة وليست ساحة حرب يعني كما تتوقعون. والسبب اللي أدى لنزوحكم ولجوءكم يعني بات الآن غير موجود، يعني هذا ما يتماشى مع الضغوطات الفعلية التي تحث اللاجئين للعودة بطرق وممارسات مختلفة، وآخرها ربما الضغوطات الاقتصادية من خلال بنك الخرطوم لعودة الناس لتسجيل أو تجديد بياناتهم. لكن جميع الرسائل السابقة لا تنفصل عن رغبة البرهان بالتأكيد في بناء صورة الزعيم الشعبي حتى يستثمرها مستقبلا في العملية السياسية، باعتبار أنه هو يتهيأ للمرحلة المقبلة. وفي المرحلة المقبلة هناك تساؤلات كثيرة حول طبيعة الحكم، من يحكم ومن يمثل الدولة ومن يمتلك الشرعية. فالرسالة هنا تقول أنا قائد الدولة الذي أوقف التمرد ودحره من العاصمة إلى أطراف ولايات غرب السودان، وأنا القائد الذي وقف مع الشعب في الحرب واستعاد الدولة من التمرد، إذن أنا مؤهل للبقاء على السلطة مدى الحياة. وبالتالي فإن ظهور البرهان الشعبي في تقديري يعد جزءا من تعبئة الرأي العام للمرحلة السياسية المقبلة.
1: أستاذ بكر المغربي، أهلا ومرحبا بك في رأي الجبنجة، وعايزينك برضو تورينا هل الأمر ده طبيعي يعني خروج رئيس مجلس السيادة أو خروج رئيس دولة في الشوارع والتقاط الصور وظهور المتكرر بشكل مستمر، ده الأمر طبيعي يعني، أم أنه خلف هذا الظهور فيه رسائل سياسية؟
3: الأخ رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق البرهان له فترة طويلة، ويمكن أن نقول طوال هذه الحرب هو في هذا النمط من القيادة المتصلة بالجماهير وبالشعب. ودليل على ذلك أنه في اليوم الذي خرج فيه من القيادة العامة الحصار المطبق عليه بدأ برنامجه بكوب قهوة في الشارع العام. إذن الأمر لا علاقة له الآن بتطورات تجري الآن أو مسائل سياسية. نعم صحيح هنالك حوار سوداني مقبل، والبعض يستبقه بالتكهنات أن هذا الحوار سيكرس لرئاسة وحكم البرهان أو سيكرس لعودة النظام السابق، وأعتقد هنالك من يديرون هذا الحوار أو مقبلين على هذا الحوار ويعتقدون أنه سيفضي إلى تطورات دستورية. ولذلك أعتقد السردية الناقدة للبرهان في مسألة التقائه واقترابه من الجماهير هي سردية رافضة للتطور الدستوري والحوار الدستوري والحوار السوداني الذي يجري الآن.
1: أصدقائنا المستمعين، راديو دبنجة، وما زلنا في برنامج حديث اليوم مواصلين في حلقة اليوم حول ظهور البرهان في شوارع الخرطوم والتقاطه بعض الصور مع المواطنين. وضيفنا الثالث أستاذ علم الاجتماع بالجامعات الدكتور عبد الناصر الفكي. ودكتور عبد الناصر، من ناحية اجتماعية سياسية، ما هو تحليلك لهذه الظاهرة والخروج المتكرر لرئيس مجلس السيادة في ظروف الحرب الحالية؟ هل بتحمل رسائل للداخل وللخارج، أم رسائل للقوى السياسية، أم رسائل للمواطنين وإغراءهم بالعودة الطوعية باعتبار أنه الأمن أصبح مستتب وهو الرئيس الآن يتجول في شوارع العاصمة وأن الخدمات عادت كما هي؟
4: فأبتكر هي واحدة من أدوات السياسة، يعني والحرب وجه من أوجه السياسة، تستخدم الأساليب دي دوما لتذويب الفجوة اللي هي الغاية دائما. لما نكون في أزمات بيستخدم مثل هذا السلوك التعويضي في تغريب وجهات النظر، في أنه يقوم بأدوار هي تحدد له طبيعة أو تشرع وضعه كغايد أو تعكس في أنه هو موجود وسط الجماهير. فده عنده دلالات ورسالات ورسائل كثيرة يعني ممكن تترسل. وأفتكر أنه الكلام ده بتقوم به جهات خبرة يعني واستشارات، مرات تكون دولية وممكن تكون محلية، هي بتصب له أنه ماذا يفعل الغايد بشكل فيه نوع من التحديد لدوره ومخرجات الفعل بناء على العلوم بتاعتنا دي السلوكية زي علم الاجتماع وعلم النفس والسياسة والاتجاه المشترك للعلوم والتداخلة. في حرب السودان الأفعال والمظاهر للقيادة مهم جدا، لأن الحرب لا عندها بعدها الاجتماعي والثقافي اللي بيحتاج لاستعطاف الجماهير والتفافة، خاصة إنه لفهم وضرورات الاجتماع لهم الحرب المرتبط بالثقافة السودانية وحمولات التاريخية. ولأن الحرب أصلا للأسف تستمد القوة والسلطة من الثقافة الاجتماعية في ظل ضعف وتأرجح مؤسسات وأجهزة الدولة، فالموضوع فيه دعم للشرعية وخروج فيما يبدو كما يصهر أو يتمسخر إلى خروج من البروتوكول، تجاوز ذلك وإنه يصهر يشرب في العرديب أو يشيل أطفال المدرسة بالبوكسي في السخانة ويأكل لقيمات في شارع النيل. وده كله هو استدراك واستهلاك عاطفي ينزع خصوصية الرئيس وتراتيبه زي ما قلت للبروتوكول، ويرسل رسالة أنا معاكم في الحلوة والمرة. وده نفهمه في إطار السياق المعاناة وانعدام الخدمات وصعوبة الحياة في العلاج والغذاء وحتى توفر الطاقة. الآن السودانيين في الداخل يعيشوا في شكل غاية من السوء، اللي هو بيتطلب إنه بيتطلب إنه يقوم بمثل هذه الأدوار لجانب من الاستعطاف، ويمكن يكون هو دعوة للعودة إلى الداخل ومشاركة اللاجئين بمشاركة اللاجئين والنازحين، إنه الأوضاع هي كما عادت أحسن من الأول. وهذا فيه نوع من تعزيز التماسك الاجتماعي والتأثير وتقليل الفجوات في صورة الرئيس، اللي هو بيحاول أيضا يظهر بشكل متواضع

0: ممكن يفهم في إطار تعزيز الرمزية والبحث عن نموذج القائد الكاريزمي الجماهيري الشعبي ونموذج سائد في العالم كله. شفناه في نايريري في تنزانيا، جون كروما في غانا، جمال عبد الناصر في مصر وغيره. فالقيادة الشعبية الجماهيرية دي قيادة مطلوبة بالذات في الدول في العالم الثالث. أنا أفتكر إنه في رسائل عدة من السلوكيات أو من التمصر اللي بيسخر به البرهان في الشارع، إنه في رسالة للمواطنين بإنه الوضع عاد مستقر وما في أي مشكلة، وفي الخارج إنه أنا رئيس بتمتع بشرعية وبتمتع بوجود وبانتشار، وإنه هنالك شرعية جماهيرية ودعم للخطوات والالتفاف، والشعب بيعيش حالة معنوية عالية واستقرار أمني في المدن، بما يعني الحرب أصبحت في الأطراف وهي عودة للمراكز. أما في الأخير أنا بقول هو سلوك تعويضي يمارس لإعطاء شرعية وتقلقل وإرسال رسائل إيجابية واستدرار للعاطفة الشعبية في ظل ضعف وبل انعدام الخدمات وحالة عجز لدولة الأمر الواقع، كأنه في جانب آخر يمارس دور التنويم والتخدير المغناطيسي بمظاهر وقتية لا تسمن ولا تغني من جوع، وسط حالة الانهيار الاقتصادي وتدهور العملة، وأيضا حالة عدم ثبات ميداني عسكري للجيش في الحرب الأهلية السودانية.
1: أخيرا نرحب ضيفنا الكريم الأستاذ الصحفي عمرو شعبان. أهلا ومرحبا بك أستاذ عمرو شعبان. برضو سؤالنا يختلف عن أسئلتنا للضيوف السابقين حول ظاهرة خروج البرهان المتكررة في الآونة الأخيرة، بالأخص بالزي العسكري وسط المواطنين في كل من الخرطوم وبور السودان، يعني كان بيطلع في كل فترة بيتجول في الشوارع بشكل طبيعي، فما هو يعني نظرتك لهذه الخطوة؟
2: طيب، من الواضح جدا انه عشان يعني يتم قراءة المشهد السوداني، ما بتتم القراءة دي بمعزل عن السياق السياسي العام. التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات 25 أكتوبر وما تلاها بعد ذلك من اندلاع حرب 15 أبريل. وبالتأكيد في ظل غياب مسار ديمقراطي حقيقي أو تفويض شعبي منتخب وتآكل مؤسسات الدولة التقليدية، البرهان بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملى الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري، ويحاول يمنح سلطة الأمر الواقع الموجودة حاليا في الخرطوم وبور السودان طابعا تداوليا كأنه بيقرب من هموم الشارع اليومية المنهك بفعل الحرب والغلاء الفاحش تهاوي العملة الوطنية. وهو لو كان حقيقي في القصص دي فالطريق واضح لرفع الازمه دي عن كاهل المواطنين يعني، لكن ده كله في اطار تكتيك سياسي الهدف فيه انتاج شرعيه بديله. الحراك الاخير ده بيجي مع التزامن طبعا مع تطورات عسكريه بالغه الحساسيه، يعني تجدد الهدمات بالطائرات والمسيرات واستهدافات لمواقع مختلفة في مدرمان ومواقع تانية في الخرطوم. وطبعا التصعيد ده طوال بينتهي من الرسالة اللي حاولوا يرسلها بالجولات الميدانية التي سعى أن يكرسها. يعني انت ما في امن ولا اي حاجة، يعني انت بتقول للناس تعالوا انا بحرامتي دي انه في امن، هو تجوالي ده وجولاتي دي انه انا في امن وامان. الحقيقة ما كده، يعني انت ما قادر زمان تحمي ولا حسي هتحمي ولا بكرة بتحمي، وده طبعا بيخلي القيادة العسكرية في تناقض صارخ بين مساعي تسويق الاستقرار وتشجيع العودة الطبيعية للنازحين واللاجئين من جهة، بين عجز منظومة الدفاع الجوي

0: نفسها أن تثير مظلة طبعا حقيقية. تحصن العاصمة من خروج المسيرات، هو فكرة استهداف البنية التحتية والأحياء السكنية. من جهة تانية المواطنين تاني ما فيهم حيل عشان يعني يتحملوا عمليات نزوح جديدة. فبالتالي أو في التحرير النهائي الجولات دي كلها محاولة استباقية لسواء التململ الشعبي المتوقع أو متصاعد جراء الضغوط المعيشية وتكلفة الحرب الباهظة اللي هم مصر عليها وحلفائهم من الإسلاميين. وأكيد برضو الطرف الثاني يعني ما هم كلهم متآمرين على الثورة يعني. في رسالة مزدوجة للداخل والخارج البرهان حاول يرسلها، مفاد أن الجيش ما زال يمسك بزمام المبادرة سياسيا وميدانيا، رغم أن الواقع العسكري الأرضي يعكس حرب استنزاف معقدة جاوز السيطرة الجغرافية المحدودة لتطال عمق الاستقرار الأمني السياسي للسلطة نفسها في البرسلان.
1: بهذا نصلكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ظهور البرهان في شوارع الخرطوم، وإن كانت هذه الزيارات اللي بيقوم بها مشاهد عفوية أم بتأخذ طابع سياسي. واستضفنا عدد من الصحفيين لإدلاء آرائهم حول هذه القضية. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا لهذا اليوم الأحد الموافق 23 شهر 8 لسنة 2026. وابدأوها بالعناوين. القوى المناهضة للحرب ترفض رسميا في ختام اجتماعها بأديس أبابا دعوة البرهان للحوار. جمينة تتهم الخرطوم بتنفيذ ضربات جوية بطائرات ومسيرات داخل الأراضي الجهادية. السلطات بالنيل الأزرق تغلق دور المساعدات والتكايا في معسكرات النازحين وتمنع غرف الطوارئ. اعتقال أكثر من 10 شباب في موقع ستارلينك بمنطقة أم البدر شمال النهود ومطالبة بإطلاق سراحهم. والآن من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. رفضت القوى المناهضة للحرب وغير المصطفى مع أطرافها دعوة البرهان للحوار، ووصفت الدعوة بأنها غير محايدة واعتبرتها تقسيم للسودان بحكم الأمر الواقع. وجددت هذه القوى في ختام اجتماعها في أديس أبابا يوم الأحد رفضها لأي حوار يصاغ في قبضة طرف للحرب، وأكدت أن السودان يحتاج لعملية سلام حقيقي وليس حوار تضليلي. وأكدت في بيانها الختامي أن لا معنى لأي عملية سياسية لا ترتبط بوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، ورفضت أي حوار يسعى لتكريس الاستبداد والحكم العسكري. وأكد البيان الختامي أن جوهر دعوة البرهان تكريس لاختطاف الدولة بواسطة عناصر النظام البائي. وأضاف عبد الواحد نور رئيس حركة تحرير السودان وهو يعلق على أهمية المؤتمر في هذا الخصوص:
1: وافقوا على كيفية إنهاء رفض الحرب أولا، وقدر إنهاءه وأولا وقفه وإنهاءه، ويكون في تحول ديمقراطي بيتم بواسطة القوة المدنية.
0: ومن جهة ثانية أكدت القوى المناهضة للحرب وغير المصطفى مع أطرافها في بيانها الختامي أن هدف أي عملية للسلام هو وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية ومخاطبة جذور الأزمة السودانية والحفاظ على وحدة السودان. وقالت إن هناك ثلاث مسارات للعملية السلمية، وهي مسار الأزمة الإنسانية ومسار إطلاق النار والمسار السياسي، وطالبت بضرورة أن تعكس الأطراف المشاركة في عملية السلام الواقع السوداني. وشارك في اجتماع القوى المناهضة للحرب الذي اختتم أعماله الأحد في أديس أبابا كل من قوى إعلان المبادئ السوداني وحزب المؤتمر الشعبي وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل وعدد من منظمات المجتمع المدني والشبكات النسائية والشبابية، إلى جانب شخصيات عامة من المفكرين والأكاديميين والأدباء والمثقفين. اتهمت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التشادية الجيش السوداني بتنفيذ ضربات جوية بطائرات ومسيرات داخل الأراضي التشادية في إقليم إنيد الشرقية. وقالت الهيئة في بيان إن القصف وقع مساء الخميس 20 أغسطس قرب الحدود التشادية السودانية قبل أن يمتد لأكثر من 100 كيلومتر داخل الأراضي التشادية. وأضافت أن طائرات ومسيرات تابعة للجيش السوداني لاحقت وقصفت قافلة مركبات داخل الأراضي التشادية في حادثة وصفت بأنها انتهاك جديد للسيادة وسلامة الأراضي التشادية. وأكدت هيئة الأركان التشادية عدم تسجيل ضحايا تشاديين جراء القصف، مشيرة إلى أن قوات الدفاع والأمن وضعت في أعلى درجات التأهب، ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجيش السوداني بشأن الاتهامات التشادية. أغلقت السلطات بإقليم النيل الأزرق دور المساعدات والتكايا في معسكرات النازحين، ومنعت غرف الطوارئ والمبادرات المحلية من أداء دورها الإنساني في خدمة النازحين والمتضررين جراء استمرار الحرب والمأساة الإنسانية بالإقليم. وأدانت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق في بيان إغلاق دور المساعدات والتكايا ومنع غرف الطوارئ من أداء دورها الإنساني في الإقليم، وطالبت بالوقف الفوري لجميع الإجراءات التي تستهدف المبادرات المحلية وغرف الطوارئ والتكايا بالنيل الأزرق. وطالبت المبادرة في بيانها بإعادة فتح دور المساعدات والسماح للمتطوعين بمواصلة عملهم الإنساني دون مضايقات أو تهديدات، كما طالبت بفتح تحقيق مستقل وشفاف في أي ادعاءات بشأن إساءة استخدام المساعدات الإنسانية أو تحويلها عن مستحقها. تفيد الأنباء الواردة من غرب كردفان باعتقال أكثر من 10 شباب كانوا موجودين في موقع لتقديم خدمة الإنترنت عبر ستارلينك، وذلك بمنطقة أم البدر شمال مدينة النهود يوم السبت 22 أغسطس. وجاءت عملية الاعتقال خلال عملية مداهمة نفذتها قوات تابعة للدعم السريع التي تسيطر على المنطقة على مركز الستارلينك لخدمات الإنترنت في المنطقة. وقالت غرفة طوارئ دار حمر إن الاقتحام أسفر عن اعتقال أكثر من 10 شباب كانوا موجودين في مواقع الستارلينك، وأضافت أن القوات فرضت غرامة مالية قدرها 5 ملايين جنيه سوداني على صاحب الجهاز الستارلينك، وطالبت الغرفة المنظمات الحقوقية والإنسانية بتوثيق الانتهاكات والضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين، كما طالبت الغرفة في بيان بحماية المدنيين وضمان وصولهم إلى وسائل الاتصال. أبدى النازحون في معسكرات خزان جديد بولاية شرق دارفور مخاوف متزايدة من تداعيات فصل الأمطار في ظل أوضاع إنسانية صعبة يعيشونها دون مخيمات أو معينات إيواء كافية، حيث يفترش كثير منهم الأرض ويلتحفون السماء. ونقلت عضو بتنسيقية المعسكر صورا حية تعكس حجم معاناة النازحين خاصة النساء والأطفال، مشيرة إلى أن المنظمات الإنسانية قامت خلال الأيام الماضية بتوزيع كميات من الخيام إلا أنها لم تغطي احتياجات جميع النازحين في المعسكر. وقالت نازحات في استطلاع لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بالمعاناة والظروف اللي انتم مرين بها. السلام عليكم، معك آمنة أحمد عبد الله من ولاية شمال دارفور. نحن الآن والله كنا في معسكر النغير لين 9 شهور ولا 10، لكن ما في شيء، يعني بيجينا المنظمة بيجي لكن الحاجات بيجينا بسيطة. أول حاجة ياهود في القيم جات لكن ما حصلت لنا، يعني إحنا في أول سنتر ذات في أول سنتر ياهو حصل من 1 لحد 6 7، إحنا ما يعني قشوا لكن الناس يعني.
0: وفي إقليم النيل الأزرق تستضيف مدارس قنيص غرب وشرق بمحافظة الدمازين أكثر من 1500 أسرة نزحت من محافظة قيسان عقب المعارك الأخيرة بولاية النيل الأزرق. ويواجه هؤلاء النازحون الفارون من قيسان إلى قنيص ظروف إنسانية سيئة، حيث يعيشون بلا مأوى أو غذاء ويفترشون الأرض مع استمرار وصول نازحين جدد يوميا. وناشد نشطاء ومبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق السلطات بإقليم النيل الأزرق والمنظمات الإنسانية والخيرية بالتدخل الفوري لتوفير المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية لإنقاذ الأسر المتضررة قبل أن تتفاقم الكارثة الإنسانية. عبرت نقابة الصحفيين السودانيين عن رفضها القاطع لخطابات الوصم والتصنيف السياسي والمهني التي تطال صحفي ولاية الجزيرة وربطهم بتحالف تأسيس. وأكدت النقابة في بيان لها أن إقحام الإعلاميين في الصراع العسكري يهدد حياتهم بشكل مباشر ويضعهم في مرمى النيران، مشددة على ضرورة الالتزام باستقلالية العمل الصحفي والحياد، كما نوهت بالدور الإنساني الذي قدمه صحفيو الجزيرة في دعم زملائهم النازحين لافتة إلى أن الحرب أسفرت حتى الآن عن ارتقاء 34 شهيدا وشهيدة من الكوادر الصحفية، ومطالبة في ذات الوقت بوقف سياسات التصنيف وتوفير البيئة الآمنة لحرية الصحافة. تتصاعد حدة الأزمات المعيشية والخدمية في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث شهدت محطات الوقود في مدينة أم درمان ازدحام وطوابير طويلة للمركبات إثر نقص الحاد وندرة المحروقات، مما تسبب في شلل شبه تام بحركة المواصلات وارتفاع تكاليف النقل اليومية. وفي تصريح لراديو تبنغا وصف أحد المواطنين الواقع المعيشي بالمأساوي، مؤكدا أن غياب فرص العمل وتوقف نشاط القطاع الخاص يمثلان العبء الأكبر على السكان. يضاف إلى ذلك انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم المخاطر. وأضاف المواطن لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء يعني بتلقى الناس بتعاني في موضوع الشغل، يعني مصدر الرزق، يعني ما في لسه القطاع الخاص، الشركات الخاصة، الشركات، المحلات الكبيرة ممكن تستوعب الناس، ناس الخرطوم في السوق العربي، في سوق كده كده دين لسه ما صعب جدا جدا انه شغل. يعني الحركة في الخرطوم مكلفة جدا جدا، يعني المواصلات ومشكلة مواصلات غالية، وحتى لو توفرت المواصلات بإنها قليلة من بعد المغرب بيكون ما في حركة، يعني الناس كلها بتكون قاعدة في الأحياء، بتكون قاعدة كده كده ما تقدر تتحرك. يعني تاني الأسعار في السوق، يعني الأسعار في السوق كل يوم مختلفة، كل يوم ما في سعر ثابت، يعني الأسعار في السوق.
0: أكد رئيس لجنة الرضا الأهلي بشرى الصائم في منطقة الميرفا بولاية نهر النيل عن رفض الأهالي لاستيلاء شركة زادي ون على أرض بمساحة 1.5 مليون الفدان لإقامة أكبر مشروع زراعي في أفريقيا دون التوصل إلى اتفاق يعوض المجتمع المحلي أو يحقق مقومات التنمية المشتركة، رغم المحاولات المستمرة منذ 2017 للجلوس إلى طاولة التفاوض. وأعلن الصائم البدء في إجراءات التصعيد التي تتدرج من تنظيم وقفة احتجاجية بمقر شركة زادنا تتخللها مخاطبة جماهيرية، تعقبها بعد يومين وقفة أخرى بسوق دار مالي، وتتضمن إقلاق السوق من الساعة 6 حتى 8 صباحا، مع تأكيده على استمرار الاستعداد للتفاوض ونيل الحقوق. وأضاف بشرى الصائم في هذا الخصوص:
4: أما قضية السوق دار مالي فهي قضية صراع مصالح لأطراف متعددة ممثلة في الميرفاب كأصحاب الأرض والمحلية والشركة السودانية وأصحاب المصلحة والولاية وزادنا، والصراع حول عوائد ومنافع السوق. ونحن أصدرنا منشورنا الخاص بالتصعيد، والتصعيد هيكون على شكلين: الأول هو وقفة احتياجية ومخاطبة أمام زادنا، والأمر الثاني هنمشي بعده بيومين وقفة احتياجية في سوق دار مالي وتكفيله لمدة من الساعة 6 إلى الساعة 8.
0: ندد مواطنو محلية حلفة الجديدة بولاية كسل بتغول سلطات الولاية على المساحات والمرافق التابعة للمدارس بالمنطقة بتحريض وتسهيل من سموهم بسماسرة ومتنفذين في الولاية. وأشار رئيس الحراك المطلبي الشعبي عنتر حسن عبدون لاستقطاع مساحة 250 مترا مربعا من المدرسة التجارية بنين لصالح أحد الأفراد، وعشر ألف متر مربع من مدرسة طبرق الثانوية وتوزيعها لصالح أشخاص وأفراد. وطالب وزارة التربية والتعليم بالتدخل الفوري لإيقاف هذه الانتهاكات. وأضاف رئيس الحراك المطلبي الشعبي عنتر حسن عبدون من حلفة الجديدة في هذا الخصوص:
5: ونحن اليوم في حلفة الجديدة بصدد توغل الولاية على مدارس حلفة الجديدة من سماسرة الولاية ومحلية حلفة الجديدة. قبل أيام توغل في المدرسة التجارية بنين ب 2250 متر مربع في المدرسة لصالح شخص، وبالأمس أيضا توقعوا في مدرسة طبري الثانوية في 10,000 متر مربع.
0: الأمر الأخير في هذه النشرة، أبدت لجان مقاومة بلدية القضارف قلقها الشديد إثر كشف وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 13,401 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ليدز. وأوضحت اللجان في تصريح صحفي أن هذه الأرقام تعكس التدهور المريع في القطاع الصحي جراء استمرار الحرب وتشريد السكان، مطالبة بالشفافية الكاملة حول ما إذا كانت هذه البيانات تغطي كافة ولايات البلاد أم أجزاء منها فقط، كما دعت إلى وقف فوري للنزاع المسلح وتأمين الأدوية بصورة منتظمة للمرضى، مع تسريع إعادة تأهيل المرافق الصحية وتكثيف حملات التوعية لتفادي الكارثة الصحية الشاملة. انتهت نشرة الأخبار من هذه
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية، حيث نفتح اليوم أوراق المشهد الاقتصادي والسياسي المعقد، ونغوص في تفاصيل التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدولة بوزارة المالية، والتي تضمنت الحديث عن خارطة الطريق متفق عليها مع صندوق النقد الدولي لإعفاء الديون، إضافة إلى وعود بحيال قطاعات الإنتاجية كسودانير والسكك الحديدية والخطوط البحرية، وسط تساؤلات ملحة حول مدى واقعية هذه الخطط في ظل الاستقطاب الحاد وتوقف مسار مبادرة هيبك وتعليق اندماج المصارف الوطنية في النظام المصرفي العالمي منذ أحداث أكتوبر، أحداث انقلاب أكتوبر في العام 2021، أضف إلى ذلك تداعيات الحرب المستعرة والعقوبات الدولية المتراكمة وتسليط الضوء على آليات فك هذا الانسداد وتفكيك تعقيدات الملف الاقتصادي والمالي واستكشاف ما إذا كانت هذه التصريحات تستند إلى معطيات حقيقية أم أنها مجرد وعود تفصيلها عقبات هيكلية وسياسية. وسيسحبنا لمناقشة هذه المحاور في هذه الحلقة من البرنامج وتحليل خلفياتها السيد السفير الصادر المدلي، فأهلا بكم جميعا ونتمنى لكم متابعة مفيدة. مرحبا بك السيد السفير المدلي في برنامج ملفات سودانية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم وبين السعين صلى الله عليه رسول الكريم في هذا اليوم الأكرم.
1: كيف تتحدث وزارة المالية عن خارطة الطريق متفق عليها لإعفاء الديون بينما تم تعليق مسار مبادرة هيبك فعليا منذ قرارات اكتوبر 2021؟
2: حقيقة انا يعني وزير المالية ورئيس الوزراء يعني صرحوا بانه عندهم خارطة الطريق للتعاون مع صندوق النقد الدولي، قال توافقوا عليها. وطبعا هو وبعدين يفتكروا عن إعادة تأهيل أو إعادة إحياء القطاعات الإنتاجية زي السكة الحديد وكده والنقل النهري والنقل الجوي وكده وهكذا، لكن طبعا في النهاية أنا أفتكر الموضوع ده يعني بتقاطع تماما مع علاقة السودان مع صندوق النقد الدولي.
1: أين يقف السودان حاليا بشكل دقيق من نقطة الإنجاز في مبادرة إعفاء الديون الفقيرة المثقلة بالدولة؟
2: كما تعلمون فإن النقد الدولي منذ انقلاب اكتوبر 2021 جمد علاقته تماما مع حكومة السودان او حكومة امر الواقع في السودان، واشترط تطبيع العلاقة مع صندوق النقد الدولي واستئناف مسار إعفاء الديون في اطار الهيبك ديون السودان باستعادة نظام الدستوري ومسار التحول الديمقراطي في السودان. ده كان شرط مسبق بري كونديشن لتطبيع علاقات السودان مع المؤسسات الدولية كلها المصرفية العالمية بما فيها بنك التنمية الأفريقي. بنك التنمية الأفريقي برضه جمد علاقته خالص مع السودان في أعقاب انقلاب أكتوبر 2021. وأنا أستغرب إنه وزير المالية هو كان حاضر أو كان حضورا في اجتماع الربيع. طبعا البنك الدولي عنده اجتماعان في السنة، اجتماع الربيع في أبريل، اجتماع السنة في أكتوبر. وزير المالية كان بمعيته محافظة بنك السودان كان حضورا في اجتماع الربيع في أبريل الماضي في واشنطن، وحاولوا جاهدين رغم أنه تكلموا عن آثار الحرب على الاقتصاد السوداني، لكن بكل أسف لم يشيروا على الأسس الداء مستوى الرئيس الرئيسي في تدهور الاقتصاد في العزلة الدولية في المصرفية العالمية دي. ليست الحرب، الحرب طبعا زادت الطين بلة وجاءت بالسودان بعقوبات كثيرة يعني زادت من أحكمت من طوق العزلة الدولية والمصرفية على السودان. والسداء هو في الانقلاب اكتوبر، يعني المسائل دي صندوق الدولي ده يعني تحدثت الوزيره السيد محافظ بن كسوان وزير الدولة وزارة المالية في واشنطن.
1: السيد السفير المدلي لماذا جرى التركيز في اجتماعات الربيع بواشنطن على آثار الحرب فقط وتم تجاهل الأسباب السياسية التي أدت لتجنيد التعاون المالي والدولي؟
2: تحدثوا عن الحرب كسبب في تدهور الاقتصاد السوداني والقطاعات الإنتاجية في السودان. طبعا ما صحيح التدهور ده أساسا يعني أسه بدأ من 2021 لأنه في قطيعة تامة السودان دخل قطيعة تامة وانفصل النظام المالي النظام المالي والمصرفي الوطني انفصل تماما من المنظومة المصرفية العالمية هي البنك الدولي والصندوق الدولي والتنمية الأفريقية وما يسمى بال 11 الكبار المؤسسات الدولية المالية المصرفية متعددة الأطراف اللي انترناشونال مالتي ناشونال فاينانشال انستتيوشنز تقريبا مجموعة 11 كلها طبعا بتتبع بأمر مجموعة البنك الدولي وكلها جمرت علاقاتها مع السودان فضلا عن تجميد مثلا عفاد ديو منذ اكتوبر 2020 ولذلك انا لا افهم بدل ماذا يعني الوزير ورئيس الوزراء بما سموه بخارطة طريق التعاون مع البنك الدولي واعاده الاحياء للقطاعات الانتاجيه. والقطاعات الانتاجيه اللي ذكروها دي هي نفسها التي يعني اقعدها او اقعدتها العقوبات في عهد الانغاز المرتبطه بما يعرف بغيمة بوضع السودان في غامة الدول الراعي للرغام. هذه العقوبات المرتبطة بالغيمة دي هي التي أقعدت بالأربعة قطاعات الانتاجية دي اللي هي قطوة السكة حديد قطوة البحرية قطوة الجو السودانية والنقل النهري وهكذا ولذلك يعني المسألة دي بدأت من نظام الانغاز واستمرت طبعا بعد الحرب أو بعد الانقلاب يعني حصل انفراج كبير جدا في الرسام في عهد الفترة الانتقال العامين ديل لكن حصل سيد باك كبير جدا انتكاس كبير جدا بسبب الثورة والحكومة الانتقالية في 21 أكتوبر ورجعنا مرة أخرى إلى مصرة العقوبات كما ذكرت الإغاثة الانتاجية التي يعنيها الوزير رئيس الوزراء هي طبعا اساسا يعني اصابها عضو كبير جدا منذ 93 اللي هو ده تاريخ وضع السودان في وضع الرهاب ولذلك في طبعا هو المشكله العقوبات الامريكيه اللي في ناس فاهمة خطا هي ليست فقط ذات مدلول او ذات اثر او تبعات ثنائيه فقط تتعلق بعلاقه السودان مع امريكا ابدا فيها بتعمل بطاقات ما يعمل بالعقوبات الثانوية يسموها secondary sanctions اللي هي دي بتعني انه اي منتج اي دولة عندها منتج امريكي تفرض عليها عقوبات اذا اعاد تصدير هذا المنتج للسودان بمعنى اشنو مثلا في دولة عندها ايرباص طبعا هو صناعة اوروبية لكن الانجن بتاعته امريكية جنرال الكتريك ولذلك السبير بتاعه طبعا بقت مكنة أمريكية ولذلك لا يمكن لأي دولة أن تبيع طائرة إيرباص للسودان أو حتى بوينج لأن طبعا بوينج أساسا أمريكية ممكن تأجرها كما كان بيحصل في عهد الإنغاز لكن الصحيح إنها تشتري طائرة كاملة لأن دي في حصر أمريكي يسموها سكندري وكذلك المصارف يعني مصارف حتى اليو بيس والبنوك الفرنسية باريس باغي بانك دي برضو باريس باغي بانك اللي بنك باريس المصري ده برضو يعني فرض عليه أمريكا عقوبات لأنه تعامل مع السودان وتعامل مع كوريا الشمالية فدي هنا خطورة العقوبات الأمريكية ليست فقط ذات بعد ثنائي وإنما تمتد أثرها لكل المنتجات الأمريكية وكذلك السكة حديد يعني السكة حديد بالمناسبة يعني مثلا نحن كان عندنا مصدور كبير جدا في عهد نظام الإنغاز 89 كان فينا مصدور كبير جدا من السكة حديد غاطرات من مختلف مسمات وقلنا كان السيبريس وكريم وبورسوار والمحلي وهكذا تجيب كل حد تمشي بورسوار تمشي لحد تمشي الفاشر تمشي كسر وكذا كله عدم قدرة النظام الغاز على استيراد السبيرات للمكنات الكوماتيف بتاعت السكة الحديد دي أدت إلى إنها تقرشت كلها حسة في ورشة السكة الحديد في عطبرة ولذلك عندما صارت نظام الغاز لم يكن هناك أي قاطرة قديمة يعني من كل المسميات السابقة دي نعرفها كلنا في الخدمة، كلها خارج الخدمة على الإطلاق. في النهاية طبعا اضطرت الحكومة الغاز تعمل القطر بتاع اللي هو عطبرة ده، هو قطر بيمشي من قطار النيل بيمشي من عطبرة لخرطوم، في واحد بيمشي من خرطوم لمدني، ودي من النهاية ذات طبعا يعني القطارات دي كلها انتهت يعني كلها وقفت في النهاية ما تعطلت يعني هي صناعة صينية يعني، وما يكون ذات السكن هان القطارات دي ذاتها. ولذلك انهار قطاع السكة حديد، انهار قطاع النقل الجوي لأنه بيعتمد اعتماد كله على المنتجات الإسبرات الأمريكية والصناعات الأمريكية، وكذلك السفن، حتى السفن كلها بالمناسبة يعني برضه انهارت لأنه لم يبقى أي سفينة، كانت سفن دائما في ورسون تمشي طبعا في قطاع خاص وقطاع عام، حتى ما في أي سفينة في ورسون لا في القطاع العام ولا قطاع عام، حتى السفن الموجودة حتى أو سفينتين في ورسون ديل تابعت للدول الأجنبية، في واحد طبعا تابع الإطار لشركة تارك، لكن طبعا دي ما زي الأسطول الزمان القديم يعني.
1: كيف يمكن الحديث عن إحياء قطاعات استراتيجية السكة الحديدية والناقل الجوي والبحري بقرارات إدارية؟ فالحكومة تعاني من تهالك ممتد منذ نظام عهد الإنغاز، وتدمرت هذه المؤسسات وبنيتها في الحرب الحالية.
2: سوف لن تقوم أي قائمة لسكة حديد أو خطوة السعرية أو خطوة البحرية أو النقل النهري إلا في حالة تطبيع علاقات السودان مع المنظومة المصرفية العالمية اللي هي تتحكم فيها أمريكا، كما قلت إن أمريكا تتحكم جدا في نظام المصرفي بيجنو.
1: ما هي الخطة العملية لاستعادة علاقات المراسلة المصرفية للبنوك الوطنية، خاصة بعد رفض طلب إعادة الاندماج في اجتماعات واشنطن الأخيرة؟
2: مجموعة البنك الدولي فيها 193 دولة أسوان عضو فيها تمام، لكن كما شاهدنا قل في كل عام منذ انقلاب 2021 يحج يعني وزير المالية دكتور جبريل ومعه محافظ بنك إلى واشنطن لحضور اجتماعة البنك في السبرينج ميتنج اللي هي اجتماعة الربيع واجتماعات الأنيوال ميتنج بتاعت الاجتماع السنوي، ويرجع بخفي حنين لأنه الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على يسمى في الباور فوتنج في والاتحاد الأوروبي، يعني مثلا أنت لو عايز تعيد على غاد السوام مع البنك الدولي وصندوق الدولي وكل المؤسسات دي وتعيد مسار إعفاء الديون لابد أن تحصل على 50+1 من أصوات المجموعة اللي هي 93 فاز اسمها باور فوتنج. المشكلة إنه ما هناك ما في وان كنتري وان فوت، كل دولة بتدو أصوات حسب المساهمات. أمريكا تاخذ النصيب الأسد، هي بتاخذ 16.5% من قوة التصويتية كلها. فبالنسبة لإعادة التطبيع العلاقات مع البنوك ده بيتطلب 50+1، لكن الاتحاد الأوروبي وأمريكا بيعمل 60%، ولذلك لا يمكن على إطلاق السوان يرجع للمنظومة دي ما لم ترضى عنه أمريكا وترضى عنه الاتحاد الأوروبي. ولذلك بل إنه في مسألة بتاع بيسموها السبيشال دروينج رايتس، هي هو الصعبة خاصة طبعا هي عبارة عن عملة وهمية سنة 69 نزلت عشان تحل محل العملات الصعبة دي.
1: سؤال أخير دكتور المدلي، كيف يمكن للسودان الاستفادة من حصته في حقوق السحب الخاصة CDRS البالغة نحو 1.1 مليار دولار بظل تعقد نصاب التصويت الدولي داخل صندوق النقد؟
2: حسب ممكن الناس حسب بسبب الوحدات دي هي السبيشال دروينج رايتس وحدات السحب الخاصة ممكن تستبدل بعملة أجنبية سواء ين أو استيرلينج أو هكذا يعني أو دولار، لكن طبعا دي فيها مشكله خطيره دي عشان احنا هسه عندنا في السودان بعد سنه 2023 2021 اللي هو بعد ما عدنا علاقاتنا بيفتكر بها 5 شهور كان عمل الولايات المتحده الامريكيه وافقت انه في تستحدث يعني وحدات سحب جديده يعني، عشان كده كان السؤال من نصيبه 1.1 ما يعادل 1.1 أو 1.1 1.1 مليار دولار دلوقتي موجودة في الصندوق الدولي ولا يمكن السودان أن يسحبها أو يستعيدها أو يستبدلها بدولة أخرى بعملة أجنبية ما لم ترضى عنه أيضا أمريكا بالتحديد. خليك من تحت وروق لكن الموضوع الآن في موضوع السحب الخاصة دي تحتاج الدولة عشان تستفيد من الصندوق إلى 85% من أصوات مجموعة البنك الدولي الباور فوتي. الولايات المتحدة الأمريكية بتمتلك 16.5% من الباور فوتينج، ولذلك لها سبه ما يشبه كلمة الفيديو يعني، لأنه بعملية حسابية تلاقي 85 إذا لازم تحي صوت ضدك بالتالي ما تقدر تحصل 85% حتى لو العالم كله صوت لك، بالتالي أمريكا بتبقى دورة بري كروشل وما في طريق إلا ترضى عنك حتى ترجع كل الحقوق دي في البنك كان منح كان قروض كان دعم إنساني أو السحب الخاص عندنا 1.1 مليار دولار ممكن الحكومة الجاية الإيطالية تستفيد منه أنه ممكن إذا استعاد تطبيع علاقاته مع المجموعة الدولية دي ممكن تستفيد من 1.1 دي وده عندي ما دي من عبارة إيش شبه منحة ما ممكن تقول منحة أصلا لكن شبه منحة لا ترد يعني بدوك 1.5 مليون دولار بتستبدلها مع أي دولة عضو في المجموعة دي واستفيد منها الحكومة بدون ما يكون فيه يعني نوع من القرض أو تستورد لا تستورد يعني اللي هو 1.1 مليار دولار دي موجودة حسا استحقاق السودان في فشل دروينج رايس في السوق الخاص. ولذلك دار هنا رسالة للسيد الأخ الدكتور كامل إدريس واللي يعلم ورجل طبعا خيرية المظاهر الدولية واللي يعرف تدرك تماما أن لا سبيل لعودة السودان لصندوق الدولي ما لم يستجب السودان للشروط المسبقة التي وضع صندوق الدولي ومشروع مسار إفاديو في الهيبيكو نادي باريس اللي هو استعادة النظام الدستوري والتحول وإنهاء الانقلاب. الحالة طبعا جاز زيادة وزاد العقوبات بالأسرع العقوبات أجاز في الحرب الخاصة الأمريكية الخاصة بالأسرع الكبير دي من يعني أسوأ وسائل أكبر وأخطر من العقوبات المرتبطة بالدول الرعاية على سنة 93 أنا ديكس دي من كانت بايلاترا اللي هي مثلا بتاع أمريكا بتتهم السودان أو تهم الغاز يعني كان صح كان خطأ بتفجيرات وحاجة لكن دي تتعلق بالأسلحة الكيميائية بقت قضية دولية يعني ذات بعد دولي دي بتيجي الخطورة هنا ده ما لم في النهاية تحصل معجزة وتنتهي العقوبات دي وتصل تجي الأسلحة الكيميائية السودان وتعمل تحقيق وتكذب مزاعم الحكومة الأمريكية. طبعا الجامعة الأمريكية قدمت في آخر اجتماع التنفيذي في المجلس التنفيذي للمنظمة بتاعتها حضر الأسلحة الكيميائية في جنيف حضر السودان والمنظمة الأمريكية طالب حتى بالوسط بنزع عضوية السودان لأن السودان عضو في المجلس التنفيذي لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والمنظمة الأمريكية طبعا قدم بإيفيدنسز تخصه هو طبعا للمنظمة في الاجتماع ده وطالب بسحب عضوية أو بنزع عضوية السودان من المكتب التنفيذي لهذه المنظمة. ولذلك المسألة كلها في أمريكا يعني أو يقولوا لما قال زمان سادات يعني مفتاح الحل ده كله 99% منه موجود في واشنطن أواد السنة. ولذلك ليس هناك أمل يا دكتور كامل يا وزير الدولة المالية إنه تعمل لكم خارج الطريق أصلا ما في خارج الطريق في شرط مسبق خارج الطريق دي بتعمل في وضع طبيعي أنت بتعمل إصلاحات هيكلية ورشدة البنك الدولي لما تقول في وضع طبيعي ليش طبيعي مع الدول كلها لكن أنت حاسس عندك شرط مسبق قصة ما في إصلاحات هيكلية ولا خارج الطريق قصة إنك أنت السبب الرئيسي اللي هو الانقلاب فما لم يزور المؤثر لا يزور الأثر شيء بديه يعني هذا هو بري كونديشن هذا هو الشرط المسبق لتطبيع علاقات السودان مع الخارج. السلام عليكم.
1: ختاما السادة المستمعين لكم منا أفضل التحايا النوادر وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة من ملفات سودان.
0: ملفات سودانية ملفات سودانية نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: ونعت زكا الرزق الله ونعت زكا.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: الراديو
1: الديوان. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرة أخرى نلتقيكم في حلقة جديدة عن الطاقة وعن المناخ وعن البدائل، بدائل الطاقة المتعددة. لكن في هذه الحلقة سعداء أن نستنطق الدكتورة مواهب الطيب أحمد، وهي خبيرة في مجال الطباخ الشمسي. وكلمة الطباخ الشمسي يعني أنا بالذات شخصيا عندي تجربة كبيرة جدا مع المطبخ الشمسي في مدينة الفاشر، ولكن كونه هنالك يعني مشروع اسمه الطباخ الشمسي لأول مرة أسمعه من الدكتورة مواهب الطيب. فكنت أعتقد والكثيرين كان بيفتكروا أن المطبخ الشمسي هو عبارة عن أن مؤسسة صنعت خصيصا لمدينة الفاشر يعني كده. الاتي حال ما أحط بينكم وبين الدكتورة مواهب، ونقول لك مرحب بك دكتورة مواهب، أهلا وسهلا بك في برنامج الديوان.
2: مرحب بكم مرة أخرى، ونواصل ما بدأناه عن الحديث عن البدائل، بدائل الطاقة والطاقات المتجددة، وبالتركيز على البدائل في بدائل الطبخ أو وقود الطبخ.
1: نعم دكتورة، المثل السوداني بيقول يعني العود كما فيه الطق ما بقول شك. فأنت الطقطقة دي جبتها من وين؟ طقطقة المطبخ الشمسي ده يعني ليه اخترت الحاجة دي بديلا للتجربة بتاعت
2: هو طبعا صراحة الطبخ الشمسي هو تقنية معروفة صراحة، يعني ما أنا البديتة، عالميا موجودة الطباخ الشمسي، بالإنجليزي بقول السولار كوكر، وفيه أنواع كثيرة جدا. في السودان إحنا عندنا تجربتنا، وبدت يعني يمكن تستغربوا، يمكن بدت التجارب الأولى يمكن من الثمانينات ويمكن قبلها، يعني إنه واحد من البدائل اللي نحن بنفتكرها يعني المفروض يكون لها أثر في كبديل في المطبخ السوداني. يعني أنت ذكرت المطبخ الشمسي في الفاشر، وهنا نحن بنترحم على البروفيسور صالح حمدتو، هو اللي ركبه في الفاشر، وهو احنا بنسميه يعني المطبخ، يعني زي المطبخ للمجموعات يعني، او لمطعم، او المهم لطبخ وجبات لعدد من الناس، يعني بيسموه بالانجليش الكوميونيتي سولار كوكر، اللي هو شكله زي ما طبعا الناس ما بتكون شافته كلها، اللي هو بيكون شكله زي الدش يعني بتاع الستلايت دي. فده واحد من الأنواع، النوع اللي نحن اشتغلنا عليه كتير جدا، وده نحن بنقدمه لأي بيت، يعني اللي هو النوع بتاع الصندوق. وده نوع برضو بسيط جدا، يعني بنعرفه بأنه صندوق داخلي وصندوق خارجي وبيناته مادة عازلة.
1: أستاذة دكتورة يعني انت ليه اخترتي المطبخ الشمسي يعني أو الطاقة الشمسية كبديل للطهي؟ يعني مثلا ما هو في ناس قاعدين بطبخوا بواسطة الغاز، بطبخوا يعني في وسائط كثيرة وإمكانات كبيرة بطبخوا بها، يعني انتوا ليه اخترتوا المطبخ الشمسي؟
2: ايوه، هو طبعا اخترنا الطبخ بالطاقة الشمسية لأن الطاقة الشمسية هي مجانية، يعني انت لو اتكلمت عن الغاز او بدائل اخرى بتلقى روحك انك بتشتري وقود، يعني انا بشتري بملى الانبوبه بقروش وبشتري الفحم بقروش، وحتى لو اشتغلت بالكهرباء بدفع فاتورة. الحاجة الوحيدة اللي ما بتدفع فيها قروش يومية أو شهرية بس بتغتني الجهاز يعني، وهو الطباخ الشمسي، سواء كان زي ما قلت لكم الشكل زي الديش دي أو الصندوق اللي قلت لكم إحنا قدمناه لأي منزل يعني.
1: في التكلفة الاقتصادية يعني في الطبخ وكده يعني، هسي لو واحدة من النسوان دارة تحمر لها لحمة، وفي واحدة دارة تعمل لها بيض تحمر بيض، يعني في نوع من الأطعمة بتتطلب طاقة زيادة، بتتطلب نار زيادة يعني.
2: أيوة.
1: المسألة دي التعامل معها كيف يعني بصورة عملية كده؟
2: والله ده أفتكر إنه ده سؤال جميل وعملي جدا. المورد الشمسي أو الطباخ الشمسي إحنا بنقدمه
1: يعني واحدة يعني تقوم تخط لها رأس نيفة، تخط لها رأس
2: أيوة كلامك صحيح يعني أنت إحنا بنقدمه كبديل، لكن داير وقت، ما بديل سريع، ما سريع زي البوتاجاز مثلا يعني لو غيمناه من حيث السرعة بيبقى مثلا رقم ثلاثة، الأول البوتاجاز، الثاني الفحم، الثالث المورد الشمسي. لكن بنقدمه زي ما قلت لكم كبديل يعني أحد البدائل يعني عشان أنا أشرح الحتة دي كويس. لو لاحظت في البيت بيكون في الغاز، لكن ست البيت برضو بتكون عندها شوية فحم بالجنبة، بتكون عندها حبة حطب بالجنبة، لو دارت عروس تقوم تعروس بالحطب، ولو عندها حلة دارت خطها كده زي ما يقولوا السبكة تقول لك خطيتها في فحمتين. يعني في النهاية أن إحنا بنتكلم عن بدائل، دايرين الناس تفهم يعني كل المزايا بتاعت استخدام المورد الشمسي أو الطباخ الشمسي عشان يكون واحد من البدائل، عشان ما نقول إنه واحد هيكون يعوض الثاني، لا، نحن بنطرح بدائل. هو ده بديل عنده مزايا كثيرة جدا، وفي حاجات فعلا يعني هسه أنا أقول لك أنا أبدليك بالحاجات اللي ممكن ما تقدر تعملها في المورد الشمسي يعني أو الطباخ الشمسي. يعني مثلا ما تقدر تعمل تحمر طعمية مثلا، طعمية أي حاجة كده بتتحمر وإنت بترفعها طوالي ما بتقدر، لكن أي حاجة دار تخطها دار لازم هيكون ممتاز جدا، ابتداء من الطبيخ البغوليات بأنواعها، مثلا تسلق فول، فاصوليا، كبكبي، داير حتى هو زي ما قلت لكم تسبيك الحلة، داير ما بعرف تعمل لك زي ما انت قلت لحمة اللي هي اذا قلنا اللي هي اذا كانت انا ما بعرف الانواع بتاع اللي هناي، لكن مثلا حلة دايرة تتسبك بالراحة، وتخيل لي واحدة من الحاجات قصة تقول لك الكوارع دي يعني تخدها كده مسافة وتقوم شنو بتاخد زمن وتتمجد. يعني احنا بنقول الطبخ البطيء اللي بحافظ على القيمة الغذائية كويس، ده كله بي بي بي بي ممكن ننجزه في المورد الشمسي أو الطباخ الشمسي. وأنا صراحة عن تجربة يعني أنا اشتغلت في الطباخ الشمسي ده سنين يعني يمكن حضرت فيه وكده، لكن التجربة الحقيقية يعني أنا عندي تجربة كباحث وزولة بتاع التجارب، لكن عندي تجربة أنا كربة بيت. أنا يمكن أكثر فترة استفدت منه الفترة بتاعت الكورونا لما كان الغاز يعني صعب في الحركة إنك تتحصل عليه. الآن الأنبوبة لما الناس بتقول الأنبوبة انتهت في 3 أسابيع، أنا الأنبوبة قعدت معي 90 يوم، 90 يوم أنا قعدت، لأنه كان الفترة رمضان كنت بخد أغلب الأكل في, في, في, في الطباخ الشمسي، والحمد لله كان عندي 2 فبخد أكلي كله، هو شكله مربع يعني بيشيل دايما يعني زي 3 حلل، أنا كنت بخد أكل الفطور وأكل العشاء زي الساعة 4 بطلعه كويس، بيكون فطوري جاهز وعشاء جاهز وبكمل في البوتاجاز. عشان كده الغاز قاعد معي فترة طويلة لأنه أنا بستخدمه فترة بسيطة جدا جدا، لأنه أوريدي الأكل بيكون شنو نجط يعني الشوربة حتى ما العصيدة بالمناسبة. يعني أنا من الحاجات اللي إحنا عملناها في أثناء أبحاثنا ومع منظمة من منظمات الأمم المتحدة يلي يونيدو، عملنا كتيب مثلا اشتغلنا فيه كتير، كنا دارين نقدمه في دارفور، عملنا كتيب للأكلات الدارفورية، والحمد لله الكتيب ده موجود. يعني طبخنا أكلات طبعا أهلنا ناس دارفور مميزين بالأكل السمح يعني صراحة، يعني وعندهم أكلات مميزة جدا. فقمنا جربنا الوصفات وعملنا كتيب بتاع وصفات. فهو باختصار شديد هو دايرين الناس يعني تعرف الطباخ الشمسي أو الموقد الشمسي، تدخلوا واحد من البدائل، بعد ذاك المرأة هي اللي حتقرر. يعني لو دايرة تخد حاجة في البوتاجاز بتخدها، ولو دايرة تخد في الطباخ الشمسي بتخد، لكن في النهاية هي حتفهم هي حيوفر لها يعني باختصار شديد لو هي قامت من الصباح وفتحته ووجهته للشمس وخدت لها موية سخنة، في أي وقت هي دائرة موية سخنة حتلقى موية للطبيخ، موية لشاي، حتى في الشتاء للاستحمام بتكون ما بتكون صرفت عليها قروش. يعني لو كان دارت سخينة بالحطب أو الفحم كانت معناه أكيد الفحم ده ما اشترته عشان تسخن الموية دي، أكيد خلاص دفعت قروش، لكن هنا ما حتدفع قروش. عشان كده بقول لهم دائما أنا في التدريب، وصراحة الموضوع دار تدريب صراحة، يعني لما ندرب النساء نقول لهم أنت أول قبل ما

0: وخطي حلة فيها موية وخلاها تسخن، وبعد ذاك شوفي انت دارة تطبخ كده كده الموية هتستفيدي منها. وبرضو من ضمن التركات اللي احنا بنعملها نقول في الوقفة الأولى لما المرأة دارة تسوي لها تبيخ مش بتخط الزيت وبتخط البصل، بنقول لها الدقيقتين اللوائل دي ممكن تعمليهم في البوتاجاز، يعني تقلبي الزيت مع البصل مع اللحمة خطيهم في البوتاجاز وكبي مويتك والمويه ما تكون كثيرة وممكن لو دارت كوب بصلصتك ولا تخطيها بعد تكبيها بعد مثلا ساعة خطيها في الموقد الشمسي، لأنه هنا البصل لما تقلبي في النار يعني هنا خلاص بيكون يعني بيكون سهل إنه يدوب، لما تجي بعد ساعتين بتلقي تبيخك ظبط. ولو دارت تخط الخضار براه مثلا على حسب نوع الخضار تجي في النهاية تقلبيهم، ولو دارت تخطيهم مع بعض زي الرجلة، المهم كلها بتحتمد على المرأة وفنها في الطبخ. ودائما أنا في تدريباتي بصراحة يعني بحتمد على ابتكارها، هي كل ما مرة قدر ما أدرب بيجي ابتكار من المرأة.
1: طيب يا دكتورة، يعني الطهي بالطاقة الشمسية كده تكلم لنا عن إنه يعني تأثيره على البيئة والحفاظ على البيئة، يعني بـ بـ بـ بـ بالمفهوم الأساسي اللي ذكرتيه ده.
0: أيوة يلا، ودي النقطة الأساسية. طبعا أنا لما أطبخ بالطاقة الشمسية معناها أقلل استخدام الفحم والحطب في المناطق الأساسا ما فيها غاز، لأنه قلنا الغاز واحد من البدائل الكويسة النظيفة يعني، لكن لما نتكلم عن ريف ما فيه غير حطب أو فحم. لما أنا أستخدم الموقد الشمسي حتى لو اشتريت فحم أنا في أثناء اليوم بكون شغالة، وطبعا الموقد الشمسي ده يا جماعة بيشتغل بالنهار فقط، يعني الشمس لما تكون ما في معناه ما حقدر استخدمه، هو بيستخدم ما بستخدم الأشعة المباشرة، يعني الأشعة المباشرة والغير مباشرة بتجي ساقطة على الطباخ الشمسي. فلما أنا استخدمه معناها هنا أنا قللت الفحم والحطب، معناها حافظت على البيئة كويس بنسبة عالية جدا. يعني إذا زي ما قلت لكم هسي شوفوا، يعني أنا لما أقول لكم عملت يعني توفير لاستخدام الغاز بنسبة قد تفوق 70%، لما أقول لكم ناس انتهت منهم في 3 أسابيع أنا انتهت مني في 90 يوم. يلا شوفوا لو أنا بستخدم فحم أو حطب.
1: طيب دكتورة نحن نواصل في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا دكتورة مواهب الطيب أحمد الحاج، الباحثة في المركز القومي للبحوث. ودكتورة مواهب هي يعني متخصصة في مجال التقانات النظيفة، ودي كلها يعني مصطلحات تحتاج لحديث وتحتاج لتفسير وتحتاج لحلقات وحلقات، وهي أيضا متخصصة في الطاقات المتجددة والبيئة وتغيير المناخ. حتى ملتقى جديد، أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: سادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا لهذا اليوم الأحد الموافق 23 شهر 8 لسنة 2026، وبدأها بالعناوين. القوى المناهضة للحرب ترفض رسميا في ختام اجتماعها بأديس أبابا دعوة البرهان للحوار. جمينة تتهم الخرطوم بتنفيذ ضربات جوية بطائرات ومسيرات داخل الأراضي الجهادية. السلطات بالنيل الأزرق تغلق دور المساعدات والتكايا في معسكرات النازحين وتمنع غرف الطوارئ. اعتقال أكثر من 10 شباب في موقع ستارلينك بمنطقة أم البدر شمال النهود ومطالبة بإطلاق سراحهم. والآن من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. رفضت القوى المناهضة للحرب وغير المصطفى مع أطرافها دعوة البرهان للحوار، ووصفت الدعوة بأنها غير محايدة واعتبرتها تقسيم للسودان بحكم الأمر الواقع. وجددت هذه القوى في ختام اجتماعها في أديس أبابا يوم الأحد رفضها لأي حوار يصاغ في قبضة طرف للحرب، وأكدت أن السودان يحتاج لعملية سلام حقيقي وليس حوار تضليلي. وأكدت في بيانها الختامي أن لا معنى لأي عملية سياسية لا ترتبط بوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، ورفضت أي حوار يسعى لتكريس الاستبداد والحكم العسكري. وأكد البيان الختامي أن جوهر دعوة البرهان تكريس لاختطاف الدولة بواسطة عناصر النظام البائي. وأضاف عبد الواحد نور رئيس حركة تحرير السودان وهو يعلق على أهمية المؤتمر في هذا الخصوص:
1: وافقوا على كيفية إنهاء رفض الحرب أولا وقدر إنهاءه وأولا وقفه وإنهاءه، ويكون في تحول ديمقراطي بيتم بواسطة القوة المدنية.
0: ومن جهة ثانية أكدت القوى المناهضة للحرب وغير المصطفى مع أطرافها في بيانها الختامي أن هدف أي عملية للسلام هو وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية ومخاطبة جذور الأزمة السودانية والحفاظ على وحدة السودان. وقالت إن هناك ثلاث مسارات للعملية السلمية، وهي مسار الأزمة الإنسانية ومسار إطلاق النار والمسار السياسي، وطالبت بضرورة أن تعكس الأطراف المشاركة في عملية السلام الواقع السودانية. وشارك في اجتماع القوى المناهضة للحرب الذي اختتم أعماله الأحد في أديس أبابا كل من قوى إعلان المبادئ السوداني وحزب المؤتمر الشعبي وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل وعدد من منظمات المجتمع المدني والشبكات النسائية والشبابية، إلى جانب شخصيات عامة من المفكرين والأكاديميين والأدباء والمثقفين. اتهمت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الجهادية الجيش السوداني بتنفيذ ضربات جوية بطائرات ومسيرات داخل الأراضي الجهادية في إقليم إنيد الشرقية. وقالت الهيئة في بيان إن القصف وقع مساء الخميس 20 أغسطس قرب الحدود الجهادية السودانية قبل أن يمتد لأكثر من 100 كيلومتر داخل الأراضي الجهادية. وأضافت أن طائرات ومسيرات تابعة للجيش السوداني لاحقت وقصفت قافلة مركبات داخل الأراضي الجهادية في حادثة وصفت بأنها انتهاك جديد للسيادة وسلامة الأراضي الجهادية. وأكدت هيئة الأركان الجهادية عدم تسجيل ضحايا جهاديين جراء القصف، مشيرة إلى أن قوات الدفاع والأمن وضعت في أعلى درجات التأهب، ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجيش السوداني بشأن الاتهامات الجهادية. أغلقت السلطات بإقليم النيل الأزرق دور المساعدات والتكايا في معسكرات النازحين ومنعت غرف الطوارئ والمبادرات المحلية من أداء دورها الإنساني في خدمة النازحين والمتضررين جراء استمرار الحرب والمأساة الإنسانية بالإقليم. ودانت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق في بيان إغلاق دور المساعدات والتكايا ومنع غرف الطوارئ من أداء دورها الإنساني في الإقليم، وطالبت بالوقف الفوري لجميع الإجراءات التي تستهدف المبادرات المحلية وغرف الطوارئ والتكايا بالنيل الأزرق. وطالبت المبادرة في بيانها بإعادة فتح دور المساعدات والسماح للمتطوعين بمواصلة عملهم الإنساني دون مضايقات أو تهديدات، كما طالبت بفتح تحقيق مستقل وشفاف في أي ادعاءات بشأن إساءة استخدام المساعدات الإنسانية أو تحويلها عن مستحقها. تفيد الأنباء الواردة من غرب كردفان باعتقال أكثر من 10 شباب كانوا موجودين في موقع لتقديم خدمة الإنترنت عبر ستارلينك، وذلك بمنطقة أم البدر شمال مدينة النهود يوم السبت 22 أغسطس. وجاءت عملية الاعتقال خلال عملية مداهمة نفذتها قوات تابعة للدعم السريع التي تسيطر على المنطقة على مركز الستارلينك لخدمات الإنترنت في المنطقة. وقالت غرفة طوارئ دار حمر إن الاقتحام أسفر عن اعتقال أكثر من 10 شباب كانوا موجودين في مواقع الستارلينك، وأضافت أن القوات فرضت غرامة مالية قدرها 5 ملايين جنيه سوداني على صاحب الجهاز الستارلينك، وطالبت الغرفة المنظمات الحقوقية والإنسانية بتوثيق الانتهاكات والضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين، كما طالبت الغرفة في بيان بحماية المدنيين وضمان وصولهم إلى وسائل الاتصال. أبدى النازحون في معسكرات خزان جديد بولاية شرق دارفور مخاوف متزايدة من تداعيات فصل الأمطار في ظل أوضاع إنسانية صعبة يعيشونها دون مخيمات أو معينات إيواء كافية، حيث يفترش كثير منهم الأرض ويلتحفون السماء. ونقلت عضو بتنسيقية المعسكر صورا حية تعكس حجم معاناة النازحين خاصة النساء والأطفال، مشيرة إلى أن المنظمات الإنسانية قامت خلال الأيام الماضية بتوزيع كميات من الخيام، إلا أنها لم تغطي احتياجات جميع النازحين في المعسكر. وقالت نازحات في استطلاع لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بالمعاناة والظروف اللي انتم مرين بها. السلام عليكم يا اخي، معاكي امنه احمد عبد الله من ولايه شمال دارفور. نحن الان والله كنا في معسكر النغيف لين 9 شهور ولا 10، لكن ما في شيء، يعني بيجينا المنظمه بيجي لكن الحاجات بتجينا بسيطه. اول حاجه يا هدى في القيم جات لكن ما حصلت لنا، يعني احنا في اول سنتر ذات في اول سنتر يا اخو حسن من 1 لحد 6 7، نحن ما يعني قشوا لكن الناس يعني.
0: وفي اقليم النيل الازرق تستضيف مدارس قنيص غرب وشرق بمحافظة الدمازين أكثر من 1500 أسرة نزحت من محافظة قيسان عقب المعارك الأخيرة بولاية النيل الأزرق، ويواجه هؤلاء النازحون الفارون من قيسان إلى قنيص ظروف إنسانية سيئة، حيث يعيشون بلا مأوى أو غذاء ويفترشون الأرض مع استمرار وصول نازحين جدد يومياً. وناشد نشطاء ومبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق السلطات بإقليم النيل الأزرق والمنظمات الإنسانية والخيرية بالتدخل الفوري لتوفير المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية لإنقاذ الأسر المتضررة قبل أن تتفاقم الكارثة الإنسانية. عبرت نقابة الصحفيين السودانيين عن رفضها القاطع لخطابات الوصم والتصنيف السياسي والمهني التي تطال صحفي ولاية الجزيرة وربطهم بتحالف تأسيس. وأكدت النقابة في بيان لها أن إقحام الإعلاميين في الصراع العسكري يهدد حياتهم بشكل مباشر ويضعهم في مرمى النيران، مشددة على ضرورة الالتزام باستقلالية العمل الصحفي والحياد، كما نوهت بالدور الإنساني الذي قدمه صحفيو الجزيرة في دعم زملائهم النازحين لافتة إلى أن الحرب أسفرت حتى الآن عن ارتقاء 34 شهيدا وشهيدة من الكوادر الصحفية، ومطالبة في ذات الوقت بوقف سياسات التصنيف وتوفير البيئة الآمنة لحرية الصحافة. تتصاعد حدة الأزمات المعيشية والخدمية في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث شهدت محطات الوقود في مدينة أم درمان ازدحام وطوابير طويلة للمركبات إثر النقص الحاد وندرة المحروقات، مما تسبب في شلل شبه تام بحركة المواصلات وارتفاع تكاليف النقل اليومية. وفي تصريح لراديو تبنغا وصف أحد المواطنين الواقع المعيشي بالمأساوي، مؤكدا أن غياب فرص العمل وتوقف نشاط القطاع الخاص يمثلان العبء الأكبر على السكان. يضاف إلى ذلك انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم المخاطر. وأضاف المواطن لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء يعني بتلقى الناس بتعاني في موضوع الشغل، يعني مصدر الرزق، يعني ما في لسه القطاع الخاص، الشركات الخاصة، الشركات، المحلات الكبيرة ممكن تستوعب الناس، الناس الخرطوم في السوق العربي، في سوق كده كده دين لسه ما صعب جدا جدا نلقوا شغل. يعني الحركة في الخرطوم مكلفة جدا جدا، يعني المواصلات ومشكلة، مواصلات غالية، وحتى لو توفرت المواصلات بإنها قليلة من بعد المغرب بيكون ما في حركة، يعني الناس كلها تكون قاعدة في الأحياء، بتكون قاعدة كده كده ما تقدر تتحرك. يعني تاني الأسعار في السوق، يعني الأسعار في السوق كل يوم مختلفة، كل يوم ما في سعر ثابت، يعني الأسعار في السوق.
0: أكد رئيس لجنة الرضا الأهلي بشرى الصائم في منطقة الميرفا بولاية نهر النيل عن رفض الأهالي لاستيلاء شركة زادي ون على أرض بمساحة 1.5 مليون الفدان لإقامة أكبر مشروع زراعي في أفريقيا دون التوصل إلى اتفاق يعوض المجتمع المحلي أو يحقق مقومات التنمية المشتركة، رغم المحاولات المستمرة منذ 2017 للجلوس إلى طاولة التفاوض. وأعلن الصائم البدء في إجراءات التصعيد التي تتدرج من تنظيم وقفة احتجاجية بمقر شركة زادنا تتخللها مخاطبة جماهيرية، تعقبها بعد يومين وقفة أخرى بسوق دار مالي، وتتضمن إقلاق السوق من الساعة 6 حتى 8 صباحا، مع تأكيده على استمرار الاستعداد للتفاوض ونيل الحقوق. وأضاف بشرى الصائم في هذا الخصوص:
4: أما قضية السوق دار مالي فهي قضية صراع مصالح لأطراف متعددة ممثلة في الميرفا كأصحاب الأرض والمحلية والشركة السودانية وأصحاب المصلحة والولاية وزادنا، والصراع حول عوائد ومنافع السوق. ونحن أصدرنا منشورنا الخاص بالتصعيد، والتصعيد حيكون على شكلين: الأول هو وقفة احتياجية ومخاطبة أمام زادنا، والأمر الثاني حنمشي بعده بيومين وقفة احتياجية في سوق دار مالي وتكفيله لمدة من الساعة 6 إلى الساعة 8.
0: ندد مواطنو محلية حلفة الجديدة بولاية كسلة بتغول سلطات الولاية على المساحات والمرافق التابعة للمدارس بالمنطقة بتحريض وتسهيل من سموهم بسماسرة ومتنفذين في الولاية. وأشار رئيس الحراك المطلبي الشعبي عنت حسن عبدون لاستقطاع مساحة 250 مترا مربعا من المدرسة التجارية بنين لصالح أحد الأفراد، وعشر ألف متر مربع من مدرسة طبرق الثانوية وتوزيعها لصالح أشخاص وأفراد. وطالب وزارة التربية والتعليم بالتدخل الفوري لإيقاف هذه الانتهاكات. وأضاف رئيس الحراك المطلبي الشعبي عنتر حسن عبدون من حلفة الجديدة في هذا الخصوص:
5: ونحن اليوم في حلفة الجديدة بصدد توغل الولاية على مدارس حلفة الجديدة من سماسرة الولاية ومحلية حلفة الجديدة. قبل أيام توغل في المدرسة التجارية بنين ب 2250 متر مربع في المدرسة لصالح شخص، وبالأمس أيضا توقلوا في مدرسة طبري الثانوية في 10,000 متر مربع.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: أبدت لجان مقاومة بلدية القضارف قلقها الشديد إثر كشف وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 13,401 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ليدز. وأوضحت اللجان في تصريح صحفي أن هذه الأرقام تعكس التدهور المريع في القطاع الصحي جراء استمرار الحرب وتشريد السكان، مطالبة بالشفافية الكاملة حول ما إذا كانت هذه البيانات تغطي كافة ولايات البلاد أم أجزاء منها فقط، كما دعت إلى وقف فوري للنزاع المسلح وتأمين الأدوية بصورة منتظمة للمرضى، مع تسريع إعادة تأهيل المرافق الصحية وتكثيف حملات التوعية لتفادي الكارثة الصحية الشاملة. انتهت نشرة الأخبار.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية، حيث نفتح اليوم أوراق المشهد الاقتصادي والسياسي المعقد، ونغوص في تفاصيل التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدولة بوزارة المالية، والتي تضمنت الحديث عن خارطة الطريق متفق عليها مع صندوق النقد الدولي لإعفاء الديون، إضافة إلى وعود بحياه القطاعات الإنتاجية كسودانير والسكك الحديدية والخطوط البحرية، وستساؤلات ملحة حول مدى واقعية هذه الخطط في ظل الاستقطاب الحاد وتوقف مسار مبادرة هيبك وتعليق اندماج المصارف الوطنية في النظام المصرفي العالمي منذ أحداث أكتوبر، أحداث انقلاب أكتوبر في العام 2021، أضف إلى ذلك تداعيات الحرب المستعرة والعقوبات الدولية المتراكمة وتسليط الضوء على آليات فك هذا الانسداد وتفكيك تعقيدات الملف الاقتصادي والمالي واستكشاف ما إذا كانت هذه التصريحات تستند إلى معطيات حقيقية أم أنها مجرد وعود تفصيلها عقبات هيكلية وسياسية. وسيصحبنا لمناقشة هذه المحاور في هذه الحلقة من البرنامج وتحليل خلفياتها السيد السفير الصادر المغلي، فأهلا بكم جميعا ونتمنى لكم متابعة مفيدة. مرحبا بك السيد السفير المغلي في برنامج ملفات سودانية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم وبين السعين، صلى الله عليه رسول الكريم في هذا اليوم الأكرم.
2: كيف تتحدث وزارة المالية عن خارطة الطريق متفق عليها لإعفاء الديون بينما تم تعليق مسار مبادرة هيبك فعليا منذ قرارات اكتوبر 2021؟
3: حقيقة انا يعني وزير المالية ورئيس الوزراء يعني صرحوا بانه عندهم خارطة الطريق للتعاون مع صندوق النقد الدولي، وقال توافقوا عليها. وطبعا هو وبعدين بيفتكروا عن إعادة تأهيل أو إعادة إحياء القطاعات الإنتاجية زي السكة الحديد وكده والنقل النهري والنقل الجوي وكده وهكذا، لكن طبعا في النهاية أنا بفتكر الموضوع ده يعني بتقاطع تماما مع علاقة السودان مع صندوق النقد الدولي.
2: أين يقف السودان حاليا بشكل دقيق من نقطة الإنجاز في مبادرة إعفاء الديون الفقيرة المثقلة بده؟
3: كما تعلمون فإن صندوق النقد الدولي منذ انقلاب اكتوبر 2021 جمد علاقته تماما مع حكومة السودان او حكومة امر الواقع في السودان، واشترط تطبيع العلاقة مع صندوق النقد الدولي واستئناف مسار إعفاء الديون في اطار الهيبك ديون السودان باستعادة النظام الدستوري ومسار التحول الديمقراطي في السودان. ذكر شرط مسبق بري كونديشن لتطبيع علاقات السودان مع المؤسسات الدولية كلها المصرفية العالمية بما فيها بنك التنمية الأفريقي. بنك التنمية الأفريقي برضه جمد علاقته خالص مع السودان في أعقاب انقلاب أكتوبر 2021. وأنا أستغرب أن وزير المالية هو كان حاضر أو كان حضورا في اجتماع الربيع. طبعا البنك الدولي عنده اجتماعان في السنة، اجتماع الربيع في أبريل، اجتماع السنة في أكتوبر. وزير المالية كان بمعيته محافظة بنك السودان كان حضورا في اجتماع الربيع في أبريل الماضي في واشنطن، وحاولوا جاهدين رغم أنه تكلموا عن آثار الحرب على الاقتصاد السوداني، لكن بكل أسف لم يشيروا على الأسس الداء مستوى الرئيس الرئيسي في تدهور الاقتصاد في العزلة الدولية في المصرفية العالمية دي. ليست الحرب طبعا زادت الطين بالله وجاءت بالسودان بعقوبات كثيرة يعني زادت من أحكمت من طوق العزلة الدولية والمصرفية على السودان. وصل ده هو في الانقلاب أكتوبر يعني المسائل دي صندوق الدولي ده يعني تحدثت الوزيرة محافظة كسوان وزيرة الدولة وزارة المالية في واشنطن.
2: السيد السفير المدلي لماذا جرى التركيز في اجتماعات الربيع بواشنطن على آثار الحرب فقط وتم تجاهل الأسباب السياسية التي أدت لتجنيد التعاون المالي والدولي؟
3: تحدثوا عن الحرب كسبب في تدهور الاقتصاد السوداني والقطاعات الانتاجية في السودان. طبعا ما صحيح ما صحيح التدهور ده أساسا يعني أسه بدأ من 2021 لأنه في قطيعة تامة السودان دخل بقطيعة تامة وانفصل النظام المالي النظام المالي والمصرفي الوطني انفصل تماما من المنظومة المصرفية العالمية هي البنك الدولي والصندوق الدولي والتنمية الأفريقي وما يسمى بال 11 الكبار المؤسسات الدولية المالية والصرفية متعددة الأطراف اللي هي انترناشونال مالتي ناشونال فاينانشال انستتيوشنز تقريبا مجموعة 11 كلها طبعا بتتمر بأمر مجموعة البنك الدولي وكلها جمرت علاقاتها مع السودان فضلا عن تجميد مثلا عفاد ديوم منذ اكتوبر 2020. ولذلك انا لا افهم بدل ماذا يعني الوزير ورئيس الوزراء بما سموه بخارطة طريق التعاون مع البنك الدولي واعاده انتاج واعاده الاحياء اعاده احياء للقطاعات الانتاجيه. والقطاعات الانتاجيه اللي ذكروها دي هي نفسها التي يعني اقعدها او اقعدتها العقوبات في عهد الانغاث المرتبطه بما يعرف بقائمة بوضع السودان في قائمة الدول الرعد الرعب. هذه العقوبات المرتبطة بالقائمة دي هي التي أقعدت بالأربعة قطاعات الانتاجية دي اللي هي قطوع السكة حديد قطوع البحرية قطوع الجو السودانية والنقل النهري وهكذا ولذلك يعني المسألة دي بدأت من نظام الانغاز واستمرت طبعا بعد الحرب أو بعد الانقلاب يعني حصل انفراج كبير جدا في الاقتصاد في أحد الفترة الانتقال العامين ديل لكن حصل سيد باك كبير جدا انتكاسة كبير جدا بسبب الثورة والحكومة الانتقالية في 21 أكتوبر ورجعنا مرة أخرى إلى مفردة العقوبات كما ذكرت الإغاثة الانتاجية التي يعنيها الوزير رئيس الوزراء هي طبعا اساسا يعني اصابها عضو كبير جدا منذ 93 اللي هو ده تاريخ وضع السودان في وضع الرهاب ولذلك في طبعا هو المشكله العقوبات الامريكيه في ناس في وافه مقطعه هي ليست فقط ذات مدلول او ذات اثر او تبعات ثنائيه فقط تتعلق بعلاقتها مع امريكا ابدا فيها بتعمل بطياتها ما يعمل بالعقوبات الثانوية يسموها secondary sanctions اللي هي دي بتعني انه اي منتج أو اي دولة عندها منتج امريكي تفرض عليها عقوبات اذا اعاد تصدير هذا المنتج للسودان بمعنى اشنو مثلا في دولة عندها ايرباص ايرباص طبعا هو صناعة اوروبية لكن الانجن بتاعته امريكية جنرال الكتريك ولذلك السبير بتاعه طبعا بقت مكنه امريكيه ولذلك لا يمكن لاي دوله ان تبيع طائره ايرباص للسودان او حتى بوينغ لان طبعا بوينغ اساسا امريكيه ممكن تاجرها كما كان بس في عهد الانغاز لكن الصحيح انها تشتري طائره كامله لان دي في حصر امريكي يسموها سكندري وكذلك المصارف يعني مصارف حتى اليو بي اس والبنوك الفرنسيه باري بانك باريس باغي بانك دي برضو باريس باغي بانك اللي بنك باريس المصري ده برضو يعني فرض عليه أمريكا عقوبات لأنه تعامل مع السودان وتعامل مع كوريا الشمالية فدي هنا خطورة العقوبات الأمريكية ليست فقط ذات بعد ثنائي وإنما تمتد أثرها لكل المنتجات الأمريكية وكذلك السكة حديد يعني السكة حديد بالمناسبة يعني مثلا احنا كان عندنا مصدور كبير جدا في عهد النظام الانغاز 89 كان فينا مصدور كبير جدا من السكه الحديد غاطرات بمختلف مسمات يقول لك هذه السبريس وكريم وبورسوار والمحلي وهكذا تجيب كل حد تمشي بورسوار تمشي لحد تمشي الفاشر تمشي كسر وكذا كله ف عدم قدرة النظام الغاز على استيراد السبيرات للماكينات الكوماتيف بتاعت السكة الحديد دي أدت إلى إنها تجرشت. ما قدرش أقول لها في ورشة السكة الحديد في عطبرة. ولذلك عندما صارت نظام الغاز لم يكن هناك أي قاطرة قديمة يعني من كل المسميات السابقة دي نعرفها كلنا في في على في الخدمة كلها خارج الخدمة عدم الإطلاق. في النهاية طبعا اضطرت الحكومة الغاز تعمل القطر بتاع القطر بتاع بتاع اللي هو عطبرة ده هو قطر بيمشي من قطار النيل ده بيمشي من عطبرة لخرطوم في واحد بيمشي من خرطوم لمدني ودي من النهاية ذات طبعا يعني القطارات دي كلها انتهت يعني يعني كلها وقفت في النهاية ما تعطلت يعني يعني هي صناعة صينية يعني وما يكون ذات السكن هان القطارات دي ذاتها. ولذلك انهار قطاع السكة حديد انهار قطاع النقل الجوي لأنه بيعتمد اعتماد كله على المنتجات الإسبارات الأمريكية الصناعات الأمريكية وكذلك السفن حتى السفن كلها بالمناسبة يعني برضه انهارت لأنه لم يبقى أي سفينة كانت السفن دائما في ورسوان تمشي طبعا في قطاع خاص وقطاع عام حسي ما في أي سفينة في ورسوان لا في قطاع عام ولا قطاع عام حتى السفن الموجودة حسي أو سفينتين في ورسوان ديل تابعت للدول الأجنبية في واحد طبعا تابع لإطار لشركة تارك لكن طبعا دي ما زي الأسطول الزمان القديم يعني.
2: كيف يمكن الحديث عن إحياء قطاعات استراتيجية بالسكة الحديدية والناقل الجوي والبحري بقرارات إدارية؟ فالحكومة تعاني من تهالك ممتد منذ نظام عهد الإنغاز وتدمرت هذه المؤسسات وبنيتها في الحرب الحالية.
3: سوف لن تقوم أي قائمة لسكة حديد أو خطوة السعرية أو خطوة البحرية أو النقل النهري إلا في حالة تطبيع علاقات السودان مع المنظومة المصرفية العالمية هذه اللي هي تتحكم فيها أمريكا كما قلت إن أمريكا تتحكم جدا في نظام المصرفي بيجنو.
2: ما هي الخطة العملية لاستعادة علاقات المراسلة المصرفية للبنوك الوطنية خاصة بعد رفض طلب إعادة الاندماج في اجتماعات واشنطن الأخيرة؟
3: مجموعة البنك الدولي فيها 193 دولة السودان عضو فيها تمام لكن كما شاهدنا قلت في كل عام منذ انقلاب 2021 يحج يعني وزير المالية دكتور جبريل ومعه محافظ بنك الى واشنطن لحضور اجتماعة البنك في السبرينج ميتنج اللي هي اجتماعة الربيع واجتماعات الانيوال ميتنج بتاع الاجتماع السنوي ويرجعوا بخف حنين لانه الولايات المتحده الامريكيه تسيطر على اللي يسمى في الباور فوتنج في الاتحاد الاوروبي يعني مثلا انت لو عايز تعيد على غد السوام مع البنك الدولي والصندوق الدولي وكل المؤسسات دي وتعيد وتعيد مسار اعفاء الديون لابد ان تحصل على 50 بلس 1 من اصوات المجموعه اللي هي 93 فاز اسمها باور فوتنج. المشكله انه ما هناك ما في وان كنتري وان فوت كل دوله بدها اصوات حسب المساهمات. امريكا تاخذ النصيب الاسد هي بتاخذ 16.5% من قوه التصويتيه كلها. فبالنسبه لاعاده التطبيع العلاقات مع البنوك ده بيتطلب 50 بلس 1 لكن الاتحاد الاوروبي وامريكا بيعمل 60% ولذلك لا يمكن على اطلاق السوان يرجع للمنظومه دي ما لم ترضى عنه امريكا ترضى عن الاتحاد الاوروبي. ولذلك بل انه في مثلا بتاع بيسموها السبيشال دروينج رايز هي هو الصعبة الخاصه دي طبعا هي عباره عن عمله وهميه سنه 69 حق السوق نزلت عشان تحل محل العملات الصعبه دي.
2: سؤال اخير دكتور المدلي، كيف يمكن للسودان الاستفاده من حصته في حقوق السحب الخاصة CDRS البالغة نحو 1.1 مليار دولار بظل تعقد نصاب التصويت الدولي داخل صندوق النقد؟
3: حسب ممكن الناس حسب بسبب الوحدات دي هي Special Drawing Rights وحدات السحب الخاصة ممكن تستبدل بعملة أجنبية سواء ين أو استيرلينج أو هكذا يعني أو دولار. لكن طبعا دي فيها مشكله خطيره دي عشان احنا هسه عندنا في السودان بعد سنه 2023 اللي هو بعد ما عدنا علاقاتنا بيفتكر ب 5 شهور كان عمل الولايات المتحده الامريكيه وافقت انه في تستحدث يعني وحدات سحب جديده يعني عشان كده كان السؤال من نصيبه 1.1 ما يعادل 1.1 أو 1.1 1.1 مليار دولار دلوقتي موجودة في الصندوق الدولي ولا يمكن السودان يسحبها أو يستعيدها أو يستبدلها بدولة أخرى بعملة أجنبية ما لم ترضى عنه أيضا أمريكا بالتحديد. خليك من حتى وروق لكن الموضوع الصعب الخاصة دي تحتاج الدولة عشان تستفيد من الصورة إلى 85% من أصوات مجموعة البنك البور بوتي. الولايات المتحدة الأمريكية بتمتلك 16.5% من الباور فوتنج ولذلك لها شبه ما يشبه فيما الفيديو يعني لأنه بعملية حسابية تلاقي 85 إذا الولايات المتحدة صوتت ضدك بالتالي ما تقدر تحصل 85% حتى لو العالم كله صوت لك بالتالي أمريكا بتبقى دورة بري في كروشل وما في طريق إلا ترضى عنك حتى ترجع كل الحقودي في المخلوقات كان منح كان غروض كان دعم إنساني أو صعب الخاطر عندنا 1.1 مليار دولار ممكن الحكومة الجاية الإيطالية سيد منه أنه ممكن نستعاد تطبيع علاقاته مع المجموعة الدولية دي ممكن استلم ال 1.1 دي وده عندي ما دي من عبارة هي شبه منحة ما ممكن تقول منحة أصلا لكن شبه منحة لا لا لا ترد لا ترد يعني بدوك 1.1 مليون دولار بتستبدلها مع أي دولة عضو في المجموعة دي واستفيد منها عند الحكومة بدون ما يكون فيه يعني نوع من القرض أو الدستورة دي ما لا دستورة دي يعني اللي هو 1.1 مليار دولار دي موجودة حسا استحقاق الأسواق في فشل دروينج رايس في السوق الخاص ولذلك كانوا هنا رسالة رسالة للأخ الدكتور كامل إدريس واللي يعلم الرجل طبعا غيري المظاهر الدولية واللي يعرف تدرك تماما أن لا سبيل لعودة السودان لصندوق الدولي ما لم يستجب السودان للشروط المسبقة التي وضعها صندوق الدولي ومشروع مسارع فاديو في الهيبيكو نادي باريس اللي هو استعادة النظام الدستوري والتحول وإنهاء الانقلاب الحالة طبعا جاز زيادة وزادت العقوبات بالأسفل العقوبات أجاز في الحرب الخاصة الأمريكية الخاصة بالأسلحة الكبيرة دي من يعني أسوأ وسارة أكبر وأخطر من العقوبات المرتبطة بالدول الرائعة لحب سنة 93 أنا ديكس دي ما كانت بايلاترا اللي هي مثلا بتاع أمريكا بتتهم السوان أو تهم الإنغاز يعني كان صح كان خطأ بتفجيرات وحاجة لكن دي تتعلق بالأسلحة الكبيرة بقت قضية دولية يعني ذات بعد دولي في الخطورة هنا ده ما لم في النهاية تحصل معجزة وتنتهي العقوبات دي وتصل تجي الأسلحة الكبيرة السودان وتعمل تحقيق وتكذب مزاعم الحكومة الأمريكية طبعا الحكومة الأمريكية قدمت في آخر اجتماع التنفيذي في المجلس التنفيذي للمنظمة بتاعت حظر الأسلحة الكبيرة في جنيف حضر السودان والمندوب الأمريكي طالب حتى بالوسط بنزع عضوية السودان لأن السودان عضو في المجلس التنفيذي لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والمندوب الأمريكي طبعا قدم evidences تخصه هو طبعا للمنظمة في الاجتماع ده وطالب بسحب عضوية أو بنزع عضوية السودان من المكتب التنفيذي لهذه المنظمة ولذلك المسألة كلها في أمريكا يعني أو يقولوا لما قال زمان سادات يعني مفتاح الحل ده كله 99% منه موجود في واشنطن عواد السلام ولذلك ليس هناك أمل يا دكتور ما كامل يا وزير الدولة المالية إنه تعملوا لكم خارج الطريق أصلا ما في خارج الطريق في شرط مسبق خارج الطريق دي بتعمل في وضع طبيعي أنت بتعمل إصلاحات هيكلية ورشيدة البنك الدولي ما تقول في وضع طبيعي ليش طبيعي مع الدول كلها لكن أنت حاسس عندك شرط مسبق قصة ما أصلا إصلاحات هيكلية ولا خارج الطريق قصة إنك أنت السبب الرئيسي اللي هو الانقلاب فما لم يزور المؤثر لا يزور الأثر شيء بديهي يعني هذا هو بري كونديشن هذا هو الشرط المسبق لتطبيع علاقات السودان مع الخارج السلام عليكم
2: ختاما السادة المستمعين لكم منا أفضل التحايا النوادر وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة من ملفات سودانية
1: ملفات سودانية ملفات سودانية نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
4: الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها اي ضلع، اتمنى كل الدعم السريع والجيش، نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحم.
5: اوقفوها، لا للحرب.
6: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
7: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
8: أسعد الله وقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا حديث اليوم. اتكرر في الأونة الأخيرة ظهور رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح البرهان وسط المواطنين في شوارع الخرطوم في مشاهد لافتة تختلف عن ظهور الرسمي التقليدي لرئيس دولة في ظل الحرب. من أول ظهور له جنب بايعة شاي وهو بتناول القهوة في أول خروجه من حصار القيادة العامة في 2023 إلى تناول الطعام مع المواطنين وزيارة دور الرياضة ومصافحة المارة والتقاط الصور معهم. وقبل أيام ظهر وهو سايق عربية بوكس دبل كاب وسط شوارع العاصمة وبعض المواطنين بالتقاط الصور معه. وفي مرة برضو ظهر وهو بمارس الرياضة بشكل طبيعي طبعا في واحدة من الصالات الرياضية. وأخيرا ظهر وهو بيأكل وبتناول فتة فول البوش مع مجموعة من الشباب في الشارع، واللي هي يعني أصدر فيها توجيهات لوالي الخرطوم لتسهيل عودة الحياة للخرطوم وعدم التضييق على بيعات الشاي. لكن خلف المشاهد العفوية والرسائل الإنسانية الظاهرة دي تبرز أسئلة تتجاوز حدود التواصل المباشر مع المواطنين، تتعلق بأنه الرسائل السياسية والاجتماعية هل بيحملها ظهور البرهان المتكرر في كل مرة، وهل هو بيسعى إلى طمأنة سكان الخرطوم والنازحين وتشجيع العودة الطوعية للعاصمة وتقديم صورة عن استعادة الأمن والخدمات والحياة الطبيعية، وبرضه ما هي الرسائل الموجهة للداخل والخارج من ظهور قائد الجيش بزيه العسكري وسط الجمهور في التوقيت ده بالذات، وكيف يغرق الشارع السوداني اللي أنهكته سنوات الحرب الرمزية دي؟ هل تعيد بناء الثقة المفقودة بين المواطن والسلطة أم تقرأ كمجرد مناورة إعلامية ورسائل سياسية؟ قراءات متعددة بين الرسائل السياسية والأبعاد الاجتماعية والرمزية الإعلامية بنناقشها اليوم ونستغرق دلالاتها في مرحلة ما بعد الحرب مع عدد من الصحفيين والإعلاميين والباحثين. يسعدنا أن ينضمنا الحلقة دي من برنامج حديث اليوم نخبة من الضيوف، أستاذة مروة الحاج صحفية وباحثة متخصصة في الشأن السوداني، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ مكي المغربي، أستاذ علم الاجتماع بالجامعات دكتور عبد الناصر علي الفكي، وأخيرا الأستاذ الصحفي عمرو شعبان. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ونبدأ بالأستاذة مروة الحاج. أهلا ومرحبا بك أستاذة مروة، وعايزينك تورينا يعني نظرتك شنو وبتقري ظهور البرهان المتكرر في شوارع الخرطوم من أي زاوية أو من أي ناحية، وما هي دلالاته وتحليلك لها شنو؟
9: في تقديري أنه تحركات البرهان الشعبية وشرب القهوة وأكل الزلابية يجب أن تقرأ يعني قراءة سياسية، فهي بالتأكيد ليست يعني صور نمطية عفوية يعني بدرت من البرهان بشكل عفوي، وإنما هو نمط اتصال سياسي مدروس يهدف لإيصال رسائل محددة أو موجهة في تقدير لعدة جهات أو جبهات، بجانب إنه البرهان يريد أن يظهر بمظهر القائد المندمج مع شعبه وتعزيز فكرة أن الجيش والشارع في معسكر واحد في هذه الحرب وضد التمرد والمتمردين، ومحاولة تثبيت العلاقة الرمزية بين الجيش والمجتمع. ودي صورة بحاول يعني الكثير من الذين يتصدرون المشهد السياسي الآن في بورسودان والخرطوم إيصالة. رسالة البرهان هنا للشارع العام بتقول بأن قائد الجيش الذي يقاتل من أجله هو جزء منهم، ويستطيع أن يجلس بينهم بشكل طبيعي وفي أمان. ودي نقطة مهمة جدا في رسالة معسكر الحرب، وهي أن الجيش والشارع السوداني لا ينفصلان. أيضا في تقديري هناك رسالة واحدة لكنها موجهة في إطارين مختلفين. الإطار الأول هو بالنسبة للجنود والمقاتلين، فالرسالة بتقول لهم إنه مجهوداتكم لعودة الحياة إلى طبيعتها يعني قد نجحت وأثمرت، وأن المعركة مستمرة والحياة الطبيعية التي قاتلتم من أجلها بدأت تعود، والوضع في السودان الآن بات يعني آمل بشكل تام، لدرجة إنه قائد الجيش شخصيا يمكنه التحرك والجلوس في الطرق والشارع العام. الإطار الثاني هو رسالة للنازحين واللاجئين، فعندما يظهر قائد الجيش ويشرب ويأكل مع المواطنين في الشارع العام، فالرسالة الموجهة إليهم بأن عودوا إلى منازلكم، فالحياة عادت بشكل طبيعي والشوارع آمنة وليست ساحة حرب يعني كما تتوقعون. والسبب اللي أدى لنزوحكم ولجوءكم يعني بات الآن غير موجود. يعني هذا ما يتماشى مع الضغوطات الفعلية التي تحث اللاجئين للعودة بطرق وممارسات مختلفة، وآخرها ربما الضغوطات الاقتصادية من خلال بنك الخرطوم لعودة الناس لتسجيل أو تجديد بياناتهم. لكن جميع الرسائل السابقة لا تنفصل عن رغبة البرهان بالتأكيد في بناء صورة الزعيم الشعبي حتى يستثمرها مستقبلا في العملية السياسية، باعتبار أنه هو يتهيأ للمرحلة المقبلة. وفي المرحلة المقبلة هناك تساؤلات كثيرة حول طبيعة الحكم، من يحكم ومن يمثل الدولة ومن يمتلك الشرعية. فالرسالة هنا تقول أنا قائد الدولة الذي أوقف التمرد ودحره من العاصمة إلى أطراف ولايات غرب السودان، وأنا القائد الذي وقف مع الشعب في الحرب واستعاد الدولة من التمرد، إذن أنا مؤهل للبقاء على السلطة مدى الحياة. وبالتالي فإن ظهور البرهان الشعبي في تقديري يعد جزءا من تعبئة الرأي العام للمرحلة السياسية المقبلة.
8: أستاذ بك المغربي، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وعايزينك برضو تورينا هل الأمر ده طبيعي يعني خروج رئيس مجلس السيادة أو خروج رئيس دولة في الشوارع والتقاط الصور وظهور المتكرر بشكل مستمر، ده الأمر طبيعي يعني، أم أنه خلف هذا الظهور فيه رسائل سياسية؟
10: الأخ رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق البرهان له فترة طويلة، ويمكن أن نقول طوال هذه الحرب هو في هذا النمط من القيادة المتصلة بالجماهير وبالشعب. ودليل على ذلك أنه في اليوم الذي خرج فيه من القيادة العامة الحصار المطبق عليه بدأ برنامجه بكوب قهوة في الشارع العام. إذن الأمر لا علاقة له الآن بتطورات تجري الآن أو مسائل سياسية. نعم صحيح هنالك حوار سوداني مقبل، والبعض يستبقه بالتكهنات أن هذا الحوار سيكرس لرئاسة وحكم البرهان أو سيكرس لعودة النظام السابق، أعتقد هنالك من يديرون هذا الحوار أو مقبلين على هذا الحوار ويعتقدون أنه سيفضي إلى تطورات دستورية. ولذلك أعتقد السردية الناقدة للبرهان في مسألة التقائه واقترابه من الجماهير هي سردية رافضة للتطور الدستوري والحوار الدستوري والحوار السوداني السوداني الذي يجري الآن.
8: أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا، وما زلنا في برنامج حديث اليوم مواصلين في حلقة اليوم حول ظهور البرهان في شوارع الخرطوم والتقاط بعض الصور مع المواطنين. وضيفنا الثالث أستاذ علم الاجتماع بالجامعات الدكتور عبد الناصر الفكي. ودكتور عبد الناصر، من ناحية اجتماعية سياسية، ما هو تحليلك لهذه الظاهرة والخروج المتكرر لرئيس مجلس السيادة في ظروف الحرب الحالية؟ هل بتحمل رسائل للداخل وللخارج أم رسائل للقوى السياسية أم رسائل للمواطنين وإغراءهم بالعودة الطوعية باعتبار أن الأمن أصبح مستتب وهو الرئيس الآن يتجول في شوارع العاصمة وأن الخدمات عادت كما هي؟
11: فأبتكر هي واحدة من أدوات السياسة، يعني والحرب وجه من وجوه السياسة، تستخدم الأساليب دي دوما لتذويب الفجوة اللي هي الغاية دائما لما نكون في أزمات، بيستخدم مثل هذا السلوك التعويضي في تغريب وجهات النظر، في أنه يقوم بأدوار هي تحدد له طبيعة أو تشرع وضعه كغايد أو تعكس في أنه هو موجود وسط الجماهير. فده عنده دلالات ورسالات ورسائل كثيرة يعني ممكن تترسل. وأفتكر أنه الكلام ده بتقوم به جهات خبرة يعني واستشارات، مرات تكون دولية وممكن تكون محلية، هي بتصب له أنه ماذا يفعل الغايد بشكل فيه نوع من التحديد لدوره ومخرجات الفعل بناء على العلوم بتاعتنا دي السلوكية زي علم الاجتماع وعلم النفس والسياسة والاتجاه المشترك للعلوم والتداخل في حرب السودان. الأفعال والمظاهر للقيادة مهم جدا، لأن الحرب لا عندها بعدها الاجتماعي والثقافي اللي بيحتاج لاستعطاف الجماهير والتفافها، خاصة بأنه لفهم وضرورات الاجتماع لهم الحرب المرتبط بالثقافة السودانية وحمولات التاريخية. ولأن الحرب أصلا للأسف تستمد القوة والسلطة من الثقافة الاجتماعية في ظل ضعف وتأرجح مؤسسات وأجهزة الدولة، فالموضوع فيه دعم للشرعية وخروج فيما يبدو كما يصهر أو يتمصهر إلى خروج من البروتوكول، تجاوز ذلك وإنه يصهر يشرب في العرديب أو يشيل أطفال المدرسة بالبوكسي في السخانة ويأكل لقيمات في شارع النيل، وده كله هو استدراك واستهلاك عاطفي ينزع خصوصية الرئيس وتراتيبه زي ما قلت للبروتوكول، ويرسل رسالة أنا معاكم في الحلوة والمرة. وده نفهمه في إطار السياق المعاناة وانعدام الخدمات وصعوبة الحياة في العلاج والغذاء وحتى توفر الطاقة. الآن السودانيين في الداخل يعيشوا في شكل غاية من السوء، اللي هو بيتطلب إنه يقوم بمثل هذه الأدوار لجانب من الاستعطاف، ويمكن يكون هو دعوة للعودة إلى الداخل ومشاركة اللاجئين بمشاركة اللاجئين والنازحين، إنه الأوضاع هي كما عادت أحسن من الأول. وهذا فيه نوع من تعزيز التماسك الاجتماعي والتأثير وتقليل الفجوات في صورة الرئيس، اللي هو بيحاول أيضا يظهر بشكل متواضع، وده بنسميه القوة الناعمة في العمل السياسي والعسكري. الموضوع أيضا ممكن يفهم في إطار تعزيز الرمزية والبحث عن نموذج القائد الكاريزمي الجماهيري الشعبي ونموذج سائد في العالم كله، شفناه في نايريري في تنزانيا، جان كروما في غانا، جمال عبد الناصر في مصر وغيره. فالقيادة الشعبية الجماهيرية دي هي قيادة مطلوبة بالذات في الدول في العالم الثالث. أنا أفتكر إنه في رسائل عدة

0: طلع بالسرفي ولا البرهان في الشارع انه في رسالة للمواطنين بانه الوضع عاد مستقر وما في اي مشكلة، وفي الخارج انه انا رئيس بتمتع بشرعية وبتمتع بوجود وبانتشار، وانه هنالك شرعية جماهيرية ودعم للخطوات والتفاف، والشعب بيعيش حالة معنوية عالية واستقرار أمني في المدن، بما يعني الحرب أصبحت في الأطراف وهي عودة للمراكز. أما في الأخير أنا بقول هو سلوك تعويضي يمارس لإعطاء شرعية وتقلقل وإرسال رسائل إيجابية واستدرار للعاطفة الشعبية في ظل ضعف وبل انعدام الخدمات وحالة عجز لدولة الأمر الواقع، كأنه في جانب آخر يمارس دور التنويم والتخدير المغناطيسي بمظاهر وقتية لا تسمن ولا تغني من جوع، وسط حالة الانهيار الاقتصادي وتدهور العملة، وأيضا حالة عدم ثبات ميداني عسكري للجيش في الحرب الأهلية السودانية.
1: أخيرا نرحب ضيفنا الكريم الأستاذ الصحفي عمرو شعبان، أهلا ومرحبا بك. أستاذ عمرو شعبان، برضو سؤالنا بيختلف عن أسئلتنا للضيوف السابقين حول ظاهرة خروج البرهان المتكررة في الآونة الأخيرة، بالأخص بالزي العسكري وسط المواطنين في كل من الخرطوم وبور السودان، يعني كان بيطلع في كل فترة بيتجول في الشوارع بشكل طبيعي، فما هو يعني نظرتك لهذه الخطوة؟
2: طيب، من الواضح جدا انه عشان يعني يتم قراءة المشهد السوداني، ما بتتم القراءة دي بمعزل عن السياق السياسي العام. التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات 25 أكتوبر وما تلاها بعد ذلك من اندلاع حرب 15 أبريل. وبالتأكيد في ظل غياب مسار ديمقراطي حقيقي أو تفويض شعبي منتخب وتآكل مؤسسات الدولة التقليدية، البرهان بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملى الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري، ويحاول يمنح سلطة الأمر الواقع الموجودة حاليا في الخرطوم وبور السودان طابعا تداوليا، كأنه بيقرب من هموم الشارع اليومية المنهك بفعل الحرب والغلاء الفاحش تهاوي العملة الوطنية. وهو لو كان حقيقي في القصة دي فالطريق واضح لرفع الأزمة دي عن كاهل المواطنين يعني، لكن ده كله في إطار تكتيك سياسي الهدف فيه إنتاج شرعية بديلة. الحراك الأخير ده بيجي بعد التزامن طبعا مع تطورات عسكرية بالغة الحساسية، يعني تجدد الهدمات بالطائرات والمسيرات واستهدافات لمواقع مختلفة في مدرمان ومواقع تانية في الخرطوم. وطبعا التصعيد ده طوالي بينتهي من الرسالة اللي حاول هو يرسلها بالجولات الميدانية التي سعى يكرسها. يعني انت ما في امن ولا اي حاجة، يعني انت بتقول للناس تعالوا انا بحرمتي دي انه في امن، او تيجوا علي ده او بجولاتي دي انه انا في امن وامان. الحقيقة ما كده، يعني انت ما قادر زمان تحمي ولا حسي هتحمي ولا بكرة بتحمي، وده طبعا بيخلي القيادة العسكرية في تناقض صارخ بين مساعي تسويق الاستقرار وتشجيع العودة الطوعية للنازحين واللاجئين من جهة، وبين عجز منظومة الدفاع الجوي نفسها أن توفر مظلة أمان حقيقية تحصن العاصمة من خروج المسيرات وتكرار استهداف البنية التحتية والأحياء السكنية. من جهة تانية المواطنين تاني ما فيهم حيل عشان يتحملوا عمليات نزوح جديدة. بالتالي أو في التحليل النهائي الجولات دي كلها محاولة استباقية لسواء تململ شعب متوقع أو متصاعد جراء الضغوط المعيشية وتكلفة الحرب الباهظة اللي هو مصر عليها وحلفاء من الإسلاميين، وأكيد برضو الطرف الثاني يعني ما هم كلهم متآمرين على الثورة يعني.

0: في رسالة مزدوجة للداخل والخارج البرهان حاول يرسلها، مفاد أن الجيش ما زال يمسك بزعم المبادرة سياسيا وميدانيا، رغم أن الواقع العسكري الأرضي يعكس حرب استنزاف معقدة جاوز السيطرة الجغرافية المحدودة لتطال عمق الاستقرار الأمني السياسي للسلطة نفسها في بورسودان.
1: بهذا نصلكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ظهور البرهان في شوارع الخرطوم، وإن كانت هذه الزيارات اللي بيقوم بها مشاهد عفوية أم بتأخذ طابع سياسي، واستضفنا عدد من الصحفيين للذهاب آرائهم حول هذه القضية. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: سادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا لهذا اليوم الأحد الموافق 23 شهر 8 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوى المناهضة للحرب ترفض رسميا في ختام اجتماعها بأديس أبابا دعوة البرهان للحوار. جمينة تتهم الخرطوم بتنفيذ ضربات جوية بطائرات ومسيرات داخل الأراضي الجهادية. السلطات بالنيل الأزرق تغلق دور المساعدات والتكايا في معسكرات النازحين وتمنع غرف الطوارئ. اعتقال أكثر من 10 شباب في موقع ستارلينك بمنطقة أم البدر شمال النهود ومطالبة بإطلاق سراحهم. والآن من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. رفضت القوى المناهضة للحرب وغير المصطفى مع أطرافها دعوة البرهان للحوار، ووصفت الدعوة بأنها غير محايدة واعتبرتها تقسيم للسودان بحكم الأمر الواقع. وجددت هذه القوى في ختام اجتماعها في أديس أبابا يوم الأحد رفضها لأي حوار يصاغ في قبضة طرف للحرب، وأكدت أن السودان يحتاج لعملية سلام حقيقي وليس حوار تضليلي. وأكدت في بيانها الختامي أن لا معنى لأي عملية سياسية لا ترتبط بوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، ورفضت أي حوار يسعى لتكريس الاستبداد والحكم العسكري. وأكد البيان الختامي أن جوهر دعوة البرهان تكريس لاختطاف الدولة بواسطة عناصر النظام البائي. وأضاف عبد الواحد نور رئيس حركة تحرير السودان وهو يعلق على أهمية المؤتمر في هذا الخصوص:
1: وافقوا على كيفية إنهاء رفض الحرب أولا وقدر إنهاءه وأولا وقفه وإنهاءه، ويكون في تحول ديمقراطي بيتم بواسطة القوة المدنية.
0: ومن جهة ثانية أكدت القوى المناهضة للحرب وغير المصطفى مع أطرافها في بيانها الختامي أن هدف أي عملية للسلام هو وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية ومخاطبة جذور الأزمة السودانية والحفاظ على وحدة السودان. وقالت إن هناك ثلاث مسارات للعملية السلمية، وهي مسار الأزمة الإنسانية ومسار إطلاق النار والمسار السياسي، وطالبت بضرورة أن تعكس الأطراف المشاركة في عملية السلام الواقع السودانية. وأشارك في اجتماع القوى المناهضة للحرب الذي اختتم أعماله الأحد في أديس أبابا كل من قوى إعلان المبادئ السوداني وحزب المؤتمر الشعبي وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل وعدد من منظمات المجتمع المدني والشبكات النسائية والشبابية، إلى جانب شخصيات عامة من المفكرين والأكاديميين والأدباء والمثقفين. اتهمت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الجهادية الجيش السوداني بتنفيذ ضربات جوية بطائرات ومسيرات داخل الأراضي الجهادية في إقليم إنيد الشرقية. وقالت الهيئة في بيان إن القصف وقع مساء الخميس 20 أغسطس قرب الحدود الجهادية السودانية قبل أن يمتد لأكثر من 100 كيلومتر داخل الأراضي الجهادية. وأضافت أن طائرات ومسيرات تابعة للجيش السوداني لاحقت وقصفت قافلة مركبات داخل الأراضي الجهادية في حادثة وصفت بأنها انتهاك جديد للسيادة وسلامة الأراضي الجهادية. وأكدت هيئة الأركان الجهادية عدم تسجيل ضحايا جهاديين جراء القصف، مشيرة إلى أن قوات الدفاع والأمن وضعت في أعلى درجات التأهب، ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجيش السوداني بشأن الاتهامات الجهادية. أغلقت السلطات بإقليم النيل الأزرق دور المساعدات والتكايا في معسكرات النازحين ومنعت غرف الطوارئ والمبادرات المحلية من أداء دورها الإنساني في خدمة النازحين والمتضررين جراء استمرار الحرب والمأساة الإنسانية بالإقليم. ودانت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق في بيان إغلاق دور المساعدات والتكايا ومنع غرف الطوارئ من أداء دورها الإنساني في الإقليم، وطالبت بالوقف الفوري لجميع الإجراءات التي تستهدف المبادرات المحلية وغرف الطوارئ والتكايا بالنيل الأزرق. وطالبت المبادرة في بيانها بإعادة فتح دور المساعدات والسماح للمتطوعين بمواصلة عملهم الإنساني دون مضايقات أو تهديدات، كما طالبت بفتح تحقيق مستقل وشفاف في أي ادعاءات بشأن إساءة استخدام المساعدات الإنسانية أو تحويلها عن مستحقها. تفيد الأنباء الواردة من غرب كردفان باعتقال أكثر من 10 شباب كانوا موجودين في موقع لتقديم خدمة الإنترنت عبر ستارلينك، وذلك بمنطقة أم البدر شمال مدينة النهود يوم السبت 22 أغسطس. وجاءت عملية الاعتقال خلال عملية مداهمة نفذتها قوات تابعة للدعم السريع التي تسيطر على المنطقة على مركز الستارلينك لخدمات الإنترنت في المنطقة. وقالت غرفة طوارئ دار حمر إن الاقتحام أسفر عن اعتقال أكثر من 10 شباب كانوا موجودين في مواقع الستارلينك، وأضافت أن القوات فرضت غرامة مالية قدرها 5 ملايين جنيه سوداني على صاحب الجهاز الستارلينك. وطالبت الغرفة المنظمات الحقوقية والإنسانية بتوثيق الانتهاكات والضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين، كما طالبت الغرفة في بيان بحماية المدنيين وضمان وصولهم إلى وسائل الاتصال. أبدى النازحون في معسكرات خزان جديد بولاية شرق دارفور مخاوف متزايدة من تداعيات فصل الأمطار في ظل أوضاع إنسانية صعبة يعيشونها دون مخيمات أو معينات إيواء كافية، حيث يفترش كثير منهم الأرض ويلتحفون السماء. ونقلت عضو بتنسيقية المعسكر صورا حية تعكس حجم معاناة النازحين خاصة النساء والأطفال، مشيرة إلى أن المنظمات الإنسانية قامت خلال الأيام الماضية بتوزيع كميات من الخيام، إلا أنها لم تغطي احتياجات جميع النازحين في المعسكر. وقالت نازحات في استطلاع لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بالمعاناة والظروف اللي انتم مارين بها. السلام عليكم يا اخي، معاكي آمنة احمد عبد الله من ولاية شمال دارفور. نحن الان والله كنا في معسكر النغيب لنا 9 شهور ولا 10، لكن ما في شيء، يعني بيجينا المنظمة بيجي لكن الحاجات بيجينا بسيطة. اول حاجة يا هودة في القيم جات لكن ما حصلت لنا، يعني احنا في اول سنتر ذات في اول سنتر يا اخو حسن من 1 لحد 6 سبعة نحن ما يعني قشوا لكن الناس يعني.
0: وفي اقليم النيل الازرق تستضيف مدارس قنيص غرب وشرق بمحافظة الدمازين أكثر من 1500 أسرة نزحت من محافظة قيسان عقب المعارك الأخيرة بولاية النيل الأزرق. ويواجه هؤلاء النازحون الفارون من قيسان إلى قنيص ظروف إنسانية سيئة، حيث يعيشون بلا مأوى أو غذاء ويفترشون الأرض مع استمرار وصول نازحين جدد يومياً. وناشد نشطاء ومبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق السلطات بإقليم النيل الأزرق والمنظمات الإنسانية والخيرية بالتدخل الفوري لتوفير المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية لإنقاذ الأسر المتضررة قبل أن تتفاقم الكارثة الإنسانية. عبرت نقابة الصحفيين السودانيين عن رفضها القاطع لخطابات الوصم والتصنيف السياسي والمهني التي تطالب صحفي ولاية الجزيرة وربطهم بتحالف تأسيس. وأكدت النقابة في بيان لها أن إقحام الإعلاميين في الصراع العسكري يهدد حياتهم بشكل مباشر ويضعهم في مرمى النيران، مشددة على ضرورة الالتزام باستقلالية العمل الصحفي والحياد، كما نوهت بالدور الإنساني الذي قدمه صحفيو الجزيرة في دعم زملائهم النازحين لافتة إلى أن الحرب أسفرت حتى الآن عن ارتقاء 34 شهيدا وشهيدة من الكوادر الصحفية، ومطالبة في ذات الوقت بوقف سياسات التصنيف وتوفير البيئة الآمنة لحرية الصحافة. تتصاعد حدة الأزمات المعيشية والخدمية في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث شهدت محطات الوقود في مدينة أم درمان ازدحام وطوابير طويلة للمركبات إثر نقص الحاد وندرة المحروقات، مما تسبب في شلل شبه تام بحركة المواصلات وارتفاع تكاليف النقل اليومية. وفي تصريح لراديو تبنغا وصف أحد المواطنين الواقع المعيشي بالمأساوي، مؤكدا أن غياب فرص العمل وتوقف نشاط القطاع الخاص يمثلان العبء الأكبر على السكان. يضاف إلى ذلك انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم المخاطر. وأضاف المواطن لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء يعني بتلقى الناس بتعاني في موضوع الشغل، يعني مصدر الرزق، يعني ما في لسه القطاع الخاص، الشركات الخاصة، الشركات المحلات الكبيرة ممكن تستوعب الناس، ناس الخرطوم في السوق العربي في سوق كده كده دين لسه ما صعب جدا جدا نلقوا شغل. يعني الحركة في الخرطوم مكلفة جدا جدا، يعني المواصلات مشكلة، مواصلات غالية، وحتى لو توفرت المواصلات بإنها قليلة من بعض المغرب بيكون ما في حركة، يعني الناس كلها تكون قاعدة في الأحياء، بتكون قاعدة كده كده ما تقدر تتحرك. يعني تاني الأسعار في السوق، يعني الأسعار في السوق كل يوم مختلفة، كل يوم ما في سعر ثابت، يعني الأسعار في السوق.
0: أكد رئيس لجنة الرضا الأهلي بشرى الصائم في منطقة الميرفا بولاية نهر النيل عن رفض الأهالي لاستيلاء شركة زادي ون على أرض بمساحة 1.5 مليون الفدان لإقامة أكبر مشروع زراعي في أفريقيا دون التوصل إلى اتفاق يعوض المجتمع المحلي أو يحقق مقومات التنمية المشتركة، رغم المحاولات المستمرة منذ 2017 للجلوس إلى طاولة التفاوض. وأعلن الصائم البدء في إجراءات التصعيد التي تتدرج من تنظيم وقفة احتجاجية بمقر شركة زادنا تتخللها مخاطبة جماهيرية تعقبها بعد يومين وقفة أخرى بسوق دار مالي، وتتضمن إقلاق السوق من الساعة 6 حتى 8 صباحا، مع تأكيده على استمرار الاستعداد للتفاوض ونيل الحقوق. وأضاف بشرى الصائم في هذا الخصوص:
4: أما قضية سوق دار مالي فهي قضية صراع مصالح لأطراف متعددة ممثلة في الميرفاب كأصحاب الأرض والمحلية والشركة السودانية وأصحاب المصلحة والولاية وزادنا، والصراع حول عوائد ومنافع السوق. ونحن أصدرنا منشورنا الخاص بالتصعيد، والتصعيد حيكون على شكلين: الأول هو وقفة احتياجية ومخاطبة أمام زادنا، والأمر الثاني حنمشي بعده بيومين وقفة احتياجية في سوق دار مالي وتكفيله لمدة من الساعة 6 إلى الساعة 8.
0: ندد مواطنو محلية حلفة الجديدة بولاية كسل بتغول سلطات الولاية على المساحات والمرافق التابعة للمدارس بالمنطقة بتحريض وتسهيل من سموهم بسماسرة ومتنفذين في الولاية. وأشار رئيس الحراك المطلبي الشعبي عنتر حسن عبدون لاستقطاع مساحة 250 مترا مربعا من المدرسة التجارية بنين لصالح أحد الأفراد، وعشر ألف متر مربع من مدرسة طبرق الثانوية وتوزيعها لصالح أشخاص وأفراد، وطالب وزارة التربية والتعليم بالتدخل الفوري لإيقاف هذه الانتهاكات. وأضاف رئيس الحراك المطلبي الشعبي عنتر حسن عبدون من حلفة الجديدة في هذا الخصوص:
5: ونحن اليوم في حلفة الجديدة بصدد توغل الولاية على مدارس حلفة الجديدة من سماسرة الولاية ومحلية حلفة الجديدة. قبل أيام توغل في المدرسة التجارية بنين ب 2250 متر مربع في المدرسة لصالح شخص، وبالأمس أيضا توغلوا في مدرسة طبري الثانوية في 10,000 متر مربع.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: أبدت لجان مقاومة بلدية القضارف قلقها الشديد إثر كشف وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 13,401 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز. وأوضحت اللجان في تصريح صحفي أن هذه الأرقام تعكس التدهور المريع في القطاع الصحي جراء استمرار الحرب وتشريد السكان، مطالبة بالشفافية الكاملة حول ما إذا كانت هذه البيانات تغطي كافة ولايات البلاد أم أجزاء منها فقط، كما دعت إلى وقف فوري للنزاع المسلح وتأمين الأدوية بصورة منتظمة للمرضى، مع تسريع إعادة تأهيل المرافق الصحية وتكثيف حملات التوعية لتفادي الكارثة الصحية الشاملة. انتهت نشرة الأخبار من هذه
6: الأعزاء. متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا حديث اليوم. اتكرر في الأونة الأخيرة ظهور رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح البرهان وسط المواطنين في شوارع الخرطوم في مشاهد لافتة تختلف عن الظهور الرسمي التقليدي لرئيس دولة في ظل الحرب. من أول ظهور له جنب بائعة شاي وهو بتناول القهوة في أول خروجه من حصار القيادة العامة في 2023 إلى تناول الطعام مع المواطنين وزيارة دور الرياضة ومصافحة المارة والتقاط الصور معهم. وقبل أيام ظهر وهو سايق عربية بوكس دبل كاب وسط شوارع العاصمة وبعض المواطنين بالتقاط الصور معه. وفي مرة برضو ظهر وهو بمارس الرياضة بشكل طبيعي طبعا في واحدة من الصالات الرياضية. وأخيرا ظهر وهو بيأكل وبتناول فتة فول البوش مع مجموعة من الشباب في الشارع، واللي هي يعني أصدر فيها توجيهات لوالي الخرطوم لتسهيل عودة الحياة للخرطوم وعدم التضييق على بيعات الشاي. لكن خلف المشاهد العفوية والرسائل الإنسانية الظاهرة دي تبرز أسئلة تتجاوز حدود التواصل المباشر مع المواطنين، تتعلق بأنه الرسائل السياسية والاجتماعية هل بيحملها ظهور البرهان المتكرر في كل مرة؟ وهل هو بيسعى إلى طمأنة سكان الخرطوم والنازحين وتشجيع العودة الطوعية للعاصمة وتقديم صورة عن استعادة الأمن والخدمات والحياة الطبيعية؟ وبرضه ما هي الرسائل الموجهة للداخل والخارج من ظهور قائد الجيش بزيه العسكري وسط الجمهور في التوقيت ده بالذات؟ وكيف يقرأ الشارع السوداني اللي أنهكته سنوات الحرب الرمزية دي؟ هل تعيد بناء الثقة المفقودة بين المواطن والسلطة أم تقرأ كمجرد مناورة إعلامية ورسائل سياسية؟ قراءات متعددة بين الرسائل السياسية والأبعاد الاجتماعية والرمزية الإعلامية بنناقشها اليوم ونستغرق دلالاتها في مرحلة ما بعد الحرب مع عدد من الصحفيين والإعلاميين والباحثين. يسعدنا أن ينضمنا في الحلقة دي برنامج حديث اليوم نخبة من الضيوف، أستاذة مروة الحاج صحفية وباحثة متخصصة في الشأن السوداني، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ مكي المغربي، أستاذ علم الاجتماع بالجامعات دكتور عبد الناصر العالي الفكي، وأخيرا الأستاذ الصحفي عمرو شعبان. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وبنبدأ بالأستاذة مروة الحاج. أهلا ومرحبا بك أستاذة مروة، وعايزينك تورينا يعني نظرتك شنو وبتقري ظهور البرهان المتكرر في شوارع الخرطوم من أي زاوية أو من أي ناحية، وما هي دلالاته وتحليلك لها شنو؟
2: في تقديري أنه تحركات البرهان الشعبية وشرب القهوة وأكل الزلابية يجب أن تقرأ يعني قراءة سياسية، فهي بالتأكيد ليست يعني صور نمطية عفوية يعني بدرت من البرهان بشكل عفوي، وإنما هو نمط اتصال سياسي مدروس يهدف لإيصال رسائل محددة أو موجهة في تقدير لعدة جهات أو جبهات، بجانب أن البرهان يريد أن يظهر بمظهر القائد المندمج مع شعبه وتعزيز فكرة أن الجيش والشارع في معسكر واحد في هذه الحرب وضد التمرد والمتمردين، ومحاولة تثبيت العلاقة الرمزية بين الجيش والمجتمع. ودي صورة بحاول يعني الكثير من الذين يتصدرون المشهد السياسي الآن في بورسودان والخرطوم إيصالة رسالة البرهان هنا للشارع العام بتقول بأن قائد الجيش الذي يقاتل من أجله هو جزء منهم ويستطيع أن يجلس بينهم بشكل طبيعي وفي أمان، ودي نقطة مهمة جدا في رسالة معسكر الحرب، وهي أن الجيش والشارع السوداني لا ينفصلان. أيضا في تقديري هناك رسالة واحدة لكنها موجهة في إطارين مختلفين. الإطار الأول هو بالنسبة للجنود والمقاتلين، فالرسالة بتقول لهم إنه مجهوداتكم لعودة الحياة إلى طبيعتها يعني قد نجحت وأثمرت، وأن المعركة مستمرة والحياة الطبيعية التي قاتلتم من أجلها بدأت تعود، والوضع في السودان الآن بات يعني آمل بشكل تام، لدرجة إنه قائد الجيش شخصيا يمكنه التحرك والجلوس في الطرق والشارع العام. الإطار الثاني هو رسالة للنازحين واللاجئين، فعندما يظهر قائد الجيش ويشرب ويأكل مع المواطنين في الشارع العام، فالرسالة الموجهة إليهم بأن عودوا إلى منازلكم، فالحياة عادت بشكل طبيعي والشوارع آمنة وليست ساحة حرب يعني كما تتوقعون، والسبب اللي أدى لنزوحكم ولجوءكم يعني بات الآن غير موجود. يعني هذا ما يتماشى مع الضغوطات الفعلية التي تحث اللاجئين للعودة بطرق وممارسات مختلفة، وآخرها ربما الضغوطات الاقتصادية من خلال بنك الخرطوم لعودة الناس لتسجيل أو تجديد بياناتهم. لكن جميع الرسائل السابقة لا تنفصل عن رغبة البرهان بالتأكيد في بناء صورة الزعيم الشعبي حتى يستثمر مستقبلا في العملية السياسية، باعتبار أنه هو يتهيأ للمرحلة المقبلة. وفي المرحلة المقبلة هناك تساؤلات كثيرة حول طبيعة الحكم، من يحكم ومن يمثل الدولة ومن يمتلك الشرعية. فالرسالة هنا تقول أنا قائد الدولة الذي أوقف التمرد ودحره من العاصمة إلى أطراف ولايات غرب السودان، وأنا القائد الذي وقف مع الشعب في الحرب واستعاد الدولة من التمرد، إذن أنا مؤهل للبقاء على السلطة مدى الحياة. وبالتالي فإن ظهور البرهان الشعبي في تقديري يعد جزءا من تعبئة الرأي العام للمرحلة السياسية المقبلة.
1: أستاذ بك المغربي، أهلا ومرحبا بك في رياض جبنجا، وعايزينك برضو تورينا هل الأمر ده طبيعي يعني خروج رئيس مجلس السيادة أو خروج رئيس دولة في الشوارع والتقاط الصور وظهور المتكرر بشكل مستمر، ده الأمر طبيعي يعني، أم أنه خلف هذا الظهور فيه رسائل سياسية؟
3: الأخ رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق البرهان له فترة طويلة، ويمكن أن نقول طوال هذه الحرب هو في هذا النمط من القيادة المتصلة بالجماهير وبالشعب، ودليل على ذلك أنه في اليوم الذي خرج فيه من القيادة العامة الحصار المطبق عليه بدأ برنامجه بكوب قهوة في الشارع العام. إذن الأمر لا علاقة له الآن بتطورات تجري الآن أو مسائل سياسية. نعم صحيح هنالك حوار سوداني مقبل، والبعض يستبقه بالتكهنات أن هذا الحوار سيكرس لرئاسة وحكم البرهان أو سيكرس لعودة النظام السابق، وأعتقد هنالك من يديرون هذا الحوار أو مقبلين على هذا الحوار ويعتقدون أنه سيفضي إلى تطورات دستورية. ولذلك أعتقد السردية الناقدة للبرهان في مسألة التقائه واقترابه من الجماهير هي سردية رافضة للتطور الدستوري والحوار الدستوري والحوار السوداني الذي يجري الآن.
1: أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا، وما زلنا في برنامج حديث اليوم مواصلين في حلقة اليوم حول ظهور البرهان في شوارع الخرطوم والتقاط بعض الصور مع المواطنين. وضيفنا الثالث أستاذ علم الاجتماع بالجامعات الدكتور عبد الناصر الفكي. ودكتور عبد الناصر، من ناحية اجتماعية سياسية، ما هو تحليلك لهذه الظاهرة والخروج المتكرر لرئيس مجلس السيادة في ظروف الحرب الحالية؟ هل بتحمل رسائل للداخل وللخارج، أم رسائل للقوى السياسية، أم رسائل للمواطنين وإغراءهم بالعودة الطوعية باعتبار أن الأمن أصبح مستتب وهو الرئيس الآن يتجول في شوارع العاصمة وأن الخدمات عادت كما هي؟
4: فأبتكر هي واحدة من أدوات السياسة، يعني والحرب وجه من وجوه السياسة، تستخدم الأساليب دوما لتذويب الفجوة اللي هي الغاية دائما. لما نكون في أزمات بيستخدم مثل هذا السلوك التعويضي في تغريب وجهات النظر، في أنه يقوم بأدوار هي تحدد له طبيعة أو تشرع وضعه كغايد أو تعكس في أنه هو موجود وسط الجماهير. فده عنده دلالات ورسالات ورسائل كثيرة يعني ممكن تترسل. وأفتكر أنه الكلام ده بتقوم به جهات خبرة يعني واستشارات، مرات تكون دولية وممكن تكون محلية، هي بترسب له أنه ماذا يفعل الغايد بشكل فيه نوع من التحديد لدوره ومخرجات الفعل بناء على العلوم بتاعتنا دي السلوكية زي علم الاجتماع وعلم النفس والسياسة والاتجاه المشترك للعلوم والتداخل. في حرب السودان الأفعال والمظاهر للقيادة مهم جدا، لأن الحرب لا عندها بعدها الاجتماعي والثقافي اللي بيحتاج لاستعطاف الجماهير والتفافها، خاصة بأنه لفهم وضرورات الاجتماع لهم الحرب المرتبط بالثقافة السودانية وحمولات التاريخية. ولأن الحرب أصلا للأسف تستمد القوة والسلطة من الثقافة الاجتماعية في ظل ضعف وتأرجح مؤسسات وأجهزة الدولة، فالموضوع فيه دعم للشرعية وخروج فيما يبدو كما يصهر أو يتمصهر إلى خروج من البروتوكول، تجاوز ذلك وإنه يصهر يشرب في العرديب أو يشيل أطفال المدرسة بالبوكسي في السخانة ويأكل لقيمات في شارع النيل. وده كله هو استدراك واستهلاك عاطفي ينزع خصوصية الرئيس وتراتيبه زي ما قلت للبروتوكول، ويرسل رسالة أنا معاكم في الحلوة والمرة. وده نفهمه في إطار السياق المعاناة وانعدام الخدمات وصعوبة الحياة في العلاج والغذاء وحتى توفر الطاقة. الآن السودانيين في الداخل يعيشوا في شكل غاية من السوء، اللي هو بيتطلب إنه يقوم بمثل هذه الأدوار لجانب من الاستعطاف، ويمكن يكون هو دعوة للعودة إلى الداخل ومشاركة اللاجئين بمشاركة اللاجئين والنازحين، إنه الأوضاع هي كما عادت أحسن من الأول. وهذا فيه نوع من تعزيز التماسك الاجتماعي والتأثير وتقليل الفجوات في صورة الرئيس، اللي هو بيحاول أيضا يظهر بشكل متواضع، وده بنسميه القوة الناعمة في العمل السياسي والعسكري. الموضوع أيضا ممكن يفهم في إطار تعزيز الرمزية والبحث عن نموذج القائد الكاريزمي الجماهير الشعبي ونموذج سائد في العالم كله. شفناه في نايريري في تنزانيا، جون كروما في غانا، جمال عبد الناصر في مصر وغيره. فالقيادة الشعبية الجماهيرية دي قيادة مطلوبة بالذات في الدول في العالم الثالث. أنا أفتكر إنه في رسائل عدة من السلوكيات أو من التمصر اللي بيظهر به البرهان في الشارع، إنه في رسالة للمواطنين بأنه الوضع عاد مستقر وما في أي مشكلة. وفي الخارج إنه أنا رئيس بتمتع بشرعية وبتمتع بوجود وبانتشار، وإنه هنالك شرعية جماهيرية ودعم للخطوات والالتفاف، والشعب بيعيش حالة معنوية عالية واستقرار أمني في المدن، بما يعني الحرب أصبحت في الأطراف وهي عودة للمراكز. أما في الأخير أنا بقول هو سلوك تعويضي يمارس لإعطاء شرعية وتقلقل وإرسال رسائل إيجابية واستدرار للعاطفة الشعبية في ظل ضعف وبل انعدام الخدمات وحالة عكس لدولة الأمر الواقع، كأنه في جانب آخر يمارس دور التنويم والتخدير المغناطيسي بمظاهر وقتية لا تسمن ولا تغني من جوع، وسط حالة الانهيار الاقتصادي وتدهور العملة، وأيضا حالة عدم ثبات ميداني عسكري للجيش في الحرب الأهلية السودانية.
1: أخيرا نرحب ضيفنا الكريم الأستاذ الصحفي عمرو شعبان. أهلا ومرحبا بك أستاذ عمرو شعبان. برضو سؤالنا يختلف عن أسئلتنا للضيوف السابقين حول ظاهرة خروج البرهان المتكررة في الآونة الأخيرة، بالأخص بالزي العسكري وسط المواطنين في كل من الخرطوم والسودان، يعني كان بيطلع في كل فترة بيتجول في الشوارع بشكل طبيعي، فما هو يعني نظرتك لهذه الخطوة؟
5: طيب، من الواضح جدا انه عشان يعني يتم قراءة المشهد السوداني، ما بتتم القراءة دي بمعزل عن السياق السياسي العام. التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات 25 أكتوبر، وما تلاها بعد ذلك من عند حرب 15 أبريل. وبالتأكيد في ظل غياب مسار ديمقراطي حقيقي أو تفويض شعبي منتخب وتآكل مؤسسة الدولة التقليدية، البرهان بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملى الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري، ويحاول يمنح سلطة الأمر الواقع الموجودة حاليا في الخرطوم وبورسودان طابعا تداوليا كأنه بيقرب من هموم الشارع اليومية المنهك بفعل الحرب والغلاء الفاحش تهاوي العملة الوطنية. وهو لو كان حقيقي في القصة دي فالطريق واضح لرفع الأزمات دي وعن كاهل المواطنين يعني، لكن ده كله في إطار تكتيك سياسي الهدف فيه إنتاج شرعية بديلة. الحراك الأخير ده بيجي بعد التزامن طبعا مع تطورات عسكرية بالغة الحساسية، يعني تجدد الهدمات بالطائرات والمسيرات واستهدافات لمواقع مختلفة في مدرمان ومواقع تانية في الخرطوم، وطبعا التصعيد ده طوالي بينتهي من الرسالة اللي حاولوا يرسلها بالجولات الميدانية التي سعن يكرسها. يعني انت ما في امن ولا اي حاجة، يعني انت بتقول للناس تعالوا انا بحرامتي دي انه في امن، او تجوالي ده او بجولاتي دي انه انا في امن وامان، الحقيقة ما كده، يعني انت ما قادر زمان تحمي ولا حسي هتحمي ولا بكرة بتحمي. وده طبعا بيخلي القيادة العسكرية في تناقض صارخ بين مساعي تسويق الاستقرار وتشجيع العودة الطوعية للنازحين واللاجئين من جهة، وبين عجز منظومة الدفاع الجوي نفسها أن توفير مظلة أمان حقيقية تحصن العاصمة من خروج المسيرات وفكرة استهداف البنية التحتية والأحياء السكنية. من جهة تانية المواطنين تاني ما فيهم حيل يعني يتحملوا عمليات نزوح جديدة. بالتالي أو في التحليل النهائي الجولات دي كلها محاولة استباقية سواء التململ الشعبي المتوقع أو تصاعد جراء الضغوط المعيشية وتكلفة الحرب الباهظة اللي هو مصر عليها وحلفاء من الإسلاميين، وأكيد برضو الطرف الثاني يعني ما هم كلهم متآمرين على الثورة. يعني في رسالة مزدوجة للداخل والخارج البرهان حاول يرسلها مفاده أن الجيش ما زال يمسك بزمام المبادرة سياسيا وميدانيا، رغم أن الواقع العسكري الأرضي يعكس حرب استنزاف معقدة جاوز السيطرة الجغرافية المحدودة لتطال عمق الاستقرار الأمني السياسي للسلطة نفسها في بورسودان.
1: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ظهور البرهان في شوارع الخرطوم، وإن كانت هذه الزيارات اللي بيقوم بها مشاهد عفوية أم بتأخذ طابع سياسي. واستضفنا عدد من الصحفيين لذلاب أعراهم حول هذه القضية. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبل وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم، حين يصبح الخبر نقاشا.
6: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، ونواصل معكم الجزء الثاني من حلقتنا من برنامج قضايا الشباب التي نناقش فيها تطورات الحرب في السودان في ظل استمرار التصعيد العسكري والتحشيد بين طرفي النزاع وما يترتب على ذلك من تدهور متواصل في الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمدنيين. وفي الجزء الأول من الحلقة استمعنا إلى رؤية الشباب حول تداعيات التصعيد العسكري وتأثيره على فرص وقف الحرب، بينما نخصص هذا الجزء للحديث عن جهود السلام والهدنة ودور القوى المدنية والشبابية في الدفع نحو حل سياسي ينهي الحرب ويضع حدا لمعاناة السودانيين. وأبدأ معك السيد مختار حسن عبد الله، كيف تنظرون إلى الجهود الإقليمية والدولية الحالية الرامية للتوصل إلى هدنة ووقف الحرب في السودان؟ وهل ترون أن هذه الجهود قادرة على تحقيق وقف إطلاق نار مستدام في ظل استمرار التصعيد والتحشيد العسكري؟
2: طيب شكرا ومجددا تحية لكل مستمعينا. نحن في السابق السابق نفتكر أنه المحاولات اللي يقوم بها المبادرات الإقليمية والدولية هي مهمة جدا في الحرب دي، لأن الحرب أخذت طابع إقليمي ودولي. لحد الآن نحن بنفتكر أنه المبادرة الرباعية هي قطعت صوت كبير جدا في المسألة بتاع التحييد تنظيم الحركة الإسلامية وعزله دوليا ودية بمشهودات دامت بها مجموعات سودانية مختلفة وجهد جبار جدا نحن نشيد به في السوق السعودية. أيضا المبادرة الخماسية برضو لها أدوار كبيرة جدا، لكن بنضيف على التجربة بتاعت المبادرة الخماسية نحن بنفتكر أنه أي محاولات لوقف الحرب في السودان هي محتاج أنها تضمن الأطراف السودانية اللي عندها مواقف واضحة جدا من أطراف الحرب. نحن بنفتكر أنه أي مبادرة سواء كانت إقليمية أو دولية يجب أن تضع في الاعتبار مسألة الحياد التام عن أطراف النزاع. حاليا في المبادرة الرباعية هي عملت على شرعنة طرف من الأطراف، ونحن كلنا بنعرف المسألة دي، وفيها تجاوز واضح لأجندات الشباب للمبادرات الشبابية، فيها تجاوز لأطراف معينة. نحن بنفتكر أنه المبادرة الخماسية تجربة كويسة، محتاجين نعمل على تحسين الأجندات والآليات اللي بتشتغل بها. بنفتكر أنه الجهود دي محتاجة دعم ومحتاجة أنها تتضمن الجهود السودانية، لأنه في النهاية نحن بنفتكر أنه الحل السياسي والتفاوضي اللي مفترض يخرجنا من المأزق نحن فيه ده مفترض الأطراف السودانية اللي عندها مواقف واضحة من الحرب وعندها جهود جبار جدا في اتجاه وقف الحرب، هي مفترض تكون صانعة القرار. القرار في النهاية مفترض يكون قرار سوداني حفظا لقيادة البلد. فبالتالي نحن محتاجين نضغط نحن كشباب وكقوى مجتمعية وقوى سياسية لتتفق على الموقف العام من الحرب. محتاجين نضغط الجهود الدولية في إنها تتضمن أجندات الشباب، تتضمن أجندات المجموعات المسوية، تتضمن أجندات القوى المجتمعية والسياسية المراهبة للحرب، ويجب أن يتم إشراك المجموعات دي في عملية صنع القرار المتعلق بالترتيبات السياسية لوقف الحرب وترتيبات ما بعد الحرب. خلاف ذلك نحن بنعمل على تكرار سيناريو الفشل في الاتفاقيات السياسية، وبنعمل على توسعة الوتيرة بتاعت الحرب ليس إلا.
1: يعني اتكلمت عن انه لابد من القوى السياسيه والمدنيه الضغط على القوى الاقليميه يعني للمساهمه بشكل فاعل، لكن كيف ترى يعني الانقسامات بين القوى السياسيه والمدنيه؟ يعني الانقسامات دي هل عندها تاثير مباشر على الجهود الدوليه؟
2: شكرا جزيلا على السؤال ده. وطبعا دي واحده من النقاط المفصليه نحن قاعدين نقع فيها دائما في تجاربنا السياسية في السودان وتجاربنا مع قضايا الحرب والسلام، إنه يعني ما في تحالفات على الحد الأدنى. نحن حاليا في أمس الحاجة لإننا نتفق على صيغة معينة، الصيغة دي تضمن عملنا مع بعض كقوى مجتمعية وسياسية وشبابية ونسوية، تضمن عملنا مع بعض في إننا نعمل على وقف الحرب ونقدم بعض التنازلات في المزايا دي بالتحديد. لكن المؤسف جدا إنه حاليا المشهد السياسي فيه مجموعات مختلفة متباينة في المواقف السياسية. التباين في المواقف السياسية هو مسألة طبيعية ومسألة صحية، لكن بيبقى لما يكون التباين ده هو محل خلاف، هو هنا المشكلة بالنسبة لنا. نحن حاليا محتاجين نأكد على أنه البلد في أمس الحاجة لوقف الحرب، البلد في أمس الحاجة لإعادة البنى التحتية، البلد في أمس الحاجة لإعادة الخدمة المدنية، البلد في أمس الحاجة لإعادة الحياة الطبيعية في المدن والقرى السودانية. بنفتكر أنه ده مفترض يكون المدخل الصحيح، وده المفترض يكون نقطة الاتفاق بيننا كسودانيين، ليس الاختلاف على ما يكون عليه السودان بعد الحرب. هي نقطة نحن بنفتكر أنها مهمة جدا جدا. الحاجة الثانية، قاعات الاتفاق يجب أن تحتوي وتضمن كل السودانيين والسودانيات بمواعينهم السياسية والاجتماعية المختلفة ما عدا تنظيم الحركة الإسلامية. نحن نفتكر أنه ده موقف واضح كشبكة شبابية عند تجاه الالتزام. الحاجة الثانية، بنفتكر أنه الدعوة ذاتها من المبادرات دي مفترض تضم المجموعات اللي عندها مواقف من الحرب. يعني مثلا المجموعات اللي كانت مجموعات الجاكومي ومجموعات الكتلة الديمقراطية مثلا، هي دي مجموعات في معسكر معين دعم معسكر بورسودان. بالتالي التمثيل حقهم ما مفترض يكون تمثيل سياسي، لأنهم هم طرف حاليا من الحرب. بنفتكر أنه الدعوة ذاتها كانت فيها خطأ سياسي، وفي عدم تقديرات للموازين تاع القوى. بنفتكر أنه أطراف بورسودان، الاتفاق يكون في طرف تاع بورسودان، في طرف تأسيس، وفي أطراف عندها مواقف واضحة. يعني مثلا الشباب بتكويناتهم، القوى السياسية المناهضة للحرب برضو بتكويناتهم وبتحالفاتهم وغيره. لكن مسألة التعامل مع بعض الأطراف الداعمة لطرف عسكري معين، التعامل معها كأطراف مستقلة، المسألة دي بتعمل على دعم خط سياسي معين. نحن نفكر فيها.
1: نعم، شكرا لك مختار. ننتقل لمحمد المصطفى، وسؤالنا لك، يعني يمكن في دعوة للحوار السوداني السوداني في الداخل، ويتكلموا فيه ناس كتار وقوى سياسية حول نجاحها. رؤيتكم شنو انتو كشباب في الدعوة للحوار السوداني السوداني؟
3: طبعا شعر غريب جدا نشوف ان الدعوة للحوار السوداني السوداني في الداخل دولة سودانية، ونشوف انه فكرة صغير عسكري، وده بوريك انه مرة مصداقية وتزييف الحقائق على أرض الواقع. ومعرف ان الحوار تم التعود من المعسكر بتاع السودان، انه واضح انه النتائج حقتها هنا واضحة بالنسبة لي، النتائج حقتها هنا واضحة بالنسبة لي. كيف؟ انه من دعوة التريك انه قال انه برخان انه مفترض انه رئيس الجمهورية، وشوفنا مصطفى قنبور، وفتاني في بعض الصحف كتب عن حالي وبدأ تمهيد وتجريس لأنه إعادة إنتاج الأزمة ثاني من جديد. وفي نفس الوقت إنه أفتكر إنه الشعب السوداني إنه ذاكر حقده ضعيفة وذاكر بعض السمكية. يعني شفنا إنه كان حوارات قديمة، يعني سواء كان التاريخ القريب أو التاريخ البعيد سواء الحالي، شفنا هذه إنه الحوارات دي أدت إلى معايير الإشكال بنية بتاعت الدولة، هل أدت إلى وقف المسببات بتاعت الحرب، هل إنه أدت إلى توحيد المؤسسات العسكرية، هل أدت إنه وصل إلى منع انقسامات المجتمع؟ أكيد لا. إنه بالنسبة لنا إنه الدعوة دي هي تكريس للاستبداد العسكري، وهي في النهاية إنه دارين يكون مثلا برهان ورئيس بتاع جمهورية السودان أو القادم وتتمهيد. وللأسف الشديد إنه يوريك إنه مثلا القرار السيادي والسياسي بداخل الدولة السودانية مختطف، وده بخليك إنه برجعنا ذاته، لأنه ما في مثلا عقد اجتماعي موحد لكل السودانيين والسودانيات، ما اتفقنا على شكل الدولة كان عامل كيف، ما اتفقنا على شكل الدستور كان عامل كيف، مننا رؤية سياسية كانت موحدة. عشان كده التدخلات الخارجية دي أدت إلى إنه مثلا الواقع في داخل السودان إنه واقع معزوم، وخلينا يكون في استقرار سياسي. للأسف الشديد إنه الحوار ده لو إنه مشى بالطريقة دي، لو إنه ما في معرفة عملية بتاعت وقف إطلاق النار، تمهيد العملية بتاعت بناء السيرة. فأعتقد يكون في حوار سوداني خارج يناقش القضايا أصلا من أجل السبب فيها حروبات ضخمة داخل الدولة السودانية، منها القضايا بتاعت العدالة، التنمية غير المتوازنة، نظام الحكم، الدستور هو يكون شنو، التفاصيل دي من عندها بنناقشها. وبعدك إنه كل القوى السياسية إنه يكون موجودة في الحياة دي مع هذا المطور وأجهاد من عندي حالة إحنا طبعاً إحنا نقول يعني بكل وضوح وبكل شفافية إنه بعد من التدخلات خارج المجتمع من الوضع الدبلوماسي والرواية دايرين يكون في إغراق للعملية السياسية بالضبط، إنه مثلاً تصل إنه مثلاً القوى المدنية إنه هي مجرى حل السياسي باعتبار إنه زي بوران دار يخلق نتائج أو بديل للمسار السياسي ده أكيد عبر هندسته وعبر هندسة صراع الإخوان المسلمين في داخل السودان يعني. ومعروف إنه الإسلام السياسي إنه تعرفه مشوه داخل السودان وعنده على عيبه وكان يلعبها يعني. الحياة دي لو مشت بالطريقة دي بوجود من الناس والانفصال وتقسيم المجتمعات وتقسيم البلد إلى شمال وثاني له وغرب السودان يعني. نفس التجربة الليبية دعني أذكرها في التجربة السودانية يعني. إذا كان يعني هذا الطريقة بتاع النواش ضروري جدا إنه مثلا أنت تحاول مع الإنسان المختلف عنك يعني. الحاضنة السياسية حسب متواجدة دي متواجدة في المعسكر بتاع السودان إنهم جزء أصيل من المسار يعني حسب كان يعيشه، هم جزء أصيل من في عملية التحرك عملية التحول الكونغرات، هم كانوا جزء من المعسكر أو جزء كانوا من الإشكالات والترابط السياسية أو المعسكر بتاع موس وشنو التعبين كان بالراحل السياسي. عشان كده إنه أنت من فرط تحاول من الإنسان المختلف منك تحدد مثلا المواضيع الحالة دي بالنسبة لنا مو واضحة ما كانت فيها وضوح كده. المواضيع المفترض إنه يتم مناقشتها شنو وتحديد الأطراف المفترض إنه يلعبوها هي شنو. عشان كده إنه الحالة دي هي تجريس للاستبداد وتجريس للانقسام بتاع المجتمعات وتجريس لإنه تقسيم البلاد إلى دولتين عشان الطريقة
1: يعني. نعم طيب أنتوا بتتكلم إنه يعني إنه المؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية ما تشارك، كلام كثير بتردد يعني وسط بعض القوى السياسية. طيب النازل ما عندهم قدرة وقاعدين مساهمين في الواقع الموجود ده، طيب انتوا حتتعاملوا مع الواقع ده كيف؟ منو اللي بيبعدهم من المشهد؟
3: بالضبط كده، ده سؤال مهم جدا. انا بالنسبه لي انه لما نصور دي قامت على على على الحكم الموجود كان في داخل الدوله السودانيه اللي هو الحكم بتاع الاخوان المسلمين وابعادهم يعني. انا بالنسبه لي ابعادهم واحده من اهداف بتاع الثوره ذاتها واستكمال المراحل بتاع الثوره، فإنه المؤتمر الوطني متغلغل في داخل المؤسسات وعنده تأثير، والتأثير الأكبر هو متغلغل في داخل المؤسسة العسكرية. طيب عشان نحن مثلا نمشي للحياة دي مفترض يكون في توحيد بتاع جبهة مدنية خاصة بكل السوداني والسوداني ومؤمنين بعملية تحول المدن الديمقراطية أو حس عليهم في قوة سياسية شفناهم تحرك الإطار ده. وحتى إنه لو ملاحظين مثلا حركة الجيش داخل السودان مكان جزء من أي حوارات داخل السودان، أنا أحسب بقت جزء من الحياة دي الناس المؤمنين بالمبادئ العلنية بتاعت نيروبي، وبرضه حزب البعث العربي الاشتراكي برضه كان جاحس عليهم كان برضه جزء من الحياة. بالنسبة لي دي حاجة كويسة جدا، وبعض التكتلات الشبابية والنسائية ونظام المجتمع المدني إنه عاملين على حس علينا تشكيل جبهة مدنية خالصة.

0: سياسي يفضل إلى مع الاشتعالات تسبب بها الحرب في ذاتها يعني. عبر الجبهة المدنية دي احنا نقدر انه وتقدر الدبلوماسي الدولي والناس اللي لعب دور جديد وتعرف ادوار ذات والحرب المسببات بتاع الحرب، وانه برضه بالاضافه لكده انه الغرض بتاع انه تصنيف الحركه الاسلاميه الاخوان المسلمين بانه اعتبارهم ارهابيين اختار انه يتم ابعادهم من المشهد السياسي، واعتبار انه نقدر انه مثلا نتعامل مع المجتمع الدولي ونقدر نخدم المجتمع الدولي بانه الاشكالات الموجوده في داخل السودان هي مسببات واحده من الحياه اللي كان عملت الحركه الاسلاميه او الاخوان المسلمين والشعب السوداني، انه هو بريء من الانتهاكات والاشكالات اللي كانت عملها مثلا الحركه الاسلاميه. واحده من الحياه انا شايف انه ممكن احنا برضه نبقى لنا مواطن وطني وواجهات من الحياه.
1: نعم، شكرا جزيلا لك. طيب، قبل ما نصل للختام، محمد مصطفى ومختار، إذا في رسالة عايزين توجهوه سواء كان للشباب أو للمجتمع الدولي الإقليمي أو لطرفي النزاع في السودان، بتقولوا لهم شنو؟
2: طيب، أنا أوجه الرسالة للشباب والشابات السودانيين، بنفكر إنه نحن حاليا دورنا كشباب وشابات إنه نعمل على تحييد مجتمعاتنا من قبل أطراف الصراع وخطاب الحرب وشرعنته. بنفتكر إنه دور مفترض نحن نقوم به كشباب. حاليا المجتمعات دي بتتأرجح ما بين أطراف الصراع. نحن دورنا نعمل على تحييد قطاعات الشعب السوداني المختلفة، ونعمل على تحييد الشباب والشابات السودانيين برضو من إنهم يقعوا في فخ المحرقة دي. برضو رسالة بوجهها للمجتمع الدولي والإقليمي إنه يتم دعم عمليات إيصال المساعدات الإنسانية وإغاثة السودانيين والسودانيات في مختلف مراكز النزوح واللجوء وفي مختلف بقاع السودان. وبرضو بنأكد على إنه المجتمع الدولي مضطر يلعب دور واضح جدا في قطع الطريق أمام أطراف الصراع، في إنها تضع الحالة بتاعت الانقسام السياسي والإداري حالة بتاعت أمر واقع. نحن كسودانيين بنتضرر جدا من مسألة الانقسام الإداري والسياسي، لأنه هيقود البلاد لحالة بتاعت انفصال. مضطر يلعب دور واضح جدا في دفع عملية السلام للأمام. برضو دعوة صادقة بنقدمها لأطراف النزاع المختلفة إنه يجب علينا إنه نعي إن تكلفة وقف الحرب أقل من تكلفة إعادة بناء البلد.
1: تفضل محمد المصطفى.
0: شكرا لك. سألتني إن أطراف النزاع حاليا إنه إحنا ما ندري ولا نكون ساحة جديدة للتصفيات بتاعت الحسابات العسكرية والسياسية، إنه إحنا دايرين إنه نوقف الحرب ونحمي المدنيين ونفتح طريق أمام حوار سوداني شامل، ويكون الشباب والنساء يكونوا جزء أصيل من صناعة السلام. بالإضافة لكده إنه رسالتنا للمجتمع الدولي أن إحنا ما عايزين بيانات بتاعت إدانات ولا عايزين إدارة بتاعت أزمات الحرب. إحنا محتاجين نطاق دولي حقيقي يفضي إلى وقف إطلاق شامل ويعالج جميع المسببات بتاعت الحرب، ويكون في حكم ديمقراطي شمولي، ويكون المواطنة هي أساس في الحقوق والواجبات. ورسالتنا للشباب والشابات عليكم أن تتوحدوا في داخل الأجسام الشبابية وتكون عندهم رؤية وأجندة مشتركة وتضغطوا بها، وتكون جزء حقيقي من العملية السياسية، تكون جزء من اللجنة التحضيرية في اللجان وفي المراقبات بتاعة السلام الجاية.
1: شكرا جزيلا لك السيد مختار حسن عبد الله، ولك أيضا السيد محمد المصطفى، عضوي الشبكة الشبابية السودانية لإنهاء الحرب والتأسيس للتحول المدني الديمقراطي قطاع جنوب كردفان، على مشاركتكما في هذه الحلقة من برنامج قضايا الشباب، والتي ناقشنا خلال التصعيد العسكري في السودان وتأثير الحرب على المدنيين، إلى جانب الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف القتال ورؤية الشباب لمسارات السلام والحل السياسي. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن تتوقف الحرب ويجد السودانيون طريقهم نحو السلام والاستقرار، وأن يكون للشباب والنساء وكل المتضررين من الحرب دور أساسي في صناعة مستقبل السودان. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب. دمتم بخير وعافية.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا لهذا اليوم الأحد الموافق 23 شهر 8 لسنة 2026، وبدأها بالعناوين. القوى المناهضة للحرب ترفض رسميا في ختام اجتماعها بأديس أبابا دعوة البرهان للحوار. جمينة تتهم الخرطوم بتنفيذ ضربات جوية بطائرات ومسيرات داخل الأراضي الجادية. السلطات بالنيل الأزرق تغلق دور المساعدات والتكايا في معسكرات النازحين وتمنع غرف الطوارئ. اعتقال أكثر من 10 شباب في موقع ستارلينك بمنطقة أم البدر شمال النهود ومطالبة بإطلاق سراحهم. والآن من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. رفضت القوى المناهضة للحرب وغير المصطفى مع أطرافها دعوة البرهان للحوار، ووصفت الدعوة بأنها غير محايدة واعتبرتها تقسيم للسودان بحكم الأمر الواقع. وجددت هذه القوى في ختام اجتماعها في أديس أبابا يوم الأحد رفضها لأي حوار يصاغ في قبضة طرف للحرب، وأكدت أن السودان يحتاج لعملية سلام حقيقي وليس حوار تضليلي. وأكدت في بيانها الختامي أن لا معنى لأي عملية سياسية لا ترتبط بوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، ورفضت أي حوار يسعى لتكريس الاستبداد والحكم العسكري. وأكد البيان الختامي أن جوهر دعوة البرهان تكريس لاختطاف الدولة بواسطة عناصر النظام البائي. وأضاف عبد الواحد نور رئيس حركة تحرير السودان وهو يعلق على أهمية المؤتمر في هذا الخصوص:
1: وافقوا على كيفية إنهاء رفض الحرب أولا وقدر إنهاءه، وأولا وقفه وإنهاءه، ويكون في تحول ديمقراطي بيتم بواسطة القوة المدنية.
0: ومن جهة ثانية أكدت القوى المناهضة للحرب وغير المصطفى مع أطرافها في بيانها الختامي أن هدف أي عملية للسلام هو وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية ومخاطبة جذور الأزمة السودانية والحفاظ على وحدة السودان. وقالت إن هناك ثلاث مسارات للعملية السلمية، وهي مسار الأزمة الإنسانية ومسار إطلاق النار والمسار السياسي، وطالبت بضرورة أن تعكس الأطراف المشاركة في عملية السلام الواقع السوداني. وشارك في اجتماع القوى المناهضة للحرب الذي اختتم أعماله الأحد في أديس أبابا كل من قوى إعلان المبادئ السوداني وحزب المؤتمر الشعبي وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل وعدد من منظمات المجتمع المدني والشبكات النسائية والشبابية، إلى جانب شخصيات عامة من المفكرين والأكاديميين والأدباء والمثقفين. اتهمت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التشادية الجيش السوداني بتنفيذ ضربات جوية بطائرات ومسيرات داخل الأراضي الجادية في إقليم إنيد الشرقية. وقالت الهيئة في بيان إن القصف وقع مساء الخميس 20 أغسطس قرب الحدود الجادية السودانية قبل أن يمتد لأكثر من 100 كيلومتر داخل الأراضي الجادية. وأضافت أن طائرات ومسيرات تابعة للجيش السوداني لاحقت وقصفت قافلة مركبات داخل الأراضي التشادية في حادثة وصفت بأنها انتهاك جديد للسيادة وسلامة الأراضي التشادية. وأكدت هيئة الأركان التشادية عدم تسجيل ضحايا تشاديين جراء القصف، مشيرة إلى أن قوات الدفاع والأمن وضعت في أعلى درجات التأهب، ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجيش السوداني بشأن الاتهامات التشادية. أغلقت السلطات بإقليم النيل الأزرق دور المساعدات والتكايا في معسكرات النازحين ومنعت غرف الطوارئ والمبادرات المحلية من أداء دورها الإنساني في خدمة النازحين والمتضررين جراء استمرار الحرب والمأساة الإنسانية بالإقليم. ودانت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق في بيان إغلاق دور المساعدات والتكايا ومنع غرف الطوارئ من أداء دورها الإنساني في الإقليم، وطالبت بالوقف الفوري لجميع الإجراءات التي تستهدف المبادرات المحلية وغرف الطوارئ والتكايا بالنيل الأزرق. وطالبت المبادرة في بيانها بإعادة فتح دور المساعدات والسماح للمتطوعين بمواصلة عملهم الإنساني دون مضايقات أو تهديدات، كما طالبت بفتح تحقيق مستقل وشفاف في أي ادعاءات بشأن إساءة استخدام المساعدات الإنسانية أو تحويلها عن مستحقها. تفيد الأنباء الواردة من غرب كردفان باعتقال أكثر من 10 شباب كانوا موجودين في موقع لتقديم خدمة الإنترنت عبر ستارلينك، وذلك بمنطقة أم البدر شمال مدينة النهود يوم السبت 22 أغسطس. وجاءت عملية الاعتقال خلال عملية مداهمة نفذتها قوات تابعة للدعم السريع التي تسيطر على المنطقة على مركز الستارلينك لخدمات الإنترنت في المنطقة. وقالت غرفة طوارئ دار حمر إن الاقتحام أسفر عن اعتقال أكثر من 10 شباب كانوا موجودين في مواقع الستارلينك، وأضافت أن القوات فرضت غرامة مالية قدرها 5 ملايين جنيه سوداني على صاحب الجهاز الستارلينك، وطالبت الغرفة المنظمات الحقوقية والإنسانية بتوثيق الانتهاكات والضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين، كما طالبت الغرفة في بيان بحماية المدنيين وضمان وصولهم إلى وسائل الاتصال. أبدى النازحون في معسكرات خزان جديد بولاية شرق دارفور مخاوف متزايدة من تداعيات فصل الأمطار في ظل أوضاع إنسانية صعبة يعيشونها دون مخيمات أو معينات إيواء كافية، حيث يفترش كثير منهم الأرض ويلتحفون السماء. ونقلت عضو بتنسيقية المعسكر صورا حية تعكس حجم معاناة النازحين خاصة النساء والأطفال، مشيرة إلى أن المنظمات الإنسانية قامت خلال الأيام الماضية بتوزيع كميات من الخيام إلا أنها لم تغطي احتياجات جميع النازحين في المعسكر. وقالت نازحات في استطلاع لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بالمعاناة والظروف اللي انتم مارين بها. السلام عليكم يا اخي، معاكي آمنة احمد عبد الله من ولاية شمال دارفور. نحن الان والله كنا في معسكر النغير لنا 9 شهور ولا 10، لكن ما في شيء، يعني بيجينا المنظمة بيجي لكن الحاجات بيجينا بسيطة. اول حاجة يا هدى في القيم جات لكن ما حصلت لنا، يعني احنا في اول سنتر ذات يا اخو حسن من 1 لحد 6 7 نحن ما يعني قشوا لكن الناس يعني.
0: وفي اقليم النيل الازرق تستضيف مدارس قنيص غرب وشرق بمحافظة الدمازين اكثر من 1500 اسرة نزحت من محافظة قيسان عقب المعارك الاخيرة بولاية النيل الازرق. ويواجه هؤلاء النازحون الفارون من قيسان الى قنيص ظروف انسانية سيئة، حيث يعيشون بلا مأوى أو غذاء ويفترشون الأرض مع استمرار وصول نازحين جدد يوميا. وناشد نشطاء ومبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق السلطات بإقليم النيل الأزرق والمنظمات الإنسانية والخيرية بالتدخل الفوري لتوفير المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية لإنقاذ الأسر المتضررة قبل أن تتفاقم الكارثة الإنسانية. عبرت نقابة الصحفيين السودانيين عن رفضها القاطع لخطابات الوصم والتصنيف السياسي والمهني التي تطال صحفيي ولاية الجزيرة وربطهم بتحالف تأسيس. وأكدت النقابة في بيان لها أن إقحام الإعلاميين في الصراع العسكري يهدد حياتهم بشكل مباشر ويضعهم في مرمى النيران، مشددة على ضرورة الالتزام باستقلالية العمل الصحفي والحياد، كما نوهت بالدور الإنساني الذي قدمه صحفيو الجزيرة في دعم زملائهم النازحين لافتة إلى أن الحرب أسفرت حتى الآن عن ارتقاء 34 شهيدا وشهيدة من الكوادر الصحفية، ومطالبة في ذات الوقت بوقف سياسات التصنيف وتوفير البيئة الآمنة لحرية الصحافة. تتصاعد حدة الأزمات المعيشية والخدمية في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث شهدت محطات الوقود في مدينة أم درمان ازدحام وطوابير طويلة للمركبات إثر النقص الحاد وندرة المحروقات، مما تسبب في شلل شبه تام بحركة المواصلات وارتفاع تكاليف النقل اليومية. وفي تصريح لراديو تبنغا وصف أحد المواطنين الواقع المعيشي بالمأساوي، مؤكدا أن غياب فرص العمل وتوقف نشاط القطاع الخاص يمثلان العبء الأكبر على السكان. يضاف إلى ذلك انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم المخاطر. وأضاف المواطن لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء يعني بتلقى الناس بتعاني في موضوع الشغل، يعني مصدر الرزق، يعني ما في لسه القطاع الخاص، الشركات الخاصة، الشركات، المحلات الكبيرة ممكن تستوعب الناس، الناس الخرطوم في السوق العربي، في السوق كده كده دين لسه ما صعب جدا جدا انه شغل. يعني الحركة في الخرطوم مكلفة جدا جدا، يعني المواصلات مشكلة، مواصلات غالية، وحتى لو توفرت المواصلات بإنها قليلة من بعد المغرب بيكون ما في حركة، يعني الناس كلها تكون قاعدة في الأحياء، بتكون قاعدة كده كده ما تقدر تتحرك. يعني تاني الأسعار في السوق، يعني الأسعار في السوق كل يوم مختلفة، كل يوم ما في سعر ثابت، يعني الأسعار في السوق.
0: أكد رئيس لجنة الرضا الأهلي بشرى الصائم في منطقة الميرفا بولاية نهر النيل عن رفض الأهالي لاستيلاء شركة زادي ون على أرض بمساحة 1.5 مليون الفدان لإقامة أكبر مشروع زراعي في أفريقيا دون التوصل إلى اتفاق يعوض المجتمع المحلي أو يحقق مقومات التنمية المشتركة، رغم المحاولات المستمرة منذ 2017 للجلوس إلى طاولة التفاوض. وأعلن الصائم البدء في إجراءات التصعيد التي تتدرج من تنظيم وقفة احتجاجية بمقر شركة زادنا تتخللها مخاطبة جماهيرية، تعقبها بعد يومين وقفة أخرى بسوق دار مالي، وتتضمن إقلاق السوق من الساعة 6 حتى 8 صباحا، مع تأكيده على استمرار الاستعداد للتفاوض ونيل الحقوق. وأضاف بشرى الصائم في هذا الخصوص:
4: أما قضية سوق دار مالي فهي قضية صراع مصالح لأطراف متعددة ممثلة في الميرفاب كأصحاب الأرض والمحلية والشركة السودانية وأصحاب المصلحة والولاية وزادنا، والصراع حول عوائد ومنافع السوق. ونحن أصدرنا منشورنا الخاص بالتصعيد، والتصعيد حيكون على شكلين: الأول هو وقفة احتياجية ومخاطبة أمام زادنا، والأمر الثاني حنمشي بعده بيومين وقفة احتياجية في سوق دار مالي وتكفيله لمدة من الساعة 6 إلى الساعة 8.
0: ندد مواطنو محلية حلفة الجديدة بولاية كسل بتغول سلطات الولاية على المساحات والمرافق التابعة للمدارس بالمنطقة بتحريض وتسهيل من سموهم بسماسرة ومتنفذين في الولاية. وأشار رئيس الحراك المطلبي الشعبي عنتر حسن عبدون لاستقطاع مساحة 250 مترا مربعا من المدرسة التجارية بنين لصالح أحد الأفراد، وعشر ألف متر مربع من مدرسة طبرق الثانوية وتوزيعها لصالح أشخاص وأفراد، وطالب وزارة التربية والتعليم بالتدخل الفوري لإيقاف هذه الانتهاكات. وأضاف رئيس الحراك المطلبي الشعبي عنتر حسن عبدون من حلفة الجديدة في هذا الخصوص:
5: ونحن اليوم في حلفة الجديدة بصدد توغل الولاية على مدارس حلفة الجديدة من سماسرة الولاية ومحلية حلفة الجديدة. قبل أيام توغل في المدرسة التجارية بنين ب 2250 متر مربع في المدرسة لصالح شخص، وبالأمس أيضا توغلوا في مدرسة طبري الثانوية في 10,000 متر مربع.
0: الأمر الأخير في هذه النشرة، أبدت لجان مقاومة بلدية القضارف قلقها الشديد إثر كشف وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 13,401 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ليدز. وأوضحت اللجان في تصريح صحفي أن هذه الأرقام تعكس التدهور المريع في القطاع الصحي جراء استمرار الحرب وتشريد السكان، مطالبة بالشفافية الكاملة حول ما إذا كانت هذه البيانات تغطي كافة ولايات البلاد أم أجزاء منها فقط. كما دعت إلى وقف فوري للنزاع المسلح وتأمين الأدوية بصورة منتظمة للمرضى، مع تسريع إعادة تأهيل المرافق الصحية وتكثيف حملات التوعية لتفادي الكارثة الصحية الشاملة. انتهت نشرة الأخبار من
6: الأعداء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية، حيث نفتح اليوم أوراق المشهد الاقتصادي والسياسي المعقد، ونغوص في تفاصيل التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدولة بوزارة المالية، والتي تضمنت الحديث عن خارطة الطريق متفق عليها مع صندوق النقد الدولي لإعفاء الديون، إضافة إلى وعود بحيال قطاعات الإنتاجية كسودانير والسكك الحديدية والخطوط البحرية، وسط تساؤلات ملحة حول مدى واقعية هذه الخطط في ظل الاستقطاب الحاد وتوقف مسار مبادرة هيبك وتعليق اندماج المصارف الوطنية في النظام المصرفي العالمي منذ أحداث أكتوبر، أحداث انقلاب أكتوبر في العام 2021، أضف إلى ذلك تداعيات الحرب المستعرة والعقوبات الدولية المتراكمة وتسليط الضوء على آليات فك هذا الانسداد وتفكيك تعقيدات الملف الاقتصادي والمالي واستكشاف ما إذا كانت هذه التصريحات تستند إلى معطيات حقيقية أم أنها مجرد وعود تفصيلها عقبات هيكلية وسياسية. وسيسحبنا لمناقشة هذه المحاور في هذه الحلقة من البرنامج وتحليل خلفياتها السيدة السفيرة الصادرة المدلي، فأهلا بكم جميعا ونتمنى لكم متابعة مفيدة. مرحبا بك السيدة السفيرة المدلي في برنامج ملفات سودانية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم وبين السعين، صلى الله على رسول الكريم في هذا اليوم الأكرم.
2: كيف تتحدث وزارة المالية عن خارطة الطريق متفق عليها لإعفاء الديون بينما تم تعليق مسار مبادرة هيبك فعليا منذ قرارات اكتوبر 2021؟
3: حقيقة انا يعني وزير المالية ورئيس الوزراء يعني صرحوا بانه عندهم خارطة الطريق للتعاون مع صندوق النقد الدولي، قال توافقوا عليها. وطبعا هو وبعدين بيفتكروا عن إعادة تأهيل أو إعادة إحياء القطاعات الإنتاجية زي السكة الحديد وكده والنقل النهري والنقل الجوي وكده وهكذا، لكن طبعا في النهاية أنا بفتكر الموضوع ده يعني بتقاطع تماما مع علاقة السودان مع صندوق النقد الدولي.
2: أين يقف السودان حاليا بشكل دقيق من نقطة الإنجاز في مبادرة إعفاء الديون الفقيرة المثقلة بالدولة؟
3: كما تعلمون فإن صندوق النقد الدولي منذ انقلاب اكتوبر 2021 جمد علاقته تماما مع حكومة السودان او حكومة امر الواقع في السودان، واشترط تطبيع العلاقة مع صندوق النقد الدولي واستئناف مسار إعفاء الديون في اطار الهيبك ديون السودان باستعادة نظام الدستوري ومسار التحول الدولات في السودان. ده كان شرط مسبق بري كونديشن لتطبيع علاقات السودان مع المؤسسات الدولية كلها المصرفية العالمية بما فيها بنك التنمية الأفريقي. بنك التنمية الأفريقي برضه جمد علاقته خالص مع السودان في أعقاب انقلاب أكتوبر 2021. وأنا أستغرب إنه وزير المالية هو كان حاضر أو كان حضورا في اجتماع الربيع. طبعا البنك الدولي عنده اجتماعان في السنة، اجتماع الربيع في أبريل، اجتماع السنة في أكتوبر. وزير المالية كان بمعيته محافظة بنك السودان كان حضورا في اجتماع الربيع في أبريل الماضي في واشنطن، وحاولوا جاهدين رغم أنه تكلموا عن آثار الحرب على الاقتصاد السوداني، لكن بكل أسف لم يشيروا على الأسس الداء مستوى الرئيس الرئيسي في تدهور الاقتصاد في العزلة الدولية في المصرفية العالمية. دي ليست الحرب، الحرب طبعا زادت الطين بالله وجاءت بالسؤال بعقوبات كثيرة يعني زادت من أحكمت من طوق العزلة الدولية والمصرفية على السودان. وسأل ده هو في الانقلاب أكتوبر يعني المسائل دي صندوق الدولي ده يعني تحدثت الوزيرة أصلاً محمد القصوان وزير الدولة وزارة المالية في واشنطن.
2: السيد السفير المدلي لماذا جرى التركيز في اجتماعات الربيع واشنطن على آثار الحرب فقط وتم تجاهل الأسباب السياسية التي أدت لتجنيد التعاون المالي والدولي؟
3: تحدثوا عن الحرب كسبب في تدهور الاقتصاد السوداني والقطاعات المنتجية في السودان. طبعا ما صحيح ما صحيح. التدهور ده أساسا يعني أسه بدأ من 2021 لأنه في قطيعة تامة السودان دخل بقطيعة تامة وانفصل النظام المالي النظام المالي والمصرفي الوطني انفصل تماما من المنظومة المصرفية العالمية هي البنك الدولي والصندوق الدولي والتنمية الأفريقي وما يسمى بال 11 الكبار المؤسسات الدولية المالية المصرفية متعددة الأطراف الانترناشونال مالتي ناشونال فاينانشال انستتيوشنز تقريبا مجموعة 11 كلها طبعا بتتبر بأمر مجموعة البنك الدولي وكلها جمرت علاقاتها مع السودان فضلا عن تجميد مسار عفاد ديو منذ دكتور 2020. ولذلك أنا لا أفهم بدلا ماذا يعني الوزير ورئيس الوزراء بما سموه بخارطة طريق التعاون مع البنك الدولي وإعادة إنتاج وإعادة الأحياء إعادة إحياء الأحياء للقطاعات الإنتاجية. والقطاعات الإنتاجية التي ذكروها دي هي نفسها التي يعني أقعدها أو أقعدتها العقوبات في عهد الإنغاز المرتبطة بما يعرف بغيمة بوضع السودان في غابة الدول الرعد الرعب. هذه العقوبات المرتبطة بالغيمة دي هي التي أقعدت بالأربعة قطاعات الإنتاجية دي اللي هي قطوة السكة حديد قطوة البحرية قطوة الجو السودانية والنقل النهري وهكذا ولذلك يعني المسألة دي بدأت من نظام الإنغاز واستمرت طبعا بعد الحرب أو بعد الانقلاب يعني حصل انفراج كبير جدا في الأسواق في أحد الفترة انتقل العامين ديل لكن حصل سيد باك كبير جدا انتكاس كبير جدا بسبب الثورة والحكومة التغريبية في 21 أكتوبر ورجعنا مرة أخرى إلى مفرة العقوبات كما ذكرت الإنقاعات الإنتاجية التي يعنيها الوزير رئيس الوزراء هي طبعا اساسا يعني اصابها اصابها عضو كبير جدا منذ 93 اللي هو ده تاريخ وضع السودان في وضع الرهاب ولذلك في طبعا هو المشكله العقوبات الامريكيه اللي تنسف في فهم قطع هي ليست فقط ذات مدلول او ذات اثر او تبعات ثنائيه فقط تتعلق بعلاقه السودان مع امريكا ابدا فيها بتعمل بطياتها ما يعمل بالعقوبات الثانوية يسموها secondary sanctions اللي هي دي بتعني انه اي منتج اي دولة عندها منتج امريكي تفرض عليها عقوبات اذا اعاد تصدير هذا المنتج للسودان بمعنى اشنو مثلا في دولة عندها ايرباص الايرباص طبعا هو صناعة اوروبية لكن الانجن بتاعته امريكية جنرال الكتري ولذلك السبير بتاعه طبعا بقت مكنة أمريكية ولذلك لا يمكن لأي دولة أن تبيع طائرة إيرباص للسودان أو حتى بوينج لأن طبعا بوينج أساسا أمريكية ممكن تأجرها كما كان بيحصل في عهد الإنغاز لكن الصحيح إنها تشتري طائرة كاملة لأن دي في حصر أمريكي يسمى سكندري وكذلك المصارف يعني المصارف حتى اليو بيس والبنوك الفرنسية باري بانك باريس باغي بانك دي برضو باريس باغي بانك اللي بنك باريس المصرفي ده برضو يعني فرض عليه أمريكا عقوبات لأنه تعامل مع السودان وتعامل مع كوريا الشمالية فدي هنا خطورة العقوبات الأمريكية ليست فقط ذات بعد ثنائي وإنما تمتد أثرها لكل المنتجات الأمريكية وكذلك السكة حديد يعني السكة حديد بالمناسبة يعني مثلا احنا كان عندنا مسطول كبير جدا في عهد النظام الانغاز 89 كان فينا مسطول كبير جدا من السكه الحديد غاطرات بمختلف مسمات قلنا كان اكسبريس وكريم وبورسوار والمحلي وهكذا طيب كل حد تمشي بورسوار تمشي لحد تمشي الفاشر تمشي كسر كله ف عدم قدرة النظام الغاز على استيراد السبيرات للماكينات الكوماتيف بتاعت السكة دي أدت إلى إنها تقرشت كلها حسة في ورشة السكة حديد في عطبرة. ولذلك عندما صارت نظام الغاز لم يكن هناك أي قاطرة قديمة يعني من كل المسمات السابقة دي نعرفها كلنا في الخدمة كلها خارج الخدمة عدم الإطلاق. في النهاية طبعا اضطرت الحكومة الغاز تعمل القطر بتاع القطر بتاع بتاع اللي هو بتاع عطبرة ده اللي هو قطر بيمشي من قطار النيل ده بيمشي من عطبرة لخرطوم في واحد بيمشي من خرطوم لمدني ودي في النهاية ذات طبعا يعني القطارات دي كلها انتهت يعني كلها وقفت في النهاية ما تعطلت يعني هي صناعة صينية يعني وما يكون ذات السكن هان القطارات دي ذاتها. ولذلك انهار قطاع السكة حديد انهار قطاع النقل الجوي لأنه بيعتمد اعتماد كله على المنتجات الإسبرات الأمريكية والصناعات الأمريكية وكذلك السفن حتى السفن كلها بالمناسبة يعني برضه انهارت لأنه لم يبقى أي سفينة كانت سفن دائما في ورسوان تمشي طبعا في قطاع خاص وقطاع عام حسي ما في أي سفينة في ورسوان لا في قطاع عام ولا قطاع عام حتى السفن الموجودة حتى سفينتين في ورسوان ديل تابعت للدول الأجنبية في واحد طبعا تابع الإطار لشركة تارب لكن طبعا دي ما زي الأسطول الزمان القديم يعني.
2: كيف يمكن الحديث عن إحياء قطاعات استراتيجية بالسكة الحديدية والناقل الجوي والبحري بقرارات إدارية؟ فالحكومة تعاني من تهالك ممتد منذ نظام عهد الإنغاز وتدمرت هذه المؤسسات وبنيتها في الحرب الحالية.
3: سوف لن تقوم أي قائمة لسكة حديد أو خطوية السعرية أو خطوية البحرية أو النقل النهري إلا في حالة تطبيع علاقات السودان مع المنظومة المصرفية العالمية اللي هي تتحكم فيها أمريكا كما قلت أن أمريكا تتحكم جدا في نظام المصرفي بيجنو.
2: ما هي الخطة العملية لاستعادة علاقات المراسلة المصرفية للبنوك الوطنية خاصة بعد رفض طلب إعادة الاندماج في اجتماعات واشنطن الأخيرة؟
3: مجموعة البنك الدولي فيها 193 دولة أسوان عضو فيها تمام؟ لكن كما شاهدنا قلت في كل عام منذ انقلاب 2021 يحج يعني وزير المالية دكتور جبريل ومعه محافظ بنك إلى واشنطن لحضور اجتماعة البنك في السبرينج ميتنج اللي هي اجتماعة الربيع واجتماعات السنوية والاجتماع السنوي ويرجع بخفي حنين لأنه الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على يسمى في الباور فوتنج في والاتحاد الأوروبي يعني مثلا أنت لو عايز تعيد علاقة السوام مع البنك الدولي والصندوق الدولي وكل المؤسسات دي وتعيد مسار إعفاء الديون لابد أن تحصل على 50 بلس 1 من أصوات المجموعة اللي هي 93 فاز اسمها باور فوتنج. المشكله انه هناك ما في وان كنتري وان فوت كل دوله بده اصوات حسب المساهمات. امريكا تاخذ النصيب الاسد هي بتاخذ 16.5% من قوه التصويتيه كلها. فبالنسبه لاعاده التطبيع العلاقات مع البنوك ده بيتطلب 50 بلس 1 لكن الاتحاد الاوروبي وأمريكا بيعمل 60% ولذلك لا يمكن على إطلاق السوان يرجع للمنظومة دي ما لم ترضى عنه أمريكا وترضى عن الاتحاد الأوروبي. ولذلك بل إن في مسألة بتاع بيسموها السبيشال دروينج رايز هي هو الصعبة الخاصة دي طبعا هي عبارة عن عملة وهمية سنة 69 نزلت عشان تحل محل العملات الصعبة دي.
2: سؤال أخير دكتور المدلي، كيف يمكن للسودان الاستفادة من حصته في حقوق السحب الخاصة CDRS البالغة نحو 1.1 مليار دولار بظل تعقد نصاب التصويت الدولي داخل صندوق النقد؟
3: حسب ممكن الناس حسب بسبب الوحدات دي هي السبيشال دروينج رايس وحدات السحب الخاصة ممكن تستبدل بعملة أجنبية سواء ين أو استيرلينج أو هكذا يعني أو دولار. لكن طبعا دي فيها مشكلة خطيرة دي عشان احنا هسه عندنا في السودان بعد سنة 2021 اللي هو بعد ما عدنا علاقاتنا بيفتكر ب 5 شهور كان عمل الولايات المتحدة الأمريكية وافق انه في تستحدث يعني وحدات سحب جديدة يعني عشان كده كان السؤال من نصيبه 1.1 ما يعادل 1.1 او 1.1 والواحد واحد واحد واحد عشرة مليار دولار دلوقتي موجودة في الصندوق الدولي ولا يمكن السودان يسحبها او يستعيدها او يستبدلها بدولة اخرى بعملة اجنبية ما لم ترضى عنه ايضا امريكا بالتحديد. خليك من حتى وروق لكن الموضوع الان في موضوع الصعب الخاصة دي تحتاج الدولة عشان تستفيد من الى 85% من اصوات مجموعة البنك البور فوتي. الولايات المتحدة الأمريكية بتمتلك 16.5% من الباور فوتنج ولذلك لها سبه ما يشبه فيما الفيديو يعني لأنه بعملية حسابية تلاقي 85 إذا لازم تحس صوت ضدك بالتالي ما تقدر تحصل 85% حتى لو العالم كله صوت لك بالتالي أمريكا بتبقى دورة بري كروشل وما في طريق إلا ترضى عنك حتى ترجع كل الحقوق في البطولات كان منح كان غروض كان دعم إنساني أو السحب الخاص عندنا 1.1 مليار دولار يمكن الحكومة الجاية الإيطالية تستفيد منه أنه ممكن إذا استعاد تطبيع علاقاته مع المجموعة الدولية دي ممكن تستفيد من 1.1 دي وده عندي ما دي من عبارة شبه منحة ما ممكن تقول منحة أصلا لكن شبه منحة لا ترد يعني بدوك 1.1 مليون دولار بتستبدلها مع أي دولة عضو في المجموعة دي واستفيد منها الحكومة بدون ما يكون فيه يعني نوع من القرض أو تستورد لا تستورد يعني اللي هو 1.1 مليار دولار دي موجودة حسا استحقاق السودان في فشل دروينج رايس في السوق الخاص. ولذلك قالوا هنا رسالة رسالة للأخ الدكتور كامل إدريس واللي يعلم الرجل طبعا خيرية المظاهر الدولية واللي يعرف تدرك تماما أن لا سبيل لعودة السودان لصندوق الدولي ما لم يستجب السودان للشروط المسبقة التي وضع صندوق الدولي ومشروع مسار إعفاء الديون في الهيبكو نادي باريس اللي هو استعادة النظام الدستوري والتحول وإنهاء الانقلاب. الحالة طبعا جاءت زيادة زادت بالله وزادت العقوبات بالأسفل العقوبات أجلت في الحالة الخاصة الأمريكية الخاصة بالأسلحة الكبيرة دي من يعني أسوأ وسائل أكبر وأخطر من العقوبات المرتبطة بالدول الرائعة لها سنة 93 أنا ديكس دي بانكات بايلاترا اللي هي مثلا بتاع أمريكا بتتهم السودان أو تهم الإنغاز يعني كان صح كان خطأ بتفجيرات وحاجة لكن دي تتعلق بالأسلحة الكبائية بقيت قضية دولية يعني ذات بعد دولي دي في الخطورة هنا ده ما لم في النهاية تحصل المعجزة وتنتهي العقوبات دي وتصل تجي الأسلحة الكبائية السودان وتعمل تحقيق وتكذب مزاعم الحكومة الأمريكية. طبعا الأمريكية قدمت في آخر اجتماع التنفيذي في المجلس التنفيذي للمنظمة بتاعت حضر الأسلحة الكبائية في جنيف حضر السودان والمنظمة الأمريكية طالب حتى بالوسط بنزع عضوية السودان لأن السودان عضو في المجلس التنفيذي لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والمنظمة الأمريكية طبعا قدم بإيفيدنسز تخصه هو طبعا للمنظمة في الاجتماع ده وطالب بسحب عضوية أو بنزع عضوية السودان من المكتب التنفيذي لهذه المنظمة. ولذلك المسألة كلها في أمريكا يعني أو يقولوا زي ما قال زمان سادات يعني مفتاح الحل ده كله 99% منه موجود في واشنطن أواد السنة. ولذلك ليس هناك أمل يا دكتور ما كامل يا وزير الدولة المالية إن تعملكم خارج الطريق أصلا ما في خارج الطريق في شرط مسبق الطريق دي بتعامل في وضع طبيعي أنت بتعمل إصلاحات هيكلية ورشدة البنك الدولي ما تقول في وضع طبيعي ليش طبيعي مع الدول كلها لكن تحس عندك شرط مسبق قصة ما في إصلاحات هيكلية ولا خارج الطريق قصة إنك أنت السبب الرئيسي اللي هو الانقلاب وما لم يزور المؤثر لا يزور الأثر شيء بديه يعني هذا هو البري كونديشن هذا هو الشرط المسبق لتطبيع علاقات السودان مع الخارج. السلام عليكم.
2: ختاما السادة المستمعين لكم منا أفضل التحايا النوادر وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة من ملفات سودان.
1: ملفات سودانية ملفات سودانية نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
1: وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع لواء الشرطة معاش دكتور عصام الدين عباس أحمد، مستشار تكنولوجيا المعلومات ونظم تحليل البيانات، الذي نلتقيه على خلفية مطالبة بنك السودان المصارف والبنوك السودانية بتحديث معلومات عملائها وتحذيرات بنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك الموجهة لعملاء البنك ومستخدمي التطبيق من الاحتيال الإلكتروني. اللواء عصام الدين عباس يوجه نصائح بهذا الخصوص للعملاء وللبنوك على حد سواء، نستمع.
2: طيب، شكرا جزيلا، شكرا لراديو دبنجا على اهتمامه بقضايا المواطنين بصورة ممتازة حقيقة في ظل الظروف الحرجة اللي بيعيش السودان. راديو دبنجا بيلعب دور كبير جدا في مختلف القضايا التوعوية والقضايا الإرشادية، ولعله من القضايا المهمة جدا الواجب الانتباه لها والتنوير بخصوصة ورفع حس المواطنين تجاهها والتوعية هي القضايا المتعلقة بالتعاملات المالية عبر المصارف. ومعروف إن السودان يعني منذ سنوات ظل يعني يتقدم بصورة بطيئة بعض الشيء تجاه التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وبعد اندلاع حرب أبريل اللعينة يعني وضح إنه في احتمال كبير جدا على التعامل المالي عبر التطبيقات المصرفية، وترتب على ذلك إنه ارتفعت درجة المعاملات عبر هذه التطبيقات، وحتى يرتفع وعي المواطن في إنه كيف يقدر يستخدم هذه التطبيقات، حتى إنه بعض أسماء التطبيقات أصبحت كأنما هي بديل للعملة. بتجد الناس يقول لك والله يا أخي أرسل لك بنكك، ترسل لي بنكك، تعمل لي كده، وده في حد ذاته حاجة إيجابية إنه المواطن بدأ يتقبل التعامل مع التطبيقات المصرفية، ودي أهم نقطة في تهيئة المجتمع للتحول الرقمي المطلوب في هذا القطاع الهام جدا. لكن هذا القطاع بيتحيط به كثير جدا من التحديات أو المخاطر الواجب التنبيه لها، بالذات في ظل ما أصدر بنك السودان الآن من قرار ألزم جميع البنوك بإلزام المواطنين العملاء بتحديث بيانات. ده طبعا نحن ما بنقول والله بنك السودان لا يمتلك الحق، لا، هو يمتلك الحق في إنه من حق بنك السودان ومن حق الدولة ومن حق المجتمع إنه يحمي نفسه من الجرائم المالية المستحدثة، كجرائم الاتجار في البشر وجرائم الاتجار في المخدرات وجرائم الاتجار في السلاح وغيرها من الجرائم السيئة اللي بتنتج عنها أموال غذرة، والأموال دي بتحتاج لأنها بيكون المجرمين أو مرتكبي هذه الجرائم في حوجة لغسيل هذه الأموال وإعادة إدماجها في المجتمع بصورة سليمة، لكن تظل هي أصلا أموال غذرة. واحدة من وسائل غسيل الأموال اللي هو التداول عبر المصارف، بالتالي من حق المصرف إنه يتأكد من مصادر الأموال والشخصيات المرتبطة بهذه الحسابات وغيرها من الأهداف. لكن أيضا في نفس اللحظة مهم جدا إنه الناط راعي حالة الانقسام المؤسسي اللي بيعيش السودان جراء هذه الحرب اللعينة، وبالتالي لا يتضرر مواطن شاءت الأقدار أن يكون موجود في منطقة سيطرة طرف من الأطراف جراء ما يتخذ من قرارات. ونحن برغم أن السودان الآن منقسم بين طرفين متحاربين، منقسم جغرافيا لكن لا أقول منقسم وجدانيا، لكن يظل المواطن السوداني مسؤولية ويجب مراعاة حقوقه، ويجب أنه ما يكون ضحية أكثر من مما تعرض له من مآس. لذلك أنا بقول في ظل هذا التوجه لتحديث البيانات، وارد جدا أنه مختصي جرائم الاحتيال الرقمي ينشطوا هذه الأيام بصورة كبيرة جدا، وبالتالي عدد كبير جدا من المواطنين يكونوا ضحايا لهذا النشاط الإجرامي المتوقع. نقطة ثانية إنه عدد كبير جدا من أهل البسطاء في مناطق التنقيب العشوائي الأهلي التقليدي عن الذهب، في عدد كبير جدا من المواطنين اللي يعني ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم بأموال وجادت لهم الأرض بخيراتها، لكن هم ليس على دراية ووعي بتعقيدات الجرائم الإلكترونية والجرائم الرقمية المرتبطة بالمصارف. ولذلك مهم جدا انه ما يكون صيت سهل جدا ل يعني المجرمين الرقميين اللي بيستخدموا الوسائل الحديث. ولذلك انا في بقول والله في نصائح هنقدمها للمواطن، وفي نفس اللحظه ايضا في نصائح وارشادات هنقدمها للجهاز المصرفي. اولا النصائح للمواطنين، انك يا اخي اصلك تحت اي ظرف من الظروف ما تشارك معلوماتك السريه الحساسه، ومعلوماتك السرية الحساسة دي أساسا هي مثلا رقم حسابك وكلمة المرور ورقم البطاقة ورمز التحقق اللي بترسل لك الـ OTP. أصلا ما في بنك حيطلب منك المعلومات دي إطلاقا، لا عبر الهاتف لا عبر الرسالة لا عبر غيره. وبالتالي خليك أولا يقظ جدا إنه معلوماتك السرية وتحديدا المعلومات المتعلقة برقم البطاقة والمعلومات المتعلقة بكلمة المرور وبرمز التحقق اللي بيرسل لك في معاملة معينة مثلا أو برقم حسابك، دي أصلك ما تشارك تحت أي ظرف من الظروف إطلاق. النقطة الثانية، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها المجرمين التقنيين أو مرتكبي الجرائم الرقمية، إنه بيصطادوا دائما ضحاياهم عبر روابط رقمية، روابط إلكترونية بتترسل هذه الروابط عبر رسالة نصية عادية، عبر بريد إلكتروني، بيطلب منك هذا البريد الإلكتروني تحديث بياناتك، أضغط هنا لتحديث بياناتك، لا داعي للوقوف إلى الصفوف تحت الحجير، أضغط هنا تكتمل العملية. دي روابط مشبوهة، دائما هذه الروابط عبارة عن فخاخ، عبارة عن شراك بيقع فيها دائما المواطنين البسطاء، وفجأة أنت من خلال هذا الرابط تلقى نفسك أنت أصبحت ضحية لجماعة أو لمجرم رقمي وفقدت كل أموالك. النقطة الثالثة أيضا، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها مرتكبو الجرائم أو مرتكبي الجرائم الرقمية، اللي هو الاتصالات اللي بتوحي بأنها اتصالات موظفي البنوك، وبالتالي لا تثق بالمكالمات غير الموثوقة، ويعني أصلك ما تحاول تدي محادثات بياناتك عبر محادثة غير موثوقة أنت ما متأكد منها. طيب حاليا الوسيلة الوحيدة المتاحة لتحديث البيانات كما أعلن بنك الخرطوم التحديث عبر زيارة الفروع، وبرغم أنه ده إجراء يعني لا يتناسب مع التحول الرقمي وإجراء غير مقبول إطلاقا، لكن هو واقع، وبالتالي لا بد من التعامل مع هذا الواقع، وإن التحديث يتم عبر الفروع حاليا أو عبر المنصات اللي بيعلن عنها البنك المعني بصورة رسمية. وإن كان العشم إنه البنوك ترتقي من هذه الوسيلة التقليدية لتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي بدلا من إجبار المواطن على الذهاب إلى حيث ما توجد الخدمة، يفترض يكون أن تذهب الخدمة إلى حيث ما يوجد المواطن، وده باستخدام تكنولوجيا المعلومات. برضو من النصائح انه يجب يا جماعة اي ذول يراجع حسابه، راجح كشف الحساب بصورة دورية بصورة ثابتة، يتأكد من انه كل الخصومات تمت صحيحة منك، كل الايرادات وصلت صحيحة، كل الاشياء ما في اي نشاط في حسابك نشاط مشبوه. في نفس اللحظة يعني اذا شعرت باي شك بلغ عنه واغلق الاتصال فورا وتواصل مع البنك باي وسيلة من الوسائل المتاحة. ده في ما يتعلق بالمواطن. لكن كمان في نفس الغدر البنوك محتاجة لأنها تقوم بإجراءات كمان بالمقابل. بالتالي نقول نحن ما دام وجهنا المواطن وارشدناه لاتخاذ خطوات كثيرة، هذه الخطوات محتاج إنها يقابل أفعال تقوم بها البنوك. أولا البنوك مطلوب منها تنوع قنوات الرد على استفسارات العملاء. يعني البنوك محتاجة أنها توفر خطوط ساخنة متخصصة للاستفسار عن تحديث البيانات. البنوك مطلوب منها تفعيل الرد الآلي عبر تطبيقات المراسلة، سواء كانت على الواتساب، الفيسبوك، المسنجر، التطبيقات التفاعلية وتطبيقات الرد الآلي. والبنوك مطلوب منها تحديث الموقع الإلكتروني، المواقع الإلكتروني بصفحة تفاعلية تنور وتوضح الخطوات المطلوبة بالتفصيل وبصورة محدثة وبصورة مستمرة. وأيضا البنوك مطلوب منها أنها تنشر على سبيل التوعية بعض الأفعال الإجرامية تم رصدها عشان يتعظ منها المواطنين وينتبهوا أنه ما يكونوا ضحايا لأفعال زي دي، لأنه دائما الأفعال الإجرامية مكررة ومتشابهة. طيب البنوك مطلوب منها تحديث آليات الرد وتحديث سرعة الاستجابة، وده من خلال تدريب فرق العملاء. الفرق دي يفترض انها تتواضع لبساطة المواطن السوداني وتجيب على الاستفسارات بقدر بساطة المواطن المتصل، واصلا لا يكون هنالك تعالي انت بتقول في شنو انت ما فاهم. نو يجب انك تنزل الى مستوى فهم المواطن البسيط لانه عنده مشكلة ولانه عاوز يحل المشكلة دي. فما تنظر لأنك أنت خريج جامعة الخرطوم أو جامعة الجزيرة، موظف استقبال متخصص في الاقتصاد، متخصص في المحاسبة، متخصص في الإعلام والعلاقات العامة، والمتصل عليك ده مواطن بسيط دهابي قاعد في الخلا. قال لا، أنت أنزل لهذا المواطن لأنه هو صاحب الحساب.

بالتالي أنزل له وأسمعه ببساطة شديدة جدا، وبسط له الحل وبسط له الإجراءات بصورة يقدر يستوعبها. البنوك مطلوب منها الآن الانتقال من الطريقة التقليدية الحالية الموجودة عن زيارة الفروع والطريقة تعبئة الأوراق. إذا نظرنا فقط لتكلفة هذه الأوراق وتكلفة الزمن بنلقاها هذه خسارة كبيرة جدا، في حين أنه ممكن نستخدم التقنيات الرقمية. وللأسف الآن يعني في عدم تنسيق واضح جدا. إيه يعني أنه وزارة الاتصالات أطلقت خدمة الهوية الرقمية وهذه الخدمة غير مستخدمة الآن للتحقق من بيانات العملاء؟ يجب أن كل البنوك تلزم بأنه تطور منصات لتحديث البيانات وتطبيقات البيانات التطبيقات المالية ترتبط بتطبيق الهوية الرقمية سودا باس، عشان يكون عنده معنى. وبالتالي أنت بتمكن المواطنين داخل السودان وخارجه من أنه عن طريق الهوية الرقمية أنه يتم تحديث البيانات. البنوك أيضا محتاجة أنها تعزز الأمن السيبراني وحماية البيانات وضمان أعلى مستويات للأمن وحماية بيانات العملاء. وأيضا البنوك محتاج أنها تقوم بشغل توعية وإرشاد بصورة مستمرة. ده باختصار يعني إرشادات للمواطن السوداني لكيف يتعامل مع مطلوبات تحديث البيانات، وحتى لا يقع ضحية للأفعال الإجرامية اللي بيقوموا بها يعني مختصي الجرائم الرقمية الحديثة. وفي نفس اللحظة أيضا فيه إرشادات وفيه توصيات للقائمين على أمر النظام المصرفي في السودان، بنك السودان وبقية البنوك، لاتخاذ خطوات عاجلة رقمية حديثة تجعل هذا الفعل ميسر. ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه ما يكون في ضحايا للجريمة الرقمية أو لفقدان أموال، وإنه إجراءات تحديث البيانات عبر البنوك لا تتسبب في وقوع الكثير من البسطاء ضحايا لهذا الإجراء. شكرا جزيلا.

0: سادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا لهذا اليوم الأحد الموافق 23 شهر 8 لسنة 2026، وبدأوها بالعناوين. القوى المناهضة للحرب ترفض رسميا في ختام اجتماعها بأديس أبابا دعوة البرهان للحوار. جمينة تتهم الخرطوم بتنفيذ ضربات جوية بطائرات ومسيرات داخل الأراضي الجهادية. السلطات بالنيل الأزرق تغلق دور المساعدات والتكايا في معسكرات النازحين وتمنع غرف الطوارئ. اعتقال أكثر من 10 شباب في موقع ستارلينك بمنطقة أم البدر شمال النهود ومطالبة بإطلاق سراحهم. والآن من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. رفضت القوى المناهضة للحرب وغير المصطفى مع أطرافها دعوة البرهان للحوار، ووصفت الدعوة بأنها غير محايدة واعتبرتها تقسيم للسودان بحكم الأمر الواقع. وجددت هذه القوى في ختام اجتماعها في أديس أبابا يوم الأحد رفضها لأي حوار يصاغ في قبضة طرف للحرب، وأكدت أن السودان يحتاج لعملية سلام حقيقي وليس حوار تضليلي. وأكدت في بيانها الختامي أن لا معنى لأي عملية سياسية لا ترتبط بوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، ورفضت أي حوار يسعى لتكريس الاستبداد والحكم العسكري. وأكد البيان الختامي أن جوهر دعوة البرهان تكريس لاختطاف الدولة بواسطة عناصر النظام البائي. وأضاف عبد الواحد نور رئيس حركة تحرير السودان وهو يعلق على أهمية المؤتمر في هذا الخصوص:
1: وافقوا على كيفية إنهاء رفض الحرب أولا، وقدر إنهاءه وأولا وقفه وإنهاءه، ويكون في تحول ديمقراطي بيتم بواسطة القوة المدنية.
0: ومن جهة ثانية أكدت القوى المناهضة للحرب وغير المصطفى مع أطرافها في بيانها الختامي أن هدف أي عملية للسلام هو وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية ومخاطبة جذور الأزمة السودانية والحفاظ على وحدة السودان. وقالت إن هناك ثلاث مسارات للعملية السلمية، وهي مسار الأزمة الإنسانية ومسار إطلاق النار والمسار السياسي، وطالبت بضرورة أن تعكس الأطراف المشاركة في عملية السلام الواقع السودانية. وشارك في اجتماع القوى المناهضة للحرب الذي اختتم أعماله الأحد في أديس أبابا كل من قوى إعلان المبادئ السوداني وحزب المؤتمر الشعبي وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل وعدد من منظمات المجتمع المدني والشبكات النسائية والشبابية، إلى جانب شخصيات عامة من المفكرين والأكاديميين والأدباء والمثقفين. اتهمت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الجهادية الجيش السوداني بتنفيذ ضربات جوية بطائرات ومسيرات داخل الأراضي الجهادية في إقليم إنيد الشرقية. وقالت الهيئة في بيان إن القصف وقع مساء الخميس 20 أغسطس قرب الحدود الجهادية السودانية قبل أن يمتد لأكثر من 100 كيلومتر داخل الأراضي الجهادية. وأضافت أن طائرات ومسيرات تابعة للجيش السوداني لاحقت وقصفت قافلة مركبات داخل الأراضي الجهادية في حادثة وصفت بأنها انتهاك جديد للسيادة وسلامة الأراضي الجهادية. وأكدت هيئة الأركان الجهادية عدم تسجيل ضحايا جهاديين جراء القصف، مشيرة إلى أن قوات الدفاع والأمن وضعت في أعلى درجات التأهب، ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجيش السوداني بشأن الاتهامات الجهادية. أغلقت السلطات بإقليم النيل الأزرق دور المساعدات والتكايا في معسكرات النازحين ومنعت غرف الطوارئ والمبادرات المحلية من أداء دورها الإنساني في خدمة النازحين والمتضررين جراء استمرار الحرب والمأساة الإنسانية بالإقليم. ودانت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق في بيان إغلاق دور المساعدات والتكايا ومنع غرف الطوارئ من أداء دورها الإنساني في الإقليم، وطالبت بالوقف الفوري لجميع الإجراءات التي تستهدف المبادرات المحلية وغرف الطوارئ والتكايا بالنيل الأزرق. وطالبت المبادرة في بيانها بإعادة فتح دور المساعدات والسماح للمتطوعين بمواصلة عملهم الإنساني دون مضايقات أو تهديدات، كما طالبت بفتح تحقيق مستقل وشفاف في أي ادعاءات بشأن إساءة استخدام المساعدات الإنسانية أو تحويلها عن مستحقها. تفيد الأنباء الواردة من غرب كردفان باعتقال أكثر من 10 شباب كانوا موجودين في موقع لتقديم خدمة الإنترنت عبر ستارلينك، وذلك بمنطقة أم البدر شمال مدينة النهود يوم السبت 22 أغسطس. وجاءت عملية الاعتقال خلال عملية مداهمة نفذتها قوات تابعة للدعم السريع التي تسيطر على المنطقة على مركز الستارلينك لخدمات الإنترنت في المنطقة. وقالت غرفة طوارئ دار حمر إن الاقتحام أسفر عن اعتقال أكثر من 10 شباب كانوا موجودين في مواقع الستارلينك، وأضافت أن القوات فرضت غرامة مالية قدرها 5 ملايين جنيه سوداني على صاحب الجهاز الستارلينك. وطالبت الغرفة المنظمات الحقوقية والإنسانية بتوثيق الانتهاكات والضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين، كما طالبت الغرفة في بيان بحماية المدنيين وضمان وصولهم إلى وسائل الاتصال. أبدى النازحون في معسكرات خزان جديد بولاية شرق دارفور مخاوف متزايدة من تداعيات فصل الأمطار في ظل أوضاع إنسانية صعبة يعيشونها دون مخيمات أو معينات إيواء كافية، حيث يفترش كثير منهم الأرض ويلتحفون السماء. ونقلت عضو بتنسيقية المعسكر صورا حية تعكس حجم معاناة النازحين خاصة النساء والأطفال، مشيرة إلى أن المنظمات الإنسانية قامت خلال الأيام الماضية بتوزيع كميات من الخيام، إلا أنها لم تغطي احتياجات جميع النازحين في المعسكر. وقالت نازحات في استطلاع لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بالمعاناة والظروف اللي انتم مارين بها. السلام عليكم يا اخي، معاكي آمنة احمد عبد الله من ولاية شمال دارفور. نحن الان والله كنا في معسكر النغيف لين 9 شهور ولا 10، لكن ما في شيء، يعني بيجينا المنظمة بيجي لكن الحاجات بتجينا بسيطة. اول حاجة يا هودة في القيم جات لكن ما حصلت لنا، يعني احنا في اول سنتر ذات في اول سنتر يا اخو حصل من 1 لحد 6 سبعة نحن ما يعني
0: قشوا
2: لكن الناس يعني.
0: وفي إقليم النيل الأزرق تستضيف مدارس قنيص غرب وشرق بمحافظة الدمازين أكثر من 1500 أسرة نزحت من محافظة قيسان عقب المعارك الأخيرة بولاية النيل الأزرق. ويواجه هؤلاء النازحون الفارون من قيسان إلى قنيص ظروف إنسانية سيئة، حيث يعيشون بلا مأوى أو غذاء ويفترشون الأرض مع استمرار وصول نازحين جدد يوميا. وناشد نشطاء ومبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق السلطات بإقليم النيل الأزرق والمنظمات الإنسانية والخيرية بالتدخل الفوري لتوفير المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية لإنقاذ الأسر المتضررة قبل أن تتفاقم الكارثة الإنسانية. عبرت نقابة الصحفيين السودانيين عن رفضها القاطع لخطابات الوصم والتصنيف السياسي والمهني التي تطال صحفي ولاية الجزيرة وربطهم بتحالف تأسيس. وأكدت النقابة في بيان لها أن إقحام الإعلاميين في الصراع العسكري يهدد حياتهم بشكل مباشر ويضعهم في مرمى النيران، مشددة على ضرورة الالتزام باستقلالية العمل الصحفي والحياد، كما نوهت بالدور الإنساني الذي قدمه صحفيو الجزيرة في دعم زملائهم النازحين لافتة إلى أن الحرب أسفرت حتى الآن عن ارتقاء 34 شهيدا وشهيدة من الكوادر الصحفية، ومطالبة في ذات الوقت بوقف سياسات التصنيف وتوفير البيئة الآمنة لحرية الصحافة. تتصاعد حدة الأزمات المعيشية والخدمية في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث شهدت محطات الوقود في مدينة أم درمان ازدحام وطوابير طويلة للمركبات إثر نقص الحاد وندرة المحروقات، مما تسبب في شلل شبه تام بحركة المواصلات وارتفاع تكاليف النقل اليومية. وفي تصريح لراديو تبنغا وصف أحد المواطنين الواقع المعيشي بالمأساوي، مؤكدا أن غياب فرص العمل وتوقف نشاط القطاع الخاص يمثلان العبء الأكبر على السكان. يضاف إلى ذلك انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم المخاطر. وأضاف المواطن لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة اللي بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء يعني بتلقى الناس بتعاني في موضوع الشغل، يعني مصدر الرزق، يعني ما في لسه القطاع الخاص، الشركات الخاصة، الشركات المحلات الكبيرة ممكن تستوعب الناس، الناس الخرطوم في السوق العربي في السوق كده دين لسه ما صعب جدا نلقوا شغل. يعني الحركة في الخرطوم مكلفة جدا، يعني المواصلات مشكلة، مواصلات غالية، وحتى لو توفرت المواصلات بإنها قليلة من بعض المغرب بيكون ما في حركة، يعني الناس كلها تكون قاعدة في الأحياء، بتكون قاعدة كده ما تقدر تتحرك. يعني تاني الأسعار في السوق، يعني الأسعار في السوق كل يوم مختلفة، كل يوم ما في سعر ثابت، يعني الأسعار في السوق.
0: أكد رئيس لجنة الرضا الأهلي بشرى الصائم في منطقة الميرفا بولاية نهر النيل عن رفض الأهالي لاستيلاء شركة زادي ون على أرض بمساحة 1.5 مليون الفدان لإقامة أكبر مشروع زراعي في أفريقيا دون التوصل إلى اتفاق يعوض المجتمع المحلي أو يحقق مقومات التنمية المشتركة، رغم المحاولات المستمرة منذ 2017 للجلوس إلى طاولة التفاوض. وأعلن الصائم البدء في إجراءات التصعيد التي تتدرج من تنظيم وقفة احتجاجية بمقر شركة زادنا تتخللها مخاطبة جماهيرية تعقبها بعد يومين وقفة أخرى بسوق دار مالي، وتتضمن إقلاق السوق من الساعة 6 حتى 8 صباحا، مع تأكيده على استمرار الاستعداد للتفاوض ونيل الحقوق. وأضاف بشرى الصائم في هذا الخصوص:
4: أما قضية السوق دار مالي فهي قضية صراع مصالح لأطراف متعددة ممثلة في الميرفاب كأصحاب الأرض والمحلية والشركة السودانية وأصحاب المصلحة والولاية وزادنا، والصراع حول عوائد ومنافع السوق. ونحن أصدرنا منشورنا الخاص بالتصعيد، والتصعيد حيكون على شكلين: الأول هو وقفة احتياجية ومخاطبة أمام زادنا، والأمر الثاني حنمشي بعده بيومين وقفة احتياجية في سوق دار مالي وتكفيله لمدة من الساعة 6 إلى الساعة 8.
0: ندد مواطنو محلية حلفة الجديدة بولاية كسلة بتغول سلطات الولاية على المساحات والمرافق التابعة للمدارس بالمنطقة بتحريض وتسهيل من سموهم بسماسرة ومتنفذين في الولاية. وأشار رئيس الحراك المطلبي الشعبي عنتر حسن عبدون لاستقطاع مساحة 250 مترا مربعا من المدرسة التجارية بنين لصالح أحد الأفراد، وعشر ألف متر مربع من مدرسة طبرق الثانوية وتوزيعها لصالح أشخاص وأفراد، وطالب وزارة التربية والتعليم بالتدخل الفوري لإيقاف هذه الانتهاكات. وأضاف رئيس الحراك المطلبي الشعبي عنتر حسن عبدون من حلفة الجديدة في هذا الخصوص:
5: ونحن اليوم في حلفة الجديدة بصدد توغل الولاية على مدارس حلفة الجديدة من سماسرة الولاية ومحلية حلفة الجديدة. قبل أيام توغل في المدرسة التجارية بنين ب 2250 متر مربع في المدرسة لصالح شخص، وبالأمس أيضا توقلوا في مدرسة طبري الثانوية في 10,000 متر مربع.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة. أبدت لجان مقاومة بلدية القضارف قلقها الشديد إثر كشف وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 13,401 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ليدز. وأوضحت اللجان في تصريح صحفي أن هذه الأرقام تعكس التدهور المريع في القطاع الصحي جراء استمرار الحرب وتشريد السكان، مطالبة بالشفافية الكاملة حول ما إذا كانت هذه البيانات تغطي كافة ولايات البلاد أم أجزاء منها فقط، كما دعت إلى وقف فوري للنزاع المسلح وتأمين الأدوية بصورة منتظمة للمرضى، مع تسريع إعادة تأهيل المرافق الصحية وتكثيف حملات التوعية لتفادي الكارثة الصحية الشاملة. انتهت نشرة الأخبار من هذه
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج كنداكات وميارم لهذا الأسبوع. في المجتمعات التي أنهكتها الحرب لا تقتصر أدوار النساء في رعاية الأسر ومواجهة أعباء الحياة اليومية، بل كثيرا ما يجدن أنفسهم في مقدمة الصفوف عندما يحدق الخطر بالمجتمع. في أحد أحياء مدينة الضعيم بشرق دارفور تحولت لحظات عادية من عصر السبت الماضي إلى واقعة كادت أن تنتهي باختطاف طفل، عندما اعترضت مجموعة مسلحة تستقل عربة لاند كروزر طريق مجموعة من الأطفال أثناء عودتهم من صالون للحلاقة، واقتادت أحدهم إلى داخل العربة. وبينما كان الجناح يحاولون الفرار بالطفل علي كابور، تقدمت إحدى النساء ووقفت أمام العربة رافضة السماح لها بالمرور رغم تهديدات المسلحين لها بالقتل، حتى تجمع الجيران وأجبروا المجموعة على إطلاق سراح الطفل. في هذه الحلقة من كنداكات وميارم لا نحكي قصة طفل نجا من الاختطاف فقط، وإنما نسلط الضوء على نساء اخترن أن يكن فاعلات في حماية مجتمعاتهن، وعلى أدوار تتجاوز الصورة التقليدية للمرأة في أوقات الأزمات. نستمع إلى والدة الطفل نازك عز الدين، ثم إلى جارتين كانتا شاهدتين على تفاصيل الحادثة. بالنسبة لوالدة الطفل نازك عز الدين، كانت تلك اللحظات واحدة من أصعب التجارب التي يمكن أن تعيشها أم. التقيناها وروت لنا تفاصيل ما حدث منذ خروج ابنها إلى صالون الحلاقة وحتى عودته إليها بعد إفشال محاولة الاختطاف.
2: الحصل إنه زي الساعة 4:30 كده، والجديد هو اسمه علي محمد علي كبور، نصرت علي كبور. أنا أمه اسمي نازك عز الدين علي جودة. الودة قام أبوه وده وقال له يا خمس الصالون هنا في دونكي بعمة، يعني قريب مننا. أنا دونكي بعمة ده بيني وبينه 5 بلكات من المباني، وطبيعي كالعادة قاعد يمشوا كده في صالون هنا في الدونكي ده، هو المكان الأقرب والزمن خلاص يعني الساعة 4:30 ما في طريق يمشي السوق. فقال له يا حاج امشي أحلق، هو عمره 11 سنة، حاج امشي أحلق لأنه بكرة عندك مدرسة وكده. شال قروشه، لحسن الحظ معاه أخوه دعمته في من نفس عمره وأولاد جيراننا 2 من نفس عمره، مشوا معاه الدونكي لقوا الصالون قافل دول راجعين. وحسب شهادة وحدة بيتها بينه وبين الدونكي مبنى يعني بلك سكني واحد، العربية دي جات طرد الأولاد بفلوا 5 بيبان كويس، النظام بتاع الهارطوب اللي ورا فيها كنب دي 5 بيبان ورا مكتوب فيها الجمرة كويس، راكبين فيها 3 أشخاص السواق و2 تانين راكبين في مقعد النص، العربية مسلحة ب2 رشاش وزخيرة كده سلاسل كويس. العربية دي طارد الشفع من ورا، خلوا الشارع، يعني تكرنوا العربية في الشارع عادي، خلوا الشارع زحوا كده جنب على البيوت، العربية بقت عاصراهم في نفس الاتجاه اللي هم ماشيين فيه. خلاص بعد حسوا انه العربية دي شنو قصداهم، لما حسوا بالخطر بقوا جارين، هم جارين يتشتتوا. والجديد اللفة اللي أخذها العربية أخذت اللفة وراه. الحصل انه الولد ده لما خلاص قربوا له بالعربية، قام واحد عديل فتح باب العربية ونزل حصره بيرجله وخماه وخم جابه خدته في مقعد النص. ويلا اللحظة دي أخوان والدنيا 4:30 يعني الشوارع كلها مليانة، شوفوا بيلعبوا كورة وكده، وهم معروف في الحلة يعني بيعرفوا كلهم. خلاص بدوا يصرخوا علوش، هو بيقول لعلوش علوش شالوه وعلوش خطفوا في الكروزر دي وكده. جارتي دي اسمها ميادة خالد، ميادة دي يا طالع هم يعني جيراننا بيننا وبينهم حكاية تحت أربعة بلك وولد الصغير صاحب ولدي الصغير الأصغر من علي ده خلاص سامع الشفع بيصرخ وجاد مارجة من بيت جيرانه مالكم يا أولاد في شنو قال العربية ديك شالوا فيها علوش أخو عمارة هي بتعرف عمارة خلاص بس الكروزة في اللحظة دي جاي عليها خلاص لمن الكروزر خلاص بقى جنبها وقفت قدام الكروزر وعندنا برضو حجة كبيرة الله يديها الصحة والعافية اسمها حبوبة حاجة حبوبة حاجة دي مشت برضو وقفت معاها قدام العربية اللحظة دي بتاع العربية وقف دقت ليه الكبوت بتاع العربية قالت للولد الشلته ده نزله قال لا ما بنزله المهم استفزتهم بالكلام تنزلوا ما تنزلوا وقال لك شنو قالت لهم اي ولدي ما بتمشوا بي من هنا خلاص في واحد الكلام استفز فتح الباب وجاه نازل لو لا يدع اللحظة اللي اتفتح فيها الباب دي بقى ولدي شنو في باب فاتح بجاي قصاده لانه كان هم الشباب دي القافلينه بالجهتين واحد باتجاه الباب ده واحد باتجاه الباب ده وشافع في النص خلاص قام لولي ميادة دي يدها وقال لا يا أخي زحي وإلا بقتلك قالت له اقتلني لكن من هنا وابتمشي باللحظة ذيك الجيران مرقوا وكم هايل من النسوان وقفوا قدام العربية والمشاهدة بدت والكلام بدأ خلاص في ود يعني أنا والله النصيحة ما بعرفه ولحد اللحظة دي أنا ما شفته بعيني وهي ميادة ذاته بتحكي لي إنه هو ضيف عند جيرانهم يعني ما تابع اليوم هم زادهم أطلق ضيف قاعد في ديوان جيران خلاص الولدي في اللحظة دي كتابت وقول لها يا خالتي ميادة العربية دي أن الناس دي خاطفيني مرقوني منهم الناس دي خاطفيني مرقوني منهم اللحظة دي الولد قام جراه لأنه ذاك نزل بجيلاوي في ميادة الكان قافله من الكان قافله باتجاه الباب البجاي خلاص الولد جر الشافع نزله في الواطة في اللحظة ديك نحن لحقنا أنا شخصيا ما حصلت حصلوا ناس أبوه وأولاد عمه وكده الجماعة دي حصلوا هناك أنا دي وقعت في النص ما فهمت أي شيء جاتني حالة كده بتاعت غيبوبة ولا يغماء ما فهمت أنا مالي الشباب حصلوا هناك على العربية
1: خلف هذه الكلمات عاشت نازك لحظات من الخوف على طفلها لكنها وجدت حولها نساء وجيران لم يقفوا متفرجين أمام ما حدث في اللحظة التي كان يمكن أن يتراجع فيها الجميع خوفا من السلاح والتهديد اختارت إحدى النساء الحي أن تتقدم ووقفت أمام عروة الخاطفين وأغلقت الطريق أمامها مطالبة بإطلاق سراح الطفل هددها المسلحون بالقتل لكنها لم تبتعد كان موقفها مخاطرة كبيرة لكنه أظهر كيف يمكن للمرأة حتى في أكثر اللحظات خطورة أن تتحول من شاهدة على الحدث إلى طرف فاعل في حماية مجتمعها نستمع إلى واحدة من أسرة الطفل كانت شاهدة على الحدث
3: أنا عمة الابن المخطوف شقيقة أبوه والله يا أخي العربية دي كاتبين فيها الجمرة والناس دين مسلحين برشاش وناس جاهزين قبل الموضوع حق الولد ده احنا عندنا ناس مؤجرين معانا عندهم عربية نفس العربية اللي قادمين فيها الجمرة دي والله متابعين الولد بتاع العربية ده مهددة مرتين وبيطلع منهم في نفس البيت حقنا ذاتهم مؤجرين بيتنا احنا الولاد ده الامس مشوا الحلاق انا من جرى راجعين العربية ده طردت اللي شفع الثلاثة ده اي زوجة ماشي بشاري من المحل ديك العيال ده الولد واحد ده العربية حاصر والعيال ده قال له الولد ده واحد جاري قال له الولد ركبه في العربية في النص أمتنا الهسعة تحدثت دي ومع ميادة دي وقفت قدام العربية قال لا أطلع أنا بضربي قالت لا أضربني
4: ميادة دي لولا يدها عديد
3: ولولا يدها داري في سيرة قالت لا كسيرة قالت لا أنا بموت حتى العربية دي تطلع في حتتهم دي كورك والناس لموا هني برضو حتى وهزعوا ناس البيت
4: خلاص
3: واسمه هنو عمامة عمامة وعبوه وعندي أنا ولدي ذاته تابع للدعم السريع اسمه لويس بموتر حصل العربية دي لحد موتر وتكسر وقع وجرى طلع السكين ظهر طعين خلاص نزل الا مسكوه وقبضوا الولد نزلوه العربيه من حته تديك لقى الطريقه اتخرجت وتاني جاء واحد من الدعم السريع اسمه محمد عابر طريق لقى لا زي الرايبين قال الحاصل شنو قال له والله العربيه دي كان ده خطفت ولده اسع نزلوه العربيه ضربها وقال ده ركب ابوه ولدي ده ذاته وعمه شقيق ابو موسى وحصلوا مشوا بالشارع فاتوا بالشارع الأوغاف بهناك، ومن الأوغاف العربية طلعت فاتت الزريبة برا هناك المغابر، لقوا النازل خشوا ربطوا الباب حقهم، طبعا العربية كبزت، نزل الغايد اللي بيقول له محمد ده خشلهم جوا، قال لهم انتم ما تنزلوا، خشلهم جوا، لقاهم واحد خش المسجد الرشاش ده، قال لهم اطلعوا الأسد والعربية دارين تخطفوا الطفل، قال له ده الآن احنا لكن احنا ما دارين نخطفوا، دارين نجيبوا البيت بس ونرجعوا. تجيبوا البيت كيف وترجعوا؟ قال لهم اطلعوا. جاء طالعين طلعوا الثلاثة استلموا وقال لهم وين موسى اخوي؟ قال عندهم رشاش، قال الرشاش وين؟ قال الرشاش جوا، فاتوا شال الرشاش جابوا وسلموا العربية والرشاش أسع الشرطة. والله الناس ديل الدعم بتاع اللي في الدعم السريع هناك، الناس ديل يعني اول عصابه قالوا بني عاطفهم
5: من بواط الخيل.
3: يا جماعه انتوا بالاذاعه يعني تكلموا وتعلنوا الناس والاولاد ده احنا ما دارين فكهم وما دارين حلهم، لان عشان الامور دي ما تتكرر لنا في الضعين، ودي اول مره وما شاء الله الاسره دي والعمات والاخوات ديل وقفوا مواقف بتاعت رجوله، وكتر خير ومبارك الله فيهم، جزاهم والله خير والف احسان، لولاهم كان وكده الولد كان في خبر، كان احنا ما عرفنا لا اتجاه وما عرفنا اي طريقه. كتر خيرك وبارك الله فيك على هذا سؤالك ومتابعتك لنا. يعني
1: كانت جاره اخرى تتابع المشهد عن قرب وشاهدت كيف تحرك السكان وكيف كان للنساء حضور واضح في تلك اللحظات، تروي لنا تفاصيل ما راته وكيف انتهت محاوله الاختطاف.
6: كيف اولادي؟ سلام عليك، كيف صحتك وعافيتك؟ الله يبارك فيه. والله أنا لاقدة جوا البيت وبسمع العيال ده العاطم، وجيت مارقة، جيت مرة لقيت أخو الصغير ده قال أخوي خطفه، وجريت عرفت ده ولد ولدي، وأنا ذاتي أبو ده أنا الكبور ده بيبقى لي ولد خالتي، أنا ذاتي بيبقى لي ولد خالتي، وجريت ماشي لما شيت لقيت ميادة دي واقفة قدامي تتكلم لي، أنا الميادة بالباب الغريب وأنا بالباب الصباح. قال لما جيت وقفته ولادي من شافني قاعد يبكي يا حبوبة يا حبوبة، قلت له ما تبكي ما تبكي أنا معاك، كلمة ودوك المركز أنا معاك وكان بيتك وأنا معاك. هو قال لي أنا ماشي مودي بيتنا، قلت له خلاص أروح حتى بيت المتخبرة أنا أروح معاك. لما شافني كده حرهلت قال لي أوضحي كده والله نضربك، قلت له تفضل أضربني، قلت له تفضل أضربني، وخلاص الكلمنا نجادل في كلامنا ده. الناس حضروا، لما حضروا ولدي وشفت ولدي نزل بغادي أنا خلاص كسيته، نهون الولاد نزل بغادي أنا كسيت ورا. وبعد ذاك الناس دي رجال وعند رابو زايدة بسلاح والبسكين وكلهم رابو زايدة واقفين. يا هون دي حاضر البداية يا هي زايدة.
1: عاد الطفل إلى أسرته وانتهت محاولة الاختطاف دون أن يفقد الحي أحد أطفاله، لكن الحادثة تركت وراءها أكثر من مجرة الخوف، فقد كشفت عن وجه آخر من أدوار النساء داخل المجتمعات التي تعيش تحت وطأة الحرب وحالات الانفلات الأمني. هذه واحدة من الحكايات التي تقول إن الكنداكات والميارم لا يصنعن الحياة فقط داخل بيوتهن، بل يقفن أيضا في الصفوف الأولى عندما يحتاج المجتمع إلى من يحميه. بهذا مستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من كنداكات وميارم، إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى. هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. وفي هذه الحلقة مستمعينا الكرام نتناول الدعوة التي تقدم بها حوالي 70 من المنظمات غير الحكومية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يدعوهم فيها لتمديد ولاية بعثة تخص الحقائق بشأن السودان لسنتين إضافيات، وذلك قبل الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان اللي حتنعقد في شهر 9. المنظمات دي بأكدوا إنه البعثة والتمديد لها ودعمها هو ضروري لتعزيز جهود المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، إلى جانب دعم التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات الجارية في السودان واللي وقعت منذ قيام الحرب. أيضا هناك مجموعة من منظمات المعنية بحقوق الإنسان والناشطين أيضا توجهوا بخطاب طالبوا فيه بتمديد لبعثة تقصي الحقائق. في حلقتنا مستمعينا الكرام نلتقي بالدكتور محمد صالح ياسين، الخبير في مجال حقوق الإنسان والمتواجد في سويسرا، عشان يسلط لنا الضوء على الخطاب الخاص بالمنظمات وهي غير حكومية وعالمية، وكمان على المنظمات الوطنية اللي لها نفس المطالب. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجا في برنامج في الميزان.
2: مرحبا بك الأستاذ الصادق مصطفى زكريا، ومرحبا بمستمعي راديو دبنجا في كل مكان. صدرت مذكرة من أكثر من 70 منظمة غير حكومية من منظمات المجتمع المدني والمدافعين حقوق الإنسان، وأكثر من ذلك تطالب بالتمديد لبعثة تغصي الحقائق، البعثة الدولية المستقلة لتغصي الحقائق حول السودان لمدة سنتين. السبب في المطالبة بالتمديد للبعثة هو إنه ما زالت الانتهاكات الجسيمة المستمرة للقانون الدولي الناتج عن الزع والحرب في السودان مستمرة، والكلام ده أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتشريد الملايين. وده السبب الأول الرئيسي للمطالبة بالتمديد لمدة سنتين لخطورة وضع حقوق الإنسان. والسبب الثاني إنه التطورات الأخيرة اللي حاصلة في السودان، خاصة بعد الجرائم والفظائع اللي ارتكبت في الفاشر وحاليا ترتكب في الأبيض وما حولها وبقية أجزاء السودان من جميع الأطراف المنخرطة في الحرب في السودان، سواء كان من القوات المسلحة السودانية والقوات المرتبطة بها أو المتحالفة معها أو المتعاونة معها، وبرضو قوات الدعم السريع والقوات المرتبطة بها ومتحالفة معها، كلها ما زالت تستمر في الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. والمذكرة برضو طالبت بأنه الحوجة أنه لتعزيز قدرات البعثة ومنظومة الأمم المتحدة لدعم جهود المساءلة والانتقال من المسألة بمسألة التوثيق وحفظ الأدلة للمساءلة وجبر الضرر. هذا أمر مهم جدا لأنه بيحفظ البعثة الدولية المستقلة، هي أصبحت حاليا واحدة من الجهات الرئيسية أو الآليات الرئيسية اللي هي عندها الأدلة ومطلوب منها أنها توحدها وتحفظها للمحاسبة في اليوم التالي عندما الناس تنتقل، خاصة بعد انتهاء الحرب أو حتى قبل انتهاء الحرب، لمسألة العدالة. والمذكرة برضو قدمت توصيات للبعثة، وحاليا في جهود مستمرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة التعامل مع الجهات الخارجية الداعمة للأطراف المتحاربة، لأن التدخل الخارجي أصبح واضح وأصبح كبير، وأن الحرب في السودان ماشية إنها تتحول لحرب إقليمية قد تكون نتائج وخيمة على كل الإقليم وعلى كل العالم. وطبعا المجتمع الدولي عنده مسؤولية في حفظ الأمن وضمان إنه دائرة الإفلات من العقاب لازم تنكسر والعنف في السودان يقف، ومسؤولية برضو مسؤولية أطراف الحرب عشان ما يكون في سلام مستدام لازم تكون هناك مساءلة، عشان ما يكون سلام هش. إذا ما في مساءلة وعفى الله عما سلف أي مفاوضة سلام هتكون هشة. عشان كده الرسالة بتقول إنه لازم الناس تشوف تنظر للأمر ده بأبروتش شامل، يعني هوليستيك أبروتش أو انتجريتد أبروتش، يعني نظام متكامل بما يشمل المسؤولين عن الانتهاكات والجهات الخارجية التي توازيها، وأنه تعتمد نهج متكامل لمنع الفظائع وتعزيز المساءلة.
1: حسب معلوماتنا أنه قبل أسبوعين مجموعة من المنظمات الوطنية السودانية المعنية بحقوق الإنسان وبعض الناشطين أيضا تقدموا بخطاب يطالبوا فيه بالتمديد لبعثة تقصي الحقائق.
2: منظمات السودانية، منظمات المجتمع المدني السودانية وعلى رأسها يعني منتدى حقوق الإنسان في السودان في يوم 12 أغسطس أو قبله أصدر برضو بيان في موقع أو فيه أكثر من 110 من المنظمات القاعدية السودانية من غير ما تذكر أسماء لأسباب أمنية، إن هي مطالبة بالتجديد للبعثة، ونشرت البيان بتاع منشور في الصحف، وإنه بيطالب إنه بتعزيز بنفس المطالبات اللي قدمتها نفس المنظمات دي، والمنتدى حقوق الإنسان جزء منها، المنتدى حقوق الإنسان في السودان جزء من الكلام ده، وقالت إنه في اتساع للانتهاكات وفي تعقيد واستمرار مخاطر بتحدد حياة المدنيين في كل السودان، وقالت إنه المدنيين قاعدين يدفعوا الثمن الأكبر وخاصة النساء والأطفال، وإنه بتتراكم شهادات القتل والعنف الجنسي والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والتهجير القسري، وبرضه والعودة الطوعية القسرية، يعني عودة طوعية لكن في النهاية قاعد تكون شبه قسرية، خاصة بعدم توفير الخدمات وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية، واللي بتكون بيتهموا بأنها غير قانونية وكده، وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية دي قاعد تكون دائما على أسس إثنية أو عرقية أو قبلية أو مناطقية. ده برضو المنتدى حقوق الإنسان حذر منه وطالب في إنه الكلام ده يتعالج، وحتى لو بقى في اتفاق سلام إنه مسألة حقوق الإنسان تكون هي أساس في المفاوضات، يعني تكون ستريم لاين في أي مفاوضة سلام، ومطالب المجتمع الدولي بإنه يوفر بصورة أكبر المساعدات الإنسانية وتأهيل المرافق الصحية الطبية ومصادر المياه والغذاء، لأنه الحرب حاليا بقت تستخدم مصادر المياه والغذاء واحدة من أدوات الحرب. عشان كده المسألة دي كلها التعقيدات دي خلت إنه الحوجة لآلية دولية مستقلة أكثر إلحاحا من الماضي، والتمديد لها يكون تمديد مستدام، لأنه مهامها والمانديت بتاعه تفويضه بأنها تعالج جذور الأزمة بيتطلب إنه يتم التمديد لها ودعمها بالموارد على المدى الطويل أو المتوسط، لأنه احتياجات الضحايا ومتطلبات العدالة كبيرة، والتدخلات الدولية والإقليمية بقت فيها كثيرة، وده بيتطلب إنه المسؤولية قدامه أكبر، إنه القضية دي فيها آلاف الضحايا وفيها آلاف الناجين والمفقودين، ولازم المفقودين دي الناس تعرف حقيقتهم إنهم وين وإذا كانوا أحياء أو أموات. وبرضو أهمية البحث إن الأدلة ما تضيع ولا تطمس، يعني معالم الجرائم، وإن المسؤولين عن الجرائم دي ما يكونوا بعيدين عن العدالة. بالإضافة لدي برضو من المهم جدا إنه تكون في معايير بتاعت العدالة الدولية، مسألة بتاعت الرجوع لآليات العدالة الدولية، يعني حتى المسؤولين عن الانتهاكات دي ممكن أن يحاكموا حتى إذا بقوا في الخارج، وده أمر مهم جدا لأنه البعثة الدولية المستغلة سقط لأنماط خطيرة من الانتهاكات ووجود عدد من المسؤولين في دول أخرى في الخارج، عشان كده مطالبين بأنه يتم تفعيل المسألة بتاعت العدالة الدولية، ودي بتشمل أنه يتم ممكن ملاحقة أو محاسبة المسؤولين عن الجرائم حتى لو بقوا في الخارج، خاصة في ظل تحليل المعلومات والأدلة الموجودة حاليا قدامهم. وفي نفس الوقت البحث التغسل الحقائق مستمرة في التوثيق واستلام الشهادات من الضحايا ومن الشهود، سواء كانوا مدنيين طلعوا برا السودان أو في داخل السودان. الأساس بتاع التوثيق ده مهم جدا للذاكرة التاريخية للسودان والسودانيين، خاصة من الضحايا والناجين وعائلات المفقودين. برضو من الأهمية بمكان التجديد للبعثة لأن الآليات المؤسسات الوطنية القائمة حاليا في الظروف الراهنة ما عندها الاستغلال ولا شاملة لكل السودان، كل الأراضي السودانية في جرائم المنصوبة لجميع الأطراف. بما أنه بقى ما في عدالة، منظومة عدالة ومؤسسات دولة راسخة عشان توثق للكلامنا، فمن الضرورة بمكان أنه بحث التغسل الحقائق الدولية والآليات الأخرى زي آليات الاتحاد الأفريقي والآليات الأخرى المهمة شغالة في توثيق لحقوق الإنسان تكون مستمرة. كل عوامل تجعل ضرورية وجود البعثة الدولية المستغلة لحماية الحقيقة من الضياع، وبرضو إنها هي محتاجة لتمويل وكادر مهني كافي يزيده بحث التغسل الحقائق بالكوادر وبالإصطاف عشان توسع من تحقيقاته والوصول للضحايا والناجين وحماية الشهود وتأمين الأدلة. الأمر ده مهم شديد لأنه الجهات المتورطة في الحرب دي هي كثيرة وماشية مزايدة، ولازم توثيق يكون ما فيه انتقائية ولا يدي حصانة لأي قيادة قوة أو جماعة مسلحة، بجانب المطالب بدعم التعاون بين البعثة وآليات الأخرى المختصة، بما أنه يحول النتائج دي إلى خطوات عملية نحو العدالة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار. في نفس الوقت إذا ما تم التجديد للبعثة معناته ده يدي استمرار للحرب واستمرار للجرائم وتراجع عن الالتزام الدولي تجاه المدنيين السودانيين، وده بيرسل رسالة سلبية للمتورطين في العالم بأنه مستعدين لتجاوز ما ارتكب، يعني سياسة عفو الله عما سلف وكده من أجل السلام. والأمر ده طبعا دي حقوق ضحايا والناس ما بتقدر أفرط فيها، فعشان كده كل ما طال مدى الحرب كل ما زاد الطلب بالتمديد للبعثة الدولية المستغلة لفترات أطول، لأنه المنوط بها تحفظ الأدلة وتوثيقها. بعد ذلك من الضرورة إنه الناس تشتغل في المسألة بتاعت المحاسبة والمسائل الجنائية، مهما تأخرت المحاسبة مفروض تحصل.
1: دكتور محمد صالح ياسين الخبير في مجال حقوق الإنسان، الفترة المقبلة وحتى انعقاد الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اللي هتكون في شهر 9، السودان هيكون محل لاجتماعات كثيرة وفعاليات كثيرة فيما يخص الجانب الخاص بحقوق الإنسان والمساهلة وعدم الإفلات من العقاب. حسب معلوماتك ما هي أهم اجتماعات المرتقبة الخاصة بملف السودان في الفترة المقبلة؟
2: داس مهمة جاية في الفترة الجاية، حاجة مهمة شديد. يوم 21 مجلس الأمن والسلم الأفريقي بعد زيارته للسودان، من الضرورة بمكان بعد ما يتمع ويعمل قراراته من الضرورة بمكان أنه يعمل تنسيق مع الآليات الأخرى الشغالة حول السودان كبعثة تغطي الحقائق أو البعثة الدولية المستقلة للأمم المتحدة لتغطي الحقائق، وبرضو آلية الخبير المعين حول السودان اللي تم تعيينه بعد انهيار النظام الدستوري والانقلاب في السودان. والخبير المعين رضوان نويسر سيزور السودان، أخذ الموافقة من السلطات في السودان، وحيزور السودان في آخر الشهر غالبا يوم 30 لمدة 3 أيام، وبعدها حيمشي لكينيا في نيروبي. ودي فرصة إنه الناس تلاقيه من الضحايا وخاصة أسر المفقودين والناس المنتهك حقوقهم، تتواصل معه ومع مكتبه بحيث إنه تضمن التوثيق لكل الجرائم اللي حصلت والقاعد تحصل، وفي نفس الوقت تحسوا على انه الناس تصل لهدنة انسانية، وتحسوا برضو في انه الناس تتبنى الخطة او المقترح بتاع المفوض السامي اللي هو الانسان فيما يخص مسألة اجراءات بناء الثقة. فزيارة خبير معين للسودان المرتقبة في يوم 30 من الشهر ده المهمة، وبرضو اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي حول السودان بكرة، الاتحاد الأفريقي مهمة، وبرضو مسألة الأنشطة تقارير مجلس السلم والأمن الأفريقي وتقرير لجنة الخبراء المطالب بتمديد القرارات لتشمل حظر الأسلحة لكل السودان، وبرضه ده واحدة من توصيات البعثة تغطي الحقائق. ده أمر مهم جدا لمسألة العدالة في السودان. نضيف لده كله إنه مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في الدورة 63 اللي هتبدأ يوم 7 شهر 9، البعثة هتقدم تقريرها في اليوم الأول يوم 7، وبعديها في نفس اليوم في الجلسة الثانية المفوضية السابعة لحقوق الإنسان حسب القرار الأخير مفروض تقدم تقرير للمجلس حقوق الإنسان في الجلسة الثانية في جلسة الإيفينينج. دي أحداث مهمة مفروض

0: والمنظمات، حتى المنظمات السودانية الشغالة في القاعدية اللي شغالة حاليا في التوسيق المفروض تتابع الكلام ده، وعلشان تضمن الانتقال من مسألة توثيق لآليات أكبر أكثر فاعلية في المحاسبة وجبر الضرر، وفي نفس الوقت تعزيز التوثيق وحفظ الأدلة. دي كلها أحداث مهمة جاية في الفترة الجاية، ونتمنى إنه لمستمعي ومتابعي راديو بنغا وكل المهتمين بأمر حقوق الإنسان نتمنى إنهم يتابعوا الكلام ده.
1: شكرا جزيلا دكتور محمد صالح ياسين، كنت معنا في راديو دبنج.
0: شكرا جزيلا راديو دبنج.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا لهذا اليوم الأحد الموافق 23 شهر 8 لسنة 2026، وبدأها العناوين. القوى المناهضة للحرب ترفض رسميا في ختام اجتماعها بأديس أبابا دعوة البرهان للحوار. جمينة تتهم الخرطوم بتنفيذ ضربات جوية بطائرات ومسيرات داخل الأراضي الجهادية. السلطات بالنيل الأزرق تغلق دور المساعدات والتكايا في معسكرات النازحين وتمنع غرف الطوارئ. اعتقال أكثر من 10 شباب في موقع ستارلينك بمنطقة أم البدر شمال النهود ومطالبة بإطلاق سراحهم. والآن من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. رفضت القوى المناهضة للحرب وغير المصطفى مع أطرافها دعوة البرهان للحوار، ووصفت الدعوة بأنها غير محايدة واعتبرتها تقسيم للسودان بحكم الأمر الواقع. وجددت هذه القوى في ختام اجتماعها في أديس أبابا يوم الأحد رفضها لأي حوار يصاغ في قبضة طرف للحرب، وأكدت أن السودان يحتاج لعملية سلام حقيقي وليس حوار تضليلي. وأكدت في بيانها الختامي أن لا معنى لأي عملية سياسية لا ترتبط بوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، ورفضت أي حوار يسعى لتكريس الاستبداد والحكم العسكري. وأكد البيان الختامي أن جوهر دعوة البرهان تكريس لاختطاف الدولة بواسطة عناصر النظام البائي. وأضاف عبد الواحد نور رئيس حركة تحرير السودان وهو يعلق على أهمية المؤتمر في هذا الخصوص:
1: وافقوا على كيفية إنهاء رفض الحرب أولا وقادرين إنهاءه، وأول حاجة وقفه وإنهاءه، ويكون في تحول ديمقراطي بيتم بواسطة القوة المدنية.
0: ومن جهة ثانية أكدت القوى المناهضة للحرب وغير المصطفى مع أطرافها في بيانها الختامي أن هدف أي عملية للسلام هو وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية ومخاطبة جذور الأزمة السودانية والحفاظ على وحدة السودان. وقالت إن هناك ثلاث مسارات للعملية السلمية، وهي مسار الأزمة الإنسانية ومسار إطلاق النار والمسار السياسي، وطالبت بضرورة أن تعكس الأطراف المشاركة في عملية السلام الواقع السوداني. وشارك في اجتماع القوى المناهضة للحرب الذي اختتم أعماله الأحد في أديس أبابا كل من قوى إعلان المبادئ السوداني وحزب المؤتمر الشعبي وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل وعدد من منظمات المجتمع المدني والشبكات النسائية والشبابية، إلى جانب شخصيات عامة من المفكرين والأكاديميين والأدباء والمثقفين. اتهمت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الجهادية الجيش السوداني بتنفيذ ضربات جوية بطائرات ومسيرات داخل الأراضي الجادية في إقليم إنيد الشرقية. وقالت الهيئة في بيان إن القصف وقع مساء الخميس 20 أغسطس قرب الحدود الجادية السودانية قبل أن يمتد لأكثر من 100 كيلومتر داخل الأراضي الجادية. وأضافت أن طائرات ومسيرات تابعة للجيش السوداني لاحقت وقصفت قافلة مركبات داخل الأراضي الجادية في حادثة وصفت بأنها انتهاك جديد للسيادة وسلامة الأراضي الجادية. وأكدت هيئة الأركان الجادية عدم تسجيل ضحايا جاديين جراء القصف، مشيرة إلى أن قوات الدفاع والأمن وضعت في أعلى درجات التأهب، ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجيش السوداني بشأن الاتهامات الجادية. أغلقت السلطات بإقليم النيل الأزرق دور المساعدات والتكايا في معسكرات النازحين ومنعت غرف الطوارئ والمبادرات المحلية من أداء دورها الإنساني في خدمة النازحين والمتضررين جراء استمرار الحرب والمأساة الإنسانية بالإقليم. ودانت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق في بيان إغلاق دور المساعدات والتكايا ومنع غرف الطوارئ من أداء دورها الإنساني في الإقليم، وطالبت بالوقف الفوري لجميع الإجراءات التي تستهدف المبادرات المحلية وغرف الطوارئ والتكايا بالنيل الأزرق. وطالبت المبادرة في بيانها بإعادة فتح دور المساعدات والسماح للمتطوعين بمواصلة عملهم الإنساني دون مضايقات أو تهديدات، كما طالبت بفتح تحقيق مستقل وشفاف في أي ادعاءات بشأن إساءة استخدام المساعدات الإنسانية أو تحويلها عن مستحقها. تفيد الأنباء الواردة من غرب كردفان باعتقال أكثر من 10 شباب كانوا موجودين في موقع لتقديم خدمة الإنترنت عبر ستارلينك، وذلك بمنطقة أم البدر شمال مدينة النهود يوم السبت 22 أغسطس. وجاءت عملية الاعتقال خلال عملية مداهمة نفذتها قوات تابعة للدعم السريع التي تسيطر على المنطقة على مركز الستارلينك لخدمات الإنترنت في المنطقة. وقالت غرفة طوارئ دار حمر إن الاقتحام أسفر عن اعتقال أكثر من 10 شباب كانوا موجودين في مواقع الستارلينك، وأضافت أن القوات فرضت غرامة مالية قدرها 5 ملايين جنيه سوداني على صاحب الجهاز الستارلينك. وطالبت الغرفة المنظمات الحقوقية والإنسانية بتوثيق الانتهاكات والضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين، كما طالبت الغرفة في بيان بحماية المدنيين وضمان وصولهم إلى وسائل الاتصال. أبدى النازحون في معسكرات خزان جديد بولاية شرق دارفور مخاوف متزايدة من تداعيات فصل الأمطار في ظل أوضاع إنسانية صعبة يعيشونها دون مخيمات أو معينات إيواء كافية، حيث يفترش كثير منهم الأرض ويلتحفون السماء. ونقلت عضو بتنسيقية المعسكر صورا حية تعكس حجم معاناة النازحين خاصة النساء والأطفال، مشيرة إلى أن المنظمات الإنسانية قامت خلال الأيام الماضية بتوزيع كميات من الخيام إلا أنها لم تغطي احتياجات جميع النازحين في المعسكر. وقالت نازحات في استطلاع لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بالمعاناة والظروف اللي انتم مرين بها. السلام عليك يا اخي، معاك امنة احمد عبد الله من ولاية شمال دارفور. نحن الان والله كنا في معسكر النغيط لين 9 شهور ولا 10، لكن ما في شيء، يعني بيجينا المنظمة بيجي لكن الحاجات بيجينا بسيطة. اول حاجة يا هودة في القيم جات لكن ما حصلت لنا، يعني احنا في اول سنتر ذات يا اخو حسن من 1 لحد 6 7 نحن ما يعني قشوا لكن الناس يعني.
0: وفي اقليم النيل الازرق تستضيف مدارس قنيص غرب وشرق بمحافظة الدمازين اكثر من 1500 اسرة نزحت من محافظة قيسان عقب المعارك الاخيرة بولاية النيل الازرق. ويواجه هؤلاء النازحون الفارون من قيسان الى قنيص ظروف انسانية سيئة حيث يعيشون بلا مأوى أو غذاء ويفترشون الأرض مع استمرار وصول نازحين جدد يوميا. وناشد نشطاء ومبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق السلطات بإقليم النيل الأزرق والمنظمات الإنسانية والخيرية بالتدخل الفوري لتوفير المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية لإنقاذ الأسر المتضررة قبل أن تتفاقم الكارثة الإنسانية. عبرت نقابة الصحفيين السودانيين عن رفضها القاطع لخطابات الوصم والتصنيف السياسي والمهني التي تطال صحفيي ولاية الجزيرة وربطهم بتحالف تأسيس. وأكدت النقابة في بيان لها أن إقحام الإعلاميين في الصراع العسكري يهدد حياتهم بشكل مباشر ويضعهم في مرمى النيران، مشددة على ضرورة الالتزام باستقلالية العمل الصحفي والحياد، كما نوهت بالدور الإنساني الذي قدمه صحفيو الجزيرة في دعم زملائهم النازحين لافتة إلى أن الحرب أسفرت حتى الآن عن ارتقاء 34 شهيدا وشهيدة من الكوادر الصحفية، ومطالبة في ذات الوقت بوقف سياسات التصنيف وتوفير البيئة الآمنة لحرية الصحافة. تتصاعد حدة الأزمات المعيشية والخدمية في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث شهدت محطات الوقود في مدينة أم درمان ازدحام وطوابير طويلة للمركبات إثر النقص الحاد وندرة المحروقات، مما تسبب في شلل شبه تام بحركة المواصلات وارتفاع تكاليف النقل اليومية. وفي تصريح لراديو تبنغا وصف أحد المواطنين الواقع المعيشي بالمأساوي، مؤكدا أن غياب فرص العمل وتوقف نشاط القطاع الخاص يمثلان العبء الأكبر على السكان. يضاف إلى ذلك انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم المخاطر. وأضاف المواطن لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء يعني بتلقى الناس بتعاني في موضوع الشغل، يعني مصدر الرزق، يعني ما في لسه القطاع الخاص، الشركات الخاصة، الشركات، المحلات الكبيرة ممكن تستوعب الناس، ناس الخرطوم في السوق العربي، في سوق كده كده دين لسه ما صعب جدا جدا نلقوا شغل. يعني الحركة في الخرطوم مكلفة جدا جدا، يعني المواصلات ومشكلة، مواصلات غالية، وحتى لو توفرت المواصلات بإنها قليلة من بعض المغرب بيكون ما في حركة، يعني الناس كلها تكون قاعدة في الأحياء، بتكون قاعدة كده كده ما تقدر تتحرك. يعني تاني الأسعار في السوق، يعني الأسعار في السوق كل يوم مختلفة، كل يوم ما في سعر ثابت، يعني الأسعار في السوق.
0: أكد رئيس لجنة الرضا الأهلي بشرى الصائم في منطقة الميرفا بولاية نهر النيل عن رفض الأهالي لاستيلاء شركة زادي ون على أرض بمساحة 1.5 مليون الفدان لإقامة أكبر مشروع زراعي في أفريقيا دون التوصل إلى اتفاق يعوض المجتمع المحلي أو يحقق مقومات التنمية المشتركة، رغم المحاولات المستمرة منذ 2017 للجلوس إلى طاولة التفاوض. وأعلن الصائم البدء في إجراءات التصعيد التي تتدرج من تنظيم وقفة احتجاجية بمقر شركة زادنا تتخللها مخاطبة جماهيرية، تعقبها بعد يومين وقفة أخرى بسوق دار مالي، وتتضمن إقلاق السوق من الساعة 6 حتى 8 صباحا، مع تأكيده على استمرار الاستعداد للتفاوض ونيل الحقوق. وأضاف بشرى الصائم في هذا الخصوص:
4: أما قضية سوق دار مالي فهي قضية صراع مصالح لأطراف متعددة ممثلة في الميرفا كأصحاب الأرض والمحلية والشركة السودانية وأصحاب المصلحة والولاية وزادنا، والصراع حول عوائد ومنافع السوق. ونحن أصدرنا منشورنا الخاص بالتصعيد، والتصعيد هيكون على شكلين: الأول هو وقفة احتياجية ومخاطبة أمام زادنا، والأمر الثاني هنمشي بعده بيومين وقفة احتياجية في سوق دار مالي وتكفيله لمدة من الساعة 6 إلى الساعة 8.
0: ندد مواطنو محلية حلفة الجديدة بولاية كسل بتغول سلطات الولاية على المساحات والمرافق التابعة للمدارس بالمنطقة بتحريض وتسهيل من سموهم بسماسرة ومتنفذين في الولاية. وأشار رئيس الحراك المطلبي الشعبي عنتر حسن عبدون لاستقطاع مساحة 250 مترا مربعا من المدرسة التجارية بنين لصالح أحد الأفراد، وعشر ألف متر مربع من مدرسة طبرق الثانوية وتوزيعها لصالح أشخاص وأفراد. وطالب وزارة التربية والتعليم بالتدخل الفوري لإيقاف هذه الانتهاكات. وأضاف رئيس الحراك المطلبي الشعبي عنتر حسن عبدون من حلفة الجديدة في هذا الخصوص:
5: ونحن اليوم في حلفة الجديدة بصدد تدخل الولاية على مدارس حلفة الجديدة من سماسرة الولاية ومحلية حلفة الجديدة. قبل أيام توغل في المدرسة التجارية بنين ب 2250 متر مربع في المدرسة لصالح شخص، وبالأمس أيضا توقلوا في مدرسة طبري الثانوية في 10,000 متر مربع.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: أبدت لجان مقاومة بلدية القضارب قلقها الشديد إثر كشف وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 13,401 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ليدز. وأوضحت اللجان في تصريح صحفي أن هذه الأرقام تعكس التدهور المريع في القطاع الصحي جراء استمرار الحرب وتشريد السكان، مطالبة بالشفافية الكاملة حول ما إذا كانت هذه البيانات تغطي كافة ولايات البلاد أم أجزاء منها فقط، كما دعت إلى وقف فوري للنزاع المسلح وتأمين الأدوية بصورة منتظمة للمرضى، مع تسريع إعادة تأهيل المرافق الصحية وتكثيف حملات التوعية لتفادي الكارثة الصحية الشاملة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: Rádio da Banda.
1: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة أخرى نلتقيكم في حلقة جديدة عن الطاقة وعن المناخ وعن بدائل الطاقة المتعددة. لكن في هذه الحلقة سعداء أن نستنطق الدكتورة مواهب الطيب أحمد, وهي خبيرة في مجال الطباخ الشمسي. وكلمة الطباخ الشمسي يعني أنا بالذات شخصيا عندي تجربة كبيرة جدا مع المطبخ الشمسي في مدينة الفاشر, ولكن كونه هنالك يعني مشروع اسمه الطباخ الشمسي لأول مرة أسمعه من الدكتورة مواهب الطيب. فكنت أعتقد والكثيرين كان بيفتكروا إن المطبخ الشمسي هو عبارة عن مؤسسة صنعت خصيصا لمدينة الفاشر يعني كده. التي حال ما أحط بينكم وبين الدكتورة مواهب, ونقول لك مرحب بك دكتورة مواهب, أهلا وسهلا بك في برنامج الديوان.
2: مرحب بكم مرة أخرى, ونواصل ما بدأناه عن الحديث عن البدائل, بدائل الطاقة والطاقات المتجددة, وبالتركيز على البدائل في بدائل الطبخ أو وقود الطبخ.
1: نعم دكتورة, المثل السوداني بيقول يعني العود كما فيه الطق ما بقول شك. فأنت الطقطقة دي جبتها من وين؟ طقطقة المطبخ الشمسي ده يعني ليه اخترت الحاجة دي بديلا للتجربة بتاعت
2: هو طبعا صراحة الطبخ الشمسي هو تقنية معروفة صراحة, يعني ما أنا البديتها, عالميا موجودة الطباخ الشمسي, بالإنجليزي بيقول السولار كوكر, وفيه أنواع كثيرة جدا. في السودان إحنا عندنا تجربتنا, وبدت يعني يمكن تستغربوا, يمكن بدت التجارب الأولى يمكن من الثمانينات ويمكن قبلها, يعني إنه واحد من البدائل اللي نحن بنفتكرها يعني المفروض يكون لها أثر في كبديل في المطبخ السوداني. يعني أنت ذكرت المطبخ الشمسي في الفاشر, وهنا نحن بنترحم على بروفيسور صالح حمدتو, هو اللي ركبه في الفاشر, وهو احنا بنسميه يعني المطبخ, يعني زي المطبخ للمجموعات يعني, او لمطعم, او المهم لطبخ وجبات لعدد من الناس, يعني بسموه بالانجليش الكوميونيتي سولار كوكر, اللي هو شكله زي ما طبعا الناس ما بتكون شافته كلها, اللي هو بيكون شكله زي الدش يعني بتاع الستلايت دي. فده واحد من الأنواع, النوع اللي نحن اشتغلنا عليه كتير جدا, وده نحن بنقدمه لأي بيت, يعني اللي هو النوع بتاع الصندوق, وده نوع برضو بسيط جدا, يعني بنعرفه بأنه صندوق داخلي وصندوق خارجي وبيناته مادة عازلة.
1: أستاذة دكتورة يعني أنت ليه اخترتي المطبخ الشمسي يعني أو الطاقة الشمسية كبديل للطهي؟ يعني مثلا ما هو في ناس قاعدين بطبخوا بواسطة الغاز, بطبخوا يعني في وسائط كثيرة وإمكانات كبيرة بطبخوا بها, يعني انتوا ليه اخترتوا المطبخ الشمسي؟
2: ايوه, هو طبعا اخترنا الطبخ بالطاقة الشمسية لانه الطاقة الشمسية هي مجانية, يعني انت لو اتكلمت عن الغاز او بدائل اخرى بتلقى روحك انك بتشتري وقود, يعني انا بشتري بملى الانبوبه بقروش وبشتري الفحم بقروش، وحتى لو اشتغلت بالكهرباء بدفع فاتورة. الحاجة الوحيدة اللي ما بتدفع فيها قروش يومية أو شهرية بس بتغتني الجهاز يعني، وهو الطباخ الشمسي، سواء كان زي ما قلت لكم الشكل زي الديش دي أو الصندوق اللي قلت لكم إحنا قدمناه لأي منزل يعني.
1: التكلفة الاقتصادية يعني في الطبخ وكده، يعني هسي لو واحدة من النسوان دارت تحمر لها لحمة، وفي واحدة دارت تعمل لها بيض، تحمر بيض، يعني في نوع من الأطعمة بتتطلب طاقة زيادة، بتتطلب نار زيادة يعني.
2: أيوة.
1: المسألة دي التعامل معها كيف يعني بصورة عملية كده؟
2: والله ده أفتكر إنه ده سؤال جميل وعملي جدا. الموغد الشمسي أو الطباخ الشمسي إحنا بنقدمه
1: يعني واحدة يعني تقوم تخط لها رأس نيفة، تخط لها رأس
2: أيوة كلامك صحيح. يعني أنت أن إحنا بنقدمه كبديل، لكن داير وقت، ما بديل سريع، ما سريع زي البوتجاز مثلا. يعني لو غيمناه من حيث السرعة بيبقى مثلا رقم ثلاثة، الأول البوتجاز، الثاني الفحم، الثالث الموغد الشمسي. لكن بنقدمه زي ما قلت لكم كبديل، يعني أحد البدائل. يعني عشان أنا أشرح الحتة دي كويس، لو لاحظت في البيت بيكون في الغاز، لكن ست البيت برضو بتكون عندها شوية فحم بالجنبة، بتكون عندها حبة حطب بالجنبة، لو دارت عوز تقوم تعوز بالحطب، ولو عندها حلة دارت خطها كده زي ما يقولوا السبكة تقول لك خطيتها في فحمتين. يعني في النهاية أن إحنا بنتكلم عن بدائل، دايرين الناس تفهم يعني كل المزايا بتاعة استخدام الموقد الشمسي أو الطباخ الشمسي عشان يكون واحد من البدائل، عشان ما نقول إنه واحد حيكون يعوض الثاني. لا، نحن بنطرح بدائل. هو ده بديل عنده مزايا كثيرة جدا، وفي حاجات فعلا يعني هسه أنا أقول لك، أنا أبدليك بالحاجات اللي ممكن ما تقدر تعملها في الموقد الشمسي يعني أو الطباخ الشمسي. يعني مثلا ما بتقدر تعمل تحمر طعمية مثلا، طعمية أي حاجة كده بتتحمر وإنت بترفعها طوالي ما بتقدر، لكن أي حاجة دار تخطها دار لازما حيكون ممتاز جدا، ابتداء من الطبيخ البغوليات بأنواع، مثلا تسلق فول، فاصوليا، كبكبي، داير حتى يهو زي ما قلت لكم تسبيك الحلة، داير ما بعرف تعمل لك زي ما انت قلت لحمة اللي هي اذا قلنا اللي هي اذا كانت انا ما بعرف الانواع بتاع اللي هاي، لكن مثلا حلة دايرة تتسبك بالراحة، وتخيل لي واحدة من الحاجات قصة تقول لك الكوارع دي، يعني تخدتها كده مسافة وتقوم شنو بتاخد زمن وتتمجد. يعني احنا بنقول الطبخ البطيء اللي بيحافظ على القيمة الغذائية كويس، ده كله بي بي بي بي ممكن ننجزه في الموقد الشمسي أو الطباخ الشمسي. وأنا صراحة عن تجربة يعني أنا اشتغلت في الطباخ الشمسي ده سنين، يعني يمكن حضرت فيه وكلا، لكن التجربة الحقيقية يعني أنا عندي تجربة كباحث وزولة بتاع التجارب، لكن عندي تجربة أنا كربة بيت. أنا يمكن أكثر فترة استفدت منه الفترة بتاعت الكورونا، لما كان الغاز يعني صعب في الحركة إنك تتحصل عليه، الآن الأنبوبة لما الناس بتقول الأنبوبة انتهت في 3 أسابيع، أنا الأنبوبة قعدت معي 90 يوم، 90 يوم أنا قعدت، لأنه كان الفترة رمضان كنت بخد أغلب الأكل في الطباخ الشمسي، والحمد لله كان عندي 2، فبخط أكلي كله هو شكله مربع يعني بيشيل دايما يعني زي 3 حلل، أنا كنت بخط أكل الفطور وأكل العشاء، زي الساعة 4 بطلعه كويس بيكون فطوري جاهز وعشاء جاهز، وبكمل في البوتجاز. عشان كده البوتجاز الغاز قاعد معي فترة طويلة، لأنه أنا بستخدمه فترة بسيطة جدا جدا، لأنه أوردي الأكل بيكون شنو نجط يعني الشوربة، حتى العصيدة بالمناسبة. يعني أنا من الحاجات اللي إحنا عملناها في أثناء أبحاثنا ومع منظمة من منظمات الأمم المتحدة اليونيدو، عملنا كتيب مثلا اشتغلنا فيه كتير، كنا دارين نقدمه في دارفور، عملنا كتيب للأكلات الدارفورية، والحمد لله الكتيب ده موجود. يعني طبخنا أكلات، طبعا أهلنا ناس دارفور مميزين بالأكل السمح يعني صراحة، يعني وعندهم أكلات مميزة جدا. فقمنا جربنا الوصفات وعملنا كتيب بتاع وصفات. فهو باختصار شديد هو دايرين الناس يعني تعرف الطباخ الشمسي أو الموقد الشمسي، تدخلوا واحد من البدائل بعد ذاك المرأة هي اللي حتقرر. يعني لو دايرة تخد حاجة في البوتاجاز بتخدها، ولو دايرة تخد في الطباخ الشمسي بتخد، لكن في النهاية هي حتفهم هي هيوفر لها. يعني باختصار شديد لو هي قامت من الصباح وفتحته ووجهته للشمس وخدت لها موية سخنة، في أي وقت هي دايرة موية سخنة حتلقى موية للطبيخ، موية لشاي، حتى في الشتاء للاستحمام بتكون ما تكون صرفت عليها قروش. يعني لو كان دارت سخينها بالحطب أو الفحم كانت معناها أكيد الفحم ده ما اشترته عشان تسخن الموية دي، أكيد خلاص دفعت قروش. لكن هنا ما حتدفع قروش، عشان كده بقول لهم دائما أنا في التدريب، وصراحة أنا الموضوع دار تدريب صراحة، يعني لما ندرب النساء نقول لهم أنت أول قبل ما تفكر إنك دار تطبخ شنو، أفتح الطباخ الشمسي ليا وخطي حلة فيها موية وخليها تسخن، وبعد ذاك شوفي أنت دار تطبخ كده الموية حتستفيد منها. وبرضو من ضمن التركات اللي نحن بنعملها نقول في الوقفة الأولى لما المرأة دارت تسوي لها تبيخ مش بتخط الزيت وبتخط البصل، بنقول لها الدقيقتين اللوائل دي ممكن تعمليهم في البوتاجاز، يعني تقلبي الزيت مع البصل مع اللحمة خطيهم في البوتاجاز وكبي مويتك، والمويه ما تكون كثيرة وممكن لو دارت كوب بصلصتك ولا تخطيها بعد تكبيها بعد مثلا ساعة، خطيها في في في في الموقد الشمسي، لأنه هنا البصل لما تقلبيه في النار يعني هنا خلاص بيكون سهل إنه يدوب. لما تجي بعد ساعتين بتلقي تبيخك ظبط، ولو دارت تخط الخضار براهو مثلا على حسب نوع الخضار تجي في النهاية تقلبيهم، ولو دارت تخطيهم مع بعض زي الرجلة، المهم كلها بتحتمد على المرأة وفنها في الطبخ. ودائما أنا في تدريباتي بصراحة يعني بحتمد على ابتكارها هي، كل ما مرة قدر ما أدرب بيجي ابتكار من المرأة.
1: طيب يا دكتورة، يعني الطهي بالطاقة الشمسية كده تكلم لينا عن إنه يعني تأثيره على البيئة والحفاظ على البيئة، يعني بالمفهوم الأساسي ذكرتيه ده.
2: أيوة يلا، ودي النقطة الأساسية. طبعا أنا لما أطبخ بالطاقة الشمسية معناها أقلل استخدام الفحم والحطب في المناطق أساسا ما فيها غاز، لأنه قلنا الغاز واحد من البدائل الكويسة النظيفة يعني، لكن لما نتكلم عن ريف ما فيه غير حطب أو فحم. لما أنا أستخدم الموقد الشمسي حتى لو اشتريت فحم، أنا في أثناء اليوم بكون شغالة، وطبعا الموقد الشمسي ده يا جماعة بيشتغل بالنهار فقط، يعني الشمس لما تكون ما في معناه ما حقدر استخدمه، وهو بيستخدم ما بستخدم الأشعة المباشرة، يعني الأشعة المباشرة والغير مباشرة اللي بتجي ساقطة على الطباخ الشمسي. فلما أنا استخدمه معناها هنا أنا قللت الفحم والحطب، معناها حافظت على البيئة كويس بنسبة عالية جدا. يعني إذا زي ما قلت لكم هسي شوفوا، يعني أنا لما أقول لكم عملت يعني توفير لاستخدام الغاز بنسبة قد تفوق 70%، لما أقول لكم ناس انتهت منهم في 3 أسابيع أنا انتهت مني في 90 يوم. يلا شوفوا لو أنا بستخدم فحم أو حطب.
1: طيب دكتورة نحن نواصل في الحلقة القادمة، شكرا جزيلا دكتورة مواهب الطيبة أحمد الحاج، الباحثة في المركز القومي للبحوث. ودكتورة مواهب هي يعني متخصصة في مجال التقانات النظيفة، ودي كلها يعني مصطلحات تحتاج لحديث وتحتاج لتفسير وتحتاج لحلقات وحلقات، وهي أيضا متخصصة في الطاقات المتجددة والبيئة وتغيير المناخ. حتى ملتقى جديد، أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، ونواصل معكم الجزء الثاني من حلقتنا من برنامج قضايا الشباب التي نناقش فيها تطورات الحرب في السودان في ظل استمرار التصعيد العسكري والتحشيد بين طرفي النزاع وما يترتب على ذلك من تدهور متواصل في الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمدنيين. وفي الجزء الأول من الحلقة استمعنا إلى رؤية الشباب حول تداعيات التصعيد العسكري وتأثيره على فرص وقف الحرب، بينما نخصص هذا الجزء للحديث عن جهود السلام والهدنة ودور القوى المدنية والشبابية في الدفع نحو حل سياسي ينهي الحرب ويضع حدا لمعاناة السودانيين. وأبدأ معك السيد مختار حسن عبد الله، كيف تنظرون إلى الجهود الإقليمية والدولية الحالية الرامية للتوصل إلى هدنة ووقف الحرب في السودان؟ وهل ترون أن هذه الجهود قادرة على تحقيق وقف إطلاق نار مستدام في ظل استمرار التصعيد والتحشيد العسكري؟
2: طيب شكرا ومجددا تحية لكل مستمعينا. نحن في السابق السابق نفتكر أنه المحاولات التي تقوم بها المبادرات الإقليمية والدولية هي مهمة جدا في الحرب دي، لأن الحرب أخذت طابع إقليمي ودولي. لحد الآن نحن بنفتكر أنه المبادرة الرباعية هي قطعت صوت كبير جدا في المدى بتاع التحييد تنظيم الحركة الإسلامية وعزله دوليا ودية بمشهودات دامت بها مجموعات سودانية مختلفة وجهد جبار جدا نحن نشيد به في السوق السعودية. أيضا المبادرة الخماسية برضو لها أدوار كبيرة جدا، لكن بنضيف على التجربة بتاعت المبادرة الخماسية نحن بنفكر أنه أي محاولات لوقف الحرب في السودان هي محتاج أنها تضمن الأطراف السودانية اللي عندها مواقف واضحة جدا من أطراف الحرب. نحن بنفكر أنه أي مبادرة سواء كانت إقليمية أو دولية يجب أن تضع في الاعتبار مسألة الحياد التام عن أطراف النزاع. حاليا في المبادرة الرباعية هي عملت على شرعنة طرف من الأطراف، ونحن كلنا بنعرف المسألة دي، وفيها تجاوز واضح لأجندات الشباب للمبادرات الشبابية، فيها تجاوز لأطراف معينة. نحن بنفتكر أنه المبادرة الخماسية تجربة كويسة، محتاجين نعمل على تحسين الأجندات والآليات اللي بتشتغل بها. بنفكر أنه الجهود دي محتاجة دعم ومحتاجة أنها تتضمن الجهود السودانية، لأنه في النهاية نحن بنفكر أنه الحل السياسي والتفاوضي اللي مفترض يخرجنا من المأزق نحن فيه ده مفترض الأطراف السودانية اللي عندها مواقف واضحة من الحرب وعندها جهود جبارة جدا في اتجاه وقف الحرب، هي مفترض تكون صانعة القرار. القرار في النهاية مفترض يكون قرار سوداني حفظا لسيادة البلد. فبالتالي نحن محتاجين نضغط نحن كشباب وكقوى مجتمعية وقوى سياسية بتتفق على الموقف العام من الحرب، محتاجين نضغط الجهود الدولية في إنها تتضمن أجندات الشباب، تتضمن أجندات المجموعات المسلية، تتضمن أجندات القوى المجتمعية والسياسية المراهبة للحرب، ويجب أن يتم إشراك المجموعات دي في عملية صنع القرار المتعلق بالترتيبات السياسية لوقف الحرب وترتيبات ما بعد الحرب. خلاف ذلك نحن بنعمل على تكرار سيناريو الفشل في الاتفاقيات السياسية، وبنعمل على توسعة الوتيرة بتاعت الحرب ليس إلا.
1: يعني اتكلمت عن انه لابد من القوى السياسيه والمدنيه الضغط على القوى الاقليميه يعني للمساهمه بشكل فاعل، لكن كيف ترى يعني الانقسامات بين القوى السياسيه والمدنيه؟ يعني الانقسامات دي هل عندها تاثير مباشر على الجهود الدوليه؟
2: شكرا جزيلا على السؤال ده. وطبعا دي واحده من النقاط المفصليه نحن قاعدين نقع فيها دائما في تجاربنا السياسية في السودان وتجاربنا مع قضايا الحرب والسلام، إنه يعني ما في تحالفات على الحد الأدنى. نحن حاليا في أمس الحاجة لأننا نتفق على صيغة معينة، الصيغة دي تضمن عملنا مع بعض كقوى مجتمعية وسياسية وشبابية ونسوية تضمن عملنا مع بعض في أننا نعمل على وقف الحرب ونقدم بعض التنازلات في النزعة دي بالتحديد. لكن المؤسف جدا أنه حاليا المشهد السياسي فيه مجموعات مختلفة متباينة في المواقف السياسية. التباين في المواقف السياسية هو مسألة طبيعية ومسألة صحية، لكن بيبقى لما يكون التباين ده هو محل خلاف، هو هنا المشكلة بالنسبة لنا. نحن حاليا محتاجين نأكد على أنه البلد في أمس الحاجة لوقف الحرب، البلد في أمس الحاجة لإعادة البنى التحتية، البلد في أمس الحاجة لإعادة الخدمة المدنية، البلد في أمس الحاجة لإعادة الحياة الطبيعية في المدن والقرى السودانية. بنفتكر أنه ده مفترض يكون المدخل الصحيح، وده مفترض يكون نقطة الاتفاق بيننا كسودانيين، ليس الاختلاف على ما يكون عليه السودان بعد الحرب. هي نقطة نحن بنفتكر أنها مهمة جدا. الحاجة الثانية، قاعات الاتفاق يجب أن تحتوي وتضمن كل السودانيين والسودانيات بمواعينهم السياسية والاجتماعية المختلفة ما عدا تنظيم الحركة الإسلامية. نحن نفتكر أنه ده موقف واضح كشبكة شبابية عندنا تجاه الالتزام. الحاجة الثانية، بنفتكر أنه الدعوة ذاتها من المبادرات دي مفترض تضم المجموعات اللي عندها مواقف من الحرب. يعني مثلا المجموعات اللي كانت مجموعات الجاكومي ومجموعات الكتلة الديمقراطية مثلا، هي دي مجموعات في معسكر معين دعم معسكر بورسودان. بالتالي التمثيل حقهم ما مفترض يكون تمثيل سياسي لأنهم هم طرف حاليا من الحرب. بنفتكر أنه الدعوة ذاتها كانت فيها خطأ سياسي وفي عدم تقديرات للموازين تاع القوى. بنفتكر أنه أطراف بورسودان الاتفاق يكون في طرف تاع بورسودان، في طرف تأسيس، وفي أطراف عندها مواقف واضحة. يعني مثلا الشباب بتكويناتهم، القوى السياسية المناهضة للحرب برضو بتكويناتهم وبتحالفاتهم وغيره. لكن مسألة التعامل مع بعض الأطراف الداعمة لطرف عسكري معين، التعامل معها كأطراف مستقلة، المسألة دي بتعمل على دعم خط سياسي معين. نحن نفكر فيها.
1: نعم، شكرا لك مختار. ننتقل لمحمد المصطفى، وسؤالنا لك، يعني يمكن في دعوة للحوار السوداني السوداني في الداخل، ويتكلموا فيه ناس كتار وقوى سياسية حول نجاحها، رؤيتكم شنو انتو كشباب في الدعوة للحوار السوداني السوداني؟
3: طبعا شارع غريب جدا نشوف ان دعوة للحوار السوداني السوداني في الداخل دولة سودانية، ونشوف انه فكرة صغيرة عسكري، وده بوريك انه مرة مصدقية وتزييف الحقائق في الواقع. ومعارف ان الحوار تم التعود من المعسكر بتاع السودان، انه واضح انه النتائج حقتها هنا واضحة بالنسبة لي، النتائج حقتها هنا واضحة بالنسبة لي. كيف انه من دعوة التريك انه قال انه برخان انه مفترض انه رئيس الجمهورية، وشوفنا مصطفى قنبور، وفتعني في بعض الصحف الكتب على الحالي وبدأ تمهيد وتجريس انه يعدد انتاج الازمه ثاني من جديد. وفي نفس الوقت انه افتكر انه الشعب السوداني انه ذاكره حقته ضعيفه وذاكره بتاعته سمكيه. يعني شفنا انه كانت حوارات قديمه، يعني سواء كانت التاريخ القريب او التاريخ البعيد صعبان الحال. شفنا هذه انه الحوارات دي ادت الى معايير الاشكال البنيه بتاعت الدوله، هل ادت الى وقف المسببات بتاعت الحرب، هل انه ادت الى توحيد المؤسسات العسكرية، هل أدت إنه مثلاً إلى منع انقسامات المجتمع؟ أكيد لا. إنه بالنسبة لنا إنه الدعوة دي هي تكريس للاستبداد العسكري، وهي في النهاية إنه دارين يكون مثلاً برهان ورئيس بتاع جمهورية السودان أو القادم وتتمهيد. وللأسف الشديد إنه يوريك إنه مثلاً القرار السيادي والسياسي بتاع الدولة السودانية مختطف، وده بخليك إنه برجعنا ذاته لأنه ما في مثلاً عقد اجتماعي موحد لكل السودانيين والسودانيات. ما اتفقنا على شكل الدولة كان عامل كيف، ما اتفقنا على شكل الدستور كان عامل كيف، مننا رؤية سياسية كانت موحدة. عشان كده التدخلات الخارجية دي أدت إلى إنه مثلا الواقع في داخل السودان إنه واقع معزوم، وخلينا يكون في استقرار سياسي. للأسف الشديد إنه الحوار ده لو إنه مشى بالطريقة دي، لو إنه ما في ما في عملية بتاعت وقف إطلاق النار، تمهيد العملية بتاعت بناء السيرة. فأعتقد يكون في حوار سوداني سوداني خارج يناقش القضايا أصلا من أجل السبب فيها حروبات ضخمة داخل الدولة السودانية، منها القضايا بتاعت العدالة، التنمية غير المتوازنة، نظام الحكم، الدستور هو يكون شنو، التفاصيل دي من عندها مناقشة. وبعدك إنه كل القوى السياسية إنه يكون موجودة في الحياة دي ما عدا مطور وطن وأجهاد من عندي حالة. إحنا قررنا إحنا نقول يعني بكل وضوح وبكل شفافية إنه بعد من التدخلات خارج المجتمع من الوضع الدبلوماسية والرواية دايرين يكون في إغراق للعملية السياسية بالضبط، إنه مثلا تصل مثلا القوى المدنية إنه هي مجرى حل السياسي باعتبار إنه زي بوران دار يخلق نتائج أو بديل للمسار السياسي ده، أكيد عبر هندسته وعبر هندسة صراع بين الإخوان المسلمين الموجود في داخل السودان يعني. ومعروف إنه الإسلام السياسي عنده تاريخ مشوه داخل السودان وعنده على عيب وكان يلعبها يعني. الحياة دي لو مشت بالطريقة دي بوجود من الناس والانفصال وتقسيم المجتمعات وتقسيم البلد إلى شمال وثاني له وغرب السودان يعني. نفس التجربة الليبية ده أنا أذكرها في التجربة السودانية يعني. إذا كان يعني هذا الطريقة بتاع الناس ضروري جدا إنه مثلا أنت تحاول تحارب مع الإنسان المختلف عنك يعني. الحاضنة السياسية حسب متواجدة دي متواجدة في المعسكر بتاع السودان إنه هم جزء أصيل من المسألة حسب كان يعيشه، هم جزء أصيل من في عملية التخرج على عملية التحول للجمهورات، هم كانوا جزء من المعسكر أو جزء كانوا من الإشكالات والترابط السياسية أو المعسكر بتاع موس وشنو التعبين كان من الواحد السياسي. عشان كده إنه أنت منفرد تحاول من الإنسان المختلف منك تحدد مثلا المواضيع الحالية دي بالنسبة لنا مو واضحة ما كانت فيها وضوح كده. المواضيع المفترض انه يتم مناقشتها شنو وتحديد الاطراف المفترض انه يلعبوها هي شنو. عشان كده انه الحاله دي هي تكريس للاستبداد وتكريس للانقسام بتاع المجتمعات وتكريس لانه تقسيم البلاد الى دولتين عشان الطريقه يعني.
1: نعم طيب انتم بتتكلم انه يعني انه المؤتمر الوطني او الحركه الاسلاميه ما تشارك، كلام كثير بتردد يعني وسط بعض القوى السياسيه. طيب النازل ما عندهم قدرة وقاعدين مساهمين في الواقع الموجود ده، طيب انتوا حتتعاملوا مع الواقع ده كيف؟ منو اللي بيبعدهم من المشهد؟
3: بالضبط كده، ده سؤال مهم جدا. انا بالنسبه لي انه لما الثوره دي قامت على على على الحكم الموجود كان في داخل الدوله السودانيه اللي هو الحكم بتاع الاخوان المسلمين وابعدهم يعني واحد من بالنسبه لي بعدهم واحد من اهداف بتاع الثوره ذاتها واستكمال المراحل بتاع الثوره. فإنه المؤتمر الوطني هو متغلغل في داخل المؤسسات وعنده تأثير، والتأثير الأكبر هو متغلغل في داخل المؤسسة العسكرية. طيب عشان نحن مثلا نمشي للحياة دي مفترض يكون في توحيد بتاع جبهة مدنية خاصة بكل السوداني والسوداني المؤمنين بعملية تحول المدرة الديمقراطية أو حساريا في قوة سياسية شفناها إنه بتتحرك لإطار ده. وحتى إنه لو ملاحظين مثلا حركة الجيش داخل السودان مكان مجزء من أي حوارات داخل السودان أنا حسب بقت جزء من الحياة دي الناس المؤمنين بالمبادئ الإعلانية بتاعت نيروبي وبرضه حزب البعث العربي الاشتراكي برضه كان جاحظ عليهم كان برضه جزء من الحياة. بالنسبة لي دي حاجة كويسة جدا. وبعض التكتلات الشبابية والنسائية ومنظمة المجتمع المدني إنه عاملين على حسابين تشكيل جبهة مدنية خالصة اللي هي إنه تقدر إنه تغور إلى حوار سياسي يفضل إنه مع الإشكالات السبب بها الحرب في ذاتها يعني. عبر الجبهة المدنية دي نحن نقدر إنه تقدر الدماس الدولي بالناس اللي يكتب يدير وتعرف أدوار ذات والحرب المسببات بتاع الحرب، وإنه برضو بالإضافة لكده إنه الغرب بتاع إنه تصنيف الحركة الإسلامية الأخوان المسلمين بإنه أطوارهم إرهابين اختار إنه يتم إبعادهم من المشهد السياسي وإطوار المرض ونقدر إنه مثلا نتعامل مع المجتمع الدولي ونقدر نخدم المجتمع الدولي بإنه الإشكالات الموجودة في داخل السودان هي مسببات واحدة من الحياة اللي كان عملت الحركة الإسلامية أو الإخوان المسلمين والشعب السوداني إنه هو بريء من الانتهاكات والإشكالات اللي كانت يعملها مثلا الحركة الإسلامية. واحدة من الحياة أنا شايف إنه ممكن أن نبدأ نبعينا مطار الوطني وعيهات من الحياة.
1: نعم شكرا جزيلا لك. طيب قبل ما نصل للختام محمد مصطفى ومختار، إذا في رسالة عايزين توجهوه سواء كان للشباب أو للمجتمع الدولي الإقليمي أو لطرفي النزاع في السودان، بتقولوا لهم شنو؟
2: طيب أنا أوجه الرسالة للشباب والشابات السودانيين بنفكر أنه نحن حاليا دورنا كشباب وشابات أنه نعمل على تحييد مجتمعاتنا من قبل أطراف الصراع وخطاب الحرب وشرعانته. بنفكر أنه بدور مفترض نحن نقوم به كشباب. حاليا المجتمعات دي بتتأرجح ما بين أطراف الصراع، نحن دورنا نعمل على تحييد قطاعات الشعب السوداني المختلفة ونعمل على تحييد الشباب والشابات السودانيين برضو من أنهم يقعوا في فخ المحرقة دي. برضو رسالة بوجهها للمجتمع الدولي والإقليمي أنه يتم دعم عمليات إيصال المساعدات الإنسانية وإخاصة السودانيين والسودانيات في مختلف مراكز النزوح واللجوء وفي مختلف بقاع السودان. وبرضو بنأكد على أنه المجتمع الدولي المفترض يلعب دور واضح جدا في قطع الطريق أمام أطراف الصراع في أنها تضع الحالة بتاعت الانقسام السياسي والإداري حالة بتاعت أمر واقع. نحن كسودانيين بنتضرر جدا من مسألة الانقسام الإداري والسياسي لأنه هيقود البلاد لحالة بتاعت انفصال. المفترض يلعب دور واضح جدا في دفع عملية السلام للأمام. برضو دعوة صادقة بنقدمها لأطراف النزاع المختلفة أنه يجب علينا أنه نعي أنه تكلفة وقف الحرب أقل من تكلفة إعادة بناء البلد.
1: تفضل محمد المصطفى.
3: شكرا لك. سألتنا أن أطراف النزاع حالياً أنه نحن ما دين الولايات نكون ساحة جديدة للتصفية والتعبير العسكرية والسياسية، إنما نحن دارين أنه وقف الحرب ونحمي المدنيين.

0: والنساء يقوموا بجزء أصيل من صناعة السلام. بالإضافة لكده إنه رسالتنا للمجتمع الدولي أن إحنا ما عايزين بيانات بتاعت إدانات ولا عايزين إدارة بتاعت أزمات الحرب. إحنا محتاجين لضغط دولي حقيقي يفضي إلى وقف إطلاق شامل ويعالج جميع المسببات بتاعت الحرب، ويكون في حكم ديمقراطي شمولي، ويكون المواطنة هي أساس في الحقوق والواجبات. ورسالتنا للشباب والشابات عليكم إنه تتوحدوا بتاعت الأجسام الشبابية، وتكون عندهم رؤية وأجندة مشتركة، وتضغطوا بعض، وتكون جزء حقيقي من العملية السياسية، تكون جزء من اللجنة التحضيرية في اللجان وفي المراقبات بتاعت السلام الجاية.
1: شكرا جزيلا لك السيد مختار حسن عبد الله، ولك أيضا السيد محمد المصطفى، عضوي الشبكة الشبابية السودانية لإنهاء الحرب والتأسيس للتحول المدني الديمقراطي قطاع جنوب كردفان، على مشاركتكما في هذه الحلقة من برنامج قضايا الشباب، والتي ناقشنا خلال التصعيد العسكري في السودان وتأثير الحرب على المدنيين، إلى جانب الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف القتال ورؤية الشباب لمسارات السلام والحل السياسي. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن تتوقف الحرب ويجد السودانيون طريقهم نحو السلام والاستقرار، وأن يكون للشباب والنساء وكل المتضررين من الحرب دور أساسي في صناعة مستقبل السودان. تقبل تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب. دمتم بخير وعافية.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا لهذا اليوم الأحد الموافق 23 شهر 8 لسنة 2026، وبدأها بالعناوين. القوى المناهضة للحرب ترفض رسميا في ختام اجتماعها بأديس أبابا دعوة البرهان للحوار. جمينة تتهم الخرطوم بتنفيذ ضربات جوية بطائرات ومسيرات داخل الأراضي الجهادية. السلطات بالنيل الأزرق تغلق دور المساعدات والتكايا في معسكرات النازحين وتمنع غرف الطوارئ. اعتقال أكثر من 10 شباب في موقع ستارلينك بمنطقة أم البدر شمال النهود ومطالبة بإطلاق سراحهم. والآن من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. رفضت القوى المناهضة للحرب وغير المصطفى مع أطرافها دعوة البرهان للحوار، ووصفت الدعوة بأنها غير محايدة واعتبرتها تقسيم للسودان بحكم الأمر الواقع. وجددت هذه القوى في ختام اجتماعها في أديس أبابا يوم الأحد رفضها لأي حوار يصاغ في قبضة طرف للحرب، وأكدت أن السودان يحتاج لعملية سلام حقيقي وليس حوار تضليلي. وأكدت في بيانها الختامي أن لا معنى لأي عملية سياسية لا ترتبط بوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، ورفضت أي حوار يسعى لتكريس الاستبداد والحكم العسكري. وأكد البيان الختامي أن جوهر دعوة البرهان تكريس لاختطاف الدولة بواسطة عناصر النظام البائي. وأضاف عبد الواحد نور رئيس حركة تحرير السودان وهو يعلق على أهمية المؤتمر في هذا الخصوص:
1: وافقوا على كيفية إنهاء رفض الحرب أولا وقدر إنهاءه، وأول حاجة وقفه وإنهاءه، ويكون في تحول ديمقراطي بيتم بواسطة القوة المدنية.
0: ومن جهة ثانية أكدت القوى المناهضة للحرب وغير المصطفى مع أطرافها في بيانها الختامي أن هدف أي عملية للسلام هو وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية ومخاطبة جذور الأزمة السودانية والحفاظ على وحدة السودان. وقالت إن هناك ثلاث مسارات للعملية السلمية، وهي مسار الأزمة الإنسانية ومسار إطلاق النار والمسار السياسي، وطالبت بضرورة أن تعكس الأطراف المشاركة في عملية السلام الواقع السوداني. وشارك في اجتماع القوى المناهضة للحرب الذي اختتم أعماله الأحد في أديس أبابا كل من قوى إعلان المبادئ السوداني وحزب المؤتمر الشعبي وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل وعدد من منظمات المجتمع المدني والشبكات النسائية والشبابية، إلى جانب شخصيات عامة من المفكرين والأكاديميين والأدباء والمثقفين. اتهمت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الجهادية الجيش السوداني بتنفيذ ضربات جوية بطائرات ومسيرات داخل الأراضي الجادية في إقليم إنيد الشرقية. وقالت الهيئة في بيان إن القصف وقع مساء الخميس 20 أغسطس قرب الحدود الجادية السودانية قبل أن يمتد لأكثر من 100 كيلومتر داخل الأراضي الجادية. وأضافت أن طائرات ومسيرات تابعة للجيش السوداني لاحقت وقصفت قافلة مركبات داخل الأراضي الجادية في حادثة وصفت بأنها انتهاك جديد للسيادة وسلامة الأراضي الجادية. وأكدت هيئة الأركان الجادية عدم تسجيل ضحايا جاديين جراء القصف، مشيرة إلى أن قوات الدفاع والأمن وضعت في أعلى درجات التأهب، ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجيش السوداني بشأن الاتهامات الجادية. أغلقت السلطات بإقليم النيل الأزرق دور المساعدات والتكايا في معسكرات النازحين ومنعت غرف الطوارئ والمبادرات المحلية من أداء دورها الإنساني في خدمة النازحين والمتضررين جراء استمرار الحرب والمأساة الإنسانية بالإقليم. ودانت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق في بيان إغلاق دور المساعدات والتكايا ومنع غرف الطوارئ من أداء دورها الإنساني في الإقليم، وطالبت بالوقف الفوري لجميع الإجراءات التي تستهدف المبادرات المحلية وغرف الطوارئ والتكايا بالنيل الأزرق. وطالبت المبادرة في بيانها بإعادة فتح دور المساعدات والسماح للمتطوعين بمواصلة عملهم الإنساني دون مضايقات أو تهديدات، كما طالبت بفتح تحقيق مستقل وشفاف في أي ادعاءات بشأن إساءة استخدام المساعدات الإنسانية أو تحويلها عن مستحقها. تفيد الأنباء الواردة من غرب كردفان باعتقال أكثر من 10 شباب كانوا موجودين في موقع لتقديم خدمة الإنترنت عبر ستارلينك، وذلك بمنطقة أم البدر شمال مدينة النهود يوم السبت 22 أغسطس. وجاءت عملية الاعتقال خلال عملية مداهمة نفذتها قوات تابعة للدعم السريع التي تسيطر على المنطقة على مركز الستارلينك لخدمات الإنترنت في المنطقة. وقالت غرفة طوارئ دار حمر إن الاقتحام أسفر عن اعتقال أكثر من 10 شباب كانوا موجودين في مواقع الستارلينك، وأضافت أن القوات فرضت غرامة مالية قدرها 5 ملايين جنيه سوداني على صاحب الجهاز الستارلينك. وطالبت الغرفة المنظمات الحقوقية والإنسانية بتوثيق الانتهاكات والضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين، كما طالبت الغرفة في بيان بحماية المدنيين وضمان وصولهم إلى وسائل الاتصال. أبدى النازحون في معسكرات خزان جديد بولاية شرق دارفور مخاوف متزايدة من تداعيات فصل الأمطار في ظل أوضاع إنسانية صعبة يعيشونها دون مخيمات أو معينات إيواء كافية، حيث يفترش كثير منهم الأرض ويلتحفون السماء. ونقلت عضو بتنسيقية المعسكر صورا حية تعكس حجم معاناة النازحين خاصة النساء والأطفال، مشيرة إلى أن المنظمات الإنسانية قامت خلال الأيام الماضية بتوزيع كميات من الخيام إلا أنها لم تغطي احتياجات جميع النازحين في المعسكر. وقالت نازحات في استطلاع لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بالمعاناة والظروف اللي انتم مرين بها. السلام عليك يا اخي، معاكي آمنة احمد عبد الله من ولاية شمال دارفور. نحن الان والله كنا في معسكر النغيب لين 9 شهور بالعشر، لكن ما في شيء، يعني بيجينا المنظمة بيجي لكن الحاجات بيجينا بسيطة. اول حاجة يا هودة في القيم جات لكن ما حصلت لنا. يعني احنا في اول سنتر ذات في اول سنتر يا اخو حسن من 1 لحد 6 7 نحن ما يعني قشوا لكن الناس يعني.
0: وفي اقليم النيل الازرق تستضيف مدارس قنيص غرب وشرق بمحافظة الدمازين اكثر من 1500 أسرة نزحت من محافظة قيسان عقب المعارك الاخيرة بولاية النيل الازرق. ويواجه هؤلاء النازحون الفارون من قيسان الى قنيص ظروف انسانية سيئة، حيث يعيشون بلا مأوى أو غذاء ويفترشون الأرض مع استمرار وصول نازحين جدد يوميا. وناشد نشطاء ومبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق السلطات بإقليم النيل الأزرق والمنظمات الإنسانية والخيرية بالتدخل الفوري لتوفير المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية لإنقاذ الأسر المتضررة قبل أن تتفاقم الكارثة الإنسانية. عبرت نقابة الصحفيين السودانيين عن رفضها القاطع لخطابات الوصم والتصنيف السياسي والمهني التي تطال صحفيي ولاية الجزيرة وربطهم بتحالف تأسيس. وأكدت النقابة في بيان لها أن إقحام الإعلاميين في الصراع العسكري يهدد حياتهم بشكل مباشر ويضعهم في مرمى النيران، مشددة على ضرورة الالتزام باستقلالية العمل الصحفي والحياد، كما نوهت بالدور الإنساني الذي قدمه صحفيو الجزيرة في دعم زملائهم النازحين لافتة إلى أن الحرب أسفرت حتى الآن عن ارتقاء 34 شهيدا وشهيدة من الكوادر الصحفية، ومطالبة في ذات الوقت بوقف سياسات التصنيف وتوفير البيئة الآمنة لحرية الصحافة. تتصاعد حدة الأزمات المعيشية والخدمية في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث شهدت محطات الوقود في مدينة أم درمان ازدحام وطوابير طويلة للمركبات إثر نقص الحاد وندرة المحروقات، مما تسبب في شلل شبه تام بحركة المواصلات وارتفاع تكاليف النقل اليومية. وفي تصريح لراديو تبنغا وصف أحد المواطنين الواقع المعيشي بالمأساوي، مؤكدا أن غياب فرص العمل وتوقف نشاط القطاع الخاص يمثلان العبء الأكبر على السكان. يضاف إلى ذلك انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم المخاطر. وأضاف المواطن لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة اللي بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء يعني بتلقى الناس بتعاني في موضوع الشغل، يعني مصدر الرزق، يعني ما في لسه القطاع الخاص، الشركات الخاصة، الشركات المحلات الكبيرة ممكن تستوعب الناس الخرطوم في السوق العربي، في السوق كده دين لسه ما صعب جدا نلقوا شغل. يعني الحركة في الخرطوم مكلفة جدا، يعني المواصلات مشكلة، مواصلات غالية، وحتى لو توفرت المواصلات بإنها قليلة من بعد المغرب بيكون ما في حركة، يعني الناس كلها بتكون قاعدة في الأحياء، بتكون قاعدة كده ما تقدر تتحرك. يعني تاني الأسعار في السوق، يعني الأسعار في السوق كل يوم مختلفة، كل يوم ما في سعر ثابت، يعني الأسعار في السوق.
0: أكد رئيس لجنة الرضا الأهلي بشرى الصائم في منطقة الميرفا بولاية نهر النيل عن رفض الأهالي لاستيلاء شركة زادي ون على أرض بمساحة 1.5 مليون الفدان لإقامة أكبر مشروع زراعي في أفريقيا دون التوصل إلى اتفاق يعوض المجتمع المحلي أو يحقق مقومات التنمية المشتركة، رغم المحاولات المستمرة منذ 2017 للجلوس إلى طاولة التفاوض. وأعلن الصائم البدء في إجراءات التصعيد التي تتدرج من تنظيم وقفة احتجاجية بمقر شركة زادنا تتخللها مخاطبة جماهيرية تعقبها بعد يومين وقفة أخرى بسوق دار مالي، وتتضمن إقلاق السوق من الساعة 6 حتى 8 صباحا، مع تأكيده على استمرار الاستعداد للتفاوض ونيل الحقوق. وأضاف بشرى الصائم في هذا الخصوص:
4: أما قضية سوق دار مالي فهي قضية صراع مصالح لأطراف متعددة ممثلة في الميرفا كأصحاب الأرض والمحلية والشركة السودانية وأصحاب المصلحة والولاية وزادنا، والصراع حول عوائد ومنافع السوق. ونحن أصدرنا منشورنا الخاص بالتصعيد، والتصعيد حيكون على شكلين: الأول هو وقفة احتياجية ومخاطبة أمام زادنا، والأمر الثاني حنمشي بعده بيومين وقفة احتياجية في سوق دار مالي وتكفيله لمدة من الساعة 6 إلى الساعة 8.
0: ندد مواطنو محلية حلفة الجديدة بولاية كسل بتغول سلطات الولاية على المساحات والمرافق التابعة للمدارس بالمنطقة بتحريض وتسهيل من سموهم بسماسرة ومتنفذين في الولاية. وأشار رئيس الحراك المطلبي الشعبي عنتر حسن عبدون لاستقطاع مساحة 250 مترا مربعا من المدرسة التجارية بنين لصالح أحد الأفراد، وعشر ألف متر مربع من مدرسة طبرق الثانوية وتوزيعها لصالح أشخاص وأفراد، وطالب وزارة التربية والتعليم بالتدخل الفوري لإيقاف هذه الانتهاكات. وأضاف رئيس الحراك المطلبي الشعبي عنتر حسن عبدون من حلفة الجديدة في هذا الخصوص:
5: ونحن اليوم في حلفة الجديدة بصدد توغل الولاية على مدارس حلفة الجديدة من سماسرة الولاية ومحلية حلفة الجديدة. قبل أيام توغل في المدرسة التجارية بنين ب 2250 متر مربع في المدرسة لصالح شخص، وبالأمس أيضا توقلوا في مدرسة طبري الثانوية في 10,000 متر مربع.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: عبدت لجان مقاومة بلدية القضارف قلقها الشديد إثر كشف وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 13,401 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ليدز. وأوضحت اللجان في تصريح صحفي أن هذه الأرقام تعكس التدهور المريع في القطاع الصحي جراء استمرار الحرب وتشريد السكان، مطالبة بالشفافية الكاملة حول ما إذا كانت هذه البيانات تغطي كافة ولايات البلاد أم أجزاء منها فقط، كما دعت إلى وقف فوري للنزاع المسلح وتأمين الأدوية بصورة منتظمة للمرضى، مع تسريع إعادة تأهيل المرافق الصحية وتكثيف حملات التوعية لتفادي الكارثة الصحية الشاملة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج كنداكات وميارم لهذا الأسبوع. المجتمعات التي أنهكتها الحرب لا تقتصر أدوار النساء في رعاية الأسر ومواجهة أعباء الحياة اليومية، بل كثيرا ما يجدن أنفسهم في مقدمة الصفوف عندما يحدق الخطر بالمجتمع. في أحد أحياء مدينة الضعيم بشرق دارفور تحولت لحظات عادية من عصر السبت الماضي إلى واقعة كادت أن تنتهي باختطاف طفل، عندما اعترضت مجموعة مسلحة تستقل عربة لاند كروزر طريق مجموعة من الأطفال أثناء عودتهم من صالون للحلاقة، واقتادت أحدهم إلى داخل العربة. وبينما كان الجناح يحاولون الفرار بالطفل علي كابور، تقدمت إحدى النساء ووقفت أمام العربة رافضة السماح لها بالمرور رغم تهديدات المسلحين لها بالقتل، حتى تجمع الجيران وأجبروا المجموعة على إطلاق سراح الطفل. في هذه الحلقة من كنداكات وميارم لا نحكي قصة طفل نجا من الاختطاف فقط، وإنما نسلط الضوء على نساء اخترن أن يكن فاعلات في حماية مجتمعاتهن، وعلى أدوار تتجاوز الصورة التقليدية للمرأة في أوقات الأزمات. نستمع إلى والدة الطفل نازك عز الدين، ثم إلى جارتين كانتا شاهدتين على تفاصيل الحادثة. بالنسبة لوالدة الطفل نازك عز الدين، كانت تلك اللحظات واحدة من أصعب التجارب التي يمكن أن تعيشها أم. التقيناها وروت لنا تفاصيل ما حدث منذ خروج ابنها إلى صالون الحلاقة وحتى عودته إليها بعد إفشال محاولة الاختطاف.
2: الحصل إنه زي الساعة 4:30 كده، والجديد هو اسمه علي محمد علي كبور، نسرة علي كبور. أنا أمه اسمي نازي جز الدين علي جودة. الودة قام أبوه وأده وقال له يا خمس الصالون هنا في دونكي بعمة، يعني قريب مننا. أنا دونكي بعمة ده بيني وبينه 5 بلكات من المباني، وطبيعي كالعادة قاعد يمشوا كده في صالون هنا في الدونكي ده، هو المكان الأقرب والزمن خلاص يعني 4:30 ما في طريق يمشي السوق. فقال له يا حاج امشي احلق، هو عمره 11 سنة، حاج امشي احلق لانه بكرة عندك مدرسة وكذا. شال قروشه، لحسن الحظ معاه اخوه دعمته من نفس عمره واولاد جيراننا 2 من نفس عمره، مشوا معاه الدونكي لقوا الصالون قافل دول راجعين. وحسب شهادة وحدة بيته بينه وبين الدونكي مبنى يعني بلك سكني واحد، العربية دي جات طرد الأولاد بفلوا 5 بيبان كويس، النظام بتاع الهارطوب اللي ورا فيها كنب دي 5 بيبان ورا مكتوب فيها الجمرة كويس، راكبين فيها 3 أشخاص السواق و2 تانين راكبين في مقعد النص. العربية مسلحة ب2 رشاش وزخيرة كده سلاسل كويس. العربية دي طرد الشفع من ورا، خلوا الشارع، اعتقدوا انه العربية في الشارع عادي، خلوا الشارع زحوا كده جنب على البيوت، العربية بقت عاصراهم في نفس الاتجاه اللي هم ماشيين فيه. خلاص بعد حسوا انه العربية دي شنو قصداهم، لما حسوا بالخطر بقوا جارين، هم جارين يتشتتوا. والجديد اللفة اللي اخذها العربية اخذت اللفة وراه. الحزن انه الولد ده لما خلاص قربوا له بالعربية قام واحد عديل فتح باب العربية ونزل حصره برجله وخماه وخم جابه خدته في مقعد النص. ويلا اللحظة دي أخوان والدنيا 4:30 يعني الشوارع كلها مليانة، شوفوا بيلعبوا كورة وكده، وهو معروف في الحلة يعني بيعرفوا كلهم. خلاص بدوا يصرخوا علوش، هو بيقولوا لعلوش علوش، شالوه وعلوش خطفوا في الكروزر دي وكده. جارتي دي اسمها ميادة خالد، ميادة دي جات طالعة، هم يعني جيراننا بيننا وبينهم حكاية بتاعت أربعة بلك، وولد الصغير صاحب ولدي الصغير الأصغر من علي ده، خلاص سامع الشفع بيصرخ، وجات مارقة من بيت جيرانه، مالكم يا أولاد في شنو؟ قال لها العربية ديك شالوا فيها علوش أخو عمارة، هي بتعرف عمارة، خلاص بس الكروزة في اللحظة دي جاية عليها، خلاص لمن الكروزر خلاص بقى جنبها، وقفت قدام الكروزر. وعندنا برضو حجة كبيرة الله يديها الصحة والعافية اسمها حبوبة حاجة، حبوبة حاجة دي مشت برضو وقفت معاها قدام العربية في اللحظة دي، بتاع العربية وقف دقت ليه الكبوت بتاع العربية، قالت للولد الشيلته ده نزله، قال لا ما بنزله، المهم استفزتهم بالكلام تنزلوا ما تنزلوا، وقال لك شنو؟ قالت لهم اي ولدي ما بتمشوا بي من هنا، خلاص في واحد الكلام استفزه فتح الباب وجاه نازل ولا يدع، اللحظة اللي اتفتح فيها الباب دي بقى ولدي شنو في باب فاتح بجاي قصاده، لانه كانوا هم الشباب دي قافلينه بالجهتين، واحد باتجاه الباب ده واحد باتجاه الباب ده، والشافع في النص، خلاص قام لولي ميادة دي يدها وقال لا يا اخي زحي والا بقتلك، قالت له اقتلني لكن من هنا وبتمشي. باللحظه ذيك الجيران مرقوا، وكم هايل من النسوان وقفوا قدام العربيه والمشاهده بدت والكلام بدا. خلاص في ود يعني، انا والله النصيحه ما بعرفه ولحد اللحظه دي انا ما شفته بعيني، وهي ميادة ذاته بتحكي لي انه هو ضيف عند جيرانهم، يعني ما تابع اليوم هم زادهم، أطلق ضيف قاعد في ديوان جيراننا، خلاص الولدي في اللحظة دي كتبت وقول لها يا خالتي ميادة العربية دي أن الناس دي خاطفيني مرقوني منهم، الناس دي خاطفيني مرقوني منهم، اللحظة دي الولد قام جراه، لأنه ذاك نزل بدي يلاوي في ميادة الكان قافله من اللي الكان قافله باتجاه الباب البجاي، خلاص الولد جر الشافع نزله في الواطة، في اللحظة ديك نحن لحقنا، أنا شخصيا ما حصلت، حصلوا ناس أبوه وأولاد عمه وكده الجماعة دي حصلوا هناك، أنا دي وقعت في النص ما فهمت أي شيء، جاتني حالة كده بتاعت غيبوبة ولا يغماء ما فهمت أنا مالي، الشباب حصلوا هناك على العربية.
1: خلف هذه الكلمات عاشت نازك لحظات من الخوف على طفلها، لكنها وجدت حولها نساء وجيران لم يقفوا متفرجين أمام ما حدث. في اللحظة التي كان يمكن أن يتراجع فيها الجميع خوفا من السلاح والتهديد، اختارت إحدى النساء الحي أن تتقدم، ووقفت أمام عربة الخاطفين وأغلقت الطريق أمامها مطالبة بإطلاق سراح الطفل. هددها المسلحون بالقتل لكنها لم تبتعد، كان موقفها مخاطرة كبيرة، لكنه أظهر كيف يمكن للمرأة حتى في أكثر اللحظات خطورة أن تتحول من شاهدة على الحدث إلى طرف فاعل في حماية مجتمعها. نستمع إلى واحدة من أسرة الطفل كانت شاهدة على الحدث.
3: أنا عمة الابن المخطوف شقيقة أبوه، والله يا أخي العربية دي كاتبين فيها الجمرة، والناس ديل مسلحين برشاش وناس جاهزين، قبل الموضوع حق الولد ده احنا عندنا ناس مؤجرين معانا عندهم عربيه، نفس العربيه اللي قادمين فيها الجمره دي، والله متابعين الولد بتاع العربيه ده مهدده مرتين وبيطلع منهم في نفس البيت حقنا ذاته، مؤجرين بيتنا نحن، الاولاد ده الامس مشوا العلاج، انا من راجعين العربيه ده طردت اللي شوفها على الثلاثه ده، اي زول ماشي بشارع من المحل ديك العيال ده، الولد واحد ده العربيه حاصره العيال ده، قال له الولد ده واحد جاري، قال له الولد ركبه في العربيه في النص، أمتنا الهسي اتحدثت دي ومع ميادة دي، وقفت قدام العربية قال لا أطلع أنا بضرب، قالت لا أضربني
2: ميادة دي ولا يدها عديد
3: ولا يدها داري كسيرة، قالت لا كسيرة، قالت لا أنا بموت حتى العربية دي تطلع في حتتهم دي كورك، والناس لموا هيني برضو حتى وهزعوا ناس البيت
2: خلاص،
3: واسمه هنو عمامه وعبوه، وعندي أنا ولدي ذاته تابع للدعم السريع اسمه لويس، بموتر حصل العربية دي لحد موتر وتكسر، وقع وجرى طلع السكين ظهر طعين، خلاص ناس الحلة مسكوه وقبضوا الولد نزلوه، العربية من حتتها ديك لقى الطريقة تخارجت، وتاني جاء واحد من الدعم السريع اسمه محمد عابر طريق، لقى لها زي الرايبين، قال الحاصل شنو؟ قال له والله العربية دي كان ده خطفت ولد واسع نزلوه العربية دربها منه، قال ده ركب أبوه ولدي ده ذاته وعمه شقيق أبو موسى وحصلوا مشوا بالشارع فاتوا بالشارع الأوغاف بهناك ومن الأوغاف العربية طلعت فاتت الزريبة برا هناك المغابر لقوا النازل خشوا ربطوا الباب حقهم طبعا العربية كبزت نزل الغايدة اللي بيقول له محمد ده خشلهم جوا قال لهم انتوا ما تنزلوا خشلهم جوا لقاهم واحد خش المسجد الرشاش ده قال لهم اطلعوا الأسيت والعربية دارين تخطف الطفل قال له ديل عن احنا لكن احنا ما دارين نخطفه دارين نجيبوا البيت بس ونرجعوه تجيبوا البيت كيف وترجعوا قال لهم اطلعوا جاء طالعين طلعوا الثلاثة استلموا وقال لهم وين موسى اخوي قال عندهم رشاش قال الرشاش وين قال الرشاش جوا فاتوا شالوا الرشاش جابوا وسلموا العربية والرشاش أسع الشرطة والله الناس ديل الدعم بتاع اللي في الدعم السريع هناك الناس ديل يعني اول اصابه قالوا بني عاطفهم
4: من
3: بواط الخيل يا جماعه انتوا بالاذاعه يعني تكلموا وتعلنوا الناس والاولاد ده احنا ما دارين فكهم وما دارين حلهم لان عشان الامور دي ما تتكرر لنا في الضعين ودي اول مره وما شاء الله الاسره دي والعمات والاخوات ديل وقفوا مواقف بتاعت رجوله وكتر خير ومبارك الله فيهم جزاهم والله خير والف احسان لولاهم كان وقت ده الولد كان في خبر كان احنا ما عرفنا لا اتجاه وما عرفنا لا اي طريقه كتر خيرك وبارك الله فيك على هذا سؤالك ومتابعتك لنا يعني.
1: كانت جاره اخرى تتابع المشهد عن قرب وشاهدت كيف تحرك السكان وكيف كان للنساء حضور واضح في تلك اللحظات تروي لنا تفاصيل ما راته وكيف انتهت محاوله الاختطاف.
5: كيف اولادي؟ سلام عليك، كيف صحتك وعافيتك؟ الله يبارك فيه. والله أنا لاقدة جوا البيت وبسمع العيال ذا العاطم وجيت مارقة لقيت أخو الصغير ذا قال أخوي خطفه وجريت عرفت ده ولد ولدي وأنا ذاتي أبو ده أنا على كبور ده بيبقى لي ولد خالتي أنا ذاتي بيبقى لي ولد خالتي وجريت ماشي لما شفت لقيت ميادة دي واقفة قدامي تتكلم لي أنا الميادة بالباب الغريب وأنا بالباب الصباح قال لما جيت وقفته ولادي من شافني قاعد يبكي يا حبوبة يا حبوبة قلت له ما تبكي ما تبكي أنا معاك لما أدوك المركز أنا معاك وكان بيتك وأنا معاك هو قال لي أنا ماشي مودي بيتنا قلت له خلاص أروح حتى بيت المتخبرة أنا أروح معاك لما شافني كده حرهرت قال لي أوضحي كده والله نضربه قلت له تفضل أضربني قلت له تفضل أضربني وخلاص الكلام نجاد اللي فيه كلامنا ده الناس حضروا لما حضروا ولدي وشفت ولدي نزل بغادي انا خلاص كسيته نهول الولاد نزل بغاد انا كسيت ورا وبعد ذاك الناس دي رجالوا عند رابو زيد بالسلاح والبسكينه كلهم رابو زيد واقفين يا هون دي حاضر البدايه يا هي زيد.
1: عاد الطفل الى اسرته وانتهت محاوله الاختطاف دون ان يفقد الحي احد اطفاله لكن الحادثه تركت وراءها اكثر من مجره الخوف فقد كشفت عن وجه آخر من أدوار النساء داخل المجتمعات التي تعيش تحت وطأة الحرب وحالات الانفلات الأمني. هذه واحدة من الحكايات التي تقول إن الكنداكات والميارم لا يصنعن الحياة فقط داخل بيوتهن بل يقفن أيضا في الصفوف الأولى عندما يحتاج المجتمع إلى من يحميه. بهذا مستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من كنداكات وميارم إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى. هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو والسلام عليكم ورحمة الله.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا راديو
0: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع لواء الشرطة معاش دكتور عصام الدين عباس أحمد، مستشار تكنولوجيا المعلومات ونظم تحليل البيانات، الذي نلتقيه على خلفية مطالبة بنك السودان المصارف والبنوك السودانية بتحديث معلومات عملائها وتحذيرات بنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك الموجهة لعملاء البنك ومستخدمي التطبيق من الاحتيال الإلكتروني. اللواء عصام الدين عباس يوجه نصائح بهذا الخصوص للعملاء وللبنوك على حد سواء، نستمع.
3: طيب، شكرا جزيلا، شكرا لراديو دبنجا على اهتمامه بقضايا المواطنين بصورة ممتازة حقيقة في ظل الظروف الحرجة اللي بيعيش السودان. راديو دبنجا بيلعب دور كبير جدا في مختلف القضايا التوعوية والقضايا الإرشادية، ولعله من القضايا المهمة جدا الواجب الانتباه لها والتنوير بخصوصة ورفع حس المواطنين تجاهها والتوعية، هي القضايا المتعلقة بالتعاملات المالية عبر المصارف. ومعروف إن السودان يعني منذ سنوات ظل يعني يتقدم بصورة بطيئة بعض الشيء تجاه التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وبعد اندلاع حرب أبريل اللعينة يعني وضح إنه في احتمال كبير جدا على التعامل المالي عبر التطبيقات المصرفية، وترتب على ذلك إنه ارتفعت درجة المعاملات عبر هذه التطبيقات، وحتى يرتفع وعي المواطن في إنه كيف يقدر يستخدم هذه التطبيقات، حتى إنه بعض أسماء التطبيقات أصبحت كأنما هي بديل للعملة. بتجد الناس يقول لك والله يا أخي أرسل ليك بنكك، ترسل لي بنكك، تعمل لي كده، وده في حد ذاته حاجة إيجابية إنه المواطن بدأ يتقبل التعامل مع التطبيقات المصرفية، ودي أهم نقطة في تهيئة المجتمع للتحول الرقمي المطلوب في هذا القطاع الهام جدا. لكن هذا القطاع بيتحيط به كثير جدا من التحديات أو المخاطر الواجب التنبيه لها، بالذات في ظل ما أصدر بنك السودان الآن من قرار ألزم جميع البنوك بإلزام المواطنين العملاء بتحديث بيانات. ده طبعا نحن ما بنقول والله بنك السودان لا يمتلك الحق، لا، هو يمتلك الحق في إنه من حق بنك السودان ومن حق الدولة ومن حق المجتمع إنه يحمي نفسه من الجرائم المالية المستحدثة، كجرائم الاتجار في البشر وجرائم الاتجار في المخدرات وجرائم الاتجار في السلاح وغيرها من الجرائم السيئة اللي بتنتج عنها أموال غذرة، والأموال دي بتحتاج لأنها بيكون المجرمين أو مرتكبي هذه الجرائم في حوجة لغسيل هذه الأموال وإعادة إدماجها في المجتمع بصورة سليمة، لكن تظل هي أصلا أموال غذرة. واحدة من وسائل غسيل الأموال اللي هو التداول عبر المصارف، بالتالي من حق المصرف إنه يتأكد من مصادر الأموال والشخصيات المرتبطة بهذه الحسابات وغيرها من الأهداف. لكن أيضا في نفس اللحظة مهم جدا إنه الناط راعي حالة الانقسام المؤسسي اللي بيعيش السودان جراء هذه الحرب اللعينة، وبالتالي ألا يتضرر مواطن شاءت الأقدار أن يكون موجود في منطقة سيطرة طرف من الأطراف جراء ما يتخذ من قرارات. ونحن برغم أن السودان الآن منقسم بين طرفين متحاربين، منقسم جغرافيا لكن لا أقول منقسم وجدانيا، لكن يظل المواطن السوداني مسؤولية، ويجب مراعاة حقوقه، ويجب أنه ما يكون ضحية أكثر من مما تعرض له من مآس. لذلك أنا بقول في ظل هذا التوجه لتحديث البيانات، وارد جدا أنه مختصي جرائم الاحتيال الرقمي ينشطوا هذه الأيام بصورة كبيرة جدا، وبالتالي عدد كبير جدا من المواطنين يكونوا ضحايا لهذا النشاط الإجرامي المتوقع. نقطة ثانية إنه عدد كبير جدا من أهل البسطاء في مناطق التنقيب العشوائي الأهلي التقليدي عن الذهب، في عدد كبير جدا من المواطنين اللي يعني ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم بأموال وجادت لهم الأرض بخيراتها، لكن هم ليس على دراية ووعي بتعقيدات الجرائم الإلكترونية والجرائم الرقمية المرتبطة بالمصارف. ولذلك مهم جدا انه ما يكون صيت سهل جدا ل يعني المجرمين الرقميين اللي بيستخدموا الوسائل الحديث. ولذلك انا في بقول والله في نصائح هنقدمها للمواطن، وفي نفس اللحظه ايضا في نصائح وارشادات هنقدمها للجهاز المصرفي. اولا النصائح للمواطنين، انك يا اخي اصلك تحت اي ظرف من الظروف ما تشارك معلوماتك السريه الحساسه، ومعلوماتك السرية الحساسة دي أساسا هي مثلا رقم حسابك وكلمة المرور ورقم البطاقة ورمز التحقق اللي بترسل لك OTP. أصلا ما في بنك حيطلب منك المعلومات دي إطلاقا، لا عبر الهاتف لا عبر الرسالة لا عبر غيره. وبالتالي خليك أولا يقظ جدا إنه معلوماتك السرية وتحديدا المعلومات المتعلقة برقم البطاقة والمعلومات المتعلقة بكلمة المرور وبرمز التحقق اللي بيرسل لك في معاملة معينة مثلا أو برقم حسابك، دي أصلك ما تشارك تحت أي ظرف من الظروف إطلاق. النقطة الثانية، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها المجرمين التقنيين أو مرتكبي الجرائم الرقمية، إنه بيصطادوا دائما ضحاياهم عبر روابط رقمية، روابط إلكترونية بتترسل هذه الروابط عبر رسالة نصية عادية، عبر بريد إلكتروني، بيطلب منك هذا البريد الإلكتروني تحديث بياناتك، أضغط هنا لتحديث بياناتك، لا داعي للوقوف إلى الصفوف تحت الحجير، أضغط هنا تكتمل العملية. دي روابط مشبوهة، دائما هذه الروابط عبارة عن فخاخ، عبارة عن شراك بيقع فيها دائما المواطنين البسطاء، وفجأة أنت من خلال هذا الرابط تلقى نفسك أنت أصبحت ضحية لجماعة أو لمجرم رقمي وفقدت كل أموالك. النقطة الثالثة أيضا، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها مرتكبو الجرائم أو مرتكبي الجرائم الرقمية، اللي هو الاتصالات اللي بتوحي بأنها اتصالات موظفي البنوك، وبالتالي لا تثق بالمكالمات غير الموثوقة، ويعني أصلك ما تحاول تدي محادثات بياناتك عبر محادثة غير موثوقة أنت ما متأكد منها. طيب حاليا الوسيلة الوحيدة المتاحة لتحديث البيانات كما أعلن بنك الخرطوم التحديث عبر ديارة الفروع، وبرغم أنه ده إجراء يعني لا يتناسب مع التحول الرقمي وإجراء غير مقبول إطلاقا، لكن هو واقع، وبالتالي لا بد من التعامل مع هذا الواقع، وإن التحديث يتم عبر الفروع حاليا أو عبر المنصات اللي بيعلن عنها البنك المعني بصورة رسمية. وإن كان العشم إنه البنوك ترتقي من هذه الوسيلة التقليدية لتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي بدلا من إجبار المواطن على الذهاب إلى حيث ما توجد الخدمة، يفترض يكون أن تذهب الخدمة إلى حيث ما يوجد المواطن، وده باستخدام تكنولوجيا المعلومات. برضو من النصائح إنه يجب يا جماعة أي ذول يراجع حسابه، راجع كشف الحساب بصورة دورية بصورة ثابتة، يتأكد من إنه كل الخصومات تمت صحيحة منك، كل الإيرادات وصلت صحيحة، كل الأشياء ما في أي نشاط في حسابك نشاط مشبوه. في نفس اللحظة يعني إذا شعرت بأي شك بلغ عنه وأغلق الاتصال فورا، وتواصل مع البنك بأي وسيلة من الوسائل المتاحة. ده في ما يتعلق بالمواطن. لكن كمان في نفس الغدر البنوك محتاجة لأنها تقوم بإجراءات كمان بالمقابل. بالتالي نقول نحن ما دام وجهنا المواطن وارشدناه لاتخاذ خطوات كثيرة، هذه الخطوات محتاج إنها يقابل أفعال تقوم بها البنوك. أولا البنوك مطلوب منها تنوع قنوات الرد على استفسارات العملاء. يعني البنوك محتاجة إنها توفر خطوط ساخنة متخصصة للاستفسار عن تحديث البيانات. البنوك مطلوب منها تفعيل الرد الآلي عبر تطبيقات المراسلة، سواء كانت على الواتساب، الفيسبوك، الماسنجر، التطبيقات التفاعلية وتطبيقات الرد الآلي. والبنوك مطلوب منها تحديث الموقع الإلكتروني، المواقع الإلكتروني بصفحة تفاعلية تنور وتوضح الخطوات المطلوبة بالتفصيل وبصورة محدثة وبصورة مستمرة. وأيضا البنوك مطلوب منها إنها تنشر على سبيل التوعية بعض الأفعال الإجرامية تم رصدها، عشان يتعظ منها المواطنين وينتبهوا إنه ما يكونوا ضحايا لأفعال زي دي، لأنه دائما الأفعال الإجرامية مكررة ومتشابهة. طيب البنوك مطلوب منها تحديث آليات الرد وتحديث سرعة الاستجابة، وده من خلال تدريب فرق العملاء. الفرق دي يفترض إنها تتواضع لبساطة المواطن السوداني وتجيب على الاستفسارات بقدر بساطة المواطن المتصل، وأصلا لا يكون هنالك تعالي أنت بتقول في شنو أنت ما فاهم. نو يجب أنك تنزل إلى مستوى فهم المواطن البسيط، لأنه عنده مشكلة ولأنه عاوز يحل المشكلة دي. فما تنظر لأنك أنت خريج جامعة الخرطوم أو جامعة الجزيرة، موظف استقبال متخصص في الاقتصاد، متخصص في المحاسبة، متخصص في الإعلام والعلاقات العامة، والمتصل عليك ده مواطن بسيط دهابي قاعد في الخلاء. قال لا، أنت أنزل لهذا المواطن لأنه هو صاحب الحساب وهو اللي من خلال ماله ده متحرك البنك. بالتالي أنزل له وأسمعه ببساطة شديدة جدا، وبسط له الحل وبسط له الإجراءات بصورة يقدر يستوعبها. البنوك مطلوب منها الآن الانتقال من الطريقة التقليدية الحالية الموجودة عن زيارة الفروع والطريقة تعبئة الأوراق. إذا نظرنا فقط لتكلفة هذه الأوراق وتكلفة الزمن بنلقى هذه خسارة كبيرة جدا، في حين إنه ممكن نستخدم التقنيات الرقمية. وللأسف الآن يعني في عدم تنسيق واضح جدا. إيه يعني إنه وزارة الاتصالات أطلقت خدمة الهوية الرقمية وهذه الخدمة غير مستخدمة الآن للتحقق من بيانات العملاء؟ يجب إنه كل البنوك تلزم بإنه تطور منصات لتحديث البيانات وتطبيقات البيانات، التطبيقات المالية ترتبط بتطبيق الهوية الرقمية سودا باس، عشان يكون عنده معنى. وبالتالي أنت بتمكن المواطنين داخل السودان وخارجه من إنه عن طريق الهوية الرقمية إنه يتم تحديث البيانات. البنوك أيضا محتاجة إنها تعزز الأمن السيبراني وحماية البيانات وضمان أعلى مستويات للأمن وحماية بيانات العملاء. وأيضا البنوك محتاج إنها تقوم بشغل توعية وإرشاد بصورة مستمرة. ده باختصار يعني إرشادات للمواطن السوداني لكيف يتعامل مع مطلوبات تحديث البيانات وحتى لا يقع ضحية للأفعال الإجرامية اللي بيقوموا بها يعني مختصي الجرائم الرقمية الحديثة. وفي نفس اللحظة أيضا فيه إرشادات وفيه توصيات للقائمين على أمر النظام المصرفي في السودان، بنك السودان وبقية البنوك، لاتخاذ خطوات عاجلة رقمية حديثة تجعل هذا الفعل ميسر. ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه ما يكون في ضحايا للجريمة الرقمية أو لفقدان أموال، وإنه إجراءات تحديث البيانات عبر البنوك لا تتسبب في وقوع الكثير من البسطاء ضحايا لهذا الإجراء. شكرا جزيلا.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
3: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في صفحات دفتر مشاعر. في هذه الحلقة نستمع لمساهمات الأصدقاء اللي اخترناها لكم لهذا الأسبوع، فكونوا معنا، تابعونا عبر أثير راديو دبنجا. الشاعر الغنائي المعروف السردوري نستمع له في دفقة شعرية بعنوان أنا والأشواق.
4: ما بنغيب عن بعضي أبدا زي أعز اثنين حبايب. كنت فاكر الشوق يغيب لحظة واحدة عن فؤادي، وبالزمن يتلاشى وجهي وقلبي يسلاك في بعادي. شوقي قال لي مستحيل مرة يتحقق مرادي، لازمني زي خل الوفي واصبح حبيبي ما بعادي. كل لحظة بعيدة عنك ضايعة من أيام زماني، وأي يوم كان لي في قربك أتمنى لو أحياه تاني. روحي لو غنيت ليك ما بتصور ما أعاني. شوقي أبلغ من غنايا وحبي أسمى من المعاني.
5: يا سلام.
4: هذه رسالة يا حبيبي بسطرة، أشكي بالبعد يا نسيني، وأحلى كلمة مني ليك بضمنة باقة من شوقي وحنيني. بين حروفها أشوف خيالك وإنت تتبسم لعيني، وقبل ما أختم سلامي وقبل ما أختم خطابي أتمنى لو ردك يجيني. أنا والأشواق في بعدك بقينا أكثر من قرايب، ما بنغيب عن بعض.

0: ومن منتدى نجوم ومدارات الثقافة نستمع للشاعر زكريا العطراوي في مساهمة بعنوان جميرية.
1: الطابة يا جميرية أوعي تبوغي صدف عشية، الفارق نعد وروح ما ظن تاني طارجية، وكالطابة يا جميرية ليه بتقوغي يا جميرية أرجوك أحكي قولي ليا، ليه بتصحي جمر حزاني والنار الملهلة حية، بتذكر زمن الريد لمتنا ويد محبوبي ماسكة إيدي، أسكتي حبة يا جميرية ما صحي جروح الفية، من يوم شال خطوفة رجني روح شال منام عينية، لا رسل يطمن قلبي لا خلاني صورته هدية، يا جميرية لسه عطاري أيامنا الجميلة هنية، ولا انساها مو طاريها آخ طريه يا جميرية، قربي لي يا جميرية ودي لهم مني وصية، شيلي له الحنين واحكي له ودي لهم مني تحية، وقولي له اللي بحبك دي مشايلة في الضلوع أمنية، خليه لي خلي جفاه ما يزيد العذاب البيا، أوعد قوقي يا جميرية كبك خلي مرة شوية، يا ما جيتي بشرتيني وأنا صدقت أقولك ليا، أمشي وبلغيه سلامي عارفاه العلي ما شوية، خليه لي يرسل ليا كان يرجع مرام عينيا، كبابة يا جميرية أوعي تقوقي صبر عشية، الفارق نعد وروح ما زين طاني طاري جية، ما زين طاني طاري جية، كلمات وألحان زكريا صالح.
0: ونختتم بمساهمة صديق البرنامج المعز والدلجين.
2: قاسية نشوف أولادنا بيبيعوا، قاسية قاسية نشوف أولادنا بيبيعوا بين يدينا حلول القصة، العادات جاتنا دخيلة في إطار الشرنقة لسه، قبل أطوار الفيروس تنمو لازم عرق السوس يتسع، مين الخاسر ومين الرابح دام الناتج واضح وباين، دي لجيال الوطن الواعي ثمرة زرعا تب ما هاين، هيا نكافح ننغز جيل ما نصطف نقيف عاين، البيبان الفاتحة قصادنا والنفاج لازم ينسد، أي مخدر عام محلي لازم دور يباد يتهدى، لازم نعمل نفرة وننصح دام معلوم أحكام الردة، لا لمخدر مين المصدر وين حتصب أمطار أرباح، يا مستهدف أغلى شريحة وكم من ضاع ضحية وراح، ديل نوارة العصر الغادي ديل ركاسة الوطن وسلاح، ديل نوارة العصر الغادم ديل ركاسة الوطن وسلاح، قاسي نشوف أولادنا بضيعوا، قاسي نشوف أولادنا بضيعوا، تحياتي يا زينب.

وهكذا سامعينا الأعزاء وصلنا لختام حلقتنا لهذا الأسبوع في دفتر مشاعر حتى الملتقى. نستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: برامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني وحماية المدنيين والمرافق الصحية في السودان بدعوة دنماركية. حمدوك يقول لقاء أديس أبابا حدث كبير أثبت وحدة القوى المدنية السودانية وخيب ظن المراهنين على فشل التجمع. الفريق الميداني للشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية استقبلنا 27 ألف نازح في 3 مراكز للإيواء بالنيل الأزرق. زيادات جديدة في أسعار الوقود بكسرة ونهر النيل، والصفوف تعود إلى العاصمة ووزارة الطاقة توضح. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. وصف طه عثمان القيادي بتحالف صمود اجتماعات أديس أبابا للقوى المدنية والسياسية المناهضة للحرب التي اختتمت أعمالها يوم الأحد بأنه خطوة كبيرة للأمام، وقال إنه الجلسات التي عقدت يومي 22 و 23 خرجت بموقف مشترك موحد يرفض الحوار الذي دعا له الجيش، كونه الأخير يهدف إلى شرعنة سلطة الأمر الواقع وإعادة إنتاج عناصر النظام البائد والحركة الإسلامية الذين أشعلوا الحرب على حد تعبيره. وشدد طه عثمان على أن أي حوار جزئي يعد جريمة من شأنها تقسيم البلاد ولن تكون القوى المدنية جزءا منه، مؤكدا إقرار المجتمعين بمشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية المقبلة باستثناء المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية وواجهاتهما، كما سمن جهود الآليات الإقليمية والدولية كالرباعية والخماسية لمعالجة الأزمة. وأضاف طه عثمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: أهم ما جاء في هذه الاجتماع هو رفض للحوار الذي دعا له عبد الفتاح البرهان قائد الجيش، ولأنه نظرتنا أنه الحوار الذي ندعو له هو حوار ينهي الحرب ويحقق عملية السلام، أما الحوار الذي تم عليه الدعوة فلم يحقق عملية السلام بل يشرعن لوادي عسكري وحوار يدعو إليه أي طرف من أطراف الحرب هي حوار.
0: من جانبه وصف الدكتور عبدالله حمدوك رئيس تحالف صمود اجتماعات أديس أبابا بالحدث الكبير، وقال حمدوك إن هناك جهات راهنت على فشل هذا التجمع وعدم توحد القوى المدنية، مشددا على أن نجاح اللقاء أثبت عكس ذلك، وأكد وجود الأمل رغم قتامة المشهد. وأشار حمدوك إلى أن التحالف ينشط في التواصل مع المجتمع الإقليمي للتأكيد على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في السودان. قالت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح إنها تمكنت مع القوات المسلحة والمقاومة الشعبية محور الصحراء من القضاء على متحرك كامل لقوات الدعم السريع وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأسفرت العملية بحسب بيان صادر عن المشتركة عن تدمير 49 عربة قتالية واستلام 30 سيارة أخرى بحالة جيدة، بالإضافة إلى استلام 70 أسيرا من عناصر الدعم السري. وأعلن الرائد متوكل علي وكيل المتحدث الرسمي باسم القوة في بيان عن مقتل 4 من القوى المشتركة بينهم الرائد عبد الرحمن كسوفو. ومن جهة أخرى أعلنت القوات المسلحة في بيان عن إسقاط مسير استراتيجي صباح الأحد جنوب شرقي دندرو بالنيل الأزرق عبرت الحدود من اتجاه أثيوبيا. انطلقت جلسة مجلس الأمن بنيويورك اليوم الاثنين بدعوة من الدنمارك بصفتها رئيس الدورة الحالية لشهر أغسطس لمناقشة بندين مهمين بالنسبة للحرب في السودان، وهما حماية المدنيين والوضع الإنساني جراء استمرار المعارك. وتركزت النقاشات حول حماية المدنيين والمرافق الطبية في السودان وتدمير البنية التحتية والتطورات الميدانية والتصعيد العسكري، بالإضافة إلى الكارثة الإنسانية والنزاع والفيضانات وفجوة التمويل. وقال الخبير في العلاقات الخارجية والشؤون الإنسانية الدكتور محمد صالح ياسين إن جلسة اليوم جاءت في ظل قلق بالغ أبداه عدد من المراقبين والعاملين في المجال الإنساني بعد أن تحولت الإغاثة إلى أداة ضغط وتجارة يسيطر عليها جنرالات من الطرفين المتصارعين، مما جعل المتضررين هم الضحية الأساسية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: فدي الأجندة الرئيسية لاجتماع مجلس الأمن، لأنه هناك يعني قلق كبير عربت عنه مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمراقبين والعاملين في الشؤون الشان الإنساني في السودان، وأعربوا عن قلقهم في إنه الإغاثة بقت مسألة بتاعت تجارة وبزنس ومتحكمين فيها جنرالات الحرب.
0: أعلن الفريق الميداني للشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية شمال إن عدد النازحين في النيل الأزرق وصل إلى 27,030 شخصا في 3 مراكز وافي الإقليم، مع توقعات بارتفاع العدد خلال الفترة المقبلة. وأوضح الفريق الميداني إن النازحين قدموا من قرى يارا وحماري وأشومبو وأبو دقلة وديم سعد وأم شانجير ووعدي، إلى جانب بقية القرى الواقعة على طول نهر النيل الأزرق والتي تأثرت العمليات العسكرية الأخيرة. ويعمل الفريق الميداني للشؤون الإنسانية على تنظيم استقبال النازحين وتجميعهم في 3 مراكز هي فامادو وأسين سينغالو وزندية، إلى جانب العمل على توفير المأوى والاحتياجات الأساسية والخدمات الإنسانية اللازمة لهم. أكد بنك السودان المركزي أن التسجيل في الهوية الرقمية سوتا باس لا يعفي العملاء من استكمال إجراءات تحديث بياناتهم المصرفية، ووصف بنك السودان المعلومات المتداولة بهذا الشأن على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها غير صحيحة. وأوضح البنك أنه وجه المصارف منذ فبراير 2026 بتحديث بيانات العملاء وفق الضوابط الرقابية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التسلح، مشيرا إلى تمديد فترة التحديث حتى نهاية العام الجاري. من جانبه أعلن بنك الخرطوم حل جديد لتحديث البيانات قريبا جدا، وأكد البنك أنه يعمل حاليا على حلول إضافية تجعل تحديث البيانات أكثر سهولة. أقرت السلطات في ولايتي كسلا ونهر النيل زيادات جديدة في أسعار البنزين يوم الأحد، إذ ارتفع سعر لتر البنزين في كسلا إلى 6822 جنيها، فيما حددت ولاية نهر النيل سعر اللتر ب 6154 جنيها في محليات شندي والمتمة وعطبرة والدامر وأبو حمد، و 6133 جنيها في بربر، و 6416 جنيها في محلية البحيرة، بالتزامن مع أزمة حادة في الوقود تشهدها الخرطوم وبحر ومدرمان منذ 5 أيام، وسط توقف عدد كبير من محطات الخدمة وامتداد صفوف المركبات لساعات طويلة. وقال مواطن من الخرطوم لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: بنعاني من أزمة الوقود، أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة، أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الطرمبات. أغلبية الطرمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة جديدة والناس ترضى بيها يعني.
0: وفي المقابل أكدت وزارة الطاقة والنفط في بيان صحفي صدر الأحد توفر الإمدادات من المنتجات البترولية ووجود احتياطي كافي من الوقود، وقالت إن عمليات الإمداد تجري بصورة مناسبة إلى محطات الخدمة، مع زيادة الكميات المخصصة لولاية الخرطوم لتلبية احتياجات المواطنين ومواكبة برنامج العودة والإعمار. وأوضحت الوزارة أن الازدحام أو التباين المؤقت في الإمداد الذي تشهده بعض محطات الخدمة لا يمثل بحسب تأكيدها أزمة عامة في الوقود، وإنما يرتبط بعمليات التوزيع والنقل وإعادة تنظيم الإمدادات وفقا للاحتياجات الفعلية للمناطق. أبدأ مواطنو منطقة بيصارة بمحلية دلقو بالولاية الشمالية تفاؤلهم بسير إجراءات المحكمة الخاصة بإيقاف مصنع تابع لشركة دلقو للتعدين العاملة في معالجة مخلفات التعدين بالمنطقة. وجدد المواطنون مطالبتهم بضرورة إيقاف المصنع وترحيله إلى موقع آمن وبعيد عن المناطق السكنية، وذلك بسبب الأضرار الصحية والبيئية التي يقولون إن أنشطة الشركة تسببت فيها. وقال مصعب عكاشة الناشط البيئي بمنطقة بيصارة بمحلية دلقو لراديو دبنجا إن القضية القانونية المتعلقة بإيقاف نشاط الشركة والمصنع وترحيله من المنطقة دخلت مرحلة متقدمة بعد اكتمال مرحلة الاستماع إلى الشهود أمام المحكمة. وأوضح مصعب إن القضية تهدف في مرحلتها الحالية إلى الحصول على قرار قضائي بإيقاف عمليات الشركة والمصنع بشكل كامل، على أن تتبع ذلك الإجراءات القانونية المتعلقة ترحيل الشركة من الموقع. وأضاف مصعب عكاشة لراديو دبنجا من محلية دلقو:
4: أول حاجة إحنا داير نعمل قرار إيقاف الشركة، يعني يطلع قرار إيقاف بعد ما الشركة تقيف، بعدين نقل ممكن يمشي عادي. فعلى ضوضاء كنا عندنا شهود البيئة وكده، والشهود ذات اللي هم اللي إحنا أصلا طبعا عندنا القرار 2028 اللي هو اتفقناه مع الشركة، أمام الوزير في 2020 هو قرار اسمه 2028 قرار معروف اللي هم اتفقوا فيه إنهم حيرحلوا بعد 24 شهر ومتفقين معنا مع أهالي أبصار. فجلسة 19 كان آخر جلسة بالنسبة آخر جلسة لين آخر شاهد استمعوا له.
0: أعلن عضو بمجلس إدارة مستشفى رهيد البردي بولاية جنوب دارفور عبد العزيز إبراهيم آدم عن وفاة أكثر من 3 نساء معظمهن في حالات مرتبطة بالولادة وسط صعوبات في تحويل الحالات إلى مدينة نيالة بسبب عورة الطرق والأمطار والسيول خلال فصل الخريف. وقال آدم لراديو دبانجي إنه توقف مستشفى رهيد البردي عن العمل منذ أكثر من أسبوعين عقب مغادرة الطبيب الوحيد الذي كان يعمل فيه ترك المرضى دون خدمات طبية ما أدى إلى حالات الوفاة وسط النساء الحوامل. وأوضح أن المرضى بمن فيهم النساء الحوامل يضطرون إلى تلقي العلاج في العيادات الخاصة أو على يد المساعدين الطبيين والقابلات فيما يتم تحويل الحالات الحرجة إلى نيالة وسط صعوبات كبيرة في الوصول إليها. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
5: المستشفى حقيقة خرجت عن العمل تماما له أكثر من أسبوعين بسبب خروج الطبيب الوحيد، والآن المستشفى يعني لا يوجد فيها أي نشاط علاجي خالص، حتى المرضى بيجوا في المستشفى وما في طبيب، والآن المرضى بيجوا بتعالجوا في عيادات الخاصة بواسطة مساعدين طبيين، ولذلك حصلت أكثر من 3 سبب وفاة في المستشفى في المحلية هنا يتم تحويلهم من المحلية إلى نيالة بسبب ظروف الطريق أو الخريف، حصلت الوفيات لأكثر من 3 نساء من محل رهيد البردي.
0: سير مجلس غرفة طواري ولاية غرب دارفور يوم الخميس قافلة مساعدات إنسانية إلى منطقة كلبس ومعسكر أداريب لتقديم الدعم العاجل لنحو 1300 شخصا من المتضررين من النزاع في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية. وقال أصيل إسحاق أصيل عضو مجلس تنسيق غرف طواري غرب دارفور إنه تكلفة القافلة بلغت نحو 60,000 دولار وشملت أدوية ومعدات طبية لمستشفى كلبس إلى جانب تسيير كادر طبي وتوزيع مواد إيواء على 500 أسرة مع سلال غذائية ل 400 أسرة. وتأتي المساعدات وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتوقف معظم المدارس أو استخدامها لإيواء النازحين فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدام الأسواق. وأضاف أصيل لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
6: في رسالة تضامن عملي سيرنا عبر مجلس تنسيق غرف طواري قرب دارفور قافلة العمل بتكلفة 60,000 دولار. القافلة وصلت داخل كلبس وامتدت حتى معسكر تداريب بهدف انتم ما براكم ونحن معاكم في المحنة قبل الفرح. الأوضاع كانت كارثية بالنسبة للوضع الصحي، المستشفى شبه خالي من الأدوية المنقذة للحياة اللي هي أدوية الضغط السكري، طوارئ ناقصة بنسبة 90%.
0: وفي ولاية شرق دارفور قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها قدمت مساعدات إيواء طارئة ل 2450 أسرة في محلية شعري بولاية شرق دارفور شملت معسكرات السلام والوحدة والنخيل. وأكدت الهجرة الدولية في تقرير لها إن عمليات التوزيع لا تزال مستمرة فيما تظل احتياجات الإيواء في مختلف أنحاء السودان ملحة، ما يجعل استمرار المساعدات بالغ الأهمية. الخبر الأخير في النشرة: رفضت لجنة المعلمين أي توجه لصرف مرتب شهر أغسطس دون الزيادة المقررة وفق قرارات مجلس الوزراء ومنشورات ديوان شؤون الخدمة. وأكدت اللجنة في بيان يوم الاثنين أن القرارات الصادرة بشأن الزيادة أصبحت ملزمة، مطالبة الحكومة بالتنفيذ وصرف المستحقات كاملة، ورفضت الحديث عن ترحيل تحسين مرتبات المعلمين إلى العام 2027 معتبرة أن ذلك لا يغني عن تنفيذ القرارات القائمة. ودعت اللجنة المعلمين في جميع الولايات إلى الاستعداد لاتخاذ مواقف تصعيدية حال عدم صرف الزيادة، محذرة الحكومة من أن الصرف مرتب أغسطس دون الزيادة سيؤدي إلى العودة إلى مربع التصعيد. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجة وتابعوا بقية البرامج.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 24 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار و

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا حديث اليوم. اتكلم في الأونة الأخيرة ظهور رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح البرهان وسط المواطنين في شوارع الخرطوم في مشاهد لافتة تختلف عن الظهور الرسمي التقليدي لرئيس دولة في ظل الحرب. من أول ظهور له جنب بائعة شاي وهو بتناول القهوة في أول خروجه من حصار القيادة العامة في 2023 إلى تناول الطعام مع المواطنين وزيارة دور الرياضة ومصافحة المارة والتقاط الصور معهم. وقبل أيام ظهر وهو سايق عربية بوكس دبل كاب وسط شوارع العاصمة وبعض المواطنين بالتقاط الصور معه. وفي مرة برضو ظهر وهو بمارس الرياضة بشكل طبيعي طبعا في واحدة من الصالات الرياضية. وأخيرا ظهر وهو بيأكل وبتناول فتة فول البوش مع مجموعة من الشباب في الشارع، واللي هي يعني أصدر فيها توجيهات لوالي الخرطوم لتسهيل عودة الحياة للخرطوم وعدم التضييق على بيعات الشاي. لكن خلف المشاهد العفوية والرسائل الإنسانية الظاهرة دي تبرز أسئلة تتجاوز حدود التواصل المباشر مع المواطنين، تتعلق بأنه الرسائل السياسية والاجتماعية اللي بيحملها ظهور البرهان المتكرر في كل مرة، وهل هو بيسعى إلى طمأنة سكان الخرطوم والنازحين وتشجيع العودة الطوعية للعاصمة وتقديم صورة عن استعادة الأمن والخدمات والحياة الطبيعية؟ وبرضه ما هي الرسائل الموجهة للداخل والخارج من ظهور قائد الجيش بزيه العسكري وسط الجمهور في التوقيت ده بالذات؟ وكيف يقرأ الشارع السوداني اللي أنهكته سنوات الحرب الرمزية دي؟ هل تعيد بناء الثقة المفقودة بين المواطن والسلطة أم تقرأ كمجرد مناورة إعلامية ورسائل سياسية؟ قراءات متعددة بين الرسائل السياسية والأبعاد الاجتماعية والرمزية الإعلامية بنناقشها اليوم ونستغرق دلالاتها في مرحلة ما بعد الحرب مع عدد من الصحفيين والإعلاميين والباحثين. يسعدنا أن ينضمنا في الحلقة دي من برنامج حديث اليوم نخبة من الضيوف، أستاذة مروة الحاج صحفية وباحثة متخصصة في الشأن السوداني، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ مكي المغربي، أستاذ علم الاجتماع بالجامعات دكتور عبد الناصر العلي الفكي، وأخيرا الأستاذ الصحفي عمرو شعبان. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وبنبدأ بالأستاذة مروة الحاج. أهلا ومرحبا بك أستاذة مروة، وعايزينك تورينا يعني نظرتك شنو وبتقري ظهور البرهان المتكرر في شوارع الخرطوم من أي زاوية أو من أي ناحية، وما هي دلالاته وتحليلك لها شنو؟
2: في تقديري أنه تحركات البرهان الشعبية وشرب القهوة وأكل الزلابية يجب أن تقرأ يعني قراءة سياسية، فهي بالتأكيد ليست يعني صور نمطية عفوية يعني بدرت من البرهان بشكل عفوي، وإنما هو نمط اتصال سياسي مدروس يهدف لإيصال رسائل محددة أو موجهة في تقدير لعدة جهات أو جبهات، بجانب إنه البرهان يريد أن يظهر بمظهر القائد المندمج مع شعبه وتعزيز فكرة أن الجيش والشارع في معسكر واحد في هذه الحرب وضد التمرد والمتمردين، ومحاولة تثبيت العلاقة الرمزية بين الجيش والمجتمع. ودي صورة بحاول يعني الكثير من الذين يتصدرون المشهد السياسي الآن في بورسودان والخرطوم رسالة البرهان هنا للشارع العام بتقول بأن قائد الجيش الذي يقاتل من أجله هو جزء منهم ويستطيع أن يجلس بينهم بشكل طبيعي وفي أمان، ودي نقطة مهمة جدا في رسالة معسكر الحرب، وهي أن الجيش والشارع السوداني لا ينفصلان. أيضا في تقديري هناك رسالة واحدة لكنها موجهة في إطارين مختلفين. الإطار الأول هو بالنسبة للجنود والمقاتلين، فالرسالة بتقول لهم إنه مجهوداتكم لعودة الحياة إلى طبيعتها يعني قد نجحت وأثمرت، وأن المعركة مستمرة والحياة الطبيعية التي قاتلتم من أجلها بدأت تعود، والوضع في السودان الآن بات يعني آمل بشكل تام، لدرجة إنه قائد الجيش شخصيا يمكنه التحرك والجلوس في الطرق والشارع العام. الإطار الثاني هو رسالة للنازحين واللاجئين، فعندما يظهر قائد الجيش ويشرب ويأكل مع المواطنين في الشارع العام، فالرسالة الموجهة إليهم بأن عودوا إلى منازلكم، فالحياة عادت بشكل طبيعي والشوارع آمنة وليست ساحة حرب يعني كما تتوقعون، والسبب اللي أدى لنزوحكم ولجوءكم يعني بات الآن غير موجود. يعني هذا ما يتماشى مع الضغوطات الفعلية التي تحث اللاجئين للعودة بطرق وممارسات مختلفة، وآخرها ربما الضغوطات الاقتصادية من خلال بنك الخرطوم لعودة الناس لتسجيل أو تجديد بياناتهم. لكن جميع الرسائل السابقة لا تنفصل عن رغبة البرهان بالتأكيد في بناء صورة الزعيم الشعبي حتى يستثمرها مستقبلا في العملية السياسية، باعتبار أنه هو يتهيأ للمرحلة المقبلة. وفي المرحلة المقبلة هناك تساؤلات كثيرة حول طبيعة الحكم، من يحكم ومن يمثل الدولة ومن يمتلك الشرعية. فالرسالة هنا تقول أنا قائد الدولة الذي أوقف التمرد ودحره من العاصمة إلى أطراف ولايات غرب السودان، وأنا القائد الذي وقف مع الشعب في الحرب واستعاد الدولة من التمرد، إذن أنا مؤهل للبقاء على السلطة مدى الحياة. وبالتالي فإن ظهور البرهان الشعبي في تقديري يعد جزءا من تعبئة الرأي العام للمرحلة السياسية المقبلة.
1: أستاذ بكر المغربي، أهلا ومرحبا بك في رياضة جبنجا، وعايزينك برضو تورينا هل الأمر ده طبيعي يعني خروج رئيس مجلس السيادة أو خروج رئيس دولة في الشوارع والتقاط الصور وظهور المتكرر بشكل مستمر، ده الأمر طبيعي يعني، أم أنه خلف هذا الظهور فيه رسائل سياسية؟
3: الأخ رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق البرهان له فترة طويلة، ويمكن أن نقول طوال هذه الحرب هو في هذا النمط من القيادة المتصلة بالجماهير وبالشعب، ودليل على ذلك أنه في اليوم الذي خرج فيه من القيادة العامة الحصار المطبق عليه بدأ برنامجه بكوب قهوة في الشارع العام. إذن الأمر لا علاقة له الآن بتطورات تجري الآن أو مسائل سياسية. نعم صحيح هنالك حوار سوداني مقبل، والبعض يستبقه بالتكهنات أن هذا الحوار سيكرس لرئاسة وحكم البرهان أو سيكرس لعودة النظام السابق، وأعتقد هنالك من يديرون هذا الحوار أو مقبلين على هذا الحوار ويعتقدون أنه سيفضي إلى تطورات دستورية. ولذلك أعتقد السردية الناقدة للبرهان في مسألة التقائه واقترابه من الجماهير هي سردية رافضة للتطور الدستوري والحوار الدستوري والحوار السوداني الذي يجري الآن.
1: أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا، وما زلنا في برنامج حديث اليوم مواصلين في حلقة اليوم حول ظهور البرهان في شوارع الخرطوم والتقاط بعض الصور مع المواطنين. وضيفنا الثالث أستاذ علم الاجتماع بالجامعات الدكتور عبد الناصر الفكي. ودكتور عبد الناصر، من ناحية اجتماعية سياسية، ما هو تحليلك لهذه الظاهرة والخروج المتكرر لرئيس مجلس السيادة في ظروف الحرب الحالية؟ هل بتحمل رسائل للداخل وللخارج، أم رسائل للقوى السياسية، أم رسائل للمواطنين وإغراءهم بالعودة الطوعية باعتبار أن الأمن أصبح مستتب وهو الرئيس الآن يتجول في شوارع العاصمة وأن الخدمات عادت كما هي؟
4: فأبتكر هي واحدة من أدوات السياسة، يعني والحرب وجه من وجوه السياسة، تستخدم الأساليب دي دوما لتذويب الفجوة اللي هي الغاية دائما لما نكون في أزمات، بيستخدم مثل هذا السلوك التعويضي في تغريب وجهات النظر، في إنه يقوم بأدوار هي تحدد له طبيعة أو تشرع وضعه كغايد أو تعكس في إنه هو موجود وسط الجماهير. فده عنده دلالات ورسالات ورسائل كثيرة يعني ممكن تترسل. وأفتكر إنه الكلام ده بتقوم به جهات خبرة يعني واستشارات، مرات تكون دولية وممكن تكون محلية، هي بترسب له إنه ماذا يفعل الغايد بشكل فيه نوع من التحديد لدوره ومخرجات الفعل بناء على العلوم بتاعتنا دي السلوكية زي علم الاجتماع وعلم النفس والسياسة والاتجاه المشترك للعلوم والتداخلة. في حرب السودان الأفعال والمظاهر للقيادة مهم جدا، لأنه الحرب لا عندها بعدها الاجتماعي والثقافي اللي بيحتاج لاستعطاف الجماهير والتفافها، خاصة بأنه لفهم وضرورات الاجتماع لهم الحرب المرتبط بالثقافة السودانية وحمولات التاريخية. ولأن الحرب أصلا للأسف تستمد القوة والسلطة من الثقافة الاجتماعية في ظل ضعف وتأرجح مؤسسات وأجهزة الدولة، فالموضوع فيه دعم للشرعية وخروج فيما يبدو كما يصهر أو يتمصهر إلى خروج من البروتوكول، تجاوز ذلك وإنه يصهر يشرب في العرديب أو يشيل أطفال المدرسة بالبوكسي في السخانة ويأكل لقيمات في شارع النيل. وده كله هو استدراك واستهلاك عاطفي ينزع خصوصية الرئيس وتراتيبه زي ما قلت للبروتوكول، ويرسل رسالة أنا معاكم في الحلوة والمرة. وده نفهمه في إطار السياق المعاناة وانعدام الخدمات وصعوبة الحياة في العلاج والغذاء وحتى توفر الطاقة. الآن السودانيين في الداخل يعيشوا في شكل غاية من السوء، اللي هو بيتطلب إنه بيتطلب إنه يقوم بمثل هذه الأدوار لجانب من الصحاب، ويمكن يكون هو دعوة للعودة إلى الداخل ومشاركة اللاجئين بمشاركة اللاجئين والنازحين، إنه الأوضاع هي كما عادت أحسن من الأول. وهذا فيه نوع من تعزيز التماسك الاجتماعي والتأثير وتقليل الفجوات في صورة الرئيس اللي هو بيحاول أيضا يظهر بشكل متواضع، وده بنسميه القوة الناعمة في العمل السياسي والعسكري. الموضوع أيضا ممكن يفهم في إطار تعزيز الرمزية والبحث عن نموذج القائد الكاريزمي الجماهير الشعبي ونموذج سائد في العالم كله. شفناه في نايريري في تنزانيا، جون كروما في غانا، جمال عبد الناصر في مصر وغيره. فالقيادة الشعبية الجماهيرية دي قيادة مطلوبة بالذات في الدول في العالم الثالث. أنا أفتكر إنه في رسائل عدة من السلوكيات أو من التمصر اللي بيصهر به البرهان في الشارع، إنه في رسالة للمواطنين بإنه الوضع عاد مستقر وما في أي مشكلة. وفي الخارج إنه أنا رئيس بتمتع بشرعية وبتمتع بوجود وبانتشار، وإنه هناك شرعية جماهيرية ودعم للخطوات والالتفاف، والشعب بيعيش حالة معنوية عالية واستقرار أمني في المدن، بما يعني الحرب أصبحت في الأطراف وهي عودة للمراكز. أما في الأخير أنا بقول هو سلوك تعويضي يمارس لإعطاء شرعية وتقلقل وإرسال رسائل إيجابية واستدرار للعاطفة الشعبية في ظل ضعف وبل انعدام الخدمات وحالة عكس لدولة الأمر الواقع، كأنه في جانب آخر يمارس دور التنويم والتخدير المغناطيسي بمظاهر وقتية لا تسمن ولا تغني من جوع، وسط حالة الانهيار الاقتصادي وتدهور العملة، وأيضا حالة عدم ثبات ميداني عسكري للجيش في الحرب الأهلية السودانية.
1: أخيرا نرحب ضيفنا الكريم الأستاذ الصحفي عمرو شعبان. أهلا ومرحبا بك أستاذ عمرو شعبان. برضو سؤالنا يختلف عن أسئلتنا للضيوف السابقين حول ظاهرة خروج البرهان المتكررة في الآونة الأخيرة، بالأخص بالزي العسكري وسط المواطنين في كلهم من الخرطوم والسودان، يعني كان بيطلع في كل فترة بيتجول في الشوارع بشكل طبيعي، فما هو يعني نظرتك لهذه الخطوة؟
5: طيب، من الواضح جدا انه عشان يعني يتم قراءة المشهد السوداني، ما بتتم القراءة دي بمعزل عن السياق السياسي العام. التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات 25 أكتوبر وما تلاها بعد ذلك من اندلاع حرب 15 أبريل. وبالتأكيد في ظل غياب مسار ديمقراطي حقيقي أو تفويض شعبي منتخب وتآكل مؤسسات الدولة التقليدية، البرهان بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملى الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري، ويحاول يمنح سلطة الأمر الواقع الموجودة حاليا في الخرطوم وبورسودان طابعا تداوليا كأنه بيقرب من هموم الشارع اليومية المنهك بفعل الحرب والغلاء الفاحش تهاو العملة الوطنية. وهو لو كان حقيقي في القصة دي فالطريق واضح لرفع الأزمات دي وعن كاهل المواطنين يعني، لكن ده كله في إطار تكتيك سياسي الهدف فيه إنتاج شرعية بديلة. الحراك الأخير ده بيجي مع التزامن طبعا مع تطورات عسكرية بالغة الحساسية، يعني تجدد الهدمات بالطائرات والمسيرات واستهدافات لمواقع مختلفة في مدرمان ومواقع تانية في الخرطوم. وطبعا التصعيد ده طوال بينتهي من الرسالة اللي حاول هو يرسلها بالجولات الميدانية التي سعني يكرسها. انت ما في امن ولا اي حاجة، يعني انت بتقول للناس تعالوا انا بحرامتي دي انه في امن، او بتجوالي ده او بجولاتي دي انه انا في امن وامان، الحقيقة ما كده، يعني انت ما قادر زمان تحمي ولا حس هتحمي ولا بكرة بتحمي. وده طبعا بيخلي القيادة العسكرية في تناقض صارخ بين مساعي تسويق الاستقرار وتشجيع العودة الطوعية للنازحين واللاجئين من جهة، وبين عجز منظومة الدفاع الجوي نفسها أن توفر مظلة أمان حقيقية تحصن العاصمة من خروج المسيرات وفكرة استهداف البنية التحتية والأحياء السكنية. من جهة تانية المواطنين تاني ما فيهم حيل يعني يتحملوا عمليات نزوح جديدة. بالتالي أو في التحليل النهائي الجولات دي كلها محاولة استباقية سواء تململ شعب متوقع أو متصاعد جراء الضغوط المعيشية وتكلفة الحرب الباهظة اللي هم مصر عليها وحلفائهم من الإسلاميين، وأكيد برضو الطرف الثاني يعني ما هم كلهم متآمرين على الثورة. يعني في رسالة مزدوجة للداخل والخارج البرهان حاول يرسلها مفاده أن الجيش ما زال يمسك بزمام المبادرة سياسيا وميدانيا رغم ان الواقع العسكري الارض يعكس حرب استنزاف معقده جاوز السيطره الجغرافيه المحدوده لتطال عمق الاستقرار الامني السياسي للسلطه نفسها في بورسودان.
1: بهذا نصلكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ظهور البرهان في شوارع الخرطوم، وإن كانت هذه الزيارات اللي بيقوم بها مشاهد عفوية أم بتأخذ طابع سياسي. واستضفنا عدد من الصحفيين للذهاب آرائهم حول هذه القضية. على أن ألتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبل وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجة على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجة عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجة على فيسبوك، راديو دبنجة السودان. راديو دبنجة، منكم ولكم.

0: ajuda, mãe.
1: Adeus.
2: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة أخرى نلتقيكم في حلقة جديدة عن الطاقة وعن المناخ وعن بدائل الطاقة المتعددة. لكن في هذه الحلقة سعداء أن نستنطق الدكتورة مواهب الطيب أحمد, وهي خبيرة في مجال الطباخ الشمسي. وكلمة الطباخ الشمسي يعني أنا بالذات شخصيا عندي تجربة كبيرة جدا مع المطبخ الشمسي في مدينة الفاشر, ولكن كون هنالك يعني مشروع اسمه الطباخ الشمسي لأول مرة أسمعه من الدكتورة مواهب الطيب. فكنت أعتقد والكثيرين كان بيفتكروا إنه المطبخ الشمسي هو عبارة عن مؤسسة صنعت خصيصا لمدينة الفاشر يعني كده. التي حال ما أحط بينكم وبين الدكتورة مواهب, ونقول لك مرحب بك دكتورة مواهب, أهلا وسهلا بك في برنامج الديوان.
3: مرحب بكم مرة أخرى, ونواصل ما بدأناه عن الحديث عن البدائل, بدائل الطاقة والطاقات المتجددة, وبالتركيز على البدائل في بدائل الطبخ أو وقود الطبخ.
2: نعم دكتورة, المثل السوداني بيقول يعني العود كم ما فيه الطق ما بقول شك. فأنت الطقطقة دي جبتها من وين؟ طقطقة المطبخ الشمسي ده يعني ليه اخترت الحاجة دي بديلا للتجربة بتاعت
3: هو طبعا صراحة الطبخ الشمسي هو تقنية معروفة صراحة, يعني ما أنا بديتها, عالميا موجودة الطباخ الشمسي, بالإنجليزي بيقول السولار كوكر, وفيه أنواع كثيرة جدا. في السودان إحنا عندنا تجربتنا, وبدت يعني يمكن تستغربوا, يمكن بدت التجارب الأولى يمكن من الثمانينات ويمكن قبلها, يعني إنه واحد من البدائل اللي نحن بنفتكرها يعني المفروض يكون لها أثر في كبديل في المطبخ السوداني. يعني أنت ذكرت المطبخ الشمسي في الفاشر, وهنا نحن بنترحم على بروفيسور صالح حمدتو, هو اللي ركبه في الفاشر, وهو احنا بنسميه يعني المطبخ, يعني زي المطبخ للمجموعات يعني, او لمطعم, او المهم لطبخ وجبات لعدد من الناس, يعني بسموه بالانجليش الكوميونيتي سولار كوكر, اللي هو شكله زي ما طبعا الناس ما بتكون شافته كلها, اللي هو بيكون شكله زي الدش يعني بتاع الستلايت دي. فده واحد من الانواع, النوع اللي نحن اشتغلنا عليه كتير جدا, وده نحن بنقدمه لاي بيت, يعني اللي هو النوع بتاع الصندوق, وده نوع برضو بسيط جدا, يعني بنعرفه بأنه صندوق داخلي وصندوق خارجي وبيناته مادة عازلة.
2: أستاذة دكتورة يعني انت ليه اخترتي المطبخ الشمسي يعني أو الطاقة الشمسية كبديل للطهي؟ يعني مثلا ما هو في ناس قاعدين بطبخوا بواسطة الغاز, بطبخوا يعني في وسائط كثيرة وإمكانات كبيرة بطبخوا بها, يعني انتوا ليه اخترتوا المطبخ الشمسي؟
3: ايوه, هو طبعا اخترنا الطبخ بالطاقة الشمسية لانه الطاقة الشمسية هي مجانية, يعني انت لو اتكلمت عن الغاز او بدائل اخرى بتلقى روحك انك بتشتري وقود, يعني انا بشتري بملى الانبوبه بقروش وبشتري الفحم بقروش، وحتى لو اشتغلت بالكهرباء بدفع فاتورة. الحاجة الوحيدة اللي ما بتدفع فيها قروش يومية أو شهرية بس بتغتني الجهاز يعني، وهو الطباخ الشمسي، سواء كان زي ما قلت لكم الشكل زي الديش دي أو الصندوق اللي قلت لكم إحنا قدمناه لأي منزل يعني.
2: في التقلب الاقتصادية يعني في الطبخ وكده يعني، هسي لو واحدة من النسوان دارت تحمر لها لحمة، وفي واحدة دارت تعمل لها بيض تحمر بيض، في يعني في نوع من الأطعمة بتتطلب طاقة زيادة، بتتطلب نار زيادة يعني.
3: أيوة.
2: المسألة دي التعامل معها كيف يعني بصورة عملية كده؟
3: والله ده أفتكر إنه ده سؤال جميل وعملي جدا. الموقد الشمسي أو الطباخ الشمسي إحنا بنقدمه
2: يعني واحدة يعني تقوم تخط لها رأس نيفة، تخط لها رأس
3: أيوة أيوة كلامك صحيح يعني. يعني أنت أن إحنا بنقدمه كبديل، لكن داير وقت، ما بديل سريع، ما سريع زي البوتجاز مثلا. يعني لو غيمناه من حيث السرعة بيبقى مثلا رقم ثلاثة، الأول البوتجاز، الثاني الفحم، الثالث الموقد الشمسي. لكن بنقدمه زي ما قلت لكم كبديل، يعني أحد البدائل. يعني عشان أنا أشرح الحتة دي كويس، لو لاحظت في البيت بيكون في الغاز، لكن ست البيت برضو بتكون عندها شوية فحم بالجنبة، بتكون عندها حبة حطب بالجنبة، لو دار دعوس تقوم تعوز بالحطب، ولو عندها حلة دار تخطها كده زي ما يقولوا السبكة، تقول لك خطيتها في فحمتين. يعني في النهاية أن إحنا بنتكلم عن بدائل، دايرين الناس تفهم يعني كل المزايا بتاعت استخدام الموقد الشمسي أو الطباخ الشمسي عشان يكون واحد من البدائل، عشان ما نقول إنه واحد حيكون يعوض الثاني. لا، نحن بنطرح بدائل. هو ده بديل عنده مزايا كثيرة جدا، وفي حاجات فعلا يعني هسه أنا أقول لك، أنا أبدليك بالحاجات اللي ممكن ما تقدر تعملها في الموقد الشمسي يعني أو الطباخ الشمسي. يعني مثلا ما بتقدر تعمل تحمر طعمية مثلا، طعمية أي حاجة كده بتتحمر وإنت بترفعها طوالي ما بتقدر، لكن أي حاجة دار تخطها دار لازما حيكون ممتاز جدا، ابتداء من الطبيخ البغوليات بأنواع، مثلا تسلق فول، فاصوليا، كبكبي، داير حتى يعني زي ما قلت لكم تسبيك الحلة، داير ما بعرف تعمل لك زي ما انت قلت لحمة اللي هي اذا قلنا اللي هي اذا كانت انا ما بعرف الانواع بتاع اللي هاي، لكن مثلا حلة دايرة تتسبك بالراحة، وتخيل لي واحدة من الحاجات القصة تقول لك الكوارع دي يعني تخطها كده مسافة وتقوم شنو بتاخد زمن وتتمجد. يعني احنا بنقول الطبخ البطيء اللي بيحافظ على القيمة الغذائية كويس، ده كله بي بي بي بي ممكن ننجزه في الموقد الشمسي او الطباخ الشمسي. وانا صراحة عن تجربة يعني انا اشتغلت في الطباخ الشمسي ده سنين، يعني يمكن حضرت فيه وكده، لكن التجربة الحقيقية يعني انا عندي تجربة كباحث وزولة بتاع التجارب، لكن عندي تجربة انا كربة بيت. أنا يمكن أكثر فترة استفدت منه الفترة بتاعت الكورونا، لما كان الغاز يعني صعب في الحركة إنك تتحصل عليه، الآن الأنبوبة لما الناس بتقول الأنبوبة انتهت في 3 أسابيع، أنا الأنبوبة قعدت معي 90 يوم، 90 يوم أنا قعدت، لأنه كان الفترة رمضان كنت بخد أغلب الأكل في الطباخ الشمسي، والحمد لله كان عندي 2، فبخط أكلي كله هو شكله مربع يعني بيشيل دايما يعني زي 3 حلل، أنا كنت بخط أكل الفطور وأكل العشاء، زي الساعة 4 بطلعه كويس بيكون فطوري جاهز وعشاء جاهز، وبكمل في البوتجاز. عشان كده البوتجاز الغاز قاعد معي فترة طويلة، لأنه أنا بستخدمه فترة بسيطة جدا جدا، لأنه أوردي الأكل بيكون شنو مجد يعني الشوربة، حتى مكتب عصيدة بالمناسبة. يعني أنا من الحاجات اللي إحنا عملناها في أثناء أبحاثنا ومع منظمة من منظمات الأمم المتحدة يلي يونيدو، عملنا كتيب مثلا اشتغلنا فيه كتير، كنا دارين نقدمه في دارفور، عملنا كتيب للأكلات الدارفورية، والحمد لله الكتيب ده موجود. يعني طبخنا أكلات طبعا أهلنا ناس دارفور مميزين بالأكل السمح يعني صراحة، يعني وعندهم أكلات مميزة جدا، فقمنا جربنا الوصفات وعملنا كتيب بتاع وصفات. فهو باختصار شديد هو دايرين الناس يعني تعرف الطباخ الشمسي أو الموقد الشمسي، تدخلوا واحد من البدائل بعد ذاك المرأة هي اللي حتقرر. يعني لو دايرة تخد حاجة في البوتاجاز بتخدها، ولو دايرة تخد في الطباخ الشمسي بتخد، لكن في النهاية هي حتفهم هي حيوفر لها. يعني باختصار شديد لو هي قامت من الصباح وفتحته ووجهته للشمس وخدت لها موية سخنة، في أي وقت هي دائرة موية سخنة حتلقى موية للطبيخ، موية لشاي، حتى في الشتاء لاستحمام بتكون ما تكون صرفت عليها قروش. يعني لو كان دارت سخينها بالحطب أو الفحم كانت معناها أكيد الفحم ده ما اشترته عشان تسخن الموية دي، أكيد خلاص دفعت قروش، لكن هنا ما حتدفع قروش. عشان كده بقول لهم دائما أنا في التدريب، وصراحة أنا الموضوع دار تدريب صراحة، يعني لما ندرب النساء نقول لهم أنت أول قبل ما تفكر إنك دار تطبخ شنو، أفتح الطباخ الشمسي دي وخطي حلة فيها موية وخليها تسخن، وبعد ذاك شوفي أنت دار تطبخ كده الموية حتستفيد منها. وبرضو من ضمن التركات اللي نحن بنعملها نقول في الوقفة الأولى لما المرأة دارت تسوي لها تبيخ مش بتخط الزيت وبتخط البصل، بنقول لها الدقيقتين اللوائل دي ممكن تعمليهم في البوتاجاز، يعني تقلبي الزيت مع البصل مع اللحمة خطيهم في البوتاجاز وكبي مويتك، والمويه ما تكون كثيرة وممكن لو دارت كوب بصلصتك ولا تخطيها بعد تكبيها بعد مثلا ساعة، خطيها في في في في الموقد الشمسي، لأنه هنا البصل لما تقلبيه في النار يعني هنا خلاص بيكون سهل إنه يدوب. لما تجي بعد ساعتين بتلقي تبيخك ضبط، ولو دارت تخطي الخضار براهو مثلا على حسب نوع الخضار تجي في النهاية تقلبيهم، ولو دارت تخطيهم مع بعض زي الرجلة، المهم كلها بتحتمد على المرأة وفنها في الطبخ. ودائما أنا في تدريباتي بصراحة يعني بحتمد على ابتكارها، هي كل ما مرة قدر ما أدرب بيجي ابتكار من المرأة.
2: طيب يا دكتورة، يعني الطهي بالطاقة الشمسية كده تكلم لينا عن إنه يعني تأثيره على البيئة والحفاظ على البيئة، يعني بالمفهوم الذي ذكرتيه ده.
3: أيوة يلا، ودي النقطة الأساسية. طبعا أنا لما أطبخ بالطاقة الشمسية معناها أقلل استخدام الفحم والحطب في المناطق الأساسا ما فيها غاز، لأنه قلنا الغاز واحد من البدائل الكويسة النظيفة يعني، لكن لما نتكلم عن ريف ما فيه غير حطب أو فحم. لما أنا أستخدم الموقد الشمسي حتى لو اشتريت فحم، أنا في أثناء اليوم بكون شغالة، وطبعا الموقد الشمسي ده يا جماعة بيشتغل بالنهار فقط، يعني الشمس لما تكون ما في معناه ما حقدر استخدمه، وهو بيستخدم ما بستخدم الأشعة المباشرة، يعني الأشعة المباشرة والغير مباشرة بتجي ساقطة على الطباخ الشمسي. فلما أنا استخدمه معناها هنا أنا قللت الفحم والحطب، معناها حافظت على البيئة كويس بنسبة عالية جدا. يعني إذا زي ما قلت لكم هسي شوفوا، يعني أنا لما أقول لكم عملت يعني توفير لاستخدام الغاز بنسبة قد تفوق 70%، لما أقول لكم الناس انتهت منهم في 3 أسابيع، أنا انتهت مني في 90 يوم. يلا شوفوا لو أنا بستخدم فحم أو حطب.
2: طيب دكتورة نحن نواصل في الحلقة القادمة، شكرا جزيلا دكتورة مواهب الطيبة أحمد الحاج الباحثة في المركز القومي للبحوث. ودكتورة مواهب هي يعني متخصصة في مجال التقانات النظيفة، ودي كلها يعني مصطلحات تحتاج لحديث وتحتاج لتفسير وتحتاج لحلقات وحلقات، وهي أيضا متخصصة في الطاقات المتجددة والبيئة وتغيير المناخ. حتى ملتقى جديد، أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 24 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني وحماية المدنيين والمرافق الصحية في السودان بدعوة دنماركية. حمدوك يقول لقاء أديس أبابا حدث كبير أثبت وحدة القوى المدنية السودانية وخيب الظن المراهنين على فشل التجمع. الفريق الميداني للشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية استقبلنا 27 ألف نازح في 3 مراكز للإيواء بالنيل الأزرق. زيادات جديدة في أسعار الوقود بكسرة ونهر النيل، والصفوف تعود إلى العاصمة ووزارة الطاقة توضح. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. وصف طه عثمان القيادي بتحالف صمود اجتماعات أديس أبابا للقوى المدنية والسياسية المناهضة للحرب التي اختتمت أعمالها يوم الأحد بأنه خطوة كبيرة للأمام، وقال إنه الجلسات التي عقدت يومي 22 و23 خرجت بموقف مشترك موحد يرفض الحوار الذي دعا له الجيش

0: الكون الأخير يهدف إلى شرعنة سلطة الأمر الواقع وإعادة إنتاج عناصر النظام البائد والحركة الإسلامية الذين أشعلوا الحرب على حد تعبيره. وشدد طه عثمان على أن أي حوار جزئي يعد جريمة من شأنها تقسيم البلاد ولن تكون القوى المدنية جزءا منه، مؤكدا إقرار المجتمعين بمشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية المقبلة باستثناء المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية وواجهاتهما، كما سمن جهود الآليات الإقليمية والدولية كالرباعية والخماسية لمعالجة الأزمة. وأضاف طه عثمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: أهم ما جاء في هذه الاجتماع هو ربط للحوار الذي دعا له عبد الفتاح البرهان قائد الجيش، ولأنه نظرتنا أنه الحوار الذي ندعو له هو حوار ينهي الحرب ويحقق عملية السلام، أما الحوار الذي تم عليه الدعوة فلم يحقق عملية السلام بل يشرع لوادي عسكري وحوار يدعو له أي طرف من أطراف الحرب هي حوار.
0: من جانبه وصف الدكتور عبدالله حمدوك رئيس تحالف صمود اجتماعات أديس أبابا بالحدث الكبير، وقال حمدوك إن هناك جهات راهنت على فشل هذا التجمع وعدم توحد القوى المدنية، مشددا على أن نجاح اللقاء أثبت عكس ذلك وأكد وجود الأمل رغم قتامة المشهد. وأشار حمدوك إلى أن التحالف ينشط في التواصل مع المجتمع الإقليمي للتأكيد على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في السودان. قالت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح إنها تمكنت مع القوات المسلحة والمقاومة الشعبية محور الصحراء من القضاء على متحرك كامل لقوات الدعم السريع وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأسفرت العملية بحسب بيان صادر عن المشتركة عن تدمير 49 عربة قتالية واستلام 30 سيارة أخرى بحالة جيدة، بالإضافة لاستلام 70 أسيرا من عناصر الدعم السري. وأعلن الرائد متوكل علي وكيل المتحدث الرسمي باسم القوة في بيان عن مقتل 4 من القوى المشتركة بينهم الرائد عبد الرحمن كوسوفو. ومن جهة أخرى أعلنت القوات المسلحة في بيان عن إسقاط مسير استراتيجي صباح الأحد جنوب شرقي دندرو بالنيل الأزرق عبرت الحدود من اتجاه أثيوبيا. انطلقت جلسة مجلس الأمن بنيويورك اليوم الاثنين بدعوة من الدنمارك بصفتها رئيس الدورة الحالية لشهر أغسطس لمناقشة بندين مهمين بالنسبة للحرب في السودان، وهما حماية المدنيين والوضع الإنساني جراء استمرار المعارك. وتركزت النقاشات حول حماية المدنيين والمرافق الطبية في السودان وتدمير البنية التحتية والتطورات الميدانية والتصعيد العسكري، بالإضافة إلى الكارثة الإنسانية والنزاع والفيضانات وفجوة التمويل. وقال الخبير في العلاقات الخارجية والشؤون الإنسانية الدكتور محمد صالح ياسين إن جلسة اليوم جاءت في ظل قلق بالغ أبداه عدد من المراقبين والعاملين في المجال الإنساني بعد أن تحولت الإغاثة إلى أداة ضغط وتجارة يسيطر عليها جنرالات من الطرفين المتصارعين، مما جعل المتضررين هم الضحية الأساسية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: فدي الأجندة الرئيسية لاجتماع مجلس الأمن، لأنه هناك يعني قلق كبير عرّبت عنه مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمراقبين والعاملين في الشؤون الإنساني في السودان، وعرّبوا عن قلقهم في إنه الإغاثة بقت مسألة بتاع تجارة وبيزنس ومتحكمين فيها جنرالات الحرب.
0: أعلن الفريق الميداني للشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية شمال إن عدد النازحين في النيل الأزرق وصل إلى 27,030 شخصا في 3 مراكز إيواء في الإقليم، مع توقعات بارتفاع العدد خلال الفترة المقبلة. وأوضح الفريق الميداني إن النازحين قدموا من قرى يارا وحماري وأشومبو وأبو دقلة وديم سعد وأم شانجير ووعدي، إلى جانب بقية القرى الواقعة على طول نهر النيل الأزرق والتي تأثرت بالعمليات العسكرية الأخيرة. ويعمل الفريق الميداني للشؤون الإنسانية على تنظيم استقبال النازحين وتجميعهم في 3 مراكز هي فامادو وأسينسينغالو وزندية، إلى جانب العمل على توفير المأوى والاحتياجات الأساسية والخدمات الإنسانية اللازمة لهم. أكد بنك السودان المركزي أن التسجيل في الهوية الرقمية سوطا باس لا يعفي العملاء من استكمال إجراءات تحديث بياناتهم المصرفية، ووصف بنك السودان المعلومات المتداولة بهذا الشأن على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها غير صحيحة. وأوضح البنك أنه وجه المصارف منذ فبراير 2026 بتحديث بيانات العملاء وفق الضوابط الرقابية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التسلح، مشيرا إلى تمديد فترة التحديث حتى نهاية العام الجاري. من جانبه أعلن بنك الخرطوم حل جديد لتحديث البيانات قريبا جدا، وأكد البنك أنه يعمل حاليا على حلول إضافية تجعل تحديث البيانات أكثر سهولة. أقرت السلطات في ولايتي كسلا ونهر النيل زيادات جديدة في أسعار البنزين يوم الأحد، إذ ارتفع سعر لتر البنزين في كسلا إلى 6822 جنيها، فيما حددت ولاية نهر النيل سعر اللتر ب 6154 جنيها في محليات شندي والمتمة وعطبرة والدامر وأبو حمد، و 6133 جنيها في بربر، و 6416 جنيها في محلية البحيرة، بالتزامن مع أزمة حادة في الوقود تشهدها الخرطوم وبحر ومدرمان منذ 5 أيام، وسط توقف عدد كبير من محطات الخدمة وامتداد صفوف المركبات لساعات طويلة. وقال مواطن من الخرطوم لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: بنعاني من أزمة الوقود، أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة، أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الطرمبات. أغلبية الطرمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة جديدة والناس ترضى بيها يعني.
0: وفي المقابل أكدت وزارة الطاقة والنفط في بيان صحفي صدر الأحد توفر الإمدادات من المنتجات البترولية ووجود احتياطي كافي من الوقود، وقالت إنه عمليات الإمداد تجري بصورة مناسبة إلى محطات الخدمة مع زيادة الكميات المخصصة لولاية الخرطوم لتلبية احتياجات المواطنين ومواكبة برنامج العودة والإعمار. وأوضحت الوزارة أن الازدحام أو التباين المؤقت في الإمداد الذي تشهده بعض محطات الخدمة لا يمثل بحسب تأكيدها أزمة عامة في الوقود، وإنما يرتبط بعمليات التوزيع والنقل وإعادة تنظيم الإمدادات وفقا للاحتياجات الفعلية للمناطق. أبدأ مواطنو منطقة أبي صارة بمحلية دلقو بالولاية الشمالية تفاؤلهم بسير إجراءات المحكمة الخاصة بإيقاف مصنع تابع لشركة دلقو للتعدين العاملة في معالجة مخلفات التعدين بالمنطقة، وجدد المواطنون مطالبتهم بضرورة إيقاف المصنع وترحيله إلى موقع آمن وبعيد عن المناطق السكنية، وذلك بسبب الأضرار الصحية والبيئية التي يقولون إن أنشطة الشركة تسببت فيها. وقال مصعب عكاشة الناشط البيئي بمنطقة بصارة بمحلية دلقو لراديو دبنجا إن القضية القانونية المتعلقة بإيقاف نشاط الشركة والمصنع وترحيله من المنطقة دخلت مرحلة متقدمة بعد اكتمال مرحلة الاستماع إلى الشهود أمام المحكمة. وأوضح مصعب إن القضية تهدف في مرحلتها الحالية إلى الحصول على قرار قضائي بإيقاف عمليات الشركة والمصنع بشكل كامل، على أن تتبع ذلك الإجراءات القانونية المتعلقة بترحيل الشركة من الموقع. وأضاف مصعب عكاشة لراديو دبنجا من محلية دلقو:
4: أول حاجة إحنا دار نعمل قرار إيقاف الشركة، يعني يطلع قرار إيقاف بعد ما الشركة تقيف بعدين نقل ممكن يمشي عادي. فعلى ضوضاء كنا عندنا شهود البيئة وكده، والشهود ذات اللي هم اللي إحنا أصلا طبعا عندنا القرار 2028 اللي هو اتفقناه مع الشركة أمام الوزير في 2020، اللي هو قرار اسمه 2028، قرار معروف اللي هم اتفقوا فيه انهم حيرحلوا بعد 24 شهر ومتفقين معنا مع اهالي ابصار. فجلسه 19 كان اخر جلسه بالنسبه اخر جلسه لي اخر شاهد استمعوا له.
0: أعلن عضو بمجلس إدارة مستشفى رهيد البردي بولاية جنوب دارفور عبد العزيز إبراهيم آدم عن وفاة أكثر من 3 نساء معظمهن في حالات مرتبطة بالولادة، وسط صعوبات في تحويل الحالات إلى مدينة نيالة بسبب عورة الطرق والأمطار والسيول خلال فصل الخريف. وقال آدم لراديو دبنجي إنه توقف مستشفى رهيد البردي عن العمل منذ أكثر من 2 أسبوع عقب مغادرة الطبيب الوحيد الذي كان يعمل فيه، ترك المرضى دون خدمات طبية ما أدى إلى حالات الوفاة وسط النساء الحوامل، وأوضح أن المرضى بمن فيهم النساء الحوامل يضطرون إلى تلقي العلاج في العيادات الخاصة أو على يد المساعدين الطبيين والقابلات، فيما يتم تحويل الحالات الحرجة إلى نيالة وسط صعوبات كبيرة في الوصول إليها. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
5: المستشفى حقيقة خرجت عن العمل تماما له أكثر من أسبوعين بسبب خروج الطبيب الوحيد، والآن المستشفى يعني لا يوجد فيها أي نشاط علاجي خالص، حتى المرضى بيجوا في المستشفى وما في طبيب، والآن المرضى بيجوا بتعالجوا في عيادات الخاصة بواسطة مساعدين طبيين، ولذلك حصلت أكثر من 3 سبب وفاة في المستشفى في المحلية هنا، يتم تحويلهم من المحلية إلى نيالة بسبب ظروف الطريق أو الخريف، حصلت الوفيات لأكثر من 3 نساء من محلية الهيد البردي.
0: سير مجلس غرفة طواري ولاية غرب دارفور يوم الخميس قافلة مساعدات إنسانية إلى منطقة كلبس ومعسكر أداريب لتقديم الدعم العاجل لنحو 1300 شخصا من المتضررين من النزاع في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية. وقال أصيل إسحاق أصيل عضو مجلس تنسيق غرف طواري غرب دارفور إن تكلفة القافلة بلغت نحو 60,000 دولار، وشملت أدوية ومعدات طبية لمستشفى كلبس إلى جانب تسيير كادر طبي وتوزيع مواد إيواء على 500 أسرة، ما سلال غذائية ل400 أسرة. وتأتي المساعدات وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتوقف معظم المدارس أو استخدامها لإيواء النازحين، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدام الأسواق. وأضاف أصيل لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
6: في رسالة تضامن عملي سيرنا عبر مجلس تنسيق غرف طوارئ قرب دارفور قافلة العمل بتكلفة 60,000 دولار. القافلة وصلت داخل كلبس وامتدت حتى معسكر تداريب بهدف انتم ما براكم ونحن معاكم في المحنة قبل الفرح.
7: الأوضاع كانت كارثية بالنسبة للوضع الصحي، المستشفى شبه خالي من الأدوية المنقذة للحياة اللي هي أدوية الضغط السكري، طوارئ ناقصة بنسبة 90%.
0: وفي ولاية شرق دارفور قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها قدمت مساعدات إيواء طارئة ل 2450 أسرة في محلية شعري بولاية شرق دارفور، شملت معسكرات السلام والوحدة والنخيل. وأكدت الهجرة الدولية في تقرير لها إن عمليات التوزيع لا تزال مستمرة فيما تظل احتياجات الإيواء في مختلف أنحاء السودان ملحة، ما يجعل استمرار المساعدات بالغ الأهمية. الخبر الأخير في النشرة: رفضت لجنة المعلمين أي توجه لصرف مرتب شهر أغسطس دون الزيادة المقررة وفق قرارات مجلس الوزراء ومنشورات ديوان شؤون الخدمة. وأكدت اللجنة في بيان يوم الاثنين أن القرارات الصادرة بشأن الزيادة أصبحت ملزمة، مطالبة الحكومة بالتنفيذها وصرف المستحقات كاملة، ورفضت الحديث عن ترحيل تحسين مرتبات المعلمين إلى العام 2027، معتبرة أن ذلك لا يغني عن تنفيذ القرارات القائمة. ودعت اللجنة المعلمين في جميع الولايات إلى الاستعداد لاتخاذ مواقف تصعيدية حال عدم صرف الزيادة، محذرة الحكومة من أن الصرف مرتب أغسطس دون الزيادة سيؤدي إلى العودة إلى مربع التصعيد. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا بقية البرامج.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الاثنين 24 من شهر 8 سنة 2026، وتتابعون فيها: القوى المناهضة للحرب تختتم اجتماعاتها بأديس أبابا بإطلاق وثيقة باسم عملية السلام التي نريد، وتعلن رفضها لدعوة البرهان.
10: رفضت بشكل قاطع دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لما يسمى بالحوار السوداني السوداني معتبرة أنها ليست عملية سلام حقيقية.
9: مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني وحماية المدنيين في السودان بدعوة دنماركية.
2: هي طلبت اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة شيئين مهمين. بند الأول فيما يختص حماية المدنيين، وفي نفس الوقت المسألة بتبعات الإنسانية سبب الحرب الجارية في السودان.
9: أزمة وقود وأوضاع معيشية متدهورة بالخرطوم.
11: الأسعار في السوق كل يوم مختلفة، كل يوم ما في سعر ثابت. يعني الناس قاعدة تعاني من موضوع الأسعار دي، غالية غالية شديد يعني، والناس لسه ما بدت.
9: أزمة أرض زادنا وسوق دار مليه بمنطقة الميرفا بنهر النيل تتجه نحو إقلاق جزئي ووقفة احتجاجية.
12: وظلنا من 2017 نكتب ونخاطب شركة زادنا للجلوس معنا للتفاوض حول الرضا الأهلي كواحد من الحقوق القانونية المنصوص عليها والأعراف المعمول بها.
9: مواطنو محلية حلفة جديدة بولاية كسلة ينددون بتوكل سلطات الولاية على المساحات والمرافق التابعة للمدارس بالمنطقة.
13: قبل أيام توغل في المدرسة التجارية بنين ب 2250 متر مربع، وبالأمس أيضا توغلوا في مدرسة طبري الثانوية في 10,000 متر مربع.
9: غرف طوارئ غرب دارفور تسير غافلة مساعدات إنسانية إلى محلية كلبس بولاية غرب دارفور. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من اجتماعات القوى والتنظيمات المدنية والسياسية المناهضة للحرب في السودان، والتي اختتمت أعمالها بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا ببيان ختامي جاء فيه إطلاق وثيقة رئيسية بعنوان عملية السلام التي نريد، والتي تهدف إلى وضع رؤية شاملة لإيقاف النزاع المسلح بجانب المبادئ الأساسية لاستعادة الاستقرار، كما أعلنت عن رفضها للدعوة التي قدمها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان للتحاور. مزيد من التفاصيل في الإعلان الختامي للاجتماعات.
10: بيان صحفي أديس أبابا 23 أغسطس 2026. اختتمت القوى المناهضة للحرب غير المصطفى مع أطرافها اجتماعا تشاوريا استمر ليومي 22 و23 أغسطس 2026 في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بمشاركة قوى إعلان المبادئ السوداني وحزب المؤتمر الشعبي وحزب الأمة ومنظمات من المجتمع المدني وشبكات نسوية وشبابية وشخصيات عامة من المفكرين والأكاديميين والأدباء والمثقفين. وخلص الاجتماع إلى وثيقة موقف مشترك بعنوان عملية السلام التي نريد. رفضت بشكل قاطع دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لما يسمى بالحوار السوداني السوداني، معتبرة أنها ليست عملية سلام حقيقية، بل خطوة تكرس لتقسيم السودان بحكم الأمر الواقع. استدار من داخل مناطق سيطرة طرف واحد من طرفي الحرب وتحت حمايته، وتنعقد بمعزل عن وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية المتفاقمة، وتزعى في جوهرها لإضفاء شرعية سياسية على الحكم العسكري وتمكين عناصر النظام البعيد. وفي المقابل طرحت الوثيقة تصورا بديلا لعملية سلام متكاملة تقوم على ثلاث مسارات متزامنة ومتكاملة: إنساني ووقف لإطلاق النار وسياسي، تدار بمنطقة تفاوض الندي تحت مظلة مستقلة ومتفق عليها، وتخاطب جذور الحروب السودانية المتكررة. وتشمل المشاركة فيها ثلاثة توجهات متوازنة: القوى المدنية والسياسية غير المصطفى، والقوى المصطفى مع الجيش، والقوى المصطفى مع الدعم السريع، على أن يقتصر دور الطرفين المتحاربين على المسارين الإنساني والأمني دون السياسي، مع استبعاد كامل للمؤتمر الوطني المحلول وحركته الإسلامية وواجهاتهما من عملية السلام. كما اعتبرت الوثيقة خارطة الطريق الرباعية الصادرة في 12 سبتمبر 2025 المرجعية الأفضل لعملية السلام، وأكدت استعدادها التام للتعاطي البناء مع الآلية الخماسية ومشاركة الملاحظات والتصورات التي طرحتها القوى المناهضة للحرب وفق مبدأ الملكية السودانية الكاملة للقرار، داعية إلى توحيد جهود الرباعية والخماسية والترويكا في إطار واحد منسق يعزز الضغط الجماعي لوقف الحرب. توافق الاجتماع على تكوين لجنة مشتركة لتطوير التفاهمات بين القوى المناهضة للحرب وتنسيق المواقف فيما بينها، واختتم اللقاء بنداء إلى السودانيين والسودانيات في الداخل والمنافي لرفض الحرب وخطاب الكراهية والتخوين، وأشاد بالحراك المدني والنقابي المطالب بوقف فوري وشامل للحرب، كما عبر عن الشكر لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية حكومة وشعبا على إتاحة الفرصة لعقد هذا الاجتماع ولدورها في جهود إحلال السلام في السودان.
9: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث انطلقت جلسة مجلس الأمن في نيويورك اليوم الاثنين بدعوة من الدنمارك بصفتها رئيسة الدورة الحالية لشهر 8، وذلك لمناقشة بندين مهمين بالنسبة للحرب في السودان، وهم حماية المدنيين والوضع الإنساني بسبب استمرار المعارك. مزيد من التفاصيل مع الدكتور محمد صالح ياسين الخبير في العلاقات الخارجية والشؤون الإنسانية، فلنستمع له.
14: مرحب بكم في راديو دبنجا، ومرحب بمستمعي راديو دبنجا في كل مكان. فيما يلي الدعوة لاجتماع مجلس الأمن اليوم، هناك دعوة من الدنمارك بصفتها رئيسة مجلس الأمن لشهر أغسطس، هي طلبت اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة شيئين مهمين، البند الأول فيما يختص حماية المدنيين، وفي نفس الوقت المسألة بتاعت التبعات الإنسانية للوضع الإنساني لسبب الحرب الجارية في السودان. والاجتماع حيخاضبه وزير خارجية الدنمارك راس موزين، متوقع أنه يرأس الاجتماع. في نفس الوقت الاجتماع من المتوقع أنه تكون فيه وكيل الأمم المتحدة للشؤون السياسية وشؤون بناء السلام روز ماري دي كارلو، وفي نفس الوقت من المتوقع أنه يكون فيه برضو سكرتير أو وكيل الشؤون الإنسانية للأمين العام للأمم المتحدة السفير توم فليتشر، وبالإضافة لبرضو متوقع أنه اتخاذ واحدة من النساء وكممثلة للمنظمات المجتمع المدني. فدي الأجندة الرئيسية لاجتماع مجلس الأمن، لأنه هناك يعني قلق كبير عربت عنه مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمراقبين والعاملين في الشؤون الشأن الإنساني في السودان، وعربوا عن قلقهم في إنه الإغاثة بقت مسألة بتاعت تجارة وبيزنس ومتحكمين فيها جنرالات الحرب ومن العسكريين التابعين لميليشيات أو للقوات المتحاربة ومن الطرفين، والأمر ده بقى مصدر قلق. عشان كده الدنمارك دعت للاجتماع ده للاحتجاجات، في إنه الإغاثة بقت تستخدم كوسيلة من وسائل الحرب والضغط، وإنه المدنيين ده قاعدين يدفعوا الثمن للكلام ده. فيما يلي المسألة بتاعت هل الاجتماع عنده علاقة بحظر الطيران أو كلا، إنه الاجتماع ده ما أعتقد إنه هيناقش الأمر ده لأنه دي الأجندة المعلنة، لكن في طبعا في توصية من التوصيات من البانيل أوف إكسبيرت اللي هو مجموعة الخبراء والعديد من المنظمات الثانية من الجهات الثانية المختصة، هي كانت مطالبة في أنه يحصل تعديل في الكريتيريا بتاعت المشروع القرار 1591 بتاع سنة 2005 باراجراف 3 سي أنه to apply across السودان على أساس أنه يشمل كل السودان فيما يلي المسألة بتاعت الأشياء المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني وقانون الدولي لحقوق الإنسان على أساس أنه المشروع القرار أنه يشمل الكلام ده كله يحصل تعديل في المشروع القرار. بعد ذلك برضو في أنه توصية بالنسبة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان بالنسبة للكريتيريا والمعايير المختصة بالتخطيط و الإدارة والمسائل بتاعت ممارسة العنف الجنسي والجنساني في الحرب إنه يحصل فيها تعديل، وفي نفس الوقت في مطالبة إنه برضو يتم اتخاذ قرار في المعايير بتاعت التمويل وإنه مسائل يضمنوا فيها المسائل بتاعت الابدكشن بتاع أول حيز الرهائن وطلب الفدية حوله لأنه دي واحدة من الوسائل اللي يعتقد إنها قاعدة يتم بها تمويل للحرب والقوات أو الميليشيات المنخرطة في الحرب. برضو في توصية كانت بتخص بالمسألة بتاعت حظر الأسلحة وبرضو إمداد بالمرتزقة المسلحين في الحرب، دي كلها أشياء من التوصيات. ما أعرف هل حيتم نقاشها في الاجتماع ده ولا ما حيتم مناقشتها. بعد ذلك برضو في بالنسبة اللي كان من التوصيات الماشية لجنة بيسموها السانكشنز اللي هي السانكشنز كوميتي، إنه كان في توصية لنا تنجيج مع بعض الدول منها دولة تشاد في إنه المسألة بتاعت الانجيج الحرب إنه ممتدة لتشاد وكده، ففي توصية إنه الناس تنجيج مع الميشن البيس الدائمة لتشاد. وفي نفس الوقت برضو كان في كلام بأنه المسألة بتاعت أنه تنجيج مع البعثة الدائمة لدولة كينيا فيما يلي التوضيح فيما يلي حظر السفر لبعض الشخصيات اللي عليها إمبارغو وكده في السفر أو في انتهاكات بأنها بتسافر في المحلات دي. دي كل أشياء بتاعت مقترحة، لكن ما أعتقد إنه الاجتماع ده حيمشي يناقش، لأنه الاجتماع ده الكول له المسألة بتاعت الإغاثة والهيومانتيريان إيشوز عموما. دي الأشياء، والاجتماع إن شاء الله سيعقد الساعة 10 في نيويورك، وحنشوف الأشياء حيناقشها. لكن زي ما قلت إنه الوضع الإنساني في السودان إنه مدهور، وده سبب القلق والخلة إنه دنمارك تدعو للاجتماع لمجلس الأمن. شكرا جزيلا.
9: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث تصاعدت حدة الأزمات المعيشية والخدمية بالعاصمة الخرطوم التي شهدت فيها محطات الوقود في مدينة أم درمان ازدحاما وطوابير طويلة وارتفاع تكاليف النقل اليومية في ظل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وغياب فرص العمل. مزيد من التفاصيل في حديث أحد المواطنين إلى جولة السودان اليوم من الخرطوم.
15: هنتكلم عن الوضع في الخرطوم، يعني بعد ما الناس بدأت ترجع وبدأت تستغر وتستعيد حياة الزمان، يعني قبل الحرب، يعني الصعوبات الناس قاعد تواجهها، يعني هي من الأساسيات إنه الناس ممكن ترجع يكون في صحة ويكون في تعليم ويكون في كهرباء ويكون في موية، يعني الصحة والتعليم بدأت شوية بدأت تتعافى، يعني بدأت ترجع، يعني الناس بدأت تفتح مراكز مستشفيات، بدأت تفتح مدارس، بدأت تفتح. دي من الحاجات يعني ماشية تدريجيا يعني، لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء يعني، وثانيا عدم توفر الشغل يعني. يعني الناس اللي بيكونوا اغلبيتهم شغالين اللي بيكونوا شغالين في القطاع الحكومي يعني، او يكونوا شغالين الناس شغالين في التجارة يعني، شغل الخاص شغالين في التجارة في الاسواق، شغالين فاتحين محلات، فاتحين دكاكين، فاتحين كده، دي الناس بتوفر لهم فرص العمل. لكن خلاف كده ثاني بتلقى ناس بتعاني في موضوع الشغل يعني، مصدر الرزق يعني، ما في لسه القطاع الخاص، الشركات الخاصة، الشركات المحلات الكبيرة ممكن تستوعب الناس، ناس الخرطوم في السوق العربي، في سوق كده كده، دي لسه ما صعب جدا جدا نلقوا شغل. ثالثا يعني في الناس الحركة يعني، الحركة في الخرطوم مكلفة جدا جدا يعني، مواصلات ومشكلة، مواصلات غالية، سندرودات تتحرك في الخرطوم من مناطق الخرطوم كلها تقعد تتحرك فيها مشكلة، مواصلات غالية، وأساسا ما في مصدر بتاع رزق عشان الناس تجيب قروش عشان تقدر تتحرك يعني. وحتى لو توفرت المواصلات بإنها قليلة ممكن من بعد المغرب تاني الحركة بتقل في الخرطوم يعني، من بعد المغرب بيكون ما في حركة يعني، الناس كلها تكون قاعدة في الأحياء، بتكون قاعدة كده كده ما تقدر تتحرك يعني. برضو عدم وجود الكهرباء ما بتخلي الناس تتحرك كتير يعني. وتاني الأسعار في السوق يعني، الأسعار في السوق كل يوم مختلفة، كل يوم ما في سعر ثابت يعني. يعني الناس قاعدة تعاني من موضوع الأسعار دي، غالية غالية شديد يعني، والناس لسه ما بدت تشتغل وما بدت تتحرك وما بدت كده كده كده، بتلقى بتعاني من موضوع الأسعار في السوق. برضو في مشاكل ممكن يكون في بعوض يعني، وبرضو مع مشاكل الخريف الجاي انه بتحس انه لسه يعني المجاري ما مفتوحة كده، وفي اوساخ قافلة المجاري يعني، المفروض يكون ده برضو شغل كده عشان الناس يتفادوا خطر البعوضة وخطر المياه الراكدة يعني. يعني عسى الناس يعني ما شاء الله يعني الناس شغالين مجهود فردي في الأحياء يعني، وصلوا طاقة في الأحياء جوا في الشوارع الداخلية، بدوش في شباب بينظفوا في الأحياء بتاعتهم مجتهدين يعني. يعني انت بتحس برضو الدولة يعني بتشتغل هاي، لكن ما باللغاع السريع ذاك أو ما بالحاجة المرضية للناس، تشوف الناس يعني الحكومة شغالة في الحاجة دي شغل بطيء جدا جدا عشان ترجع للخرطوم. والخرطوم قبل الحرب كان النسبة فيها كلها نسبة كبيرة، نسبة أجانب، عشان كده بتحس انه الأحياء رجعت هي الأغرب للأحياء الشعبية يعني، تحس انه هلا جو ناس جو تاني كده، شرق الخرطوم شرق كده دي لسه يعني الناس نسبة السكان فيها بسيطة جدا جدا. لكن الحياة في الخرطوم عموما يعني هي ماشي تدريجيا يعني، لكن حتى في تدريجيا بطيئه الرجع يعني، عدم استقرار الكهرباء، عدم توفر الشغل للناس، دي الاسباب اللي بتخلي الناس ما ترجع الخرطوم، والخرطوم ترجع بصوره قبل الحريق.
9: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، ومن ولايه نهر النيل، حيث تصاعد الخلاف بين اهالي منطقه الميرافاق وشركه ذاتنا على مساحة 1,000,000 فدان تتجه الشركة إلى إقامة مشروع زراعي بها، حيث تطالب لجنة الرضا الأهلي بالتعويضات للمجتمع المحلي من قيام هذا المشروع على هذه الأرض. وفي تصعيد جديد أعلنت اللجنة إجراءات تصعيدية من تنظيم وقفات احتجاجية بمقر شركة ذاتنا، وكذلك مخاطبات جماهيرية. مزيد من التفاصيل مع بشرى الصائم رئيس لجنة الرضا الأهلي.
16: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، شكرا لراديو دبنجا لاهتمامه بقضايا أهلنا وقضايا الوطن. حول قضية سوق دار مالي، أصلا القضية هي قضية رضا أهلي بعد أن استولت شركة زاديون على الأرض دون أن تشاور أصحابها، ويقع المشروع في أراضي قبيلة الميرفاب. وقد رحبنا بالمشروع باعتبار أنه مشروع اقتصادي قومي ومن أكبر المشاريع الزراعية في الشرق الأوسط، وتبلغ مساحته 1,500,000 فدان، إضافة إلى ما يحققه للمجتمع المحلي نتيجة من تنمية ذات عوائد وفوائد متحددة. وظلنا من 2017 نكتب ونخاطب شركة ذاتنا للجلوس معنا للتفاوض حول الرضا الأهلي كواحد من الحقوق القانونية المنصوص عليها والأعراف المعمول بها والمعمول بها، ده أصل القضية. أما قضية السوق دار مالي فهي قضية صراع مصالح لأطراف متعددة ممثلة في الميرفاب كأصحاب الأرض والمحلية والشركة السودانية وأصحاب المصلحة والولاية وزادنا، والصراع حول عوائد ومنافع السوق. حتى الأخ عسكوري في آخر تصريح له حول السوق تحدث عن تريليونات عائد السوق في اليوم،
12: وطالب فيها بحقه فيها. والمؤسف لم يتحدث عن الأسباب التي على ضوئها يرفض قيام السوق، مثل الحديث على الأثر البيئي على مشروعه الزراعي، إنما تحدث عن إهدار التريليونات ونصيبه فيها. المؤسف أيضا أن عسكري في حديثه خالف المانديت أو الأهداف التي من أجلها قام المشروع المختص في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني وغفز إلى الذهب وعوائده، وهي ليست من أهداف المشروع. قضية السوق دار مالي هي واحدة من قضايا أهلنا وجزء أصيل من مذكرتنا، سندافع عنها ونطالب بحقوق أهلنا فيها، ولازلنا ننتظر رد الأخ عسكوري بصفته العضو المنتدب للجلوس معنا للتفاوض حول تلك القضايا. وآخر مذكرة أرسلناها إليه يوم 10 شهر 8 أمهلناه فيها لمدة أسبوع، وتم تسليم المذكرة إلى مكتبه، إلى مدير مكتبه في إدارة شركة زادنا، ونحن أصدرنا منشورنا الخاص بالتصعيد. والتصعيد حيكون على شكلين، الأول هو وقفة احتياجية ومخاطبة أمام زادنا، والأمر الثاني حنمشي بعد بيومين وقفة احتياجية في سوق دار مالي وتكفيله لمدة من الساعة 6 إلى الساعة 8، ولازلنا نحن في انتظار خطاب من زادنا يرحب بالتفاوض، ونحن أبوابنا مفتوحة للتفاوض، نحن جاهزين للتفاوض عشان نشوف في حقوقنا وحقوق أهلنا.
9: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم. ومن محلية حلفة الجديدة بولاية كسلة، حيث اشتكى المواطنين من توقل سلطات الولاية على المساحات والمرافق التابعة للمدارس بالمنطقة، وسط مطالب عاجلة لوزارة التربية والتعليم بالتدخل الفوري لإيقاف هذه الانتهاكات. مزيد من التفاصيل مع عنتر حسن عبدور رئيس الحراك المطلب الشعبي بمحلية حلف الجديدة.
17: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكرا دبنجة، شكرا جمهور دبنجة، جميع مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة، نشكركم جزيل الشكر. ونحن اليوم في حلفة جديدة بصدد توغل الولاية على مدارس حلفة جديدة من سماسرة الولاية ومحلية حلفة جديدة. قبل أيام توغل في المدرسة التجارية بنين ب2250 متر مربع في المدرسة لصالح شخص، وبالأمس أيضا توغلوا في مدرسة طبري الثانوية في 10,000 متر مربع أيضا لأفراد وأشخاص، واليوم توغلوا أيضا في مدرسة المؤسسة 18,000، منها 6,000 تم توزيعه لأفراد، وال 12,000 أو 13,000 تم تسجيله لاتحاد مزارعي حلفة جديدة. ونحن بكل أسف، كل أسف، حلفة جديدة لا في مدارس متوسطة، نقص في المدارس المتوسطة وفي المدارس الثانوية، واليوم الولاية كلها استثمار على أسوار المدارس من لا قبل له، كلها ورش حديد، كلها ورش بتاع مكنكة ومغاسل، المسجلات والساونات بتاع العربات يزعجوا المارة قبل أن يزعجوا الطلبة في المدارس. فالاستثمار في حلفة جديدة استثمار عشوائي، وكل المدراء رافضين كل الرفض، ولكن تسلط علينا الولاية وسماسرة الولاية في أنه يجي تعليمات أو يجي من هناك مقسم لأشخاص معينين ويتنفذ، لا المدرسة مستفيدة منه ولا الطلبة ولا المحلية ولا الولاية، كله في كرش الفاسدين المستفيدين السماسرة. ونحن نطالب وزير التعليم أن يتدخل لوقف هذه الانتهاكات في مدارس حلفة جديدة، والله الموفق. عنتر حسن عبدون، حلفة جديدة.
9: وأخيرا أخيرا مستمعينا الكرام، ومن ولاية غرب دارفور، حيث سير مجلس غرف طوارئ ولاية غرب دارفور يوم الخميس قافلة مساعدات إنسانية إلى منطقة كولبوس ومعسكر أداريب، وذلك لتقديم الدعم العاجل للمتضررين من النزاع في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية التي تشهدها المنطقة، شملت أدوية ومعدات طبية. مزيد من التفاصيل مع أصيل إسحاق أصيل، عضو مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور.
6: في رسالة تضامن عملي سيرنا عبر مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور قافلة الأمن بتكلفة $60,000. القافلة وصلت داخل كولبوس وامتدت حتى معسكر تداريب بهدف أنتم مع براكم ونحن معاكم في المحنة قبل الفرح.
7: الأوضاع كانت كارثية بالنسبة للوضع الصحي. المستشفى شبه خالي من الأدوية المنقذة للحياة، اللي هي أدوية الضغط السكري، طوارئ ناقصة بنسبة 90%. برضو في غياب كامل الكوادر التخصصية بسبب النزوع وبسبب الحرب. برضو في انتشار الملاريات بسبب تلوث المياه. في الوضع التعليمي يمكن يكون الواقع برضو مرير جدا. 80% أو 90% من المدارس متوقفة أو مستخدمة كمراكز إيواء للنازحين. يمكن يكون برضو لا في كتب، لا في طباشير، لا في زي مدرسة، حياة دي كلها معدومة، وده يعني جيل كامل مهدد بسنة كاملة ضايعة. برضو في الوضع الغذائي يمكن يكون في انعدام كامل للأسواق، زائد إنه الأسعار خيالية جدا، وكثير من الأسر قاعدين يعانوا في توفير وجباتهم اليومية.
6: القافلة دي إعادة الحياة والكرامة لأهلنا المتضررين. التدخل بدعنا تم عبر 4 محاور، اللي هو محور الحياة أو محور الصحة، وده اللي هو عملنا فيه تسليم أدوية منقذة للحياة، معدات طبية وأجهزة لمستشفى كولبوس، مع تسيير كادر طبي واحد، لنجدد العهد بأن صحة أهلنا هي في مقدمة أولوياتنا. في المحور الثاني اللي هو محور الأمان أو محور الإيواء، برضو عملنا توزيع مواد إيواء عاجلة ل 500 أسرة داخل كولبوس وفي معسكر التداريب. في المحور الثالث اللي هو محور الصمود أو محور الغذاء، اللي هو أيضا وفرنا سلال غذائية متكاملة ل 400 أسرة، لأن الجوع لا ينتظر وكرامة الإنسان لا تقبل المصر. برضو في المحور الرابع اللي هو تسليم 130 كيس صحي للفتيات في معسكر أداريب وكولبوس، احتراما لخصوصية بناتنا في أصعب الظروف، اللي هو ده محور الكرامة. إجمالي المستفيدين من المشروع ده 1030 شخص، وفي تصريح بدأنا بكادر واحد ولكن بقلوب 1000، جينا كولبوس وجينا أداريب عشان نقول بصوت عالي انتم ما براكم. $60,000 دي يعني بالنسبة لنا مع مساعدات فقط، دي محبة. وعدنا لكم أننا سنظل معكم حتى نرسم البسمة من جديد وتعود الحياة أقوى مهما كانت. نقول أن القافلة دي يعني ما هتكون الأخيرة، الأمل هيكون مستمر، التضامن هيكون مستمر، ورغم الجراح دي كل الصامدة ورغم النزوع أداريب بوتماسكا، أثبت أهل كلوس ومعسكر على دي يعني إنهم زي الجبل، يعني ما بتحزوا الرياح. الناس دي صمدوا، الناس دي تراحموا، أساروا بعضهم على بعض. هذا المنطلق برضو نناشد منظمات العمل الإنساني الداعمين إنه يتدخلوا بأكبر قدر ممكن، لأنه الحوجة دي أكبر من إمكانياتنا نحن في غرف الطوارئ، وصوتنا عاليا إنه أنقذوا كولبوس، أنقذوا أراديب قبل فوات الأوان. برضو نناشد الناس يا جماعة بالتدخل الفوري والعاجل عبر دعم الصحة، عبر التوسع في الإيواء، عبر حماية النساء. برضو زي ما في البداية قلنا للناس كولبوس انتم ما براكم، قلنا لأهلنا في كولبوس، هسه نقول لكم انتم كمان الآخرين ان يكونوا معنا حتى لا يصبحوا ناس كولبوس وحدهم.
9: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان لليوم الاثنين. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة. حتى نلتقي في جولة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.
18: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

عناوين الأخبار من راديو ذا بنجل يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس عام 2026. حمدوك يقول لقاء أديس أبابا حدث كبير أثبت وحدة القوى المدنية السودانية وخيب ظن المراهنين على فشل التجمع. معسكر البنجديد الريفي بشمال كردفان يستقبل 3500 أسرة من نازحي ومعارضة وقراحة جنوب غرب الأبيض. الفريق الميداني للشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية يقول استقبلنا 27,000 نازح في 3 مراكز للإيواء بالنيل الأزرك. وفاة 50 طفلا بمخيم جوز السلام للنازحين في كوستي جراء انتشار الحزبة بولاة النيل الأبيض. القوى المشتركة تعلن القضاء على متحرك للدعم السري بمحور الصحراء ومقتل 4 من المشتركة بينهم الرائد كوسوفو. بنك السودان يقول التسجيل في الهوية الرقمية سودا باس لا يعفي العملاء من استكمال إجراءات تحديث بياناتهم المصرفية. بنك الخرطوم يعلن عن حل جديد لتحديث البيانات قريبا جدا ويقول نعمل على حلول إضافية تجعل تحديث البيانات أكثر سهولة. وزارة الطاقة تقول ما تشهده بعض محطات الخدمة من ازدحام مرتبط بعمليات التوزيع والنقل ولا تمثل أزمة عامة في الوقود. مصفوفة تتبع النزوح أمطار غزيرة شردت 14 أسرة ودمرت 14 مأوى وألحقت أضرار ب 29 أخرى في كابكابية بشمال دارفور. والي جنوب كردفان يشدد على ضرورة تنظيم النشاط التعديني بما يضمن عدم إحداث آثار مباشرة على البيئة والمجتمعات المحلية. اليوم ليلة المولد النبوي الشريف وغدا الثلاثاء عطلة رسمية والاحتفالات تعم قرى ومدن السودان.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 24 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني وحماية المدنيين والمرافق الصحية في السودان بدعوى دنماركية. حمدوك يقول لقاء أديس أبابا حدث كبير أثبت وحدة القوى المدنية السودانية وخيب الظن المراهنين على فشل التجمع. الفريق الميداني للشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية استقبلنا 27 ألف نازح في 3 مراكز للإيواء بالنيل الأزرق. زيادات جديدة في أسعار الوقود بكسرة ونهر النيل، والصفوف تعود إلى العاصمة ووزارة الطاقة توضح. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. وصف طه عثمان القيادي بتحالف صمود اجتماعات أديس أبابا للقوى المدنية والسياسية المناهضة للحرب التي اختتمت أعمالها يوم الأحد بأنه خطوة كبيرة للأمام، وقال إنه الجلسات التي عقدت يومي 22

0: 2023 خرجت بموقف مشترك موحد يرفض الحوار الذي دعا له الجيش، كونه الأخير يهدف إلى شرعنة سلطة الأمر الواقع وإعادة إنتاج عناصر النظام البائد والحركة الإسلامية الذين أشعلوا الحرب على حد تعبيره. وشدد طه عثمان على أن أي حوار جزئي يعد جريمة من شأنها تقسيم البلاد ولن تكون القوى المدنية جزءا منه، مؤكدا إقرار المجتمعين بمشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية المقبلة باستثناء المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية وواجهاتهما، كما سمن جهود الآليات الإقليمية والدولية كالرباعية والخماسية لمعالجة الأزمة. وأضاف طه عثمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: أهم ما جاء في هذه الاجتماع هو الربط للحوار الذي دعا له عبد الفتاح البرهان قائد الجيش، ولأنه نظرتنا أنه الحوار الذي ندعو له هو حوار ينهي الحرب ويحقق عملية السلام، أما الحوار الذي تم عليه الدعوة فلم يحقق عملية السلام بل يشرعن لوادي عسكري وحوار يدعو إليه أي طرف من أطراف الحرب هي حوار.
0: من جانبه وصف الدكتور عبد الله حمدوك رئيس تحالف صمود اجتماعات أديس أبابا بالحدث الكبير، وقال حمدوك إن هناك جهات راهنت على فشل هذا التجمع وعدم توحد القوى المدنية، مشددا على أن نجاح اللقاء أثبت عكس ذلك وأكد وجود الأمل رغم قتامة المشهد. وأشار حمدوك إلى أن التحالف ينشط في التواصل مع المجتمع الإقليمي للتأكيد على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في السودان. قالت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح إنها تمكنت مع القوات المسلحة والمقاومة الشعبية محور الصحراء من القضاء على متحرك كامل لقوات الدعم السريع وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأسفرت العملية بحسب بيان صادر عن المشتركة عن تدمير 49 عربة قتالية واستلام 30 سيارة أخرى بحالة جيدة، بالإضافة لاستلام 70 أسيرا من عناصر الدعم السري. وأعلن الرائد متوكل علي وكيل المتحدث الرسمي باسم القوة في بيان عن مقتل 4 من القوى المشتركة بينهم الرائد عبد الرحمن كسوفو. ومن جهة أخرى أعلنت القوات المسلحة في بيان عن إسقاط مسير استراتيجي صباح الأحد جنوب شرقي دندرو بالنيل الأزرق عبرت الحدود من اتجاه أثيوبيا. انطلقت جلسة مجلس الأمن بنيويورك اليوم الاثنين بدعوة من الدنمارك بصفتها رئيس الدورة الحالية لشهر أغسطس لمناقشة بندين مهمين بالنسبة للحرب في السودان، وهما حماية المدنيين والوضع الإنساني جراء استمرار المعارك. وتركزت النقاشات حول حماية المدنيين والمرافق الطبية في السودان وتدمير البنية التحتية والتطورات الميدانية والتصعيد العسكري، بالإضافة إلى الكارثة الإنسانية والنزاع والفيضانات وفجوة التمويل. وقال الخبير في العلاقات الخارجية والشؤون الإنسانية الدكتور محمد صالح ياسين إن جلسة اليوم جاءت في ظل قلق بالغ أبداه عدد من المراقبين والعاملين في المجال الإنساني بعد أن تحولت الإغاثة إلى أداة ضغط وتجارة يسيطر عليها جنرالات من الطرفين المتصارعين، مما جعل المتضررين هم الضحية الأساسية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: فدي الأجندة الرئيسية لاجتماع مجلس الأمن، لأنه هناك يعني قلق كبير عربت عنه مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمراقبين والعاملين في الشؤون الشأن الإنساني في السودان، وعربوا عن قلقهم في إنه الإغاثة بقت مسألة بتاع تجارة وبيزنس ومتحكمين فيها جنرالات الحرب.
0: أعلن الفريق الميداني للشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية شمال إن عدد النازحين في النيل الأزرق وصل إلى 27,030 شخصا في 3 مراكز وفي الإقليم، مع توقعات بارتفاع العدد خلال الفترة المقبلة. وأوضح الفريق الميداني إن النازحين قدموا من قرى يارا وحماري وأشومبو وأبو دقلة وديمسعد وأم شانجير ووعدي، إلى جانب بقية القرى الواقعة على طول نهر النيل الأزرق والتي تأثرت بالعدد العمليات العسكرية الأخيرة. ويعمل الفريق الميداني للشؤون الإنسانية على تنظيم استقبال النازحين وتجميعهم في 3 مراكز هي فامادو وأسينسينغالو وزندية، إلى جانب العمل على توفير المأوى والاحتياجات الأساسية والخدمات الإنسانية اللازمة لهم. أكد بنك السودان المركزي أن التسجيل في الهوية الرقمية سوتا باس لا يعفي العملاء من استكمال إجراءات تحديث بياناتهم المصرفية، ووصف بنك السودان المعلومات المتداولة بهذا الشأن على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها غير صحيحة، وأوضح البنك أنه وجه المصارف منذ فبراير 2026 بتحديث بيانات العملاء وفق الضوابط الرقابية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التسلح، مشيرا إلى تمديد فترة التحديث حتى نهاية العام الجاري. من جانبه أعلن بنك الخرطوم حل جديد لتحديث البيانات قريبا جدا، وأكد البنك أنه يعمل حاليا على حلول إضافية تجعل تحديث البيانات أكثر سهولة. أقرت السلطات في ولايتي كسلا ونهر النيل زيادات جديدة في أسعار البنزين يوم الأحد، إذ ارتفع سعر لتر البنزين في كسلا إلى 6822 جنيها، فيما حددت ولاية نهر النيل سعر اللتر ب 6154 جنيها في محليات شندي والمتمة وعطبرة والدامر وأبو حمد، و 6133 جنيها في بربر، و 6416 جنيها في محلية البحيرة، بالتزامن مع أزمة حادة في الوقود تشهدها الخرطوم وبحر ومدرمان منذ 5 أيام، وسط توقف عدد كبير من محطات الخدمة وامتداد صفوف المركبات لساعات طويلة. وقال مواطن من الخرطوم لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: بنعاني من أزمة الوقود، أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة، أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الترمبات. أغلبية الترمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة جديدة والناس ترضى بها يعني.
0: وفي المقابل أكدت وزارة الطاقة والنفط في بيان صحفي صدر الأحد توفر الإمدادات من المنتجات البترولية ووجود احتياطي كافي من الوقود، وقالت إنه عمليات الإمداد تجري بصورة مناسبة إلى محطات الخدمة مع زيادة الكميات المخصصة لولاية الخرطوم لتلبية احتياجات المواطنين ومواكبة برنامج العودة والإعمار. وأوضحت الوزارة أن الازدحام أو التباين المؤقت في الإمداد الذي تشهده بعض محطات الخدمة لا يمثل بحسب تأكيدها أزمة عامة في الوقود، وإنما يرتبط بعمليات التوزيع والنقل وإعادة تنظيم الإمدادات وفقا للاحتياجات الفعلية للمناطق. أبدأ مواطنو منطقة بيصارة بمحلية دلقو بالولاية الشمالية تفاؤلهم بسير إجراءات المحكمة الخاصة بإيقاف مصنع تابع لشركة دلقو للتعدين العاملة في معالجة مخلفات التعدين بالمنطقة، وجدد المواطنون مطالبتهم بضرورة إيقاف المصنع وترحيله إلى موقع آمن وبعيد عن المناطق السكنية، وذلك بسبب الأضرار الصحية والبيئية التي يقولون إن أنشطة الشركة تسببت فيها. وقال مصعب عكاشة الناشط البيئي بمنطقة بيصارة بمحلية دلقو لراديو دبنجا إنه القضية القانونية المتعلقة بإيقاف نشاط الشركة والمصنع وترحيله من المنطقة دخلت مرحلة متقدمة بعد اكتمال مرحلة الاستماع إلى الشهود أمام المحكمة. وأوضح مصعب إنه القضية تهدف في مرحلتها الحالية إلى الحصول على قرار قضائي بإيقاف عمليات الشركة والمصنع بشكل كامل، على أن تتبع ذلك الإجراءات القانونية المتعلقة بترحيل الشركة من الموقع. وأضاف مصعب عكاشة لراديو دبنجا من محلية دلقو:
4: أول حاجة إحنا دايرين نعمل قرار إيقاف الشركة، يعني يطلع قرار إيقاف بعد ما الشركة تقيف بعدين نقل ممكن يمشي عادي. فعلى ضوضاء كنا عندنا شهود البيئة وكده، والشهود ذات اللي هم اللي إحنا أصلا طبعا عندنا القرار 2028 اللي هو اتفقناه مع الشركة أمام الوزير في 2020 اللي هو قرار اسمه 2028، قرار معروف اللي هم اتفقوا فيه انهم حيرحلوا بعد 24 شهر ومتفقين معنا مع اهالي ابصاره. فجلسه 19 كان اخر جلسه بالنسبه اخر جلسه لنا اخر شاهد استمعوا له.
0: أعلن عضو بمجلس إدارة مستشفى رهيد البردي بولاية جنوب دارفور عبد العزيز إبراهيم آدم عن وفاة أكثر من 3 نساء معظمهن في حالات مرتبطة بالولادة، وسط صعوبات في تحويل الحالات إلى مدينة نيالة بسبب عورة الطرق والأمطار والسيول خلال فصل الخريف. وقال آدم لراديو دبنج إنه توقف مستشفى رهيد البردي عن العمل منذ أكثر من 2 أسبوع عقب مغادرة الطبيب الوحيد الذي كان يعمل فيه، ترك المرضى دون خدمات طبية ما أدى إلى حالات الوفاة وسط النساء الحوامل، وأوضح أن المرضى بمن فيهم النساء الحوامل يضطرون إلى تلقي العلاج في العيادات الخاصة أو على يد المساعدين الطبيين والقابلات، فيما يتم تحويل الحالات الحرجة إلى نيالة وسط صعوبات كبيرة في الوصول إليها. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: المستشفى حقيقة خرجت عن العمل تماما وله أكثر من أسبوعين بسبب خروج الطبيب الوحيد، والآن المستشفى يعني لا يوجد فيها أي نشاط علاجي خالص، حتى المرضى بيجوا في المستشفى وما في طبيب، والآن المرضى بيجوا بيتعالجوا في عيادات الخاصة بواسطة مساعدين طبيين، ولذلك حصلت أكثر من 3 سبب وفاة في المستشفى في المحلية هنا، يتم تحويلهم من المحلية إلى نيالة بسبب ظروف الطريق أو الخريف، حصلت الوفيات لأكثر من 3 نساء من محلية هيد البردي.
0: سير مجلس غرفة طواري ولاية غرب دارفور يوم الخميس قافلة مساعدات إنسانية إلى منطقة كلبوس ومعسكر أداريب لتقديم الدعم العاجل لنحو 1300 شخصا من المتضررين من النزاع في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية. وقال أصيل إسحاق أصيل عضو مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور إن تكلفة القافلة بلغت نحو 60,000 دولار، وشملت أدوية ومعدات طبية لمستشفى كلبوس إلى جانب تسيير كادر طبي وتوزيع مواد إيواء على 500 أسرة وسلال غذائية ل 400 أسرة. وتأتي المساعدات وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتوقف معظم المدارس أو استخدامها لإيواء النازحين، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدام الأسواق. وأضاف أصيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: في رسالة تضامن عملي سيرنا عبر مجلس تنسيق غرف طوارئ قرب دارفور قافلة العمل بتكلفة 60,000 دولار. القافلة وصلت داخل كلبوس وامتدت حتى معسكر تداريب بهدف انتم ما براكم ونحن معاكم في المحنة قبل الفرح.
7: الأوضاع كانت كارثية بالنسبة للوضع الصحي، المستشفى شبه خالي من الأدوية المنقذة للحياة اللي هي أدوية الضغط السكري، طوارئ ناقصة بنسبة 90%.
0: وفي ولاية شرق دارفور قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها قدمت مساعدات إيواء طارئة ل 2450 أسرة في محلية شعري بولاية شرق دارفور، شملت معسكرات السلام والوحدة والنخيل. وأكدت الهجرة الدولية في تقرير لها إن عمليات التوزيع لا تزال مستمرة فيما تظل احتياجات الإيواء في مختلف أنحاء السودان ملحة، ما يجعل استمرار المساعدات بالغ الأهمية. الخبر الأخير في النشرة: رفضت لجنة المعلمين أي توجه لصرف مرتب شهر أغسطس دون الزيادة المقررة وفق قرارات مجلس الوزراء ومنشورات ديوان شؤون الخدمة. وأكدت اللجنة في بيان يوم الاثنين أن القرارات الصادرة بشأن الزيادة أصبحت ملزمة، مطالبة الحكومة بتنفيذها وصرف المستحقات كاملة، ورفضت الحديث عن ترحيل تحسين مرتبات المعلمين إلى العام 2027، معتبرة أن ذلك لا يغني عن تنفيذ القرارات القائمة. ودعت اللجنة المعلمين في جميع الولايات إلى الاستعداد لاتخاذ مواقف تصعيدية حال عدم صرف الزيادة، محذرة الحكومة من أن الصرف مرتب أغسطس دون الزيادة سيؤدي إلى العودة إلى مربع التصعيد. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا بقية البرامج.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج كندكات وميارم لهذا الأسبوع. في المجتمعات التي أنهكتها الحرب لا تقتصر أدوار النساء في رعاية الأسر ومواجهة أعباء الحياة اليومية، بل كثيرا ما يجدن أنفسهم في مقدمة الصفوف عندما يحدق الخطر بالمجتمع. في أحد أحياء مدينة الضعيم بشرق دارفور تحولت لحظات عادية من عصر السبت الماضي إلى واقعة كادت أن تنتهي باختطاف طفل، عندما اعترضت مجموعة مسلحة تستقل عربة لاند كروزر طريق مجموعة من الأطفال أثناء عودتهم من صالون للحلاقة، واقتادت أحدهم إلى داخل العربة. وبينما كان الجناح يحاولون الفرار بالطفل علي كابور، تقدمت إحدى النساء ووقفت أمام العربة رافضة السماح لها بالمرور رغم تهديدات المسلحين لها بالقتل، حتى تجمع الجيران وأجبروا المجموعة على إطلاق سراح الطفل. في هذه الحلقة من كندكات وميارم لا نحكي قصة طفل نجا من الاختطاف فقط، وإنما نسلط الضوء على نساء اخترن أن يكن فاعلات في حماية مجتمعاتهن، وعلى أدوار تتجاوز الصورة التقليدية للمرأة في أوقات الأزمات. نستمع إلى والدة الطفل نازك عز الدين، ثم إلى جارتين كانتا شاهدتين على تفاصيل الحادثة. بالنسبة لوالدة الطفل نازك عز الدين، كانت تلك اللحظات واحدة من أصعب التجارب التي يمكن أن تعيشها أم. التقيناها وروت لنا تفاصيل ما حدث منذ خروج ابنها إلى صالون الحلاقة وحتى عودته إليها بعد إفشال محاولة الاختطاف.
2: الحصل إنه زي الساعة 4:30 كده، والجديد هو اسمه علي محمد علي كبور من أسرة علي كبور. أنا أمه اسمي نازي جايز الدين علي جودة. الودة قام أبوه وده وقال له يا خمس الصالون هنا في دونكي بعمة، يعني قريب مننا. أنا دونكي بعمة ده بيني وبينه 5 بلكات من المباني، طبيعي كالعادة قاعد يمشوا كده في صالون هنا في الدونكي ده، هو المكان الأقرب والزمن خلاص يعني الساعة 4:30 ما في طريق يمشي السوق. فقال له يا حاج امشي أحلق، هو عمره 11 سنة، حاج امشي أحلق لأنه بكرة عندك مدرسة وكده. شال قروشه، لحسن الحظ معاه أخوه دعمته من نفس عمره وأولاد جيراننا 2 من نفس عمره، مشوا معاه الدونكي لقوا الصالون قافل دول راجعين. وحسب شهادة وحدة بيتها بينه وبين الدونكي مبنى يعني بلك سكني واحد، العربية دي جات طرد الأولاد بفلوا 5 بيبان، كويس النظام بتاع الهارطوب اللي ورا فيها كنب دي، 5 بيبان ورا مكتوب فيها الجمرة، كويس راكبين فيها 3 أشخاص السواق و2 تانين راكبين في مقعد النص. العربية مسلحة ب2 رشاش وزخيرة كده سلاسل، كويس العربية دي طاردة شفع من ورا. خلوا الشارع، انت كنون العربية في الشارع عادي، خلوا الشارع زحوا كده جنب على البيوت، العربية بيقعد عصراهم في نفس الاتجاه اللي هم ماشيين فيه. خلاص بعد حسوا انه العربية دي شنو قصداهم، لما حسوا بالخطر بقوا جارين، هم جارين يتشتتوا. والجديد اللفة اللي أخذها العربية أخذت اللفة وراه. الحصل انه الولد ده لما خلاص قربوا له بالعربية، قام واحد عديل فتح باب العربية ونزل حصره برجله وخماه وخم جابه خداه في مقعد النص. ويلا اللحظة دي أخوان والدنيا 4:30 يعني الشوارع كلها مليانة، شوفوا عم يلعبوا كورة وكده، وهو معروف في الحلة يعني بيعرفوا كلهم. خلاص بدوا يصرخوا علوش، هو بيقولوا لعلوش علوش، شالوه وعلوش خطفوه في الكروزر دي وكده. جارتي دي اسمها ميادة خالد، ميادة دي جات طالعة، هم يعني جيراننا بيننا وبينهم حكاية بتاعت 4 بلك، وولد الصغير صاحب ولدي الصغير الأصغر من علي ده، خلاص سامع الشفع بيصرخ وجات مارقة من بيت جيرانه، مالكم يا أولاد في شنو؟ قال لها العربية ديك شالوا فيها علوش أخو عمارة، هي بتعرف عمارة، خلاص بس الكروزر في اللحظة دي جاي عليها، خلاص لمن الكروزر خلاص بقى جنبها، وقفت قدام الكروزر. وعندنا برضو حجة كبيرة الله يديها الصحة والعافية اسمها حبوبة حاجة، حبوبة حاجة دي مشت برضو وقفت معاها قدام العربية في اللحظة دي، بتاع العربية وقف دقت ليه الكبوت بتاع العربية، قالت للولد شيلته ده نزله، قال لا ما بنزله، المهم استفزتهم بالكلام تنزلوا ما تنزلوا، وقال لك شنو؟ قالت لهم اي ولدي ما بتمشوا بي من هنا، خلاص في واحد الكلام استفز فتح الباب وجاه نازل لو لا يدع، اللحظة اللي اتفتح فيها الباب دي بقى ولدي شنو في باب فاتح بجاي قصاده، لانه كان هم الشباب دي القافلينه بالجهتين، واحد باتجاه الباب ده واحد باتجاه الباب ده وشافع في النص، خلاص قام له ولي ميادة دي يده وقال لا يا اخي زحي والا بقتلك، قالت له اقتلني لكن من هنا ما بتمشي. باللحظة دي الجيران مرقوا، وكم هايل من النسوان وقفوا قدام العربية والمشاهدة بدت والكلام بدا. خلاص في ود يعني، انا والله النصيحة ما بعرفه ولحد اللحظة دي انا ما شفته بعيني، وهي ميادة ذاته بتحكي لي انه هو ضيف عند جيرانهم، يعني ما تابع اليوم هم ذاتهم، اطلق ضيف قاعد في ديوان جيراننا، خلاص الولدي في اللحظة دي ثابت ويقول لها يا خالتي ميادة العربية دي ان الناس دي خاطفيني مرقوني منهم، الناس دي خاطفيني مرقوني منهم، اللحظة دي الولد قام جراه لانه ذاك نزل بجيلاوي في ميادة الكان قافله من الكان قافله بجهة الباب البجاي، خلاص الولد جر الشافع نزله في الواطة، في اللحظة ديك نحن لحقنا، أنا شخصيا ما حصل، حصلوا ناس أبوه وأولاد عمه وكده الجماعة دي حصلوا هناك، أنا دي وقعت في النص ما فهمت أي شيء، جاتني حالة كده بتاعت غيبوبة ولا يغماء ما فهمت أنا مالي، الشباب حصلوا هناك على العربية.
1: خلف هذه الكلمات عاشت نازك لحظات من الخوف على طفلها، لكنها وجدت حولها نساء وجيران لم يقفوا متفرجين أمام ما حدث. في اللحظة التي كان يمكن أن يتراجع فيها الجميع خوفا من السلاح والتهديد، اختارت إحدى النساء الحي أن تتقدم ووقفت أمام عروة الخاطفين وأقلغت الطريق أمامها مطالبة بإطلاق سراح الطفل. هددها المسلحون بالقتل لكنها لم تبتعد، كان موقفها مخاطرة كبيرة، لكنه أظهر كيف يمكن للمرأة حتى في أكثر اللحظات خطورة أن تتحول من شاهدة على الحدث إلى طرف فاعل في حماية مجتمعها. نستمع إلى واحدة من أسرة الطفل كانت شاهدة على الحدث.
3: أنا عمة الابن المخطوف شقيقة أبوه، والله يا أخي العربية دي سكات من فيها الجمرة، والناس دين مسلحين برشاش وناس جاهزين، قبل الموضوع حق الولد ده احنا عندنا ناس مؤجرين معانا عندهم عربية، نفس العربية الكادمين فيها الجمرة دي، والله متابعين الولد بتاع العربية ده مهددة مرتين وبيطلع منهم في نفس البيت حقنا ذاته، مؤجرين بيتنا نحنا، الولاد ده الأمس مشوا الحلاق أنا من جرى جعين، العربية ده طردت اللي شفع الثلاثة ده لأي زوجة ماشي بشارع للمحلة ديك، العيال ده الولد واحد ده العربية حاصر، والعيال ده قال له الولد ده واحد جاري، قال له الولد ركبه في العربية في النص، أمتنا الهسعة تحدثت دي ومع ميادة دي وقفت قدام العربية قال لا أطلع أنا بضرب، قالت لا أضربني
4: ميادة دي لولا يدها عديد
3: ولولا يدها داري كسيرة، قالت لا كسيرة، قالت لا أنا بموت حتى العربية دي تطلع، في حتتهم دي كورك والناس لموا هني برضو حتى وهزعوا ناس البيت واسمه هنو عمامة عمامة وعبوك وعندي أنا ولدي ذاته تابع للدعم السريع اسمه لويس، بموتر حصل العربية دي لحد موتر وتكسر وقع وجرأ طلع السكين ضار طعين، خلاص ناس الحلة مسكوه وقبضوا الولد نزلوه، العربية من حتتها ديك لقى الطريقة تخارجت، وتاني جاء واحد من الدعم السريع اسمه محمد عابر طريق لقى لها زي الرايبين، قال الحاصل شنو؟ قال له والله العربية دي كان ده خطفت ولد وأسع نزلوه، العربية دربها وينه؟ قال ده ركب أبوه ولدي ده ذاته وعمه شقيق أبو موسى وحصلوا مشوا بالشارع فاتوا بالشارع الأوغاف بهناك ومن الأوغاف العربية طلعت فاتت الزريبة بره هناك المغابر لقوا النازل خشوا وربطوا الباب حقه طبعا العربية كبزت نزل الغايد اللي بيقول له محمد دخل شلوم جوا قال له انتوا ما تنزلوا قشلهم جوا لقام واحد قش المسجد الرشاش ده قال لهم اطلعوا الاسيت والعربية دارين تخطفوا الطفل قال له ديل احنا لكن احنا دارين نخطفوا دارين نجيبوا البيت بس ونرجعوا تجيبوا البيت كيف وترجعوا قال لهم اطلعوا جا طالعين طلعوا الثلاثة استلموا وقال لهم وين موسى اخوي قال عندهم رشاش قال الرشاش وين قال الرشاش جوا فاتوا شال الرشاش جابوا وسلموا العربية والرشاش اسع الشرطة والله الناس ديل للدعم بتاع اللي في الدعم السريع هناك الناس ديل يعني اول عصابه قالوا بني عاطفهم
5: من بواط
3: الخيل يا جماعه انتوا بالاذاعه يعني تكلموا وتعلنوا الناس والاولاد ده احنا ما دارين فكهم وما دارين حلهم لان عشان الامور دي ما تتكرر لنا في الضعين ودي اول مره وما شاء الله الاسره دي والعمات والاخوات ديل وقفوا مواقف بتاعت رجوله وكتر خير ومبارك الله فيهم جزاهم والله خير والف احسان لولاهم كان وقت الولد كان في خبر كان احنا ما عرفنا لا اتجاه وما عرفنا اي طريقه كتر خيرك وبارك الله فيك على هذا سؤالك ومتابعتك لنا يعني
1: كانت جاره اخرى تتابع المشهد عن قرب وشاهدت كيف تحرك السكان وكيف كان للنساء حضور واضح في تلك اللحظات تروي لنا تفاصيل ما راته وكيف انتهت محاوله الاختطاف
6: كيف اولادي سلام عليك كيف صحتك وعافيتك الله يبارك فيه والله أنا راقدة جوا البيت وبسمع العيال ذي العاطم وجيت مارقة جيت مارقة لقيت أخو الصغير ذا قال أخوي خطفوه وجريت عرفت ده ولد ولدي وأنا ذاتي أبو ده أنا على كبور ده بيبقى لي ولد خالتي أنا ذاتي بيبقى لي ولد خالتي وجريت ماشي لما مشيت لقيت ميادة دي واقفة قدامي تتكلم لهم أنا الميادة بالباب الغريب وأنا بالباب الصباح قال أنا لما جيت وقفته ولادي من شافني قاعد يبكي يا حبوبة يا حبوبة قلت له ما تبكي أنا معاك كان مودوك المركز أنا معاك وكان بيتك وأنا معاك هو قال لي أنا ماشي مودي بيتنا قلت له خلاص أروح حتى بيت المتخبرة أنا أروح معاك لما شافني كده حرهرت قال لي أوضحي كده والله نضربه قلت له تفضل أضربني قلت له تفضل أضربني وخلاص الكلام نجادل فيه كلامنا ده الناس حضروا لما حضروا ولدي وشبت ولدي نزل بغادي انا خلاص كسيت اهو هون الولاد نزل بغاد انا كسيت ورا وبعد ذاك الناس دي رجال وعند رابو زيد بالسلاح والبسكين كلهم رابو زيد واقفين يا هون دي حاضر البدايه يا هي زيد
1: عاد الطفل الى اسرته وانتهت محاوله الاختطاف دون ان يفقد الحي احد اطفاله لكن الحادثه تركت وراءها اكثر من مجره الخوف فقد كشفت عن وجه آخر من أدوار النساء داخل المجتمعات التي تعيش تحت وطأة الحرب وحالات الانفلات الأمني هذه واحدة من الحكايات التي تقول إن الكنداكات والميارم لا يصنعن الحياة فقط داخل بيوتهن بل يقفن أيضا في الصفوف الأولى عندما يحتاج المجتمع إلى من يحميه بهذا مستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من كنداكات وميارم إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو والسلام عليكم ورحمة الله

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا يقدم
2: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية، حيث نفتح اليوم أوراق المشهد الاقتصادي والسياسي المعقد، ونغوص في تفاصيل التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدولة بوزارة المالية، والتي تضمنت الحديث عن خارطة الطريق متفق عليها مع صندوق النقد الدولي لإعفاء الديون، إضافة إلى وعود بإحياء القطاعات الإنتاجية كسودانير والسكك الحديدية والخطوط البحرية، وسط تساؤلات ملحة حول مدى واقعية هذه الخطط في ظل الاستقطاب الحاد وتوقف مسار مبادرة هيبك وتعليق اندماج المصارف الوطنية في النظام المصرفي العالمي منذ أحداث أكتوبر، أحداث انقلاب أكتوبر في العام 2021، أضف إلى ذلك تداعيات الحرب المستعرة والعقوبات الدولية المتراكمة وتسليط الضوء على آليات فك هذا الانسداد وتفكيك تعقيدات الملف الاقتصادي والمالي واستكشاف ما إذا كانت هذه التصريحات تستند إلى معطيات حقيقية أم أنها مجرد وعود تفصيلها عقبات هيكلية وسياسية. وسيصحبنا لمناقشة هذه المحاور في هذه الحلقة من البرنامج وتحليل خلفياتها السيد السفير الصادر المغلي، فأهلا بكم جميعا ونتمنى لكم متابعة مفيدة. مرحبا بك السيد السفير المغلي في برنامج ملفات سودانية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم وبين السعين، صلى الله على رسول الكريم في هذا اليوم الأكرم.
3: كيف تتحدث وزارة المالية عن خارطة الطريق متفق عليها لإعفاء الديون، بينما تم تعليق مسار مبادرة هيبك فعليا منذ قرارات أكتوبر 2021؟
4: حقيقة أنا يعني وزير المالية ورئيس الوزراء يعني صرحوا بأنه عندهم خارطة الطريق للتعاون مع صندوق النقد الدولي، قال توافقوا عليها. وطبعا هو وبعدين بيفتكروا عن إعادة تأهيل أو إعادة إحياء القطاعات الإنتاجية زي السكة الحديد وكده والنقل النهري والنقل الجوي وكده وهكذا، لكن طبعا في النهاية أنا بفتكر الموضوع ده يعني بتقاطع تماما مع علاقة السودان مع صندوق النقد الدولي.
3: أين يقف السودان حاليا بشكل دقيق من نقطة الإنجاز في مبادرة إعفاء الديون الفقيرة المثقلة بده؟
4: كما تعلمون فإن صندوق النقد الدولي منذ انقلاب اكتوبر 2021 جمد علاقته تماما مع حكومة السودان او حكومة امر الواقع في السودان، واشترط تطبيع العلاقة مع صندوق النقد الدولي واستئناف مسار إعفاء الديون في اطار الهيبك ديون السودان باستعادة نظام الدستوري ومسار التحول الديمقراطي في السودان. ده كان شرط مسبق بري كونديشن لتطبيع علاقات السودان مع المؤسسات الدولية كلها المصرفية العالمية بما فيها بنك التنمية الأفريقي. بنك التنمية الأفريقي برضه جمد علاقته خالص مع السودان في أعقاب انقلاب أكتوبر 2021. وأنا أستغرب إنه وزير المالية هو كان حاضر أو كان حضورا في اجتماع الربيع. طبعا البنك الدولي عنده اجتماعان في السنة، اجتماع الربيع في أبريل، اجتماع السنة في أكتوبر. وزير المالية كان بمعيته محافظة بنك السودان كان حضورا في اجتماع الربيع في أبريل الماضي في واشنطن، وحاولوا الجاهدين رغم أنه تكلموا عن آثار الحرب على الاقتصاد السوداني، لكن بكل أسف لم يشيروا على الأسس الداء مستوى الرئيس أو الرئيسي في تدهور الاقتصاد في العزلة الدولية في المصرفية العالمية دي. ليست الحرب، الحرب طبعا زادت الطين بلة وجاءت بالسلام بعقوبات كثيرة، يعني زادت من أحكمت من طوق العزلة الدولية والمصرفية على السودان. والسد ده هو في الانقلاب أكتوبر، يعني المسائل دي صندوق الدولي ده يعني تحدثت الوزيرة محافظ بنك السودان وزير الدولة وزارة المالية في واشنطن.
3: السيد السفير المدلي، لماذا جرى التركيز في اجتماعات الربيع واشنطن على آثار الحرب فقط وتم تجاهل الأسباب السياسية التي أدت لتجنيد التعاون المالي والدولي؟
4: تحدثوا عن الحرب كسبب في تدهور الاقتصاد السوداني والقطاعات الانتاجية في السودان، طبعا ما صحيح، ما صحيح. التدهور ده أساسا يعني أسه بدأ من 2021، لأنه في قطيعة تامة، السودان دخل بقطيعة تامة وانفصل النظام المالي، النظام المالي والمصرفي الوطني انفصل تماما من المنظومة المصرفية العالمية، هي البنك الدولي والصندوق الدولي والتنمية الأفريقية وما يسمى بال 11 الكبار، المؤسسات الدولية المالية المصرفية متعددة الأطراف انترناشونال مالتي ناشونال فاينانشال انستتيوشنز، تقريبا مجموعة 11 كلها طبعا بتتمر بأمر مجموعة البنك الدولي، وكلها جمرت علاقاتها مع السودان فضلا عن تجميد مسار عفاد ديو منذ اكتوبر 2020. ولذلك انا لا افهم ابدا ماذا يعني الوزير ورئيس الوزراء بما سموه بخارطة طريق التعاون مع البنك الدولي واعاده احياء للقطاعات الانتاجيه. والقطاعات الانتاجيه التي ذكروها دي هي نفسها التي يعني اقعدتها العقوبات في عهد الانغاث المرتبطه بما يعرف بقائمة بوضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب. هذه العقوبات المرتبطة بالقائمة دي هي التي أقعدت بالأربعة قطاعات الإنتاجية دي، اللي هي قطوع السكة حديد، قطوع البحرية، قطوع الجو السودانية، والنقل النهري وهكذا. ولذلك يعني المسألة دي بدأت من نظام الإنغاث واستمرت طبعا بعد الحرب أو بعد الانقلاب، يعني حصل انفراج كبير جدا في الأسواق في أحد الفترة انتقل العامين ديل، لكن حصل سيد باك كبير جدا، انتكاسة كبير جدا بسبب الثورة والحكومة الانتقالية في 21 أكتوبر، ورجعنا مرة أخرى إلى مفصلة العقوبات. كما ذكرت الإغاثة الإنتاجية التي يعنيها الوزير رئيس الوزراء هي طبعا اساسا يعني اصابها عضو كبير جدا منذ 93 اللي هو ده تاريخ وضع السودان في وضع الرهاب. ولذلك في طبعا هو المشكله العقوبات الامريكيه في ناس في وافه مقطعه هي ليست فقط ذات مدلول او ذات اثر او تبعات ثنائيه فقط تتعلق بعلاقتها مع امريكا، ابدا فيها بتعمل بطياتها ما يعمل بالعقوبات الثانوية يسموها secondary sanctions، اللي هي دي بتعني انه اي منتج او اي دولة عندها منتج امريكي تفرض عليها عقوبات اذا اعاد تصدير هذا المنتج للسودان. بمعنى اشنو؟ مثلا في دولة عندها ايرباص طبعا هو صناعة اوروبية لكن الانجن بتاعته امريكية جنرال الكتري، ولذلك السبير بتاعه طبعا بقت مكنة أمريكية، ولذلك لا يمكن لأي دولة أن تبيع طائرة إيرباص للسودان أو حتى بوينج، لأن طبعا بوينج أساسا أمريكية، ممكن تأجرها كما كان بيحصل في عهد الإنغاز، لكن الصحيح إنها تشتري طائرة كاملة لأن دي في حظر أمريكي يسموها سكندري. وكذلك المصارف، يعني المصارف حتى اليو بي إس والبنوك الفرنسية باريس باغي بانك دي برضو باريس باغي بانك اللي بنك باريس المصري ذا برضو يعني فرض عليه أمريكا عقوبات لأنه تعامل مع السودان وتعامل مع كوريا الشمالية. فدي هنا خطورة العقوبات الأمريكية، ليست فقط ذات بعد ثنائي وإنما تمتد أثرها لكل المنتجات الأمريكية. وكذلك السكة حديد، يعني السكة حديد بالمناسبة يعني مثلا احنا كان عندنا مسطول كبير جدا في عهد النظام الغاز 89، كان في مسطول كبير جدا من السكاكين غاترات مختلف مسمات، يقول لك هذه سيبريس وكريم وبورسوار والمحلي وهكذا، تجيب كل حد تمشي بورسوار تمشي لحد تمشي الفاشر وتمشي كسر وكذا كله. ف عدم قدرة النظام الغاز على استيراد السيبريس للماكينات الكوماتيف بتاعت السكاكين دي أدت إلى إنها تجرشت، مجرشة كلها حسة في ورشة السكة حديد في عطبرة. ولذلك عندما صارت نظام الغاز لم يكن هناك أي قاطرة قديمة، يعني من كل المسميات السابقة دي نعرفها كلنا في الخدمة، كلها خارج الخدمة عدم الإطلاق. في النهاية طبعا اضطرت الحكومة الغاز تعمل القطر بتاع اللي هو بتاع عطبرة ده، هو قطر بيمشي من قطار النيل ده مشي من عبر الخرطوم، في واحد مشي من الخرطوم لمدني، ودي من النهاية ذات طبعا يعني القطارات دي كلها انتهت، يعني كلها وقفت في النهاية ما تعطلت، يعني هي صناعة صينية يعني، وما يكون ذات السكن هان القطارات دي ذاتها. ولذلك انهار قطاع السكة حديد، انهار قطاع النقل الجوي، لأنه بيعتمد اعتماد كله على المنتجات الإسبرات الأمريكية والصناعات الأمريكية، وكذلك السفن، حتى السفن كلها بالمناسبة يعني برضه انهارت، لأنه لم يبقى أي سفينة، كانت سفن دائما في ورسوان تمشي طبعا في قطاع خاص وقطاع عام، حسي ما في أي سفينة في ورسوان لا في قطاع عام ولا قطاع عام، حتى السفن الموجودة حسي أو سفينتين في ورسوان ديل تابعت للدول الأجنبية، في واحد طبعا تابع لطار لشركة طار، لكن طبعا دي ما زي الأسطول الزمان القديم يعني.
3: كيف يمكن الحديث عن إحياء قطاعات استراتيجية بالسكة الحديدية والناقل الجوي والبحري بقرارات إدارية؟ فالحكومة تعاني من تهالك ممتد منذ نظام عهد الإنغاز، وتدمرت هذه المؤسسات وبنيتها في الحرب الحالية.
4: سوف لن تقوم أي قائمة لسكة حديد أو خطوة السعرية أو خطوة البحرية أو النقل النهري إلا في حالة تطبيع علاقات السودان مع المنظومة المصرفية العالمية، هذه اللي هي تتحكم فيها امريكا، كما قلت ان امريكا بتتحكم جدا في نظام مصر بالبيجنو.
3: ما هي الخطه العمليه لاستعاده علاقات المراسله المصرفيه للبنوك الوطنيه، خاصه بعد رفض طلب اعاده الاندماج في اجتماعات واشنطن الاخيره؟
4: بعد مجموعه البنك الدولي فيها 193 دوله اسوان عضو فيها، تمام، لكن كما شاهدنا قلت في كل عام منذ انقلاب 2021 يحج يعني وزير المالية دكتور جبريل ومعه محافظ بنك إلى واشنطن لحضور اجتماعة البنك في السبرينج ميتنج اللي هي اجتماعة الربيع واجتماعات الأنيوال ميتنج بتاع الاجتماع السنوي، ويرجعوا بخفي حنين لأنه الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على اللي يسمى بالباور فوتنج في والاتحاد الأوروبي، يعني مثلا أنت لو عايز تعيد علاقات السودان مع البنك الدولي والصندوق الدولي وكل المؤسسات دي وتعيد مسار إعفاء الديون لابد أن تحصل على 50+1 من أصوات المجموعة اللي هي 93 فاز اسمها باور فوتنج. المشكلة إنه هناك ما في ون كنتري ون فوت، كل دولة بدها أصوات حسب المساهمات. أمريكا تأخذ النصيب الأسد، هي بتأخذ 16.5% من قوة التصويتية كلها. فبالنسبة لإعادة التطبيع العلاقات مع البنوك ده بيتطلب 50+1، لكن الاتحاد الأوروبي وأمريكا بيعمل 60%، ولذلك لا يمكن على إطلاق السوان يرجع للمنظومة دي ما لم ترضى عنه أمريكا وترضى عن الاتحاد الأوروبي. ولذلك بل إن في مسألة بتاع بيسموها السبيشال دروينج رايز، هي هو الصعبة الخاصة دي، طبعا هي عبارة عن عملة وهمية سنة 69 نزلت عشان تحل محل العملات الصعبة دي.
3: سؤال أخير دكتور المقلي، كيف يمكن للسودان الاستفادة من حصته في حقوق السحب الخاصة CDRS البالغة نحو 1.1 مليار دولار في ظل تعقد نصاب التصويت الدولي داخل صندوق النقد؟
4: حسب ممكن الناس حسب بسبب الوحدات دي هي السبيشال دروينج رايس، وحدات السحب الخاصة ممكن تستبدل بعملة أجنبية سواء ين أو استيرلينج أو هكذا يعني أو دولار، لكن طبعا دي فيها مشكلة خطيرة دي عشان احنا هسه عندنا في السودان بعد سنه 2023 اللي هو بعد ما عدنا علاقاتنا بيفتكر ب 5 شهور. كان عمل الولايات المتحده الامريكيه وافقت انه في تستحدث يعني وحدات سحب جديده يعني. عشان كده كان السؤال من نصيبه 1.1 ما يعادل 1.1 أو 1.1 مليار دولار دلوقتي موجودة في الصندوق الدولي ولا يمكن السؤال أن يسحبها أو يستعيدها أو يستبدلها بدولة أخرى بعملة أجنبية ما لم ترضى عنه أيضا أمريكا بالتحديد. خليك من حتى وروح لكن في موضوع السحب الخاصة دي تحتاج الدولة عشان تستفيد من الصورة إلى 85% من أصوات مجموعة البنك البور بوتي. الولايات المتحدة الأمريكية بتمتلك 16.5% من البور بوتي، ولذلك لها سبه ما يشبه كلمة الفيديو يعني، لأنه بعملية حسابية تلاقي 85. إذا لازم تحي صوت ضدك بالتالي ما تقدر تحصل 85% حتى لو العالم كله صوت لك. بالتالي أمريكا بتبقى دورة بري كروشل وما في طريق إلا ترضى عنك حتى ترجع كل الحقودي في البطلونات، كان منح كان غروض كان دعم إنساني أو السحب الخاص. عندنا 1.1 مليار دولار ممكن الحكومة الجاية الإيطالية تستفيد منه، أنه ممكن إذا استعاد تطبيع علاقاته مع المجموعة الدولية دي ممكن استلم ال 1.1 دي. وده عندي ما دي من عبارة هي شبه منحة، ما ممكن تقول منحة أصلا، لكن شبه منحة. لا ترد يعني بدوك 1.5 مليون دولار بتستبدلها مع أي دولة عضو في المجموعة دي واستفيد منها الحكومة بدون ما يكون فيه يعني نوع من القرض أو التستردي. لا تستردي يعني اللي هو 1.1 مليار دولار دي موجودة حسا استحقاق الأسماء في فشل دروينج رايس في السوق الخاص. ولذلك كانوا هنا رسالة للسيرة للأخ الدكتور كامل إدريس واللي يعلم ورجل طبعا خيرية المظاهر الدولية واللي يعرف تدرك تماما أن لا سبيل لعودة السودان لصندوق الدولي ما لم يستجب السودان للشروط المسبقة التي وضع صندوق الدولي ومشروع مسار إفاديو في الهيبيكو نادي باريس اللي هو استعادة النظام الدستوري والتحول الديمقراطي وإنهاء الانقلاب. الحالة طبعا جاز زيادة وزادت العقوبات بالأسرع العقوبات أجاز في الحرب الخاصة الأمريكية الخاصة بالأسلحة الكبيرة دي من يعني أسوأ وسارة أكبر وأخطر من العقوبات المرتبطة بالدول الرائعة لها سنة 93. أنا ديك زمان كانت بايلاترا اللي هي مثلا بتاع أمريكا بتتهم السوان أو تهم الإنغاز يعني كان صح كان خطأ بتفجيرات وحاجزين، لكن دي تتعلق بالأسلحة الكبائية بقيت قضية دولية يعني ذات بعد دولي دي في الخطورة هنا. ده ما لم في النهاية تحصل معجزة وتنتهي العقوبات دي وتصل تجي الأسلحة الكبائية السودان وتعمل تحقيق وتكذب مزاعم الحكومة الأمريكية. طبعا الحكومة الأمريكية قدمت في آخر اجتماع التنفيذي في المجلس التنفيذي للمنظمة بتاعت حظر الأسلحة الكبائية في في في جنيف حضر السودان والمندوب الأمريكي طالب حتى بالوسط بنزع عضوية السودان لأن السودان عضو في المجلس التنفيذي لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. والمندوب الأمريكي طبعا قدم evidences تخصه هو طبعا للمنظمة في الاجتماع ده وطالب بسحب عضوية أو بنزع عضوية السودان من المكتب التنفيذي لهذه المنظمة. ولذلك المسألة كلها في أمريكا يعني أو يقولوا زي ما قال زمان سادات يعني مفتاح الحل ده كله 99% منه موجود في واشنطن عواد السنة. ولذلك ليس هناك أمل يا دكتور ما كامل يا وزير الدولة المالية إن تعمل لكم خارطة الطريق. أصلا ما في خارطة الطريق، في شرط مسبق. خارطة الطريق دي بتعمل في وضع طبيعي، أنت بتعمل إصلاحات هيكلية ورشدة البنك الدولي ما تقول في وضع طبيعي ليش طبيعي مع الدول كلها، لكن أنت حاسس عندك شرط مسبق. قصة ما في إصلاحات هيكلية ولا خارطة الطريق، قصة إنك أنت السبب الرئيسي اللي هو الانقلاب. هما لم يزور المؤثر لا يزور الأثر شيء بديه يعني. هذا هو بري كونديشن، هذا هو الشرط المسبق لتطبيع علاقات السودان مع الخارج. السلام عليكم.
3: ختاما السادة المستمعين لكم منا أفضل التحايا النوادر، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة من ملفات سودانية.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 24 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني وحماية المدنيين والمرافق الصحية في السودان بدعوة دنماركية. حمدوك يقول لقاء أديس أبابا حدث كبير أثبت وحدة القوى المدنية السودانية وخيب الظن المراهنين على فشل التجمع. الفريق الميداني للشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية استقبلنا 27 ألف نازح في 3 مراكز للإيواء بالنيل الأزرق. زيادات جديدة في أسعار الوقود بكسرة ونهر النيل، والصفوف تعود إلى العاصمة ووزارة الطاقة توضح. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. وصف طه عثمان القيادي بتحالف صمود اجتماعات أديس أبابا للقوى المدنية والسياسية المناهضة للحرب التي اختتمت أعمالها يوم الأحد بأنه خطوة كبيرة للأمام، وقال إنه الجلسات التي عقدت يومي 22 و23 خرجت بموقف مشترك موحد يرفض الحوار الذي دعا له الجيش، كون الأخير يهدف إلى شرعنة سلطة الأمر الواقع وإعادة إنتاج عناصر النظام البائد والحركة الإسلامية الذين أشعلوا الحرب على حد تعبيره. وشدد طه عثمان على أن أي حوار جزئي يعد جريمة من شأنها تقسيم البلاد، ولن تكون القوى المدنية جزءا منه، مؤكدا إقرار المجتمعين بمشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية المقبلة باستثناء المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية وواجهاتهما، كما سمن جهود

0: الآليات الإقليمية والدولية كالرباعية والخماسية لمعالجة الأزمة. وأضاف طه عثمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: أهم ما جاء في هذه الاجتماع هو ربط للحوار الذي دعا له عبد الفتاح البرهان قائد الجيش، ولأنه نظرتنا أنه الحوار الذي ندعو له هو حوار ينهي الحرب ويحقق عملية السلام، أما الحوار الذي تم عليه الدعوة فلم يحقق عملية السلام بل يشرع لوادي عسكري وحوار يدعو له أي طرف من أطراف الحرب هي حوار.
0: من جانبه وصف الدكتور عبدالله حمدوك رئيس تحالف صمود اجتماعات أديس أبابا بالحدث الكبير، وقال حمدوك أن هناك جهات راهنت على فشل هذا التجمع وعدم توحد القوى المدنية، مشددا على أن نجاح اللقاء أثبت عكس ذلك، وأكد وجود الأمل رغم قتامة المشهد. وأشار حمدوك إلى أن التحالف ينشط في التواصل مع المجتمع الإقليمي للتأكيد على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في السودان. قالت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح إنها تمكنت مع القوات المسلحة والمقاومة الشعبية محور الصحراء من القضاء على متخرج كامل لقوات الدعم السريع وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأسفرت العملية بحسب بيان صادر عن المشتركة عن تدمير 49 عربة قتالية واستلام 30 سيارة أخرى بحالة جيدة، بالإضافة لاستلام 70 أسيرا من عناصر الدعم السريع. وأعلن الرائد متوكل علي وكيل المتحدث الرسمي باسم القوة في بيان عن مقتل 4 من القوى المشتركة بينهم الرائد عبد الرحمن كسوفو. ومن جهة أخرى أعلنت القوات المسلحة في بيان عن إسقاط مسير استراتيجي صباح الأحد جنوب شرقي دندرو بالنيل الأزرق عبرت الحدود من اتجاه أثيوبيا. انطلقت جلسة مجلس الأمن بنيويورك اليوم الاثنين بدعوة من الدنمارك بصفتها رئيس الدورة الحالية لشهر أغسطس لمناقشة بندين مهمين بالنسبة للحرب في السودان، وهما حماية المدنيين والوضع الإنساني جراء استمرار المعارك. وتركزت النقاشات حول حماية المدنيين والمرافق الطبية في السودان وتدمير البنية التحتية والتطورات الميدانية والتصعيد العسكري، بالإضافة إلى الكارثة الإنسانية والنزاع والفيضانات وفجوة التمويل. وقال الخبير في العلاقات الخارجية والشؤون الإنسانية الدكتور محمد صالح ياسين إنه جلسة اليوم جاءت في ظل قلق بالغ أبداه عدد من المراقبين والعاملين في المجال الإنساني بعد أن تحولت الإغاثة إلى أداة ضغط وتجارة يسيطر عليها جنرالات من الطرفين المتصارعين، مما جعل المتضررين هم الضحية الأساسية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: فدي الأجندة الرئيسية لاجتماع مجلس الأمن، لأنه هناك يعني قلق كبير عرّبت عنه مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمراقبين والعاملين في الشؤون الشأن الإنساني في السودان، وعرّوا عن قلقهم في إنه الإغاثة بقت مسألة بتاع تجارة وبيزنس ومتحكمين فيها جنرالات الحرب.
0: أعلن الفريق الميداني للشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية شمال أن عدد النازحين في النيل الأزرق وصل إلى 27,030 شخصا في 3 مراكز إيواء في الإقليم، مع توقعات بارتفاع العدد خلال الفترة المقبلة. وأوضح الفريق الميداني أن النازحين قدموا من قرى يارا وحماري وأشومبو وأبو دقلة وديم سعد وأم شانجير ووعدي، إلى جانب بقية القرى الواقعة على طول نهر النيل الأزرق والتي تأثرت العمليات العسكرية الأخيرة. ويعمل الفريق الميداني للشؤون الإنسانية على تنظيم استقبال النازحين وتجميعهم في 3 مراكز هي فامادو وأسينسينغالو وزندية، إلى جانب العمل على توفير المأوى والاحتياجات الأساسية والخدمات الإنسانية اللازمة لهم. أكد بنك السودان المركزي أن التسجيل في الهوية الرقمية سوطا باس لا يعفي العملاء من استكمال إجراءات تحديث بياناتهم المصرفية، ووصف بنك السودان المعلومات المتداولة بهذا الشأن على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها غير صحيحة. وأوضح البنك أنه وجه المصارف منذ فبراير 2026 بتحديث بيانات العملاء وفق الضوابط الرقابية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التسلح، مشيرا إلى تمديد فترة التحديث حتى نهاية العام الجاري. من جانبه أعلن بنك الخرطوم حل جديد لتحديث البيانات قريبا جدا، وأكد البنك أنه يعمل حاليا على حلول إضافية تجعل تحديث البيانات أكثر سهولة. أقرت السلطات في ولايتي كسلا ونهر النيل زيادات جديدة في أسعار البنزين يوم الأحد، إذ ارتفع سعر لتر البنزين في كسلا إلى 6822 جنيها، فيما حددت ولاية نهر النيل سعر اللتر ب 6154 جنيها في محليات شندي والمتمة وعطبرة والدامر وأبو حمد، و 6133 جنيها في بربر، و 6416 جنيها في محلية البحيرة، بالتزامن مع أزمة حادة في الوقود تشهدها الخرطوم وبحر ومدرمان منذ 5 أيام، وسط توقف عدد كبير من محطات الخدمة وامتداد صفوف المركبات لساعات طويلة. وقال مواطن من الخرطوم لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: بنعاني من أزمة الوقود، أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة، أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الترمبات. أغلبية الترمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة جديدة والناس ترضى بيها يعني.
0: وفي المقابل أكدت وزارة الطاقة والنفط في بيان صحفي صدر الأحد توفر الإمدادات من المنتجات البترولية ووجود احتياطي كافي من الوقود، وقالت إن عمليات الإمداد تجري بصورة مناسبة إلى محطات الخدمة مع زيادة الكميات المخصصة لولاية الخرطوم لتلبية احتياجات المواطنين ومواكبة برنامج العودة والإعمار. وأوضحت الوزارة أن الازدحام أو التباين المؤقت في الإمداد الذي تشهده بعض محطات الخدمة لا يمثل بحسب تأكيدها أزمة عامة في الوقود، وإنما يرتبط بعمليات التوزيع والنقل وإعادة تنظيم الإمدادات وفقا للاحتياجات الفعلية للمناطق. أبدأ مواطنو منطقة بيصارة بمحلية دلقو بالولاية الشمالية تفاؤلهم بسير إجراءات المحكمة الخاصة بإيقاف مصنع تابع لشركة دلقو للتعدين العاملة في معالجة مخلفات التعدين بالمنطقة، وجدد المواطنون مطالبتهم بضرورة إيقاف المصنع وترحيله إلى موقع آمن وبعيد عن المناطق السكنية، وذلك بسبب الأضرار الصحية والبيئية التي يقولون إن أنشطة الشركة تسببت فيها. وقال مصعب عكاشة الناشط البيئي بمنطقة بيصارة بمحلية دلقو لراديو دبنجا إن القضية القانونية المتعلقة بإيقاف نشاط الشركة والمصنع وترحيله من المنطقة دخلت مرحلة متقدمة بعد اكتمال مرحلة الاستماع إلى الشهود أمام المحكمة. وأوضح مصعب إن القضية تهدف في مرحلتها الحالية إلى الحصول على قرار قضائي بإيقاف عمليات الشركة والمصنع بشكل كامل، على أن تتبع ذلك الإجراءات القانونية المتعلقة بترحيل الشركة من الموقع. وأضاف مصعب عكاشة لراديو دبنجا من محلية دلقو:
4: أول حاجة إحنا دايرين نعمل قرار إيقاف الشركة، يعني يطلع قرار إيقاف بعد ما الشركة تقيف بعدين نقل ممكن يمشي عادي. فعلى ضوضاء كنا عندنا شهود البيئة وكده، والشهود ذات اللي هم اللي إحنا أصلا طبعا عندنا القرار 2028 اللي هو اتفقناه مع الشركة أمام الوزير في 2020 اللي هو قرار اسمه 2028، قرار معروف اللي هم اتفقوا فيه انهم حيرحلوا بعد 24 شهر ومتفقين معنا مع اهالي ابصاره. فجلسه 19 كان اخر جلسه بالنسبه، اخر جلسه لنا اخر شاهد استمعوا له.
0: أعلن عضو بمجلس إدارة مستشفى رهيد البردي بولاية جنوب دارفور عبد العزيز إبراهيم آدم عن وفاة أكثر من 3 نساء معظمهن في حالات مرتبطة بالولادة، وسط صعوبات في تحويل الحالات إلى مدينة نيالة بسبب عورة الطرق والأمطار والسيول خلال فصل الخريف. وقال آدم لراديو دبنج إنه توقف مستشفى رهيد البردي عن العمل منذ أكثر من 2 أسبوع عقب مغادرة الطبيب الوحيد الذي كان يعمل فيه، ترك المرضى دون خدمات طبية ما أدى إلى حالات الوفاة وسط النساء الحوامل. وأوضح أن المرضى بمن فيهم النساء الحوامل يضطرون إلى تلقي العلاج في العيادات الخاصة أو على يد المساعدين الطبيين والقابلات، فيما يتم تحويل الحالات الحرجة إلى نيالة وسط صعوبات كبيرة في الوصول إليها. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: المستشفى حقيقة خرجت عن العمل تماما له أكثر من 2 أسبوع بسبب خروج الطبيب الوحيد، والآن المستشفى يعني لا يوجد فيها أي نشاط علاجي خالص، حتى المرضى بيجوا في المستشفى وما في طبيب، والآن المرضى بيجوا بيتعالجوا في عيادات الخاصة بواسطة مساعدين طبيين، ولذلك حصلت أكثر من 3 سبب وفاة في المستشفى في المحلية هنا، بيحولوهم يتم تحويلهم من المحلية إلى نيالة بسبب ظروف الطريق أو الخريف. حصلت الوفيات لأكثر من 3 نساء من محلية رهيد البردي.
0: سير مجلس غرفة طوارئ ولاية غرب دارفور يوم الخميس قافلة مساعدات إنسانية إلى منطقة كلبوس ومعسكر أداريب لتقديم الدعم العاجل لنحو 1300 شخصا من المتضررين من النزاع في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية. وقال أصيل إسحاق أصيل عضو مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور إن تكلفة القافلة بلغت نحو 60,000 دولار وشملت أدوية ومعدات طبية لمستشفى كلبوس إلى جانب تسيير كادر طبي وتوزيع مواد إيواء على 500 أسرة وسلال غذائية ل 400 أسرة. وتأتي المساعدات وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتوقف معظم المدارس أو استخدامها لإيواء النازحين فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدام الأسواق. وأضاف أصيل لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
6: في رسالة تضامن عملي سيرنا عبر مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور قافلة الأمل بتكلفة 60,000 دولار. القافلة وصلت داخل كلبوس وامتدت حتى معسكر تداريب بهدف أنتم ما براكم ونحن معاكم في المحنة قبل الفرح.
7: الأوضاع كانت كارثية بالنسبة للوضع الصحي. المستشفى شبه خالي من الأدوية المنقذة للحياة اللي هي أدوية الضغط السكري، طوارئ ناقصة بنسبة 90%.
0: وفي ولاية شرق دارفور قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها قدمت مساعدات إيواء طارئة ل 2450 أسرة في محلية شعري بولاية شرق دارفور شملت معسكرات السلام والوحدة والنخيل. وأكدت الهجرة الدولية في تقرير لها إن عمليات التوزيع لا تزال مستمرة فيما تظل احتياجات الإيواء في مختلف أنحاء السودان ملحة، ما يجعل استمرار المساعدات بالغ الأهمية. الخبر الأخير في النشرة: رفضت لجنة المعلمين أي توجه لصرف مرتب شهر أغسطس دون الزيادة المقررة وفق قرارات مجلس الوزراء ومنشورات ديوان شؤون الخدمة. وأكدت اللجنة في بيان يوم الاثنين أن القرارات الصادرة بشأن الزيادة أصبحت ملزمة، مطالبة الحكومة بتنفيذها وصرف المستحقات كاملة، ورفضت الحديث عن ترحيل تحسين مرتبات المعلمين إلى العام 2027 معتبرة أن ذلك لا يغني عن تنفيذ القرارات القائمة. ودعت اللجنة المعلمين في جميع الولايات إلى الاستعداد لاتخاذ مواقف تصعيدية حال عدم صرف الزيادة، محذرة الحكومة من أن الصرف مرتب أغسطس دون الزيادة سيؤدي إلى العودة إلى مربع التصعيد. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا وتابعوا بقية البرامج.
8: أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله وقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا حديث اليوم. اتكلم في الأونة الأخيرة ظهور رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح البرهان وسط المواطنين في شوارع الخرطوم في مشاهد لافتة تختلف عن الظهور الرسمي التقليدي لرئيس دولة في ظل الحرب. من أول ظهور له جنب بائعة شاي وهو بتناول القهوة في أول خروجه من حصار القيادة العامة في 2023 إلى تناول الطعام مع المواطنين وزيارة دور الرياضة ومصافحة المارة والتقاط الصور معهم. وقبل أيام ظهر وهو سايق عربية بوكس دبل كاب وسط شوارع العاصمة وبعض المواطنين بالتقاط الصور معه. وفي مرة برضو ظهر وهو بمارس الرياضة بشكل طبيعي طبعا في واحدة من الصالات الرياضية. وأخيرا ظهر وهو بيأكل وبتناول فتة فول البوش مع مجموعة من الشباب في الشارع، واللي هي يعني أصدر فيها توجيهات لوالي الخرطوم بتسهيل عودة الحياة للخرطوم وعدم التضييق على بيعات الشاي. لكن خلف المشاهد العفوية والرسائل الإنسانية الظاهرة دي تبرز أسئلة تتجاوز حدود التواصل المباشر مع المواطنين، تتعلق بأنه الرسائل السياسية والاجتماعية هل بيحملها ظهور البرهان المتكرر في كل مرة، وهل هو بيسعى إلى طمأنة سكان الخرطوم والنازحين وتشجيع العودة الطوعية للعاصمة وتقديم صورة عن استعادة الأمن والخدمات والحياة الطبيعية، وبرضه ما هي الرسائل الموجهة للداخل والخارج من ظهور قائد الجيش بزيه العسكري وسط الجمهور في التوقيت ده بالذات، وكيف يغرق الشارع السوداني اللي أنهكته سنوات الحرب الرمزية دي؟ هل تعيد بناء الثقة المفقودة بين المواطن والسلطة أم تقرأ كمجرد مناورة إعلامية ورسائل سياسية؟ قراءات متعددة بين الرسائل السياسية والأبعاد الاجتماعية والرمزية الإعلامية بنناقشها اليوم ونستغرق دلالاتها في مرحلة ما بعد الحرب مع عدد من الصحفيين والإعلاميين والباحثين. يسعدنا أن ينضمنا الحلقة دي برنامج حديث اليوم نخبة من الضيوف، أستاذة مروة الحاج صحفية وباحثة متخصصة في الشأن السوداني، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ مكي المغربي، أستاذ علم الاجتماع بالجامعات دكتور عبد الناصر العالي الفكي، وأخيرا الأستاذ الصحفي عمرو شعبان. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ونبدأ بالأستاذة مروة الحاج. أهلا ومرحبا بك أستاذة مروة، وعايزينك تورينا يعني نظرتك شنو وبتقري ظهور البرهان المتكرر في شوارع الخرطوم من أي زاوية أو من أي ناحية، وما هي دلالاته وتحليلك لها شنو؟
2: في تقديري أنه تحركات البرهان الشعبية وشرب القهوة وأكل الزلابية يجب أن تقرأ يعني قراءة سياسية، فهي بالتأكيد ليست يعني صور نمطية عفوية يعني بدرت من البرهان بشكل عفوي، وإنما هو نمط اتصال سياسي مدروس يهدف لإيصال رسائل محددة أو موجهة في تقدير لعدة جهات أو جبهات، بجانب أن البرهان يريد أن يظهر بمظهر القائد المندمج مع شعبه وتعزيز فكرة أن الجيش والشارع في معسكر واحد في هذه الحرب وضد التمرد والمتمردين، ومحاولة تثبيت العلاقة الرمزية بين الجيش والمجتمع. ودي صورة بحاول يعني الكثير من الذين يتصدرون المشهد السياسي الآن في بورسودان والخرطوم إيصالة رسالة البرهان هنا للشارع العام بتقول بأن قائد الجيش الذي يقاتل من أجله هو جزء منهم ويستطيع أن يجلس بينهم بشكل طبيعي وفي أمان، ودي نقطة مهمة جدا في رسالة معسكر الحرب، وهي أن الجيش والشارع السوداني لا ينفصلان. أيضا في تقديري هناك رسالة واحدة لكنها موجهة في إطارين مختلفين. الإطار الأول هو بالنسبة للجنود والمقاتلين، فالرسالة بتقول لهم إنه مجهوداتكم لعودة الحياة إلى طبيعتها يعني قد نجحت وأثمرت، وأن المعركة مستمرة والحياة الطبيعية التي قاتلتم من أجلها بدأت تعود، والوضع في السودان الآن بات يعني آمل بشكل تام، لدرجة إنه قائد الجيش شخصيا يمكنه التحرك والجلوس في الطرق والشارع العام. الإطار الثاني هو رسالة للنازحين واللاجئين، فعندما يظهر قائد الجيش ويشرب ويأكل مع المواطنين في الشارع العام، فالرسالة الموجهة إليهم بأن عودوا إلى منازلكم، فالحياة عادت بشكل طبيعي والشوارع آمنة وليست ساحة حرب يعني كما تتوقعون، والسبب اللي أدى لنزوحكم ولجوءكم يعني بات الآن غير موجود. يعني هذا ما يتماشى مع الضغوطات الفعلية التي تحث اللاجئين للعودة بطرق وممارسات مختلفة، وآخرها ربما الضغوطات الاقتصادية من خلال بنك الخرطوم لعودة الناس لتسجيل أو تجديد بياناتهم. لكن جميع الرسائل السابقة لا تنفصل عن رغبة البرهان بالتأكيد في بناء صورة الزعيم الشعبي حتى يستثمر مستقبلا في العملية السياسية، باعتبار أنه هو يتهيأ للمرحلة المقبلة. وفي المرحلة المقبلة هناك تساؤلات كثيرة حول طبيعة الحكم، من يحكم ومن يمثل الدولة ومن يمتلك الشرعية. فالرسالة هنا تقول أنا قائد الدولة الذي أوقف التمرد ودحره من العاصمة إلى أطراف ولايات غرب السودان، وأنا القائد الذي وقف مع الشعب في الحرب واستعاد الدولة من التمرد، إذن أنا مؤهل للبقاء على السلطة مدى الحياة. وبالتالي فإن ظهور البرهان الشعبي في تقديري يعد جزءا من تعبئة الرأي العام للمرحلة السياسية المقبلة.
1: أستاذ بك المغربي، أهلا ومرحبا بك في رياضة جبانجا، وعايزينك برضو تورينا هل الأمر ده طبيعي يعني خروج رئيس مجلس السيادة أو خروج رئيس دولة في الشوارع والتقاط الصور وظهور المتكرر بشكل مستمر، ده الأمر طبيعي يعني، أم أنه خلف هذا الظهور فيه رسائل سياسية؟
3: الأخ رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق البرهان له فترة طويلة، ويمكن أن نقول طوال هذه الحرب هو في هذا النمط من القيادة المتصلة بالجماهير وبالشعب. ودليل على ذلك أنه في اليوم الذي خرج فيه من القيادة العامة الحصار المطبق عليه بدأ برنامجه بكوب قهوة في الشارع العام. إذن الأمر لا علاقة له الآن بتطورات تجري الآن أو مسائل سياسية. نعم صحيح هنالك حوار سوداني مقبل، والبعض يستبقه بالتكهنات أن هذا الحوار سيكرس لرئاسة وحكم البرهان أو سيكرس لعودة النظام السابق، وأعتقد هنالك من يديرون هذا الحوار أو مقبلين على هذا الحوار ويعتقدون أنه سيفضي إلى تطورات دستورية. ولذلك أعتقد السردية الناقدة للبرهان في مسألة التقائه واقترابه من الجماهير هي سردية رافضة للتطور الدستوري والحوار الدستوري والحوار السوداني الذي يجري الآن.
1: أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا، وما زلنا في برنامج حديث اليوم مواصلين في حلقة اليوم حول ظهور البرهان في شوارع الخرطوم والتقاطه بعض الصور مع المواطنين. وضيفنا الثالث أستاذ علم الاجتماع بالجامعات الدكتور عبد الناصر الفكي. ودكتور عبد الناصر، من ناحية اجتماعية سياسية، ما هو تحليلك لهذه الظاهرة والخروج المتكرر لرئيس مجلس السيادة في ظروف الحرب الحالية؟ هل بتحمل رسائل للداخل وللخارج، أم رسائل للقوى السياسية، أم رسائل للمواطنين وإغراءهم بالعودة الطوعية باعتبار أن الأمن أصبح مستتب وهو الرئيس الآن يتجول في شوارع العاصمة وأن الخدمات عادت كما هي؟
4: أنا أفتكر هي واحدة من أدوات السياسة، يعني والحرب وجه من وجوه السياسة، تستخدم الأساليب دي دوما لتذويب الفجوة اللي هي الغاية دائما لما نكون في أزمات، بيستخدم مثل هذا السلوك التعويضي في تغريب وجهات النظر، في إنه يقوم بأدوار هي تحدد له طبيعة أو تشرع وضعه كغايد أو تعكس في إنه هو موجود وسط الجماهير. فده عنده دلالات ورسالات ورسائل كثيرة يعني ممكن تترسل، وأفتكر إنه الكلام ده بتقوم به جهات خبرة يعني واستشارات مرات تكون دولية وممكن تكون محلية، هي بتصب له إنه ماذا يفعل الغايد بشكل فيه نوع من التحديد لدوره ومخرجات الفعل بناء على العلوم بتاعتنا دي السلوكية زي علم الاجتماع وعلم النفس والسياسة والاتجاه المشترك للعلوم والتداخل. في حرب السودان الأفعال والمظاهر للقيادة مهم جدا، لأنه الحرب لا عندها بعدها الاجتماعي والثقافي اللي بيحتاج لاستعطاف الجماهير والتفافها، خاصة بأنه لفهم وضرورات الاجتماع لهم الحرب المرتبط بالثقافة السودانية وحمولات التاريخية، ولأن الحرب أصلا للأسف تستمد القوة والسلطة من الثقافة الاجتماعية في ظل ضعف وتأرجح مؤسسات وأجهزة الدولة. فالموضوع فيه دعم للشرعية وخروج فيما يبدو كما يظهر أو يتمسخر إلى خروج من البروتوكول، تجاوز ذلك وإنه يسهر يشرب في العرديب أو يشيل أطفال المدرسة بالبوكسي في السخانة ويأكل لقيمات في شارع النيل، وده كله هو استدراك واستهلاك عاطفي ينزع خصوصية الرئيس وتراتيبه زي ما قلت للبروتوكول ويرسل رسالة أنا معاكم في الحلوة والمرة. وده نفهمه في إطار السياق المعاناة وانعدام الخدمات وصعوبة الحياة في العلاج والغذاء وحتى توفر الطاقة. الآن السودانيين في الداخل يعيشوا في شكل غاية من السوء، اللي هو بيتطلب إنه يقوم بمثل هذه الأدوار لجانب من الاستعطاف، ويمكن يكون هو دعوة للعودة إلى الداخل ومشاركة اللاجئين بمشاركة اللاجئين والنازحين، إنه الأوضاع هي كما عادت أحسن من الأول. وهذا فيه نوع من تعزيز التماسك الاجتماعي والتأثير وتقليل الفجوات في صورة الرئيس اللي هو بيحاول أيضا يظهر بشكل متواضع، وده بنسميه القوة الناعمة في العمل السياسي والعسكري. الموضوع أيضا ممكن يفهم في إطار تعزيز الرمزية والبحث عن نموذج القائد الكاريزمي الجماهيري الشعبي ونموذج سائد في العالم كله، شفناه في نايريري في تنزانيا، جون كروما في غانا، جمال عبد الناصر في مصر وغيره. فالقيادة الشعبية الجماهيرية دي قيادة مطلوبة بالذات في الدول في العالم الثالث. أنا أفتكر إنه في رسائل عدة من السلوكيات أو من التمصر بيظهر به البرهان في الشارع، إنه في رسالة للمواطنين بأنه الوضع عاد مستقر وما في أي مشكلة، وفي الخارج إنه أنا رئيس بتمتع بشرعية وبتمتع بوجود وبانتشار، وإنه هناك شرعية جماهيرية ودعم للخطوات والالتفاف، والشعب بيعيش حالة معنوية عالية واستقرار أمني في المدن، بما يعني الحرب أصبحت في الأطراف وهي عودة للمراكز. أما في الأخير أنا بقول هو سلوك تعويضي يمارس لإعطاء شرعية وتقلقل وإرسال رسائل إيجابية واستدرار للعاطفة الشعبية في ظل ضعف وبل انعدام الخدمات وحالة عكس لدولة الأمر الواقع، كأنه في جانب آخر يمارس دور التنويم والتخدير المغناطيسي بمظاهر وقتية لا تسمن ولا تغني من جوع، وسط حالة الانهيار الاقتصادي وتدهور العملة، وأيضا حالة عدم ثبات ميداني عسكري للجيش في الحرب الأهلية السودانية.
1: أخيرا نرحب ضيفنا الكريم الأستاذ الصحفي عمرو شعبان. أهلا ومرحبا بك أستاذ عمرو شعبان. برضو سؤالنا يختلف عن أسئلتنا للضيوف السابقين حول ظاهرة خروج البرهان المتكررة في الآونة الأخيرة، بالأخص بالزي العسكري وسط المواطنين في كلهم من الخرطوم وبور سودان، يعني كان بيطلع في كل فترة بيتجول في الشوارع بشكل طبيعي، فما هو يعني نظرتك لهذه الخطوة؟
5: طيب، من الواضح جدا انه عشان يعني يتم قراءة المشهد السوداني ما بتتم القراءة دي بمعزل عن السياق السياسي العام. التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات 25 أكتوبر وما تلاها بعد ذلك من اندلاع حرب 15 أبريل. وبالتأكيد في ظل غياب مسار ديمقراطي حقيقي أو تصويت شعبي منتخب وتآكل مؤسسات الدولة التقليدية، البرهان بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملى الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري، ويحاول يمنح سلطة الأمر الواقع الموجودة حاليا في الخرطوم وبور السودان طابعا تداوليا كأنه بيقرب من هموم الشارع اليومية المنهك بفعل الحرب والغلاء الفاحش تهاو العملة الوطنية. وهو لو كان حقيقي في القصة دي فالطريق واضح لرفع الأزمات دي وعن كاهل المواطنين يعني، لكن ده كله في طار تكتيك سياسي الهدف فيه إنتاج شرعية بديلة. الحراك الأخير ده بيجي مع التزامن طبعا مع تطورات عسكرية بالغة الحساسية، يعني تلبد الهدمات بالطائرات والمسيرات واستهدافات لمواقع مختلفة في مدرمان ومواقع تانية في الخرطوم. وطبعا التصعيد طوالي بينتهي من الرسالة اللي حاولوا يرسلها بالجولات الميدانية التي سعن يكرسها، يعني انت ما في امن ولا اي حاجة، يعني انت بتقول للناس تعالوا انا بحرامتي دي انه في امن، هو تجوالي ده وجولاتي دي انه انا في امن وامان، الحقيقة ما كده، يعني انت ما قادر زمان تحمي ولا حسي هتحمي ولا بكرة بتحمي. وده طبعا بيخلي القيادة العسكرية في تناقض صارخ بين مساعي تسويق الاستقرار وتشجيع العودة الطوعية للنازحين واللاجئين من جهة، وبين عجز منظومة الدفاع الجوي نفسها أن تفير مظلة أمان حقيقية تحصن العاصمة من خروج المسيرات وفكرة استهداف البنية التحتية والأحياء السكنية. من جهة تانية المواطنين تاني ما فيهم حيل عشان يتحملوا عمليات نزوح جديدة. بالتالي أو في التحليل النهائي الجولات دي كلها محاولة استباقية سواء التململ الشعبي المتوقع أو متصاعد جراء الضغوط المعيشية وتكلفة الحرب الباهظة اللي هو مصر عليها وحلفائه من الإسلاميين، وأكيد برضو الطرف الثاني يعني ما هم كلهم متآمرين على الثورة. يعني في رسالة مزدوجة للداخل والخارج البرهان حاول يرسلها مفاده أن الجيش ما زال يمسك بزمام المبادرة سياسيا وميدانيا رغم أن الواقع العسكري الأرضي يعكس حرب استنزاف معقدة جاوز السيطرة الجغرافية المحدودة لتطال عمق الاستقرار الأمني السياسي للسلطة نفسها في بور السودان.
1: بهذا نصل لكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ظهور البرهان في شوارع الخرطوم، وإن كانت هذه الزيارات اللي بيقوم بها مشاهد عفوية أم بتأخذ طابع سياسي. واستضفنا عدد من الصحفيين للذهاب عنهم حول هذه القضية. على أن ألتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبل وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم، حين يصبح الخبر نقاشا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم، ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك، بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
7: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء. الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك، وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه. لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي، أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي. فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة. هذه البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشطية، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
6: هل هي مرض معدي؟
7: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة، وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
6: الأعراض
7: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على العطول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم، ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بيقول لها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول او في البراز، دي برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
6: هل هي مرض متوطن؟
7: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده، لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي ان النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتصهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد ما في شك.
6: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
7: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الأجراد المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد مناي يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بنهو بنو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها، بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بيقول لها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
6: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
7: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم الناس بتصل للتشخيص الصحيح وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب ولازم يعني التبليغ السريع وده قد ينقذ يعني حياة كثير إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم شكرا لكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 24 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني وحماية المدنيين والمرافق الصحية في السودان بدعوة دنماركية. حمدوك يقول لقاء أديس أبابا حدث كبير أثبت وحدة القوى المدنية السودانية وخيب الظن المراهنين على فشل التجمع. الفريق الميداني للشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية استقبلنا 27 ألف نازح في 3 مراكز للإيواء بالنيل الأزرق. زيادات جديدة في أسعار الوقود بكسرة ونهر النيل، والصفوف تعود إلى العاصمة ووزارة الطاقة توضح. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. وصف طه عثمان القيادي بتحالف صمود اجتماعات أديس أبابا للقوى المدنية والسياسية المناهضة للحرب التي اختتمت أعمالها يوم الأحد بأنه خطوة كبيرة للأمام، وقال إنه الجلسات التي عقدت يومي 22 و 23 خرجت بموقف مشترك موحد يرفض الحوار الذي دعا له الجيش، كونه الأخير يهدف إلى شرعنة سلطة الأمر الواقع وإعادة إنتاج عناصر النظام البائد والحركة الإسلامية الذين أشعلوا الحرب على حد تعبيره. وشدد طه عثمان على أن أي حوار جزئي يعد جريمة من شأنها تقسيم البلاد ولن تكون القوى المدنية جزءا منه، مؤكدا إقرار المجتمعين بمشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية المقبلة باستثناء المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية وواجهاتهما، كما سمن جهود الآليات الإقليمية والدولية كالرباعية والخماسية لمعالجة الأزمة. وأضاف طه عثمان لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: أهم ما جاء في هذه الاجتماع هو رفض للحوار الذي دعا له عبد الفتاح البرهان قائد الجيش، ولأنه نظرتنا أنه الحوار الذي ندعو له هو حوار ينهي الحرب ويحقق عملية السلام، أما الحوار الذي تم عليه الدعوة فلم يحقق عملية السلام بل يشرع لوادي عسكري وحوار يدعو إليه أي طرف من أطراف الحرب هي حوار.
0: من جانبه وصف

0: الدكتور عبد الله حمدوك رئيس تحالف صمود اجتماعات أديس أبابا بالحدث الكبير، وقال حمدوك إن هناك جهات راهنت على فشل هذا التجمع وعدم توحد القوى المدنية، مشددا على أن نجاح اللقاء أثبت عكس ذلك، وأكد وجود الأمل رغم قتامة المشهد. وأشار حمدوك إلى أن التحالف ينشط في التواصل مع المجتمع الإقليمي للتأكيد على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في السودان. قالت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح إنها تمكنت مع القوات المسلحة والمقاومة الشعبية محور الصحراء من القضاء على متحرك كامل لقوات الدعم السريع وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأسفرت العملية بحسب بيان صادر عن المشتركة عن تدمير 49 عربة قتالية واستلام 30 سيارة أخرى بحالة جيدة، بالإضافة لاستلام 70 أسيرا من عناصر الدعم السريع. وأعلن الرائد متوكل علي وكيل المتحدث الرسمي باسم القوة في بيان عن مقتل 4 من القوى المشتركة بينهم الرائد عبد الرحمن كوسوفو. ومن جهة أخرى أعلنت القوات المسلحة في بيان عن إسقاط مسير استراتيجي صباح الأحد جنوب شرقي دندرو بالنيل الأزرق عبرت الحدود من اتجاه أثيوبيا. انطلقت جلسة مجلس الأمن بنيويورك اليوم الاثنين بدعوة من الدنمارك بصفتها رئيس الدورة الحالية لشهر أغسطس لمناقشة بندين مهمين بالنسبة للحرب في السودان، وهما حماية المدنيين والوضع الإنساني جراء استمرار المعارك. وتركزت النقاشات حول حماية المدنيين والمرافق الطبية في السودان وتدمير البنية التحتية والتطورات الميدانية والتصعيد العسكري، بالإضافة إلى الكارثة الإنسانية والنزاع والفيضانات وفجوة التمويل. وقال الخبير في العلاقات الخارجية والشؤون الإنسانية الدكتور محمد صالح ياسين إن جلسة اليوم جاءت في ظل قلق بالغ أبداه عدد من المراقبين والعاملين في المجال الإنساني بعد أن تحولت الإغاثة إلى أداة ضغط وتجارة يسيطر عليها جنرالات من الطرفين المتصارعين، مما جعل المتضررين هم الضحية الأساسية. وأضاف لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
1: فدي الأجندة الرئيسية لاجتماع مجلس الأمن، لأنه هناك يعني قلق كبير عرّبت عنه مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمراقبين والعاملين في الشؤون الشأن الإنساني في السودان، وعرّبوا عن قلقهم في إنه الإغاثة بقت مسألة بتاع تجارة وبيزنس ومتحكمين فيها جنرالات الحرب.
0: أعلن الفريق الميداني للشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية شمال إن عدد النازحين في النيل الأزرق وصل إلى 27,030 شخصا في 3 مراكز إيواء في الإقليم، مع توقعات بارتفاع العدد خلال الفترة المقبلة. وأوضح الفريق الميداني إن النازحين قدموا من قرى يارا وحماري وأشومبو وأبو دقلة وديم سعد وأمشانغير ووعدي، إلى جانب بقية القرى الواقعة على طول نهر النيل الأزرق والتي تأثرت العمليات العسكرية الأخيرة. ويعمل الفريق الميداني للشؤون الإنسانية على تنظيم استقبال النازحين وتجميعهم في 3 مراكز هي فامادو وأسينسينغالو وزندية، إلى جانب العمل على توفير المأوى والاحتياجات الأساسية والخدمات الإنسانية اللازمة لهم. أكد بنك السودان المركزي أن التسجيل في الهوية الرقمية سوتا باس لا يعفي العملاء من استكمال إجراءات تحديث بياناتهم المصرفية، ووصف بنك السودان المعلومات المتداولة بهذا الشأن على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها غير صحيحة. وأوضح البنك أنه وجه المصارف منذ فبراير 2026 بتحديث بيانات العملاء وفق الضوابط الرقابية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التسلح، مشيرا إلى تمديد فترة التحديث حتى نهاية العام الجاري. من جانبه أعلن بنك الخرطوم حل جديد لتحديث البيانات قريبا جدا، وأكد البنك أنه يعمل حاليا على حلول إضافية تجعل تحديث البيانات أكثر سهولة. أقرت السلطات في ولايتي كسلا ونهر النيل زيادات جديدة في أسعار البنزين يوم الأحد، إذ ارتفع سعر لتر البنزين في كسلا إلى 6822 جنيها، فيما حددت ولاية نهر النيل سعر اللتر ب 6154 جنيها في محليات شندي والمتمة وعبرة والدامر وأبو حمد، و 6133 جنيها في بربر، و 6416 جنيها في محلية البحيرة، بالتزامن مع أزمة حادة في الوقود تشهدها الخرطوم وبحر ومدرمان منذ 5 أيام، وسط توقف عدد كبير من محطات الخدمة وامتداد صفوف المركبات لساعات طويلة. وقال مواطن من الخرطوم لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: بنعاني من أزمة الوقود، أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة. أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الطرمبات، أغلبية الطرمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة جديدة والناس ترضى بيها يعني.
0: وفي المقابل أكدت وزارة الطاقة والنفط في بيان صحفي صدر الأحد توفر الإمدادات من المنتجات البترولية ووجود احتياطي كافي من الوقود، وقالت إنه عمليات الإمداد تجري بصورة مناسبة إلى محطات الخدمة مع زيادة الكميات المخصصة لولاية الخرطوم لتلبية احتياجات المواطنين ومواكبة برنامج العودة والإعمار. وأوضحت الوزارة أن الازدحام أو التباين المؤقت في الإمداد الذي تشهده بعض محطات الخدمة لا يمثل بحسب تأكيدها أزمة عامة في الوقود، وإنما يرتبط بعمليات التوزيع والنقل وإعادة تنظيم الإمدادات وفقا للاحتياجات الفعلية للمناطق. أبدأ مواطنو منطقة أبي صارة بمحلية دلقو بالولاية الشمالية تفاؤلهم بسير إجراءات المحكمة الخاصة بإيقاف مصنع تابع لشركة دلقو للتعدين العاملة في معالجة مخلفات التعدين بالمنطقة، وجدد المواطنون مطالبتهم بضرورة إيقاف المصنع وترحيله إلى موقع آمن وبعيد عن المناطق السكنية، وذلك بسبب الأضرار الصحية والبيئية التي يقولون إن أنشطة الشركة تسببت فيها. وقال مصعب عكاشة الناشط البيئي بمنطقة بصارة بمحلية دلقو لراديو دبنجا إن القضية القانونية المتعلقة بإيقاف نشاط الشركة والمصنع وترحيله من المنطقة دخلت مرحلة متقدمة بعد اكتمال مرحلة الاستماع إلى الشهود أمام المحكمة. وأوضح مصعب إن القضية تهدف في مرحلتها الحالية إلى الحصول على قرار قضائي بإيقاف عمليات الشركة والمصنع بشكل كامل، على أن تتبع ذلك الإجراءات القانونية المتعلقة بترحيل الشركة من الموقع. وأضاف مصعب عكاشة لراديو دبنجا من محلية دلقو:
3: أول حاجة إحنا دار نعمل قرار إيقاف الشركة، يعني يطلع قرار إيقاف بعد ما الشركة تقيف بعدين نقل ممكن يمشي عادي. فعلى ضوضاء كنا عندنا شهود البيئة وكده، والشهود ذاته اللي هم اللي إحنا أصلا طبعا عندنا القرار 2028 اللي هو اتفقناه مع الشركة أمام الوزير في 2020 اللي هو قرار اسمه 2028، قرار معروف اللي هم اتفقوا فيه انهم حيرحلوا بعد 24 شهر ومتفقين معنا مع اهالي ابصار. فجلسه 19 كان اخر جلسه بالنسبه اخر جلسه لي اخر شاهد استمعوا له.
0: أعلن عضو بمجلس إدارة مستشفى رهيد البردي بولاية جنوب دارفور عبد العزيز إبراهيم آدم عن وفاة أكثر من 3 نساء معظمهن في حالات مرتبطة بالولادة وسط صعوبات في تحويل الحالات إلى مدينة نيالة بسبب عورة الطرق والأمطار والسيول خلال فصل الخريف. وقال آدم لراديو دبنجي إنه توقف مستشفى رهيد البردي عن العمل منذ أكثر من 2 أسبوع عقب مغادرة الطبيب الوحيد الذي كان يعمل فيه، ترك المرضى دون خدمات طبية ما أدى إلى حالات الوفاة وسط النساء الحوامل. وأوضح أن المرضى بمن فيهم النساء الحوامل يضطرون إلى تلقي العلاج في العيادات الخاصة أو على يد المساعدين الطبيين والقابلات، فيما يتم تحويل الحالات الحرجة إلى نيالة وسط صعوبات كبيرة في الوصول إليها. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: المستشفى حقيقة خرجت عن العمل تماما له أكثر من 2 أسبوع بسبب خروج الطبيب الوحيد، والآن المستشفى يعني لا يوجد فيها أي نشاط علاجي خالص. حتى المرضى بيجوا في المستشفى وما في طبيب، والآن المرضى بيجوا بتعالجوا في عيادات الخاصة بواسطة مساعدين طبيين، ولذلك حصلت أكثر من 3 سبب وفاة في المستشفى في المحلية هنا. يتم تحويلهم من المحلية إلى نيالة بسبب ظروف الطريق أو الخريف، حصلت الوفيات لأكثر من 3 نساء من محلية رهيد البردي.
0: سير مجلس غرفة طواري ولاية غرب دارفور يوم الخميس قافلة مساعدات إنسانية إلى منطقة كلبس ومعسكر أداريب لتقديم الدعم العاجل لنحو 1300 شخصا من المتضررين من النزاع في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية. وقال أصيل إسحاق أصيل عضو مجلس تنسيق غرف طواري غرب دارفور إن تكلفة القافلة بلغت نحو 60,000 دولار وشملت أدوية ومعدات الطبية لمستشفى كولبوس إلى جانب تسيير كادر طبي وتوزيع مواد إيواء على 500 أسرة وسلال غذائية ل 400 أسرة. وتأتي المساعدات وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتوقف معظم المدارس أو استخدامها لإيواء النازحين فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدام الأسواق. وأضاف أصيل لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
5: في رسالة تضامن عملي سيرنا عبر مجلس تنسيق غرف طوارئ قرب دارفور قافلة الأمل بتكلفة $60,000. القافلة وصلت داخل كولبوس وامتدت حتى معسكر تداريب بهدف أنتم ما براكم ونحن معاكم في المحنة قبل الفرح.
6: الأوضاع كانت كارثية بالنسبة للوضع الصحي. المستشفى شبه خالي من الأدوية المنقذة للحياة اللي هي أدوية الضغط السكري، طوارئ ناقصة بنسبة 90%.
0: وفي ولاية شرق دارفور قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها قدمت مساعدات إيواء طارئة ل 2450 أسرة في محلية شعري بولاية شرق دارفور، شملت معسكرات السلام والوحدة والنخيل. وأكدت الهجرة الدولية في تقرير لها إن عمليات التوزيع لا تزال مستمرة فيما تظل احتياجات الإيواء في مختلف أنحاء السودان ملحة، ما يجعل استمرار المساعدات بالغ الأهمية. الخبر الأخير في النشرة: رفضت لجنة المعلمين أي توجه لصرف مرتب شهر أغسطس دون الزيادة المقررة وفق قرارات مجلس الوزراء ومنشورات ديوان شؤون الخدمة. وأكدت اللجنة في بيان يوم الاثنين أن القرارات الصادرة بشأن الزيادة أصبحت ملزمة، مطالبة الحكومة بالتنفيذها وصرف المستحقات كاملة، ورفضت الحديث عن ترحيل تحسين مرتبات المعلمين إلى العام 2027، معتبرة أن ذلك لا يغني عن تنفيذ القرارات القائمة. ودعت اللجنة المعلمين في جميع الولايات إلى الاستعداد لاتخاذ مواقف تصعيدية حال عدم صرف الزيادة، محذرة الحكومة من أن الصرف مرتب أغسطس دون الزيادة سيؤدي إلى العودة إلى مربع التصعيد. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا بقية البرامج.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: باع النساء للبيع سلع تجارية هي ليست بجديدة.
1: يذكر إنه اغتصبوا ما أكثر من زول يعني. فالبحمي هوية الأطفال دي عنا شنو يعني؟
0: استغلال للجنس مقابل الغذاء أو حتى مقابل التوظيف.
1: في السودان الحرب لا تقاس فقط بعدد القتلى أو المدن المدمرة. هناك حرب أخرى تشن على أجساد النساء والفتيات. فمنذ داعي القتال في عام 2023 خرجت تقارير عن الاغتصاب والاختطاف والعبودية الجنسية. تقرير نشرته الأمم المتحدة في يونيو 2026 يوثق أكثر من 500 حادثة في 16 ولاية سودانية، لكن المنظمة الدولية تقول أن هذا الرقم ليس إلا جزءا يسير. فما هي الأرقام الحقيقية؟ وأين الناجيات اليوم؟ وما مصير الأطفال الذين ولدوا وسط هذه المأساة؟ معكم ندى عبد الفتاح وحلقة جديدة من بودكاست السودان الآن، نستضيف فيه مساعد علي من المركز الإفريقي للعدالة والسلام.
0: أهلا ومرحبا بك أستاذة ندى، وأهلا بجاتشبيلي، ومرحبا بكل المشاهدين والمستمعين والمتابعين لجاتشبيلي.
1: أستاذ مساعد، بعد سنوات من الحرب، يعني داخلين على السنة الرابعة الآن، أين النساء والفتيات الذين اختفين؟
0: بالنظر إلى الحرب التي دارت في السودان منذ العام 2023 وتحديداً في الفترة من أبريل 15 لغاية تاريخ اليوم، هنالك عدد من النساء والفتيات التي تعرضنا لعدد من الانتهاكات، بما فيها الاختطاف، بما فيها الاغتصاب، بما فيها الاستعباد الجنسي، وبما فيها الاختفاء القسري نتيجة لظروف ملابسات مختلفة، سواء كانت من جانب القوات المسلحة السودانية أو حتى من جانب قوات الدعم السريع. منذ العام 23 وحتى تاريخ اليوم 2026 مرت كثير من المياه تحت الجسر، والتي غيرت حتى مسارات الحرب وحتى سيناريوهات الانتهاكات. وبالتالي بالسؤال عن مصير النساء والفتيات اللي اختفينا خلال الفترات الأولى أو الفترات اللاحقة للاختطافات التي تمت أو الانتهاكات التي تمت خلال تلك الفترة، من الصعوبة بمكان الإجزام بأرقام محددة. بمعنى آخر، لغة الأرقام من الصعوبة أن تجد لها مكان في واقع يشبه واقع السودان، وذلك ببساطة لأن الأرقام تحتاج إلى بيانات، تحتاج إلى دقة، تحتاج إلى معلومات، والمعلومات وجمعها في واقع بواقع مماثل أو واقع مشابه أو حتى واقع معاش للحالة السودانية الآن بما فيها من حروبات ونزاعات مسلحة، سوف تبقى من الصعوبة بمكان. ولكن كتقديرات عامة هنالك عدد من أولئك أو من الذي تم اختطافهن خلال تلك الفترة ما زال حتى الآن مصيرهن مجهول. بمعنى آخر، كل الفتيات وكل النساء التي تم اختطافهن خلال الفترة من 2023 وحتى تاريخ اللحظة 2026 من الصعوبة بمكان التعرف أو التدقيق حول مكان وجودهن في الراهن الآن، بما أن ما زالت هنالك انتهاكات مستمرة، وما زالت هنالك اختطافات، وما زال هنالك عدد من ممارسات الاسترقاق ما زالت هي مستمرة، وبالتالي من الصعب، وخاصة مثلا بالنسبة لنا كمنظمة عامل في مجال الرصد والتحقيق.
1: نعم.
0: لقد رصدنا عدد، ولكن هذا العدد يظل محدود بالقياس إلى حجم الكارثة، لأن حجم الكارثة أكبر من القدرات المؤسسية وأكبر حتى من قدرات الموارد البشرية.
1: نعم أستاذ مساعد، يعني أنتوا الآن الأحداث في السودان، يعني في الأبيض، في دارفور، تحت يعني النساء في مناطق تحت مناطق الدعم السريع، يعني هل في انتهاكات جديدة سجلت للنساء في هذه المناطق يعني؟ أو وصلتكم
0: بالتأكيد هنالك انتهاكات مستمرة، وهنالك انتهاكات ما زالت تقع حتى في هذه اللحظة. صحيح أن الحرب انحسرت خلال الفترات السابقة تحديدا من مايو 2025، صحيح أن الحرب انحسرت من مناطق شمال السودان، سواء كان مناطق الخرطوم، الجزيرة، شمال السودان أو شرق السودان نسبيا، ولكن الحرب ما زالت مستمرة في أجزاء أخرى من السودان. تحديدا الحرب ما زالت مستمرة في كردفان، وما زالت مستمرة في نيل الأزرق، وما زالت مستمرة في أقاليم دارفور المختلفة. وبناء عليه ما زلنا نستلم عدد من الانتهاكات الخاصة بالانتهاكات تجاه النساء تحديدا، ليس بالضرورة حول العنف الجنسي تحديدا، ولكن الانتهاكات ضد النساء قد تأخذ أشكال مختلفة وما زالت مستمرة. على سبيل المثال التهجير الغسري كويس ما زال مستمرا حتى الآن، وآخر التهجيرات الغسرية هي موجودة في منطقة النيل الأزرق، وتحديدا مثلا منطقة جيسان في النيل الأزرق. والتهجير الغسري بالضرورة تصاحبها عدد من الانتهاكات المركبة التي تقع ضمن عمليات التهجير الغسري. وبنفس المقدار في مناطق كردفان، في مناطق دارفور المختلفة، وإذا هنالك عدد من الانتهاكات الموجهة ضد النساء، سواء كان حول التهجير الغسري أو سواء كان حول الانتهاكات المصاحبة للتهجير الغسري بما فيها العنف الجنسي، بما فيها الاستعباد الغسري، بما فيها العنف الجنسي بأشكاله المختلفة، بما فيها الاستغلال للجنس مقابل الغذاء أو حتى مقابل التوظيف. ونحن كمركز أفريقي رصدنا عدد من هذه الانتهاكات في الشهور القصيرة الماضية. فالانتهاكات ما زالت مستمرة رغم انحسار أو تغير الجغرافيا بالنسبة للعمليات العسكرية، لكن الانتهاكات ضد المدنيين ما زالت مستمرة، وتحديدا ضد النساء على وجه التحديد.
1: أستاذ مساعد، أمم المتحدة قالت أكثر من 500، وإنتوا في تقارير وصيحة برضو بتقول إنه في انتهاكات جديدة. طبعا النساء الحصرت لهم انتهاكات ديل، أوضعهم شنو الآن؟ هل وصلت لهم؟ هل في تقارير عن أوضعهم الآن وأحوالهم؟
0: مع كل أسف أستاذة نادية، الانتهاكات تقع على مستويات مختلفة وفي مناطق جغرافية مختلفة، وببساطة لأن السودان الآن منقسم بين دولتين افتراضيتين. الدولة الافتراضية الأولى موجودة في شمال السودان أو شمال وسط وشرق السودان، والتي تحكم من خلال الحكومة الموجودة في منطقة بور السودان، وحكومة أخرى موازية أو حكومة أخرى موجودة في أرض الواقع في غرب السودان، وتدير أعمالها من نيالة عاصمة جنوب دارفور، وهي تحكم أجزاء واسعة من إقليم دارفور، من أجزاء واسعة من كردفان ومن النيل الأزرق. وبالتالي الحديث عن إحصائيات محددة أو عن نمط انتهاكات موحدة سوف لن تفي بالغرض من تحديد الجهات المنتهكة، لكن بشكل موجز في كل الأراضي التي تتبع لقوات الدعم السريع أو القوات السياسية اللي تتبع لمجموعة التأسيس في مناطق كردفان، دارفور، النيل الأزرق، أو حتى في المناطق الشمالية على شكلها الأوسع، سواء كان في الخرطوم شمال السودان، شرق السودان، وسط السودان، أو مناطق أخرى، ما زالت هنالك انتهاكات بأشكال مختلفة وبأنماط مختلفة وتقوم بها
1: يعني الجهدين. أنت بتعني بكلام الانتهاكات في شمال السودان الانتهاكات في بداية الحرب من الدعم السريع؟
0: لا، حتى بعد انتهاء الحرب. في بداية الحرب كانت الانتهاكات من كل الجانبين، لكن بعد ما تم تحديد مناطق محددة تقع تحت سيطرة أحد أطراف الحرب، سواء كان القوات المسلحة السودانية أو سواء كان قوات الدعم السريع، هنالك انتهاكات ما زالت مستمرة وتحت نفس الأنماط، سواء كان الاختفاء الغزري بالنسبة للنساء والفتيات، سواء كان الانتهاكات الأخرى المعنية بالقانون الدولي للإنسان بما فيها من قتل للمدنيين أو حتى بما فيها من تشريد، بما فيها من صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية للأشخاص الذين يحتاجون تلك المساعدات في إطار استخدام الجوع كواحدة من أسلحة الحرب، هي ما زالت موجودة في كل الجهتين، سواء كانت الجهات التي تدفع لسيطرة القوات الدعم السريع أو تلك التي تدفع لسيطرة القوات المسلحة السودانية. فحسب رصدنا نحن كمنظمة مستقلة تعمل في مجال تحسين فرص الوصول للعدالة ومنع الإفلات من العقاب، رصدنا عدد من الانتهاكات حتى فيما بعد، ولما أقول حتى فيما بعد أعني حتى خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية رصدنا عدد من الانتهاكات في كلا المنطقتين، سواء كان تحت سيطرة الدعم السريع أو سواء كان تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية. رصدنا عدد من الانتهاكات ضد قانون حقوق الإنسان وعدد من الانتهاكات ضد القانون الإنساني الدولي في إطار العمليات العسكرية الحربية.
1: أستاذ مساعد، أنتم في تقاريركم تكلمتوا عن سوق النساء وعن أسواق بيع النساء وعن الاختطاف وعن الانتهاكات. هل في حالة تقدر تذكر لينا، يعني في ذاكرتك ما قادر تنسيها، تقدر تذكر لينا عن من الحالات دي؟
0: الإتجار بالنساء وإخضاع النساء للبيع كسلع تجارية هي ليست بجديدة لعلمك في تاريخ المعارك السودانية.
1: نعم، لكن يعني الكثير من المنظمات وحتى الدعم السريع شكك انه في وجود الاسواق دي، بيقولوا ان دي اسواق مختلقه يعني غير حقيقيه، والناس بتحكي انه القصص. هل عندكم حاله يعني انتم تتبعتوها كمركز عداله وسلام، وبتقدر تذكر لي الحاله دي بعد اختطفت قدرتوا ترجع، او في ذاكرتكم انتم في يعني في رصدكم تقدر تروينا قصتها؟
0: لا، هي ليست حالة بل هي ظاهرة. وعندما حاولت بالرجوع مثلا بك إلى الفترة التاريخية في تاريخ النزاعات المسلحة في السودان لكي أدلل بأنها ليست حالة بل هي ظاهرة، وبدليل أنه وتحديدا في الفترة السابقة التي كان يحكم فيها السيد عمر البشير قبل إسقاطه عبر الثورة في 2019، كانت هنالك حرب دائرة بين شمال وجنوب السودان، وكانت هنالك حالات مماثلة من الإتجار والبيع للنساء والأطفال. وحتى في تلك الفترة تم تكوين لجنة دولية مشتركة بين الحكومة السودانية وبين المجتمع الدولي، وكان اسمها أو مختصرها لجنة مكافحة اختطاف النساء والأطفال، بمعنى أن العقيدة اللي موجودة في أذهان المحاربين السودانيين سواء كانوا القوات المسلحة السودانية أو حتى قوات الدعم السريع التي انبثقت من رحم القوات المسلحة السودانية، ما زالت لديهم نفس العقيدة القتالية التي لديها البعد الإسلاموي لحد ما، والذي يستبيح استرقاق النساء والذي يستبيح السبايا. ولذلك منذ الفترة التي كانت فيها حروبات بين شمال وجنوب السودان كان هنالك عدد من السبايا الجنوبيات السودانيات أو السبايا من قبائل جنوب السودان، والذي لم يتحدث أحد عنهن على الإطلاق في ذلك الوقت، واللاتي تم استرقاقهن وتم بيعهن في أسواق، وهنالك تقارير صدرت في هذا الصدد، وكان آخرهن أو كان أولهن في الحقيقة من المنظمة السودانية لحقوق الإنسان، والتي كان مقرها في القاهرة في مطلع الثمانينات، والتي كان يترأسها السيد حمودة، ونشر تقرير بذلك الشأن. نفس الأنماط ونفس الانتهاكات تمت إعادة ممارستها، ولكن بشكل آخر، سواء كان في العقيدة القتالية الخاصة بالدعم السريع أو العقيدة القتالية الخاصة بجهة السودان. نعم. وبالتالي هنالك عدد من السبايا اللائي تم بيعهن في الأسواق.
1: نعم لكن أستاذ مساعد الناس بتشكي بتقول إنه دي قصص ما حقيقية. هل أنتوا في مركز رصدتوا يعني حالات، اتكلمتوا مع حالات؟ يعني نحن دارين مثال عشان نأكد للناس إنه الحاجة دي حقيقة، يعني ما قصة مختلقة يعني.
0: شكرا جزيلا مرة أخرى أستاذة ندى. هذه الخلفية التاريخية كانت مهمة فقط لإلقاء الضوء على نمط الانتهاكات وإلى أي مدى يرتبط بالعقيدة القتالية لكل المتقاتلين في الحروبات الداخلية السودانية. وبالعودة إلى سؤالك، عندما اندلعت الحرب في 2023 كان المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسودان من أوائل المنظمات التي رصدت حالات اختطاف النساء والفتيات في مناطق، وتحديدا في مناطق كانت موجودة في الخرطوم، وتحديدا مثلا جنوب الخرطوم والمناطق الموجودة حولها والتي كانت تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع أبان المراحل الأولى للحرب السودانية، والتي تم اقتيادهن من هذه المنطقة في السودان الأوسط إلى مناطق في أقصى غرب السودان والتي تقع ضمن مناطق انطلاق قوات الدعم السريع. وقد أصدرنا تقرير بهذا المحتوى وقمنا بنشره على مستوى واسع باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، وحتى قمنا بمشاركته مع عدد من الفاعلين الإقليميين والفاعلين الدوليين. وبالتالي ذلك التقرير كان مبني على شهادات من شهود عيان وشهادات من بعض الأفراد الذين ضلعوا بشكل أو بآخر في هذه العمليات الخاصة بالاسترقاق وحتى بالبيع. وهنا أنا أبعد حتى بيع النساء في أسواق، بيع النساء والفتيات مقابل أموال. فقد رصدنا مثل هذه العمليات ووثقناها ونشرناها صحيح تحت مسميات محمية حفاظا على سلامة وعلى أمن.
1: لو تذكر لنا حالة من الحالات يعني كانت في ذاكرتك من التقارير دي من غير أسماء طبعا يعني.
0: لا، هنالك عدد من الحالات، وأقلها هنالك حالة على سبيل المثال لواحدة من الفتيات التي تم اختطافها من منطقة جنوب الحزام في منطقة الخرطوم جنوب، تم اختطافها بواسطة أفراد يدبعون أو حسب التقرير أفراد يرتدوا أزياء تتبع لقوات الدعم السريع، وتم اختطافهن وكاننا يوجدنا في إحدى المركبات النقل المتوسط اللي هي سيارات اللاند كروزر التي يتم استخدامها بشكل واسع في تلك العمليات. واستمرت تلك العمليات أو تلك عملية الاختطاف من منطقة جنوب الحزام في الخرطوم، وتم الانتهاء بهن في منطقة تسمى بمنطقة خور جهنم. وهذه الخور جهنم هي منطقة موجودة في منطقة شمال دارفور، وكما ذكرت لقد أصدر المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام تقرير بهذا المسمى. وواحدة من تلك الضحايا لقد تم عرضها للبيع في إحدى تلك الأسواق، وبالفعل تم بيعها بمقابل مالي، وبالتالي قضعت فيما بعد لعملية بتاعت استرقاق جنسي، لعملية بتاعت إتجار ببشر، ولعملية بتاعت إتجار قسري. وهذه ممكن تكون هي حالة من عدد من الحالات المتكررة، ولكن نحن كمركز تحقيقي بقدراتنا المحدودة رصدنا هذه الحالة التي ممكن تكون جزء من عدد من الحالات.
1: أستاذ مساعد، طيب ماذا عن الأطفال الذين ولدوا نتيجة هذه الانتهاكات؟
0: الأطفال الذين ولدوا تحت هذه الانتهاكات بالتأكيد سوف تكون هنالك عدد من التحديات القانونية، عدد من التحديات الاجتماعية. على مستوى التحديات القانونية لقد تم تجاوز هذه المسألة، وذلك قبل عدد من السنوات، تحديدا فيما يتعلق بنسب.
1: يعني أستاذ مساعد أنت عارف أنه في حالات اختصبوها 5-6 يعني بيتكلم يعني أغلب الحالات، حتى نحن في برنامج السودان الآن عملنا يعني انترفيوهات كتير مع مختصبات وبيذكر أنه اختصبوا ما أكثر من زول يعني. فالبيحمي هوية الأطفال دي عنا شنو يعني، منو الأب، منو اللي بيحمي حقوقهم ومستقبلهم يعني؟
0: أوكي، السؤال التتبعي الأخير حول الهوية، أنا أعتقد أن العلم تطور بما يكفي لإثبات الهويات المختلفة من خلال الحمض النووي، ولكن إذا كنت تعني إثبات الهوية من الناحية الاجتماعية فذلك أمر آخر. إثبات الهوية من الناحية العلمية، من الناحية الطبية
1: لا، بس لا، أنا بعني يا أستاذ مساعد الاغتصابات، اغتصب زول ما معروف حلقة هويتي وين عشرف حصل في حمض النووي في المجتمع يعني، حيتعرفوا بمنو، حيندمجوا في المجتمع، يتقبلوا من المجتمع، البنات دي تقبلهم أسرهم، يتقبلوا أطفالهم.
0: وذلك أنا أتحدث عن الجانب القانوني أو الجانب الاجتماعي. الجانب القانوني لديه مسار، والجانب الاجتماعي والثقافي لديه مسار آخر. إذا كنت تتحدثين عن الجانب الاجتماعي والجانب الثقافي فذلك مسار آخر، وبالتالي تحكمه القيم السائدة في المجتمعات المختلفة. وهنا عندما نعود إلى أوضاع هؤلاء الأطفال الذين ولدوا تحت هذه الظروف الاستثنائية، فهنا عندما نتكلم عن البعد الاجتماعي وعن البعد الثقافي فبالتأكيد سوف يكونوا مواجهون أو سوف يكون مواجهات بعدد من التحديات. وأهم من أهم هذه التحديات القبول الاجتماعي والقبول الثقافي كأطفال فاقدي أحد الوالدين، وهذه بالتأكيد لها آثارها النفسية المدمرة، سواء كان على المستوى الاجتماعي أو حتى سواء كان على المستوى الثقافي. صحيح أن هنالك بعض المجتمعات يمكن أن تكون أكثر انفتاحاً ويمكنها أن تتقبل وجود أطفال مجهولي الهوية أو مجهولي أحد الأبوين، ولكن سوف تظل هذه الثغرة الموجودة في هكذا مجتمعات تركز بشكل أساسي على التركيبة الاجتماعية، وتركز بشكل أساسي على الترابط الأسري وحتى ترابط الهوية في أحيان كثيرة بالقبيلة، وتربط الهوية في أحيان كثيرة بالمجتمع الصغير والمجتمع نعم. الكبير. فبالتأكيد مثل هذه مثل هؤلاء الأطفال أو هؤلاء الطفلات سوف يكون في مواجهة أزمة مصيرية. يعني حتى هذا الحوار في راديو ولا تلفزيون ديتشبيلي سوف لن يكون بإمكانه على سبيل المثال الوصول لإجابات مطلقة في هذا الشأن، ولكن سوف تظل الأزمة مستمرة لمثل هؤلاء الأطفال كضحايا للحروب وكضحايا للنزاعات المسلحة
1: وضحايا من أطفال. يعني أغلب المغتصبات هم أطفال يعني. طيب يا أستاذ مساعد، خلينا نرجع لانتهاكات ما زالت تفتقدنا بعيدة عن التغطية الإعلامية والاهتمام بها فيما يخص ملف النساء يعني السودانية.
0: في الفترات الأخيرة انحسرت الخارطة العسكرية بالنسبة للحروبات الدائرة في السودان. صحيح في مطلع أبريل 2023 كانت معظم الحروبات تدور في وسط السودان، سواء كان في الخرطوم في منطقة الجزيرة وفي بعض الأجزاء في شمال السودان، ولكن تحديد ولكن تحديدا من مايو 2025 إذا لم تخن الذاكرة تم تحرير عدد من المناطق وعدد من المدن في الشمال السوداني، سواء في الخرطوم أو في مناطق الجزيرة أو حتى أبعد من ذلك. وتبعا لهذا التغير في الخارطة العسكرية الجغرافية حدثت أنواع من الانتهاكات وأنواع من الاعتداءات بأشكال مختلفة. على سبيل المثال شمال السودان في الوقت الراهن أو شمال وسط السودان في الوقت الراهن ما زال آمنا نسبيا، بمعنى أنه في حالة بتاعة لا حرب وفي حالة بتاعة لا سلم، ولكن هذا لا يعني بأنه خالي من الانتهاكات ضد القانون الدولي الإنساني. وعندما أقول القانون الدولي الإنساني هنا أعني الانتهاكات التي تقع في صياغات غير مرتبطة بنزاعات مسلحة، وهذه شائعة جدا في وسط وشمال السودان. وهنا بالعودة إلى سؤالي، ما زالت هنالك عدد من النساء والفتيات اللاتي أو اللائي يتم احتجازهن واعتقالهن بأشكال تعسفية، ويتم إخضاعهن حتى إلى محاكمات غير عادلة أدت في كثير من الحالات التي تم توثيقها بواسطة المركز الأفريقي إلى الحكم بالإعدام، وذلك ببساطة لاتهامهن بالتعاون أو بالتخابر مع قوات الدعم السريع. ورصدنا عدد من هذه الحالات قد تفوق أكثر من 30 حالة، ومعظمهن من النساء والفتيات. من ناحية أخرى أيضا على مستوى الحقوق الاقتصادية والحقوق الاجتماعية، هنالك حالة من عدم الوفرة سواء كان في المستويات الصحية أو حتى مثلا على مستوى توفر مستلزمات الحياة المعيشية، وهنا مرتبط بشكل مباشر في الحق في الحياة، وهنالك ندرة في الموارد الغذائية وغيرها.
1: خلف كل قصة لم تروى امرأة تنتظر الإنصاف وطفل يبحث عن هوية ومستقبل، فهل تسبق العدالة نهاية الحرب أم سيظل جيلا كامل يدفع ثمن جرائم لم يرتكبها؟ شكرا لكم، ونلقاكم في حلقة قادمة من بودكاست السودان الآن بلس. إلى اللقاء.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما فحيت مستعد المسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
3: سامعين الاعزاء، اهلا ومرحبا بكم في صفحات دفتر مشاعر. في هذه الحلقة نستمع لمساهمات الأصدقاء اللي اخترناها لكم لهذا الأسبوع، فكونوا معنا، تابعونا عبر أثير راديو دبنجا. الشاعر الغنائي المعروف السردوري نستمع له في دفقة شعرية بعنوان أنا والأشواق.
4: ما بنغيب عن بعضي أبدا زي أعز اثنين حبايب. كنت فاكر الشوق يغيب لحظة واحدة عن فؤادي، وبالزمن يتلاشى وجهي وقلبي يسلاك في بعادي. شوقي قال لي مستحيل مرة يتحقق مرادي، لازمني زي خل الوفي واصبح حبيبي ما بعادي. كل لحظة بعيدة عنك ضايعة من أيام زماني، وأي يوم كان لي في قربك أتمنى لو أحياه تاني. روحي لو غنيت ليك ما بتصور ما أعاني، شوقي أبلغ من غنايا وحبي أسمى من المعاني. هذه رسالة يا حبيبي بسطرة، أشكي بالبعد يا نسيني، وأحلى كلمة مني ليك بضمنة باقة من شوقي وحنيني. بين حروفها أشوف خيالك وإنت تتبسم لعيني، وقبل ما أختم سلامي وقبل ما أختم خطابي أتمنى لو ردك يجيني. أنا والأشواق في بعدك بقينا أكثر من قرايب، ما بنغيب عن بعض.

0: ومن منتدى نجوم ومدارات الثقافة نستمع للشاعر زكريا العطراوي في مساهمة بعنوان جميرية.
1: الطابة يا جميرية أوعي تذوقي صدف عشية، الفارق نعد وروح ما ظن تاني طارجية. وكالطابة يا جميرية ليه بتقوقي يا جميرية، أرجوك أحكي قولي ليا، ليه بتصحي جمر حزاني والنار الملهلبة حية. بتذكر زمن الريد لمتنا ويد محبوبي ماسكة إيديا، أسكتي حبة يا جميرية ما صحي جروح الفية. من يوم شال خطوه فارقني روح شال منام عينية، لا رسل يطمن قلبي لا خلاني صورته هدية. يا جميرية لسه عطاري أيامي الجميلة هنية، ولا انساها مو طاريها آخ طريه يا جميرية. قربي لي يا جميرية ودي لهم مني وصية، شيلي له الحنين واحكي له ودي لهم مني تحية، وقولي له اللي بحبك دي مشايلة في الضلوع أمنية، خليه لي خلي جفاه ما يزيد العذاب البية. أوعد قوقي يا جميرية كضك خلي مرة شوية، يا ما جيتي بشرتيني وأنا صدقت أقولك ليا. أمشي وبلغيه سلامي عارفاه العلي ما شوية، خليه لي يرسل ليا كان يرجع مرام عينيا. كبابة يا جميرية أوعي تقوقي صبح عشية، الفارق معدة وروح ما زين طاني طاري جية، ما زين طاني طاري جية. كلمات وألحان زكريا صالح عبر.
0: تتم بمساهمة صديق البرنامج المعز والدلجين.
2: قاسية نشوف أولادنا بيضيعوا، قاسية نشوف أولادنا بيضيعوا بين يدينا حلول القصة. العادات جاتنا دخيلة في إطار الشرنقة لسه، قبل أطوار الفيروس تنمو لازم إرق السوسي تسس. مين الخاسر ومين الرابح دام الناتج واضح وباين؟ ديل أجيال الوطن الواعي ثمرة زرع ثب ما هاين، هيا نكافح ننغز جيل ما نصطف نقيف عاين. البيبان الفاتحة قصادنا والنفاج لازم ينسد، أي مخدر عام محلي لازم دور يباد يتهدى. لازم نعمل نفرة وننصح دام معلوم أحكام الردة، لا لمخدر مين المصدر وين حتصب أمطار أرباح. يا مستهدف أغلى شريح وكم من ضاع ضحية وراح، ديل نوارة العصر الغادي، ديل ركاسة الوطن وسلاح، ديل نوارة العصر الغادم، ديل ركاسة الوطن وسلاح. قاسي نشوف أولادنا بضيعوا، قاسي نشوف أولادنا بضيعوا. تحياتي يا زين.

وهكذا سامعين الأعزاء وصلنا لختام حلقتنا لهذا الأسبوع في دفتر مشاعر حتى الملتقى. نستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 24 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني وحماية المدنيين والمرافق الصحية في السودان بدعوة دنماركية. حمدوك يقول لقاء أديس أبابا حدث كبير أثبت وحدة القوى المدنية السودانية وخيب الظن المراهنين على فشل التجمع. الفريق الميداني لشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية استقبلنا 27 ألف نازح في 3 مراكز للإيواء بالنيل الأزرق. زيادات جديدة في أسعار الوقود بكسرة ونهر النيل، والصفوف تعود إلى العاصمة ووزارة الطاقة توضح. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. وصف طه عثمان القيادي بتحالف صمود اجتماعات أديس أبابا للقوى المدنية والسياسية المناهضة للحرب التي اختتمت أعمالها يوم الأحد بأنه خطوة كبيرة للأمام، وقال إنه الجلسات التي عقدت يومي 22 و 23 خرجت بموقف مشترك موحد يرفض الحوار الذي دعا له الجيش، كونه الأخير يهدف إلى شرعنة سلطة الأمر الواقع وإعادة إنتاج عناصر النظام البائد والحركة الإسلامية الذين أشعلوا الحرب على حد تعبيره. وشدد طه عثمان على أن أي حوار جزئي يعد جريمة من شأنها تقسيم البلاد ولن تكون القوى المدنية جزءا منه، مؤكدا إقرار المجتمعين بمشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية المقبلة باستثناء المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية وواجهاتهما، كما سمن جهود الآليات الإقليمية والدولية كالرباعية والخماسية لمعالجة الأزمة. وأضاف طه عثمان لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: أهم ما جاء في هذه الاجتماع هو رفض للحوار الذي دعا له عبد الفتاح البرهان قائد الجيش، ولأنه نظرتنا أنه الحوار الذي ندعو له هو حوار ينهي الحرب ويحقق عملية السلام، أما الحوار الذي تم عليه الدعوة فلم يحقق عملية السلام بل يشرع لوادي عسكري، وحوار يدعو له أي طرف من أطراف الحرب هي حوار.
0: من جانبه وصف الدكتور عبد الله حمدوك رئيس تحالف صمود اجتماعات أديس أبابا بالحدث الكبير، وقال حمدوك إن هناك جهات راهنت على فشل هذا التجمع وعدم توحد القوى المدنية، مشددا على أن نجاح اللقاء أثبت عكس ذلك، وأكد وجود الأمل رغم قتامة المشهد. وأشار حمدوك إلى أن التحالف ينشط في التواصل مع المجتمع الإقليمي للتأكيد على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في السودان. قالت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح إنها تمكنت مع القوات المسلحة والمقاومة الشعبية محور الصحراء من القضاء على متحرك كامل لقوات الدعم السريع وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأسفرت العملية بحسب بيان صادر عن المشتركة عن تدمير 49 عربة قتالية واستلام 30 سيارة أخرى بحالة جيدة، بالإضافة لاستلام 70 أسيرا من عناصر الدعم السري. وأعلن الرائد متوكل علي وكيل المتحدث الرسمي باسم القوة في بيان عن مقتل 4 من القوى المشتركة بينهم الرائد عبد الرحمن كوسوفو. ومن جهة أخرى أعلنت القوات المسلحة في بيان عن إسقاط مسير استراتيجي صباح الأحد جنوب شرقي دندرو بالنيل الأزرق عبرت الحدود من اتجاه أثيوبيا. انطلقت جلسة مجلس الأمن بنيويورك اليوم

0: والاثنين بدعوة من الدنمارك بصفتها رئيسة الدورة الحالية لشهر أغسطس لمناقشة بندين مهمين بالنسبة للحرب في السودان، وهما حماية المدنيين والوضع الإنساني جراء استمرار المعارك. وتركزت النقاشات حول حماية المدنيين والمرافق الطبية في السودان وتدمير البنية التحتية والتطورات الميدانية والتصعيد العسكري، بالإضافة إلى الكارثة الإنسانية والنزاع والفيضانات وفجوة التمويل. وقال الخبير في العلاقات الخارجية والشؤون الإنسانية الدكتور محمد صالح ياسين إن جلسة اليوم جاءت في ظل قلق بالغ أبداه عدد من المراقبين والعاملين في المجال الإنساني بعد أن تحولت الإغاثة إلى أداة ضغط وتجارة يسيطر عليها جنرالات من الطرفين المتصارعين، مما جعل المتضررين هم الضحية الأساسية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: فدي الأجندة الرئيسية لاجتماع مجلس الأمن، لأنه هناك يعني قلق كبير عرّبت عنه مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمراقبين والعاملين في الشؤون الإنساني في السودان، وعرّبوا عن قلقهم في إنه الإغاثة بقت مسألة بتاع تجارة وبيزنس ومتحكمين فيها جنرالات الحرب.
0: أعلن الفريق الميداني للشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية شمال إن عدد النازحين في النيل الأزرق وصل إلى 27,030 شخصا في 3 مراكز وفي الإقليم، مع توقعات بارتفاع العدد خلال الفترة المقبلة. وأوضح الفريق الميداني إن النازحين قدموا من قرى يارا وحماري وأشومبو وأبو دقلة وديم سعد وأم شانجير ووعدي، إلى جانب بقية القرى الواقعة على طول نهر النيل الأزرق والتي تأثرت بالعدد العمليات العسكرية الأخيرة. ويعمل الفريق الميداني للشؤون الإنسانية على تنظيم استقبال النازحين وتجميعهم في 3 مراكز هي فامادو وأسينسينغالو وزندية، إلى جانب العمل على توفير المأوى والاحتياجات الأساسية والخدمات الإنسانية اللازمة لهم. أكد بنك السودان المركزي أن التسجيل في الهوية الرقمية سوطا باس لا يعفي العملاء من استكمال إجراءات تحديث بياناتهم المصرفية، ووصف بنك السودان المعلومات المتداولة بهذا الشأن على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها غير صحيحة. وأوضح البنك أنه وجه المصارف منذ فبراير 2026 بتحديث بيانات العملاء وفق الضوابط الرقابية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التسلح، مشيرا إلى تمديد فترة التحديث حتى نهاية العام الجاري. من جانبه أعلن بنك الخرطوم حل جديد لتحديث البيانات قريبا جدا، وأكد البنك أنه يعمل حاليا على حلول إضافية تجعل تحديث البيانات أكثر سهولة. أقرت السلطات في ولايتي كسلا ونهر النيل زيادات جديدة في أسعار البنزين يوم الأحد، إذ ارتفع سعر لتر البنزين في كسلا إلى 6822 جنيها، فيما حددت ولاية نهر النيل سعر اللتر ب 6154 جنيها في محليات شندي والمتمة وعطبرة والدامر وأبو حمد، و 6133 جنيها في بربر، و 6416 جنيها في محلية البحيرة، بالتزامن مع أزمة حادة في الوقود تشهدها الخرطوم وبحر ومدرمان منذ 5 أيام، وسط توقف عدد كبير من محطات الخدمة وامتداد صفوف المركبات لساعات طويلة. وقال مواطن من الخرطوم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بنعاني من أزمة الوقود، أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة، أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الطرمبات. أغلبية الطرمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة جديدة والناس ترضى بيها يعني.
0: وفي المقابل أكدت وزارة الطاقة والنفط في بيان صحفي صدر الأحد توفر الإمدادات من المنتجات البترولية ووجود احتياطي كافي من الوقود، وقالت إن عمليات الإمداد تجري بصورة مناسبة إلى محطات الخدمة، مع زيادة الكميات المخصصة لولاية الخرطوم لتلبية احتياجات المواطنين ومواكبة برنامج العودة والإعمار. وأوضحت الوزارة أن الازدحام أو التباين المؤقت في الإمداد الذي تشهده بعض محطات الخدمة لا يمثل بحسب تأكيدها أزمة عامة في الوقود، وإنما يرتبط بعمليات التوزيع والنقل وإعادة تنظيم الإمدادات وفقا للاحتياجات الفعلية للمناطق. أبدى مواطنو منطقة بصارة بمحلية دلقو بالولاية الشمالية تفاؤلهم بسير إجراءات المحكمة الخاصة بإيقاف مصنع تابع لشركة دلقو للتعدين العاملة في معالجة مخلفات التعدين بالمنطقة. وجدد المواطنون مطالبتهم بضرورة إيقاف المصنع وترحيله إلى موقع آمن وبعيد عن المناطق السكنية، وذلك بسبب الأضرار الصحية والبيئية التي يقولون إن أنشطة الشركة تسببت فيها. وقال مصعب عكاشة الناشط البيئي بمنطقة بصارة بمحلية دلقو لراديو دبنجا إن القضية القانونية المتعلقة بإيقاف نشاط الشركة والمصنع وترحيله من المنطقة دخلت مرحلة متقدمة بعد اكتمال مرحلة الاستماع إلى الشهود أمام المحكمة. وأوضح مصعب إن القضية تهدف في مرحلتها الحالية إلى الحصول على قرار قضائي بإيقاف عمليات الشركة والمصنع بشكل كامل، على أن تتبع ذلك الإجراءات القانونية المتعلقة بترحيل الشركة من الموقع. وأضاف مصعب عكاشة لراديو دبنجا من محلية دلقو:
3: أول حاجة إحنا دائرنا نعمل قرار إيقاف في الشركة، يعني يطلع قرار إيقاف بعد ما الشركة تقيف بعدين نقل ممكن يمشي عادي. فعلى ضوضاء كنا عندنا شهود البيئة وكده، والشهود ذات اللي هم اللي إحنا أصلا طبعا عندنا القرار 2028 اللي هو اتفقناه مع الشركة أمام الوزير في 2020 اللي هو قرار اسمه 2028، قرار معروف اللي هم اتفقوا فيه انهم حيرحلوا بعد 24 شهر ومتفقين معنا مع اهالي ابصاره. فجلسه 19 كان اخر جلسه بالنسبه اخر جلسه لي اخر شاهد استمعوا له.
0: أعلن عضو بمجلس إدارة مستشفى رهيد البردي بولاية جنوب دارفور عبد العزيز إبراهيم آدم عن وفاة أكثر من 3 نساء معظمهن في حالات مرتبطة بالولادة وسط صعوبات في تحويل الحالات إلى مدينة نيالة بسبب عورة الطرق والأمطار والسيول خلال فصل الخريف. وقال آدم لراديو دبنج إنه توقف مستشفى رهيد البردي عن العمل منذ أكثر من أسبوعين عقب مغادرة الطبيب الوحيد الذي كان يعمل فيه ترك المرضى دون خدمات طبية، ما أدى إلى حالات الوفاة وسط النساء الحوامل. وأوضح أن المرضى بمن فيهم النساء الحوامل يضطرون إلى تلقي العلاج في العيادات الخاصة أو على يد المساعدين الطبيين والقابلات، فيما يتم تحويل الحالات الحرجة إلى نيالة وسط صعوبات كبيرة في الوصول إليها. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: المستشفى حقيقة خرجت عن العمل تماما وله أكثر من أسبوعين بسبب خروج الطبيب الوحيد، والآن المستشفى يعني لا يوجد فيها أي نشاط علاجي خالص. حتى المرضى بيجوا في المستشفى وما في طبيب، والآن المرضى بيجوا بيتعالجوا في عيادات الخاصة بواسطة مساعدين طبيين، ولذلك حصلت أكثر من 3 سبب وفاة في المستشفى في المحلية هنا. يتم تحويلهم من المحلية إلى نيالة بسبب ظروف الطريق أو الخريف، حصلت الوفيات لأكثر من 3 نساء من محلية رهيد البردي.
0: سير مجلس غرفة طوارئ ولاية غرب دارفور يوم الخميس قافلة مساعدات إنسانية إلى منطقة كلبس ومعسكر أداريب لتقديم الدعم العاجل لنحو 1300 شخصا من المتضررين من النزاع في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية. وقال أصيل إسحاق أصيل عضو مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور إن تكلفة القافلة بلغت نحو 60,000 دولار، وشملت أدوية ومعدات طبية لمستشفى كلبس إلى جانب تسيير كادر طبي وتوزيع مواد إيواء على 500 أسرة ماسلال غذائية ل 400 أسرة. وتأتي المساعدات وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتوقف معظم المدارس أو استخدامها لإيواء النازحين فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدام الأسواق. وأضاف أصيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: في رسالة تضامن عملي سيرنا عبر مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور قافلة الأمل بتكلفة 60,000 دولار. القافلة وصلت داخل كلبس وامتدت حتى معسكر تداريب بهدف أنتم ما براكم ونحن معاكم في المحنة قبل الفرح.
6: الأوضاع كانت كارثية بالنسبة للوضع الصحي، المستشفى شبه خالي من الأدوية المنقذة للحياة اللي هي أدوية الضغط السكري، طوارئ ناقصة بنسبة 90%،
0: وفي ولاية شرق دارفور قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها قدمت مساعدات إيواء طارئة لـ 2450 أسرة في محلية شعري بولاية شرق دارفور شملت معسكرات السلام والوحدة والنخيل. وأكدت الهجرة الدولية في تقرير لها أن عمليات التوزيع لا تزال مستمرة فيما تظل احتياجات الإيواء في مختلف أنحاء السودان ملحة، ما يجعل استمرار المساعدات بالغ الأهمية. الخبر الأخير في النشرة، رفضت لجنة المعلمين أي توجه لصرف مرتب شهر أغسطس دون الزيادة المقررة وفق قرارات مجلس الوزراء ومنشورات ديوان شؤون الخدمة. وأكدت اللجنة في بيان يوم الاثنين أن القرارات الصادرة بشأن الزيادة أصبحت ملزمة، مطالبة الحكومة بتنفيذها وصرف المستحقات كاملة، ورفضت الحديث عن ترحيل تحسين مرتبات المعلمين إلى العام 2027 معتبرة أن ذلك لا يغني عن تنفيذ القرارات القائمة. ودعت اللجنة المعلمين في جميع الولايات إلى الاستعداد لاتخاذ مواقف تصعيدية حال عدم صرف الزيادة، محذرة الحكومة من أن الصرف مرتب أغسطس دون الزيادة سيؤدي إلى العودة إلى مربع التصعيد. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا بقية البرامج.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الاثنين 24 من شهر 8 سنة 2026، وتتابعون فيها: القوى المناهضة للحرب تختتم اجتماعاتها بأديس أبابا بإطلاق وثيقة باسم عملية السلام التي نريد، وتعلن رفضها لدعوة البرهان.
9: رفضت بشكل قاطع دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لما يسمى بالحوار السوداني السوداني، معتبرة أنها ليست عملية سلام حقيقية.
8: مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني وحماية المدنيين في السودان بدعوة دنماركية.
1: هي طلبت اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة شيئين مهمين، بند الأول فيما يختص حماية المدنيين، وفي نفس الوقت المسألة بتبعات الإنسانية بسبب الحرب الجارية في السودان.
8: أزمة وقود وأوضاع معيشية متدهورة بالخرطوم.
10: الأسعار في السوق كل يوم مختلفة، كل يوم ما في سعر ثابت، يعني الناس قاعد تعاني من موضوع الأسعار دي، غالية غالية شديد يعني، والناس لسه ما بدأت.
8: أزمة أرض زادنا وسوق دار ملي بمنطقة الميرفا بنهر النيل تتجه نحو إقلاق جزئي ووقفة احتجاجية.
11: وظلنا من 2017 نكتب ونخاطب شركة زادنا للجلوس معنا للتفاوض حول الرضا الأهلي كواحد من الحقوق القانونية المنصوص عليها والأعراف المعمول بها.
8: مواطنو محلية حلفة جديدة بولاية كسلة ينددون بتوكل سلطات الولاية على المساحات والمرافق التابعة للمدارس بالمنطقة.
12: قبل أيام توغل في المدرسة التجارية بنين ب 2250 متر مربع، وبالأمس أيضا توغلوا في مدرسة طبري الثانوية في 10,000 متر مربع.
8: غرف طوارئ غرب دارفور تسير غافلة مساعدات إنسانية إلى محلية كلبس بولاية غرب دارفور. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من اجتماعات القوى والتنظيمات المدنية والسياسية المناهضة للحرب في السودان، والتي اختتمت أعمالها بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا ببيان ختامي جاء فيه إطلاق وثيقة رئيسية بعنوان عملية السلام التي نريد، والتي تهدف إلى وضع رؤية شاملة لإيقاف النزاع المسلح بجانب المبادئ الأساسية لاستعادة الاستقرار، كما أعلنت عن رفضها للدعوة التي قدمها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان للتحاور. مزيد من التفاصيل في الإعلان الختامي للاجتماعات.
9: بيان صحفي أديس أبابا 23 أغسطس 2026. اختتمت القوى المناهضة للحرب غير المصطفى مع أطرافها اجتماعا تشاوريا استمر ليومي 22 و 23 أغسطس 2026 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمشاركة قوى إعلان المبادئ السوداني وحزب المؤتمر الشعبي وحزب الأمة ومنظمات من المجتمع المدني وشبكات نسوية وشبابية وشخصيات عامة من المفكرين والأكاديميين والأدباء والمثقفين. وخلص الاجتماع إلى وثيقة موقف مشترك بعنوان عملية السلام التي نريد. رفضت بشكل قاطع دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لما يسمى بالحوار السوداني السوداني، معتبرة أنها ليست عملية سلام حقيقية بل خطوة تكرس لتقسيم السودان بحكم الأمر الواقع. استدار من داخل مناطق سيطرة طرف واحد من طرفي الحرب وتحت حمايته، وتنعقد بمعزل عن وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية المتفاقمة، وتزعى في جوهرها لإضفاء شرعية سياسية على الحكم العسكري وتمكين عناصر النظام البائد. وفي المقابل طرحت الوثيقة تصورا بديلا لعملية سلام متكاملة تقوم على ثلاث مسارات متزامنة ومتكاملة: إنساني ووقف لإطلاق النار وسياسي، تدار بمنطقة التفاوض الندي تحت مظلة مستقلة ومتفق عليها، وتخاطب جذور الحروب السودانية المتكررة. وتشمل المشاركة فيها ثلاثة توجهات متوازنة: القوى المدنية والسياسية غير المصطفى، والقوى المصطفى مع الجيش، والقوى المصطفى مع الدعم السريع، على أن يقتصر دور الطرفين المتحاربين على المسارين الإنساني والأمني دون السياسي، مع استبعاد كامل للمؤتمر الوطني المحلول وحركته الإسلامية وواجهاتهما من عملية السلام. كما اعتبرت الوثيقة خارطة الطريق الرباعية الصادرة في 12 سبتمبر 2025 المرجعية الأفضل لعملية السلام، وأكدت استعدادها التام للتعاطي البناء مع الآلية الخماسية ومشاركة الملاحظات والتصورات التي طرحتها القوى المناهضة للحرب وفق مبدأ الملكية السودانية الكاملة للقرار، داعية إلى توحيد جهود الرباعية والخماسية والترويكا في إطار واحد منسق يعزز الضغط الجماعي لوقف الحرب. توافق الاجتماع على تكوين لجنة مشتركة لتطوير التفاهمات بين القوى المناهضة للحرب وتنسيق المواقف فيما بينها، واختتم اللقاء بنداء إلى السودانيين والسودانيات في الداخل والمنافي لرفض الحرب وخطاب الكراهية والتخوين، وأشاد بالحراك المدني والنقابي المطالب بوقف فوري وشامل للحرب، كما عبر عن الشكر لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية حكومة وشعبا على إتاحة الفرصة لعقد هذا الاجتماع ولدورها في جهود إحلال السلام في السودان.
8: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث انطلقت جلسة مجلس الأمن في نيويورك اليوم الاثنين بدعوة من الدنمارك بصفتها رئيسة الدورة الحالية لشهر 8، وذلك لمناقشة بندين مهمين بالنسبة للحرب في السودان، وهم حماية المدنيين والوضع الإنساني بسبب استمرار المعارك. مزيد من التفاصيل مع الدكتور محمد صالح ياسين الخبير في العلاقات الخارجية والشؤون الإنسانية، فلنستمع له.
1: مرحب بكم في راديو دبنجا، ومرحب بمستمعي راديو دبنجا في كل مكان. فيما يلي الدعوة لاجتماع مجلس الأمن اليوم، هناك دعوة من الدنمارك بصفتها رئيسة مجلس الأمن لشهر أغسطس هي طلبت اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة شيئين مهمين. البند الأول فيما يختص حماية المدنيين، وفي نفس الوقت المسألة بتاعت التبعات الإنسانية للوضع الإنساني لسبب الحرب الجارية في السودان. والاجتماع حيخاضبه وزير خارجية الدنمارك راس موزين، متوقع أنه يرأس الاجتماع. في نفس الوقت الاجتماع من المتوقع أنه تكون فيه وكيل الأمم المتحدة للشؤون السياسية وشؤون بناء السلام روز ماري دي كارلو، وفي نفس الوقت من المتوقع أنه يكون فيه برضو سكرتير أو وكيل الشؤون الإنسانية للأمين العام للأمم المتحدة السفير توم فليتشر، وبالإضافة لبرضو متوقع أنه اتخاذ واحدة من النساء وكممثلة للمنظمات المجتمع المدني. فدي الأجندة الرئيسية لاجتماع مجلس الأمن، لأنه هناك يعني قلق كبير عربت عنه مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمراقبين والعاملين في الشؤون الشأن الإنساني في السودان، وأعرب عن قلقهم في إنه الإغاثة بقت مسألة بتاعت تجارة وبيزنس ومتحكمين فيها جنرالات الحرب ومن العسائر والعسكريين التابعين للميليشيات أو للقوات المتحاربة ومن الطرفين، والأمر ده بقى مصدر قلق. عشان كده الدنمارك دعت للاجتماع ده للاحتجاجات، فإنه الإغاثة بقت تستخدم كوسيلة من وسائل الحرب والضغط، وإنه المدنيين ده قاعدين يدفعوا الثمن للكلام ده. فيما يلي المسألة بتاعت هل الاجتماع عنده علاقة بحظر الطيران أو كده، إنه الاجتماع ده ما أعتقد إنه حيناقش الأمر ده لأنه دي الأجندة المعلنة، لكن في طبعا في توصية من التوصيات من البانيل أوف إكسبيرت اللي هو مجموعة الخبراء والعديد من المنظمات الثانية من الجهات الثانية المختصة، هي كانت مطالبة في إنه يحصل تعديل في الكريتيريا بتاعت المشروع القرار 1591 بتاع سنة 2005 باراجراف 3 سي، إنه to apply across السودان، على أساس إنه يشمل كل السودان فيما يلي المسألة بتاعت الأشياء المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني وقانون الدولي لحقوق الإنسان، على أساس إنه المشروع القرار إنه يشمل الكلام ده كله، يحصل تعديل في المشروع القرار. بعد ذلك برضو في إنه توصية بالنسبة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان بالنسبة للكريتيريا والمعايير المختصة بالتخطيط والإدارة والمسائل بتاعت ممارسة العنف الجنسي والجنساني في الحرب، إنه يحصل فيها تعديل. وفي نفس الوقت في مطالبة إنه برضو يتم اتخاذ قرار في المعايير بتاعت التمويل، وإنه مسائل يضمنوا فيها المسائل بتاعت الابدكشن بتاع أول حيز الرهائن وطلب الفدية حوله، لأنه دي واحدة من الوسائل اللي يعتقد إنها قاعد تتم بها تمويل للحرب والقوات أو الميليشيات المنخرطة في الحرب. برضو في توصية كانت بتخص بالمسألة بتاعت الحظر الأسلحة، وبرضو إمداد بالمرتزقة المسلحين في الحرب. دي كلها أشياء من التوصيات، ما أعرف هل حيتم نقاشها في الاجتماع ده ولا ما حيتم اجتماع مناقشتها. بعد ذلك برضو في بالنسبة اللي كانت من التوصيات الماشية لجنة بيسموها السانكشنز، اللي هي السانكشنز كوميتي، إنه كان في توصية لنا تنجيج مع بعض الدول منها دولة تشاد في إنه المسألة بتاعت الانجيش الحرب إنه ممتدة لتشاد وكده. ففي في توصية إنه الناس تنجيش مع الميشن البيس الدائمة لتشاد. وفي نفس الوقت برضو كان في كلام بأنه المسألة بتاعت إنه تنجيش مع البيس الدائمة لدولة كينيا فيما يلي التوضيح فيما يلي حظر السفر لبعض الشخصيات اللي عليها امبارجو وكده في السفر أو في انتهاكات بأنها بتسافر في المحلات دي. دي كل أشياء بتاعت المقترحة، لكن ما أعتقد إنه الاجتماع ده حيمشي يناقش، لأنه الاجتماع ده الكل له المسألة بتاعت الإغاثة والهيومانتيريان إيشوز عموما. دي الأشياء، والاجتماع إن شاء الله سيعقد الساعة 10 في نيويورك، وحنشوف الأشياء حيناقشها. لكن زي ما قلت إنه الوضع الإنساني في السودان إنه مدهور، وده سبب القلق والخلى إنه دنمارك تدعو للاجتماع لمجلس الأمن. شكرا جزيلا.
8: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث تصاعدت حدة الأزمات المعيشية والخدمية بالعاصمة الخرطوم التي شهدت فيها محطات الوقود في مدينة أم درمان ازدحاما والطوابير الطويلة وارتفاع تكاليف النقل اليومية في ظل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وغياب فرص العمل. مزيد من التفاصيل في حديث أحد المواطنين إلى جولة السودان اليوم من الخرطوم.
13: هنتكلم عن الوضع في الخرطوم، يعني بعد ما الناس بدأت ترجع وبدأت تستغير وتستعيد حياة الزمان، يعني قبل الحرب، يعني الصعوبات الناس قاعد تواجهها، يعني هي من الأساسيات إنه الناس ممكن ترجع يكون في صحة ويكون في تعليم ويكون في كهرباء ويكون في موية. يعني الصحة والتعليم بدأت شوية شوية بدأت تتعافى، يعني بدأت ترجع، يعني الناس بدأت تفتح مراكز مستشفيات، بدأت تفتح مدارس، بدأت تفتح. دي من الحاجات يعني ماشية تدريجيا يعني، لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة اللي بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء يعني. وتانيا عدم توفر الشغل، يعني الناس اللي بيكونوا أغلبيتهم شغالين اللي بيكونوا شغالين في القطاع الحكومي يعني، أو يكونوا شغالين الناس شغالين في التجارة، يعني شغل الخاص شغالين في التجارة في الأسواق، شغالين فاتحين محلات، فاتحين دكاكين، فاتحين كده، دي الناس بتوفر لهم فرص العمل. لكن خلاف كده تاني بتلقى ناس بتعاني في موضوع الشغل، يعني مصدر رزق، يعني ما في لسه القطاع الخاص، الشركات الخاصة، الشركات المحلات الكبيرة ممكن تستوعب الناس الخرطوم في السوق العربي، في السوق كده دي لسه ما صعب جدا نلقوا شغل. ثالثا يعني في الناس الحركة، يعني الحركة في الخرطوم مكلفة جدا، يعني المواصلات مشكلة، مواصلات غالية، سندرودات تتحرك في الخرطوم من مناطق الخرطوم كلها تقعد تتحرك فيها مشكلة، مواصلات غالية، وأساسا ما في مصدر بتاع رزق عشان الناس تجيب قروش عشان تقدر تتحرك يعني. وحتى لو توفرت المواصلات بإنها قليلة، ممكن من بعد المغرب تاني الحركة بتقل في الخرطوم، يعني من بعد المغرب بيكون ما في حركة، يعني الناس كلها تكون قاعدة في الأحياء، بتكون قاعدة كده ما تقدر تتحرك يعني. برضو عدم وجود الكهرباء ما بتخلي الناس تتحرك كتير يعني. وتاني الأسعار في السوق، يعني الأسعار في السوق كل يوم مختلفة، كل يوم ما في سعر ثابت يعني الناس قاعدة تعاني من موضوع الأسعار دي، غالية شديد يعني، والناس لسه ما بدت تشتغل وما بدت تتحرك وما بدت كده بتلقاها بتعاني من موضوع الأسعار في السوق. برضو في مشاكل ممكن يكون في بعوض يعني، وبرضو مع مشاكل الخريف الجاي انه بتحس انه لسه يعني المجاري ما مفتوحة كده، وفي اوساخ قافلة المجاري، يعني المفروض يكون ده برضو شغل كده عشان الناس يتفادوا خطر البعوضة وخطر المياه الراكدة يعني. يعني عسل الناس يعني ما شاء الله، يعني الناس غالبا مجهود فردي في الأحياء، يعني وصلوا طاقة في الأحياء جوا في الشوارع الداخلية، بدوش في شباب بينظفوا في الأحياء بتاعتهم مجتهدين يعني انت بتحس برضو الدولة يعني بتشتغل هاي، لكن ما باللغاع السريع ده او ما بالحاجة المرضية للناس. نشوف الناس يعني الحكومة شغالة في الحاجات دي شغل بطيء جدا جدا عشان ترجع للخرطوم. والخرطوم قبل الحرب كان النسبة فيها كلها نسبة كبيرة نسبة أجانب، عشان كده بتحس إنه الأحياء رجعت هي الأغرب للأحياء الشعبية، يعني تحس إنه هلا جو ناس جو تاني كده شرق الخرطوم شرقي كده دي لسه يعني الناس نسبة السكان فيها بسيطة جدا جدا. لكن الحياة في الخرطوم عموما يعني هي ماشية تدريجيا يعني، لكن حتى في تدريجيا بطيئة الرجع، يعني عدم استقرار الكهرباء، عدم توفر الشغل للناس، دي الأسباب اللي بتخلي الناس ما ترجع الخرطوم، والخرطوم ترجع لصورة قبل الحرب.
8: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام من ولاية نهر النيل، حيث تصاعد الخلاف بين أهالي منطقة الميرافاق وشركة ذاتنا على مساحة 1,000,000 فدان تتجه الشركة إلى إقامة مشروع زراعي بها، حيث تطالب لجنة الرضا الأهلي بالتعويضات للمجتمع المحلي من قيام هذا المشروع على هذه الأرض. وفي تصعيد جديد أعلنت اللجنة إجراءات تصعيدية من تنظيم وقفات احتجاجية بمقر شركة ذاتنا وكذلك مخاطبات جماهيرية. مزيد من التفاصيل مع بشرى الصائم رئيس لجنة الرضا الأهلي.
14: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، شكرا لراديو دبنجا لاهتمامه بقضايا أهلنا وقضايا الوطن. حول قضية سوق دار مالي، أصلا القضية هي قضية رضا أهلي بعد أن استولت شركة زادوان على الأرض دون أن تشاور أصحابها ويقع المشروع في أراضي قبيلة الميرفاق. وقد رحبنا بالمشروع باعتبار أنه مشروع اقتصادي قومي ومن أكبر المشاريع الزراعية في الشرق الأوسط، وتبلغ مساحته 1,500,000 فدان، إضافة إلى ما يحققه للمجتمع المحلي نتيجة من تنمية ذات عوائد وفوائد متحددة. وظلنا من 2017 نكتب ونخاطب شركة زادنا للجلوس معنا للتفاوض حول الرضا الأهلي كواحد من الحقوق القانونية المنصوص عليها والأعراف المعمول بها والمعمول بها. ده أصل القضية. أما قضية السوق دار مالي فهي قضية صراع مصالح لأطراف متعددة ممثلة في الميرفاق كأصحاب الأرض والمحلية والشركة السودانية وأصحاب المصلحة والولاية وزادنا، والصراع حول عوائد ومنافع السوق. حتى الأخ عسكوري في آخر تصريح له حول السوق تحدث عن تريليونات عائد السوق في اليوم وطالب فيها بحقه فيها، والمؤسف لم يتحدث عن الأسباب التي على ضوءها يرفض قيام السوق، مثل الحديث على الأثر البيئي على مشروعه الزراعي، إنما تحدث عن إهدار التريليونات ونصيبه فيها. المؤسف أيضا أن عسكوري في حديثه خالف المانديت أو الأهداف التي من أجلها قام المشروع المختص في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني وغفز إلى الذهب وعوائده، وهي ليست من أهداف المشروع. قضية السوق دار مالي هي واحدة من قضايا أهلنا وجزء أصيل من مذكرتنا، سندافع عنها ونطالب بحقوق أهلنا فيها، ولا زلنا ننتظر رد الأخ عسكوري بصفته العضو المنتدب للجلوس معنا للتفاوض حول تلك القضايا. وآخر مذكرة أرسلناها إليه يوم 10 شهر 8 أمهناه فيها لمدة أسبوع، وتم تسليم المذكرة إلى مكتبه إلى مدير مكتبه في إدارة شركة زادنا. ونحن أصدرنا منشورنا الخاص بالتصعيد، والتصعيد حيكون على شكلين، الأول هو وقفة احتجاجية ومخاطبة أمام زادنا، والأمر الثاني حنمشي بعده بيومين وقفة احتجاجية في سوق دار مالي وتكفيله لمدة من الساعة 6 إلى الساعة 8، ولازلنا نحن في انتظار خطاب من زادنا يرحب بالتفاوض، ونحن أبوابنا مفتوحة للتفاوض، نحن جاهزين للتفاوض عشان نشكوك في حقوقنا وحقوق أهلنا.
8: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم. ومن محلية حلفة جديدة بولاية كسلة، حيث اشتكى المواطنين من توقل سلطات الولاية على المساحات والمرافق التابعة للمدارس بالمنطقة وسط مطالب عاجلة لوزارة التربية والتعليم بالتدخل الفوري لإيقاف هذه الانتهاكات. مزيد من التفاصيل مع عنتر حسن عبدور رئيس الحراك المطلب الشعبي بمحلية حلف الجديدة.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكرا دبنجة، شكرا جمهور دبنجة، جميع مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة نشكركم جزيل الشكر. ونحن اليوم في حلفة جديدة بصدد توغل الولاية على مدارس حلفة جديدة من سماسرة الولاية ومحلية حلفة جديدة. قبل أيام توغل في المدرسة التجارية بنين ب 2250 متر مربع في المدرسة لصالح شخص، وبالأمس أيضا توغلوا في مدرسة طبري الثانوية في 10,000 متر مربع أيضا لأفراد وأشخاص، واليوم توغلوا أيضا في مدرسة المؤسسة 18,000، منها 6,000 تم توزيعه لأفراد، وال 12,000 أو 13,000 تم تسجيله لاتحاد مزارعي حلفة جديدة. ونحن بكل أسف حلفة جديدة لا فيه مدارس متوسطة، نقص في المدارس المتوسطة وفي المدارس الثانوية، واليوم الولاية كلها استثمار على أسوار المدارس من لا قبل له، كلها ورش حديد، كلها ورش بتاع مكنكة ومغاسل، المسجلات والساونات بتاع العربات يزعجوا المارة قبل أن يزعجوا الطلبة في المدارس. فالاستثمار في حلفة جديدة استثمار عشوائي، وكل المدراء رافضين كل الرفض، ولكن تسلط علينا الولاية وسماسرة الولاية في أنه يجي تعليمات أو يجي من هناك مقسم لأشخاص معينين ويتنفذ، لا المدرسة مستفيدة منه ولا الطلبة ولا المحلية ولا الولاية، كله في كرش الفاسدين المستفيدين السماسرة. ونحن نطالب وزير التعليم أن يتدخل لوقف هذه الانتهاكات في مدارس حلفة جديدة. والله الموفق، عنتر حسن عبدون، حلفة جديدة.
8: وأخيرا مستمعنا الكرام، ومن ولاية غرب دارفور، حيث سير مجلس غرف طوارئ ولاية غرب دارفور يوم الخميس قافلة مساعدات إنسانية إلى منطقة كلبوس ومعسكر أداريب، وذلك لتقديم الدعم العاجل للمتضررين من النزاع في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية التي تشهدها المنطقة، شملت أدوية ومعدات طبية. مزيد من التفاصيل مع أصيل إسحاق أصيل، عضو مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور.
5: في رسالة تضامن عملي سيرنا عبر مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور قافلة الأمل بتكلفة 60,000 دولار. القافلة وصلت داخل كلبس وامتدت حتى معسكر تداريب بهدف أنتم ما براكم ونحن معاكم في المحنة قبل الفرح.
6: الأوضاع كانت كارثية بالنسبة للوضع الصحي. المستشفى شبه خالي من الأدوية المنقذة للحياة، اللي هي أدوية الضغط السكري، طوارئ ناقصة بنسبة 90%، برضو في غياب كامل الكوادر التخصصية بسبب النزوع وبسبب الحرب، برضو في انتشار الملاريات بسبب تلوث المياه. في الوضع التعليمي يمكن يكون الواقع برضو مرير جدا، 80 أو 90% من المدارس متوقفة أو مستخدمة كمراكز إيواء للنازحين. يمكن يكون برضو لا في كتب، لا في طباشير، لا في زي مدرسة، حياة دي كلها معدومة، وده يعني جيل كامل مهدد بسنة كاملة ضايعة. برضو في الوضع الغذائي يمكن يكون في انعدام كامل للأسواق، زائد إنه الأسعار خيالية جدا، وكثير من الأسر قاعدين يعانوا في توفير وجباتهم اليومية.
5: القافلة دي عادت الحياة والكرامة لأهلنا المتضررين. التدخل بدعنا تم عبر 4 محاور، اللي هو محور الحياة أو محور الصحة، وده اللي هو عملنا فيه تسليم أدوية منقذة للحياة، معدات طبية وأجهزة لمستشفى كلبوس، مع تسيير كادر طبي واحد لنجدد العهد بأن صحة أهلنا هي في مقدمة أولوياتنا. في المحور الثاني اللي هو محور الأمان أو محور الإيواء، برضو عملنا توزيع مواد إيواء عاجلة ل 500 أسرة داخل كلبس وفي معسكر على تداريب. في المحور الثالث اللي هو محور الصمود أو محور الغذاء، اللي هو أيضا وفرنا سلال غذائية متكاملة ل 400 أسرة، لأن الجوع لا ينتظر وكرامة الإنسان لا تقبل المساواة. برضو في المحور الرابع اللي هو تسليم 130 كيس صحي للفتيات في معسكر أداريب وكلبس احتراما لخصوصية بناتنا في أصعب الظروف، اللي هو ده محور الكرامة. إجمالي المستفيدين من المشروع ده 1030 شخص، وفي تصريح بدأنا بكادر واحد ولكن بقلوب 1000، جينا كلبس وجينا أداريب عشان نقول بصوت عالي انتوا ما براكم. $60,000 دي يعني بالنسبة لنا مع مساعدات فقط، دي محبة. وعدنا لكم أننا سنظل معكم حتى نرسم البسمة من جديد وتعود الحياة أقوى مهما كانت. نقول أن القافلة دي يعني ما هتكون الأخيرة، الأمل هيكون مستمر، التضامن هيكون مستمر، ورغم الجراح دي كل الصامدة ورغم النزوع أداريب بوتماسكا أثبت أهل كلوس معسكر على دي يعني إنه زي الجبل، يعني ما بتهزوا الرياح. الناس دي صمدوا، الناس دي تراحموا، أساروا بعضهم على بعض. هذا المنطلق برضو نناشد منظمات العمل الإنساني الداعمين إنه يتدخلوا بأكبر قدر ممكن، لأنه الحوجة دي أكبر من إمكانياتنا نحن في غرف الطوارئ، وصوتنا عاليا إنه أنقذوا كلبس أنقذوا أراديب قبل فوات الأوان. برضو نناشد الناس يا جماعة بالتدخل الفوري والعاجل عبر دعم الصحة، عبر التوسع في الإيواء، عبر حماية النساء. برضو زي ما في البداية قلنا للناس كلبس انتم ما براكم، قلنا لأهلنا في كلبس، هسه نقول لكم انتم كمان الآخرين ان كونوا معنا حتى لا يصبحوا ناس كلبس وحدهم.
8: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان لليوم الاثنين. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة. حتى نلتقي في جولة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.
15: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

عناوين الأخبار من راديو ذا بنجل يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس عام 2026. حمدوك يقول لقاء أديس أبابا حدث كبير أثبت وحدة القوى المدنية السودانية وخيب ظن المراهنين على فشل التجمع. معسكر البنجديد الريفي بشمال كردفان يستقبل 3500 أسرة من نازحي ومعارضة وقراحة جنوب غرب الأبيض. الفريق الميداني للشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية يقول استقبلنا 27 ألف نازح في 3 مراكز للإيواء بالنيل الأزرق. وفاة 50 طفلا بمخيم جوز السلام للنازحين في كوستي جراء انتشار الحزبة بولاة النيل الأبيض. القوى المشتركة تعلن القضاء على متحرك للدعم السري بمحور الصحراء ومقتل 4 من المشتركة بينهم الرائد كوسوفو. بنك السودان يقول التسجيل في الهوية الرقمية سودا باس لا يعفي العملاء من استكمال إجراءات تحديث بياناتهم المصرفية. بنك الخرطوم يعلن عن حل جديد لتحديث البيانات قريبا جدا ويقول نعمل على حلول إضافية تجعل تحديث البيانات أكثر سهولة. وزارة الطاقة تقول ما تشهده بعض محطات الخدمة من ازدحام مرتبط بعمليات التوزيع والنقل ولا تمثل أزمة عامة في الوقود. مصفوفة تتبع النزوح أمطار غزيرة شردت 14 أسرة ودمرت 14 مأوى وألحقت أضرار ب 29 أخرى في كابكابية بشمال دارفور. والي جنوب كردفان يشدد على ضرورة تنظيم النشاط التعديني بما يضمن عدم إحداث آثار مباشرة على البيئة والمجتمعات المحلية. اليوم ليلة المولد النبوي الشريف وغدا الثلاثاء عطلة رسمية والاحتفالات تعم قرى ومدن السودان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 24 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني وحماية المدنيين والمرافق الصحية في السودان بدعوة دنماركية. حمدوك يقول لقاء أديس أبابا حدث كبير أثبت وحدة القوى المدنية السودانية وخيب الظن المراهنين على فشل التجمع. الفريق الميداني للشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية استقبلنا 27 ألف نازح في 3 مراكز للإيواء بالنيل الأزرق. زيادات جديدة في أسعار الوقود بكسرة ونهر النيل، والصفوف تعود إلى العاصمة ووزارة الطاقة توضح. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. وصف طه عثمان القيادي بتحالف صمود اجتماعات أديس أبابا للقوى المدنية والسياسية المناهضة للحرب التي اختتمت أعمالها يوم الأحد بأنه خطوة كبيرة للأمام، وقال إنه الجلسات التي عقدت يومي 22 و23 خرجت بموقف مشترك موحد يرفض الحوار الذي دعا له الجيش، كون الأخير يهدف إلى شرعنة سلطة الأمر الواقع وإعادة إنتاج عناصر النظام البائد والحركة الإسلامية الذين أشعلوا الحرب على حد تعبيره. وشدد طه عثمان على أن أي حوار جزئي يعد جريمة من شأنها تقسيم البلاد ولن تكون القوى المدنية جزءا منه، مؤكدا إقرار المجتمعين بمشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية المقبلة باستثناء المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية وواجهاتهما، كما سمن جهود الآليات الإقليمية والدولية كالرباعية والخماسية لمعالجة الأزمة. وأضاف طه عثمان لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: أهم ما جاء في هذه الاجتماع هو الرفض للحوار الذي دعا له عبد الفتاح البرهان قائد الجيش، ولأنه نظرتنا أنه الحوار الذي ندعو له هو حوار ينهي الحرب ويحقق عملية السلام، أما الحوار الذي تم عليه الدعوة فلم يحقق عملية السلام بل يشرع لوادي عسكري وحوار يدعو له أي طرف من أطراف الحرب هي حوار.
0: من جانبه وصف الدكتور عبد الله حمدوك رئيس تحالف صمود اجتماعات أديس أبابا بالحدث الكبير، وقال حمدوك إن هناك جهات راهنت على فشل هذا التجمع وعدم توحد القوى المدنية، مشددا على أن نجاح اللقاء أثبت عكس ذلك، وأكد وجود الأمل رغم قتامة المشهد. وأشار حمدوك إلى أن التحالف ينشط في التواصل مع المجتمع الإقليمي للتأكيد على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في السودان. قالت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح إنها تمكنت مع القوات المسلحة والمقاومة الشعبية محور الصحراء من القضاء على متحرك كامل لقوات الدعم السريع وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأسفرت العملية بحسب بيان صادر عن المشتركة عن تدمير 49 عربة قتالية واستلام 30 سيارة أخرى بحالة جيدة، بالإضافة لاستلام 70 أسيرا من عناصر الدعم السري. وأعلن الرائد متوكل علي وكيل المتحدث الرسمي باسم القوة في بيان عن مقتل 4 من القوى المشتركة بينهم الرائد عبد الرحمن كسوفو. ومن جهة أخرى أعلنت القوات المسلحة في بيان عن إسقاط مسير استراتيجي صباح الأحد جنوب شرقي دندروب

0: إلى الأزرق عبرت الحدود من اتجاه أثيوبيا. انطلقت جلسة مجلس الأمن بنيويورك اليوم الاثنين بدعوة من الدنمارك بصفتها رئيسة الدورة الحالية لشهر أغسطس لمناقشة بندين مهمين بالنسبة للحرب في السودان، وهما حماية المدنيين والوضع الإنساني جراء استمرار المعارك. وتركزت النقاشات حول حماية المدنيين والمرافق الطبية في السودان وتدمير البنية التحتية والتطورات الميدانية والتصعيد العسكري، بالإضافة إلى الكارثة الإنسانية والنزاع والفيضانات وفجوة التمويل. وقال الخبير في العلاقات الخارجية والشؤون الإنسانية الدكتور محمد صالح ياسين إن جلسة اليوم جاءت في ظل قلق بالغ أبداه عدد من المراقبين والعاملين في المجال الإنساني بعد أن تحولت الإغاثة إلى أداة ضغط وتجارة يسيطر عليها جنرالات من الطرفين المتصارعين، مما جعل المتضررين هم الضحية الأساسية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: فدي الأجندة الرئيسية لاجتماع مجلس الأمن، لأنه هناك يعني قلق كبير عرّبت عنه مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمراقبين والعاملين في الشؤون الإنساني في السودان، وعرّبوا عن قلقهم في إنه الإغاثة بقت مسألة بتاع تجارة وبزنس ومتحكمين فيها جنرالات الحرب.
0: أعلن الفريق الميداني للشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية شمال إن عدد النازحين في النيل الأزرق وصل إلى 27,030 شخصا في 3 مراكز إيواء في الإقليم، مع توقعات بارتفاع العدد خلال الفترة المقبلة. وأوضح الفريق الميداني إن النازحين قدموا من قرى يارا وحماري وأشومبو وأبو دقلة وديم سعد وأم شانجير ووعدي، إلى جانب بقية القرى الواقعة على طول نهر النيل الأزرق والتي تأثرت العمليات العسكرية الأخيرة. ويعمل الفريق الميداني للشؤون الإنسانية على تنظيم استقبال النازحين وتجميعهم في 3 مراكز هي فامادو وأسينسينغالو وزندية، إلى جانب العمل على توفير المأوى والاحتياجات الأساسية والخدمات الإنسانية اللازمة لهم. أكد بنك السودان المركزي أن التسجيل في الهوية الرقمية سوطا باس لا يعفي العملاء من استكمال إجراءات تحديث بياناتهم المصرفية، ووصف بنك السودان المعلومات المتداولة بهذا الشأن على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها غير صحيحة. وأوضح البنك أنه وجه المصارف منذ فبراير 2026 بتحديث بيانات العملاء وفق الضوابط الرقابية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التسلح، مشيرا إلى تمديد فترة التحديث حتى نهاية العام الجاري. من جانبه أعلن بنك الخرطوم حل جديد لتحديث البيانات قريبا جدا، وأكد البنك أنه يعمل حاليا على حلول إضافية تجعل تحديث البيانات أكثر سهولة. أقرت السلطات في ولايتي كسلا ونهر النيل زيادات جديدة في أسعار البنزين يوم الأحد، إذ ارتفع سعر لتر البنزين في كسلا إلى 6822 جنيها، فيما حددت ولاية نهر النيل سعر اللتر ب 6154 جنيها في محليات شندي والمتمة وعطبرة والدامر وأبو حمد، و 6133 جنيها في بربر، و 6416 جنيها في محلية البحيرة، بالتزامن مع أزمة حادة في الوقود تشهدها الخرطوم وبحر ومدرمان منذ 5 أيام، وسط توقف عدد كبير من محطات الخدمة وامتداد صفوف المركبات لساعات طويلة. وقال مواطن من الخرطوم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بنعاني من أزمة الوقود، أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة، أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الطرمبات. أغلبية الطرمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة جديدة والناس ترضى بيها يعني.
0: وفي المقابل أكدت وزارة الطاقة والنفط في بيان صحفي صدر الأحد توفر الإمدادات من المنتجات البترولية ووجود احتياطي كافي من الوقود، وقالت إنه عمليات الإمداد تجري بصورة مناسبة إلى محطات الخدمة، مع زيادة الكميات المخصصة لولاية الخرطوم لتلبية احتياجات المواطنين ومواكبة برنامج العودة والإعمار. وأوضحت الوزارة أن الازدحام أو التباين المؤقت في الإمداد الذي تشهده بعض محطات الخدمة لا يمثل بحسب تأكيدها أزمة عامة في الوقود، وإنما يرتبط بعمليات التوزيع والنقل وإعادة تنظيم الإمدادات وفقا للاحتياجات الفعلية للمناطق. أبدى مواطنو منطقة بيصارة بمحلية دلقو بالولاية الشمالية تفاؤلهم بسير إجراءات المحكمة الخاصة بإيقاف مصنع تابع لشركة دلقو للتعدين العاملة في معالجة مخلفات التعدين بالمنطقة. وجدد المواطنون مطالبتهم بضرورة إيقاف المصنع وترحيله إلى موقع آمن وبعيد عن المناطق السكنية، وذلك بسبب الأضرار الصحية والبيئية التي يقولون إن أنشطة الشركة تسببت فيها. وقال مصعب عكاشة الناشط البيئي بمنطقة بيصارة بمحلية دلقو لراديو دبنجا إن القضية القانونية المتعلقة بإيقاف نشاط الشركة والمصنع وترحيله من المنطقة دخلت مرحلة متقدمة بعد اكتمال مرحلة الاستماع إلى الشهود أمام المحكمة. وأوضح مصعب إن القضية تهدف في مرحلتها الحالية إلى الحصول على قرار قضائي بإيقاف عمليات الشركة والمصنع بشكل كامل، على أن تتبع ذلك الإجراءات القانونية المتعلقة بترحيل الشركة من الموقع. وأضاف مصعب عكاشة لراديو دبنجا من محلية دلقو:
3: أول حاجة إحنا دائرنا نعمل قرار إيقاف لإيقاف الشركة، يعني يطلع قرار إيقاف بعد ما الشركة تقيف بعدين نقل ممكن يمشي عادي. فعلى ضوضاء كنا عندنا شهود البيئة وكده، والشهود ذات اللي هم اللي إحنا أصلا طبعا عندنا القرار 2028 اللي هو اتفقناه مع الشركة أمام الوزير في 2020 اللي هو قرار اسمه 2028، قرار معروف اللي هم اتفقوا فيه انهم حيرحلوا بعد 24 شهر ومتفقين معنا مع اهالي ابصار. فجلسه 19 كان اخر جلسه بالنسبه لاخر جلسه لي اخر شاهد استمعوا له.
0: أعلن عضو بمجلس إدارة مستشفى رهيد البردي بولاية جنوب دارفور عبد العزيز إبراهيم آدم عن وفاة أكثر من 3 نساء معظمهن في حالات مرتبطة بالولادة وسط صعوبات في تحويل الحالات إلى مدينة نيالة بسبب عورة الطرق والأمطار والسيول خلال فصل الخريف. وقال آدم لراديو دبنج إنه توقف مستشفى رهيد البردي عن العمل منذ أكثر من أسبوعين عقب مغادرة الطبيب الوحيد الذي كان يعمل فيه، ترك المرضى دون خدمات طبية ما أدى إلى حالات الوفاة وسط النساء الحوامل. وأوضح أن المرضى بمن فيهم النساء الحوامل يضطرون إلى تلقي العلاج في العيادات الخاصة أو على يد المساعدين الطبيين والقابلات، فيما يتم تحويل الحالات الحرجة إلى نيالة وسط صعوبات كبيرة في الوصول إليها. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: المستشفى حقيقة خرجت عن العمل تماما له أكثر من أسبوعين بسبب خروج الطبيب الوحيد، والآن المستشفى يعني لا يوجد فيها أي نشاط علاجي خالص، حتى المرضى بيجوا في المستشفى وما في طبيب، والآن المرضى بيجوا بيتعالجوا في عيادات الخاصة بواسطة مساعدين طبيين، ولذلك حصلت أكثر من 3 سبب وفاة في المستشفى في المحلية هنا، يتم تحويلهم من المحلية إلى نيالة بسبب ظروف الطريق أو الخريف، حصلت الوفيات لأكثر من 3 نساء من محلية رهيد البردي.
0: سير مجلس غرفة طواري ولاية غرب دارفور يوم الخميس قافلة مساعدات إنسانية إلى منطقة كلبس ومعسكر أداريب لتقديم الدعم العاجل لنحو 1300 شخصا من المتضررين من النزاع في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية. وقال أصيل إسحاق أصيل عضو مجلس تنسيق غرف طواري غرب دارفور إن تكلفة القافلة بلغت نحو 60,000 دولار وشملت أدوية ومعدات طبية لمستشفى كلبس، إلى جانب تسيير كادر طبي وتوزيع مواد إيواء على 500 أسرة وسلال غذائية ل 400 أسرة. وتأتي المساعدات وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتوقف معظم المدارس أو استخدامها لإيواء النازحين فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدام الأسواق. وأضاف أصيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: في رسالة تضامن عملي سيرنا عبر مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور قافلة الأمل بتكلفة 60,000 دولار. القافلة وصلت داخل كلبس وامتدت حتى معسكر تداريب بهدف أنتم ما براكم ونحن معاكم في المحنة قبل الفرح. الأوضاع كانت كارثية بالنسبة للوضع الصحي، المستشفى شبه خالي من الأدوية المنقذة للحياة اللي هي أدوية الضغط السكري، طوارئ ناقصة بنسبة 90%،
0: وفي ولاية شرق دارفور قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها قدمت مساعدات إيواء طارئة لـ 2450 أسرة في محلية شعري بولاية شرق دارفور، شملت معسكرات السلام والوحدة والنخيل. وأكدت الهجرة الدولية في تقرير لها أن عمليات التوزيع لا تزال مستمرة فيما تظل احتياجات الإيواء في مختلف أنحاء السودان ملحة، ما يجعل استمرار المساعدات بالغ الأهمية. الخبر الأخير في النشرة، رفضت لجنة المعلمين أي توجه لصرف مرتب شهر أغسطس دون الزيادة المقررة وفق قرارات مجلس الوزراء ومنشورات ديوان شؤون الخدمة. وأكدت اللجنة في بيان يوم الاثنين أن القرارات الصادرة بشأن الزيادة أصبحت ملزمة، مطالبة الحكومة بتنفيذها وصرف المستحقات كاملة، ورفضت الحديث عن ترحيل تحسين مرتبات المعلمين إلى العام 2027، معتبرة أن ذلك لا يغني عن تنفيذ القرارات القائمة. ودعت اللجنة المعلمين في جميع الولايات إلى الاستعداد لاتخاذ مواقف تصعيدية حال عدم صرف الزيادة، محذرة الحكومة من أن الصرف مرتب أغسطس دون الزيادة سيؤدي إلى العودة إلى مربع التصعيد. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا بقية البرامج.
6: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
7: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية. وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس، ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بور السودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، وياريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معاه في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بيسموها ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
7: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
8: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربة الشمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس، يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كتير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
7: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
8: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
7: طيب من هم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
8: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي بيكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم البعض متجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
7: بحرارة الشمس،
8: الحرارة. أيوة في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي ارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا له. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
7: نعم،
8: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري، الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أسهم بصداع خفيف أو بشعر بأنه مركز التركيز بتاعه بأقل وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة تانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد زيادة بضربات القلب النبض بتاعه يكون بدا عالي. في الجهاز الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل للفم يعني مثلا يشرب عصير يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية تحصل الدوخة وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بخش في غيبوبة وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة وهنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيتجاف لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم بيكون حتى الجسم سخن جدا بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق وما وصل لمرحلة إنه حتى يعني زي بيظهر بقاق كده في الجسم من برا.
7: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
8: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
7: نعم.
8: فدي كل علامات بتاعة ضربة الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية تخفيض درجة حرارة الجسم للمكملات الباردة الخارجية إنه يوضع في حتة تكون باردة وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا ما وقع أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. مثل الباعة المتجولين الناس بيكونوا أكثر عقدة بننصحهم إنه يشربوا موية كتير يشربوا عصائر ما يقعدوا في حتة تكون كتمة ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربة الشمس.
7: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
8: طبعا أيوة وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها لما يخش في غيبوبة يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون في مضاعفات أخرى يعني تأثر على وظائف الكلى ممكن تؤدي لفشل كلى بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم وممكن تؤدي لبتر الاعضاء يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصلت غرغريه وكده في الاطراف فدي من الخطر بتاعتها يعني الوفاه وبالاضافه للاعراض الاخرى.
7: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقايه من المرض؟
8: طيب يلا احنا من اول حاجه للوقايه بننصح انه الباعة المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض المباشر لضربات الشمس بتاعت الذروه يعني مثلا من الساعه 12 لغايه الساعه 2. الحاجه الثانيه انه نشربوا سوائل بصوره مستمره. الحاجه الثالثه انه دائما يكونوا موجودين في منطقه فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل يعني مع انه ما تكون في شمس لكن اغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا دي اللي بيكونوا معرضين لها اكثر الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيره او مثلا ياخذوا ادويه مهدئه او الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفوله ودرجه الرطوبه فيها عاليه ودرجه السخان عاليه. يلا احنا ننصح دائما انه الناس تنام في منطقه مفتوحه مكشوفه بالذات اذا ما كان الكهرباء قاطعه ولا كده يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار ما ارتفاع درجه
7: يعني نوموا في الحيشان
8: ايوه يعني او في بلكونات اذا كان هم في شباب او في كده على اساس يكون في تيار متحرك.
7: نعم.
8: الحاجه الثانيه بالنسبه للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايين كده او الاستحمام مثلا اسنان النهار الارتفاع درجة الحرارة مرة مرتين ويلبس ملابس تكون
7: يعني استحمام مفيد
8: لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح يعني أبيض بيج كده ما يلبس ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة بتمتصها بتحبسها.
7: نعم يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس
8: فيه. أيوة بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع درجة حرارة الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية يعني ملابس عندها قدرة على إنه مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما تم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
7: نعم. طيب هل حدثت في الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
8: طبعا أكثر الحالات أي يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا. في السنين الأخيرة بقت بسيطة ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو لا زال في حالات هنا احنا نقول اهم حاجه في مكافحه المرض هي توعيه بطريقه الاصابه به. اكثر حال حالات بتزيد فيهم الباعة المتجولين فعشان كده الناس محتاجه انها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
7: شكرا للدكتوره زعفران الزاكي المتخصصه في طب الاسره بمستشفى الاطفال بمدينه بورت سودان. شكرا لك وشكرا لافاداتك لنا في البرنامج.
8: الله يسلمك.
7: وعلى حد ما نلقاكم اعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافيه.
6: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
9: الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي ضلع، بيتمنى كله الدعم السريع والجيش، نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحمة.
6: أوقفوها، لا للحرب.
10: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
11: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
12: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا حديث اليوم. اتكلم في الأونة الأخيرة ظهور رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح البرهان وسط المواطنين في شوارع الخرطوم في مشاهد لافتة تختلف عن الظهور الرسمي التقليدي لرئيس دولة في ظل الحرب. من أول ظهور له جنب بائعة شاي وهو بيتناول القهوة في أول خروجه من حصار القيادة العامة في 2023 إلى تناول الطعام مع المواطنين وزيارة دور الرياضة ومصافحة المارة والتقاط الصور معهم. وقبل أيام ظهر وهو سايق عربية بوكس دبل كاب وسط شوارع العاصمة وبعض المواطنين بيلتقطوا صور معه. وفي مرة برضو ظهر وهو بمارس الرياضة بشكل طبيعي طبعا في واحدة من الصالات الرياضية. وأخيرا ظهر وهو بيأكل وبيتناول فتة فول البوش مع مجموعة من الشباب في الشارع، واللي هي يعني أصدر فيها توجيهات لوالي الخرطوم لتسهيل عودة الحياة للخرطوم وعدم التضييق على بيعات الشاي. لكن خلف المشاهد العفوية والرسائل الإنسانية الظاهرة دي تبرز أسئلة تتجاوز حدود التواصل المباشر مع المواطنين، تتعلق بأنه الرسائل السياسية والاجتماعية اللي بيحملها ظهور البرهان المتكرر في كل مرة، وهل هو بيسعى إلى طمأنة سكان الخرطوم والنازحين وتشجيع العودة الطوعية للعاصمة وتقديم صورة عن استعادة الأمن والخدمات والحياة الطبيعية؟ وبرضه ما هي الرسائل الموجهة للداخل والخارج من ظهور قائد الجيش بزيه العسكري وسط الجمهور في التوقيت ده بالذات؟ وكيف يقرأ الشارع السوداني اللي أنهكته سنوات الحرب الرمزية دي؟ هل تعيد بناء الثقة المفقودة بين المواطن والسلطة أم تقرأ كمجرد مناورة إعلامية ورسائل سياسية؟ قراءات متعددة بين الرسائل السياسية والأبعاد الاجتماعية والرمزية الإعلامية بنناقشها اليوم ونستغرق دلالاتها في مرحلة ما بعد الحرب مع عدد من الصحفيين والإعلاميين والباحثين. يسعدنا أن ينضمنا الحلقة دي من برنامج حديث اليوم نخبة من الضيوف، أستاذة مروة الحاج صحفية وباحثة متخصصة في الشأن السوداني، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ مكي المغربي، أستاذ علم الاجتماع بالجامعات دكتور عبد الناصر العلي الفكي، وأخيرا الأستاذ الصحفي عمرو شعبان. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وبنبدأ بالأستاذة مروة الحاج. أهلا ومرحبا بك أستاذة مروة، وعايزينك تورينا يعني نظرتك شنو وبتقري ظهور البرهان المتكرر في شوارع الخرطوم من أي زاوية أو من أي ناحية، وما هي دلالاته وتحليلك لها شنو؟
13: في تقديري أنه تحركات البرهان الشعبية وشرب القهوة وأكل الزلابية يجب أن تقرأ يعني قراءة سياسية، فهي بالتأكيد ليست يعني صور نمطية عفوية يعني بدرت من البرهان بشكل عفوي، وإنما هو نمط اتصال سياسي مدروس يهدف لإيصال رسائل محددة أو موجهة في تقديري لعدة جهات أو جبهات. بجانب إنه البرهان يريد أن يظهر بمظهر القائد المندمج مع شعبه وتعزيز فكرة أن الجيش والشارع في معسكر واحد في هذه الحرب وضد التمرد والمتمردين، ومحاولة تثبيت العلاقة الرمزية بين الجيش والمجتمع، ودي صورة بحاول يعني الكثير من الذين يتصدرون المشهد السياسي الآن في بورسودان والخرطوم إيصالة رسالة البرهان هنا للشارع العام، بتقول بأن قائد الجيش الذي يقاتل من أجله هو جزء منهم ويستطيع أن يجلس بينهم بشكل طبيعي وفي أمان. ودي نقطة مهمة جدا في رسالة معسكر الحرب، وهي أن الجيش والشارع السوداني لا ينفصلان. أيضا في تقديري هناك رسالة واحدة لكنها موجهة في إطارين مختلفين. الإطار الأول هو بالنسبة للجنود والمقاتلين، فالرسالة بتقول لهم إنه مجهوداتكم لعودة الحياة إلى طبيعتها يعني قد نجحت وأثمرت، وأن المعركة مستمرة والحياة الطبيعية التي قاتلتم من أجلها بدأت تعود، والوضع في السودان الآن بات يعني آمل بشكل تام، لدرجة إنه قائد الجيش شخصيا يمكنه التحرك والجلوس في الطرق والشارع العام. الإطار الثاني هو رسالة للنازحين واللاجئين، فعندما يظهر قائد الجيش ويشرب ويأكل مع المواطنين في الشارع العام، فالرسالة الموجهة إليهم بأن عودوا إلى منازلكم، فالحياة عادت بشكل طبيعي والشوارع آمنة وليست ساحة حرب يعني كما تتوقعون، والسبب اللي أدى لنزوحكم ولجوءكم يعني بات الآن غير موجود. يعني هذا ما يتماشى مع الضغوطات الفعلية التي تحث اللاجئين للعودة بطرق وممارسات مختلفة، وآخرها ربما الضغوطات الاقتصادية من خلال بنك الخرطوم لعودة الناس لتسجيل أو تجديد بياناتهم. لكن جميع الرسائل السابقة لا تنفصل عن رغبة البرهان بالتأكيد في بناء صورة الزعيم الشعبي حتى يستثمرها مستقبلا في العملية السياسية، باعتبار أنه هو يتهيأ للمرحلة المقبلة. وفي المرحلة المقبلة هناك تساؤلات كثيرة حول طبيعة الحكم، من يحكم ومن يمثل الدولة ومن يمتلك الشرعية. فالرسالة هنا تقول أنا قائد الدولة الذي أوقف التمرد ودحره من العاصمة إلى أطراف ولايات غرب السودان، وأنا القائد الذي وقف مع الشعب في الحرب واستعاد الدولة من التمرد، إذن أنا مؤهل للبقاء على السلطة مدى الحياة. وبالتالي فإن ظهور البرهان الشعبي في تقديري يعد جزءا من تعبئة الرأي العام للمرحلة السياسية المقبلة.
12: أستاذ بكر المغربي، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وعايزينك برضو تورينا هل الأمر ده طبيعي، يعني خروج رئيس مجلس السيادة أو خروج رئيس دولة في الشوارع والتقاط الصور وظهور المتكرر بشكل مستمر، ده الأمر طبيعي يعني، أم أنه خلف هذا الظهور في رسائل سياسية؟
14: الأخ رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق البرهان له فترة طويلة، ويمكن أن نقول طوال هذه الحرب هو في هذا النمط من القيادة المتصلة بالجماهير وبالشعب، ودليل على ذلك أنه في اليوم الذي خرج فيه من القيادة العامة الحصار المطبق عليه بدأ برنامجه بكوب قهوة في الشارع العام. إذن الأمر لا علاقة له الآن بتطورات تجري الآن أو مسائل سياسية. نعم صحيح هنالك حوار سوداني مقبل، والبعض يستبقه بالتكهنات أن هذا الحوار سيكرس رئاسة وحكم البرهان أو سيكرس لعودة النظام السابق. وأعتقد هنالك من يديرون هذا الحوار أو مقبلين على هذا الحوار ويعتقدون أنه سيفضي إلى تطورات دستورية. ولذلك أعتقد السردية الناقدة للبرهان في مسألة التقائه واقترابه من الجماهير هي سردية رافضة للتطور الدستوري والحوار الدستوري والحوار السوداني السوداني الذي يجري الآن.
12: أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا، وما زلنا في برنامج حديث اليوم مواصلين في حلقة اليوم حول ظهور البرهان في شوارع الخرطوم والتقاط بعض الصور مع المواطنين. وضيفنا الثالث أستاذ علم الاجتماع بالجامعات الدكتور عبد الناصر الفكي. ودكتور عبد الناصر، من ناحية اجتماعية سياسية، ما هو تحليلك لهذه الظاهرة والخروج المتكرر لرئيس مجلس السيادة في ظروف الحرب الحالية؟ هل بتحمل رسائل للداخل وللخارج أم رسائل للقوى السياسية أم رسائل للمواطنين وإغراءهم بالعودة الطوعية باعتبار أن الأمن أصبح مستتب وهو الرئيس الآن يتجول في شوارع العاصمة وأن الخدمات عادت كما هي؟
15: فأبتكر هي واحدة من أدوات السياسة، يعني والحرب وجه من وجوه السياسة تستخدم الأساليب دي دوما لتذويب الفجوة، اللي هي الغاية دائما لما نكون في أزمات بيستخدم مثل هذا السلوك التعويضي في تغريب وجهات النظر، في أنه يقوم بأدوار هي تحدد له طبيعة أو تشرع وضعه كغايد أو تعكس في أنه هو موجود وسط الجماهير. فده عنده دلالات ورسالات ورسائل كثيرة يعني ممكن تترسل. وأفتكر أنه الكلام ده بتقوم به جهات خبرة يعني واستشارات مرات تكون دولية وممكن تكون محلية، هي بتصب له أنه ماذا يفعل الغايد بشكل فيه نوع من التحديد لدوره ومخرجات الفعل بناء على العلوم بتاعتنا دي السلوكية زي علم الاجتماع وعلم النفس والسياسة والاتجاه المشترك للعلوم والتداخلة. في حرب السودان الأفعال والمظاهر للقيادة مهم جدا، لأنه الحرب لا عندها بعدها الاجتماعي والثقافي اللي بيحتاج لاستعطاف الجماهير والتفافها، خاصة بأنه لفهم وضرورات الاجتماع لهم الحرب المرتبط بالثقافة السودانية وحمولات التاريخية. ولأن الحرب أصلا للأسف تستمد القوة والسلطة من الثقافة الاجتماعية في ظل ضعف وتأرجح مؤسسات وأجهزة الدولة، فالموضوع فيه دعم للشرعية وخروج فيما يبدو كما يصهر أو يتمصهر إلى خروج من البروتوكول تجاوز ذلك، وإنه يصهر يشرب في العرديب أو يشيل أطفال المدرسة بالبوكسي في السخانة ويأكل لقيمات في شارع النيل. وده كله هو استدراك واستهلاك عاطفي ينزع خصوصية الرئيس وتراتيبه زي ما قلت للبروتوكول، ويرسل رسالة أنا معاكم في الحلوة والمرة. وده نفهمه في إطار السياق المعاناة وانعدام الخدمات وصعوبة الحياة في العلاج والغذاء وحتى توفر الطاقة. الآن السودانيين في الداخل يعيشوا في شكل غاية من السوء، اللي هو بيتطلب إنه بيتطلب إنه يقوم بمثل هذه الأدوار لجانب من الصحاب، ويمكن يكون هو دعوة للعودة إلى الداخل ومشاركة اللاجئين بمشاركة اللاجئين والنازحين، إنه الأوضاع هي كما عادت أحسن من الأول. وهذا فيه نوع من تعزيز التماسك الاجتماعي والتأثير وتقليل الفجوات في صورة الرئيس، اللي هو بيحاول أيضا يظهر بشكل متواضع، وده بنسميه القوة الناعمة في العمل السياسي والعسكري. الموضوع أيضا ممكن يفهم في إطار تعزيز الرمزية والبحث عن نموذج القائد الكاريزمي الجماهير الشعبي ونموذج سائد في العالم كله، شفناه في نايريري في تنزانيا، جانكروما في غانا، جمال عبد الناصر في مصر وغيره. فالقيادة الشعبية الجماهيرية دي قيادة مطلوبة بالذات في الدول في العالم الثالث. أنا أفتكر إنه في رسائل عدة من السلوكيات أو من التمصر اللي بيصهر به البرهان في الشارع، إنه في رسالة للمواطنين بإنه الوضع عاد مستقر وما في أي مشكلة، وفي الخارج إنه أنا رئيس بتمتع بشرعية وبتمتع بوجود وبانتشار، وإنه هنالك شرعية جماهيرية ودعم للخطوات والالتفاف، والشعب بيعيش حالة معنوية عالية واستقرار أمني في المدن، بما يعني الحرب أصبحت في الأطراف وهي عودة للمراكز. أما في الأخير أنا بقول هو سلوك تعويضي يمارس لإعطاء شرعية وتقلقل وإرسال رسائل إيجابية واستدرار للعاطفة الشعبية في ظل ضعف وبل انعدام الخدمات وحالة عكس لدولة الأمر الواقع، كأنه في جانب آخر يمارس دور التنويم والتخدير المغناطيسي بمظاهر وقتية لا تسمن ولا تغني من جوع، وسط حالة الانهيار الاقتصادي وتدهور العملة، وأيضا حالة عدم ثبات ميداني عسكري للجيش في الحرب الأهلية السودانية.
12: أخيرا نرحب ضيفنا الكريم الأستاذ الصحفي عمرو شعبان. أهلا ومرحبا بك أستاذ عمرو شعبان. برضو سؤالنا ويختلف عن أسئلتنا للضيوف السابقين حول ظاهرة خروج البرهان المتكررة في الآونة الأخيرة، بالأخص بالزي العسكري وسط المواطنين في كلهم من الخرطوم وبورسودان، يعني كان بيطلع في كل فترة بيتجول في الشوارع بشكل طبيعي، فما هو يعني نظرتك لهذه الخطوة؟
16: طيب، من الواضح جدا انه عشان يعني يتم قراءة المشهد السوداني، ما بتتم القراءة دي بمعزل عن السياق السياسي العام. التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات 25 أكتوبر وما تلاها بعد ذلك من اندلاع حرب 15 أبريل. وبالتأكيد في ظل غياب مسار ديمقراطي حقيقي أو تفويض شعبي منتخب وتآكل مؤسسات الدولة التقليدية، البرهان بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملى الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري، ويحاول يمنح سلطة الأمر الواقع الموجودة حاليا في الخرطوم وبورسودان طابعا تداوليا كأنه بيقرب من هموم الشارع اليومية المنهك بفعل الحرب والغلاء الفاحش تهاو العملة الوطنية. وهو لو كان حقيقي في القصة دي فالطريق واضح لرفع الأزمات دي وعن تأهل المواطنين يعني، لكن ده كله في إطار تكتيك سياسي الهدف فيه إنتاج شرعية بديلة. الحراك الأخير ده بيجي بعد تزامن طبعا مع تطورات عسكرية بالغة الحساسية، يعني تجدد الهدمات بالطائرات والمسيرات واستهدافات لمواقع مختلفة في مدرمان ومواقع تانية في الخرطوم. وطبعا التصعيد ده طوال بينتهي من الرسالة اللي حاول هو يرسلها بالجولات الميدانية التي سعى أن يكرسها. يعني انت ما في أمن ولا أي حاجة، يعني انت بتقول للناس تعالوا أنا بحمامتي دي أنه في أمن، أو بتجوالي ده أو بجولاتي دي أنه أنا في أمن وأمان، الحقيقة ما كده. يعني انت ما قادر زمان تحمي ولا حسها تحمي ولا بكرة بتحمي، وده طبعا بيخلي القيادة العسكرية في تناقض صارخ بين مساعي تسويق الاستقرار وتشجيع العودة الطوعية للنازحين واللاجئين من جهة، وبين عجز منظومة الدفاع الجوي نفسها أن تفير مظلة أمان حقيقية فتحصن العاصمة من خروج المسيرات هو فكرة استهداف البنية التحتية والأحياء السكنية. من جهة تانية المواطنين تاني ما فيهم حيل يعني يتحملوا عمليات نزوح جديدة. بالتالي أو في التحليل النهائي الجولات دي كلها محاولة استباقية لسواء التململ الشعبي المتوقع أو متصاعد جراء الضغوط المعيشية وتكلفة الحرب الباهظة اللي هم مصر عليها وحلفاؤه من الإسلاميين. وأكيد برضو الطرف الثاني يعني ما هم كلهم متآمرين على الثورة يعني. في رسالة مزدوجة للداخل والخارج البرهان حاول يرسلها مفاد أن الجيش ما زال يمسك بزمام المبادرة سياسيا وميدانيا رغم أن الواقع العسكري الأرضي يعكس حرب استنزاف معقدة جاوز السيطرة الجغرافية المحدودة لتطال عمق الاستقرار الأمني السياسي للسلطة نفسها في برسلان.
12: لهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم واللي سلطنا فيها الضوء حول ظهور البرهان في شوارع الخرطوم وإن كانت هذه الزيارات اللي بيقوم بها مشاهد عفوية أم بتأخذ طابع سياسي. واستضفنا عدد من الصحفيين للذاب عرام حول هذه القضية. على أن ألتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل وتحيات الفريق العامل وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله.
11: حديث اليوم حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض وهي مرض يعني مستوطن ولا جديد وظهرت في الخرطوم كيف ولأنها كانت موجودة طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
17: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء. الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه. لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراقدة اللساتك المجدعة العلب البنجدعة الباقات الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه. هي بتتكاثر في المياه الراقدة دي بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكضة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
6: هل هي مرض معدي؟
17: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
6: الأعراض
17: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على العطول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوالي نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول او في البراز، دي برضو من علامات الخطر، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراست، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
6: هل هي مرض متوطن؟
17: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، من أن إحنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الأبقار وكده في بعض الحمات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في في برنامج صحي النظافة لها أثرة، المياه الراقدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد ما في شك.
6: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
17: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراقدة لها أسبوعيا، الجراد المياه الراقدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بنو بالنهار وكده، وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها، بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس الضنك. طيب فدي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض يا جماعة، الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعة الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة، كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء، بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة، لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
6: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
17: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة الباعوضة ده السلاح الأقوى.

والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة. طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص, في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم, الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة, الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب, ولازم يعني التبليغ السريع, وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم, شكرا لكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 24 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني وحماية المدنيين والمرافق الصحية في السودان بدعوة دنماركية. حمدوك يقول لقاء أديس أبابا حدث كبير أثبت وحدة القوى المدنية السودانية وخيب الظن المراهنين على فشل التجمع. الفريق الميداني للشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية استقبلنا 27 ألف نازح في 3 مراكز للإيواء بالنيل الأزرق. زيادات جديدة في أسعار الوقود بكسرة ونهر النيل، والصفوف تعود إلى العاصمة ووزارة الطاقة توضح. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. وصف طه عثمان القيادي بتحالف صمود اجتماعات أديس أبابا للقوى المدنية والسياسية المناهضة للحرب التي اختتمت أعمالها يوم الأحد بأنه خطوة كبيرة للأمام، وقال إنه الجلسات التي عقدت يومي 22 و23 خرجت بموقف مشترك موحد يرفض الحوار الذي دعا له الجيش، كون الأخير يهدف إلى شرعنة سلطة الأمر الواقع وإعادة إنتاج عناصر النظام البائد والحركة الإسلامية الذين أشعلوا الحرب على حد تعبيره. وشدد طه عثمان على أن أي حوار جزئي يعد جريمة من شأنها تقسيم البلاد ولن تكون القوى المدنية جزءا منه، مؤكدا إقرار المجتمعين بمشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية المقبلة باستثناء المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية وواجهاتهما، كما سمن جهود الآليات الإقليمية والدولية كالرباعية والخماسية لمعالجة الأزمة. وأضاف طه عثمان لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: أهم ما جاء في هذه الاجتماع هو الرفض للحوار الذي دعا له عبد الفتاح البرهان قائد الجيش، ولأنه نظرتنا أنه الحوار الذي ندعو له هو حوار ينهي الحرب ويحقق عملية السلام.

0: أما الجوهر الذي تم عليه الدعوة فلم يحقق عملية السلام، بل يشرعن لوادي عسكري وحوار يدعو إليه أي طرف من أطراف الحرب هي حوار.
1: من جانبه وصف الدكتور عبد الله حمدوك رئيس تحالف صمود اجتماعات أديس أبابا بالحدث الكبير، وقال حمدوك إن هناك جهات راهنت على فشل هذا التجمع وعدم توحد القوى المدنية، مشددا على أن نجاح اللقاء أثبت عكس ذلك، وأكد وجود الأمل رغم قتامة المشهد. وأشار حمدوك إلى أن التحالف ينشط في التواصل مع المجتمع الإقليمي للتأكيد على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في السودان. قالت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح إنها تمكنت مع القوات المسلحة والمقاومة الشعبية محور الصحراء من القضاء على متحرك كامل لقوات الدعم السريع وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأسفرت العملية بحسب بيان صادر عن المشتركة عن تدمير 49 عربة قتالية واستلام 30 سيارة أخرى بحالة جيدة، بالإضافة لاستلام 70 أسيرا من عناصر الدعم السريع. وأعلن الرائد متوكل علي وكيل المتحدث الرسمي باسم القوة في بيان عن مقتل 4 من القوى المشتركة بينهم الرائد عبد الرحمن كوسوفو. ومن جهة أخرى أعلنت القوات المسلحة في بيان عن إسقاط مسير استراتيجي صباح الأحد جنوب شرقي دندرو بالنيل الأزرق عبرت الحدود من اتجاه أثيوبيا. انطلقت جلسة مجلس الأمن بنيويورك اليوم الاثنين بدعوة من الدنمارك بصفتها رئيس الدورة الحالية لشهر أغسطس لمناقشة بندين مهمين بالنسبة للحرب في السودان، وهما حماية المدنيين والوضع الإنساني جراء استمرار المعارك. وتركزت النقاشات حول حماية المدنيين والمرافق الطبية في السودان وتدمير البنية التحتية والتطورات الميدانية والتصعيد العسكري، بالإضافة إلى الكارثة الإنسانية والنزاع والفيضانات وفجوة التمويل. وقال الخبير في العلاقات الخارجية والشؤون الإنسانية الدكتور محمد صالح ياسين إن جلسة اليوم جاءت في ظل قلق بالغ أبداه عدد من المراقبين والعاملين في المجال الإنساني بعد أن تحولت الإغاثة إلى أداة ضغط وتجارة يسيطر عليها جنرالات من الطرفين المتصارعين، مما جعل المتضررين هم الضحية الأساسية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: فدي الأجندة الرئيسية لاجتماع مجلس الأمن، لأنه هناك يعني قلق كبير عربت عنه مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمراقبين والعاملين في الشؤون الإنساني في السودان، وعربوا عن قلقهم في إنه الإغاثة بقت مسألة بتاع التجارة وبيزنس ومتحكمين فيها جنرالات الحرب.
1: أعلن الفريق الميداني للشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية شمال إن عدد النازحين في النيل الأزرق وصل إلى 27,030 شخصا في 3 مراكز إيواء في الإقليم، مع توقعات بارتفاع العدد خلال الفترة المقبلة. وأوضح الفريق الميداني إن النازحين قدموا من قرى يارا وحماري وأشومبو وأبو دقلة وديمسعد وأمشانجير ووعدي إلى جانب بقية القرى الواقعة على طول نهر النيل الأزرق والتي تأثرت بالعمليات العسكرية الأخيرة. ويعمل الفريق الميداني للشؤون الإنسانية على تنظيم استقبال النازحين وتجميعهم في 3 مراكز هي فامادو وأسينسينغالو وزندية، إلى جانب العمل على توفير المأوى والاحتياجات الأساسية والخدمات الإنسانية اللازمة لهم. أكد بنك السودان المركزي أن التسجيل في الهوية الرقمية سوتا باس لا يعفي العملاء من استكمال إجراءات تحديث بياناتهم المصرفية، ووصف بنك السودان المعلومات المتداولة بهذا الشأن على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها غير صحيحة. وأوضح البنك أنه وجه المصارف منذ فبراير 2026 بتحديث بيانات العملاء وفق الضوابط الرقابية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التسلح، مشيرا إلى تمديد فترة التحديث حتى نهاية العام الجاري. من جانبه أعلن بنك الخرطوم حل جديد لتحديث البيانات قريبا جدا، وأكد البنك أنه يعمل حاليا على حلول إضافية تجعل تحديث البيانات أكثر سهولة. أقرت السلطات في ولايتي كسلا ونهر النيل زيادات جديدة في أسعار البنزين يوم الأحد، إذ ارتفع سعر لتر البنزين في كسلا إلى 6822 جنيها، فيما حددت ولاية نهر النيل سعر اللتر ب 6154 جنيها في محليات شندي والمتمة وعطبرة والدامر وأبو حمد، و 6133 جنيها في بربر، و 6416 جنيها في محلية البحيرة، بالتزامن التزامن مع أزمة حادة في الوقود تشهدها الخرطوم وبحر ومدرمان منذ 5 أيام وسط توقف عدد كبير من محطات الخدمة وامتداد صفوف المركبات لساعات طويلة. وقال مواطن من الخرطوم لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: بنعاني من أزمة الوقود، أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة، أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الطرمبات. أغلبية الطرمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة جديدة والناس ترضى بيها يعني.
1: وفي المقابل أكدت وزارة الطاقة والنفط في بيان صحفي صدر الأحد توفر الإمدادات من المنتجات البترولية ووجود احتياطي كافي من الوقود، وقالت إنه عمليات الإمداد تجري بصورة مناسبة إلى محطات الخدمة مع زيادة الكميات المخصصة لولاية الخرطوم لتلبية احتياجات المواطنين ومواكبة برنامج العودة والإعمار. وأوضحت الوزارة أن الازدحام أو التباين المؤقت في الإمداد الذي تشهده بعض محطات الخدمة لا يمثل بحسب تأكيدها أزمة عامة في الوقود، وإنما يرتبط بعمليات التوزيع والنقل وإعادة تنظيم الإمدادات وفقا للاحتياجات الفعلية للمناطق. أبدى مواطنو منطقة بيصارة بمحلية دلقو بالولاية الشمالية تفاؤلهم بسير إجراءات المحكمة الخاصة بإيقاف مصنع تابع لشركة دلقو للتعدين العاملة في معالجة مخلفات التعدين بالمنطقة، وجدد المواطنون مطالبتهم بضرورة إيقاف المصنع وترحيله إلى موقع آمن وبعيد عن المناطق السكنية، وذلك بسبب الأضرار الصحية والبيئية التي يقولون إن أنشطة الشركة تسببت فيها. وقال مصعب عكاشة الناشط البيئي بمنطقة بيصارة بمحلية دلقو لراديو دبنجا إن القضية القانونية المتعلقة بإيقاف نشاط الشركة والمصنع وترحيله من المنطقة دخلت مرحلة متقدمة بعد اكتمال مرحلة الاستماع إلى الشهود أمام المحكمة. وأوضح مصعب إن القضية تهدف في مرحلتها الحالية إلى الحصول على قرار قضائي بإيقاف عمليات الشركة والمصنع بشكل كامل، على أن تتبع ذلك الإجراءات القانونية المتعلقة بترحيل الشركة من الموقع. وأضاف مصعب عكاشة لراديو دبنجا من محلية دلقو:
4: أول حاجة إحنا دائرنا نعمل قرار إيقاف الشركة، يعني يطلع قرار إيقاف بعد ما الشركة تقيف بعدين نقل ممكن يمشي عادي. فعلى ضوضاء كنا عندنا شهود البيئة وكده، والشهود ذات اللي هم اللي إحنا أصلا طبعا عندنا القرار 2028 اللي هو اتفقناه مع الشركة أمام الوزير في 2020 اللي هو قرار اسمه 2028، قرار معروف اللي هم اتفقوا فيه انهم حيرحلوا بعد 24 شهر ومتفقين معنا مع اهالي ابصار. فجلسه 19 كان اخر جلسه بالنسبه لاخر جلسه لي اخر شاهد استمعوا له.
1: أعلن عضو بمجلس إدارة مستشفى رهيد البردي بولاية جنوب دارفور عبد العزيز إبراهيم آدم عن وفاة أكثر من 3 نساء معظمهن في حالات مرتبطة بالولادة وسط صعوبات في تحويل الحالات إلى مدينة نيالة بسبب عورة الطرق والأمطار والسيول خلال فصل الخريف. وقال آدم لراديو دبنج إنه توقف مستشفى رهيد البردي عن العمل منذ أكثر من 2 أسبوع عقب مغادرة الطبيب الوحيد الذي كان يعمل فيه ترك المرضى دون خدمات طبية، ما أدى إلى حالات الوفاة وسط النساء الحوامل. وأوضح أن المرضى بمن فيهم النساء الحوامل يضطرون إلى تلقي العلاج في العيادات الخاصة أو على يد المساعدين الطبيين والقابلات، فيما يتم تحويل الحالات الحرجة إلى نيالة وسط صعوبات كبيرة في الوصول إليها. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: المستشفى حقيقة خرجت عن العمل تماما له أكثر من 2 أسبوع بسبب خروج الطبيب الوحيد، والآن المستشفى يعني لا يوجد فيها أي نشاط علاجي خالص، حتى المرضى بيجوا في المستشفى وما في طبيب، والآن المرضى بيجوا بيتعالجوا في عيادات الخاصة بواسطة مساعدين طبيين، ولذلك حصلت أكثر من 3 سبب وفاة في المستشفى في المحلية هنا، يتم تحويلهم من المحلية إلى نيالة بسبب ظروف الطريق أو الخريف، حصلت الوفيات لأكثر من 3 نساء من محلية رهيد البردي.
1: سير مجلس غرفة طواري ولاية غرب دارفور يوم الخميس قافلة مساعدات إنسانية إلى منطقة كلبس ومعسكر أداريب لتقديم الدعم العاجل لنحو 1300 شخصا من المتضررين من النزاع في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية. وقال أصيل إسحاق أصيل عضو مجلس تنسيق غرف طواري غرب دارفور إن تكلفة القافلة بلغت نحو 60,000 دولار وشملت أدوية ومعدات طبية لمستشفى كولبوس إلى جانب تسيير كادر طبي وتوزيع مواد إيواء على 500 أسرة وسلال غذائية ل 400 أسرة. وتأتي المساعدات وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتوقف معظم المدارس أو استخدامها لإيواء النازحين فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدام الأسواق. وأضاف أصيل لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
6: في رسالة تضامن عملي سيرنا عبر مجلس تنسيق غرف طوارئ قرب دارفور قافلة الأمل بتكلفة $60,000. القافلة وصلت داخل كولبوس وامتدت حتى معسكر تداريب بهدف أنتم ما براكم ونحن معاكم في المحنة قبل الفرح.
7: الأوضاع كانت كارثية بالنسبة للوضع الصحي. المستشفى شبه خالي من الأدوية المنقذة للحياة اللي هي أدوية الضغط السكري، طوارئ ناقصة بنسبة 90%.
1: وفي ولاية شرق دارفور قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها قدمت مساعدات إيواء طارئة لـ 2450 أسرة في محلية شعري بولاية شرق دارفور شملت معسكرات السلام والوحدة والنخيل. وأكدت الهجرة الدولية في تقرير لها إن عمليات التوزيع لا تزال مستمرة فيما تظل احتياجات الإيواء في مختلف أنحاء السودان ملحة، ما يجعل استمرار المساعدات بالغ الأهمية. الخبر الأخير في النشرة: رفضت لجنة المعلمين أي توجه لصرف مرتب شهر أغسطس دون الزيادة المقررة وفق قرارات مجلس الوزراء ومنشورات ديوان شؤون الخدمة. وأكدت اللجنة في بيان يوم الاثنين أن القرارات الصادرة بشأن الزيادة أصبحت ملزمة، مطالبة الحكومة بتنفيذها وصرف المستحقات كاملة، ورفضت الحديث عن ترحيل تحسين مرتبات المعلمين إلى العام 2027 معتبرة أن ذلك لا يغني عن تنفيذ القرارات القائمة. ودعت اللجنة المعلمين في جميع الولايات إلى الاستعداد لاتخاذ مواقف تصعيدية حال عدم صرف الزيادة، محذرة الحكومة من أن الصرف مرتب أغسطس دون الزيادة سيؤدي إلى العودة إلى مربع التصعيد. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا وتابعوا بقية البرامج.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الاثنين 24 من شهر 8 سنة 2026، وتتابعون فيها: القوى المناهضة للحرب تختتم اجتماعاتها بأديس أبابا بإطلاق وثيقة باسم عملية السلام التي نريد، وتعلن رفضها لدعوة البرهان.
10: رفضت بشكل قاطع دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لما يسمى بالحوار السوداني السوداني، معتبرة أنها ليست عملية سلام حقيقية.
9: مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني وحماية المدنيين في السودان بدعوة دنماركية.
2: هي طلبت اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة شيئين مهمين: بند الأول فيما يختص حماية المدنيين، وفي نفس الوقت المسألة بتبعات الإنسانية سبب الحرب الجارية في السودان.
9: أزمة وقود وأوضاع معيشية متدهورة بالخرطوم.
11: الأسعار في السوق كل يوم مختلفة، كل يوم ما في سعر ثابت، يعني الناس قاعد تعاني من موضوع الأسعار دي، غالية غالية شديد يعني، والناس لسه ما بدأت.
9: أزمة أرض زادنا وسوق دار ملي بمنطقة الميرفاب بنهر النيل تتجه نحو إقلاق جزئي ووقفة احتجاجية.
12: وظلنا من 2017 نكتب ونخاطب شركة زادنا للجلوس معنا للتفاوض حول الرضا الأهلي كواحد من الحقوق القانونية المنصوص عليها والأعراف المعمول بها.
9: مواطنو محلية حلفة جديدة بولاية كسلة ينددون بتوكل سلطات الولاية على المساحات والمرافق التابعة للمدارس بالمنطقة.
13: قبل أيام توغل في المدرسة التجارية بنين ب 2250 متر مربع، وبالأمس أيضا توغلوا في مدرسة طبري الثانوية في 10,000 متر مربع.
9: غرف طوارئ غرب دارفور تسير غافلة مساعدات إنسانية إلى محلية كلبس بولاية غرب دارفور. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من اجتماعات القوى والتنظيمات المدنية والسياسية المناهضة للحرب في السودان، والتي اختتمت أعمالها بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا ببيان ختامي جاء فيه إطلاق وثيقة رئيسية بعنوان عملية السلام التي نريد، والتي تهدف إلى وضع رؤية شاملة لإيقاف النزاع المسلح بجانب المبادئ الأساسية لاستعادة الاستقرار، كما أعلنت عن رفضها للدعوة التي قدمها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان للتحاور. مزيد من التفاصيل في الإعلان الختامي للاجتماعات.
10: بيان صحفي أديس أبابا 23 أغسطس 2026. اختتمت القوى المناهضة للحرب غير المصطفى مع أطرافها اجتماعا تشاوريا استمر ليومين 22 و23 أغسطس 2026 في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بمشاركة قوى إعلان المبادئ السوداني وحزب المؤتمر الشعبي وحزب الأمة ومنظمات من المجتمع المدني وشبكات نسوية وشبابية وشخصيات عامة من المفكرين والأكاديميين والأدباء والمثقفين. وخلص الاجتماع إلى وثيقة موقف مشترك بعنوان عملية السلام التي نريد. رفضت بشكل قاطع دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لما يسمى بالحوار السوداني السوداني، معتبرة أنها ليست عملية سلام حقيقية، بل خطوة تكرس لتقسيم السودان بحكم الأمر الواقع. استدار من داخل مناطق سيطرة طرف واحد من طرفي الحرب وتحت حمايته، وتنعقد بمعزل عن وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية المتفاقمة، وتسعى في جوهرها لإضفاء شرعية سياسية على الحكم العسكري وتمكين عناصر النظام البعيد. وفي المقابل طرحت الوثيقة تصورا بديلا لعملية سلام متكاملة تقوم على ثلاث مسارات متزامنة ومتكاملة: إنساني ووقف لإطلاق النار، وسياسي تدار بمنطقة تفاوض الندي تحت مظلة مستقلة ومتفق عليها، وتخاطب جذور الحروب السودانية المتكررة. وتشمل المشاركة فيها ثلاثة توجهات متوازنة: القوى المدنية والسياسية غير المصطفى، والقوى المصطفى مع الجيش، والقوى المصطفى مع الدعم السريع، على أن يقتصر دور الطرفين المتحاربين على المسارين الإنساني والأمني دون السياسي، مع استبعاد كامل للمؤتمر الوطني المحلول وحركته الإسلامية وواجهاتهما من عملية السلام. كما اعتبرت الوثيقة خارطة الطريق الرباعية الصادرة في 12 سبتمبر 2025 المرجعية الأفضل لعملية السلام، وأكدت استعدادها التام للتعاطي البناء مع الآلية الخماسية ومشاركة الملاحظات والتصورات التي طرحتها القوى المناهضة للحرب وفق مبدأ الملكية السودانية الكاملة للقرار، داعية إلى توحيد جهود الرباعية والخماسية والترويكا في إطار واحد منسق يعزز الضغط الجماعي لوقف الحرب. توافق الاجتماع على تكوين لجنة مشتركة لتطوير التفاهمات بين القوى المناهضة للحرب وتنسيق المواقف فيما بينها، واختتم اللقاء بنداء إلى السودانيين والسودانيات في الداخل والمنافي لرفض الحرب وخطاب الكراهية والتخوين، وأشاد بالحراك المدني والنقابي المطالب بوقف فوري وشامل للحرب، كما عبر عن شكر عن الشكر لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية حكومة وشعبا على إتاحة الفرصة لعقد هذا الاجتماع ولدورها في جهود إحلال السلام في السودان.
9: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث انطلقت جلسة مجلس الأمن في نيويورك اليوم الاثنين بدعوة من الدنمارك بصفتها رئيسة الدورة الحالية لشهر 8، وذلك لمناقشة بندين مهمين بالنسبة للحرب في السودان، وهم حماية المدنيين والوضع الإنساني بسبب استمرار المعارك. مزيد من التفاصيل مع الدكتور محمد صالح ياسين الخبير في العلاقات الخارجية والشؤون الإنسانية، فلنستمع له.
2: مرحب بكم في راديو دبنجا، ومرحب بمستمعي راديو دبنجا في كل مكان. فيما يلي الدعوة لاجتماع مجلس الأمن اليوم، هناك دعوة من الدنمارك بصفتها رئيسة مجلس الأمن لشهر أغسطس. هي طلبت اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة شيئين مهمين، البند الأول فيما يختص حماية المدنيين، وفي نفس الوقت المسألة بتاعت التبعات الإنسانية للوضع الإنساني لسبب الحرب الجارية في السودان. والاجتماع حيخاضبه وزير خارجية الدنمارك راس موزين، متوقع أنه يرأس الاجتماع. في نفس الوقت الاجتماع من المتوقع أنه تكون فيه وكيل الأمم المتحدة للشؤون السياسية وشؤون بناء السلام روز ماري دي كارلو، وفي نفس الوقت من المتوقع أنه يكون فيه برضو سكرتير أو وكيل الشؤون الإنسانية للأمين العام للأمم المتحدة السفير توم فليتشر، وبالإضافة لبرضو متوقع أنه اتخاذ واحدة من النساء وكممثلة للمنظمات المجتمع المدني. فدي الأجندة الرئيسية لاجتماع مجلس الأمن، لأنه هناك يعني قلق كبير عربت عنه مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمراقبين والعاملين في الشؤون الشأن الإنساني في السودان، وعربوا عن قلقهم في إنه الإغاثة بقت مسألة بتاعت تجارة وبزنس ومتحكمين فيها جنرالات الحرب ومن العسكريين التابعين للميليشيات أو للقوات المتحاربة ومن الطرفين، والأمر ده بقى مصدر قلق. عشان كده الدنمارك دعت للاجتماع ده للاحتجاجات في إنه الإغاثة بقت تستخدم كوسيلة من وسائل الحرب والضغط، وإنه المدنيين ده قاعدين يدفعوا الثمن للكلام ده. فيما يلي المسألة بتاعت هل الاجتماع عنده علاقة بحظر الطيران أو كده، إنه الاجتماع ده ما أعتقد إنه حيناقش الأمر ده لأنه دي الأجندة المعلنة، لكن في طبعا في توصية من التوصيات من البانيل أوف إكسبيرت اللي هو مجموعة الخبراء والعديد من المنظمات الثانية من الجهات الثانية المختصة، هي كانت مطالبة في إنه يحصل تعديل في الكريتيريا بتاعت المشروع القرار 1591 بتاع سنة 2005 باراجراف 3 سي، إنه to apply across السودان، على أساس إنه يشمل كل السودان فيما يلي المسألة بتاعت الأشياء المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني وقانون الدولي لحقوق الإنسان، على أساس إنه المشروع القرار إنه يشمل الكلام ده كله، يحصل تعديل في المشروع القرار. بعد ذلك برضو في إنه توصية بالنسبة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان بالنسبة للكرايتيريا والمعايير المختصة بالتخطيط والإدارة والمسائل بتاعت ممارسة العنف الجنسي والجنساني في الحرب، إنه يحصل فيها تعديل. وفي نفس الوقت في مطالبة إنه برضو يتم اتخاذ قرار في المعايير بتاعت التمويل، وانه مسائل يضمنوا فيها المسائل بتاعت الابدكشن بتاع اول حيز الرهائن وطلب الفدية حوله، لانه دي واحدة من الوسائل اللي يعتقد انها قاعدة يتم بها تمويل للحرب والقوات او الميليشيات المنخرطة في الحرب. برضو في توصية كانت بتخص بالمسألة بتاعت الحظر الأسلحة، وبرضو إمداد بالمرتزقة المسلحين في الحرب. دي كلها أشياء من التوصيات، ما أعرف هل حيتم نقاشها في الاجتماع ده ولا ما حيتم اجتماع مناقشتها. بعد ذلك برضو في بالنسبة اللي كان من التوصيات الماشية له لجنة بيسموها السانكشنز، اللي هي السانكشنز كوميتي، إنه كان في توصية لنا تنجيج مع بعض الدول منها دولة تشاد في إنه المسألة بتاعت الانجيج الحرب إنه ممتدة لتشاد وكده. ففي توصية إنه الناس تنجيج مع الميشن البيس الدائمة لتشاد. وفي نفس الوقت برضو كان في كلام بإنه المسألة بتاعت إنه تنجيج مع البيس الدائمة لدولة كينيا فيما يلي التوضيح، فيما يلي حظر السفر لبعض الشخصيات اللي عليها امبارجو وكده في السفر، او في انتهاكات بانها بتسافر في المحلات دي. دي كلها اشياء بتاعت مقترحة، لكن ما اعتقد انه الاجتماع ده حيمشي يناقش، لانه الاجتماع ده الكول له المسألة بتاعت الإغاثة والهيومانتيريان ايشوز عموما. دي الأشياء، والاجتماع إن شاء الله سيعقد الساعة 10 في نيويورك، وحنشوف الأشياء حيناقشها. لكن زي ما قلت إنه الوضع الإنساني في السودان إنه مدهور، وده سبب القلق والخلة إنه دنمارك تدعو للاجتماع لمجلس الأمن. شكرا جزيلا.
9: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث تصاعدت حدة الأزمات المعيشية والخدمية بالعاصمة الخرطوم التي شهدت فيها محطات الوقود في مدينة أم درمان ازدحاما والطوابير الطويلة وارتفاع تكاليف النقل اليومية في ظل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وغياب فرص العمل. مزيد من التفاصيل في حديث أحد المواطنين إلى جولة السودان اليوم من الخرطوم.
14: هنتكلم عن الوضع في الخرطوم، يعني بعد ما الناس بدأت ترجع وبدأت تستغر وتستعيد حياة الزمان، يعني قبل الحرب، يعني الصعوبات الناس قاعد تواجهها، يعني هنا الأساسيات إنه الناس ممكن ترجع يكون في صحة، يكون في تعليم، يكون في كهرباء، يكون في موية. يعني الصحة والتعليم بدأت شوية بدأت تتعافى، يعني بدأت ترجع، يعني الناس بدأت تفتح مراكز، مستشفيات بدأت تفتح، مدارس بدأت تفتح. دي من الحاجات يعني ماشية تدريجيا يعني، لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة اللي بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء يعني. وتانيا عدم توفر الشغل، يعني الناس اللي بيكونوا أغلبيتهم شغالين اللي بيكونوا شغالين في القطاع الحكومي يعني، أو يكونوا شغالين الناس شغالين في التجارة، يعني شغل الخاص شغالين في التجارة في الأسواق، شغالين فاتحين محلات، فاتحين دكاكين، فاتحين كده، دي الناس بتوفر لهم فرص العمل. لكن خلاف كده تاني بتلقى ناس بتعاني في موضوع الشغل، يعني مصدر الرزق، يعني ما في لسه القطاع الخاص، الشركات الخاصة، الشركات المحلات الكبيرة ممكن تستوعب الناس الخرطوم في السوق العربي، في سوق كده دي لسه ما صعب جدا نلقوا شغل. ثالثا يعني في الناس الحركة، يعني الحركة في الخرطوم مكلفة جدا يعني، مواصلات ومشكلة، مواصلات غالية، سندرة تتحرك في الخرطوم، مناطق الخرطوم كلها تتحرك فيها مشكلة، مواصلات غالية، وأساسا ما في مصدر بتاع رزق عشان الناس تجيب قروش عشان تقدر تتحرك يعني. وحتى لو توفرت المواصلات بانها قليله ممكن من بعد المغرب تاني الحركه بتقل في الخرطوم. يعني من بعد المغرب بيكون ما في حركه، يعني الناس كلها بتكون قاعده في الاحياء، بتكون قاعده كده كده ما تقدر تتحرك. يعني برضو عدم وجود الكهرباء ما بتخلي الناس تتحرك كتير يعني. وتاني الاسعار في السوق، يعني الاسعار في السوق كل يوم مختلفه، كل يوم ما في سعر ثابت. يعني الناس قاعده تعاني من موضوع الاسعار دي، غاليه غالي شديد يعني. والناس لسه ما بدت تشتغل وما بدت تتحرك وما بدت كده كده كده، تلقاها بتعاني من موضوع الاسعار في السوق. برضو في مشاكل ممكن يكون في بعوض يعني، وبرضو مع مشاكل الخريف الجاي انه بتحس انه لسه يعني المجاري ما مفتوحه كده، وفي اوساخ قافله المجاري. يعني المفروض يكون ده برضو شغل كده عشان الناس يتفادوا خطر البعوضه وخطر المياه الراكده. يعني عسى الناس يعني ما شاء الله، يعني الناس غالبا مجهود فردي في الاحياء، يعني وصلوا طاقه في الاحياء جوا في الشوارع الداخليه، بدوش في شباب بينظفوا في الاحياء بتاعتهم مجتهدين. يعني انت بتحس برضو الدوله يعني بتشتغل هاي، لكن ما باللقاء السريع ذاك او ما بالحاجه المرضيه للناس. اشوف الناس يعني الحكومه شغاله في الحاجات دي، شغل بطيء جدا جدا عشان ترجع للخرطوم. والخرطوم قبل الحرب كان النسبه فيها كلها نسبه بتاع الكبيره نسبه بتاعت اجانب، عشان كده بتحس انه الاحياء رجعت هي الاغرب للاحياء الشعبيه. يعني بتحس انه هلا جو ناس جو ثاني كده، شرق الخرطوم شرقي كده دي لسه يعني الناس نسبه السكان فيها بسيطه جدا جدا. لكن الحياه في الخرطوم عموما يعني هي ماشي تدريجيا، يعني لكن حتى في تدريجيا بطيئة الرجع. يعني عدم استقرار الكهرباء، عدم توفر الشغل للناس، دي الأسباب اللي بتخلي الناس ما ترجع الخرطوم، والخرطوم ترجع لصورة قبل الحريق.
9: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام من ولاية نهر النيل، حيث تصاعد الخلاف بين أهالي منطقة الميرفاب وشركة ذاتنا. على مساحة 1,000,000 فدان تتجه الشركة إلى إقامة مشروع زراعي بها، حيث تطالب لجنة الرضا الأهلي بالتعويضات للمجتمع المحلي من قيام هذا المشروع على هذه الأرض. وفي تصعيد جديد أعلنت اللجنة إجراءات تصعيدية من تنظيم وقفات احتجاجية بمقر شركة ذاتنا، وكذلك مخاطبات جماهيرية. مزيد من التفاصيل مع بشرى الصائم رئيس لجنة الرضا الأهلي.
15: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لراديو دبنجا لاهتمامه بقضايا أهلنا وقضايا الوطن. حول قضية سوق دار مالي، أصلا القضية هي قضية رضا أهلي بعد أن استولت شركة زادوان على الأرض دون أن تشاور أصحابها، ويقع المشروع في أراضي قبيلة الميرفاب. وقد رحبنا بالمشروع باعتبار أنه مشروع اقتصادي قومي ومن أكبر المشاريع الزراعية في الشرق الأوسط، وتبلغ مساحته 1,500,000 فدان، إضافة إلى ما يحققه للمجتمع المحلي نتيجة من تنمية ذات عوائد وفوائد متحددة. وظلنا من 2017 نكتب ونخاطب شركة ذاتنا للجلوس معنا للتفاوض حول الرضا الأهلي كواحد من الحقوق القانونية المنصوص عليها والأعراف المعمول بها والمعمول بها. ده أصل القضية. أما قضية السوق دار مالي فهي قضية صراع مصالح لأطراف متعددة ممثلة في الميرفاب كأصحاب الأرض والمحلية والشركة السودانية وأصحاب المصلحة والولاية وزادنا، والصراع حول عوائد ومنافع السوق. حتى الأخ عسكوري في آخر تصريح له حول السوق تحدث عن تريليونات عائد السوق في اليوم وطالب فيها بحقه فيها، والمؤسف لم يتحدث عن الأسباب التي على ضوءها يرفض قيام السوق، مثل الحديث على الأثر البيئي على مشروعه الزراعي، إنما تحدث عن إهدار التريليونات ونصيبه فيها. المؤسف أيضا أن عسكوري في حديثه خالف المانديت أو الأهداف التي من أجلها قام المشروع المختص في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني، وغفز إلى الذهب وعوائده، وهي ليست من أهداف المشروع. قضية السوق دار مالي هي واحدة من قضايا أهلنا وجزء أصيل من مذكرتنا، سندافع عنها ونطالب بحقوق أهلنا فيها. ولا زلنا ننتظر رد الأخ عسكوري بصفته العضو المنتدب للجلوس معنا للتفاوض حول تلك القضايا،
12: وآخر مذكرة أرسلناها إليه يوم 10 شهر 8 أمهناه فيها لمدة أسبوع، وتم تسليم المذكرة إلى مكتبه، إلى مدير مكتبه في إدارة شركة زادنا، ونحن أصدرنا منشورنا الخاص بالتصعيد، والتصعيد حيكون على شكلين. الأول هو وقفة احتياجية ومخاطبة أمام زادنا، والأمر الثاني حنمشي بعده بيومين وقفة احتياجية في سوق دار مالي وتكفيله لمدة من الساعة 6 إلى الساعة 8، ولازلنا نحن في انتظار خطاب من زادنا يرحب بالتفاوض، ونحن أبوابنا مفتوحة للتفاوض، نحن جاهزين للتفاوض عشان نشوف حقوقنا وحقوق أهلنا.
9: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، ومن محلية حلفة جديدة بولاية كسلة، حيث اشتكى المواطنين من توقل سلطات الولاية على المساحات والمرافق التابعة للمدارس بالمنطقة، وسط مطالب عاجلة لوزارة التربية والتعليم بالتدخل الفوري لإيقاف هذه الانتهاكات. مزيد من التفاصيل مع عنتر حسن عبدور رئيس الحراك المطلب الشعبي بمحلية حلفة الجديدة.
16: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكرا دبنجة، شكرا جمهور دبنجة، جميع مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة، نشكركم جزيل الشكر. ونحن اليوم في حلفة جديدة بصدد توغل الولاية على مدارس حلفة جديدة من سماسرة الولاية ومحلية حلفة جديدة. قبل أيام توغل في المدرسة التجارية بنين ب2250 متر مربع في المدرسة لصالح شخص، وبالأمس أيضا توغلوا في مدرسة طبري الثانوية في 10,000 متر مربع أيضا لأفراد وأشخاص، واليوم توغلوا أيضا في مدرسة المؤسسة 18,000، منها 6,000 تم توزيعه لأفراد، وال12,000 أو 13,000 تم تسجيله لاتحاد مزارعي حلفة الجديدة. ونحن بكل أسف، كل أسف، حلفة الجديدة لا فيه مدارس متوسطة، نقص في المدارس المتوسطة وفي المدارس الثانوية، واليوم الولاية كلها استثمار على أسوار المدارس من لا قبل له، كلها ورش حديد، كلها ورش بتاع مكنكة ومغاسل، المسجلات والساونات بتاع العربات يزعجوا المارة قبل أن يزعجوا الطلبة في المدارس. فالاستثمار في حلفة جديدة استثمار عشوائي، وكل المدراء رافضين كل الرفض، ولكن تسلط علينا الولاية وسماسرة الولاية في أنه يجي تعليمات أو يجي من هناك مقسم لأشخاص معينين ويتنفذ، لا المدرسة مستفيدة منه ولا الطلبة ولا المحلية ولا الولاية، كله في كرش الفاسدين المستفيدين السماسرة. ونحن نطالب وزير التعليم أن يتدخل لوقف هذه الانتهاكات في مدارس حلفة جديدة. والله الموفق. عنتر حسن عبدون، حلفة جديدة.
9: وأخيرا مستمعينا الكرام، ومن ولاية غرب دارفور، حيث سير مجلس غرف طوارئ ولاية غرب دارفور يوم الخميس قافلة مساعدات إنسانية إلى منطقة كلبوس ومعسكر أداريب، وذلك لتقديم الدعم العاجل للمتضررين من النزاع في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية التي تشهدها المنطقة، شملت أدوية ومعدات طبية. مزيد من التفاصيل مع أصيل إسحاق أصيل، عضو مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور.
17: في رسالة تضامن عملي سيرنا عبر مجلس تنسيق غرف طوارئ غرب دارفور قافلة الأمل بتكلفة $60,000. القافلة وصلت داخل كلبس وامتدت حتى معسكر تداريب بهدف أنتم ما براكم ونحن معاكم في المحنة قبل الفرح.
7: الأوضاع كانت كارثية بالنسبة للوضع الصحي. المستشفى شبه خالي من الأدوية المنقذة للحياة، اللي هي أدوية الضغط السكري طوارئ ناقصة بنسبة 90%. برضو في غياب كامل الكوادر التخصصية بسبب النزوع وبسبب الحرب. برضو في انتشار الملاريات بسبب تلوث المياه. في الوضع التعليمي يمكن يكون الواقع برضو مرير جدا. 80% أو 90% من المدارس متوقفة أو مستخدمة كمراكز إيواء للنازحين. يمكن يكون برضو لا في كتب لا في طباشير لا في زي مدرسة حياة دي كلها معدومة. وده يعني جيل كامل مهدد بسنة كاملة ضايعة. برضو في الوضع الغذائي يمكن يكون في انعدام كامل للأسواق زائد إنه الأسعار خيالية جدا وكثير من الأسر قاعدين يعانوا في توفير وجباتهم اليومية.
6: الغفلة دي أعادت الحياة والكرامة لأهلنا المتضررين. التدخل بدعنا تم عبر 4 محاور اللي هو محور الحياة أو محور الصحة، وده اللي هو عملنا فيه تسليم أدوية منقذة للحياة، معدات طبية وأجهزة لمستشفى كلبوس، مع تسيير كادر طبي واحد لنجدد العهد بأن صحة أهلنا هي في مقدمة أولوياتنا. في المحور الثاني اللي هو محور الأمان أو محور الإيواء، برضو عملنا توزيع مواد إيواء عاجلة ل 500 أسرة داخل كلبس وفي معسكر التداريب. في المحور الثالث اللي هو محور الصمود أو محور الغذاء، اللي هو أيضا وفرنا سلال غذائية متكاملة ل 400 أسرة لأن الجوع لا ينتظر وكرامة الإنسان لا تقبل المصر. برضو في المحور الرابع اللي هو تسليم 130 كيس صحي للفتيات في معسكر أداريب وكلبس احتراما لخصوصية بناتنا في أصعب الظروف اللي هو ده محور الكرامة. إجمالي المستفيدين من المشروع ده 1030 شخص، وفي تصريح بدأنا بكادر واحد ولكن بقلوب 1000. جينا كلبس وجينا أداريب عشان نقول بصوت عالي انتوا ما براكم. 60,000 دولار دي يعني بالنسبة لنا مع مساعدات فقط، دي محبة. وعدنا لكم أننا سنظل معكم حتى نرسم البسمة من جديد وتعود الحياة أقوى مهما كانت. نقول إنه القافلة دي يعني ما هتكون الأخيرة، الأمل هيكون مستمر، التضامن هيكون مستمر، ورغم الجراح دي كل الصامدة ورغم النزوع أداريب بوت ماسكة أثبتها الكلوس معسكر على دي يعني إنهم زي الجبل، يعني ما بتهزوا الرياح. الناس دي صمدوا، الناس دي تراحموا، أساروا بعضهم على بعض. هذا المنطلق برضو نناشد منظمات العمل الإنساني الداعمين إنه يتدخلوا بأكبر قدر ممكن، لأنه الحوجة دي أكبر من إمكانياتنا نحن في غرف الطوارئ. و صوتنا عاليا إنه أنقذوا كلبس أنقذوا أراديب قبل فوات الأوان. برضو نناشد الناس يا جماعة بالتدخل الفوري والعاجل عبر دعم الصحة، عبر التوسع في الإيواء، عبر حماية النساء. برضو زي ما في البداية قلنا للناس كلبس انتم ما براكم، قلنا لأهلنا في كلبس، هسه نقول لكم انتم كمان الآخرين ان نكونوا معنا حتى لا يصبحوا ناس كلبس وحدهم.
9: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان لليوم الاثنين. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة. حتى نلتقي في جولة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.
18: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

عناوين الأخبار من راديو ذا بنجل يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس عام 2026. حمدوك يقول لقاء أديس أبابا حدث كبير أثبت وحدة القوى المدنية السودانية وخيب ظن المراهنين على فشل التجمع. معسكر البنجديد الريفي بشمال كردفان يستقبل 3500 أسرة من نازحي ومعارضة وقراحة جنوب غرب الأبيض. الفريق الميداني للشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية يقول استقبلنا 27 ألف نازح في 3 مراكز للإيواء بالنيل الأزرق. وفاة 50 طفلا بمخيم جوز السلام للنازحين في كوستي جراء انتشار الحزبة بولاة النيل الأبيض. القوى المشتركة تعلن القضاء على متحرك للدعم السري بمحور الصحراء ومقتل 4 من المشتركة بينهم الرائد كوسوفو. بنك السودان يقول التسجيل في الهوية الرقمية سودا باس لا يعفي العملاء من استكمال إجراءات تحديث بياناتهم المصرفية. بنك الخرطوم يعلن عن حل جديد لتحديث البيانات قريبا جدا ويقول نعمل على حلول إضافية تجعل تحديث البيانات أكثر سهولة. وزارة الطاقة تقول ما تشهده بعض محطات الخدمة من ازدحام مرتبط بعمليات التوزيع والنقل ولا تمثل أزمة عامة في الوقود. مصفوفة تتبع النزوح أمطار غزيرة شردت 14 أسرة ودمرت 14 مأوى وألحقت أضرار ب 29 أخرى في كابكابية بشمال دارفور. والي جنوب كردفان يشدد على ضرورة تنظيم النشاط التعديني بما يضمن عدم إحداث آثار مباشرة على البيئة والمجتمعات المحلية. اليوم ليلة المولد النبوي الشريف وغدا الثلاثاء عطلة رسمية والاحتفالات تعم قرى ومدن السودان.